مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في الجزء الأول حكينا عن الأخوة، والخرافة كانت عن الأخوة. في الليل وقت يبدأ كل شيء هادي ويسكت حس النهار، تطلع في بالنا وجوه ناس كانوا جزء من حياتنا، يمكن قراب لنا في الدم، يمكن بعاد علينا في القلب. الأخوة كلمة وراها عمر كامل. خوك هو الإنسان الوحيد اللي تقسمت معه كل شيء، تقسمت معه الدار، تقسمت معه المائدة، تقسمت معه الصحن والذكريات، وتقسمت معه الكراسة والورقة والستيلو والقلم، وتقسمت معه الطريحة اللي كنت تاكلها من عند بوك ولا من عند أمك وقت اللي تعملوا عملة، ولا واحد فيكم يعمل عملة وحتى واحد ما يقول شكون. كبرتم بعضكم كل واحد شد طريق. أما هل أخوة معناها أنه نتولدوا من نفس الأم والأب؟ هل الإخوة فقط هما إخوة الدم؟ خطر ساعات يكون خوك أقرب إنسان ليك في الدنيا، وساعات أخرى يكون أقرب إنسان ليك في الدم وبعدهم في الروح. يمكن أصعب حاجة في الأخوة مش الخصومة، أما الإحساس اللي يجي بعد الخصام، كي تولي تحكي مع خوك أما ما عادش تحكي له من قلبك، كي تولي تتعامل معاه فقط على عينين الناس، لأنه المجتمع يتطلب هذاك. كي تولي تعرف أخباره من عند الآخرين بعد ما كنت تعرف حتى التفاصيل اللي في سكاته. كي تمرض ولا تتعب ولا تفرح وتكتشف انه الشخص اللي كنت تستنى منه كلمة ما عادش يسأل، وانت بيدك ما عادش تسأل. الغريب انه الانسان ينجم يسامح الغريب اسهل من خوه، على خاطر الشخص الغريب عليك ما كانش يعرف اسرارك، ما كانش شاهد على لحظات ضعفك، وما كانش جزء من طفولتك. اما خوك يعرف وين توجعك الحكاية، وعلى هذاك كي يوجعك خوك الوجعة تكون أكبر، لأنك الغريب تستنى منه الوجعة، أما خوك مستحيل. في المقابل كيف يوقف معاك خوك في وقت الشدة، ما تنساش الموقف هذي طول عمرك. يمكن خطر الأخ الحقيقي مش هو اللي شاركك اسم العائلة فقط، الأخ الحقيقي هو اللي وقت الدنيا تضيق عليك تحس بوجوده قبل ما تسمع صوته وريحته وهو جاي، توسع أك الضيق اللي كان في الدنيا. الأخوة زادة مش معناها أنه ما نختلفوش، لا لا لا، هما أكثر ناس يتعاركوا هما الأخوة، يتعاركوا 60 مرة في النهار، ساعات حتى يقطعوا الكلام فترة، أما يبقى في القلب بلاصة تقول هذيك أخويا ولا هذيك أختي. الكلمة هذه وحدها نجم تكون أقوى من برشة خلافات. يفقد الإنسان خوه، يفقد الشخص فقط، يفقد شاهد على طفولته، على أسراره الأولى، على ضحكة ما عادش تتعاود، على نسخة من روحه، على صورة منه ما عادش يلقاها عند حتى حد. الخسارة الحقيقية مش في غياب الأخ فقط، الخسارة إنك بعد ما يمشي تكتشف قديش من كلام كان لازم يتقال ما تقالش، قديش من سمحني، قديش من كلمة نحبك، قديش من قاعدة بسيطة خليناها لوقت آخر. إذا أخوك ولا أختك موجودين، سواء متفقين ولا بيناتكم خصام، شنو اللي يستاهل أكثر؟ الكرامة خلاف عابر، العشرة عمر كاملة، هز التليفون وكلمه ولا كلمها، ولا طل عليه ولا طل عليها، قل له إذا كان ما تنجمش تقول خويا ولا أختي راني نحبك، قل له فقط راك خويا ولا راك أختي.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. احنا مازلنا في عمق الليل، وما وقت اللي تهدى الدنيا وتخفت الأصوات، أكثر حاجة نرجعوا لها هي الناس اللي كانوا عندهم بلاصة حقيقية في حياتنا. احنا الليلة نحكيوا على الأخوة، والأخوة مش ديما أخوة الدم، حتى المثل يقول رب أخ لم تلده أمك. فما خو تولد معاك من نفس الدار، وفما خو آخر ما ولدتكمش نفس الأم أما ولدتكم الأيام. لو اللي يعرفك قبل ما تعرف حتى روحك، يعرف صورتك وانت صغير، يعرف ضحكتك لولا، يعرف خوفك، يعرف حتى حكايتك اللي انت نفسك نسيتها، هو جزء من ذاكرتك ولا هو ساعات ذاكرتك. خو الدم عنده حاجة ما نجم حتى حد آخر يعوضها، خاطر مهما تبعدوا مهما تختلفوا يقعد بيناتكم هيك التاريخ، تقعد بيناتكم هيك السر والعلاقة اللي ما تقطعهاش حتى الخصومات الحادة. يقعد فما ديما شوية حنين ينجم يرجع كالحنين هذاك. أما فما أخ ما ولدتوش أمك، اخترته لك الحياة. والغريب أنه بعض الناس يدخلوا حياتنا صدفة، بعد سنوات نكتشفوا أنهم كانوا من أكثر الناس شبها بالعائلة، خاطر الأخوة مش كان في الدم، الأخوة زاد في الأمان، في أنك تلقى إنسان تنجم تكون قدامه على حقيقتك. بتستحقش تفسر روحك، بتستحقش تمثل القوة، ما تخافش من ضعفك. خو الدم ممكن يكون أقرب واحد ليك بالولادة، أما خو الروح هو اللي تقرب منك بالمواقف. الأخوة ما هيش لقب نوزعوها على الناس، الأخوة إنك تكون حاضر في حياة الشخص اللي ما عادش قادر يطلب منك الحضور، إنك تسأل قبل ما يطلب، وتسامح قبل ما يكبر الجرح، وتحافظ على العلاقة. مش خاطر الدم يفرض عليك هذا، أما خاطر الإنسان اللي قدامك يستحق يكون عنده في الدنيا شخص ما يتخلاش عليه بسهولة. استحفظوا عليهم الناس هذوما، الناس اللي تجيبهم الدنيا لحياتك واللي يهزوا معاك الحمل وهم مهمش مطالبين، لكن هم في الدنيا أخواتك الأقرب. الأخرين ما تقطعهمش، وهذوكم زادة تفكرهم واسأل عليهم واستحفظ عليهم، على خطر حتى وهم ساكتين يقولولك هاني هنا، ما تخافش.

احنا ما زلنا في شد وحنين اصدقائي المستمعين في السهره اللي تتواصل حتى المرتلثة، واللي باش نختموا فيها الجزء الثاني منها بميادة الحناوي في مش عوايدك قولي من غير عوايدك.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. المرصد الوطني لسلامة المرور انتهى من أعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. هذا سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر واستعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزام، وذلك فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي وفق الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين الأول من جنف 2000 وسبتمبر 2006 إلى ضرورة تسوية وضعيتهم إذا واجب الخدمة الوطنية، وذلك إلى غاية الثاني من أكتوبر المقبل. إنتاج تونس من الرمان خلال الموسم الحالي بلغ حوالي 98 ألف طن مقابل نحو 91 ألف طن خلال الموسم الفارط، أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات المجمع المهني المشترك للغلال. أشار فيها إلى أن المساحات الجملية المخصصة لغراسة الرمان تناهز 10472 هكتار وتضم حوالي 4,679,000 شجرة رمان. ختاما وفي العالم، التحالف بقيادة السعودية يعلن عن اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون وسط ترتيبات سعودية جديدة لإدارة الجبهات اليمنية. وتقارير إعلامية تشير إلى استعداد إسرائيل لوجود عسكري طويل الأمد في جنوب لبنان وسط ترقب لخطوط التصعيد العسكري في المنطقة. تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة، مما أدى لسقوط شهداء وإصابات بالتزامن مع تحذيرات صحية من اقتراب الشتاء وتدهور ظروف النازحين. ختام هذا المعدل الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،
4: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكل المستمعين الكرام في شد وحنين في الجزء الأخير، وشكرا على متابعتكم أصدقائي المستمعين. الجزء هذا باش نختموه بصوت سيدة الطرب العربي أم كلثوم في حسيبك للزمن لا عتاب ولا شجن، تقاسي من ندم وتعرف الألم، تشكي مش حسأل عليك، تبكي مش حرحم عينيك، ياللي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في إيديك. الكلمات لعبد الوهاب محمد والألحان لرياض الصنباطي. تم إنتاج الأغنية هذه سنة 62. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

تم.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخبارية. وزارة الصحة تكشف عن البرنامج الكامل للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة واسعة تشمل 30 دولة لتطوير المنظومات العلاجية الذكية. تواصل الاجتماع السنوي لجمعيات قرى الأطفال سواس الأفريقية والذي أسفر عن تبني إعلان تونس لتعزيز حوكمة وحماية الطفولة الفاقدة للسند. وفد من مجلس نواب الشعب يشارك ابتداء من اليوم إلى غاية 30 من سبتمبر في اجتماعات لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط المنعقدة في جنوب أفريقيا. قوافل صحية متنقلة ضد المخدرات تنطلق غدا الثلاثاء 29 من سبتمبر، تجوب كافة ولايات الجمهورية بتنظيم مشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية للتوعية والوقاية من مخاطر الإدمان. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الانتداب لـ90 مدرسا جامعيا موزعين على 3 اختصاصات أكاديمية رئيسية لسد الشغورات مع انطلاق العام الجامعي الجديد. ووزارة الفلاحة والموارد المائية تضبط موعد افتتاح موسم صيد الحجل والأرنب البرية والذي سينطلق فعليا يوم الأحد القادم 4 أكتوبر. ختاما، وفي العالم، الأنظار تتجه مجددا إلى المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران وسط رسائل متناقضة تجمع بين الحديث عن استئناف المفاوضات والتلويح بمزيد من التصعيد العسكري. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع إجراء المفاوضين الأمريكيين مزيدا من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري غدا رفضه مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب. وبينما تتحدث تقارير أمريكية عن احتمال انطلاق جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران اليوم الاثنين، وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني تؤكد نفيه بدء جولة جديدة من المفاوضات والاتفاق عليها. يتم هذا المعدل الإخباري للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
5: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
2: ساعة من زمان.
6: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
7: يعطيك الصحة يا شيخ.
2: ساعة من زمان.
8: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، هذه ساعة من زمان نبدأها بصوت قاسم كافي.

0: انتم معدلين الموجة على الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج الذكريات مع الراديو ساعة من زمان. أول تسجيل نقترحه عليكم مسامع من برنامج سهرة مع الجديد، إعداد المايسترو عبد الحميد بالعلجية، ويقدموا بالاشتراك مع المخرج والممثل والكاتب الإذاعي كمال بن سلامة، واللي باش نخصوا له حي زمني أكبر في عدد آخر من حصة ساعة من زمان. نسمعوا سهرة مع الجديد.
1: ساعة من زمان.
2: أولا ما تكون لهمش عنصة، لأن الإنسان إذا كان ولا عنده رصيد كبير ياسر من الأغاني يولي كالطوس. كيفاش أنا مطرب عاد كبير ومازلت باش نقف يا أخوي نغني مردد وكذا، تولي عنده غرور
3: فعلا.
2: وإذا كان صار الغرور هذاك يولي ماذا به ينسلخ ويولي مطرب، ويتحتمل مازال ماهوش مكون، مازال ماهوش تكوين وماهوش صحية. هذا اللي برشا ناس ما يفهموش، يبداو يتغشوا ساعات كي خليهم يتغشوا. اللي بيه الفايده هو وقت انسان يغني غنايه ويتقنها، اذا كان ما يتقنهاش يتخلى عليها، ما يسالش ياخذها واحد اخر حتى لين تجي الغنايه اللي يتقنها. وقت يتقنها واحد حتى حد ما شافه اللي وعد واحده اخرى ما قداش، لكن وقت يسمعوه الناس يقولوا بارك الله فيه، ولو مرة في الخمس شهر ولا في الأربع شهر ولا ست شهر، لك يقولوا بارك الله فيه، ما يقولوش شنو الزفت اللي غنى. لازم هذا اللي يفهموه.
3: في شك سعد العزيز الساسي
2: أي ماشي، ولو بخيل ياسر، وهذا بيه يسمعني تويك إنسان بخيل ياسر هذاك برشة تو ما عادش ينتج كما يلزم، ولا حقه ينتج، لأن الملحن مهمة الملحن ومهنة الملحن تبقى طول عمر. يحتمل واحد ياخذ الانتريت من اليوم، نتكلم انا سي محمد سعاده على التلحين وكذا، قلت له واحد تو يبدا استاذ نتاع موسيقى ياخذ الانتريت، يكون عازف في فرقه ياخذ الانتريت، مردد ياخذ الانتريت، لكن وقت يبدا انسان ملحن ما ياخذش الانتريت هذاك، يقعد كدوده حتى وقت يموت وقت توفى التلحين. ولذا انسان لازم يكون مثابر، ويظهر لي التلحين شيء يبدا نابع من الاحساس، انسان يحس بالحاجه الى التلحين، لان هذاك التعبير نتاعو مش بالكلمات، بالتلحين. فهمتني؟ لازم الملحن يكون عنده هك الدوده هذيك كما يقولوا بالعاميه.
3: حتى كلمات الاغنيه هذه مجدونيه
2: العابد، هي عنده
3: العابد هذا يظهر لي، سمعت له اغنيه اداها مصطفى الشرفي،
2: اي
3: موضوع طريف، معناها هات الشوك وخذ الورد، أي
2: ومعناها أي معناها انت نقبل الاساءه نتاعك ولا معامله اللي مش باهيه، وانا نعطيك الورد. عنده برشا قطاع باهين
3: وقاعد يتعامل توا من جديد، ظهر لي مع الاذاعه،
2: اي يتعامل
3: مش مقصر في
2: ده، يجيب القطاع وعنده برشا افكار طيبه.
3: كل حال بارك الله فيهم الكل، وبارك الله فيك سي عبد الحميد، وكلكم تصبح على خير.
2: على خير.
4: سهرة مع الجديد. يعيدها لكم عبد الحميد بن علجية. ويقدمها بالاشتراك مع كمال بن سلام.
0: هو واحد من أبرز أعلام الموسيقى التونسية، الموسيقار عبد الحميد بالعلجية، المولود عام 1931، ورث على والده وجده الفن، وهما من شيوخ الفن المعروفين في العاصمة، وتعلم المألوف في المعهد الرشيدي، ثم التحق بالمعهد الوطني للموسيقى، وعام 1967 أسس فرقة الأندلس، وهو واحد من مؤسسي مهرجان الموسيقى التونسية واتحاد الموسيقيين التونسيين، وقاد عدة فرق موسيقية. درس عبد الحميد بالعلجية في المعهد الرشيدي، ثم شارك في مسابقة للتدريس بالمعهد الوطني للموسيقى، وقعد يقري من عام 1957 حتى عام 1969، وبعد فترة انقطاع رجع للتدريس عام 1973، وفي نفس العام تم تكليفه بالإشراف وإدارة تخت الراشدية. قاد بالعلجية فرقة الإذاعة للموسيقى من تأسيسها، وتخلى على قيادتها لفترات، ووقت وجوده على رأس الفرقة قام بتسجيل كل نوبات المألوف التونسي اللي كان يشرف على تلقينها الشيخ خميس الترنان، بالإضافة للموشحات الشرقية وتسجيل التواشيح الدينية والسلامية والأغاني الصوفية. وسجل زادة أكثر من 150 حلقة إذاعية تهتم بالموسيقى التونسية. في مجال التلحين قدم عبد الحميد بالعلجية بعض الشارات الموسيقية لمسلسلات إذاعية كما رحمانة والمتحدي وباب الفلة، بالإضافة إلى تلحين بعض الأناشيد الوطنية والدينية وحوالي 20 استخبار على آلة الناي. توفي الفنان عبد الحميد بن علجية عام 2006، لكن بقى أبرز وأشهر مايسترو عرفته تونس سواء في الإذاعة والتلفزة وإلا في الرشيدية.
5: رحمانة،
6: مسلسل إذاعي من تقديم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.
7: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: نواصلوا مع مختارات من برامج المايسترو عبد الحميد بالعلجية ومسامع من برنامج مع الفن الشعبي، أعدوا وقدموا بالشراكة مع عبد المجيد بن جدو.
1: ساعة من زمان
8: مع الفن الشعبي، برنامج من إعداد وتقديم عبد الحميد بن علجية وعبد المجيد بن جدو.
9: سعد مجيد مرحبا.
10: يا مرحبا، أهلا وسهلا سعد حميد.
9: الموضوع اللي باش نتحدث عليه اليوم هو كذلك في نطاق الغرض الأخضر

0: ثراء، هذا حابين نتحدث عليه من الناحية الشعبية، الفن الشعبي.
1: حتى هم عندهم هجر في الشعب زي كيف كيف الفن الشعبي.
0: ولو أن نعرف أنا في البادية، يعني طبيعة البادية تكون يعني ربما
1: التآلف
0: أقسى من يعني من الحاضرة في التفوه والتعبير عن الهجر وعن الفرقة.
1: عندهم يعتمدوا على الكلمة الفصيحة ثم يختاروا ساعة ساعة أحيانا يعني القافية العاطشة اللي شاعر دائما وابدا وقت يجي في سهرة ما بين الشعراء ويبدأ ينشد دائما وابدا يحب يسبق شعراء باختياره للكلمة اللي هي ما ينجموهاش الناس الاخرين العاطشة.
0: انا هاني باش نسمعك قصيدة اخرى، بالقصيدة يعني بالمعناها الشعبي، السي بن جاب الله. الموضوع بتاعها كيف كيف هو الفرقة الفرقة. أحيت نار الفرقة سامورها تقوى، في مكنوني لهب وجمراتها قدو. أو قولها أنه هو بصوته.
2: أحيت نار الفرقة سامورها تقوى، في مكنوني لهب وجمراتها قدو. وقت اللي ريت مراضي مرحولها تحوى، والحيراني ونوا وماتهم ثغو. منين الفجر زيق من الشرق بان ضوى، فوق بلهم هزوا من فجرهم سرو. لحقت نودع فيهم في حال موش هو، سفين عقلي ضاعوا رياسهم غدو. وبحر الداعي بيهم يا صاحبي تنوى، وموج فيهم تقلب ورياح مهدو. وعرضتني المحبوبة دوباش ما تتخوى، متغسة بالغزة نساتها حدو. قلت لها ظنيتك يا ولفت يا عدوة، تمشي وتخليني لشفايت العدو. وقالت لي مغصوبة مانيش بالمروة، أهلي رخوا بي ورجالتي شتهو. كان عشنا يجمعنا المكتوب كيف توى، وكان متنا يا ماذا من قبلنا فنو. ودعتها بسلامة وتقست المدوة، وليت منها نعفس في مدامعي جرو. علام الجسم غاوي والجسم زاد ثوى، وموجعي مجمولة بالموج عثبو. تقصدني الهواية على حالتي تتهوى، يمشوا لندريهم لا جو لا مشو. نطلب فضل المولى ما يخيب الرجوة، يغفر لي سياتي في سابق يمضو. ونصلي على الهادي المبعوث بالنبوة، والناس اللي صلوا على المصطفى نجو.
1: لاحظت في عبد الحميد مرة يستعمل الدال في القافية، ومرة يستعمل اللام، ومرة يستعمل الجيم. بدو ونجو وحلو،
0: يعني الواو
1: إذا يدل على شيء، يدل على أنه اختار الواو للقافية متاعه.

0: ذكريات إذاعية
1: درر من خزينة الإذاعة
2: أسفار بلا جواز إعداد نور الدين بن عمر تقديم حماد الجزير
3: مستمعي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
4: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي
5: محمد عبد العزيز العقربي
6: خميس ترنان
4: وتراليس يعني رياحي بدع في التلحين
7: أنا شخصية تجبني
2: الشيء بالشيء يذكر
8: إعداد مصطفى خرية
9: عقد عقيق ومن العتيق إعداد وتقديم سحنون مختار
10: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم
11: في دار عمي سي علالة
12: سناب
13: يحكيوا على واحد حطاب
14: برق الليل
15: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ
16: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ
17: ساعة من زمان
18: اسم خالد في المشهد الثقافي التونسي حكاياته نتداولوها ونسمعوها بنفس التأثير من جيل لجيل بابا عزيز عبد العزيز العروي من مواليد شهر ديسمبر 1898 في المستير وتوفى في تونس العاصمة عام 1971 اقرأ في المرحلة الثانوية في المدرسة الصادقية وبين عام 1927 وعام 1928 أشرف على إدارة مطبعة جريدة النهضة ومن بعد أصدر جريدة الهلال التونسي عام 1930 وحرر لسنوات في جريدة لوبتيماتان وهو واحد من جماعة تحت السور التحق عبد العزيز العروي بالإذاعة التونسية كمحرر ومذيع من عام تأسيسها يعني عام 1938 وتم تكليفه بإدارتها بابا عزيز جمع ونقح التراث الشعبي التونسي والعالمي وقدمه في شكل حكايات باللهجة الدارجة التونسية أما في الفقرة هذه لا احنا باش نحكيو على حكاية العروي ولا على الأسمار اللي كان يقدمها باش نسمعوا بابا عزيز يحكي على التمثيل
17: ساعة من زمان
19: شنو رأيك لو كان تحدثنا اليوم على التمثيل التمثيل يعني في من وقت بديت تثبت
20: وقت بديت تثبت نثبت على التمثيل من قبل ما نعرف اللغة العربية
19: يعني عمرك 6 سنين
20: اي تقريبا هكا ما زلت ما أنا بدينا نقرأ في قيلة في الكتاب ونحفظ القرآن وفي المكتب هكا نعمل الخط وبعض حويجات ما زلت كيف راح يتكلم قدامي باللغة العربية ما نفهموش وقتها كانت جات فرقة تمثيلية من مصر ومشاو البعض الأعضاء نتاعها وقعدوا البعض والتحقوا بهم مجمعة من تونس وقتها أنا صغير في المدرسة الابتدائية وجاو هجمع هذوما للمستير ومن جملة وين نزلوا وين سكنوا في زاوية سيدي عبد القادر عاد وين هذيك حومتي عاد نعرفهم الجماعة هذوما نشوفهم من جملة نتفكر على خلايق اللي لقيتهم وقت اللي وليت في تونس نقرأ في الصدقية منهم الشيخ إبراهيم لكودي معاها كجماعة هذوك وعندهم واحد طويل مصري ويلبس هكل هذاك اللي كيف
19: قفطان
20: كيف شو اسمه كيف أمين حسنين
19: الشيخ أمين حسنين
20: شنو
19: عباية
20: عباية ولا شنو وشاشية مجدي وعنده زوز ولاد معاه ولاده ومرته ومرأة أخرى هذوك هم ممثلات وهاك الولاد كل عشية يخرجوا يدوروا في البلاد وعندهم واحد منهم يبدأ عنده نقوز جلجل كبير يبدأ يضرب فك النقوز ونثبت عليه يبدأ يقول أدبية تاريخية غربية إلى آخره
19: يعني كنت من نوعك الكوميدي إيطاليان هذيك متاع القرن 18
20: هيك
19: الكوميديا ديلارتي
20: ديلارتي ايوه كنت تدور في البلدان ومرة
19: كنت فرق متنقلة
20: ايوه ومرة فين تلقى تمثل في صالة ولا في تياترو ولا في قهوة ولا تعمل وين تلقى عاد هذوما ليلى بابا ظهر له باش يبعثني باش نتفرج في التمثيل
19: لازم عملت حاجة باهية حبي جزيك.
20: كنت هايليس في المكتب أنا في المدرسة الابتدائية، أما في الثانوية وليت بديت نرجل عاد. أبدأ يا سيدي مشيت وقتها عندهم صالة يقولها الرحبة، وعاملين فيها نوع ركح نوع عاد مشيت لثمريكا
19: يعني.
20: وبعث ايوه وبعث معايا واحد من اقاربنا راجل، وعملوا ليلتها روايه عطيل. اول مره ريت التمثيل في ملي تخلقت
19: يعني، رغم ان الفرقه متنقله متواضعه كانت ملي تتناول مواضيع محترمه.
20: إيه لا تعرف شنو مش مواضيع محترمه، كانوا هذوك هم المواضيع
19: ما فماش غيرهم
20: في ذاك الوقت. هذاك ما تلقى الا روميو جوليت، عطيل، صلاح الدين الايوبي، ثاره العرب، اكل هذوك هما التمثيلات اللي يخدموا بهم الناس، ما يخدموش بحاجه اخرى. وكانت اذا كان روايه تكون قصيره يعملوا فصل المضحك في الاخر، وليلتها عاد هما يتكلموا بالعربي وانا مش فاهم. عاد هك السيد اللي جاي معايا يعرب لي
19: يشرح لك
20: يشرح لي. واه حتى في الصدقيه من العام الاول عام 12 جاءوا ليلة قالوا لنا شكون يحب يمشي للتياتر؟ التذكرة ب 16 صور دي. اش معناها 16 صور دي؟ نصف تذكرة للتلامذة.
19: فرانك و 12.
20: ايوه.
19: كانت تذكرة.
20: عادي يا سيدي، فما أولاد من يمكن 10 ولا 12 اللي دفعوا وأعطونا التذاكر وقالوا لنا معنا ليلة الجمعة باش بعد العشاء باش يخرجونا نمشي للمسرح، ومشينا للتياتر هذايا، التياتر البلدي. وتفرجنا ليلتها في رواية لصوص الغاب، وقلت لك وقتها الروايات ما تم كان باللغة العربية. ومن الجملة ثم حاجة اللي توا تنسات بالكل، كانوا قبل التمثيل يترفع الستار ويخرج الممثلين والممثلات الكل في المنظر الأول يقفوا صف ويعملوا سلام
19: يحيوا الجمهور.
20: أيوة سلام، وكتلقى أبيات شعر كل واحد شي يعمل ويغنيهم ثم بالغنى قدام الناس. وثم اللي يعملوا السلام هذايا بعد التمثيل، ظهر لهم بعد اللي ما يحبوا مفاجأة للجمهور، ما يخرجوا لهمش الناس بالملابس متاعهم. كانت قبل ما ثم روايات إلا بالملابس، اليوم تو ما عادش ملابس، هذاك هو التطور آخر. فهمتش؟ عاد من جملة هالسلام اللي عملوه تو تفرجنا احنا في رواية لصوص الغاب وسمعنا السلام، وإذا به من غدو الصباح كيف قمنا في الصباح ومشينا لبيت المراجعة نلقاه هكا السلام هذاك مكتوب على السبورة: قد بدا عصر سعيد فيه للأوطان عيد. طالع متاعو
19: يعني فما شكون منكم حفظوا؟
20: ما نعرفش شكون اللي كتبوا بالتباشير. جينا لقيناه قاعد نقراو، فكرنا متاع اللي كنا نسمعوا فيه البارح. وقتها كانت زوز جمعيات تمثيل، جمعية الآداب وجمعية الشهامة العربية.
19: بالله الجمهور وقتها
20: إيه؟
19: يعني التعليم في العصور هذيك ما كانش منتشر كيف توا،
20: ما كانش،
19: لكن بالرغم من هذا كانش الجمهور يتجاوب مع التمثيليات العربية.
20: يا سيدي كان الجمهور وقتها تلقى الواحد في حانوته برانسي ولا شواشي وهو قاعد يسرد لك تيرادة اللي كان يسمع فيها البارح ولا البارح.
19: شيء غريب،
20: فهمتش؟ هذا واحد يقول لك سوايا يهاب الموت والرداء ولا ما عرف شنو، ولا تحبي الممالك وربها الا انا ولا ما عرف شنو تاع صلاح الدين الايوبي. تلقاها الناس كل حافظينها، اكثر الناس في العصر هذاك تلقاو حافظين الروايات، وكانوا الناس مغرومين بكيفيه خرق العاده. راهو تو في التمثيل تلقى اكثر جماعه اولاد بلاد ومشايخ تاع جامعه زتونه.
19: ايوا
20: كما نقولوا تو فما أخلاق اللي نعرفهم أنا نتول نشخصهم في هكذا في البقايا معروفة، كيف الشيخ المختار بن محمود والشيخ محمد بن محمود والشيخ سيد علي بالخوجة والجماعة، أكثرهم أساتذة في جامعة زتونة يجي وتفرجوا في التمثيل. فهمتي؟ وقلنا وقتها كانت الأداب والشهامة
19: هذم الجمعيتين
20: الأولانيين اللي كانوا متزاحمين، وكانوا ساعات مزاحمة غير شريفة. زادا تلقى جمعية منهم واحد منها يمشي للجمعية الأخرى يقول بطلت وما وزيني من خدمة معاهم إلى آخره، هي يقعد يحضر في بروفة ولا اثنين، ومنها يجيهم يقول لهم راهم يحضروا في الرواية الفلانية باش يمشيوا هما يكريو تياترو الاخر على خاطر كان ثم تياترو الروسيني والتياترو البلدي وتلقاهم يخدموا لهم الكروية ذيك فرد ليلة. عاد قلت لك وقتها التمثيل ما ثم الا باللغة العربية والروايات معروفين اكثرهم.
19: فماش كانوا توانسة يكتبوا روايات وقتها؟ التأليف مش
20: لا.
19: موجود.
20: لا لا لا لاخذوا الروايات هك المترجمة اللي مترجمهم من نجيب الحداد وغيره.
19: ايوه.
20: فهمتش؟ بتاع شكسبير واكثر الاكثر. واكثر الروايات راهي درام ما ثماش المضحك اللي نعمله فيه اليوم. وكان ما ثم الدارج الا كما قلت لك روايه قصيره في الاخر يعملوا فصل مضحك
19: وقت اللي تكون الروايه قصيره
20: في اي وقت تكون روايه قصيره هذاك هو.
19: قلت كانت المنافسه غير شريفه.
20: ايوه عاد اشتغل كما نقولوا للاداب واحد من مجموعه جمعيه الاداب تمشي يمشي للشهامه ويقول لهم بطلتوا نحب ندخل نخدم معاكم الى اخره. يقعد ليله ولا ليلتين ويجيهم لجماعته ويقول لهم راهم ردوا باكم راهم يحضروا في الروايه الفلانيه. اش يعملوا هما؟ يحضروها في في في نهارين ويعني خرجوا العينات ويكريوا التياترو ويعديوها كما نقول اليوم اليوم 19 يعديوا نهار 18 قبل منها
19: باش يفسدوا على الاخرين
20: باش يفسدوا على الاخرين. هذه كانت تقع ديما فهمتش. وكنا برشا ناس كنا نتفرجوا في الروايه هذه وفي الروايه هذه هي وهي كي تشوف مش دنيا هي باش نشوفوا ما اما خير شكون مثل خير. مره عملوا روايه روايه بكلها دارجه فهمتش
19: سيت لاول مره معناها
20: اول مره والروايه شنية فاجعه والناس مش مستنسين باللغه العربيه في الفاجعة
19: اللغه الدارجه الفاجعه.
20: ايوه اللغه الدارجه ضحكوا عليها. عاد قلت لك انا تولي لاحظت وقتها وكتبت عليها هذه قلت اللغه ما تصلحش لهالمواقف هذه معناها الناس قاموا يضحكوا في المواقف اللي حقهم لو كانوا باللغه العربيه راهم قاموا يتبكاو معاهم.
19: صحيح.
20: تراو في في في مجدون ليله وقت اللي نشوفوا المره الاولى في عام 13 الشيخ اسلام الدوفاني في دور قيس يغني وكيفاش مجرى فيه وكاش عاوشو الناس كل تبكى لو كان عملوا بالدارج راهم قاموا يضحكوا. عاد يا سيدي ولت عملوا محاوله اخرى عملوا روايه باللغه الدارجه مضحكه تعدات بدا يتبدل الجمهور ولا سي الحاج علي بن خوجه ما عادش يجي
19: ما ساعدوش
20: الشيخ المختار بن محمود ما عادش يجي سي محمد محمود اللي هو نائب سي بويه في ارضه فهمتي ما عادش يجي فهمتش ولاو يجيو جماعه الحلفاوين جماعه فندق غله الى اخره ويجيب الواحد يجيب هو مرته واولاده يجيب مرته وما عرف شنو وجماعه يجيو في لوج يجيبوا قفه فيها العشاء والعداء ولا الدبيبزه ولا حاجه ولا نوع اخر. وما كانتش جمعيات ياسر ومزاحمه كبيره هكاك في كيف الموجود اليوم. كانت قبل هزوا الجمعيات ومنها تنحى ولا دخلوا مع بعضهم ولا التمثيل العربي
19: ولا جمعيه واحده
20: التمثيل العربي
19: نظن منافسات فات عاد
20: وقتها ولات وحدها. اما شنو اتعاركوا مع البشير المتهني مش عمل المستقبل التمثيلي ورجعت مع بوك كما هي ولا زوج جمعيات ومنها جات جمعيه الهلال وجمعيه السعاده وجمعيات اللي ما كانوش يدوموا ياسر او كيخدموا شويه ومنها طفات ومنها دخلوا الممثلين في جمعيه اخرى الى اخره.
17: ساعه من زمان
18: شهدت الفنان محمد بن علي يحكي على عبد العزيز العروي مع صحنون مختار.
0: والغريب في الامر وانا عبد العزيز العروي المسرحيه الوحيده اللي عملها هي جمال ضحك ضحكه ويظهر لي اخذ العنوان كفاح للموضوع برمته جمال ضحك ضحكه في حياته. بابا عزيز عمل روايه وحيده في حياته.
6: هو بابا عزيز قبل ما يكتب او ما يختبس المسرحيه هذه عمل لك سلسلة متاع في دار عمي سي علالة
0: معروف
6: وكان هو يمثل فيها دور
0: عم
6: علالة والأسرة متاعه
0: اي دلندا عبدو
6: وقتها دلندا ونجوى محمد الهادي واسمع وزورة فايزة فتكونت هك الأسرة هذيك والتفت حولها ونالت النجاح والتقدير فهو دايما وابدا يعني يعتبر من رجال المسرح سواء المسرح الإذاعي أو المسرح لكن المسرح يعني
0: الركح
6: ما قدم فيه إلا مسرحية جمال ضحك ضحكة اللي هي تعتبر اقتباس أو ترجمة عن مسرحية فرنسوية اسمها حانة ماكسيم وكان حابب باش يستمر، لكن نظرا لبعض ظروف ثم بعض ناس هاجموه وكذا، فمرة حتى مرة من المرات انه قدم استقالته وقال انا مفك عليا من هالوسط هذايا، وانا انسان طلعت بعد العمر هذايا لا نعرف لا تمثيل ولا نعرف كتابة ولا نعرف كذا.
0: وكان حشام برشا ناس ما يعرفوش الصفة هذه في بابا عزيز. بابا عزيز كان راجل حي، وحتى في الاجتماعات العامة ماذا به ما يتكلمش.
6: بابا عزيز مش في الاجتماعات العامة، بابا عزيز كيجي يجي يسجل الحصص نتاعه والأسمار نتاعه وتعليق الأخبار ونشر الأخبار، حتى واحد في الاستوديو ما يخليه إياك. وإحنا بذلنا جميع مجهوداتنا باش يحيي معانا الجمهور، لأنه لا فكان معناتها عنده هاك اللحظة ذيك اللي باش يقابل فيها الجمهور كيني شنية، فهمتني؟
0: والله بالصدفة أنا ما نحبش نحكي على الحكاية هذه، وقت اللي أنا عشرته تقريبا 15 سنة في قسم الأخبار
6: حك.
0: وكنت بجنبه دائما، وكان كيف يمرض بابا عزيز كانت البلاغات المحلية أنا اللي نسجلها، وإذا به من بعد وفاته بمدة زمنية أخذوا بعض زملاء كذا، ولكن وقت اللي يذكروا أنفسهم برك أنا كنت النوب بابا عزيز أنا كنت كذا، بينما إحنا ما كناش النبوه إلا في البلاغات المحلية فقط، لأن ما نقدروش على شيء آخر من بابا عزيز، لأن بابا عزيز عنده صفة يمتاز بها في اللهجة التونسية وفي قواعد وأسلوب إلقاها ما يكسبها حد. ولهذا اللي يقول النوب بابا عزيز ممكن ينوبوا في أشياء بسيطة كيف البلاغات المحلية، أوراق تقرأ أو بلاغات تقرأ، أما باش ينوبوا في أفكاره أو في
6: أسلوبه
0: يستحيل.
6: شو ثم قولة مأثورة ما نعرفش صحيحة ولا لا، يقولوا الإمام سحنون وقت اللي كان عايش، كان وقت اللي واحد يمرض أو يصاب بمرض
0: يمشي يقول النون حرف النون
6: يمشي يقول، فهو يكتب له حرف النون ويعطيها له يبرأ. فلما توفى الإمام سحنون جاء شيخ من المشايخ قال له الشيخ إش كان يعمل، هو يكتب نون، هذا نكتب نون واحد هاي أعطوه النون هزوها للرجل، الرجل ما يمكن مات ما برش عاد صبحت قولة مأثورة هذه النون، لكن وينه سحنون؟ توا كل إنسان اللي ما مسحنون وين اللي ما مسحنون باش يفرق بينك وبين اللي ما مسحنون. بابا عزيز كان يمتاز بأسلوب وبعمق وبفكر ثاقب، وكانت عنده نظرة، وكان كيف يقدم الموضوع أو يقدم الشيء النقد اللي باش ينقده يقدمه بأسلوب مستحب وبلهجة بتخليك ولو أنها ضدك أنت، فهمتني ولا؟
0: يقنعك
6: وتتقبله منه، وما يدخلش الموضوع بديراكة هكاية ويتوزع
0: التجارب. سمح الله علينا، حكى لي بابا عزيز الله يرحمه، حكى لي كيفاش خدم في جل ولايات الجمهورية، بعض الناس ما يعرفوا وش هذا، خدم في مراقبة المدني، خدم في مع قاضي تقريبا ولا مع شو اسمه في جربة، خدم في قروان، خدم في صفاقس، خدم في كذا، بحيث الراجل طاقة من الحنكة ومن التجربة
6: ويعرف المجتمع،
0: يعرف المجتمع معناه من أول
6: بجميع ورخل. طبقاته بجميع مذاهب وبجميع ثانيا أنا صغير في أثر الحرب العالمية يعني عام 47 و46 و45 أنا نعرف بابا عزيز كان بالطوموبيل، فهمتني ولا، ويدور باب سويقة من كذا، ويعطي في نشرة الأخبار في البطحة، وحنا نجي ونقولوا العروي
0: قلنا كنا حيي، قلنا حيي وحشام. فما صفة أخرى برشانة زادة ما يعرفوهاش، وأنه كان بابا عزيز ما يحبش النبزيات. تصور نهار وقفنا وياه قدام الإذاعة باش ناخذ التاكسي باش نمشوا نوصلوا لحداث العربي بالحاج الصادق باتفاق معه، خذينا التاكسي. كيف وصلنا للرامبوان القريبة هذه انت عارفين قابس، سيمولات تاكسي اللي سوق في التاكسي اتلفت وقال له بابا عزيز اشبيك هالنهارات عبدنا، خاطر وقتها عامل حملة على جماعة التاكسيات وكذا. وإذا بي بابا عزيز يتلفت ويقول لي يا فلان توك محمد علي ولا فلان متحدي اقف وقف التاكسي، وقال لي اخلط علي وكمشي عمل الدورة متاعنا اليوم. هبطت انا نجري مريض حد، رجعت نلقى باب عزيز هبط بهو الباكيت متاعه من كذا، والتاكسي مشى سلم فيه. باب عزيز قلت له ما نقيس الراجل هذا اللي تقول لي عليه وكذا، قال لي انا راجل، قال لي هذا باش نبدلوه ناخذ تاكسي اخرى، فهمني؟ قال لي باش مخير، قال لي ولا نحل في قزيق معاه الصباح البزني وما نعرفش. بحيث برشا ذكريات على باب عزيز كون يجبدها الانسان معناها يبين جوانب كبيره من حياته، اللي او نقول لك بصراحه ما بعض اخوه تحدثوا يمكن بالسماع على باب عزيز ما يعرفوش معنى أساليبه الحياتية خصوصا في دار الإذاعة والتلفزيون.
6: وهذيك المشكلة هو أنه ناس تتحدث على باب عزيز من غير ما تعرفه ومن غير ما تذكره، ويخليه الناس اللي تعرفه
0: على كل حال التاريخ لابد ما يذكر الأشياء هذه.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: هكا نوصلوا لختام ساعة من زمان اليوم، وكان تحبوا تسمعوا الأصوات معينة وإلا برامج وإلا أغاني أو أي إنتاج من الإنتاجات القديمة للإذاعة الوطنية، اكتبونا على صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار المانع على الفيسبوك. مع الشكر لكل الزميلات في خزينة الإذاعة التونسية، نسيمة ونجوى وليلى. إلى اللقاء.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
2: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعهد الإخبارية. الإدارة العامة للجباية بوزارة المالية تعلن أن اليوم الاثنين هو الأجل القانوني الأخير لإدعاء تصريح الجبايات السنوية بالنسبة للأشخاص المعنويين. الصندوق والودائع والأمانات يطلق اليوم النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26-2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. المرصد الوطني لسلامة المرور انتهى من أعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة وسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري، وفق الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الانتداب لـ90 مدرسا جامعيا موزعين على 3 اختصاصات أكاديمية رئيسية لسد الشغورات مع انطلاق العام الجامعي الجديد. ختاما وفي العالم، شبكة بلومبرغ تقول إن عمليات البيع المكثف لسندات الخزانة استؤنفت اليوم مع صعود أسعار النفط بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترح إيراني لأحداث فتح مضيق هرمز. المملكة العربية والسعودية تجدد تأكيد حقها في حماية أمنها وسيادتها ورفضها القاطع على استخدام الممرات المائية الحيوية كأداة للضغط والتهديد الإقليمي. حركة فتح تعلن تشكيل وفد للمشاركة في حوار وطني شامل تستضيفه مصر، وتؤكد تمسكها بالانتخابات الفلسطينية، حيث تقدمت 6 قوائم بأوراق ترشحها في اليوم الأول لفتح باب ترشحها. ختام هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: استطاعت الماكرة زريخة أن تنفذ خطتها بإيداع يوسف السجن ظلما وعدوانا، وذلك بواسطة زوجها الوزير قطفير الذي يأتمر بأمرها، والذي لا يريد لهذا الأمر أن يشيع فيتعرض لغضب الملك الريان بن الوليد ويعزله من منصبه. وها هو يوسف عليه السلام يعاني من العزلة داخل السجن، وهكذا استجاب الله عز وجل لندائه.
1: انظر يا مجلت، ها هو سجين آخر التحق بنا.
2: أجل يا نبوة، كلنا نعاني من الظلم والإهانة ونودع في السجن لأتفه الأسباب.
1: إن طلعة هذا الفتى لا تنبئ بأنه مجرم.
2: نعم صدقت يا نبوة، انظر إليه كم هو وسيم والنور يشع من وجهه.
3: مولاي الوزير،
4: ما وراءك أيها الحاجب؟
3: كبير الحرس في الخارج يستأذن للدخول.
4: ادخله أيها الحاجب.
3: حاضر سيدي، تفضل أيها القائد.
5: الطاعة والتبجيل لمولاي الوزير، لقد أودعت يوسف بالسجن.
4: أحسنت أيها القائد، أحسنت.
5: هل من خدمة أخرى يا سيدي؟
4: لا لا أيها القائد.
5: بالإذن يا مولاي.
1: منذ أن دخل ذلك الفتى هذا السجن وهو لم يفارق الصلاة والعبادة والدعاء، ألاحظت ذلك يا مجلت؟
2: أجل أجل يا نبوة، وهل رأيت كيف يعامل الجميع هنا في هذا السجن؟ إن أمره غريب.
1: نعم، وكأنه مرسل من السماء، تراه دائم الإحسان إلى السجناء. فبحق السماء، كيف يكون هذا مجرم ويودع في السجن وهو على هذه الخصال الحميدة؟
2: إنه لم يتوانى مرة إلا واهتم فيها بمرضى السجن والمكلومين منهم. لقد أحببته يا نبوة حبا شديدا، فإني لم أرى في حياتي أحدا بهذه الصفات وهذا الإحسان.
1: فعلا يا مجلت، إنه يتمتع بأخلاق حميدة وإيثار كبير، فهو يفضل الآخر على نفسه حيث يجود بأكله على باقي السجناء.
2: نعم، يا له من سخاء وجود.
1: نعم يا مجلت، لقد أحببته أنا كذلك حبا لا يوصف، والكل هنا أحبه، فكيف لا يحب من يحمل هذه الصفات وهذه الأمانة والصدق وحسن الأخلاق وكثرة العبادة؟
2: أجل، إنه جدير ليس فقط بالحب بل بالتقدير والاحترام.
1: نطلب من الآلهة ألا تحرمنا لطفه وحبه وكذلك،
2: ونطلب منها كذلك ألا تبعدنا عنه، فقد أصبحنا نألفه،
1: بل بتنا نرجو مصاحبته ومجالسته.
2: إنه ناسك متعبد، وأظنه قادر على أن يفسر رؤانا التي رأيناها.
1: أجل، فإنني أتوجس منه خيرا، نقترب منه ونجالسه.
2: هيا.
1: أهلا أيها السيد، لقد أحببناك حبا شديدا ونريد مجالستك لبعض الوقت.
2: أجل أجل أيها الرجل المتعبد، لقد رأينا رؤى في المنام ونريد تفسيرا لها، هل لا فسرتها لنا؟ لقد رأينا فيك من الصلاح والتقوى ما دعانا لذلك.
1: أجل يا مجلت، سأقص عليه أنا رؤياي، ثم بعد ذلك قص عليه أنت رؤياك.
2: وهو كذلك يا نبوة، تفضل.
1: لقد رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبة من عنب فنبتت، فخرج منها عناقيد كثيرة، فعصرتها كلها ثم سقيتها الملك.
2: أما أنا يا سيدي، رأيت أني أحمل فوق رأسي 3 سلال من الخبز وجوارح الطيور تأكل من السلة الأعلى. من فضلك نبئنا بتأويله وتفسيره.
0: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام،

0: يشكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: ما بالك أيها الوزير الذي يسمونه زوجي دخلت مقصورتي وجلست؟
3: جئت لأطمئن عليك، فأنت كما تعلمين تستأثرين بحبي وشغفي.
2: لا يظهر لي ذلك، فأنت كثير الابتعاد عني، ولا أراك إلا إذا كنا ذاهبين إلى حفلة في قصر الريان بن الوليد قصد التباهي بطلعة أمام كبراء القوم.
3: ذلك لأنني أقدر جمالك وحسنك الفتان الذي أغريت به كثيرا من الناس إلا المسكين يوسف.
2: على ذكر يوسف، أهو دائم البقاء في السجن؟
3: نعم، إنه يقبع هناك إلى حين تهدأ الأوضاع وتسكن الزوبعة التي كنت أنت سببها.
2: كنت أعلم أنك لن تنسى ذلك، ولكن ما بيدي حيلة، فأنا بشر له غرائزه ومشاعره.
3: المهم، لقد أخبرتك إنه ما زال في السجن. إلى اللقاء.
2: إلى أين؟
3: تعلمين أن مشاغلي كثيرة.
2: صاحبتك السلام يا زوجي، فمصيري أن أبقى وحيدة.
4: أجل، يقول إننا مهما رأينا في المنام من أحلام فإنه يعلم تفسيرها ويخبرنا بتفسيرها قبل وقوعها. والغريب في الأمر، إن جاءنا طعام يعرف إن كان حلوا أو مرا قبل أن يصل إلينا.
5: ألي هذا الحد؟ أهو ساحر أم ماذا يا مجلس؟
4: لا لا لا تقول ذلك، ألا ترى ما له من صفات تدل على تقواه وورعه؟
5: ولكن يا مجلس، ألا يخبرنا عن الحلم الذي قصصناه عليه؟
4: اصبر اصبر يا نبوة، سيفسره لنا، لا تتصارع.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام.
0: يا صاحب

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا يا مجلت؟ ما زلت لم أفهم شيئا.
3: إنه يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما سواه من الآلهة والأصنام.
2: وماذا كذلك؟
3: يقول إن الأصنام التي نعبدها ونسميها آلهة إنما هي من صنع أيدينا، ونحن سميناها، خلفها أسلافنا، وليس لها من سند عند الله.
2: وماذا قال عن التصرف؟
3: قال إن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلها لله، وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه، وأن الدين الذي يدعون إليه هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان. نعم، الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه.
2: ولماذا لا يريد أن يفسر لنا أحلامنا؟ أهو عاجز عن ذلك؟
3: لا ليس بعاجز يا نبوة، ولكن لما رأنا نستمع إليه وأحببناه ورأى في سجيتنا الخير والإقبال عليه والإنصات، دعانا أولا إلى دينه.
1: على لسان يوسف عليه السلام:
0: يا صاح

0: يأكل الطير من رأسه.
1: صدق الله العظيم،
2: ما رأينا شيئا مما تقول.
1: على لسان يوسف عليه السلام،
0: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: صدق الله العظيم.
2: يوسف، بما أنك تعلم كل شيء بإذن ربك كما قلت، فأخبرني كم بقي لي في هذا السجن وأخرج. ماذا قلت؟ أمكث في السجن 3 أيام ثم أخرج وأكون الساقي الخاص للملك الريان؟ وفرحتاه وفرحتاه وفرحتاه.

0: لك، وسأخبره أنك شهم وأمين وصديق، وكل الصفات التي لمستها ورأيتها فيك خلال هذه الأيام التي قضيتها معك في هذا السجن. وسأزورك بين الفينة والأخرى. لا تحزن يا صديقي، لا تحزن، لا تحزن.
1: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الخامسة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة إدريس تاديلي، بن عبد الله الجندي، عبد الصمد دينيا، العربي الساسي، جمال بن شيبة، محمد خدي، ونجاة الخطيب. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

وخطت توبتي تاهت في المسير، فأنا في كل خطوي لك حمد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الآن القرآن الكريم يرتل القارئ على الإدبار آيات بينات من سورتي الزخرف والدخان.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورتي الزخرف والدخان. ويرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقدست يا خلاق، شعر والضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

أيا ظاهرا لا يراه البصر، سناك على الكون يهدي البشر. تجليت حتى بدا في الدجى ضياء الشموس ونور القمر. علي لك الفضل يا صمدا ألوذ به فيقين الخطر. ألست الحكيم الذي صاغني وشرف خلقي بأحلى الصور؟ ألست الرحيم الذي صانني؟ ولولاه ما كان يجدي الحذر. ألست الكريم الذي جادلي بأطهر ماء وأشهى ثمر؟ أنا يا غني مدين، فكن رؤوفا بعبد إليك افتقر. حليم عفو، وهادي الورى إلى جنة وصفتها الصور.

0: إلى تلك أسعى. فطوبى، طوبى لمن تنير له ظلمات السفر. أناجيك ليلا نهارا، فيا لشوقي إلى وعدك المنتظر، مناي رضاك ومغفرة، فكن أملي في انتظار الخبر.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. تونس تشارك اليوم المجموعة الدولية أحياء اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب ونقاط خارجية للتلقيح والتوعية حتى موفى شهر أكتوبر المقبل. بداية من اليوم إطلاق النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. اليوم 28 من سبتمبر الحالي هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة على الأشخاص المعنويين والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المنعقد من اليوم إلى 30 من سبتمبر الجاري بجنوب إفريقيا. في أخبار العالم، جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران تعقد اليوم، والمتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة. سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق جنوب لبنان فجر اليوم. ومقتل 8 أشخاص في غارات روسية استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجولي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

صباح الخير والبشائر والبهجة مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعتنا الوطنية، بارك الله يومكم وأسعد أوقاتكم. الصباح مطلع يوم جديد يبدأ بالأمل والسعي والحماس لما يأتي به يومنا من جديد، جعله الله جديدا سعيدا وملأه بالمفاجآت السارة.

بلادي صباحك في كل فصل جميل، وهذا خريفك بالخصب وافى. طلائع أمطاره هاطلات، بوادر للخير في أرضنا الطيبة. بلادي أنت لي أمل إذا ما خانني الأمل، كذلك تغنى أحد شعراء تونس الشباب بوطنه تونس. الشباب والوطن والأمل مثلث مقدس يعد بالخير والوفاء. يقول الشاعر عبد الوهاب المنصوري: أحبك تونس للأبد، وأفديك بالروح والولد. أحبك حبا شديدا عظيما كبيرا على الوصف والعدد. هواك دم في عروق يسيل، وحبك ديني ومعتقدي. بلادي لك العز فلتسعدي بماضيك والقادم الأسعد. فشعبك حر أبي شجاع إلى المجد يسعى يدا في يدي. أحبك تونس للأبد، أحبك تونس للأبد.

جمال الوجود من جمال أحاسيسنا، والحياة تكون أبهى بقدر حبنا لها، والأمل يصدقنا بقدر صدقنا في الإيمان بتحقيقه. وقد صدق القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.

0: كم شكوت البين بالليل إلى مطلع الفجر عسى أن يطلعك. أنت روحي ظلم الواشي الذي زعم القلب سلا أو ضيعك. موقعي عندك لا أعلمه، آه لو تعلم عندي موقعك. الأمل يبدأ خيط شعاع رفيع، ثم حزمة ضوء نفتح لها نافذة وتتعلق به أبصارنا، ويشرق بين جوانحنا ويضيء خبايانا، فنشرع له بابا ونسير إليه، يلوح في الأفق البعيد، يكبر كلما اقتربنا منه، وكلما ثبتت خطانا في الطريق إليه واستضأنا بنوره بلغنا الهدف ونلنا المراد والمبتغى.
1: عيش عيش عيش عيش كل دقيقة وثانية، عيش عيش وكمان عيش وتمتع في الدنيا، عيش عيش عيش عيش كل دقيقة وثانية، عيش عيش وكمان عيش وتمتع في الدنيا، ابعد واهرب من الأحزان، اوعك تغضب عيش فرحان، ابعد واهرب من الأحزان، اوعك تغضب عيش فرحان زي الفرح ما فيش، عيش عيش عيش زي الفرح ما فيش.

ارمي الهم وراك ولا تعمل حساب، اجري من الشباك لو جالك من الباب. ارمي الهم وراك ولا تعمل حساب، اجري من الشباك لو جالك من الباب. الايام بتمر اتمتع بالعمر، الايام بتمر اتمتع بالعمر، الايام بتمر اتمتع بالعمر، الايام بتمر اتمتع بالعمر. زي العمر ما فيش، عيش عيش عيش، زي العمر ما فيش، عيش.

فتح لي الأنوار واضحك لي الأزهار، فتح لي الأنوار واضحك لي الأزهار، فتح لي الأنوار واضحك لي الأزهار، اضحك ما تخبيش زي العمر ما فيش.

ابعد واهرب من الاحزان اوعك تغضب عيش فرحان ابعد واهرب من الاحزان اوعك تغضب عيش فرحان زي الفرح مفيش عيش عيش عيش اضحك ما تخبيش زي

0: ابعد واهرب من الاحزان اوعك تغضب عيش فرحان ابعد واهرب من الاحزان اوعك تغضب عيش فرحان زي الفرح ما فيش عيش عيش عيش زي الحب ما فيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش
1: مثلما يغمر بيوتنا الضياء إذا فتحنا نوافذنا للشمس يغمر قلوبنا التفاؤل إذا فتحناها للأمل لا تخل من أمل إذا ول الزمان فكم رجع واغفر لحاسد نعمة بالأمس نالك أو وقع ما في الحياة لأن تعاتب أو تحاسب متسع

يرى البعض السعادة في المال والثراء والشهرة، ويراها البعض في بساطة العيش مع راحة الضمير والقناعة بالموجود ورضا النفس. وقد لخص أمير الشعراء أحمد شوقي هذه المعاني البليغة بقوله: فإن السعادة غير الظهور وغير الثراء وغير الترف، ولكنها في نواحي الضمير إذا هو باللوم لم يكتنف.

المرأة هي الأم، واهبة الحياة والوجود، وعماد البيت، ورعية الأسرة التي تهيئ للوطن رجاله. ينشأ الأبطال بين يديها، تزودهم من حنانها وهم ولدان، ومن إرشادها وهم شباب، ومن رعايتها وهم رجال. الأم هي رمز الوطن ورمز الأرض ورمز الحياة. لذلك قال أمير الشعراء أحمد شوقي: وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. وقال حافظ إبراهيم: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وعن الأم والأمومة يقول شاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي: الأم تلثم طفلها وتضمه، حرم سماوي الجمال مقدس، تتأله الأفكار وهي تضمه، وتعود طاهرة هناك الأنفس. حرم الحياة بطهرها وحنانها، هل فوقه حرم أجل وأقدس؟ بوركت يا حرم الأمومة والصبا، كم فيك تكتمل الحياة وتقدس.

0: كنتم مع عنه الكلام.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، استعدوا معنا لرحلة جميلة عبر سؤال قد يبدو غريبا لكنه أعظم سؤال يمكن أن يشغل قلب الإنسان: من هو الله؟ كثيرون يعرفون عن الله معلومات، لكن قليلون من عرفوا الله معرفة القلب، معرفة تجعل العبد يحبه ويخشاه ويشتاق إليه. في حصتنا اليوم نفتح صفحة من أجمل الصفحات، حدثني عن الله، رحلة قصيرة نحو التعرف على خالقنا من خلال أسمائه وصفاته وأثر ذلك في حياتنا. فأحسنوا الاستماع ولنجعل هذه الدقائق فرصة لتجديد الصلة برب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وقال أيضا جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف ربه في حديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. تأملوا معي هذا الكرم الإلهي العجيب، كلما اقتربنا من الله خطوة اقترب منا خطوات أكبر. فمن يعرف الله هذه المعرفة كيف لا يحبه؟ لو سألت طفلا صغيرا من هو الله لأجابك ببراءة: هو الذي خلقني، وهو الذي يراني، وهو الذي أدعوه فيسمعني. لكننا حين نكبر تتزاحم في أذهاننا المعلومات وننسى أحيانا أبسط الحقائق وأعمقها، أن الله قريب منا، يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا. من هو الله الذي نتحدث عنه؟ هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رحمته سبقت غضبه. هو السميع البصير الذي يسمع أخفى الأصوات ويرى أدق التفاصيل، لا يغفل عن عبد دعاه. هو القريب المجيب الذي لا يحتاج وسيطا بينك وبينه، بل تدعوه فيجيبك مباشرة. هو الغفور التواب الذي يفتح باب المغفرة كل يوم لمن أخطأ وعاد. هو القوي المتين الذي إن توكلت عليه كفاك، وإن استعنت به أعانك. فحين نعرف الله بهذه الأسماء تتغير نظرتنا للحياة كلها. الخوف يتحول إلى طمأنينة لأننا نعلم أنه القريب معنا، والضعف يتحول إلى قوة لأننا متصلون بالقوي المتين، والذنب يتحول إلى أمل لأننا نعرف أن بابه لا يغلق. إن أعظم أزمة يعيشها الإنسان المعاصر ليست أزمة معلومات عن الله، بل أزمة قلب لم يتذوق قرب الله. فكم منا يعرف أن الله الرزاق لكنه يقلق كأنه لا رازق له، وكم منا يعرف أن الله الشافي لكنه ينسى أن يطلب الشفاء منه أولا. فلنجعل من هذه اللحظة بداية لمعرفة حقيقية، لا مجرد معلومات تقال بل صلة تعاش. سألت القلب عن رب عظيم، فقال: هو الذي يغني الفقير، قريب لا تحده المسافات، سميع يسمع السر الحقير. إذا ضاقت بك الدنيا فناده، فما خيب دعاء مستجيرا. هو الرحمن في عسري ويسري، وحسبي أنه ربي ونصيرا. سؤال نطرحه عليكم أعزتي، فكروا فيه بصدق. لو طلب منك أن تصف الله لصديق لا يعرفه، بأي اسم من أسمائه ستبدأ؟ وهل تتعامل مع الله فعلا كما تصفه؟ دعوا هذا السؤال يرافقكم بقية يومكم، فمعرفة الله تبدأ من هنا. أعزائي، معرفة الله ليست ترفا فكريا، بل هي أساس كل سكينة وأصل كل طاعة وسر كل ثبات في وجه المصائب. فكلما تعرفنا على اسم من أسماء الله وجب علينا أن نتعامل بمقتضاه. فمع الرزاق نتوكل، ومع الغفور نتوب، ومع السميع نطمئن، ومع القريب نكثر الدعاء. وقبل أن نختم ندعو الله عز وجل قائلين: اللهم عرفنا بك حق المعرفة، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، وقربك أغلى ما نطلبه. اللهم كما عرفتنا بأسمائك الحسنى فارزقنا العمل بمقتضاها، واجعلنا من أهل معرفتك ومحبتك. دمتم أحبتي في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الخبر عنا مسؤولية،
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة التربية تعلن قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وزارة التعليم العالي تعلن عن انتداب 90 مدرسا في 3 اختصاصات. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس تتبنى أعلان تونس لتعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. اليوم إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشراكات الناشئة والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. اليوم هو الأجر القانوني الأقصى لإداء التصاريح الجبائية المتوجبة على الأشخاص المعنويين والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المنعقدي من اليوم إلى 30 من سبتمبر الحالي بجنوب إفريقيا. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة لبلدة ياطر جنوب لبنان. الرئيس ترامب يقول إنه تم تدمير السلاح النووي في إيران ولا يجب أن نقلق بشأنه بعد الآن. دمشق تقول إن إقامة علاقات مع طهران مرهونة بمراجعة سياساتها واحترام سيادتنا. والذهب ينخفض بأكثر من 1% متأثرا بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية. نهاية موجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

حسنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

آخرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك

غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا

0: يوم سعيد. صباح التوينس الكل.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. مرحبا بكم في بداية أسبوع وبداية يوم، إن شاء الله بداية موفقة للناس الكل. اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، اليوم 16 ربيع الثاني 1448، اليوم آخر اثنين في شهر سبتمبر وآخر أسبوع زاد في شهر سبتمبر. إن شاء الله أسبوع الخير لكل من اختار موجاتنا مش يبدأ نهاره. خليوني نصبح على الفريق اللي من غيره ما نجموش نبدأ وما نجموش نصفحوكم. اليوم محمد الغول مقدم الكونسوليت، مرحبا بسي الغول، أهلا وسهلا. بحميد الورغي في تنسيق فقرات لقنا، ومرحبا بسمية الزواوي توصل لكم صوتنا وصورتنا على محاملنا الرقمية، أهلا وسهلا بكم أنتم مستمعينا. وفريق الأعداد فيه رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، فيه رفيق الدريدي وسميرة السوري في العمل الميداني، وفي زيد أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، وأنا نبيل عبيد. نتمنى لكم الناس الكل يوم سعيد.

0: 16 دقائق وصلت العشاء 7:34 دقيقة. ربي يتقبل من الجميع. نحن ما نبدأوش نهارنا من غيرها، دعوة خير منا لكم إن شاء الله تكون مقبولة ومستجبة.
1: دعوة خير.
2: الله يرضي عليك الوالدين ويبعد عليك العين، إن شاء الله ربي يفرحك ويسترك في الدنيا وفي الآخرة، إن شاء الله ربي يعطيك رفيق وقت الضيق، الله لا يخليها بيك، إن شاء الله ربي يرزقك الفرحة اللي لا تزول بجاه ربي والرسول، إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية وراحة البال، إن شاء الله كل باب تطرقه تلقاه مسهر قدامك، إن شاء الله ربي يعطيك كل حاجة في وقتها وكل حاجة بتمامها.
1: دعوة خير.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: طقس اليوم.
2: نعطيكم كالعادة فكرة أولى على طقس اليوم. بالنسبة لليوم بعض الأمطار المتوقعة بالمناطق الشرقية لبلادنا، هذه أكثر

أكثر حاجة تميز طقس اليوم بالنسبة للحرارة؟ اليوم في ارتفاع طفيف، الحرارة تتراوح بين 28 و33 درجة، تكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية لبلادنا. الأمطار متفرقة مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، وتكون فما سحب عابرة ببقية جهتنا. الريح اليوم قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية، أما في بقية الجهات وداخل البلاد تكون ضعيفة ومعتدلة، والبحر يكون مضطرب بالسواحل الشمالية قليل الاضطراب في بقية سواحلنا.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى. الشارع التونسي.

0: صباح الورد صباح الفل لكم الكل. 6:30 توا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد، نهاركم أسعد الأيام. نعرفش أنتم وين توا، خرجتوا ولا ما زلتوا؟ رفيق دريدي خرج لأنه يخرج على بكري، يخرج من استديوهات الإذاعة التونسية، يمشي نحو الشارع التونسي. هات مع بعضنا نشوفوه وينه رفيق. صباح النور.
1: صباح الورد نبيلة، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. اخترنا كونه نبدأ الأسبوع إن شاء الله، بداية أسبوع موفقة للناس الكل ولكل أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية. نبدأ في المسلك الصحي بالمنزه تحت شعار العقل السليم في الجسم السليم. الشعار هذا أكيد برشا ناس ريناهم اليوم الصباح في المسلك الصحي بالمنزه، خذوا الشعار هذا وهبطوا الصباح يعملوا في جارية ويعملوا في مارش، كل واحد على قد خطته وقاعد يمشي لهنا في المسلك الصحي الحقيقة. أما المهم كونه أكل حركة صباحية رياضية ذيك موجودة، اللي هي أهم حاجة نجم يعملها إنسان ومن أحسن الحاجات اللي نجم يعملها إنسان الصباح، هو كونه بعد ما يقوم بالطبيعة ياخذ فطوره يخرج يعمل مارش يخرج يعمل جري، وذا هو اللي عايناه واللي ريناه في المسلك الصحي. أنا بصندق له طاو، احنا طاو في مدخل المسلك الصحي من جهة البوابة اللي موجودة بحذا الملعب الأولمبي بالمنزل. فاحنا طاو دخلنا في المسلك الحقيقة قبيلة يمكن كان أكثر العدد، أو معنى على قد ما يبدأ صباح بكري قد ما يبدأ أكثر العدد، بما أنه طاو نعرفه قرب وقتك المشي للخدمة، وفما ناس تخير كونه هي تجي قبل ما تمشي الخدمة كما قلنا تعمل أكل نشاط رياضي.
0: ما صغار كبار بنات أولاد؟
1: الأغلب كبار الحقيقة، ماريناش صغار، الأغلب كبار، أما من كل الفئات معناها، في حتى فما حتى كبار السن معناها موجودين لهنا، فما زادة الشبان، فما البنات، فما الأولاد، فما نساء، فما رجال، فما كل الفئات لهنا موجودة في المسلك الصحي، اللي هو الحقيقة في حالة حسنة، في حالة جيدة من ناحية النظافة، من ناحية المرافق كذلك الموجودة فيه، معناها فيه بخلاف المسالك المخصصة للجري ولا للحركة، فما الأماكن المخصصة لممارسة تمارين رياضية معينة كما تتسمى البارفيكس، كما تتسمى، فما حتى ملعب باسكت، ملعب كرة سلة موجود خارج المسلك من جهة قبة المنزه، فما كذلك مجموعة من المرافق يعني اللي هي موجودة، اللي زادة كيف كيف نجم تكون معناها تمارين رياضية متكاملة لهنا في المسلك الصحي بالمنزه، اللي هو الحقيقة نظيف برشا، معناها مسلك كله تقريبا فيه الشجر، معناها الهواء يكون نظيف خاصة في الفترة هذية الصباحية، كما قاعدين تشوفوا معناها فما فيديوهات وتصاور كانوا من المفروض توا قاعدين يتعداو،
0: قاعدين يتعداو، تحية لسمية،
1: تحية لسمية. فالحقيقة معناها هوني فما برشا تواجد للناس اللي يجيوا صباح يحبوا يعملوا هالحركات هذية في مكان مفتوح، في مكان مجاني كيف كيف، معناها الرياضة للجميع لهنا، هذا هو الشعار في المسلك الصحي بالمنزه، الرياضة للناس الكل، للي يحب معناها يجي صباح لهنا يعمل الرياضه يمارس الرياضه.
0: ملي مش تقعد تعمل رياضه انت ولا مش ترجع بحذينا ولا كيفاه؟
1: كنت خليني نعمل رياضه ميسالس تو نقعد لهنا
0: يا خويا، اقعد اعمل رياضه. المهم
1: كنت تعطيني فيفير ميسالس نبيله،
0: المهم صحتك معناها.
1: اما ماني سونتوني والله، ندمت الحقيقه ما جيت سونتوني معناها اليوم، الحقيقه هاكم قاعدين تراو معناها، ما جيت سونتوني الحقيقه معناها، المره الجايه ان شاء الله نجي اونتوني. وبالحق معناها هوني الحاجه اللي تشرى هي كونه معناها الدنيا نظيفه والهوية تحسه نظيف معناها، والمسلك لهنا معناها تحية سكر معناها للناس اللي قائمة به، لأنه الحقيقة معناها في ناحية نظافة المسلك نظيف وكل المرافق اللي فيه معناها سليمة، ما فماش معناها حاجة نجم نقولوها الحقيقة. فمعناها نحييهم الناس أكيد،
0: الدائرة البلدية بالمنزه لأنها قامت بأشغال تهيئة بالضبط المسلك الصحي، وأيضا فما عملية صيانة متواصلة ونظافة كيف كيف. ونرجع للي بديت به أنت، العقل السليم في الجسم السليم، ونتصور الرياضيين واللي عندهم اللي لهين بالجانب هذية يكونوا متزنين نفسيا، فما نتصورش فما شكون يلوح أو ساخة ديكا. تحية للناس اللي يسمعوا فينا توا من المسلك الصحي إذا حاطين إيكوتور. وبالنسبة لنا نحن فريق برنامج تنبرمجوا رفيق نهار السبت، نخرجوا فريق كامل نهار اللي ما نخدموش، نعملوا جارية في المسلك الصحي بالمنزه، لأنه من الأماكن الجميلة في تونس، وإن شاء الله تتكثر معناها نكثروا منهم المسالك الصحية، تكثر في كل جهات الجمهورية، لأنها مسالك مجانية طبيعية كما قلت انت لهوي فيها نظيف وينجم الكبير والصغير يعمل فيها رياضه. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. وانت رفيق الدريدي شكرا جزيلا ليك، نتقابلوا بعد.

0: نجاحات نجاحات. النجاحات اليوم رياضية نحب نهنيه فراس التوسي اللي يتوج بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 87 كيلوغرام، وخليل الجندوبي اللي يحرز بدوره الميدالية الذهبية مش يواصل الثنائي التونسي هذي التألق في المناسبات الدولية والمنافسات المهمة التألق هذي في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو. فألف مبروك الخليل والفراس، وإن شاء الله مزيد من الذهبيات للرياضة التونسية ومزيد من التألق لتونس في كل المجالات.
1: وتعيشيني يا بلادي

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: يوم سعيد.
2: يوم سعيد. صباح التوينس الكل.

صباحكم مبروك سعيد مستمعينا الكل. 46 دقيقة للي يسأل على الوقت، إن شاء الله نهاركم زين. نحن مع بعضنا للتسعة متاع الصباح كما كل يوم في يوم سعيد، واليوم 28 سبتمبر. كل عام العالم يحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، عفى الله الجميع. نهار 28 سبتمبر علاش؟ لأنه التاريخ هذايا يوافق ذكرى وفاة العالم الفرنسي لويس باستور، اللي نجح في تطوير أول لقاح فعال ضد هذا المرض. بالنسبة لتونس، وزارة الفلاحة التونسية بالتعاون مع المنظمات العالمية تحيي هذا اليوم لعام 2026 تحت شعار معا أقوى ضد داء الكلب، لتسليط الضوء على خطورة الفيروس هذايا، وخاصة لتوعية الناس اللي يلزم نتلهيو بحيواناتنا. إذا نحن قررنا مش ربيو حيوان راهو مش يكون فرد من العائلة، مش يعيش معنا، يلزم من هنا للحلول 2030 نكون قضينا تماما على هذا المرض. شنو فيها الحملة الوطنية في تونس اللي تنطلق اليوم، تتواصل سبتمبر أكتوبر؟ فيها تلقيح مجاني تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع البلديات، حملات في شكل حملات وطنية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط طيلة شهري سبتمبر وأكتوبر 2026. مش تتوفر أكثر من 160 نقطة تلقيح وتحسيس خارجية في الفضاءات العمومية في مختلف ولايات الجمهورية، وفما العديد من الأنشطة التوعوية كما حصص في أكثر من 220 مدرسة ابتدائية لنشر ثقافة الوقاية بين الأطفال. إذا عندكم حيوان ما تنسيوش مش تمشي وتلقحوا له، لأنه هكيك تنجموا تحميوه وتحميوا رواحكم. ثم عنا الحيوانات السايبة، أكيد راكم تقولوا به أنا ناس حيواني، والأخرين الكلاب الضالة وإلا الحيوانات اللي في الشارع، ماذا بينا الأطفال يحاولوا ما يقربوش منها. وفي نفس الوقت شكرا لكل طبيب بيطري متطوع اللي وحده قرر أنه يلقح للحيوانات هذه، لكن المجهود يبقى محدود ومش كافي. يلزم كيما نتلهيو بحيواناتنا المنزلية، هذوكم الحيوانات اللي في الشارع في بلاص نقتلوهم ولا نقنصوهم، يلزم نلقاو لهم حلول من نوع مثلا مكان يأويهم أو نقوموا بالتلقيح متاعهم وغيره. على كل الحملة الوطنية تنطلق اليوم وتتواصل على امتداد شهر سبتمبر، ما تبقى من شهر سبتمبر، وأيضا شهر أكتوبر 2026.

0: بالقلب.
1: هذا سفيان الزيدي غنينا لنمثلك بالشمس ولا بالقمر هكا فيقنيكم بها، وفقنا زيدا طلعنا شوية في الإيقاع توا 6:53 دقيقة. اليوم على شنو مش نحكيو؟ اليوم في فقرة الخبير مش نرجعوا البنك الدولي شنو قال على الاقتصاد التونسي، قراءة في الموضوع مع خبيرنا محمد نخيلي، معكم نعرفوا أحوال الطقس، معكم نقرأ جرائد اليوم، معكم نستقبلوا ضيوفنا اليوم المندوب العام لحماية الطفولة يحكي لنا على قوافل صحية ونفسية تحت شعار صحتك أولا. إن شاء الله صحة دايما للناس كل. اليوم زيدا نستقبل وزارة الشؤون الاجتماعية بما أنها تطلق منصة إدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل، كيفاش مش تكون المنصة شنو دورها هذا نعرفوه بعد 8. أيضا بعد 8 نخرج للشارع التونسي مع سميرة سوري اللي عمل دورة في الفريب وسألت التونسي علاش يشري من الفريب، مع رفيق دريدي نعملوا جولة مع تصريحات المسؤولين، أبرز التصريحات بين البارح واليوم وأهمها اللي هم الشأن العام وحياتنا اليومية. ومرحبا بكم انتم في التعليق في المتابعة، إذا عندكم تقولون ديما الرحب بملاحظاتكم. المتوى نسكتينك العادة ونخليها تغني، هذه فيروز توصلنا لأخبار السبعة.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا سألونا على العسل ومرض السكر. العسل أنواع، وكل نوع مختلف عن الآخر في نوعية السكر اللي فيه. تركيبة العسل تتغير زادة مع مرور الوقت. بعض أنواع العسل تطلع السكر أقل من غيرها، لكن مهما كان النوع، مريض السكر ينجم يأكل العسل أما بكميات قليلة وحسب نصائح طبيبه.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. اليوم إطلاق النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. تونس تحيا اليوم تحت شعار معا أقوى، اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. ونقاط خارجية للتلقيح والتوعية في كامل تراب الجمهورية حتى موفى شهر أكتوبر. وزارة التعليم العالي تنتدب 90 مدرسا في 3 اختصاصات. وفي العالم، جولة مفاوضات جديدة مرتقبة اليوم بين طهران وواشنطن، وترامب يتوقع ضرب إيران مجددا. يطلق صندوق الودائع والأمانات بداية من اليوم الاثنين النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل، وفق ما أفادت به المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي.
6: باش نكونوا في الكيف نهار 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، كفصة 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس نحوصلوا فيه الجولة هذه، ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج متاعنا. الهدف متاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطة والتسريح، اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقة وتسريح. بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها النساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
5: انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط، حسب ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد البشير عون الله. وأرجع عون الله تراجع الإنتاج على مستوى ولاية نابل وعلى المستوى الوطني إلى عديد العوامل، منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء، بالإضافة إلى موجة الحر وما انجر عنها من تساقط لثمار القوارص. تحيي تونس اليوم تحت شعار معا أقوى، اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. وفي هذا الإطار يتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، الذي انطلق أمس الأول السبت من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتوعية. مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهيب المهري.
7: التلقيح راهو مجاني، اطباء اعوان نتاعنا الناس كلها مجنده، ثم عندنا بياطره خواص زاده مشكورين زاده متطوعين معنا. باش نمشيو التجمعات السكنيه، المدن الكبار، الاريات الكبيره وين ثم تجمعات كبيره، ننظموا خيمات، نمشيو للمدارس. زاد عندنا سنة برنامج نفذناه تقريبا اكثر من 220 زياره للمدارس الابتدائيه، سنة برمجنا اكثر من 160 نقطه خارجيه، هذه تمثل في خيمه توعيه تحسيس وتلقيح حيوانات سواء كلاب ولا قطط. دعوه لكافه المواطنين للاقبال، عملنا خريطه كان شوفوها، ثم كيور كود حطيناه في الموقع بتاع الاداره العامه مصالح البيطريه، يسكاني الكود هذاك يوصلوا لاقرب نقطه موجوده للتلقيح.
5: وتشهد مؤشرات داء الكلب في تونس تراجعا ملحوظا مقارنه بالسنوات الثلاث الماضيه وفق مدير عام المصالح البيطريه وهيب المهري.
7: مقارنة بثلاث سنين نسب قاعدة في تراجع، قاعدة تتحسن، ثم عمل مجهود كبير سواء على مخيلنا وزارة الصحة، وزارة الصحة، وزارة البلدية، وزارة الداخلية. الهدف نتاعنا هو سر الحالة، معناها ثم خدمة قاعدة تخدم وثم مؤشرات قاعدين نتبعوا فيها. المؤشرات هذه كلها تبشر خير، وإن شاء الله في 2030 نراجعوا الأرقام هذه مع بعضنا، إن شاء الله نلقاو أرقام ممتازة.
5: كشفت وزارة الصحة أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 الذي تستضيفه تونس من 29 من سبتمبر الجاري إلى 1 من أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. هذا المؤتمر يهدف إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. في شأن آخر، وتحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا الثلاثاء، تنظم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس نجلة رشيد.
8: قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا في كامل ولايات الجمهورية التونسية. في القافلة هذه سيقع تشريك أخصائيين نفسيين ومختصين في الاتصال من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. تستهدف هذه القافلة فئة الشباب خاصة والأسر. علاش يتوجه هو الشاب الأخصائيين النفسيين؟ أولا للدعم النفسي، للإنصات والتوجيه. الناس اللي عندها إدمان على المخدرات محتاجة خاصة إلى رعاية نفسية، علاش يكونوا موجودين مختصين نفسيين على الميدان لإصداء الخدمات اللازمة، وفي الأخير سيقع توجيه هذه الفئات إلى المراكز المختصة.
5: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وحددت أجل التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني concours-iz-rnu.tn، وذلك بداية من يوم الاثنين الخامس من أكتوبر المقبل وإلى غاية يوم الأحد 18 من الشهر ذاته على الساعة 11 ليلا. في شأن آخر، يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا للمصادقة على نتائج عملية التصويت التي جرت أمس على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية تمغزة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة من ولاية توزر. على صعيد وطني آخر، تذكر الإدارة العامة للجباية الأشخاص المعنويين بأن اليوم الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
5: في أخبارنا العالمية، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال الساعات القليلة الماضية جراء هجمات جوية إسرائيلية وإطلاق نار شمالي قطاع غزة وجنوبه، بينما تم انتشال رفات 28 فلسطينيا من تحت ركام منزل دمره جيش الاحتلال في حي الدرج وسط مدينة غزة. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ حوالي 800 عملية عسكرية ضد أهداف للحوثيين في عدة محافظات، مشيرة إلى مقتل وإصابة أكثر من 3000 عنصر من جماعة الحوثي، فيما تشهد مأرب وتعز والبيضاء وجبهات شمالي غرب اليمن تشهد غارات وقصفا متبادلا وتصاعدا في وتيرة المواجهات. وفي الملف الإيراني، تنتظر إيران ردا رسميا من الجانب الأمريكي على مقترح قدمته لفتح مضيق هرمز، بينما شدد مسؤولون إيرانيون على منح الأولوية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن في ظل مخاوف من فشل المساعي الدبلوماسية وعودة التصعيد العسكري، خاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي ترامب المقترح الإيراني. وبعد رفضه المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن مزيدا من المفاوضات ستجرى مع إيران خلال هذا الأسبوع. وبالتزامن، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر إقليمية قولها أن جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد اليوم الاثنين. يأتي ذلك بينما توقع الرئيس الأمريكي ترامب أن تحسم الحرب مع إيران لصالح واشنطن قريبا جدا، مع إقراره باحتمال شن ضربات عسكرية إضافية على طهران قبل انتخابات التجديد النصفي. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم إطلاق النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. تونس تحيى اليوم تحت شعار معا أقوى اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، ونقاط خارجية للتلقيح والتوعية في كامل تراب الجمهورية حتى موفى أكتوبر المقبل. وزارة التعليم العالي تنتدب 90 مدرساً في 3 اختصاصات. وفي العالم، جولة مفاوضات جديدة مرتقبة اليوم بين طهران وواشنطن، وترامب يتوقع ضرب إيران مجدداً. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
9: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد صباح التوينسا الكل.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. 7:17 دقيقة على موجتنا. هذا بلاغ إشاري يجينا من الوكالة العقارية للسكنة اللي تعلن أن التسجيل مازال متواصل في مشاريع تقسيم الأريج 2 بسيدي ثابت أرينا، وتقسيم جنين المحمدية ببن عروس، وتقسيم الزيتونة بالسويسي من ولاية المهدية. تقسيم هذوما تخصص فيهم الوكالة 50% من إجمالي المقاسم الفردية المنجزة. لفائدة شكون؟ لفائدة الفئات محدودة الدخل ممن لا يتجاوز الدخل متاعهم الشهري الخام 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم. المساحات تلبي احتياجات السكن في تقسيمات متكاملة. يتم الاطلاع والتسجيل في هذه المشاريع حصريا على الموقع الرسمي للوكالة اللي هو www.afh.net.tn www.afh.net.tn. على الموقع هذه تلقاو كل التفاصيل متاع مشاريع

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الخبير.
2: نجد تحية لكل مستمعينا وأيضا مشاهدينا وين ما كنتم. مرحبا بكم، بداية أسبوع موفقة لكم الكل، كما نتمنى وديما التوفيق لاقتصادنا الوطني. الاقتصاد التونسي يواصل مسار التعافي وفق أحدث مؤشرات البنك الدولي. شنو فيها المؤشرات هذية؟ التحسن فاش يتمثل؟ قراءة في الموضوع مع خبيرنا البنكي اليوم سي محمد نخيلي. صباح النور سي محمد، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير نبيلة، وصباح الخير للمستمعين الكل.
2: نهارك أسعد الأيام ومرحبا بيك. نرجع للمؤشرات اللي أعطاها البنك الدولي حول الاقتصاد التونسي وأبرز الأرقام اللي تقدمت، ثم هذا التحسن يشمل قطاعات ونحن وين ماشيين؟
3: صحيح نبيلة، تعرف الاقتصاد التونسي قاعد يسجل تعافي، وهذا حسب تقرير البنك الدولي. اللي قاعدين يتحسنوا هو انه النمو في النصف الاول من سنة 2026 سجل الاقتصاد نمو 2.6%. البنك الدولي يتوقع انه الإجمالي بتاع النمو باش يكون 2.3% لسنة 2026 بأكمله، و 2.1% في المتوسط خلال سنة 27 و 2028. والتعافي النسبي هذايا الدفع نتاعو هو قطاعات الزراعة، معناتها الفلاحة خاصة، الصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة. تعرف خاصة صادرات زيت الزيتون اللي حققت قفزة لافتة في الكميات، زاد بقيمة 41.2%. الاحتياطي النقد الأجنبي زاد اللي بلغ 25.5 مليار دينار، عندنا 104 أيامات توريد في جوان 2026 مقابل معناها 22.6 العام. عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تجاوز

0: 11.6 مليار دينار الأولى 2026 بارتفاع 5.13%. زاد كيف كيف اليوم 50% من رؤساء المؤسسات أكدوا تسجيل نمو ومعتها سنة 2025 والثلث الأول تاع 2026. لكن اليوم شنو معناها التحديات؟ أول حاجة اليوم فما فجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة، فما ضغط جبائي، وفما المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي عليها ضغط وتعاني من مشاكل متاع السيولة. في تقرير البنك المركزي زاد حذروا من رغم الانفراج التدريجي، حذروا من أزمة المياه. تعرف اليوم تونس تمتلك حوالي 980 متر مكعب من المياه العذبة المتجددة للفرد سنويا، وهو معناتها مستوى أدنى من معناتها من المستوى العالمي اللي يكون لازم يكون احتياطي.
1: هذه من التحديات الاقتصادية، معناها مسألة المياه
0: وهذا حاجة عالمية راهو
1: بالضبط.
0: لكن معناها اليوم زاد كيف تحدي لازم تونس تخدم عليه، على خاطر ندرة المياه قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في سنة 2050 إذا كان ما نتخذوش إجراءات عادلة. لكن تونس معناتها عدت مخطط المياه لسنة 2050 باستثمارات سنوية قد تصل 900 مليون دولار، ومع التأكيد أن الاستثمار في البنية التحتية قاعد يترافق مع إصلاح في الحكم وتحسين كفاءات الشبكات. بعد اليوم اللي نجم نقوله هو أنه تونس في مفترق الطرق، مع تفهم نمو اقتصادي قاعد يتعافى، لكنه معناها اليوم فما تحديات اللي عالمية، منها أزمة المياه اللي حسب تقرير البنك الدولي اللي ممكن أن تعيد رسم ملامح الاقتصاد والمجتمعات ككل في العالم. لكن التحدي المطروح هناك فيش تونس قد تضمن المعادلة الصعبة والتحدي العالمي كما قلت بالمخطط اللي عملته لسنة 2025 بالاستثمارات اللي إن شاء الله معناها دخول محطات تحلية المياه معناها بتاع سوسة شفاقس قصدر الاستغلال.
1: عنا نقطتين، هو عنا المياه والطاقة اللي يلزم نخدمه عليهم كملفات كبرى، لكن في الأثنين حب نرجع معاك لسوق الشغل، بما أنه التقرير بتاع البنك الدولي يحكي على سوق الشغل في تونس وتراجع نسبة البطالة.
0: صحيح، هو تراجعت نسبة البطالة لل 14.1%، لكن في المقابل نبيلة اللي زاد هو نسبة البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا. أنا رغم أن هذا التقلص التخفيف نقطة، لكن زاد في لدى أصحاب الشهادات العليا، وهذا يخلينا نعاودوا نرسموا معناتها السياسة التعليمية خاصة في التعليم العالي في تونس، والتركيز أكثر على قطاعات التكوين المهني، خاطر اليوم نسبة التشغيل في التكوين المهني تكاد تناهز معناها 90%. إذا كان اليوم فما فجوة عند أصحاب الشهادات العليا، فأكيد أنه لازم مراجعة المناهج. أول حاجة تركيز أكثر على القطاعات والتعليم المتوسط، وخاصة التحدي بتاع التكوين المهني اللي يفهم متطلبات سوق الشغل وشاركة مع أصحاب المؤسسات، وتعزيز الملكات بتاع أصحاب مع أصحاب الشهادات العليا اللي لازمهم يفهموا أن الشهادة واحدة ما عادش تكفي نبيلة، لازم تعزيز الملكات. اليوم نحكيه على سكيلز، على شنو عندك مهارات مش لو عندك شهادة. حتى اليوم الشهادة وحدها ما عادش تكفي، لازم تدعيمها بتكوين مهني، وإلا معناها اليوم تصير شراكة ما بين المخابر بتاع البحث والمؤسسات، مش على الأقل اليوم تكون الخريجين يكونوا موجهين حسب متطلبات
1: سوق الشغل. كان نحب نلخصوا سي محمد الصورة اليوم، لأنه التقرير متاع البنك الدولي مطول وفيه كل النقاط، شنو الرسالة الأساسية اللي نخرجوا بها من التقرير هذية حول اقتصادنا التونسي، ثم أهم الإصلاحات اللي يمكن اليوم أنها تجعل التعافي هذا أكثر استدامة في السنوات القادمة؟
0: هو أولها اليوم معناها فما رسالة إيجابية أنه الاقتصاد التونسي قاعد معناتها ينمو، ولو انه معناتها قاعد ينمو بخطه ثابته لكن ماهيش معناتها بوتيره سريعه. اليوم باش نخلطوا للمعدل البنشوت لازم اول حاجه نخدموا على قطاعات استراتيجيه اللي هي نشوفوا الحل وذاك قاعدين يساعدوا للشبح ندرة المياه العالمي، نخدموا على الطاقات البديله والطاقات المتجدده، ونفهم متطلبات سوق الشغل. اول حاجه بخلق الثروه، اليوم لازم معناتها فما تشريعات لازم تتغير، خاصه في تم المبادره تم الاستثمار تم مجال الصرف. مش اليوم الشباب يخلق المبادره وما يعملش كان على التشغيل. اليوم لازم الوجبات البطاله عبر اول حاجه قطاعات معناتها بتاع التكوين المهني وتوجيه الخريجين نحو اكتساب المهارات. كيف اليوم لازم في القطاع العام يصير فما ترشيد معناتها بالنسبه للموظفين العموميين، معناتها يزيد اليوم بالانتدابات في القطاع العمومي والتوجيه خاصه وترشيد الموظفين العموميين نحو معناها اعاده هيكله المؤسسات العموميه. والرقمنة زادة، اليوم لازمنا نخدم برشا على رقمنة، ولو أنه اليوم هاو شفنا بوادر كما بوابة خدمات بعد الخدمات الإدارية إن شاء الله تتعزز على جميع المجالات في الإدارة لمحاربة الفساد، هذوما كلهم معناها وتعزيز العدالة الجبائية، هذوما كلهم نقاط بعدها إن شاء الله إذا كان نخدم عليهم أكثر حسب استراتيجيات المنشودة انه بعدها النمو باش يكون برقمين ان شاء الله تعالى.
1: ان شاء الله. شكرا لك سي محمد نخيلي، ان شاء الله يومك اسعد الايام. توا 7:31 دقيقه، بعد لحظات نمشيو مع بعضنا للمعهد الوطني للرصد الجوي باش نشوفوا الطقس كيفاش مش يكون في تونس هذا الاسبوع.

0: النشرة الجوية
1: على الموجة هذه. خليكم كمل معنا للتسعة متاع صباح. توا مش نعرفوا النشرة الجوية بتفاصيلها من عندي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرز الجوي. صباح النور.
2: صباح الخير أختي نبيلة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بدعة الوطنية.
1: نهارك زين، أهلا وسهلا. شنو سجلنا سي صبحي في الساعات اللي فاتوا، ثم كيفاش مش يكون الطقس في الساعات القادمة؟
2: نعم، هو بالنسبة ليوم الأمس وخاصة في الفترة الليلية سجلنا بعض الأمطار بجهة ولاية صفاقس، تقريبا بجهة قرقنة سجلنا 21 مليمتر. الأمطار كانت حاضرة كذلك بكميات ضعيفة إلى متوسطة بجهة مدنين، خاصة بجهة جربة حمد سوق سجلنا مليمتران ثلاثة، كانت بسد ويكش، وأكثر كمية بمدنين كانت بجهة الكتف من 7 مليمترات بجهة بن قردين. وبالنسبة لهذا اليوم يتواصل طقس في الفترة الصباحية معناتها ملائم لنزول بعض الأمطار بين الحين والآخر بمناطق الجنوب الشرقي وخاصة الواجهة الشرقية للوسط. بالنسبة لبقية المناطق نجم نقوله طقس استقرار صافي إلى قليل السحب تقريبا على أغلب مناطق البلاد، رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بأقصى الشمال منطقة سيرات، أي تقريبا سواحل تبرقة يكون فيها البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، وببقية سواحل البحر قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة اليوم تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس، وتتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة على كامل البلاد. اليوم نسجلوا تقريبا 29 أو 30 درجة بتونس العاصمة كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد تبقى الوضعية الجوية تقريبا في استقرار، ما عدا بالواجهة الشرقية نزول بعض الأمطار، سحب تكون أكثر كثافة خاصة بالجهة الشرقية للوسط والجنوب لوجود منخفض للضغط الجوي تقريبا شرقا يسير في تيارات شرقية محملة برطوبة البحر، بين الحين والآخر تعطي بعض الأمطار أو بقايا أمطار. يبقى طقس استقرار تقريبا على كامل البلاد إلى غاية معناتها تقريبا نهاية الأسبوع إن شاء الله، هنالك معناتها بوادر نتاع وصول تقلبات جوية لبلادنا آخر هذا الأسبوع إن شاء الله.
1: ونحن يوميا معكم نعطيو المستجدات لمستمعينا مع الشكر ليك صبحي بن أحمد. إن شاء الله بداية أسبوعك موفقة أنت وكل المهندسين في المعهد.

0: صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: صباحكم مبروك سعيد، مرحبا بكم مستمعينا. 7:39 دقيقة على موجاتنا، مكملين معكم إن شاء الله وين ما كنتوا، هنا في تونس ولا خارجها، توا في الدار ولا في الخدمة ولا في الثنية، تكون صبحيتكم خفيفة على موجات الوطنية. نذكركم اللي الإدارة العامة للجبية تابعة لوزارة المالية تذكر هي زيد الأشخاص المعنويين بأنه اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 هو الأجل القانوني الأقصى لإداء التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. تقول الإدارة العامة للجبية في بلاغ تذكيري لها اللي الموعد هذا يشمل آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح، ودفع الأداء يكون عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإداء التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. يقولوا في البلاغ اللي كل تأخير على الأجل هذية يسبب خطايا، والمطالبين بالأداء يلزم خلال اليوم يمشيوا ويؤديوا الواجب الجبائي متاعهم، ودعاة كل المعنيين بالأمر إلى احترام المواعيد تجنبا أولا للازدحام، ثم لتخفيف من الضغط على المنظومة الإعلامية لضمان إنجاز المعاملات في أفضل الظروف. 47 دقيقة على موجاتنا، أبقوا معنا لأنه بعد ما بعضنا ومع رفيق الدريدي مش نقرأوا الجرائد ونشوفوا أبرز العناوين والمواضيع اللي حكيوا عليها اليوم.
2: إشهار.
3: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.

يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسة الكل.

0: جرايد اليوم.
1: جرايد اليوم اش كتبت؟ شنو اهم العناوين والمواضيع؟ قراءه مع رفيق الدريدي. صباح الفل.
2: صباح الورد نبيله ليك ولكل مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. البدايه بجريده الشروق في الصفحه الاولى، عنوان بالبنت العريض: قبول الملفات بدايه من الخميس المقبل، البنوك تستعد لمنح القروض على الشرف. نلقاو كل التفاصيل في الصفحة الثامنة. ومنظومة القروض والتمويلات الصغرى على الشرف تدخل في تونس مرحلة التنفيذ الفعلي هذا الأسبوع. الخميس الجاي هو الموعد ليوافق تاريخ غرة أكتوبر. ومصدر بنكي يؤكد لي جريدة الشروق كونه المؤسسات البنكية المعنية استكملت استعداداتها التقنية والتنظيمية للبداية في استقبال المطالب في الموعد المحدد. بالنسبة للمسار نذكره حسب ما ورد في جريدة الشروق، طالب القرض يدخل الموقع الرسمي للبنك اللي هو تابع ليه ولا يحب ياخذ منه القرض، يمشي للمنصة الخاصة للقروض والتمويلات على الشرف، يعمر الاستمارة الموجودة اللي بتكون موجودة على الموقع، من ثم يستكمل الوثائق والمعطيات المطلوبة حسب ما أتحدوا المنصة والبنك، وتدخل العملية مرحلة دراسة الملف. هوني تسجيل تاريخ وساعة إيداع كل مطلب، شيكون بواسطة ختم توقيت إلكتروني، وهوني يلقى صاحب المطلب وصل يثبت عملية الإيداع اللي يلزمه يكون موجود معاه الوثائق. المهم كل التفاصيل موجودة في جريدة الشروق. فما موارد حسب المعطيات الواردة في المقال هذا تأكد كونه إجمالي الموارد المخصصة لقيمة وخط التمويل بأرباح البنوك توصل لقرابة 120 مليون دينار، يعني 8% من مجموع الأرباح المعنية على سنة 2025. وإذا نلقاو كل التفاصيل في جريدة الشروق. فما 10 أيام كأجال للبت في المطلب هذا، يعني اللي باش يقدم نهار الخميس الجاي معناها في ظرف 10 أيام، يعني الأسبوع اللي بعد ولا حتى يمكن معناها الاثنين اللي يجين بعد باش ياخذ الإجابة إما بالموافقة أو بالرفض. نكملوا مع العناوين اللي عندنا في جرايدنا ونمشيوا لجريدة لابريس الناطقة بالفرنسية. نقرأ عنوان في الصفحة الأولى: لونو بمقر الأمم المتحدة، غوتيريش كاليفي لا تونيزي de voix de la sagesse en méditerranée. Antonio Guterres, الأمين العام للأمم المتحدة، يصنف تونس كصوت للحكمة في الفضاء المتوسطي، هذا في محادثة وفي لقاء جمعه بالسيد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي السبت اللي فات في نيويورك الأمريكية. وعديدة هي المعطيات اللي تقالت واللي تأكدت في اللقاء هذا، تلقاو كل تفاصيلها في الصفحة الثالثة من لابريس الصادرة اليوم. كذلك موضوع آخر حكيت عليه جريدة لابريس اليوم في صفحاتها: ستينية مجلة الشغل. مجلة الشغل تكتب 60 سنة بعد كود دو ترافاي، 60 ans après، 60 سنة بعد إرساء وإذن إصدار مجلة الشغل. تتسائل لابريس: لور دو لا ريفورم اتيل سوني، هل حان وقت المراجعة والإصلاح؟ تلقاو إذن كل تفاصيل في الصفحة الرابعة من جريدة لابريس الصادرة اليوم. فما مجموعة أخرى من العناوين كذلك في جريدة الشروق في علاقة بالذكاء الاصطناعي، تكتب: شبح العصر الحديث، الذكاء الاصطناعي من خادم للبشرية إلى سيدها. كل التفاصيل في الصفحة التاسعة. فقط بعض العناوين الرياضية اليوم. الموعد في رادس باش يكون، باش نعرفوا أكيد تفاصيل مع زملائنا في قسم الرياضة. الشروق توصف بلقاء الإنقاذ الليلة، تونس بوتسوانا في رادس، والتفاصيل تلقاوها توا مع زملائنا في قسم الرياضة.
1: شهير كيفي هاوني
2: لونسمون هذا هاوك الشهير، باش تعرفوا معاه كل التفاصيل اليوم على المواجهة 8 متاع الليل إن شاء الله في ملعب رادس. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية.
1: شكرا الرفيق دريد. يبقوا معنا بعد لحظات ياخذ بلاصتنا شهيل كيفي، هو اللي قدم لنا كل المستجدات الرياضيه. بعد عنا موجز 8 ثم نستقبلوا ضيوفنا هنا في استوديو الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: فلاش سبور. صباح النور اللي بداية بأول موعدنا الرياضية بأخبار المنتخبات الوطنية. المنتخب الوطني لكرة القدم الأول يلعب اليوم 8 في ملعب رادس الجولة الثانية من تصفيات كان 2027 ويواجه المنتخب البوتسواني بتحكيم تنزاني أحمد علي أرجيجا، مباراة هامة في المجموعة الثامنة اللي تحتل كل منتخباتها نفس المركز بنقطة وحيدة بعد جولة أولى كان فيها التعادل لتونس مع أوغندا 1-1 وتعادل ليبيا مع بوتسوانا 2-2. البارح كان الموعد مع الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب التونسي واللي سبقتها ندوة صحفية للمدرب معين الشعباني صحبة اللاعب علي المعلول للحديث على المواجهة الليلة المرتقبة من بوتسوانا واللي يعتبرها الشعباني مهمة جدا.
4: مباراة مهمة جدا مع البنزات ديريك نلعبوا في الديران بتاعنا، صراحة ما عناش خيار للانتصار، إن شاء الله ربي يوفقنا ونربح ونعمل كل شيء نربح الماتش. شوالي وش يصير في الإكيب ديما تو ديبون دو لادفرسير، الأدفرسير عنده دي كاليتي بيان بريسيز كان شفتوه كونتر ليبيا قلق المنتخب الليبي، دونك إن شاء الله نحطوا لي جوار اللي نجموا يعطيونا مثلا كلاعب في دي سيتياسيون معينة كيل سوا سور لو بلون أوفونسيف ولا خاصة في الإكيب أو نيفو ديفونسيف.
3: هذا معين الشعباني في حديثه على مباراة بوتسوانا، لكن بالنسبة للحالة الصحية للاعب هنا قبل اللقاء كيفاش كانت خاصة قبل الحصة التدريبية البارح معين الشعباني يتحدث.
4: الحالة الصحية خلينا نقول لجميع اللاعبين نبدأ بعلاء. علاء قبل ما يجي كنت تعرف التعرض إصابة فيفا مع الفريق بتاعه، اتصلنا به وقال اللي هو لاباس رجع يجري ورجع يترانا كونتروندو نتاع الطبيب بتاعه يقول اللي هو لاباس وما عندوش مشكل ونجم يسونترين ونجم يلعب لي ماتش يكون كومبيتيتيف. ستاف ميديكال عمل كونتر فيزيت طلع لي فماريس المشاركة بتاعه، دونك سي ان جوار انترناسيونال صحته معناها تهمنا بيان سور دو با بروند دو ريسك كان نجم يترينا ويلعب، ولكن بالمفاهمه مع اللي طار الطبي بتاع ليكيب بتاعو خيرنا انه ما ناخذوش ريسك نجم يرتاح مده قصيره ويرجع احسن من اللي يصير مضاعفات كثيره. عيسى العيدوني لابي نتاع ماتش اوغندا وصيب نزل برد كبيره معناها سخانه ولازمته ايامات، رجع معنا بتتكفيل لونترمون ان شاء الله يكون موجود نشوفوا حالته الصحيه اسكو الي 100% دو سي مويان ونروح النصراوي لاباس ما فما حتى حاجه برك تحديدها في اول لونترمون جوست من بعد يشوفوها حاسس باوجاع ونيفو ديزاديكتور وشفت الطبيه مع الدكتور نزيد نشوفو نثبتو. اكيد بالنسبه لينا صح اللاعب مهمه جدا وبابا بروندر ديريس على الجوار نتاعنا ومع اللي طارت نشوف شنو نجمو نعمل.
3: إن شاء الله سلامات لكل اللاعبين. الشعباني كان رجع أيضا لمباراة أوغندا اللي كنا خسرنا فيها زوز نقاط بعد التعادل وقت اللي كان في الحسبان أنه هي شكلية ولا تحتسب في سباق التأهل لك.
4: مش اعتبارا عودية ولو انه بالنسبة لي حتى الجور الكل لازم يكونوا حاضرين، ولكن فما دي جور اللي لازم تعطيهم انطون جو كيما دي جور واللي لعبوا اول مرة في ماتش اللي هون في بارانتيز ما فيهوش برشا بريسيون، ولكن بعد كما تعرفوا معنا الكاف بعد انه النقاط تحسب على كل. بالنسبة لي انا تلعب ماتش اميكال ولا تلعب ماتش اوفيسيال لازم تلعب على الربح، الواقع لنا اللي خسرنا زوز نقاط لازمنا نوصلوا الاتراك وغاندا سيسور مع فريق مترشح ديريكتومون اون سكونسونتر صحيح كيما نعاود نقول راه خسرنا زوز نقاط لازمنا نرجعوهم معناها في اخر بوك اون سكونسونتر زاد على ليزادفيرسير ديريكت نتاعنا اللي هما بوتسوانا ودو.
3: ومعين كان ختم كلامه بالحديث على وضعية كرة القدم التونسية والحلول العاجلة من أجل الإصلاح.
4: احنا في بيريود نتاع جينيراسيون تبدل يعني عندها مدة عام ولا عامين نويو نتاع ليكيب ناسيونال قاعد يتبدل، نحب نفهم العباد خاطر الناس يلوموا ومن حقهم يقول لك باهي باش نبدلوا في وين التبديل، نحب نذكر العباد اللي راهو فما دي كاتيجوري هما الاي 20 والاي 23 عندهم دي كومبيتيسيون تري امبورتون تورنوا في مصر الاي 20 وخذاو دي جوار من الاي 23 انا بيه فما دي جوار اللي نستنى فيهم في ليكيب ناسيونال موجودين، فما دي جوار ولا تروا جوار كانوا كونفوكي معايا وتفاهمنا معناها مع انيس اللي تلعبوا كاليفيكاسيون للجوز اولمبيك، دونك هذا جوست توضيح. حاجه اخرى السيتياسيون اللي احنا فيها راهو مش كن فيكون، ماهيش نتاع شهر وشهرين وثلاث اربع مقصود، راهي معناها خدمه اللي تحب لها صبر اللي تحب لها وقت. مثلا انا وقت اللي جيت في اول كونفيرونس الناس كل كانت مجتمعه ومعظم الاسئله الكل كوتش ما عناش الشامبيونات ما عناش جوار التاهين في الشامبيونات وما عناش لي بي ناسيونو في مستوى كبير، اي باهي لي ريزلتات كيفاش يجي هاو ما عناش باش نطالبو لازم شويه صبر، لازم شويه وقت. مش نحكموا احنا مثلا على جوار زاد يحدث في اول مباراه لي ونحكم عليه، ما عملنا حتى شيء. دونك سي ان مومون دو سوليداريتي من الناس الكل، سي ان مومون باش نقفوا الكل مع المنتخب مع تونس. انا بدي في بيريود نجم نقول دوبسيرفاسيون، عندي برشا ملاحظات واكيد كل ستاج وكل سيونس دونترينمون كل ماتش باش ناخذوا منه برشا دروس. بالنسبه لي انا اللي باش يكون مفيد لليكيب ناسيونال ويعطي ان بلوس لليكيب ناسيونال، ونحس انه جاي باش يعطي ان بلوس كتسوا جاي من الشامبيونان تاع تونس ولا من برا، باش يكون موجود. اللي باش نحس انه بين البنين اكيد مش يكون موجود.
3: تذكر المباراة مازالت موجودة بالنسبة للجمهور التونسي عبر موقع sportik.app وأيضا بشبابيك ملعب المنزل. الأسعار نذكر بها 5 دينارات للمدارج المكشوفة، 10 دينارات للمدارج العليا، 15 دينار للمدارج السفلى، و30 دينار للمنصة الرئيسية. ودعوة مفتوح أكيد للجمهور التونسي باش يتحاول ويشجع العناصر الوطنية اللي محتاجين نقفوا معاهم في هذه الفترة الانتقالية بالكلمة الطيبة والتشجيع دون جهويات وعنف لفظي، وكلنا نلبسوا مريول منتخب نحيو مريو للانديا باش نشوفوا صوره مزيانه في المدارج تذكرنا بايام زمان. وهذا مساج من لاعب علي المعلول للجماهير التونسيه، خاصه بعد الحادثه الاخيره مع الحارس ايمن دحمان مع نهايه مباراه اوغندا في الجوله الاولى.
5: احنا الميساج نجم نوصل للجماهير التونسيه انه راهو مصلحه المنتخب قبل اي واحد. اذا كان لبسنا قميص المنتخب رانا كلنا على مهمه واحده، ينتبهوا على ترابو تاع بلادنا. ان شاء الله نحيو الانتماءات نتاعنا ونكونوا كلنا ورا المنتخب، خاطر مصلحه المنتخب قبل كل شيء. ممكن الحاجه اللي صارت سمعناها الناس كل في الديره ما طرقنا لهاش، من بعد حكينا فيها في الوكيل وتعدينا الحكايه. ما شفنا انه فما تضامن كبير مع دحمان كيما نجم يكون مع اللاعب ياخذ، خاطر احنا كل عائله واحده واللي مس واحد منا اعتبار مس ناس كل.
3: إذن الليلة 8 في المجموعة الثامنة تونس بوتسوانا، غدوة 5 في نفس المجموعة أوغندا ليبيا. المنتخب الوطني الأولمبي أيضا بقيادة المدرب أنيس بوجلباني واصل التحضير في سوسة لمباراة ذهاب دورة أول من تصفيات كان أقل من 23 سنة، واللي تتلعب غدوة في أولمبي سوسة 7 مع منتخب البنين. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل طرابلسي تعادل البارح في مصر مع المنتخب المغربي دون أهداف لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا. منتخبنا في الجولة الأولى كان تعادل أيضا مع الجزائر 1-1 ويواجه نهار الأربعاء مصر في الجولة الثالثة. بطولة الرابطة المحترفة الثانية البارح تلعبت الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية. في المجموعة الثانية تعادل جمعية ريانة مع الملعب الجابسي 1-1، 0-0 بين أولمبيك الكاف واتحاد قصور السيف. سبورتينغ المكنين يخسر من هلال الردايف 3-0. شبيبة القيروان تربح جندوب الرياضية 1-0. أمل بوشامة بنفس النتيجة تربح النادي القربي. قوافة القفصة يخسر 2-1 مع مستقبل القصرين، وأيضا أولمبيك مدنين بنفس النتيجة يخسر مع القلعة الرياضية. فالتايكواندو دورة بولونيا الدولية ميدالية ذهبية لفراس القطوسي البارح في وزن أقل من 87 كيلوغرام بعد الفوز على المصري أدهم الشيخ، وقبل هذا كان خليل الجندوبي توج أيضا بذهبية وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد ما كان ربحها لإسبانيا خوان كالا. نكمل بدوري الأمم الأوروبية الجولة الثانية للمسار الأول. البارح النرويج يخسر من البرتغال 2-1، وألمانيا مع يورغن كلوب تخسر من اليونان 1-0. الدنمارك تربح ويدز 2-0، وصربيا كانت خسرت مع هولندا 2-1. اليوم 8 غير بعض أبرز زوز مباريات، بلجيكيا مع فرنسا وتركيا مع إيطاليا. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة. أجمل تحيات شهير الكيفي، نهاركم زين.
6: الشوط الثالث الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث كل نهار اثنين من 7-8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية. إشهار
7: بسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إشهار
10: الخبر عنا مسؤولية
11: والمعلومة أمانة،
12: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
11: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
12: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
14: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: متجددة من قسم الأخبار. صندوق الودائع والأمانات يطلق بداية من اليوم النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وحددت أجل التسجيل للمناظرة عن بعد بداية من يوم 5 أكتوبر القادم إلى غاية 18 من الشهر ذاته. في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، غدا انطلاق قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية. اجتماع مرتقب اليوم لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمصادقة على نتائج عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تماغزة. الإدارة العامة للجباية تذكر الأشخاص المعنويين بأن اليوم الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإداء التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. في أخبار العالم، إيران تترقب الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز وتتأهب للتصعيد. تواصل الاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في تعز، وأنباء عن مقتل 4 خبراء إيرانيين في المنطقة. جيش السودان يعلن التصدي لمسيرات الدعم السريع بالأبيض ويقصف مواقع لها في نيالا. وارتفاع أسعار النفط مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
14: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fm.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
2: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
3: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: نظيف الماتينال.
1: صباحكم مبروك سعيد، نهاركم زين مستمعينا الكل. 38 راكم تعودتوا لي ديما في الوقت ذي ينورنا ضيفنا ضيف الماتينال. ضيفنا اليوم جينا من الإدارة العامة لتفقدية الشغل، الإدارة هذه تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، تتوزع مكاتبها وأقسامها بحسب المرجع الترابي للمؤسسات الاقتصادية والعمال. هي موجودة على كامل تراب الجمهورية، نحكيوا عليها ونستحقوها، لكن فما ناس عندهم خلط فيما يتعلق بمهامها مع إدارات أخرى. اليوم حبينا نرجع لل تفقدية لأنه عندها جديد، لأنه اليوم نحكيه عن رقمنا في الإدارة التونسية وما تنجمش هي تكون خارج هذا الإطار. هي زيدة عملت رقمنا، واليوم نحن مش تحطوا على منصة لإدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل. سعادة باستقباله سي نور الدين التريكي، هو المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يومك سعيد.
2: يعيشك، فضلك وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك أنت على قبول دعوتنا. قلت لنا الناس تتعامل مع التفقدية لكن ديما عندها خلط بين التفقدية الإدارة متاعكم وبين هيك الأخرى كما الاتحاد وكما بيروات التشغيل. هيت نعطيو فكرة على الإدارة العامة لتفقدية الشغل في تونس.
2: بالنسبة للتفقدية الشغل هي إدارة عمومية بالأساس، دونك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، والسلك هذا موجود. سبق أني أعطيت المعلومة أنه من 1910، والسلك هذا بطبيعة تطور من اللي كان مجرد إدارة توا موجود في الوزارة كإدارة عامة وتحت الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية. المهام متاعه ينظمها بطبيعة قانون تونسي اللي هو مجلة الشغل، ولكن زاد أنه المعلومة الثانية هو أنه راه تنظمنا في المهام متاعنا وفي الإجراءات متاعنا اتفاقية دولية اللي هي اتفاقية عدد 81. المهام متاعنا تتمثل بدرجة أولى هي في الرقابة، معناها باش نراقبوا معناها مدى التزام المؤسسات بالقانون، ولكن زادا ما يقفش المهام متاعنا في الحدود هذا، زادا نقوموا بالنصح والإرشاد، وهذا موجه زادا للطرفين معناها للعمال وللمؤسسات. وثم عندنا تنشيط نتاع الهيكل الحوار اللي تعرفوا اللي داخل المؤسسات، فما هيكل الحوار موجوده، دونك هذاك احنا نحاولوا انه نساعدوهم باش يكونوا ديما الحوار قائم داخل المؤسسه.
1: انتم في علاقه بالمؤسسه لكن في نفس الوقت في علاقه بالمواطن بالشغيل بالعامل هكا ولا لا؟
2: اكيد
1: يتصلوا بكم بطريقه مباشره تقريبا. شنو ابرز الشكاوي او المطالب اللي تجيكم؟ علاقتكم بالعامل اليوم؟
2: احنا العامل بدرجة اولى هو النصح والارشاد، خاطر مش متوفر انه للعمال الكل كأنه يكون عنده اطلاع بالقوانين اللي تنظم العلاقات الشغلية. دونك الدور متاعنا هو انه نكون احنا نوع من المستشارين القانونيين للعمال وقت اللي يبدأ عنده وضعية قانونية. وهنا دعوة للعمال الكل ماذا بينا انه الاستشارة تكون قبل ما يكون فما نزاع نقوله احنا بينه وبين المؤجر متاعه. يزمو يعرف حقوقه، يعرف شنو هو واجباته زاده في الوقت هذاك، باش يعرف الطلبات نتاعو على انا اساس تقوم. خاطر ساعات مالوريزمون نقولوا احنا يكون فما طلبات اللي ما عندها حتى اساس قانوني، وهنا هذاك هو اللي يكون سبب في انطلاق النزاع بين الطرفين. دونك من المستحسن انه ياخذ المعلومه من اهل الاختصاص مش من مصادر اخرى، انه خاطر اكثر واحد مؤهل انه باش يعطيك على الاقل معناها في الوضع اللي احنا فيه راهو متفقدين شغل، وما اكثر ناس مؤهلين باش يعطيك الصوره القانونيه والا الحل القانوني للوضعيه اللي مر بها العمل. دونك ينجموا يتصلوا بنا بكافه الوسائل حضوريا، كما ينجم يكون يتصل بنا هاتفيا، كما ينجم يراسلنا، واحنا عندنا في كل قسم معناها على مستوى الولايات او الوحدات المحليه عندنا ديزادريس ميل، ينجم حتى يوجه عن طريق الادريس ميل هذيك استفسار ونجم احنا على ذوق هذاك نجاوبوه.
1: تفقدية شغل موجوده في كل ولايات الجمهوريه؟
2: عندنا احنا في عندنا 24 ولايه، ولكن احنا عندنا 25 قسم على خاطر تونس ولايه تونس فيها زوز اقسام، فما قسم الاولاني موجود في شارل دو غول، القسم الثاني موجود في حي الخضراء.
1: وقديش عندنا من متفقد شغل في تونس؟
2: اللي موجودين توا على في الوحدات في الاقسام وفي الوحدات في حدود 230، اما هذا ان شاء الله باش يكون فما تعزيز، فما انتدابات بعنوان 2025 باش يكونوا ان شاء الله فما 25 متفقد، وزاد كيف مش يكون فما انتدابات بعنوان 26 ان فوا كملنا المجموعه هذه الاولانيه، باش يكون زاد التعزيز بعنوان 26.
1: قد يولي عنا من 230؟
2: ان شاء الله احنا اذا كان هذوما ال 230 باش نضاف لهم 25 و40 ان شاء الله انه باش يدعمونا، ان شاء الله باش يعاونونا. نصل
1: تقريبا 300 متفقد، هل هما كافيين على مستوى الجمهوريه التونسيه الكل؟
2: احنا شوف راهو ما ينجمش يكون خاصه انه في النسيج اللي عندنا الاقتصادي اللي موجود والتوزيع نتاعه خاصه ما همش كافين، ولكن الاليه اللي تو طرحت واللي احنا هذايا تو
1: بس تمام مش نوصلك للاليه
2: هو الجديدة. هذا اللي باش يعاوننا برشا برشا انه باش نختصروا برشا اجل وباش نختصروا زادة انه فما شفافيه في التعاطي مع الملفات هذيا وباش يكون فما سرعه في تقديم المعلومه للطرفين.
1: العمل الرقابي في تونس اليوم يتجه نحو الرقمنة، منصة جديدة لإدارة العمل أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية موجهة بالأساس لمتفقدي الشغل. أعطينا فكرة على المنصة، شنو الهدف منها، كيفاش كانوا يخدموا متفقدي الشغل، وبالمنصة شنو اللي مشي تبدل.
2: خليني نحط المنصة هذه في الإطار نتاعها. هي المنصة تم إحداثها بالشراكة ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية. بالاساس هي المنصه هذه نقولوا احنا علاش توا، صحيح هي جات مؤخره شويه ولكن فيها ثلاثه مستويات. ثم المستوى الاول هو انه فما طفره رقميه على مستوى العالم، دونك اذا كان ما سيروش احنا باش نلقاو واحنا معناها تجاوزتنا الاحداث، وخاصه انه فما دول عربيه معناها مشيت في التوجه هذا. المعطى الثاني هو انه عندنا في الدستور ضروره انه يلزم يكون فما في الفصل 46 انه يلزم يكون فما ضمان لظروف عمل لائقة والأجر عادل، وهذا بالظرف وإلا بالإجراءات التقليدية وإلا بالطرق التقليدية باش يصعب علينا برشا، وخاصة في ظل التطور تاع العلاقات الشغلية والأنماط الجديدة تاع التعاقد. المعطى الثالث واللي هذايا هو المهم هو أنه المتفقدين باش نسهلوا عليهم باش يكون فما آلية اللي تسهل عليهم معناها يربحوا الوقت، وفي نفس الوقت تكون أعمالهم معناها دقيقة من ناحية نحكيه هنا في الجانب المتعلق بالإحصائيات، وتكون عندهم وقت أكثر وقت في فض الملفات اللي عندهم.
1: هي شنو مهمته متفقد الشغل؟ هل يقوم بعملية رقابة دورية للمؤسسات أم أنه ينتظر حتى تجي الشكايات من المواطنين مش يتحرك؟ كيفاش العمل متاعهم في العادة قبل المنصة يعني؟
2: هو في الطرق التقليدية كانت اللي موجودة اللي معمول به في العالم الكل مش كان في تونس، هو أنه على زوز مستويات. يا إما يكون فما برمجة زيارات دورية دونك تتضبط فيها المؤسسات اللي تنجم تكون موضوع متاع زيارة معناها
1: عمومية وخاصة، وإلا
2: لا احنا بالأساس هو موجه للقطاع الخاص.
1: الخاص
2: دونك احنا هذا ما يمنعش أنه حتى في القطاع العام احنا نكونوا معناها للإحاطة ولتقديم النصح والتفسير القانون. بالنسبة للقطاع الخاص احنا نبرمجه، فما زيارات تتبرمج وثم زيارات تكون على ضوء وضعيات مهنية يعني وقت اللي يكون فما نزاع مثلا وإلا موضوع يتكرر معنا عدة مرات من عند العمال يثيروا هذيك النقطة هذيك، يقولوا راو في مؤسسة معينة في قطاع معين في جهة معينة عنا إشكالية متمثلة في كذا، على ضوء هذاك احنا نبرمجه الزيارات متاعنا وننطلقه في مراقبة المؤسسات المعنية.
1: توا مع المنصة، ساعة المنصة شنو مش يكون فيها؟ ثم كيفاش مش يتبدل العمل متاع المتفقدين اليوم مع المنصة؟
2: المنصة هذه باش يكون فيها انه في المرحلة الأولى متاعها هو انه مش نحاولوا نعملوا بنك معطيات خاص بكافة المؤسسات، خاطر صحيح موجود توا في منظومات أخرى وهنا يعطيهم صحة معناها ثم منظومات أخرى مشكورين معناها تعاونوا معنا وفما اتفاقيات متاع شراكة وتبادل لبيني للمعلومات، ولكن ثم حاجات راهو بالرقمنا اللي موجودة توا باش تتجاوزنا الأحداث. إذا كان ما يكونش فما تكتل وفما تعاون بين المنظومات ما نش قادرين إنه باش هالزوز مبادئ اللي جا بهم الدستور ما نجموش نخلطوا انه باش معناها نحرصوا على انجاز.

0: الأساس والأقباض. في هذوما في 836 مؤسسة، معناها اللي هما نقولوا احنا عندهم معرف جبائي، مش ما نقولش مؤسسة، خاطر فما ذوات معنوية وثما معنا بيرسون فيزيك وبيرسون مورال. في هذوما 87% من الرقم هذا معناها ما عند، معناها على حسب الديكلاراسيون نتاعهم ما عندهم حتى عامل. وهذا غريب شوية، معناها انه باش نحكيو على 730 ألف معناها رقم جبائي هذايا ما عندوش معاها عمال، تظهر العملية صعيبة شوية. ولو انه فما معناها فما اعمال حرة اللي نجم يكون يخدم وحده صحيح، اما ما نجموش يكونوا 730 ألف. كي نحيو منهم احنا توا المبادر الذاتي اللي هو تقريبا، مش تقريبا معناها هذه الارقام تاع وزارة التشغيل، 5000 مبادر ذاتي اللي باش يقعدونا هذوما الكوليكا بالحق، هذايا اللي بيزمنا نخدموا عليهم على المنظومات الاخرى باش نشوف. والهدف هو شنو راه؟ هو انه ضمان معناها مقومات العمل اللائق في الاجور، في العقود، في التصريح بالاجور، في كل شيء. هذوما هو الاوبجيكتيف اللي نحبوا نخدموا عليه. دونك المنصه هذه بدرجه اولى هو باش نخدموا على البنك المعلومات للمؤسسات اللي باش يكون متوفر لكافه المنظومات اللي باش تتعامل معنا. هذا باش يخول للمتفقد انه غدوه باش يكون فما عنده فيزيبيليتي، معناها رؤيه واضحه على المؤسسات على كامل تراب الجمهوريه، بما فيهم التاريخ نتاع المؤسسه هذه من تاريخ احداثها الى التاريخ اللي هو باش يزور.
1: أنا اللي فهمته من كلامك هنا لأول نقطة يلزم نجمع المعطيات وتكون دقيقة حول كل المؤسسات، النسيج المؤسساتي في الجمهورية التونسية.
0: الجمهورية التونسية احنا باش نمشيو بالمراحل، هو خاطر احنا تو عندنا معطيات، ولكن هذاك زاد كيف باش ناخذوهم في شكل تقاطعات مع المنظمات اللي تو معناها عملنا معاهم اتفاقيات اللي هما ان شاء الله سي ان اس اس والارانو، ونبنيوا عليهم هذوكم بالمعطيات اللي عندنا احنا، وباش نوليوا زاده انه معناها تباعا باش يكون نخرجوا للمؤسسات ونحينوا المعطيات هذيك ويكونوا هما يتم ادراجهم في المنصه هذه في البنك المعلومات هذا.
1: هذه المرحله الاولى قداش مش تاخذ منا وقت، ثم ما هي المراحل الاخرى مش تتطور هذه المنصه فيما بعد؟
0: احنا في مرحله اولى نقولوا احنا مش نخدموا على حاجتين. اول حاجه في 3 شهور هذوما ان شاء الله باش يكون فما ادراج المعطيات الخاصه بالمؤسسات، وفي نفس الوقت بشنو هذه فترة تجريبية واللي باش نتفاعلوا فيها مع زملائنا، بخاطر هذايا باش تفتح لكافة الزملاء. وكل منصة ماك تعرف يلزم فيها التطور، يلزم فيها تسمع انت الاراء نتاع الزملاء اللي هما باش يستعملوها. دونك اكثر ناس باش يعطيك الملاحظة نتاعو اللي هو موجود على الميدان متفقد شغل، وينجم انت على مستوى الإدارة العامة والا الزملاء كسوا من التقنيين المهندسين والا الزملاء اللي اشرفوا على المنصة هذه، ينجم يكون تغيب عليه مثلا معلومة ولا اجراء معين، نجمو نلقاوه انه واكيد باش نلقاوه انه موجود عند زملائنا اللي في التيران. دونك باش نحاولوا نطوروا في المنصة، وفي نفس الوقت ندرجوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات. في مرحلة ثانية بداية من إن شاء الله من جانفي 27 باش يكون مع نسعاو إنه باش يكون فما اتفاقيات مع إدارات أخرى، بلوتو منظومات أخرى اللي باش تعاوننا زادة في إثراء المنصة هذه.
1: منظومات معناها وزارات أو صناديق اجتماعية أو منظمات مهنية أخرى؟
0: لا، هو اللي متوفرة عندهم المعلومة الرسمية.
1: الوزارات
0: اللي مش يكونوا مثلا تيتر ديكزومبل، مثلا خاطر احنا تو في مرحلة أولى ما عندناش اتفاقية مع وزارة المالية، وتعرفوا معناها قيمة وزارة المالية، معناها لي باتونت الكل، المعرفات الجبائية الكل اللي كتخرج من عند وزارة المالية. دونك هذا زاد كيف معطى باش مثلا كيما ينجم يكون زملائنا في الديوانة مثلا فما معطيات في علاقة بالمؤسسات اللي هي مصدرة كليا ولا جزئيا، كيف زاد هذا باش ناخذوا مثلا وعدة منظومات أخرى.
1: هو من المفروض الترابط البيني هذا بين مؤسسات الدولة يكون أوتوماتيكي، يعني نتخيل أنا يلزمنا نوصلوا لمرحلة معينة لكل وزارات تكون مربوطة وفيها المعطيات الكل. قلت انت الديوانة، قلت وزارة المالية، ايضا البنك المركزي التونسي، مصالح الجبائية، هذوما الكل يلزمهم يكون عندهم باز دو دوني موحدة يمكن الاطلاع عليها في اي وقت من الهيكل الرسمية.
0: هو اللي موجود توا راه كل ادارة ولا كل وزارة عندها خطر عدة ادارات، ولكن اللي موجود هو انه فما منظومات نقولوا احنا تكاد تكون مستقلة بذاتها. الترابط البيني هو اللي مازال ناقص شوية. دونك هذا النهار اللي باش يتوفر انه باش يكون فما ترابط شبكي على الادارات الكل ليك، باش تكون المعلومة دقيقة للغاية، وباش يكون فما احصائيات ثابتة، ما يكونش عندنا ارقام من هنا ومن غاديكا. مثلا انا نعطيك تيتر اكزومبل، مثلا احنا الى تاريخ اليوم ما عندناش رقم واضح على العمال في القطاع غير

0: غير المهيكل. كل مرة نحكيه على رقم وكل إنساني ولا كل منظمة وإلا كل جهة تعمل دراسة معينة وتعطينا أرقام مختلفة. نحكيه على بين 1,200,000 و1,500,000 ولكن ما ثماش رقم ثابت. هنا وقت اللي باش يكون فما تقاطعات مع كفة الإدارات باش يولي يخرج فما رقم واحد. نفهموا
1: أكثر وقتها الوضعية. المرحلة الثانية قلنا ترابط بين الوزارات ومنظومات الدولة بداية من جانفي 2027، فما اعتماد اللوحات الرقمية زادة أثناء عمليات التفقد، وهنا نحبوا نفهموا أكثر كيف مش تولي عملية التفقد. يولي المتفقد عنده التابلات وعنده هو المعطيات، زادة هنا إلى أي مدى مش نضمنوا الشفافية؟ هل أنه المتفقد ما عاش مش يخرج للمؤسسة ويولي تابع كل شيء عن بعد؟ كيفاش مش تولي الأمور؟
0: شوف التابلت هي راه كيف كيف زاده، هي آلية انه باش تسهل الخدمه. اللي موجود قبل هو انه المتفقد قبل ما يخرج انه يعاود يرجع للارشيف باش يجبد الملف كامل ويعاود يبدا يقرا فيه بالورقه باش يشوف الاستوريك، معناها تاريخ المؤسسه شنو اللي موجود فيها، شنو هي الحاجات اللي ما تحينتش، اخر زياره تمت للمؤسسه هذه، عدد نتاع العمال في الوقت اللي اخر زياره هذاك. هذا الكوليكا مش مش يكون توا مش يكون اسهل. علاش؟ على خاطر هو التابلت حتى وهو موجود على عين المكان، معناها وين موجود وين المؤسسه، باش يكون المعطيات كلها موجوده عنده في التابلت وينجم حتى فميك على عين المكان يحين المعطيات وهو موجود غاديك.
1: ومش تعملوا مابينج زاده في المنصه يعني.
0: أي هذا أي. هذا الجزء الثاني. الجزء الثاني هو انه باش يكون فما وقت اللي باش يخرج، معناها وهنا في الفترات هذوما نتاع المده الاولانيه، انه في كل معاينه في كل زياره باش يصير اللوكاليزاسيون نتاع المؤسسه هذيك،
1: كما الخارطه
0: كامله نتاع الجمهوريه كامله، وين العنوان نتاعها، المقر نتاعها في الخريطه بالتفصيل. وهذا غدوه مثلا ينجم يكون زملائنا جدد والا زملائنا اللي نجم يكون ينقل من ولايه لولايه والا من قطاع لقطاع، ينجم غدوه ما يحيرش انه باش يقعد يلوج فيها، لفات انه باش يعرف يدخل على التابلت يعرف الموقع نتاعها مباشره.
1: اما هل انه ال 230 متفقد اللي عندنا اليوم مع اللي مش يتم انتدابهم، خلينا في اللي عندنا، مستعدين للتعامل بهذه الطريقه للرقمنه، ام ستكون هناك دورات تدريبيه تسبق العمل نتاع المنصه؟ كيفاش مبرمجين بالنسبه للمتفقدين؟
0: هو بالضروره التكوين يلزم يكون، خاطر بقطع النظر على مدى قابليه الزملاء للتطبيق هذه، وتعرف انت هذه معناها موجوده في الناس الكل، كيما ثم الناس اللي عندها قابليه للتغيير، كيما ثم ناس اللي يبدا محتاط شويه يرى فيها حاجه صعيبه. هذه بالضروره انه باش يكون فما دورات تدريبيه وتكوين للزملاء في على المنصه هذه. في مرحله اولى ان شاء الله باش يكونوا فما 3 ورشات في الفتره هذه ان شاء الله في اكتوبر نوفمبر، باش يكون فما على مستوى اقليمي ما شمال ووسط وجنوب، باش نحاولوا انه يكونوا اكثر ما يمكن من الزملاء، معناها تقريبا هكا باش يغطي هالثلاثه ورشات تقريبا باش يشملوا 90 متفقد، في حدود 90 متفقد ان شاء الله. ولكن هذا مش باش يقف غاديك، على خاطر احنا بدايه من جانفي ان شاء الله باش يكون كافه الزملاء باش يكون فيهم باش يكون عندهم تكوين في المنصه هذه. دونك احنا باش نحاولوا نوفروا كافه الظروف انه باش يكون فما قابليه واستعداد وخاصة حسن استعمال للتطبيق هذه.
1: واضح. وقتاش المنصة هذه تكون جاهزة 100%؟ وقتاش يحس المواطن أهميتها والعامل أهميتها والمؤسسة زادة أهميتها؟ هل سنكتفي فيها بعملية وضع المعطيات حول مؤسساتنا وخارطة واضحة وين موجودين وكيفاش نوصلوا لهم وقداش عندهم عمال، أم أنها مع الوقت ستكون أيضا لصالح العامل ونجموا من خلالها نتواصلوا ونتبعوا وضعية المؤسسات والعملاء لتحقيق كما قلت أنت العدالة الاجتماعية والراتب اللي يحفظ الكرامة والحقوق متاع سواء العامل وإلا زاد صاحب المؤسسة؟
0: أي. احنا شوف الأهداف إن شاء الله اللي رسمينها بالنسبة للمنصة هذه مش مشكون في أجل معين، خاطر مش تكون هي مع تطور أي لا مع تطور المنصة هذه مش تكون معناها اتباعا فما أهداف قاعدة تتحقق. على خاطر احنا وقت اللي توا مثلا في المرحله الاولانيه في 3 شهور هذوما مش يكون عنده ادراج البيانات نتاع المؤسسات، هذا باش يسهل مثلا بالنسبه للمتفقدين شغل اللي هو يكون متحكم معناها في المعلومات نتاعو وعنده صوره واضحه على المؤسسه هذه، ينجم وهو مازال في الفتره هذه التجريبيه قادر انه المعلومه نتاعو اللي باش يقدمها للطرفين للعامل الاجير والا لصاحب المؤسسه باش يكون اكثر دقه، خاطر باش يكون عنده فما معطيات موجوده ودقيقه في على المؤسسه هذه. مثلا انا نعطيك على سبيل الذكر انه ساعات يكون فما العامل ماهوش متاكد من القانون او الاتفاقيه القطاعيه اللي تتطبق في المؤسسه هذيك، تبدا العمليه مش واضحه عنده. دونك احنا وقت اللي بالبيانات اللي تتصب هذيا، وقت اللي يجي تبدا عنده معلومه خاطئه نصحوه له، قولوا له راهو احنا على حسب الوثائق اللي عندنا وعلى حسب الزياره اللي قاموا بها زملائنا والمعاينات اللي قمنا بها، راهو النشاط اللي موجود في المؤسسه هذه هو راهو من خارجي تحت الاتفاقيه القطاعيه هذه واللي هو بطبيعه مش يكون عليها تباعا، فما حقوق ما معناها منظمه في الاتفاقيه هذه.
1: معناها سؤال بطريقه اخرى، لكسي للمنصه هذه ستكون فقط حكرا على تفقدات الشغل والمتفقدين، أم أنه مش نوصل المرحلة اللي في إطار شفافية أنا كمواطن نخدم في مؤسسة معينة ندخل مش نشوف آخر عملية تفقد شنو نتيجتها، ولا ندخل مش نسأل على اتفاقية كما قلت أنت إطارية ولا غيره، ولا على فصل قانوني مانيش فهمته. هل ستتيح المنصة هذا في يوم من الأيام أم ستبقى حكرا على سلطة الإشراف اللي هي الوزارة متاعكم والتفقدية والمتفقدين؟
0: هو شوف خلينا نزيد نوضحه أنه المنصة هذه راهي بالأساس هي أداة عمل مهنية خاصة بالمتفقدين شغل. وعلاش ما ينجمش يكون انه الاجير والا صاحب المؤسسه يكون عنده امكانيه نتاع الولوج للمنصه هذه؟ على خاطر فيها اسرار نتاع مؤسسات وفيها اسرار نتاع العمال.
1: الاسرار
0: لا هو جايك
1: ما نجمو نعملوا.
0: شوف احنا بالنسبه لينا انه للعمال والا للمؤسسات اذا كان عندهم استفسارات معينه احنا عندنا ينجم يتصل بنا وينجم ياخذ المعلومات اللي يحب عليه. الحاجه الثانيه هو انه الوزاره راهي موفره زوز منصات اخرى فيها القوانين الكل من الدستور الى مجله الشغل، اتفاقيات القطاعيه، الاوامر اللي تنظم العلاقات الشغليه، هذا الكل موجود. عندنا منصه تفاعليه اسمها عالم الشغل، كيف كيف كل ما هو استفسارات وكل ما هو قوانين مش واضحه احنا نقدموها لهم. هذايا باش يكون زاد باش يكونوا مترابطين مع المنصه نتاع متفقدين الشغل. ولكن المنصه هذه اللي نحكيوا عليها تو اللي هي اداره العمل راهي منصه خاصه بين متفقدين،
1: واضح
0: اللي هي لانجاز المهام نتاعها.
1: واضح. زوز اسئله نختموا بهم. سؤال جانا من مستمع يقول لك شنو هو مقاييس وشروط الانتدابات بالنسبه للمتفقدين الجدد؟ ثم السؤال الثاني، كيف سنحمي المعطيات كما قلت انت السريه لمؤسساتنا من خلال المنصه هذه؟ لانه كما تعرف اي عمليه رقمنه كما فيها برشا ايجابيات وفوائد ديما فما الريسك، فهنا كيف سنحمي مؤسساتنا من خلال التعامل بالمنصه هذه؟
0: شوف بالنسبه للسؤال الاولاني معناها شكون اللي من حقه انه ينجم يترشح، هو كل فتره معينه تصير فما اعلان في انتداب متفقدين شغل اللي يكون عندهم دراسات جامعية أكيد، يزم يكون عنده ماستر، وسألني في بلاتو آخر معناها يكون عنده خبرة، لا ما عندهمش خبرة،
1: على خاطر اختصاص.
0: على خاطر اختصاص قانون اجتماعي،
1: قانون اجتماعي يعني.
0: خاطر هو شوف المهنة متاعنا هي بالأساس بتبيعة إضافة لأنه المامك بالقوانين الأخرى الكل، قانون إداري قانون دستوري، ولكن الاختصاص متاعنا هو قانون شغل، قانون ضمان اجتماعي، معناها قانون شغل وقانون اللي نقوله احنا يقولوا الضمان الاجتماعي، معناها سبن وسين اساس وغيرهم. دونك هو يزم يكون عنده اختصاص في المجال هذا،
1: ولازم ماستر.
0: ماستر اي ماستر اقل حاجه، معناها هذاك مش اقل حاجه، هي يلزمها يكون ماستر فيها. دونك يقدر وقت اللي تفتح المناظره هذه يقدم، وبطبيعه معناها فما عدد معين كل عام يتضبط كما قلت لك، مثلا
1: فما شرط نتاع عمر مثلا،
0: اكيد كما الوظيفه العموميه، وظيفة عمومية معناها اي ما يفوت اي ما يفوتش اي هما بون في ال 40 حاجة هيك الحق ما نذكرش، اما انه بالنسبة لهم في الوظيفة العمومية ما عندوش الحق باش يفوت العمر هذاك، بطبيعة بون فما الاستثناءات انه يكون مارس المهام في إدارة أخرى ولا حاجة. دونك بالأساس هو التكوين نتاعو يلزم يكون قانون اجتماعي. بالنسبة للسؤال الثاني هو أكيد، وهنا علاش قلت لك أنا ما ينجمش يكون فما ولوج للتطبيق هذه من أطراف أخرى غير متفقدين شغل، هو أنه المنصة هذه ما تنجم تكون وما تخدمش وداير مش المنصات وداير المنصات الكل بيتو إلا ما يكون فما عندهم شهادة من عند الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، يعني هذيك هي اللي تخول له أنه باش يكون قطر حفاظا على المعطيات متاع المؤسسات متاع العمال. وهنا باش نزيد نوضح اكثر حتى على مستوى احنا المتفقدين شغل، معناها مش الناس الكل عندها الامكانيه نتاع الولوج للمعطيات الكل، معناها كل حسب اختصاص
1: واضح
0: ترابي ولا اختصاص المهني اللي موجود في الاداره.
1: مشكور جدا سي نور الدين التريكي المدير العام لتفقديه الشغل بوزاره الشؤون الاجتماعيه، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات ومرحبا بكم في كل وقت.
0: يفضلك يعيش، شكرا،
1: يومك اسعد الايام
0: ان شاء الله ونهارك اسعد الايام. شكرا.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: صباح الفل لكم الكل، نهاركم زين، مرحبا بكم. نمشوا لفقرة متابعات، وفي متابعات مش نحكيو على صحتك، أي خاطر صحتك أولا، هذي الشعار متاع قوافل صحية ونفسية متنقلة في كل ولاية الجمهورية. على شنو القوافل وفينا إطار نعرفه بعد شوي.
1: متابعات،
0: في متابعات نستقبلوا سي منصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة. صباح النور سي منصف.
2: صباح الفل أخت نبيلة، تحية لك ولكل ملتقتي لذاع الوطنين.
0: تحية كبيرة لك أنت زادة ولوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي تنظم هذه القوافل مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. من عندك أنت باش ناخذ التفاصيل سي المنصف، فينا إطار والهدف من القوافل هذه وشنو مش يكون فيها إن شاء الله؟
2: هو بالفعل، شكرا أخت نبيلة. بالنسبة للقافلة هذه تنزل في إطار عام مهم جدا كما ذكروا به، هو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت من خلال المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، وديما نعاود نفسر برشا أسرة تحت كلمة التشاركية. في الإطار هذه نحن تو في مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية، والبرنامج هذا كالعادة تشاركي. البرنامج هذا فيه عديد المحاور، فيه كان كما لاحظتوا سلسلة من الومضات اللي يتم بثها تباعا، كذلك ثم سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية، أيضا عندنا جملة من الأنشطة والتظاهرات. في إطار الأنشطة والتظاهرات معناها قامت وزارة الأسرة ممثلة في مستوى جهوي في مندوبيتها الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالتعاون مع الديوان الوطني والأسرة والعمران البشري كما تفضلت وقلت أخت نبيلة، بتنظيم قوافل صحية نفسية شعارها صحتك أولا. القوافل هذه باش تكون متزامنة في مختلف الولايات يوم غد إن شاء الله 29 سبتمبر 2026. الهدف من القوافل هذه هو نجم نلخصوه في كونه تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذية، مش صغيراتنا فقط، كذلك المراهقين والشباب وعموما الأسرة والعائلة التونسية. الهدف العام معناها نجم نحكيه فيه هو تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها من خلال القوافل هذه باش تفهم شنو هو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية، ومش أي وقاية، نقصد الوقاية المبكرة، بمعنى أنه ما نستناوش حتى توصل لا قدر الله تزل القدم بواحد من عائلاتنا ويجرب ولو لمرة واحدة مادة من مواد المؤثرة عقلية. كيفاش باش نوعيه هالعائلة هذه التونسية، الأفراد هذوما، المراهقين، الشباب، أطفالنا، صغيراتنا، كيفاش نوعيهم؟ من خلال يلزم يفهموا بعض المؤشرات، يفهموا بعض الأساليب اللي يتم بها استدراج صغيراتنا، يعرف لازم العائلة التونسية تعرف الجانب النفسي، الحد الأدنى من معرفة بيان سور، اللي يهم الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل نتاعنا، راهو هذاك مؤشر لازم نركزوا فيه. لازم العائلة التونسية نقربوا لها أكثر، وبالفلسفة هذه متاع تقريب الخدمات كانت القوافل الصحية في مختلف ولايات الجمهورية. إذن القافلة هذه باش تكون فيها عديد الأنشطة، باش تكون فيها أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم، وهذا فضاء يكون عام. من جهة أخرى باش تكون فما فضاءات خاصة، الفضاءات الخاصة هذه عبارة على عيادات متاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء، وبطبيعة الحال باش يكون فما فضاء مخصص يحترم السرية، لأنه بعض المعطيات ينجم يكون إنسان ما نجمش يناقش فيها مباشرة أمام العموم، مش يكون تخصيص، مش يكون ثم فضاء مخصص للجانب هذا. بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما مش يكون عنا مجموعة من الأنشطة، الأنشطة الموجهة يأثرها نوادي الأطفال المتنقلة اللي هي تابعة لوزارة الأسرة. النوادي هذه باش تستهدف صغيراتنا معناها رفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر نتاع المخدرات بطبيعة الحال مع احترام معناها خصوصيات المرحلة العمرية. بصفة عامة كان حوصلوا القوافل هذه هي باش نقولوا مرة أخرى، الوزارة في عمل شبكي، وزارة الأسرة في عمل شبكي وتشاركي مع مختلف وزارات، وزارة الصحة ممثلة في الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري في فلسفة نتاع قرب للتقريب للخدمات باش توجه للفرد للمجموعة. في التوجه هذايا فما مجموعة من الأهداف باش يتم التركيز عليها. من بين هذه الأهداف كونها باش نقضي نحاول القضاء على الوصل، لأنه من تزل به القدم مش باش ننفروه ونخليه وحده ويخليه هو لقمة سهلة للأفة هذه.
0: ننقذوه ورجعوه للثنية الصحيحة، وخاصة ننقذوه.
2: هذا هو. إذا الوصم هذا راه ينجم يكون حتى من عائلته، وذاك علاش العائلة لازم تكون عندها ثقافة طلب المساعدة. العائلة التونسية لا قدر الله وقت واحد من أفرادنا تمسوا الأفة هذه ولو لمرة واحدة، لازم نسكتوش وما نحشموش بالحكاية ونواجهها ونطلب المساعدة، وأحنا معناها موجودين للشيء هذا. إذا العائلة التونسية نرجع نقوله هي الأساس في العملية هذية، والكلنا كهياكل مختصة ومتداخلة لمؤازرتها باش تواجه الأفة هذية، ومن هنا يكون نصر المجتمع التونسي كالعادة. الحقيقة ديما نحب باش نستعمل نفس المصطلح. إذا مسألة الوصم هي مسألة مهمة، كذلك مسألة طلب المساعدة هي مسألة مهمة أيضا، وباش نركزوا عليها في مجمل هذه الأنشطة التوعوية التحسيسية والعيادات معناها من قبل المختصين.
0: يعطيكم الصحة وتحية للمختصين اللي مش يكونوا موجودين غدوة، فضاءات للإصغاء، الدعم الصحي، الدعم النفسي، التوجيه، مساعدة الأولياء، مساعدة الأسرة، مساعدة الأطفال واليافعين، أيضا التوعية، مش ما يقع حتى واحد في الفخ، وننقذ الناشئة متاعنا من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب والأسر، لنشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوصم، كما قال سيد المندوب العام لحماية الطفولة والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة للقضاء على آفة المخدرات في بلادنا. نشكرك برشا سي منصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة، وهذه مبادرة من بين برشا مبادرات، وهذه المرحلة الأولى من برنامج اتصالي تشاركي وطني كامل للوقاية من مخاطر المخدرات. بقوا معنا مستمعينا، نحن مازلنا هوني للتسعة بعد لحظات، تيجي رفيق الدريدي من جديد ونعملوا معه جولة في أبرز التصريحات بين البارح واليوم، ونختموا بشارع تونسي وسميرة السوري اللي اليوم مشيت عامل تطلع على الفريب. وهي جو الفريب سبتوا حد، خاصة إذا ما عندكم ما تعملوا راكم مشيتوا. نعرف أنا اللي في نهاية الأسبوع يقولك يحفل الفريب التم بعد، نفهموا علاش التونسي يشري من الفريب. كملوا معنا للتسعة.
1: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
3: ديما أنا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة.
1: شنية مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
3: ديما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة تقعد تفرحها يا ما زيد افرح روحك شيخ يا اخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا انا غلط؟
3: هي
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك، بس خير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كليم مسؤول.
1: أحمد حمزة بصيادة، وصلنا لفقرة كليم مسؤول، واللي يصطاد التصريحات ويجمعها كل يوم هو رفيق الدريدي. من جديد أهلا بيك رفيق.
2: مرحبا نبيلة، من جديد بيك وبكل مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بالتصريح، تصريح اللي كان تم تداوله بشكل كبير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تصريح للسيد وزير التربية نور الدين النوري، وقرار حاسم و مهم جدا كانت اتخذته وزارة التربية، يقضي بمنع خروج التلاميذ كليا من المؤسسات التربوية أثناء الحصص، وهذا في أوقات الدراسة، باش يبدأ تطبيقه بداية من الشهر الجاي، بداية من أكتوبر، يعني نجم نقوله نهار الخميس في هذا الأسبوع ولا الأسبوع القادم على أقصى تقدير يبدأ تطبيق هذا القرار. نسمعه تصريح وزير التربية اللي جاء بعد اجتماعات ولجان تنفيذية.
3: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال الإدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن وللبلد.
2: من سيد وزير التربية نمشي إلى كلمة سيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وفي كلمته في المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، كان وزير الشؤون الخارجية جدد رفض تونس كونه تكون أرض عبور وإلا إقامة للمهاجرين غير النظاميين.
4: تواصل سلطات بلادي بذل جهودها لإنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر ورعايتهم وتوفير ظروف الملائمة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى أوطانهم الأصلية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مع الالتزام بحماية كرامتهم وصون حقوقهم ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومرافقتهم كذلك عند عودتهم إلى أوطانهم الأصلية. وتؤكد تونس مرة أخرى رفضها القاطع أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها ضحايا شبكات الاتجار بالبشر. تؤكد تونس بقيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد عزمها الثابت على مواصلة مسارها الإصلاحي الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021 من أجل ترسيخ ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات وتستجيب لتطلعات الشعب التونسي في النماء والازدهار.
2: من بين الكلام زاد اللي قاله وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، كون تونس تدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة في معالجة ظاهرة الهجرة، تراعي الطابع الإنساني والتاريخي وتتجاوز البعد الأمني الضيق.
1: شكرا جزيلا ليك رفيق دريدي، نتقابلوا غدوة إن شاء الله. باش مش نختمو بجولة في الشارع التونسي، ولا الأصح نختمو بجولة في الفريب، شنو رايكم؟ سألت سميرة سوري، هزت ميكروفون يوم سعيد وسألت الناس علاش تشري من الفريب وشنو تلقى في الفريب، هيت نسمو مع بعضنا.
5: الشارع التونسي،
6: تونسي حياته فريب، خاطر يلقى بتاع الزوال والفلوس من دينار تقضي من حتى ل 100,000 عسكاليتي تلقاها في الفريب. انا نمشي انا نقشش كامل الفريب، انا موظف شهريا حتى كل في الفريب، والصغار من الفريب، كلهم الفريب، حياه الفريب حياته، مش يكذب عليك. الفريب راه فيه كاليتي وفيه حاجه ما تلقاهاش راه برا. انت كي تلبس ساعه سوري من الفريب يقول لك منين هذه، تقول له ليه من الفريب، يقول لك ليه مش صحيح، ويا سيني وخويا بيه.
0: علاقتي بالفريب علاقة كبيرة، نحب الفريب من أنا صغيرة، نشري من الفريب، حتى لبس العيد متاعي كان من الفريب، والطاوة نشري من الفريب. كي نبدأ نفرز ونشوف في حاجات نبدأ شيخة نولي طايرة في السماء.
7: نمشي.
8: شنو يخليك تمشي مثلا؟
7: والله نمشي على السعر وكهو أقل كلفة.
9: علاقة طيبة، انسجام تام.
8: علاش تخير الفريب؟
9: فيه حاجات خير برشا من اللي مصرنا لهنا، فيه شواء، فيه أقل كلفة.
10: والله الفريب هم يقول لك لما نساهي توسع بالها تفرز. أنا مثلا نحكي على روحي، معنا عمري ما نمشي الفريب، مرتي هي تأخذ لي وتمشي، وخطر المرأة توسع بالها ياسر ياسر، هم يقولوا المرأة من الضغط والستريس تاع الدار والحياة ديما وحدها في الدار يزولي، كي تمشي مرة بها وتحكي وتوسع بالها وتاخذ وقت متسع من الوقت باش تفرز. الراجل ما عندوش برشا في ساعات، لا يجيبوا. مثلا أنا نحكي لروحي نلبس من الفريب، هاك شوفي لبستي كل هذه من الفريب وتفرز لي وتختار لي، رغم انه هو غلا شوي بارابور لقبل تو، وغلي غلا معناها انت تويك تو تحكي عليها مثلا قسم بدري، تحكي على 150 و270 و180 و200 نظيف الفريب، فهمني؟ يعني كنا قبل مثلا في الدونلوتو 10 سنين اللي كنا ناخذوا فيه مثلا رخيص، يعني تو انت مثلا حتى مش تاخذ لولدك يقابلك تاخذه من جديد، خاطر الناس كل تحب الجديد، يعني مثلا ماش ديفيرونس كبيره بينه وبين الفريب، فهمني؟ 150 و100 والاخر يقول لك 130، عاد نولي ناخذ لها جديد وحاجه سينيه وما تلبسها وخير من اللي ناخذ له انا الفريب غلا، يعني من الماكل كان الناس بدريت كان حوايج كان سراوي كل شيء غلا غلا غلا، فهمني؟ الفريب يعني حتى هذا نتاع مراجعه على الاقل، الناس زوال وما في حلهاش، علاش هارب الفريب انت العبد يهرب الفريب علاش؟ مو خاطر الامور مش متسع على الفلوس، كي تسمح وانت تحكي لي انت على 100 و100 واش عادي، ولي هو هرب من الخاطر جا تحت الميزان.
11: علاقة محبه طويله انا والفريب، التونسي بصفه عامه كله يشري من الفريب راه، واجور انا نتعدى يلزمني نعمل نطلع على الفريب في البحر انا نعمله طلع الفريب هذاك اللي تسمى المتنفس الوحيد اللي تنجم تتنفس فيه الفريب.
1: هذا هو يقول لك علاقه متينه، فما شكون على خاطر الاسعار وفما شكون تفرهيده بالنسبه لي الفريب كانه متنفس مش يفرهد على روحه. نحن بهذا نوصل ختام لقانا اليوم، شكرا لكم اللي اخترتوا موجاتنا واللي تبعتونا، ان شاء الله نهاركم زين. ما هي الفرشيشي هاي هوني تدخل تقدم لكم موجز التاسعه، ونقول لكم نهاركم زين، نتقابلوا غدوه باذن الله.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بداية من اليوم، وفد من مجلس نواب الشعب يشارك إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري في اجتماعات لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط المنعقدة في جنوب إفريقيا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرساً برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية في اختصاصات الهندسة والإعلامية والاقتصاد والتصرف، وحددت الوزارة أجل التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بداية من 5 أكتوبر القادم وإلى غاية يوم 18 من الشهر ذاته على 11:00 ليلاً. تحت شعار معا أقوى ضد داء الكلب، تونس تحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب ونقاط خارجية للتلقيح والتوعية في كامل تراب الجمهورية حتى موفى شهر أكتوبر. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين 1 جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى ضرورة تسوية وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية، وذلك إلى غاية 2 أكتوبر المقبل. وإلى آخر أخبار العالم، عشرات المستعمرين يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى يوم 4 بسبب الأعياد اليهودية. قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة لبلدة ياطر بجنوب لبنان. وختاماً، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد في بيان له أن مضيق هرمز ليس مغلقاً فحسب، بل هو أيضاً مكان لقنص الغواصات الأمريكية من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: معانا بداية الحكاية
5: ومعانا يبدأ النهار.
6: سبت واحد منسينا حد،
5: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 ل 9
7: في صباح الخير يا تونس،
8: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
7: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
8: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
7: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
8: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
7: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
8: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
7: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
8: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
7: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
8: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
7: في رياضة وأهداف،
8: ويحلو المساء
7: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدأت الحكاية،
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟

صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تونس. احنا معكم من 9 حتى 11 متاع الصباح، واليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، بداية أسمو موثقة لتوينس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. مرحبا بكم اللي في الطريق، اللي في الدار، واللي في الخدمة، وين ما يصلكم صوتنا وصورتنا. تحية كبيرة لكم الناس الكل. كالعادة صباح تونس مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بهم، انتم تنجموا تتواصلوا معنا على 71 844 404. إذا كان عندكم مقترحات وإلا ملاحظات، ومرحبا بالفريق اللي معايا، محمد الغول معنا في الهندسة الصوتية، حميد الورغي رافقنا اليوم في التنسيق العام، وسمية معنا في الديجيتال. خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لاباس.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تحية كبيرة لكم الكل اللي عدلت الموجة توا وتابعوا فينا وين ما يصل لكم صوتنا وصورتنا. محلاها صوت نعمة صباحة.

0: أكثر الموضوع هذا ونقدم لكم مجموعة من نصائح العملية للوقاية. نستضيف بعدين الدكتورة فاطمة شرميتي بن عبد الله، أستاذة استشفائية أخصائية في أمراض الرئة والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي ورئيسة اللجنة العلمية للجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية. دكتورة صباح النور.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك دكتورة، نورتنا. واحنا الطقس تبدل ولينا نلاحظوا برشا ناس تتقلق الوقت هذايا، دونك حبينا موضوع في وقته ذولي توا يجيو برشا حالات حتى للمستشفى على حساسية الجهاز التنفسي. شنو كي نعرفوها شنو بالضبط؟
1: شكرا على اختيار الموضوع، لانه الحساسيه ولا مرض شائع جدا وفي تكاثر. دونك الحساسيه بصفه عامه هي طولينا نعتبروها مرض مزمن، هي تفاعل الجسم نتاعنا وخاصه الجهاز المناعي مع مواد اللي هي عاده ما تاثرش فينا، مع مواد طبيعيه مختلفه الناتور نتاعها مختلفه بصفه غير طبيعيه ومفرط فيها. معناتها احنا الجهاز المناعي نتاعنا باش يعمل رياكسيون مبالغ فيها مبالغ فيها، معناتها كأنه تعرض لتهديد. دونك باش تصير عدة تفاعلات في جسم المناعة، النتيجة نتاعها هي إفراز مواد منها مادة هذه الاستامين اللي باش تسبب في ظهور أعراض الحساسية. معناتها هي رياكسيون غير طبيعية الجهاز المناعي نتاعنا لعدة مواد اللي هي في العادة ما تتسبب في حتى شيء. والمواد هذه مختلفة، نجموا سواء نشموها بالنسبة للجهاز التنفسي غالبا نشموها، مي نجموا زادة مواد ناخذوها.
0: معناتها شو المهيجات نفسروها؟
1: هذه اللي زالرجين مهيجات نتاع الحساسية. دونك هي دونك كيما قلت مواد نجمو نستنشقوها، نجمو نتناولوها ناكلوها، نجمو تدخل معنا كونتاكت بالاحتكاك. دونك بالنسبه للحساسيه الجهاز التنفسي خاصه هذوما المهيجات اللي نشموها، فما العث الغباء لي زكاريان اللي موجودين بارتو بارتو في الغبره في الريدويت في لي تابي اكسيتيرا، فما النوار اللي هي حاجه معناتها شائعه جدا. دونك حبوب اللقاح نسميهم هذوكم لي بولين، اللي هما فما نتاع الورد، فما نتاع نوار الزيتون، فما نوار السرول، نوار الاعشاب الجبليه، فما برشا انواع وانتي والموسم نتاعها، خاطر كل حاجه وقتاش تنور. دونك حسب الفصل اكل الحساسيه نتاع الجهاز التنفسي باش تجي في الوقت تزيد تكثر في الوقت هذاك. فما الوبر نتاع الحيوانات اللي ربيو مغرومين بالقطاطس والكلاب في المنزل، زادة كيف تنجم تتسبب في حساسية. فما لي موزيسور عفن المنزلي هذاك اللي يجي وقت اللي تبدا الدار مندية برشا اكسترا، دونك هذاك زادة ينجم يتسبب في حساسية. هذوما خاصة اللي يمسوا الجهاز التنفسي، مي بيان سور فما حاجات أخرى، فما الماكلة تنجم تتسبب في حساسية، بعض المأكولات، فما الأدوية، فما برشا حاجات في العمل زادة تنجم تتسبب في حساسية الجهاز التنفسي.
0: وشنو العلامات اللي تعطيها هنا؟ خاطر في العادة ما نفرقوش احنا بين حساسية ولا نزلة برد ولا كذا، بالنسبة بالضبط شنو ولا يظهر بالضبط؟
1: بالنسبة لحساسية الجهاز التنفسي، دونك تنجم تمس سواء الجهاز العلوي، كي نقول الجهاز العلوي معناتها الأنف وكل مرتبط بالأنف، معناتها الحنجرة والحلق والأذن وكل الأنف. والعلامات هي خاصة سيلان في الأنف، العطسة، الحكة، احتقان، وساعات تصاحبها حكة في العينين، الإحمرار نتاعهم، حكة في الحلق في الأذنين. هذيا دونك هذيا حساسية الجهاز العلوي. بالنسبة للجهاز السفلي اللي هو يمس القصبات الهوائية والرئتين، دونك خاصة تتسبب في ضيق تنفس، في تصفير، في كحة مزمنة ما نلقاولهاش عادة سبب واضح، اللي هي متواصلة ما تتجاوبش مع لي زانتيبيوتيك بار اكزومبل، بالنسبة اللي يعتقدوا اللي هي مثلا التهاب بكتيري وكل فوالا، الوغ كو هي حساسية. دونك وكيما قلت نجم تكون موجودة سواء على طول العام إذا كان أكل المتسبب فيها موجود على طول العام كيما عث الغبار، وإلا تجينا موسمية سورتو في الربيع والخريف وقت تبدأ مرتبطة بالنوار الأعشاب والأشجار.
0: أي في العادة نجم نفرق بين الأعراض هذه إذا كان نزلة برد وإلا حساسية
1: بالطبيعة،
0: ولا الطبيب هو الوحيد المختص اللي نجم يعطينا
1: هو ديما بيان سور هو ديما ماذا بينا نرجعوا الأخصائي الطبيب وسورتو الأخصائي في الحساسية. الحساسية توا تدرس، معناتها فما عدة اختصاصات يمشيوا يعملوا دراسات مكملة باش يوليوا مختصين في الحساسية. بيان سور التشخيص نتاع الحساسية عن طريق نسأل

0: المريض باش نشوفوا التاريخ المرض نتاعو، خاطر فما العامل الجيني خاصه عند الصغيرات نلقاوه. دونك اذا كان الوالدين عندهم حساسيه، راهو صغارهم ينجم يكون عندهم اكثر بروبابيليتي باش يجي عندهم حساسيه. اللي بيان سور الاعراض هذيا وقتاش تجي، كيفاش، وقتاش، اسكو على طول العام، اسكو موسميه. بيان سور نعملوا لي تيست بيان سور، التشخيص عبر لي تيست باش نشوفوا شنو هو نوع الحساسيه. وفما بيان سور لي تيست اللي نعملوهم عن طريق لي تيست الجلد، معناتها باش نشوفوا الرياكسيون تاع الجلد بارابور للمؤرجات هذيك او للواحد. وفما زاده حتى في بعض الاحيان، في بعض الحالات المعقده اللي تكون فما برشا انواع تاع حساسيه، فما دي تيست نقولوا احنا دي تيست دي زاناليز سانجين مثلا نعملوهم في بعض الحالات باش نعرفوا بالضبط شنو هو المتسبب في الحساسيه. مختص الحساسيه هو اللي نجم يعرف بالضبط شنو نوع الحساسيه.
1: دكتوره، والحساسيه نتاع الجهاز التنفسي العلوي اذا كان معليها تنجم تتطور اذا كان معالجهاش وتوصل حتى للروير تمس
0: ماذا بينا؟ بطبيعه الناس اللي عندهم نقولوا احنا لارينيت اليرجيك، الحساسيه اللي تمس الانف والحنجره معناتها الجهاز العلوي، ماذا بينا نشخصوها فيسع ونداويوها باش ما توصلش وتنجم تتطور الحساسيه في الجهاز التنفس العلوي، تولي فما ازم ربو اكسيتيرا. وخاطر هو فينالمون نفس الجهاز مرتبط ببعضه، نجم تبدينا هو فما تمشي في الحساسيه يمس الجهاز العلوي. اذا كان ما خذيناهش بجديه وما عالجناهش في الوقت، بناسور ينجم يتطور وينجم نوصله حتى للربو.
1: أي دكتورة، هولي الحساسية تنجم تظهر في أي عمر بالضبط؟
0: تمس الأعمار الكل، لكن بالأخص الصغار في السن والكهول في مقتبل العمر. لكن
1: معناها صغير في العمر نبدأ ونكتشفوا اللي عنده حساسية، نجم حتى
0: من العامين الأولانين بيان سور نجموا نكتشفوا اللي فما حساسية. كما قلت لك سورتو كي يبداو فما عامل وراثي موجود لواحد من الوالدين عنده حساسية، الأخوات اكسترا، العائلة، معناتها فما شكون عنده حساسية، نبداو نشكوا، خاصة إذا كان يتعاود مثلا في الوقت، ما من الأول يمشي في بالنا التهاب في الجهاز التنفسي، لكن إذا كان يتعاود بالوقت أشاك فوا دونك نولي ونشكوا اللي فما حساسية ويلزمنا نعملوا لي تيست باش نتأكدوا نثبتوا فما ولا لا حساسية.
1: باهي، بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية تنفسية، شو أهم الإجراءات والنصائح الوقائية اللي نقدموها لهم باش يحميوا رواحهم؟ كل حد يعرف روحه، هو مش يدخل عليا تو منسم الخريف نتقلق فيه شنو نعمل بالضبط، يعني
0: يلزم نفرق بين الوقايه الاوليه اللي قبل ما نمرضوا بالحساسيه، اللي نحاولوا باش جوستومون ما تجيش الحساسيه، وفما الوقايه الثانويه عند مريض الحساسيه اللي هو معروف يعرف روحه باش يحاول يخفف من الخطوره نتاع الحساسيه. بالنسبه للوقايه الاوليه، هي نجم نلخصوها في جملة، هي اتباع معناتها نمط حياة يكون سليم متوازن، معناتها نشجع على الرضاعة الطبيعية، إذا كان التغذية المتوازنة، المدوات الالتهابات الجهاز التنفسي بصفة معناتها جدية وبصفة سريعة باش ما تتطورش الحالة وما تتعودش، خاطر راهو فما الحساسية اللي تجي من جراء بالوقت تجي من جراء كالالتهابات الفيروسية. هذه الابتعاد على التدخين، المرأة الحامل تحاول تبتعد على التدخين السلبي ولا الإيجابي، خاطر هذاك ينجم يضر الجنين ويهيئه باش يمرض بالحساسية. دونك الرياضة، هذوما الكل، هذه الإجراءات الوقائية الأولية. بالنسبة لمريض الحساسية اللي يعرف روحه عنده حساسية وسورتو يعرف نوعها، بيان سور ينجم يخلي ينقص من الخطورة ومن اللي كريز متاع العازم اللي ما جايين من الحساسية. هو مثلا تهوئة المنزل، تهوئة المنزل اللي عنده حساسية ضد الغبار، نحاولوا ينقص من مزرابي يشمس، استعمال الحافات اللي تنقص، هي الفعلية بتاعها مش 100%، لكن فما الحافات والكسسوال للوسادات وإلا للمضربه ولا للفرش هذوكم نستعملوهم اللي هما مضادين للحساسيه ينقصوا ينقصوا بيان سور ديما الابتعاد على اللي كي يبدا عنده يعرف الموسم باش يدخل عليه موسم نتاع لقاح مثلا نوار الزيتون يحاول يقي روحه يحاول ما يخرجش في الطقس اللي يبدا فيه ريح باش ما يتعرضش ما يشمش برشا كالنوار كان لازم يلبس كمامه باش ينقص من من استنشاقك الحاجات المؤرجات نتاع الحساسيه يداوي كل كان فما نزلت برد وكل يداويها بصفه معناتها نقولوا احنا افيكاس هذوما الكل ابتعاد على الابتعاد على كل ما يسأل المهيجات لكن راهو صعيبه اللي عنده مثلا قطوس في الدار ولا كلب صغير وما ينجمش ما ينجمش يبعد عليه بوتيتر لكن نحاولوا ينقص قدر المستطاع انه يتعرض بصفه مباشره للمتسببات في الحساسيه.
1: يعطيك صحه دكتوره شكرا لك على التوضيحات والنصائح هذوما ان شاء الله تكونوا مستمعين انتم افدنيكم برشا في الموضوع هذايا. تعاودوا تشوفوا الفيديو على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. كنت بحضرنا ضيفتنا الدكتوره فاطمه شرميتي بن عبد الله استاذه استشوائيه اخصائيه في امراض الرئه والحساسيه ورئيسه اللجنه العلميه للجمعيه التونسيه للامراض الصدريه والحساسيه. نمشيوا للدكتور حكيم وراجعين بعد شوي.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: الدكتور حكيم.
3: برشا سألونا على العسل ومرض السكر. العسل أنواع، وكل نوع مختلف على الآخر في نوعية السكر اللي فيه. تركيبة العسل تتغير زادة مع مرور الوقت. بعض أنواع العسل تطلع السكر أقل من غيرها، لكن مهما كان النوع، مريض السكر ينجم يأكل العسل أما بكميات قليلة وحسب نصايح طبيبه.
2: الدكتور حكيم.

0: بنا ومنفعة.
1: اسمعنا بالغيت الصياد دي سملا عليك غني توصلنا حتى 9:37 دقيقة كالعادة تبع فينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وتوا باش نمشيو للكوجينة في بنا ومنفعة. ديما راهو نقدم لكم وصفات يحضروا في صفيسة سواء للعشاء ولا للفطور الصباح ولا حتى للغداء. اليوم شيف خنشوفوا شنو باش تدبر علينا بالضبط. صباح النور شيف منى شريف.
2: صباح الورد.
1: أهلا وسهلا.
2: عايشك شنهارك أسعد الأيام.
1: مرحبا بيك.
2: عايشك وبيك عزيزتي.
1: باهي شايفه؟
2: باهي اليوم
1: اول الجمعه عاد قول لي
2: اول الجمعه
1: تفرح بينا
2: كالعاده مازلنا في الكوتي.
1: الكوتي باهي.
2: اي ومام طو نجموا حاجات يتقدموا معناها مع تي مع قهوه والا باش تعاون بيهم في العشاء زاد كيف كيف وين تحطهم يتحطوا. باهي اليوم اخترنا فينانسي اموند. فينانسي بلوز. وكيش بولي.
1: الدجاج
2: كيش بالدجاج.
1: باش نبداو بالفينونسيير.
2: نبداو بالحلو.
1: الحلو
2: بالنسبه للفينونسيير باش ناخذ صحفه نحط فيها 100 غرام لوز ابيض مرحي و100 غرام سكر محور خلطهم مع بعضهم باش نزيد عليهم 40 غرام فرينه.
1: اي
2: باهي. وباش ناخذوا ثلاثه ابيض عظم ابيض اكاهو نركضهم بالقدا اللي يطلعوا اونيج من بعد باش نزيدهم على الخليط هذاك بشويه بشويه تخليط لهنا اللي عملتها على التخليط نتاعها. من بعد باش نزيد 90 غرام زبده تكون ذايبه وبارده. معناها اول حاجه نمشي نذوب الزبده ونخليها تبرد. من بعد نمشي للمراحل الاخرين نخلط النواشف ومن بعد نزيد لهم العظم بعد في الاخر بالكل الزبده. باهي هنا لاباري نتاع الفينونسي نتاعي حضرت. ناخذ المول اللي نحب عليه نصبها فيه. ثم دي مول سيليكون هما اللي نخدموا فيهم.
1: هما احسن يعطيونا نتيجه خير.
2: خاطر هما يجيو كعبات صغار ماهيش كعبه كبيره. باهي نصب لاباري نتاعي في الليمول هذاك ونسخن الفور على 180 وندخلهم يتيبوا تاع ما بين 12 15 دقيقه ماكس. اوكي خرج المول نتاعي من الفور نستنى حتى لين يبرد بالكدا باش نجم نقلعهم خاطر كان جيت تقلعهم وهما مازالوا سخان
1: باش يتهلكوا لك
2: باش يقعدوا سيرتو كان المول نتاعك فيه موتيف باش توحلك فك الحروف هذوك باش يتهلك لك.
1: باهي نستنيهم يبردوا
2: بعد نقلعوهم نحيهم من المول وبعد نحطهم في حكه ولا نحطهم في الصحن اللي باش تقدم فيه كيما تحب. انت كيما تنجم تخدم كونتيتي نتاع فينونسي تعمل بزايد وتخبي في الكونجيلاتور ما يسلو حتى شيء.
1: ينجم يصبر لنا
2: يصبر ما يسلو حتى شيء.
1: اي
2: اوكي
1: نمشيو توا
2: للكيش. باش ناخذوا باش نبداو بالبات نتاعنا العجينه اللي هي البات بريزي. باش ناخذوا 250 غرام فرينه 125 غرام زبدة تكون في حرارة الغرفة وعظمة وشوية ملح تاع 5 غرامات ملح. والماء أنا ما حبيتش نحط خاطر أنت ونوعية الفارين أما هي باش تكون ما بين 30-40 غرام ماكس. أوكي نخلطوهم مع بعضهم. أول حاجة باش نخلط الفارينة والزبدة باش نعملوا سبلاج. معناها باش نخلطوا الفارينة هكا بالزبدة باش الفارينة نغلفوها بالزبدة من بعد نحط العظم ونحط الماء متاعي نعجنها. البات ما تسحقش برشا عجنين جوست تلمها شويه كهو وتحطها في بول تغطيها وتخليها ترتاح شويه. كان الطقس بارد نورمال خليها لبرا اما كان الدنيا سخونه خليها في الفريجيدير خير. تحضر البات نتاعنا. باهي خليوها
1: قداش تقعد ترتاح في
2: نتاع ربع ساعه 4 دراج.
1: باهي
2: اوكي كيما تنجم راهو تخدمها وتخليها في الكونجيلاتور اذا كان انت ما حاجتكش بها في الوقت هذاك. تحب تحضر حاجات هكا بالمسبق تنجم تخليها في الكونجيلاتور وقت ما حاجتك بها تشبدها. تعمل دي كونجيلاسيون وتخدم بها. باهي نمشيو للحشو. باش ناخذوا 250 غرام اسكالوب والا دجاج كيما تحب انت. باش ناخذ قلايه نحط فيها شويه زيت نحط هكا الدجاج نتاعي نحط فيها ملح فلفل اكحل شويه كركم باش نخليه يتيب لا نحط له لا ماء لا حتى شيء جوست نحبو يتيب هكاكا بالشايح. باهي من بعد نمشي نرحيه اما ما نرحيهوش للي يتفتفت على الاخر نخليه خشين شويه. باهي نجبد البات نتاعي نحلها نحطها في الليمول ونحط هكا الحشو هذاك ونمشي نحضر لاباري. لاباري اللي هي باش تكون كعبتين عظم 200 غرام كريم فريش و100 غرام حليب.
1: اي هذا شو نستحق.
2: اي سامحني مع الحشو نحطو جبن مع الدجاج نحطو جبن بعد ما يتيب نزيد عليه جبن.
1: باهي
2: لاباري كيما قلت لك كعبتين عظم 200 غرام كريم فريش و100 غرام حليب ونفوحوها ملح فلفل اكحل وجوز الطيب نوت مسكات ونصبها فوق هكا الدجاج هذاك. معناها انا شنو باش ناخذ الفون تاعي نحط فيها البات العجينه ونحط شويه حشو باش نمشي نصب لاباري هذيك من الفوق. اللي يحب يحط شويه معدنوس يحط حاجه اختياريه هي ايه. وللزينه الاكثر لاقل وندخلهم يتيبوا على 180 بتاع ربع ساعه
1: بيه. وهكا يكون الكيش بالدجاج حاضر.
2: حاضرين. تحب تعملهم صغرونين، تحب تعملهم كعبه كبيره،
1: اي نختار واحدة.
2: الديمونسيون كان باش تعملهم صغار طيح لك ما بين 20-22 كعبة. كان باش تعمل الديامتر نتاعها الكعبة نتاع 8 سنتي نتاع 8 كعبات.
1: اي
2: وقديش تكلفنا كعبات
1: هذيا للنجم الفطور ولا للعشاء؟ قديش تكلفنا الكل اذا كان باش نقضيه
2: اليوم الفينانسي والكيش ما فاتوش لي صرف ال 24 دينار.
1: اي بيناتهم أي.
2: 14000 الكيش و 6000 الفينانسي.
1: باهي يعطيك الصحة. دونك
2: ما فاتنيش في ال 20 دينار ما بعدنيش برشا.
1: يعطيك الصحة شيف منى شريف على الوصفات والنصائح هذوما وعلى الأفكار اللي تنجموا أنتم تجربوهم بسهولة في كوجينتكم. خليكم معنا مستمعين تابعونا. نقول لك شيف نهارك زين.
2: نهارك أسعد عزيز.
1: شكرا ليك. تنجموا تلقاو كل الفقرات على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية باش نواصلوا مع الموسيقى هذه الهادي جويني باش يسمعنا محمد الغول توا يغني لنا أول نظرة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. توا 10 غير درجين، نسلم عليكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا، اللي في الدار اللي في الخدمة واللي في الطريق، كلكم سيسر ويحكم واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا وين للمكان المقصود. وإحنا وصلنا معكم توا لفقرة هاشتاك فاميليا اللي إن شاء الله تابعوها معنا كل نهار اثنين واربعة في اللقايت هذه. اليوم باش نفتحوا موضوع ما يمس الصغار والكبار وينجم يخلي أثر كبير في نفسية الصغير، اللي هو التنمر. كلمة سخرية، إقصاء وإلا تصرف يتعود بصفة متكررة ينجم بالنسبة للصغير ما يكونش مجرد لعبة متاع صغار، لكن تجربة تخليه يفقد الثقة في روحه ويخاف من المحيط متاعه. مش اكتشفوا اليوم الطفل يتعرض للتنمر كيفاش يعيش الحالة، كيفاش يتصرف الوالي، وشنو دور ينجم يلعبوا الحوار والدعم النفسي. نفهموا أكثر الموضوع هذايا مع عنصر مسجل مع صدق الشيخ مختص نفساني. نسمعوا شنو باش يحكينا في الموضوع هذايا وراجعين.
2: هاشتاج فاميليا.
3: موضوع التنمر هو موضوع مطروح برشا بين الأطفال والأولياء والمربين والمجتمع، لأنه فيه برشا مساوئ خاصة على نفسية الأشخاص اللي عندهم نوع من الهشاشة النفسية واللي متعرضين للسلوك هذا، واللي يبدأوا حساسين برشا أي إيبير سنسيبل للكلام اللي يتقال لهم وللأفعال والسلوكيات اللي تمارس تجاههم. التنمر سلوك يمس كل شرائح المجتمع، كبار صغار، بنات أولاد رجال نساء. لو نحكيه على التنمر نعرفوه بأنه شكل من أشكال العنف اللي يمارسه شخص أو مجموعة أشخاص أخرين. باش يتسمى السلوك العنيف هذا التنمر لازم يكون فيه ثلاثة معايير كبار. أولا أنه يكون سلوك عنيف، سواء عنف لفظي أو عنف جسدي أو عنف نفسي. ثانيا لازم يتكرر في الوقت، أي أنه سلوك يتعاود ويتكرر الأكثر من مرة ومرتين وثلاثة. ثالثا لازم يكون سلوك متعمد، أي أنه الشخص المتنمر قصد توجيه السلوك العنيف هذا للضحية وما صارش بدون قصد أو بدون وعي منه. نلقاو برشا أشكال للتنمر، كيف التنمر البدني واللي نلاحظوه كيف شخص يتعرض للعنف البدني بشكل متكرر ومتعمد، كيف الضرب، الركل، اللكم أو حتى سرقة الأغراض الشخصية متاعه وإتلافها. نلقاو زادا التنمر اللفظي، كيف السخرية والتنابز بالألقاب والتحقير، أي كل كلام فيه اعتداء على حرمة الشخص الآخر. فما زاد التنمر الاجتماعي، وقت يصير تجاهل متعمد لشخص من طرف شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص، وقت اللي يستبعدوه ويحتقروه وينشروا إشاعات عليه ويعاديوه. ونلقاوه برشا التنمر الاجتماعي هذا في الجهويات والعنصرية والتمييز على أساس الاختلاف، أي أنه يتطبق على كل شخص مختلف على المجموعة اللي هو متواجد فيها. شكل آخر للتنمر اللي هو التنمر النفسي، وقت يتعمد شخص تسليط ضغط نفسي كبير على شخص آخر، إما بالاستفزاز أو بمقايضته بشيء يعني له برشا أو بتهديده في سلامته الجسدية والنفسية أو سلامة الناس اللي قراب عليه وعزاز عليه. وفما زادة التنمر الإلكتروني، وهذا نلقاوه بين الأشخاص اللي يستعملوا خاصة وسائل التواصل الاجتماعي كيف الفيسبوك والإنستغرام، واللي يظهر في الرسائل الخاصة لميساج ولي كومنتير أو تعليقات على الصور والفيديوهات الشخصية، واللي تكون عادة تعليقات ورسائل جارحة ومقلقة ومسببة لبرشا إزعاج للشخص المتنمر عليه أي ضحية التنمر. التنمر سلوك سلبي منتشر برشا في مجتمعنا، الوعي به وبأشكاله يخلينا ناخذ حذرنا منه ومن مصادره ونحميه أنفسنا ونحميه زادة الفئة الهشة الأكثر تعرض ليه اللي هي فئة الأطفال والمراهقين، واللي باش نحكيه عليهم في مداخلات قادمة.
1: هاشتاج فاميليا. شكرا لك صدقي شيخ على المعلومات هذوما. حابين تنقول اللي التنمر ما يلزمناش نستهينوا به، والأهم انه صغير يعرف اللي عنده شكون يسمعه وشكون يصدقه وشكون يقف معاه. بكلمة حلوة بركة وذنين تسمعه وحضور الوالدين ينجموا يعملوا فرق كبير عند صغيراتنا وفي حياة صغيراتنا. احنا ما زلنا متواصلين معكم في صباح تونس، وهذه كانت ساعتنا الأولى. بعد شوية باش نمشيو مع الموسيقى نانسي عجرم محمد منير حارة السقايين، وبعد تلقاو موجز العشرة واستناونا بعد العشرة لغنية الترابية تقطوقة اللي اخترناه لكم اليوم. أما براوة باش نسمعوها بصوت حسين الجسمي. استناو وتصلتنوا معنا وابعدوا على ستريس، ابعدوا على القلق اللي عندكم، وخليكم متمتعين معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تونس.

0: ما تروحش تبيع الميه
1: وي
0: في حرد سقاي على من على

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقول لك.
1: هي يحكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدانه. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر للمباراة مع لطفي خالد والحبيب قويسم في الوصف والتعليق. الكواليس، التصريحات والتحاليل الفنية مع رفقي بوستة وضيوفه في الشوط الثالث انطلاقا من 7 مساء. كونوا في الموعد
1: معنا. احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بداية من اليوم إطلاق النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. عمادة والمهندسين تقترح خارطة طريق طاقية لتعزيز الأمن الطاقي وتفادي تكرار إشكاليات هذه الصائفة. وزارة الصحة تكشف عن البرنامج الكامل للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة واسعة تشمل 30 دولة لتطوير المنظومات العلاجية الذكية. قوافل صحية متنقلة ضد المخدرات تنطلق غدا تجوب كافة ولايات الجمهورية بتنظيم مشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية للتوعية والوقاية من مخاطر الإدمان. الإدارة العامة للجباية بوزارة المالية تعلن أن اليوم هو الأجل القانوني الأخير لإيداع التصاريح الجبائية السنوية بالنسبة للأشخاص المعنويين. وإلى آخر أخبار العالم، وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يقتحم اليوم المسجد الأقصى ويصرح نحن أصحاب المكان. وزير الخارجية السعودي يصل اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وختاماً، القوات المسلحة اليمنية تستهدف بغارات جوية تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثية في مدينة المخا بمحافظة تعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: هذا كان صوت تحسين الجسمي في أما براوة. الأغنية في الأصل هي الفنانة نجاة الصغيرة، لكن زدتوا حبيتوها أنتم الأغنية أكثر كي غنيها حسين الجسمي. نهديها لكل الناس تبع فينا واللي خلط علينا في الاستماع على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. محليه الترب ومحليه الفن القديم، ديما رجعنا للحظات الجميلة والأغاني اللي تقعد حاضرة ديما في أذهاننا مهما تعديت سنين. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها ونواصلوا معكم احنا صباحنا صباح توينسا. وباش نمشي وتوا نسمعوا صوت المواطن، صوتكم انتم اللي ديما حاضر معنا في صباح توينسا، خاطر الكلمة كي تخرج من الناس توصل للناس. تو نفتحوا الميكرو للمواطنين ونسمعوا مشاغلكم ولحظاتكم وتساؤلاتكم ونقربوا أكثر من الواقع اليومي للتونسي مع فقرة وصل صوتك من إعداد زميلنا ذي الدين الكريفي. نخليه الكلمة لكم.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية نحب نوصل صوتي. ربي تاو كل يوم فما كوارث قاعدة تصير وحوادث مرور. الباب نتاعي هي اللواجات يا كيران، حفلات النقل العمومي والكيران واللواجات. ما يحترموش السرعة، يمشوا في سرعة كبيرة ياسر وسرعة متفاوتة. الحقيقة أنا لهنا راهو شفت حوادث مرور برشا قدامي بحكم إني نستعمل برشا الطريق. ماذا بينا هذوما يتركبوا لهم جي بي إس، تعملوا لهم وسيلة بتاع تتبع لتحديد السرعة باش يثبتوا يا خويا هذوما سبب المشاكل وسبب الكوارث، وعائلات وأرواح بشرية قاعدة تمشي هكاك السائقين حافلات واللواجات والنقل العمومي.
1: وصل صوتك.
3: بالله نحب نطرح موضوع يمس المواطن التونسي يومين وبشكل يوم. تاكسيات، الحقيقة تاكسيات الكل ولت معناها بالابليكاسيون، والابليكاسيون بصراحة غالية برشا، معناها توصل 3 أضعاف وساعات 4 أضعاف في السعر العادي. ولينا نلقاه صعوبة كبيرة كبيرة برشا باش تلقى تاكسي، معناها تعبنا الحقيقة. الوضعية تعب ياسر، جتي زادة جاي. المطلوب هو مش نمنعوا التطبيقات، بالعكس معناها التكنولوجيا هي حل ممتاز وتعاون، لكن لازم الأسعار تكون عادلة والخدمة منظمة والقطاع هذا يكون مراقب باش ما يأثرش على الميزانية متاع المواطن. شكرا.
1: وصل صوتك.
4: أما راه والله العبيد الكل تغفق في الكري، العبيد شاريها الكلها ماشية في الكري، أما بالحق وما هيش قاعدة في دي كونديسون بهين. تلقاك أنت كري، أنت مضطر باش تكري غاديك على خاطرك ما عندك حتى أوتر سوليسيون أنت تاخذ في البلاصة هذيك، تضطر أنك شهريتك الكل تحطها في الكري. معناها فهمت، أنت لازمك تسكن قريب للخدمة، تاكسيات ما فماش اكسيتيرا اكسيتيرا، هذه المشكل ترانسبور ونعرفه. دونك تجي باش تشوف، والعبيد ما عندهاش ناس كل كتاويكا، ولات صعيب برشا أنك باش تملك دار في تونس بالحق. مي القطاع نتاع الكريرة والعبيد وليت تستغل، اللي عندها ديار قاعدة تستغل 1% من العبيد اللي قاعدة تخدم بضمير وسوم مناسب، راهو الباقي الكل خاطر الدوموند برشا. أمان أخزرونا شوية، نعرفوا زادة الشهري راهو برا وشوفوا أمان راهو الكري ولا إيدال بلايس الكل، سامحني مش معناها بلاصة ولا زوز. خير 75% من شهريتها ماشي الكري، راهو عيب راهو حرام راهو ما يجيش. وراهي هذه بالحق حالة إرجنت، حتى واحد قاعد يحكي عليها، لازمنا نلقاو لها حلول تو دو سوي.
1: وصل صوتك.
5: السلام عليكم، مواطن من مدينه منوبه، حبيت نسال علاش المثال تاعي العمرانيه من منوبه التو متعلق. الناس موقفه مصالحها، مستثمرين تحب تستثمر وتنهض من المنطقه، علاش الامور هذه كلها مازالت معطله؟ الشتاء باش تصب والفيضانات معناها يعلنوا عليها، الامور مازالت مش هي، بلوعات معناها كلها صحيح مريقلين وكذا، مي راهو مثال تاعي العمرانيه والوناس راهو يلزم تدخل كبير ياسر في منوبه. راهو عندنا زيقوات اوبليغاتوار تتوقع عمليه عمتاحة، حنا حاجات مازالت يزمها تتنظم. اتعلق مثال تهي العمرانية بالقانون، شهرين قمنا بالاعتراضات اللازمة، الناس كلها اللي عنده اعتراض حطوا قانونين يزمو يتعلق. التو بعد ما تعلق والاعتراضات بخمسة شهور والتو مازال ما تعلق، علاش تعطيليات هذي كل؟ الله أعلم.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكنيفي.

0: حقك.
1: رجعنا معكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وصلنا للعشرة وأربعة توا. تحية كبيرة لكم، هذه ساعتنا الثانية من صباح التوينسا. معايا وهبي الواعر في الهندسة الصوتية، حميد الورغي في التنسيق العام للحسة، ومعنا سمية في الديجيتال، عواطف في إعداد البرنامج، وتسمعوا في صوت منى من قديم الميكروفون. رجعنا مع أعرف حقك، موضوع الحقيقة باش نحكيو فيه اليوم، موضوع قانوني وإنساني مهم اللي هو التبني. باش نحكي وشنو هو التبني وشنو الشروط اللي تخلينا النجم نتبني، ونتصور الموضوع هذي برشا ناس باش يركزوا معنا ويسمعونا، خاطر ديما يسألوا شنو الإجراءات شنو كذا. اليوم احنا باش نحكيوا على الشروط والإجراءات كيفاش تصير عملية التبني

0: ما عندناش تعريف قانوني. لكن الفقهاء بيان سور كيما فين ما فما فراغ تشريعي دونك يعطيونا الحل. التبني هو يقول لك الفقهاء عقد يحدث علاقة مدنية لأبوة وبنوة مفترضة، ما هيش حقيقية، ما هيش بيولوجية، هي مفترضة بغرض تكوين عائلة. سي سامبل، معناتها هو ان كونترا ما بين العائلة اللي تحب تتبنى وما بين العائلة الأخرى، كسوا عائلة معناتها حقيقية بيولوجية، معناتها تحب تعطي صغيرها هو صغيرة معلوم النسب، وإلا الإدارة وإلا المؤسسة اللي يعيش فيها الصغير هذايا بيه، معناتها يتبناه الصغير. خلينا قبل كل شيء، قبل ما نمشيو للمفهوم، نخليو السادة المستمعين في الإطار القانوني. شنو القانون المنظم، معناتها إذا يحبوا هما بيدهم يرجعوا للقانون وكل شيء. القانون هو القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958، والمتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبن. به
1: هذه بعد ما في العادة بين الكفالة والتبني،
0: يعطيك الصحة. اي التبني فما فرق بيناتهم بيان سور، معناتها معناتها فرق فقهي، معناتها جاي من التشريع الإسلامي وكل شيء، وفرق قانوني بيان سور في الشروط إلى غير ذلك. ان شاء الله بتيت مرة أخرى نشوفوا الكفالة معناتها. به نتعدي ونحكيو اللي يهم المواطن أكثر، اللي هما الشروط، معناتها
1: هل شكون ينجم يقدم المطلب،
0: يعطيك الصحة،
1: وشنو الشروط اللي لازمها تتوفر، معناها
0: باش تصير موافقة بعد. برافو، يعطيك الصحة منى. الشروط نجم نقسموها إذا نحبوا، شروط معناتها تتعلق بالمتبني، يعني الشخص ولا الفرد ولا العائلة اللي تحب تتبنى، والمتبنى اللي هو الطفل معناتها اللي يحبوا يتبنوا. في شروط المتبني، الطالب التبني معناتها، أعطانا الفصل 9 من القانون هذايا اللي ذكرناه. الشروط اجمالا احنا باش نفصلوها معناتها على خاطر باش الناس تفهم شروط هذية. يقول لك الفصل 9 هذا يجب ان يكون رشيدا ذكرا او انثى، ما يقلقش، متزوجا، لازم متزوجا، متمتعا بحقوقه المدنية، ذي اخلاق حميدة، سليم العقل والجسم، وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. هذا اجمالا معناتها كنا نفصلوهم تو نلقاهم. شو الشروط هذوما؟ نحكي اول حاجة على الاهلية، الأهلية أنه الشخص هذا يتبنى. الفصل يقول لك يجب أن يكون، الفصل 9 يقول لك يجب أن يكون رشيدا. شو معناتها رشيدا؟ يعني زي بلغ سن الرشد اللي هو 18 سنة في القانون التونسي. معناتها لهنا تطرح سؤال معناتها في الفقه وفقه القضاء زيدة، هل هنالك سن أدنى أو أقصى للتبني؟ معناتها لهنا يعطيك الصحة، فماشي عمر معناتها سقف معناتها أدنى وإلا سقف أقصى باش نتبنيه صغيرة ذيك، على خطر تعرف كي يبدأ الإنسان صغير برشا باغيكزومبل متزوج مثلا، نقولوا احنا بلغ 18 سنة عارس عارس، فهمت؟ هل ديريكتومون ينجم يتبنى صغير وإلا يستنى معناتها لعمر معين؟ معناتها مثلا في فرنسا لازم يستنى حتى لين يبلغ 26 سنة باش ينجم يتبنى صغير، حفاظا عليش، على خطر لهنا يقول لك أنا معناتها نحب نهيئ مناخ معناتها باهي للطفل هذية، مش نعطيه هكاكة، معناتها لازم يكون فما معناتها دي كونديسيون ومعناتها مناخ باهي للطفل هذية. فرنسا تقول لك 26 سنة، غير ما حددتش السن الأقصى، لكن هنا في تونس ما عندناش مالوغوزمون معناتها ما يحددش القانون لا سن أدنى ولا أقصى، ولكن فقه القضاء ديما بيان سور ديما احنا فين ما عندنا فراغ نمشيو يا للفقه يا لفقه القضاء. فقه القضاء شنو قال لك؟ قال لك في قرار صادر عن محكمة ناحية سوسة عدد 2089 بتاريخ 30 أفريل 2014 ما صارلوش برشا معناتها القرار هذا، فيه شنو عملت المحكمة؟ رفضت طلب تبني عندما وجدت أن سن طالب التبني تجاوز سن 55 سنة. يقول لك أين هذه 55 سنة؟ معناتها سيكلير أنه هو يحب طفل باش يتبنيه، مش لمصلحة الطفل، وشايف القاضي أنه مش من مصلحة الطفل هذا، على خاطر الباغي النية أنه كما احنا نتخمم جينيرالمون صغير يتلهى بيا، نجيب صغير باش يتلهى بيا في الكبر، عرفت؟ لهنا والمصلحه على هذيا، واحنا عندنا القانون معناتها واضح ديما مصلحه الطفل هي المصلحه الفضلى بيان سور. لهنا عندنا الشرط الثاني اللي هو الزواج، لازم لهنا المتبني يكون متزوج معناتها، وذلك لانه معناتها في ذهن المشرع يجب توفير اطار عائلي مناسب لرعايه الطفل مماثلا للاطار الذي ينشا فيه الطفل الشرعي، معناتها مماثلا للعائله البيولوجيه الشرعيه معناتها. لهنا في الشرط هذا

0: عندنا استثناءات، فما استثناء قانوني وفما استثناء فقه قضائي، معناتها جاي به القضاء. الاستثناء القانوني يجي به الفصل التاسع من القانون هذا ويقول لك يمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه يا أما بالموت وإلا بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. لهنا فما شرطين باش يوافق معناتها القاضي لهنا أنه يعطي التبني. الحالة الأولى أنه يكون وجود زواج سابق، منجموش نعطيه العازب ولا عزباء معناتها الطفل هذايا باش يتبناه، ولازم يكون هذايا زادة في مصلحة الطفل. معناتها شو معناتها؟ معناتها كانت فما عائلة انحلت العائلة هذية كسوا بالموت وإلا بالطلاق، أنا بعد ما طلقت نحب نمشي نتبنى صغير. هنا ينجم معناتها فما استثناء لشرط الزواج، فما استثناء جابيه فقه القضاء. ومنجوش نحكي على فقه القضاء، ما هي حادثة مرة واحدة صارت، معناتها إن شاء الله ينزجوا على منويلها لما لا القضاة، اللي هو اللي جيت في الحكم عدد 12639 الصادر بتاريخ 12 جويلية 2018، ما صارلوش برشا، عن محكمة ناحية تونس. وقتها مكنت سيدة عزباء من منحها التبني وكانت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لهنا راعات المصلحة الفضلة للبنية هذية معناتها وقالت بوركوا با. لهنا نجمو نعطيه ومعناتها أعطاه الفقه أعطاه نقد شديد للحكاية هذية، معناتها أنه يقول لك غياب أي شرط حول مرور مدة معينة على الزواج، خاطر يعني في فرنسا مثلا يقول لك انه لازم عام باش انت معناتها تنجم تتبنى، معناتها عام بعد الزواج باش انت تنجم تتبنى معناتها صغير، فهمت؟ في تونس لا، في تونس تتزوج من هنا تنجم تتبنى من هنا، فهمت؟ دونك لهنا هذايا القى معناتها الحقيقه نقد شديد. علاش؟ على خاطر يقول لك يعني على الاقل نظريا لازم فما استقرار العائله المتبنيه، معناتها نشوفوا استقرار، على خاطر انك انت دوبة تعرس تتبنى يعني نجم يكون الطفل يشهد مشاهد متاع ما نعرفش عدم استقرار، عنف الى غير ذلك، اللي باش ياثر في نفسيته نهار اخر معناتها. فوالا. الشرط الثالث اللي هو القدره اللي حكى عليها الفصل التاسع. القدره لهنا شنو معناتها؟ القدره نحكيو على القدره الجسديه والذهنيه خاصه على تحمل اعباء التزامات المتبنى الطفل هذايا معناتها وضمان سلامته من الامراض المعديه، خاطر نجمش تعطيه الانسان مريض باغ اكزومبل ولا حاجه تخاف على صحته معناتها. ولهنا القدره هذايا تساءل فقه القضاء هل والفقه معناتها هل تشمل كذلك القدره الماليه، يعني القدره على الانفاق على الطفل هذايا معناتها. لهنا جاوب الفقه والفقه قضاء والفقه وفقه القضاء باردون كذلك بالايجاب، نعم معناتها راهو يشمل القدرة المالية، يعطيك الصحة للطفل هذية. والدليل أنه القضاة ديما في مطلب التبني يطلبوا ما يثبت معناتها شهادة التصريح على الدخل، معناتها ما يثبت قداش يخلص، شنو عنده أملاك إلى غير ذلك معناتها. الحقيقة يعني نشوف اللي هو شرط معناتها يعطيهم الصحة القضاة، نحييهم معناتها على ضروري معناتها. فما حكاية زيدة الشرط الآخر اللي هو الثقة والأخلاق الحميدة معناتها اللي جينيرالمون، ولازم يكون معناتها ذاك باش نفهموه بلي يكون نقي السوابق العدلية، لازم ديجا في المطلب يطلبوا البيت خوا إلى غير ذلك، وإلا يطلبوا أنه كونابيل المرشدة الاجتماعية تمشي وتعمل بحث اجتماعي إلى غير ذلك باش تتأكد من
1: سلامة المعطيات،
0: يعطيك الصحة إلى يعطيك الصحة بغضو ولا به. لهنا تطرح زيدا سؤال، هل أنه العقم شرط باش لهنا الإنسان يتبنى وإلا لا؟ القانون قال لك لا، راهو ما هوش شرط، معناتها أي إنسان متزوج معناتها حتى ولو عنده صغار وينجب ولاباس عليه نجم زيدا يتبنى صغير في هذا الإطار. كونسيرنو القدرة والثقة يعني الأخلاق الحميدة إلى غير ذلك والقدرة المادية، راهو لهنا تشوفوا معناتها حاجة هيلة برشا، لأنه حتى يعني في العائله الشرعيه البيولوجيه العاديه ما فما شكون يثبت فيهم الحكايات هذوما، هل انه قادر ماليا والا معناتها نقي السوابق الى غير ذلك. ينجم حتى انسان غير نقي السوابق يتزوج، ينجم انسان ما بطال الى غير ذلك يتزوج ويجيب صغار ويربيهم في العائله البيولوجيه العاديه. معناتها لهنا لا في التبني معناتها يتم الانتباه ليهم على الاخر وكل شيء. قعد لنا الشروط المتعلقه بالمتبنى لهنا الطفل وجو في فير فيت بيتيت السن لهنا الفصل 12 شنو يقول لنا؟ يجب ان يكون طفلا قاصرا. شو معناتها قاصرا؟ معناتها اقل من 18 اقل من 18 سنه يعطيك الصحه، ذكرا كان ام انثى بيان سور. والفصل العاشر يرسي مبدا في ما يخص السن هذايا، يقول لك يجب ان يكون الفرق بين عمر المتبني يعني العائله المتبنيه كسوا الزوج ولا زوجه الى غير ذلك والمتبنى الطفل، يجب ان يكون الفرق لهنا في العمر 15 سنه بيناتهم معناتها فهمت. وهو لهنا هو في محاوله لبناء نفس شكل العائله الشرعيه معناتها فهمت. دونك لكن لهنا المبدا كما اي مبدا في القانون عنده استثناءات. الاستثناء لهنا شنو يقول لك القانون؟ لا يعمل بشرط فارق السن هذا في صوره يكون المتبنى ولا المتبني المتبنى باردو ابن زوج المتبني. يعني لهنا اذا كان نبسطها نعطي ان اكزومبل معناتها زوج معرسين وطلقوا ولسبب ما معناتها الطفل هذاك ما تكتبش باسم الاب معناتها لانه مثلا عمل قضيه في نفي النسب الى غير ذلك والا حتى مش متزوجين معناتها جاي للطفل في اطار غير شرعي معناتها غير قانوني. فالام لهنا مثلا عاودت عرست فانه لهنا الزوج اللي تبنى الصغير هذاك مش بشرطه لازم يكون فما فرق معناتها 15 سنه ما بينه وما بين الصغير فهمت. قاعد باش يكتبوا باسمه لك ويتبناه كل شيء لكن ينجم يكون معناتها اقل ما نعرفش 14 10 اللي هو معناتها به. لهنا الشرط الاخر الجنسيه، هل الجنسية الطفل يجب أن تكون تونسية؟ لهنا الفصل العاشر من القانون جاوبنا قالنا لا مش بشرطه لازم مش بالضرورة يعطيك الصحة أنه يكون معناتها تونسي على خاطر يقول لك للتونسي أن يتبنى أجنبيا. التونسي زاد نجم يعطيك الصحة يتبنى أجنبيين وكيف كيف معناتها بما معناتها إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل إلى غير ذلك يمكن لأجنبي تبني طفل تونسي. لكن لهنا نحب نشير إلى أنه فقه القضاء أضاف شرطا غير موجود في القانون اللي هو يقول لك يجب أن يكون معتنقا للدين الإسلامي المتبني فهمت، خاطر يخافوا على الحسيلو. هل يجب أن يكون الطفل ضرورة مجهول النسب؟ هذا يزيد تطرح السؤال معناتها في الشروط معناتها. الفصل 12 يجاوبنا يقولنا لا معناتها ينجم يكون مجهول أو معلوم النسب. ولهنا هذه معلومة النسب تعرضت إلى نقد شديد من قبل الفقهاء معناتها. يقول لك توا مجهول وفهمناها معناتها نلقاو في حل مشكل هوية معناتها. لكن معلوم النسب نخلقه بالعكس في مشكل هوية لطفل ليس له مشكل هوية معناتها فهمت. دونك لهنا هذايا فيه تغليب الحقيقة لمصلحة العائلة لمصلحة العائلة وليس لمصلحة الطفل. العائلة المتبنية وليس لمصلحة الطفل، لأنه المبدأ هو المبدأ اللي قايم عليه التبني راه هو توفير إطار عائلي مناسب معناتها لطفل فاقد للعائلة وليس توفير طفل لعائلة فاقدة لطفل فهمت. دونك لهنا هذايا المبدأ اللي يحكم التبني ولا هذايا كونسيرنون الشروط.
1: ان شاء الله نشوف المتبني والا المتبنى. احنا موضوع طويل برشا حابين اليوم نختاروا معناها نشوفوا شنو هي الشروط بالضبط. والحصص الجايه ان شاء الله نحكيوا على الاجراءات خاطر برشا ناس تحب تفهم الاجراءات او الخطوه شنو نعمل انا الملف شنو لازم يكون فيه.
0: نعم
1: وتنجم تصير رجوع في التبني زاد بعد ما تبنيه وصغير هذاك ما ظهرلناش ولا صار تغيرات في العائله شنو ينجم يصير وقتها. دونك باش نقدم لكم المعلومات والاجراءات
0: والاثار زاده منازده الاثار نتاع التبني خاطر انت تتبنى راهو فما اثار ماليه فما اثار شخصيه فما اثار نتاع ورث هل انه يورث والا لا فما برشا اثار. دونك ان شاء الله نحكيوا عليها المره الجايه
1: نفهموهم المره الجايه معك انت. يعطيك الصحه مدام سهام السلمي مستشاره قانونيه وسيده جامعيه سابقه تحدثنا معها على التبني. تشوفوا الفيديو هذا على الباج اوفيسيال على الوطنيه التونسيه. شكرا لك مرة أخرى نهارك زين.
0: شكرا عايشة
1: أستاذة. احنا مازلنا متواصلين معاكم حتى الـ11 هذا هو صباح التوانسة.

0: أحلى
1: هكا احلى اخر الفقرات نتاعنا في صباح تونس. تحيه لكم الناس كل عدت المتابعه فينا توا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. وصلنا لاخر الفقرات نتاعنا وتوا ل 11 غرباع بالضبط. احنا حكينا اليوم صح حكينا برشا مواضيع الحقيقه منها القانونيه ومنها برشا مواضيع لكن زيد نستحقوا شويه ترتيحه مع رواحنا نقعدوا مع رواحنا نتلهوا بشعرنا اللي يستحق شويه عنايه واهتمام خاطر الشعر اللي يبدا مرتب وصحي كمل الإتليلة متاع المرأة ويعطيها لمسة خاصة فيها كأحلى. اخترنا باش نحكيه على عينية بالشعر كيفاش نرتبوه بطريقة صحيحة شو أهم العادات اللي تخلينا نحافظ على الصحة متاعه وجماله. معنا خبيرة تجميل أنيسة شعباني باش تعطينا نصائح عملية وسهلة برشا تنجم كل واحدة فينا طبقهم في روتينها اليومي. صباح النور.
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك.
2: عايشك. ميرسي. عايشك. مرحبا.
1: مرحبا. اليوم اخترنا نحكيه على عينية بالشعر اللي هو مهم برشا
2: بعد وقعيت. البحر وبعد البيسين وبعد الشمس والغسيل كل يوم شعرها تتعب لازم نتلهو بها يعني خاطر تو في الصيف تقول لك ليه ما نجمش كل يوم ندوش كل يوم
1: وشعر يعرق والكل
2: ما نجمش تبدا عرفت وسخانه وكل تبدا ديجا هي فاده تو وقت اللي باش نتلهو بالشعر نتاعنا. ديما ننصح يعني ها كي تبرد الدنيا عندنا دي سوان خاطر العباد ولات تخاف من البروتيين تقول لك فيه الفورمول وفيه ليما يعني دي برودوي شيميك وكل تو فما دي برودوي ليسون يعني جدد سون فورمول تنجم تجي وتعملوا في السنتر ترتاح من البروشينغ راهي راهم ديما نقول لهم راهو البروشينغ راهو يضر الشعر راهو البروشينغ ماهوش يباهي كل جمعه كي تعمل لي بروشينغ راهو ماهوش يباهي لشعرتك. جو بريفير جي تعمل سوان ليسون وبعد تقعد وحدك تشيح نوريك كيفاش الميثود تشيح وفما دي كريم تاخذهم ولا سوان تاخذه في الدار وتقعد تبع في شعرك شعرك يطويل يغزار يبدا محلي حتى نهارك باش تعمل كولوراسيون وتبدا شعرتك لابس عليها مش تعطيني كل جمعه تجبد لي شعرك وفي الدار تعمل لي هكا تجي تقول لك نعمل جبده خفيفه الصباح القصه
1: وبعد اليوم نقعدوا نعاودوا ساعات
2: فما عباد تجيني تقول لي شعري مكسر شعري ما يطويلش نجي نحطها نغسلها شعرها ونجي نشوف شعرها نقاه مكسر نقولها اش قاعده تعمل تقولي لي كل صباح نجبد قصتي فيني قصتك تو ما فماش قصتك مشيت
1: ما عادش تلقاها
2: ما عادش تلقاها تتكسر خاطر السخانه هذيك ماشي باهي القصه وللشعر شنو تعمل؟ جي تعمل السوان لشعرها يهبط ارتب يقعد فيه الفوليوم يعني مش كيراتين ولا بروتين يهبطوا ريد هذاك لا هذا يخلي الفوليوم في الشعر تهبط الشعر رطبه مزيانه فيها اللمعه وتقعد تبع نعطيها سوان فما سيروم والا كريم تقعد افون بروشينغ كي حتى باش تعمل في الدار وحدها تحطها في لي بوانت وتعملها هذيك تزيد عليها
1: على سلامه الشعر
2: هذيك بلوس باش تقعد شعرها مزيانه حتى كي ترجع مثال باش تزيد تعمل مثال سوان اخر تلقاها شعرتها ما شاء الله غزارت توالت باهيه في صحتها تحب تعمل اومبغي تحب تعمل كولوراسيون ديما شعرها تبدا باهيه فوالا ما تجبدليش شعرك كل جمعه وبعد تجيني تقول لي راهو شعري تاعب وشعري ما يحبش طويل وشعري ميت والا فما زاد اللي يعملوا في البلاك في الدار هذيك البلاك هذيك انا نقول لهم كارثة
1: اكبر مدرب عارفه
2: تجيني كليون تشكي لي تقول لي بنتي شعرها تاع نقول لها اش قاعده تعمل في الدار تقول لي بلاك نقول لها برا لوح البلاك برا لوح خاطر البلاك انت سخانته تنجمش تحطها على يدك ما تنجمش تحط فيها على شعرك فوالا وفما عباد عرفت كل يوم تعمل لك بلاك وتخرج بالخص التلامذه يبداوا يقراوا مزروبين تحب شعرها ريد هي عندها حق هي عندها حق انا نقولها تحب شعرها هابط مزيان انت اللي ذا جيبها خل تعمل سوان شعرها علاش تخلي لها شعرها كيك
1: تقعد تعمل في البلاك في الدار تبع الخطوات واذا كان تعرف وتنجموا تنصحوها انتم
2: بيان سور هاي بيان سور
1: تبع في الدار مش معناها راهو كل جمعه باش تجي
2: باش تجيك لا لا لا لا هي الوقت هي كي تعمل سوان تقعد في الدار تشيحوا وتقعد في الدار
1: وتتبع الخطوات وتتبع
2: يقعد شعرها محلي وهي مرتاحه والله انا بنتي صغيره تقرا في الابتدائي والله عملت لها شعرها بوكلي ماهوش ارتب قبل ما تدخل كل عام نجيب نحطها ونقول لهم يعملوا لها القدام الكل خاطر صغيره عمرها 8 سنين يعملوا لها القدام الكل ويبدا شعرها ارتب محلاها تبدا فرحانه ليه يبدا هكا ولا نبدا انا نمشط لها ولا نبدا حتى
1: ما تتعذبش
2: في لا هي تتعذب ولا انا نتعذب محلاها
1: بالضبط السؤال المهم يدوم يقعد معانا اذا كنت تبعنا الطرق
2: الصحيحه يقعد تقعد شعرها محلاها وسوب والله حتى شعر بنتي ما شاء الله تقد انا مش كيما ولد عمري عملت لها مش كيما عملي وكيما السنة
1: يتصلح
2: حتى اليوم قلت اليوم البارح خرجت من الحمام عرفت شي حد لها الطفله قالت لي عملت لها شعرها الكل قلت لها ليه والله ليه كنت قدامي قالت لي شعرها ما شاء الله الله هبط. قلت لها ريت خاطر كل عام تعمل.
1: فهمت قاعده بي هذوما اللي سبحان يتعاملوا موجودين يتباعوا لازم بخبير زيده
2: كي تقعد تغسل شعرك ونشوفوا كل وحده والشعر نتاعها مش كيما شعر مسبوخ كيما شعر ناتوريل مش كيما شعر اللي عامله الماش يعني ترد بالكم في النقطه هذه راهو البرودوي مش كل برودوي يمشي على الشعر الكل راهو اللي شعرها ماشي تاعب ليه ما يجيش عليه فما برودوي واحد اخر راهو اللي شعرها مسبوغ عندها برودوي راهو اللي شعرها ناتوريل وتبدا شعرها فيرج وباهية عندها برودوي اخر كل وحده وشعرتها
1: دونك ما تغروش نشوف على
2: مش تمشي تاخذ وتشري يعطيك الصحه وتجي تحطه على شعرك وبعد تجي تقول لك شعري طاح ودرا شنو لا كل وحده وشعرتها يلزم خبير والا تمشي ليهم هما ينصحوك شنو باش يبيعوا لك فوالا
1: فما زاد حاجات وصفات نجموا نتبعوهم في الدار باش تحسن الشعره نتاعنا
2: فما تنجم شو اول حاجه تنجم تعملي باندويل في شعرها مش تحطوش على شعرها
1: زيوت
2: يعطيك ما تحطوش على الشعر تحطه في الغسيل في الكيور شوفيليغ نتاع شعرها ما يتحطش الزيت على الشعر يتعب الشعر الزيت ما يعمل لها حتى شيء باغ كونتر كي تحطه في الكيور شوفيليغ يقوي يدخل في الليبور ويقوي الجذور نتاع الشعر
1: شو معناه نحط في الفروه نتاع الراس
2: يعطيك الصحه في الفروه نتاع الراس تعمله وتعمل مساج باش يتحلوا الليبور ويدخل الزيت يساعد على نمو الشعر شعرها لا يتعبها كي تبدا شعر مشي يبدل لها لونها كي تبدا شعرها مصبوغ يتعبها الزيت راه واش كل زيت يمشي على شعرها سينو فما غوسيت اخرى
1: اللي هو حمام زيوت من شنو انا هما زيوت لان
2: لازم تكون موجوده بفري وفما زيت الجرجلان هما يقولوا السمسم فما زيت الخروع فما زيت فما برشا زيوت تمشي الفارماسي تقول لهم يعطيوها ثلاثه اربع انواع وتزيد معاهم الزيتون اللي هو الباس هذاك احسن حاجه وتحطهم في شعرها تعمل في الكيور شوفيليغ نتاعها تعمل مساج تخليه نص ساعه وبعد تغسل على روحها
1: وتواظب على العمليه هذه
2: تواظب باهي الزيوت راهو للكيور شوفيليغ للفرو نتاع الراس راهو الزيت باهي باهي سينو فما كريم اول مره نقول عليها وننصح بها فما كريم تتباع في الفارماسي مصنوعه بالجلجلان هكا ديما كي انا نعمل لهم نعملوها حتى في ليبيلاسيون للوجه يقول لي ريحه هذيا شنو جلجلان الزرير الكريم هذه باهيه للي بوانت اللي تبدا كل جمعه مثال تجبد وما تحبش تعمل السوا وما تحب تعملها في الدار قبل ما تدوش تشد لي بوانت نتاعها تاخذ الكريم هذه تخدم لي بوانت بالكدا تخليهم ساعه ومن بعد تغسل على روحها جيت كي تجي تجبد شعرها تلقاها سوبل وفي اللمعه هكا غوسيت هذه كادو نورمالمون ما نعطيش هو ميسي للصحه
1: يعطيك الصحه انيسه باهي هذوما ديما المواظبه هي اللي بها هي
2: اساس يعني مستحفظ على الشعر راهو تستحفظ على شعرتك راهي هي اساس الجمال
1: يعطيك الصحه انيسه شكرا لك انيسه شعبيني خبيره في التجميل تحدثنا على العنايه بالشعر وكان غسيل الشعر ديما ديما هذيك ساعات ناس مرتين ثلاثه يقول لك شعري زايد برشا انا
2: هذاك مش باهي
1: نهارين ثلاثه
2: تستحفظ على شعر
1: دونك ماذا بينا يظل من المنصوح مرتين في الجمعه
2: مرتين في هو من المنصوح مره في الجمعه فما ساعات شكون شعرها تزايد خاطر فما شكون لا فما شكون شعرها يحلى تقول لك بعد جمعه هذيك ميساج مره وفما شكون تقول لك لا ما نجمش تغسل دو فوا باغ سومين يعني هذيك هي تستحفظ على شعرتها قد ما تنجم وكا هو
1: يعطيك صحه مره اخرى نيسا شعبيني خبيره في التجميل تنجموا تشوفوا الفيديو نتاع حصتنا الكل على الباج اوفيسيال اذاعه الوطنيه التونسيه شكرا لكم الكل اللي تابعتونا من 9 حتى لتوا تحيه كبيره كامل الفريق اللي رافقني وانا باش نقول لكم شيء طيبه باي باي مسك الختان قاسم كافي نسمعوه في كوكتيل يعمل كيف نقول لكم في الامان.

0: بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. غدا انطلاق قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطلق الأربعاء المقبل برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0، وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى دعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن مؤخرا عن إطلاق منصة إدارة العمل والتي تهدف إلى تسهيل عمل المتفقدين. وفي حوار له اليوم في برنامج يوم سعيد، المدير العام لتفقدية الشغل نور الدين التريكي يشدد على أن المنصة هي أداة مهنية خاصة بمتفقدي الشغل ولا يمكن للأجير الولوج إليها، موضحا أن هناك منصات أخرى تشمل كل القوانين والتشريعات الخاصة بعالم الشغل والنزاعات متاحة للأجراء. المرصد الوطني لسلامة المرور ينتهي من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري وفق الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. كما سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر واستعمال الهاتف أثناء السياقة، وذلك بعد تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة اليوم. اتصالات أمريكية إيرانية على حافة تصعيد جديد وسط فجوات لا تزال واسعة بشأن القضايا الخلافية. وترامب يؤكد في المقابل استعداده لضرب إيران، فيما يعلن الحرس الثوري جاهزيته للمواجهة. وختاماً، القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن محملتين بشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: يصبح النور يصبح الخير، ونقولوها الأغلى مستمعين مرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. كل عادة نودكم بغاني تونسية 100% من الكلمة للحن للأداء. اليوم صوت نسائي ينور حصتنا هي الفنانة التونسية المهاجرة هادية جويرة، فمرحبا بكم في الاستماع والمؤنسة. اتأنسكم اليوم على مستوى الإعداد والتقديم حنان بن جماعة، وعلى مستوى الإخراج التقني سلوى الحشيشة. كلام في الحب، هذا هو أول نغم نستمع ليه بصوت فنانتنا التونسية هادية جويرة.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: كلام في الحب، هك غنيتنا نجمة حصتنا اليوم الفنانة التونسية المهاجرة هادية جويرة. هادية جويرة اللي التحقت بالإذاعة في فترة الثمانينات، هي واحدة من جيل محمد بن عمر، جمال الشيبي، صابر الربيعي. انطلقت من الشبيبة المدرسية وبعد التحقت بالإذاعة كبرشة من فناني جهة صفاقس. هادية جويرة قدمت العديد من الأنغام، من بينها سلم علينا وفيت. احنا مش نسمع نغم هذية، اما مش كان هنغم هذية، وانما مش ندلكم مجموعة من الانغام وهنا راجعين حتى نحكيه على تعاملاتها مع الملحنين وكذلك على مستوى الشعراء. مع شكون تعاملت هذا الكل تتعرف عليه بعد شوية، اما توا وقت الاستمتاع باغاني نجمة حصتنا الفنانة هادية جويرة.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا مع بعضنا، سلم علينا وفات، بعد سمعنا أول كلام وخليك عني بعيد، ثلاثة أنغام النجمة حصتنا الفنانة التونسية المهاجرة هادية جويرة، هادية اللي تعاملت على مستوى الكلمات مع سي عمر التونسي، سي محمد العش، دكتور جعفر ماجد، سي عبد العزيز حاج طيب، سي عبد العزيز طريفة، الحبيب الأسود، عبد الرزاق العايدي، ابتسام المكور، محمد بوذينة. لكن توا شنو رايكم كان نسمعوها في إن الأوان من كلمات سي محمد بوذينة وألحان سي محمد رضا؟ وهنا راجعين مواصلين حديثنا عن الملحنين اللي تعاملت معاهم نجمة حصتنا هادية جويرة.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: مواصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم. هكا سمعنا من كلمات سي محمد بوذينة وألحان سي محمد رضا النغم الجميل هذية، وهذا يفتحنا الباب باش نحكيه على الملحنين اللي تعاملت معاهم نجمة حصتنا اليوم هادية جويرة. كما قلنا سي محمد رضا كذلك تعاملت مع سي الحبيب الزوش، مع سي محمد الهيدي، مع خالد المسلماني، مع سي حمادي بن عثمان، مع جميل اللجمي، مع سي عامر الفخفيخ، كذلك سي محمد إدريس، سي محمد رضا وغيرها من الأسماء اللي قدمت لها ألحان جميلة. وهنا نذكروا لي هادية جويرة عندها تجربة على مستوى المشرق العربي، تحديدا هي الآن مقيمة في قطر، لكن تعاملت مع عديد الأسماء من قطر وكذلك من مصر وقدمت كثير من الأغاني الجميلة، ومؤخرا نزلت كذلك ألبوم من الأغاني المشرقية. نتمنى لها دائما التوفيق والنجاح. أمانة ومش نسمعكم غنية لسيريضا القلع، ينعم على مستوى الكلمات والألحان، وغنيتها السيدة نعمة. الأغنية بعنوان حبيبي يا غالي، حبينا نسمعها بصوت نجمة حصتنا، لكن في نفس الوقت حبيناها تحية للسيدة نعمة. حبيبي يا غالي، وهنا رجعين.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: هذه هي نجمتنا الفنانة التونسية هادية جويرة، وهي تغني حبيبي يا غالي، أغنية القامة من قامات الأغنية التونسية، فنانة رمز بالنسبة لنا على مستوى الأغنية التونسية هي السيدة نعمة. احنا بهالنغم هذية بدينا نوصل لنهاية حصتنا، لأنه منذ قليل حكينا على تجربة بين المشرق وتجربة كذلك في تونس. تجربة في تونس كانت ثرية جدا، تعلمت من خلالها المقامات التونسية، تعلمت الغناء الصحيح وضربة الغناء الصحيح، لكن بعد هجرت من أجل الانتشار عربيا، بديت تنتشر لكن ما لقاتش الرواج كما لقاه صابر الربيع وغيرها من نجومنا اللي سافروا وهاجروا نحو المشرق. يناظرني من أشهر الأغاني بالنسبة لنجمتنا هادية جويرة على مستوى المشرق، أما أنا زيدا مش خليكم مع زوز أغاني يعتبروا من الأغاني الجميلة والرائعة الهادية شويرة. الأغنية الأولانية أغلى الحبايب، وهي من كلمات سي عبد الرزاق العايدي وألحان سي عبد اللطيف العايدي. والأغنية الثانية، وهذه ظهر لي ما ثميش اثنين يختلفوا فيها ويعرفوها برشا التوينسا، هي يا سلام على الدنيا، واللي هي من كلمات ستيجيني الطهري وألحان سعلي شلغم. وبهم نختم حصتنا في هذه الأغنية ليكم. ببقى لي كان نتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامجنا، مع أجمل تحيات حنين بن جماع وسلوى الحشيشة. إلى اللقاء.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مجلس هيئة الانتخابات يصادق على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي في تامغزة من ولاية توزر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية في اختصاصات الهندسة والإعلامية والاقتصاد والتصرف. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن مؤخرا عن إطلاق منصة إدارة العمل تهدف إلى تسهيل عمل متفقد الشغل. عمادة المهندسين تقترح خارطة طريق طاقية لتعزيز الأمن الطاقي وتفادي إشكاليات صائفة 2026. الإدارة العامة للجباية بوزارة المالية تعلن أن اليوم هو الأجل القانوني الأخير لإيداع التصاريح الجبائية السنوية بالنسبة للأشخاص المعنويين. تونس تحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، ووزارة الفلاحة تنظم نقاطا خارجية للتلقيح والتوعية في كامل تراب الجمهورية حتى موفى شهر أكتوبر. وإلى آخر أخبار العالم، الاتحاد الأوروبي يجدد تفويض مهمتين لمعبر رفح لمساندة الشرطة الفلسطينية وموظفي الحدود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن جولة جديدة من المحادثات هذا الأسبوع، والإعلام الرسمي الإيراني ينفي المحادثات المقررة بين إيران والولايات المتحدة. وختاماً، أوكرانيا تعلن اليوم إصابة عدد من مواطنيها جراء ضربات روسية ليلية طالت مدينة خاركييف إلى جانب العاصمة كييف، وتضيف أنها اعترضت أكثر من 100 مسيرة روسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: بلاش وحدي يا ماما، ديري لي بلاش وحدي يا ماما، ديري.
2: يوسف التميمي
5: عمارو يا سلمى عمارو،
2: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المشهد الآن في بداية الأسبوع باش نفتحوا فيه قضية الطاقات المتجددة. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. اليوم نحب نبسطوا ونوضحوا الملف هذايا، نحكيه على ما يهم المواطن التونسي طبعا، ونحكيه على أهمية هذا القطاع اقتصاديا للسيادة الاقتصادية والسيادة الطاقية. تحياتيكم من كامل الفريق، وهب الواعر في الإخراج، سيف تربلسي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، وكامل فريق الأعداد، حنان بربيع، ليلي الحسيني، وجيه النمر، سامي العرفاوي. مرحبا بكم. بعد الفاصل نستقبلوا ضيوف قضية المشهد لهذا اليوم.
1: قضية المشهد.
6: قضية المشهد إذن هي الطاقات النظيفة ولا الطاقات المتجددة. كيفاش تنجم بلادنا تتحول من بلد مستهلك للطاقة وعنده عجز طاقي إلى منتج للطاقات المتجددة؟ هل يمكن مواجهة هذه الأزمات الطاقية فقط بالشمس والرياح وغيرها من الموارد الطبيعية؟ شنو البيئة الاقتصادية والتشريعية اللي مستحقينها باش يكون فما تحول طاقي ناجح؟ للتفصيل في الموضوع اليوم الحوار باش يكون بين شكيب بن مصطفى، الخبير في الاقتصاد والاستثمار والمهتم بالتحول الرقمي. سي شكيب اهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا وشكرا على الاستضافه.
6: مرحبا بيك. ايضا يوسف شبيل، رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه، مرحبا بيك.
8: مرحبا بيك، شكرا على الاستضافه.
6: على الخط باش يكون معنا محمد علي فنيره، النائب بمجلس نواب الشعب، مقرر لجنه الصناعه والطاقه. سي محمد علي مرحبا. اهلا وسهلا سي محمد علي فنيره، مازال مش معنا على الخط ولكن أكيد يسمع فينا وبش يكون جزء من هذا الحوار اليوم. الناشط السياسي عبد السلام عجينة يلتحق بينا أيضا. خليني نبدأ مع الخبراء والمختصين، بش نبدأ من عندك سي شكيب بن مصطفى، بش نحكيه على الواقع اليوم، اش معناها طاقات نظيفة، اش معناها طاقات متجددة بديلة، شنو التسمية اللي تنطبق على هالطاقات هذه اللي قاعدين نمشيو لها في تونس، شنو وضعيتنا في تونس وشنو الوضع في العالم؟
7: نبدأ بالطاقات البديلة. الطاقات البديلة هي اللي بديلة على اللي قاعدين نستهلكوا فيهم اليوم. اليوم في العالم مش قاعدين نستهلكوا، نستهلكوا في الطاقات الأحفورية، دونك البترول والغاز والكل ما هو شو اسمه الشغمون الفحم.
6: نعم.
7: اللي هي البيوماس اللي يستعملوها، هذوما الطاقات الكبار اللي قاعدين نستعملوا فيهم. وفما جزء هكيك وحده في الواحد خاطر مره يحطوه مع الاولانيين مره مع الثانيين، هو كل ما هو النووي، وبعد يجيوا البديله بروبرمون ديت. البديله اللي هو اسونسيلمون الطاقه الشمسيه والطاقه الهوائيه لزيوليان، وفما زادة الطاقات النظيفه. الطاقات النظيفه نزيدوا كل ما هو هيدرويلكتريك، معناتها نتاع اللي ياخذوا الطاقه نتاع الوديان يحركوا توربين ويعملوا بهم الضوء. فما بلدان عندهم برشا وديان وينجموا يخلطوا هالطاقات البديله هذه لل 100% من استهلاكهم، صح عليهم. احنا مالوغوزمون ما عندناش، اما عندنا 3000 ساعه شمس على كامل الجمهورية تقريبا، اللي هو رحمة كبيرة وبوتنسيال كبير للاستهلاك متاعنا. عندنا من جهة الأخرى زادة كيف كيف الأرياح ليوليان اللي عندهم بوتنسيال مهم، الناس يعرفوهم اللي موجودين في جهة الهوارية واللي في جهة ميتلين، هذو مقدم مشاريع قدم، وفما برشا مشاريع جدد اللي إن شاء الله تراوجة الواحد في السنوات القادمة.
6: دونك في تونس نحكيه على طاقة الشمسية ونحكيه على طاقة الرياح، هذا الواقع به. سألتك زادة على الوضع في العالم اليوم، العالم يتجه نحو هذه الطاقات بجدية فعلية، قاعد يعوض في الطاقات البديلة، في الطاقات الأحفورية والكلاسيكية. علاش نسألك؟ خاطر مازلنا في العالم نشوفه في الحروب والأزمات بسبب النفط والغاز.
7: هو جدل هذايا قوية أكثر هالسنين الأخرى، فما الكوب اللي هو القمة السنوية في هذا الميدان متاع البيئة تتلم كل سنة، كان جيت تشوف تلقى اللي السنوات الأخرى كانوا كلهم في بلدان منتجين للبترول، مشاو في الإمارات، في أذربيجان. علاش؟ على خطر فما جدل كبير على اسكو وثلنا للبيك على الاستهلاك في الطاقات الأحفورية وإلا اسكو مازال فيه. دونك برشا بلدان من الغرب قاعدين يقولوا ساي البيك خلط، وبشوية كل عام باش تنقص الاستهلاك نتاعنا نتاع الطاقات التقليدية. أما من جهة الأخرى البلدان اللي هما منتجين نتاع بترول خاصة قاعدين يقولوا لا، وراهو مازال برشا، وهالطاقات الجديدة هذوما بهين، أما مازالوا مش توا باش ياخذوا بقعة. اللي راوا في العالم هو اللي كل عام الطاقات الشمسية والطاقات الهوائية قاعدين يزيدوا. باش نعطيك فكرة، مثلا اللي حطوه كطاقة شمسية في الصين عم ناول أكثر من البارك أنستاليه في أمريكا من اللي بدأت الطاقات الشمسية فيها. دونك الصين خاصة قاعدة تقدم برشا على الصعيد العالمي، تقريبا شطر من البارك اللي قاعدين يتعاملوا في العالم قاعدين يتعاملوا في الصين. أما من جهة الأخرى نلقاو اللي الاستهلاك متاع الفحم في الصين مازال مهم ومهم جدا، بالرغم هاللي قاعدة تعمل فيه الكل في الطاقات البديلة، راهو استهلاكها متاع الفحم مازال برشا. بلدان أقرب منا كيما ألمانيا زادة كيف كيف قدموا برشا وكانوا ملولانيين في الشمسية وفي الهوائية. مي من ناحية الأخرى نلقاو اللي بلاد كيما ألمانيا مازال 15% متاع الاستهلاك متاعها جاي من الفحم، وراهو اللي بلدان اللي خرجوا من نووي في السنين الفارطة قاعدين مضطرين باش هالسنين هذوما قاعدين يرجعوا له بشوي بشوي. آخرهم هي إيطاليا اللي خرجت من النووي كامليا، قروا في الجمعة اللي فاتت باش يعاودوا يرجعوا النووي باش يعاونوا رواحهم في هالفترة الجديدة اللي قاعدة تجي.
6: هذا بالنسبة للعالم. خلي نمشي لتونس معاك يوسف شبيل، رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. شنو الوضعية في تونس؟ سي شكيب حكي على الوضعية في العالم، من وقتاش بدينا نحكيوا على الطاقات هذية، وشنو عملنا بعيد عن التنظير على أرض الواقع اليوم؟
8: هو الحاجة الأولى باش نحاول نكمل شوية على الأقل سي شكيب، هو احنا كي نحكيو طاقات، الطاقة فيها ما يخص الكهرباء وفيها لما يخصش الكهرباء. دونك كي نحكيو احنا الطاقة بصفة عامة والعجز الطاقي بصفة عامة، فما 20% منه في حدود 21-22% منه كهرباء، والباقي تقريبا 80% خارج الكهرباء. نحكيو فيه خصوصا اسطول النقل، شنو اللي يستهلك المعامل اتسيتيرا. دونك احنا هنا كي بنحكيو على طاقات متجدده، رانا نحكيو على طاقات متجدده فيما يخص كل 20% اللي هي كهرباء. فما توجهات في العالم واللي بدينا فيها نحن زاد في تونس حكايه كهرباء الاقتصاد، مثلا اللي نشوف فيه في السيارات الكهربائيه، تشجيع السيارات الكهربائيه، هو باش نزيدوا اكثر ما يمكن من استهلاكنا للطاقه الاوليه تمشي الكهرباء، ما عادش تمشي في حاجات اخرى، ولا يمشي كهرباء هو ذاك في وسعنا جزء منه نحولوه طاقات متجدده. السياسة هذه في تونس كانت بدأت على بكري، تسمى في كل ما يخص طاقة متجددة بدأت تقريبا بطريقة جدية من 2009 وانت طالع، وتعديت برشا مراحل. والوضع الموجود اليوم سيرتو في الخمس سنين أربع سنين الأخرى صارت أكسيليراسيون كبيرة في تركيب كل ما هو طاقة شمسية. الأكسيليراسيون هذه فيه الفائدة بطبيعة، كل كيلووات تركبوا طاقات شمسية تربح به أقل توريد متاع غاز، أقل استهلاك طاقة حفورية. كنا نقول أقل استهلاك طاقة حفورية كما نحكيه على الكوتيل البيئي، لكن نحكيه سرتو على الكوتيل الاقتصادي، أقل استيراد وأقل عملة صعبة. توقع نمو هذا متاع التركيب ديما فما يزم يقابله نمو متاع قدرة استيعاب متاع شبكة الكهرباء، وهذا الكل موجود في الاستراتيجيات الوطنية من 15 عام التالي موجودين هذا بزوز مشوا من بعضهم. هو كيما قدمنا بالباهي في التركيب في السنوات اللي فاتت، للأسف ما كانش فيها مواكبة لمشاريع على تعزيز قدرة إدماج الطاقة المتجددة. وذاك علاش في المستقبل كي نحكيه بصفة عامة الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة بصفة عامة هي تقعد ديما مكملة للطاقات الحفورية، ماهيش باش تلغيها ولا باش تنحاها. وبالنظر للقدرة استيعاب الشبكة، عادة ديما الخطوة الأولى 10% الأولانية سهلة وماهيش مكلفة، كي نتعداها وتولى 15% ولا 20% ولا 25% باش تولي فيها استثمارات كبيرة لازمها تصير في الشبكة، باش تولي فيها كلفة أخرى، كلفة ماهيش هينة. الا هي هذه باش تتحدد شنو باش يكون نسبه التقدم في السنين القدام وشنو الموديل. احنا
6: باش نجيو اشكاليات القطاع في تونس ونرجعوا لها ونفصلوا فيها بالكدا. خلينا في نفهموا ساعه في الجزء الاول. محمد علي كنيرة معنا على الخط، النائب بمجلس نواب الشعب، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
9: مرحبا ومرحبا مستمعين الإذاعة الوطنية، ومرحبا بكل ضيوفك سيد الكريم.
6: نعم طبعا مهتم بملف الطاقة وخاصة الطاقات البديلة، خدمت برشا على الموضوع هذي. ولكن باش نبدأ معاك مع إشكالياتنا الطاقية اليوم والحديث عن العجز الطاقي في تونس، ناخذ من عندك بعض الأرقام اللي تتوفر لديك مقرر للجنة الطاقة والصناعة.
9: الانتقال الطاقي اليوم اللي ممكن الموضوع نتاع الحصة اليوم رو المعالجة نتاعو تنطلق من المعالجة نتاع العجز الطاقي اللي موجود في الدولة التونسية، واللي الأرقام تداول فيها في حدود تقريبا 35% لأن نسبة العجز إلى وصلت معناتها إنتاجنا ما يتجاوز 35% مما تستهلكه الدولة التونسية. لكن اليوم كي نحكيه على معالجة العجز الطاقي نحكيه أيضا على سيادة اقتصادية للدولة التونسية، وهذا ليس خيار. ممكن شفنا ياسر يتوجهوا كونه اليوم الانتقال الطاقي هو انتقال بيئي، اوكي انا معك، لكن في نفس الوقت هو سيادة وطنية، هو امن اقتصادي، وهي قدرة تنافسية للمؤسسات التونسية. كي نحكي على ضوء اليوم وشوفنا شنو جرى فينا في الصيف. المشكل في تونس اللي تم ارتفاع كبير في الحاجيات وتراجع قدرة الدولة على تخطيط هذه الحاجية.
6: هل انه اليوم التحول الطاقي هو الحل الوحيد للعجز الطاقي او واحد من الحلول؟
9: التحول الطاقي ولا الانتقال الطاقي هذايا هو حل من الحلول اللي انطلقنا فيها اليوم، واللي هي نعتبروها في تونس معناتها الشمس موجودة معناتها تقريبا في حدود 300 يوم، وهذا اللي خلينا نمشيو فيه. لكن كما نعرفوا كونه الشمس اليوم سينتيغ ميتونت معناتها موجودة الصباح لكن مش موجودة في الليل، وهذا اليوم اللي خلينا نشوفوا الأولويات العاجلة نتاع 2026 واللي باش تكون فيها إدماج التخزين، باش يكون الكميات الإضافية اللي باش تكون عندك زايدة هو يتم تخزينها واستهلاكها معناتها في ساعات الذروة اللي هي تقريبا تكون وقت اللي روحوا الناس كل بعد الخدمة روحوا ديارنا، دونك ثم كميات كبيرة اللي نحن نكونوا
6: هذا على مستوى الإجراءات. ولكن نظريا بالنسبة ليك اليوم التحول الطاقي لسد الأزمة الاقتصادية والأولى لتونس اللي هي مسألة العجز الطاقي وإنها معناها مضطرة للتوريد اليوم.
9: نحن اليوم صار أكبر من كونه عجز طاقي، أنا نحكي على أمن اقتصادي ونحكي على قدرة تنافسية ونحكي على سيادة وطنية، وممكن نحكي أيضا على عجز تجاري. ونحن نعرف أكبر مصدر للعجز التجاري في تونس هو الطاقة اللي قاعدين نجيبه فيها من برق.
6: هو الطاقة، نعم. خليك معنا سي محمد علي فنير، احنا باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر ثم راجعين.
10: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسين.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علامة الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Слідом.
1: Далі, далі, далі, далі. ولا تسأليني تعال عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناس صمت.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jam një efri një.
1: قضية المشهد
2: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم. قضية المشهد هي اليوم الطاقات النظيفة. ما نحبوش يكون الموضوع نخبوي، يهم المستثمرين، يهم الناس اللي تخدم ومهتمة بالشأن الطاقي والصناعي. نحبو زادة يكون قريب من المواطن التونسي. هذاك علاش بدينا بالجانب التفسيري، شنو هو الطاقات النظيفة اليوم، علاش بلادنا مستحقتها، علاش

0: القيمة المضافة اقتصاديا معناتها ولت مثل. دونك هذا اليوم اللي يخلينا ما فماش حلول غير كونه الاتجاه اليوم الى الطاقات النظيفة هذه. ممكن صحيح باش نحكيوا على توفير طاقة، باش نحكيوا على تحويل منها الى جزء مضاعف، لكن اليوم ثم اولويات عاجلة. 2026-2030 اللي صار في هذه الصائفة يخلي اليوم كونه التوجه الى تسريع مشاريع انتاج الطاقة الشمسية كالكسوة المشاريع الكبرى اللي انطلقت في البلاد، والا الانتاج الخاص اليوم اللي موجود على مصانعنا وعلى منازلنا وعلى مؤسساتنا العمومية اللي لازم يتسرع، ولازم اليوم تبسيط هذه الاجراءات اكثر ما يمكن، خلي نمشي من هنا قبل صيف 2027 في نسق كبير، باش تقريبا نحن نركبه في حدود 100 ميجاوات في السنة انتاج خاص دونك تقريبا على المنازل ولا على المصانع. دونك كان نخلطوا نعملوا تقريبا 200 ميجاوات كان النجمو. دونك هذا كله ربح للدولة التونسية.
1: واضح. خليك معنا محمد علي فنيرة، ما زلت معنا في الحوار، خليني نسمع رأي آخر الناشط السياسي والباحث في العلوم الإنسانية عبد السلام عجينة. ربط مباشر بين موضوع الطاقة وموضوع السيادة اليوم وموضوع أيضا السلامة الاقتصادية وحتى ميزانية الدولة.
2: باش نستعير الكلمة متاع الأستاذ يوسف شبيل اللي حاضر معنا في بلاتو، قال كلمة مهمة ياسر، هي كهربة الاقتصاد. كهربة الاقتصاد اللي يعنيها لازم نعملوا اليوم شوك او نيفو ديكونومي ناسيونال، لخاطر التيسيو ايكونوميك متاع البلاد التونسية مبني أساسا ورأسا كما أي اقتصاد آخر مبني على الطاقة. كونت اون دي انرجي طاقة، يعني آليا سننتقل إلى تنمية، آليا سننتقل إلى صناعة ثروة، آليا سننتقل إلى مواضيع تهم الناس وحياتهم وجيوبهم وبطونهم بشكل مركزي وبشكل بشكل رئيسي. لابد أنه نتبدلوا كما يتغير العالم، كما يتغير المناخ، كما تتغير الطبيعة والجغرافيا من حولنا. نحن بلاد الشمس والهواء والماء، بلاد فيها تروا غولف، ثلاثة خلجان كبرى، خليج تونس، حمامات، والجولف نتاع جبس، اللي هما سورس انرجيتيك عالية وكبيرة. ما ننساوش اوسي زادنا كي نقراو البحوث والدراسات المقدمة والأرقام والمعادلات وكل المقاربات اللي تحكي اليوم على ليزينيرجي رونوفنابل ولا الطاقات البديلة والنظيفة وغيرها، تونس معنية بالأساس لأنها أنكور نصام أنكور فيرج. تونس مازالت جديدة وفتية في هذا الموضوع ومازالنا ما اقتحمناش بشكل كبير. نحب نعقب زاد على جملة قالها سيد النائب، قال الاتجاه نحو الطاقة من البيئة وغيرها، الأمن أيضا هو كما أمن وطني وأمن بيئي أيضا. وقت اليوم تنتج تونس فضلات عالية مال جيغي ومال تخيتي، وفي السندر دو ديشارج متاحة سان ساتوري كما السندر دو ديشارج تاع تونس، نحكي على السندر دو ديشارج تاع بورشاكير اللي هو سورس انرجيتيك عالية كبيرة معناها. وفما صارت تجربة متاع تثمين نفايات العضوية وتحويلها إلى الغاز دو ميتان، لكن ما نعرفش علاش وقفت في عام 2018. نعم. والستاسيون هذه ما خدمتش، اللي هو الأرقام اللي تقول الأرقام البيئية يعني هو الأرقام متاع المختصين تقولك أنه الستاسيون هذه نحن نجمو أن نشعلوا بها الضوء متاع ولاية تونس. لو أنتيغ معناها لو أنتيغ تنجم تأمننا حاجات.
1: احنا هاو باش نمشيو للمختصين للخبراء باش نفهموا على أرض الواقع شنو المتوفر سي شكيب بن مصطفى اليوم حاليا، شنو عنا على مستوى لزمات الإنتاج الأجنبية اللي عملت جدل وسمعنا بها، على مستوى الشركات المحلية فعليا شنو عنا في مجال الطاقة النظيفة والبديلة.
3: هو آخر رقم هو 9%، 9% من حاجات ستيك جايين من الطاقات الجديدة هذوما متاع الطاقات. أما 9% متاع حاجات ستيك راهو الأوبجيكتيف متاعنا، الهدف من هوني 2030 35% يجيو من الطاقات الجديدة. دونك عملنا خطوة باهية، أما مازال كمان برشا، أما يزمنا نفسروا للناس اللي راهو 35% من حاجات ستيك معناتها 10% متاع الاستهلاك الوطني. دونك نجمو حتى الردوم فوا دو فوا تروا، رانا نحكيو على 10%، الباقي الكل يلزمنا نقدمو فيه. قالها بكري سي يوسف، يلزمنا نعاودو نرجعو الانتاج نتاع كل ما هو احفوري في البلاد. راهو هبطنا تحت 25,000 برميل في اليوم في تونس، اللي هو عندنا برشا ما هبطناش للنيفو.

0: الطاقات البديلة وتدافعوا على الطاقات الأحفورية، لأنه اليوم الانتقال ماهوش وقتي ماهوش لحظي معني.
1: على خاطر توا مثلا سي يوسف قال كهربة الاقتصاد، يا شوف البلدان هذوما الكل قاعدين يحكيوا على كهربة الاقتصاد، اش معناتها؟ معناتها أولا الكراهب باش يوليو الأكثرية كراهب إلكتريك كهربائية، دونك ما عادش يستعملوا ليسانس اتسيتيرا. والحاجة الثانية الشوفاج يولي الكل كهربائي. أورا احنا في تونس عندنا الشوفاج سنترال يخدم بالغاز، الناس يسخروا بالغاز، كان مش الغاز دوفيل يخدموا بالغاز دابوز هذيك اللي قاعدين يجيبوه. دونك فما تبديل كبير في المجتمع متاعنا وفي العادات متاعنا، هذايا ياخو وقت. اما اذا كان باش نفرضوا اللي نزيدنا قوينا، مش حكيت انتاج تو كي نقولوا 9% هو حكيت انتاج، يلزم من بعد كما قال هذا كيف كيف الشبكه نتاع ستيك تتاقلم للوضعية هذه. راهو التقليم نتاعها باش نخلطوا على 35% هذايا 6000 مليار. 6000 مليار برشا فلوس للميزانيه نتاعنا وبرشا فلوس للميزانيه نتاع ستيك. دونك يلزمنا نقدموا بالساقين الكل، نقدموا شويه بالسولير، نقدموا شويه بالليونيان، نقدموا شويه باللي عندنا حقول. راهو عندنا حقول موجودين ومعروفين وكانوا يخدموا قبل ووقفوهم على خاطر السعر نتاع البترول طاح في العالم. هاو عاود طلع، هاو عاود طلع، نجم نعاودوا نرجعوا لهم. هذا عندنا حقول اخرين اللي موجودين اللي المستثمرين اللي لقاوهم وقفوا الانتاج فيهم على خاطر الانتاج كان غالي، على خاطر الجباية الوطنية في ميدان البترول عالية. اليوم ما كتعرف بين اللي تاخذوا الاتاب والأخرى أكثر من 75%، فما حقول قدم أكثر من 80%، يمكن إذا كان نقصوا في الجباية متاعهم يعودوا يرجعوا يخدموا. وهذا أنت جبت على السيادة الوطنية، يزمنا نعرفوا إذا كان السيادة الوطنية تتعدى قبل وإلا المداخيل الجبائية. أنا حسب رأيي السيادة الوطنية تتعدى قبل، ويمكن يلزمنا نخمو اليوم باش نعاودوا نشوفوا الجباية الوطنية في ميدان هذوما نتاع البترول والغاز. باش هالحقول هذوما الكل اللي نحكي لك راهو إتاب تعرفهم الكل، كلهم وين موجودين وشكون ينجم
0: يجي. شركة تونسية للأنشطة البترولية، نعم
1: بالضبط، تعرفهم الكل وعندها المعلومات الكل عليهم باش تجيب مستثمرين اخرين باش يعاودوا يرجعوهم. نعاودوا نطلعوا فوق ال 25 اليوم 25000 برلين في النهار، كما قال بكري 35% من حاجياتنا قاعدين نصنعوا فيهم احنا، كنا قبل اكثر من 50% كنا قبل نصدروا منهم. نعاودوا نرجعوا هذيك الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو اللي نشوفه زاد كيف كيف عنا الدراسات الكل ظهر اللي عنا أكل غاز دو شيست والبترول دو شيست، عنا إمكانيات كبيرة في البلاد. فما برشا يعني من المجتمع المدني عنا بترول ويقول لك أكل غاز دو شيست ذاك ينجم يهلك البيئة اتسيتيرا. أنا أقول نعاودوا رجعوا نعملوا حوار وطني على هذايا ونشوفوا شنو ما التكنولوجيات الأخيرة في العالم في هذا الميدان. يمكن نجم نعاودوا رجعوا الإنتاج من غير ما يكون فما الانعكاس البيئي اللي كنا نحكيوا عليه. ومن بعد باش نعاودوا نرجعوا للطاقات في الأخر يجي هذه الحكاية بتاع الانتقال الطاقي، خاطر كما قلت لك راهو نحكيوا من هون 2010 وما ياخذ كا إلى 10% من الاستهلاك.
0: 2030
1: دونك ال 35% نتاع ستيك يجي 10% من الاستهلاك الوطني. زاد كيف كيف نقدموا فيه، فما اللي يخدموا على فوق السطوحات، فما اللي يخدموا للفوق الشركات، فما التراخيص اللي هما مشاريع صغرى اللي نجم يكونوا تقريبا في كامل الجمهورية ويعاونوا برشا. وصلنا اليوم في الروندات نتاع مناول وسناء الى تراخيص لأكثر من 700 ميجا على الصعيد الوطني. وزيد اللوزمات زاد كيف كيف بدينا فيهم، فما شوية تباطأ، إما قاعدين نربحوا وقت توا وقاعدين نقدموا. وصلنا مش نعطيك فكرة، عطينا رخص لل 500 ميجا في 2018. على كل 500 ميجا فما 200 اليوم في حس الانتاج وقاعدين ينتجوا يعطيوا، فما 100 يمكن تخلط بينتو، وقاعدين نحكيوا على 200 ميجا في جنوب تطاوين. ان شاء الله المشروع يعاود يرجع خاطر حتى التوا كان اون فيوز. وفما مشاريع جدد اللي تعطاو في اول 26 اللي مثلا فما واحد منهم في جير تطاوين 120 فيجا اللي بداو يخدموا عليهم شافوا السيد الوالي وكل شيء. دونك يلزمنا هذوما الكل يلزم نفرح، ويلزم الجهه الاخرى ستيك على خاطر اذا كان باش نراو هذوما هذا نحكيوا الانتاج، يلزم الانتاج يخلط الى المواطن وبشغل تبطئ المواطن يلزم ستيك تعمل الاستثمار في الشبكة بتاعها كما قال بكري سي يوسف راهو مبالغ كبرى وكبرى جدا كي نحكيو على 6000 مليار على هالسنين هذوما الكل حتى على ميزانية الدولة يمثل شيفر كبير. دونك نعرفوا شنو نجموا نعملوا في السنوات القادمة، أما مجهود كبير ويلزم كل شيء يخدم أون باراليل.
0: واضح، حبينا نشوفوا شنو عنا وشنو نجموا نعملوا تنزيد ونرجع نفصلوا فيه. شكيب بن مصطفى الخبير في الاستثمار والمهتم بالتحول الطاقي، باش نرجع لك يوسف الشبيل. سي شكيب، احكي على الجباية، على التراخيص، على اللزمات، على الستيك، شنو آخر لازم يكون جاهز لنجاح الاستثمار في الطاقات البديلة؟ فما البنية التحتية، فما التمويل، شنو عنا اليوم، شنو موجود وشنو متوقعين ومنتظرين انتم؟
2: هو الحاجة الأولى الكلام ممكن ديما نقولوه عنا مدة ونزيد نعود ونقولوه، راهو يزم نفهم وشنو دور الطاقات المتجددة. راهو الطاقات المتجددة الدور متاعها هو بشي يساهم لك في الأمن الطاقي متاعك. يزم يكون الريزون مو متاعنا ديما مبني على كل ما هو أمن طاقي. الأمن الطاقي شنو هو؟ كيفاش نوفروا الطاقة تكون موجودة في البلاد. ومن بعد الطاقات المتجددة صحيح تنجم تمكن من تخفيض الكلفة، لكن رأي ما هي فيهش تخفيض كبير في الكلفة. لو إذا كان نحكيه نحن كان يقول فيه بكري سي شكيب يقول كان نحن المعني بهذا الكل راهو 10% كهو من الميزان الطاقي متاعنا. نزيد عليه المعني بهذا، لكن هي مش ببلاش تركب، فيها تكاليف متاع اللي باش نركبوا به. وكما قال السيد النائب زاد توا نحكيه على التركيب وتو بعد نحكيه على البطاريات الخزن. كي تجمع الدنيا الكل راهو الطاقات المتجدده يلزم نكونوا فاهمين انها راهي باش تربحنا ممكن 2% 3% في العجز الطاقي كي نوصل اهدافنا الكل، مش نحكي في وضع متاع توا. دونك كي نغزر للطاقات المتجدده ماذا بينا ديما نحطوها في اطار الامن الطاقي، انه ما يقصش الضوء، انه الطاقه ديما موجوده عندنا. والا صار في الصيف هذه برشا عباد تقول كان بريفيزيبل، برشا عباد كانت نبهت عليه. وعلاش برشا عباد نبهت عليه في الصيف اللي تعدى هذا؟ على خاطر فما امور علميه وامور تجارب صارت في بلدان اخرين انه راهو ما تنجمش تعوض الطاقات الاحفوريه 100% بالطاقات المتجدده في الوضع الحالي، وانه كان لازم فما استثمارات تصير في الطاقه العاديه. نزيد نكمل للقدام، راو ما نخليوش رواحنا الا صار في 2027 يخلينا ناخذ الاستنتاجات الغلطه للسنوات القادمه.
1: صار في 26
2: وكما نحكيو على صيف 26 رانا العام ما فيش كان صيف، راه العام فيه صيف وفيه خريف وفيه ربيع وفيه شتاء. ورانا في تونس بارادوكسال الحكايه معناها، لكن رانا في الربيع والخريف راه عندنا برشا طاقه ما عندنا ما نعملوا بها. وراه الطاقه الشمسيه الا ما عندك ما تعمل بها، اذا كان ما عندكش عليها سيطره في نيفو نتاع ستيك راهي تنجم تطيحك في بلاك اوت. راك انت اذا كان عندك طاقه شمسيه اكثر من اللازم وما تنجمش تتحكم فيها، استيك اللي توربين نتاعها ينجموا يقف.
0: اش معنى تتحكم فيها؟ يعني تخزنها، توظفها في فتره زمنيه اخرى، كيفاش نتحكموا فيها؟
2: احنا اليوم التحكم في الكهرباء يصير في نيفو ستيك، في نيفو ديسباتشينغ عندهم وفي الريجيونال اتسيتيرا. دونك شنو هما اللي يشوفوا؟ عندهم تابلو كبير يقولوا هاو قداش الطلب الاستهلاك، هاو قداش الانتاج عندنا من التوربينات، ويبداو يعدلوا باللي فريكونس ويعدلوا الموجود باش ديما عندك كهرباء مستقره توصلك للدرك. الطاقة الشمسية اللي راكبة موزعة، راكبة فوق الديار، فوق المعامل، استيك ماهيش ترى فيها. أنت قاعد تنتج لك في ضوء في دارك، لكن هي ما تعرفش يندرى قاعد تنتج لك ولا يندرى هذاك نقص استهلاك نتاعك، ما يتراش. وأبار ما يتراش ما عندهمش وسيلة تقنية أنهم السونتر نتاعهم اللي يراقبوا فيه في شبكة الكهرباء، ما عندهمش وسيلة باش يسكتوها لك عن بعد. توكا ما فماش شيء هذا. ونهار تلا تولي عندك إنتاج ألا ما عندك ما تعمل به. اكسيدونتير راهو مضر لاستقرار الشبكه، وراهو نجم يخلينا نعيشوا مشاكل تتزود بالكهرباء نتيجه لزياده الانتاج النومتريزي. كيما نقولوا نحن الناس الكل تعدى لا قدر الله سنوات جفاف، وين المطر وين المطر. اما اذا كان صبت المطر واحنا ما نجموش نتعامل مع الكميه ديك في وقتها، تعمل لنا فيضانات. واليوم نقولوا راهو فما نفس الشيء راهو في الكهرباء. وذاك علاش كي نقولوا القدام والبرامج ولا شنو لازم يصير، راهو ما يلزمش يتبنى على كونجونكتور معينه، ما يلزمش يتبنى على صيف كهو، يتبنى على طول العام. ما يتبناش على 2026 كهو، يتبناو على 2027 و28 و29 و30. وراهو الطاقات المتجدده اذا كان حطها في وضعها صحيح ودورها صحيح راهي استثمار هايل ومربح للبلاد. اذا كان حملها ما لا دور لها فيه باش تكون عندنا خيبه امل في الريزلت اللي جاي منها.
0: نجموا اليوم نحكيوا على سلسله صناعيه كامله بالنسبة للطاقات المتجددة من تركيب الألواح الشمسية عند المواطن وعند المؤسسات إلى التخزين إلى تعديل السوق الطاقية والوضع الطاقي في تونس. هالتفكير عنا تفكير أفقي وإلا كل قطاع قاعد يخدم وحده.
2: هو بطبيعة الأحسن الأمور هي نجم نغزر للطاقات المتجددة كبروجي دانفراستركتور، هي عبارة استثمارات على فيها ريتور سور انفستيسمون يقعد وقت طويل في الزمن. برشا دول تعتبر أنه النوع هذه من الاستثمارات هي طريقة لتحريك الاقتصاد ولتشغيل ولتدوير العجلة والدولة بيدور ويتخلقوا مواطن شغل جديدة واستثمارات جديدة. الطاقات المتجددة اليوم من حسن حظنا نحن في تونس أنه كدومين بدنا على بكري وكدومين بدنا على بكري كونت فيها نسيج كامل ونسيج كامل قادر باش يعمل الطاقات المتجددة هذه مع توفير المداخيل ومع توفير حركة اقتصادية وتشغيل به. كما زاد الدول البرة المحتاجة للاستثمارات هذه في الطاقة الشمسية نجم نطحو نحن بالنظر للأسبقية الموجودة عندنا في تونس بالنظر للكومبيتيفيتية اللي تحصلت في البلاد التونسية نجم نطحو بالطبيعة يجي نهار من نهارات أنه مش فقط ريزونيو شنو اللي موجود عندنا في تونس ريزونيو على أفاق متى التصدير وعلى تحول لبلدان أخرى.
0: خلينا نمشيو للنائب محمد علي فنيرة عضو مجلس النواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والطاقة. الجدل أيضا في ملف الطاقات النظيفة محمد علي فنيرة يخص التشريعات في ميزانية 2027، عندكم انتظارات عندكم مشاريع باش تكون فيها للطاقة الأولوية على مستوى المبادرات التشريعية؟
3: والله ممكن مبادرات من طرف السادة النواب مازال مش موجود، لكن الرجوع يكون نهار 1 أكتوبر لكن نتصور واللي قاعدين نسمعوا فيه كانوا ثم إجراءات مش تكون موجودة في إطار قانون المالية 2027 تخص الطاقة بصفة عامة وتعتبرها معناتها الوزارة نتصور اللي هي مقترحة لوزارة الطاقة ووزارة المالية اللي هم جايبين معناتها مقترحين حلول إن شاء الله تكون معناتها تكون حلول جدية.
0: دونك الحلول جاية من السلطة التنفيذية مازال ما عندكمش عليها فكرة في لجنة الطاقة والصناعة؟
3: مازال ما عندناش عليها فكرة لكن سمعنا كونه المشروع عند قانون المالية 2027 معناتها فيه مقترحات من وزارة الصناعة باش يكونوا موجودين في
0: وحسب تقديرك أنت الملف الملم جيدا بهذا الملف وين لازم تكون اتجاهات التشريع اللي تقترحها السلطة التنفيذية؟
3: والله أنا كان اليوم نحب نمشي ولازم نمشي أسرع في تبسيط الإجراءات هذا اللي مطلوب اليوم خطر ملفات اليوم ملفات متعطلة ياسر وكلكو سوارة وكلكو سوارة في التركيب المنزلي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص أو في كما حكى سي شكيب موجود معنا اليوم حكى على المشاريع الصغرى واللي هما اليوم في شكل تراخيص واللي نشوفوا الإنجاز ما هوش قاعد يتقدم معناتها بالشكل اللي مطلوب منه وأيضا معناتها يتر لزمات اليوم تم تقريبا 600 ميجاوات لزمات تعداو في مصر وبشعب لكن يظهر لي واحدة أو اثنين معناتها اللي بدأوا في الدراسات وبدأوا معناتها مشاريعهم لكن البقية ممكن مازالوا ما بدأوش دونك تسريع الإجراءات من الأولويات الكبرى.
0: نعم.
3: ثاني نقطة أيضا ممكن أنا هربت بيك من التشريعات خطر اليوم ممكن تنفيذي وعلى عين المكان هو اللي خلينا نسرعوا في كل ما هو طاقة. النقطة الثانية وهي تطوير الشبكة. اليوم الشبكة باش تستوعب الكميات الكبيرة انتع اللزمات والكميات انتع التراخيص والكميات انتع الانتاج راو لازم انفراستركتور كبير. الانفراستركتور اللي كانت موجودة واللي كنا نستعملوا فيها هي موجودة على مناطق الانتاج كانت مناطق الانتاج موجودة في رادس ولا موجودة وين عنا دي ترانسفورماتور اللي ياخذوا دي توربينا غاز كما نقول لكن اليوم الانتاج باش يولي متمركز معناتها خاصة ولا الانتاج الكبير يولي جايينا من الجنوب التونسي وجايينا من عديد المناطق اللي باش يركبوا اليوم انتاجهم الخاص كما المصانع كما دونك ثم انفراستركتور كبيره لازمها تستحق دي انفستيسمون كبار باش نقبلوا الطاقه هذه اليوم اللي باش تولي تاتينا من كل اماكن معناتها في الدوله التونسيه اللي فيها مشاريع
0: يعني مش فقط التشريعات البنيه التحتيه تطوير بالضبط. الشبكه فما برشا
3: حاجه اخرى ونحب نختم بها وهو الربط مع اوروبا اليوم ما نجموش نعيشوا بلاش ربط ولولا الربط معنا الشقيقة الجزائر ممكن نقص علينا في الصيف ولا راو كان الاقتصاص أكثر ملي جين. دونك الربط اليوم مع شقيقة الجزائر مكننا باش ناخذوا كميات من الطاقة اللي عاونتنا معناتها باش تعدينا بالأزمة الصيفية دي. دونك عنا ربط آخر مع الجنوب وهو ربط تقريبا في 600 ميجاوات واللي كان باش يحضر 2029 مع التعطيلات الإدارية وتعطيلات الإنجاز اليوم أصبح باش يحضر تقريبا في 2031. دونك تقريبا بسنتين معناتها وخرنا في الإنجاز نتاعه. نعم. وهذايا معناتها إيه لامباك ديريكتو مو معناتها
0: نعم نعم. شكرا لك محمد علي فنيرة. نعم مهم جدا اللي طرحته اليوم وباش نواصلوا فيه نائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة باش نواصلوا. خليني نمشي للعبد السلام عجينة الناشط السياسي نعلقوا سريعا على هالنقطة هذه كيفاش تحول الجدل حول الطاقات النظيفة من جدل اقتصادي إلى البرلمان إلى جدل في الشارع التونسي. هذه حالة صحية وإلا معناها اللي فما إشكالية مربوطة بالموضوع هذايا؟
4: ممتاز. إذا كنا نحن نعرف المشكل وعندنا الحل ونمتلك من الاستراتيجيات ما يكفينا، علاش ما التغييرات هذه كل جي أبطأ من الأزمة؟ خاطر نحن مانيش نعيشوا وحدنا. دونك هنا لابد من تدخل مفهوم كامل اسمه مفهوم فن إدارة الزمن. لأنه المناخ قاعد يتغير أسرع من الإجراءات اللي قاعدة تتغير، لأنه العالم يتحرك من حولنا أسرع من الإجراء اللي نحن قاعدين نقوم به، أسرع من التدخل اللي نقوم به. الحل واحد هو اقتصاد المورد، عبل خرق سياسة اقتصاد المورد، مش كل بوان على حدا، معناها الريح بالنسبة لنا إنرجي، شمس إنرجي، الماء إنرجي، كل شيء معناها كل شيء نجم نعمله ترانسفورماسيون فيغ لينرجي. دونك اليوم لابد من توحيد سياسات واضحة دقيقة تعنى بالناس، وهذا هو راهو مربط الفرس. لأنه السياسات اللي ما تبدلش حال الناس ولو جزئيا ما عندهاش جدوى. اليوم الناس شنو يهمهم بعيدا عن الأرقام بعيدا عن المقاربات العلمية والتفاصيل كذا، يقول لك الذوق قاعد يقص عليه. هو هذا الامباكت. نعم. في الاخر بكل هذا التأثير
0: هذا اللي لاحظه المواطن في الاخر.
4: نعم. دونك الناس اليوم لابد ان تنخرط هي بيدها زادة المواطنين عبر ويزينا ماك لي كومباني دو سونسيبيليزاسيون عبر بتفيو ذا وبر بدرشنو. لابد من خلق. نعم. سياسة جديدة. نعم. تخلي المواطن هو ايضا شريك. نعم. في الموضوع هذايا ويكون فاعل في الفضاء العام. نعم. ويكون هو ايضا منتج للطاقة.
0: واضح عبد السلام. باش نرجع ليوسف شبيل نزيدو نحكيو اكثر على حجم الاستثمار اليوم في الطاقات النظيفة، قديش عنا من شركات تستثمر في هذا المجال وشنو مجالات عملها الشركات هذه. انتم كنتوا في مؤتمر نهار السبت وتحدثتوا على وضع ميثاق أخلاقي لهذه المهنة، فسرنا علاش وشنو الإشكال اللي خليكم تطالبوا بهذا الميثاق اليوم؟
2: هو اليوم صار تطور كبير في عدد الشركات متاع التركيب وفي اللي كومبيتونس الموجودين اللي عندنا في المرشي من الناس اللي تخدم مهندسين تقنيين اداريين اتسيتيرا. في وقت من الاوقات ممكن في بدايه البرنامج في 2009 او 2010 2011 هاتش عندك، معناها باهي مش باهي هاتش عندك، ماذا بينا احنا بزيد كيلو راكب. اليوم ولا عندنا حجم محترم جدا للشركات اللي تنشط في القطاع هذا. وماذا بينا وقيت باش نخمو مش شنو لقدش ركبنا كاو، لكن شنو اللي ركبناه، اسكو ركبوا فيه بالباهي مش بالباهي، اسكو الحريف ولا المواطن في المعادله هذه لاقي حق ولا مش لاقي حق، واسكو الدوله في المعادله هذه لاقي حق مش لاقي حقها. سورتو كانوا احنا كقطاع اللي هي حاجه باهيه لكن يلزم نخدموا على النقائص نتاعها. في القطاع هذا اغلبوا شباب وأغلب شركات صغرى ومتوسطة، عباد كانت تخدم من حق أي حد يكون عنده طموح وتقدموا مع الطاقة متاعهم ومع الحركة متاعهم بطبيعة قطعت في حركة باهية. لكن ممكن ألا ينقص زادة في كي تبدأ عندك نوعية من شركات بالنوعية هذه متاع المدخلين فهم ساعات ينقص شوية تاطي. ساعات ممكن الشاب هذا يكون عنده خبرة باهية تقنية لكن ما عندوش خبرة مالية، لكن ما عندوش خبرة في الفيسكاليتي، ما عندوش خبرة في القوانين. دونك احنا توا نحبوا نخدموا عليه ولا على خاطره عملنا الاجتماع في الفترة اللي فاتت ولا على اساسه حطينا الميثاق اللي ما بيناتنا انه ماذا بينا الناس الكل توا نخدموا على الرفع من مستوى القطاع، انه الرفع على مستوى الخدمات والجودة، ما نقتصروش فقط كل حد شنو الكمية اللي ركبها ولا عملها. وهذا بالطبيعة يقتضي أنه فهم حاجات الناس كل تتكتف مع بعضها باش تعطي نتيجة. يقتضي زادة كونه فهم نسبة من الوعي زي ما تكون منتشرة عند المدخلين الكل باش يكونوا الأمور ماشية بالطريقة الناس كنا بدأوا فرحانين به بعد 50 وخدوش بعد 50 نصلحوا فلا صار 50 التالي. وهذا هو الخدمة اللي
0: واضح. خليني نمشي لسي شكيب بن مصطفى. عشنا أزمة متاع كهرباء صعيبة في الصائفة هذية وتطرح موضوع الطاقة الشمسية والطاقات البديلة كحل، ولكن وقت الأزمات فما ناس تقدم حلول وفما ناس تحاول تستفيد ولا تفيد. في إطار اللي كان يحكي فيه يوسف متاع الإشكاليات وأخلاقيات وأنه شركات ربما تمشي لتوريد الألواح الشمسية من الخارج وما نعطيوش فرصة للشركات الصغرى اللي منتصبة من سنوات وتحاول تلقى التوازن متاعها، شنو الحلول المطلوبة ومنين تجينا هذه الحلول؟ هل هي من شركات أجنبية كبرى؟ هل هي من موردين توانسة؟ وإلا من الناس اللي عندهم خبرات وعندهم شهادات واللي حاولوا يقدموا الإضافة في الملف هذا؟
1: أولا على حكاية الصناعة باش نفكر اللي الوزارة عملت في 2019 دراسة على جوستمون الفيليير هذية متاع الطاقات الجديدة شنو نجمو نلقاو منها اقتصاديا، ولقاو اللي إذا كان يصير إعانة للفيليير هذية وللقطاع هذية باش ينمو فما في الأخر مع تبعات 5 سنين 18,000 موطن شغل. درسوها راهو على استثمار بالبولون لللوحة الشمسية للكابل اللي تحط للترانسفورماتور، شافوهم الكل عملوا دور عليهم. الحاجات متاعنا ينجموا يخلقونا في تونس بالحاجات اللي نعرفوا نعملوهم وبالشركات اللي موجودين اليوم ينجموا يوصلوا 18,000 موطن شغل ونوليو بلاد مصدرة للسوليسيون هذوما اللي هي حاجة عظيمة. راهو يلزمنا نفكروا اللي في استراتيجية الوطنية من هوني 2035 تونس البريفو باش تصرف 55,000 مليار دو اللي هو حاجة كبيرة ياسر. معناتها ايه هال 55,000 مليار دو انا حلين يا نقعد نستوردوا كل شيء ونتفرجوا فيهم ويجيوا ونخلصوهم احنا بالعملة الصعبة اللي ربي يعلم كيفاش نجيبوها بالزيت زيتون والدقلة اتسترا، وإلا نخدموا على الصناعة بتاعنا. نفكر اللي راوا السؤال هذا يتحط في الثمانينات اخر الثمانينات على القطاع متاع النسيج بالشيوفة كيفاش نلقاو قطاع اخر اللي ياخذ البقعة ذيكا. دونك خموا لقاو فكرة وقتها اللي هي جهنمية هي الكمبنساسيون. بالكمبنساسيون هذه شنو هي الفكرة؟ وقت اللي أنت شركة متاع سيارات ماء تستورد في تونس بقيمة 100 مليار دو يلزمك تشري من المصنعين التوانسة بقيمة 50 مليار دو شطر متاع اللي تجيبه ما كاش منعطيوكش رخصة. هذه انطلقت في أول التسعينات. اليوم القطاع هذية اللي بدا من لا شيء راهو كي بدات هذية راهو براتيكمون ما عندنا حتى معمل في هذا القطاع. اليوم القطاع هذية متاع لي كومبوزون اوتوموبيل يمثل 40% متاع التصدير متاعنا متاع دي بي ام، هذا بالزيتون والدقلة والنسيج والكل كي تحطهم الكل مع بعضهم 40% جاية من قطاع اللي تخلق بقرار سياسي.
0: المثال هذا كيفاش نهزوه للطاقة؟
1: جوستمون كيما اللي صار راهو عندنا هالفرصة هذية نتاع قطاع الانتقال الطاقي. احنا عندنا ما شاء الله معناتها نجبدوا على لي زافونتاج نتاعنا 3000 ساعة شمس، عندنا دي تكنيسيان. علاش عندنا دي تكنيسيان اللي هي سي كيك شوز دو سبيسيفيك لتونس؟ في افريقيا كاملة النسيج هذية نتاع الشركات هو ما عطاش الرقم، هو اوفيسيلمون فما 1200 شركة في الميدان في تونس. أما في الحقيقة اللي قاعدين ينشطوا اليوم حاليا 650 منهم قاعدين ينشطوا، وحسب الإيفالواسيون تاع الانمو وكالة التحكم في الطاقة فما 6000 موطن شغل في هذا الميدان. دونك فما إمكانيات كبيرة اللي تنجم تصير. تنجم على خطر اليوم قطاع المكونات متاع السيارات فما دو غران ريسك اللي قاعدين نشوفوا فيهم خطر كليوناتنا اليوم الفرنسيس والألمان هالأيامات هذوما عندهم صعوبات بالكونكورنس اللي جاية من آسيا. يلزمنا نلقاو قطاع آخر اللي كيما وقت اللي تعبنا في النسيج جاءوا لكمبوزان اوتوموبيل. اليوم لكمبوزان اوتوموبيل عندهم برشا اشكاليات اللي يلزمهم يحلوها على الصعيد الدولي. يلزمنا قطاع اخر باش يجي يبدا ياخو عليه بشوي بشوي. ينجم يكون هالقطاع هذا اذا كان فما قرارات واضحه واتجاه واضح من وزارة الصناعة. مالوريزمون اليوم مازال هذا الكل ما تبلورش وضيعنا برشا سنوات. يلزمنا نعاودوا نربحوا الوقت كيما ينجموا هما يخدموا كيما كي قلنا 700 أكثر من 700 ميجا في التراخيص. راهو نتفكر أول ما بدينا نحكيه في هذه المسؤولين كانوا يقولوا ما عناش كفؤات اللي باش يعملوا هذا ونافون با دو كومبيتون. اليوم ما شاء الله 6000 واحد يخدم في الميدان هذا. اليوم ولينا هاللي زوتوريزاسيون باش نحضروهم وباش نعمل ما حشنا بحتى إعانة من كفو دي كومبيتونس اترانجير. دونك يلزمنا نخدموا على هذا. علاش ما فما كان في تونس وفي جنوب افريقيا هذا؟ على خاطر تونس بدات في هذا الميدان ب 2008. 2008 كان فما برنامج بروسولي ليك وقتها لانسيتو لاين ام وستيك اتسيتيرا. هذاك اللي عطانا النسيج اللي موجود اليوم. ما فماش بلدان اخرين في افريقيا كامله اللي عملوا هذا.
0: واضح سي شكيب. وهذايا الكل يكون مهم لو كان يكون مقبول مجتمعيا وفما زاد مشاركه من المواطن التونسي اللي قعد من الوقت باش نخصوه ونشوفوا التونسي مهتم اليوم بالتحول الطاقي منخرط فيه. رسائل ترشيد الطاقه اللي نعرفوا اللي فما برشا انتقادات لها كيفاش قاعده توصل للطرف الاخر للجمهور. هات باش نبداو بصوت الشارع ونسمعوا شنو قالوا التوانسه وقت اللي سالناهم تقبلوا على تركيز الواح الطاقه الشمسيه والا لا. في اجابه لميكروفون سامي العرفاوي.
5: صوت الشارع.
6: مانيش مركب اول حاجه وما يعطيوكش التسهيلات اللازمه ستيغ واللي باش يعمل لك الطاقه الشمسيه. بيان سور مشروع ناجح اذا كان يتطور على الصعيد المواطن وعلى الصعيد المشاريع الكبرى. التسهيلات فماش، المواطن مازال ما يعرفش برشا حاجات ما يعرفهمش المواطن، والمواطن الدخل نتاعو شويه السالير نتاعو محدود ما يعطيش التسهيلات اللازمه.
7: مانيش ملاك كاري.
8: وجينا لك مركبين.
7: فما كعبات مركبين وكعبات لا.
8: وعندكش عليها فكره؟
7: عندي عليها فكره بيان سور. بس حاجة الطاقة الشمسية أول حاجة رخيص بلاش فلوس بالنسبة للمواطن. فهمتني؟ فما مارتيسمون على لونغ شيونس الروندمون تاعهم باهي وسيكولوجيك كاليتي باهية أحسن حاجة.
9: ما لقيتش وقت باش ندرس هل ترى رونتابل ماديا ولا لا. ثم شكون رغبني فيه وثم شكون لي لا. تبقى موظف يتسمى المقدرة الشرائية نتاعو خير من غيره شوية. مش قادر يوفر المبلغ اللي باش يعمل به الطاقة الشمسية من الأول.
8: مركب طاقة شمسية أنت؟
7: لا مش مركب. خاطر ما فهمنيش حتى شيء. سمعت حاجة ماذا بي. الطاقة البديلة هي مستقبل العالم. والدول الفقيرة اللي ما عندهاش نفط ما عندهاش ثروة نفطية لازم تعمل الثروة الخضراء اللي هي تجيب من الطاقة البديلة. لكن الطاقة البديلة احنا إجراءاتنا الإدارية معطلة كل ما هو تقدم في المجال هذا. المفروض الدولة تشجع عليها على الأقل على المستوى الإداري. حسن الإجراءات سهلهم. يقعد سنوات أنا نعرف شكون حالة الرجل كيري الأرض عنده أكثر من عام تو ترخيص ما خذهاش.
8: وش عارف عليه الطاقة الشمسية؟
7: يقولوا يخلص 7 سنين يقعد بعد يبي يخلص بشوي يساعدنا أنا خير من الفاتورة ذي نتاع الضوء. واحد يخدم على الماء والضوء.
6: لازم فما عباد يبسطوا لك المعلومة ومشروع ناجح راهو مشروع معناتها وطني.
10: ماذا بيا نعرف أسوامها كيفاش معناها شكون يجي يركبها تابعة ستيغ هي ولا مش تابعة ستيغ. معناها ذي كل معلومات واحد يحب يعمل الطاقة ما يعرفش كيفاش ما عندوش فكرة كيفاش.
0: حكينا برشا في الإعلام على الموضوع هذي ولكن ما زالت المعلومة ما هيش واضحة. يوسف شبيل باش نقول لك جزء من أسئلة المواطن على الأقل الأهم رنتابل ولا لا. حكيت الكلفة وحكيت فماش تشجيعات مادية باش نركبوا الطاقة الشمسية في المؤسسات العمومية في الشركات وفي ديار التوانسة.
2: هي الطاقة الشمسية رونتابل ورونتابل برشا على شرط انه نعرفها لوش مجعولة. ذاك عش كيما قدركم بكي راهي الطاقات المتجددة على حسب دورها شنو. اليوم الطاقة الشمسية بالنسبة للمواطن شنو دورها؟ دورها انها باش تنقص له من كلفة الاستهلاك. الدور متاعها انها باش ما تجيش فاتورة مشطة وتجي فاتورة طايحة. وهذا الدولة عاملة ليه تسهيلات وعاملة انه المواطن ما يدفع حتى شيء من جيبه واستيك تضمن فيه وهي على البنك ويقعد يخلص بالتقسيط على مدة 7 سنين وبعد 7 سنين تولي نورمالمون تيوريكمو الضوء بليش. لكن شنو الإشكالية ممكن اللي صار سرتو في الصيف هذا؟ لازمنا نفهم وراه الطاقة الشمسية ماش مجعولة باش كيقص الضوء تعطيك بديل على ستيك. الطاقة الشمسية راهي دورها تنقيس الكلفة مش دورها تعويض ستيك.
0: ما فماش حل لتعويض ستيك. احنا شفنا الحديث عن تخزين الطاقة المنتجة. نعرف اليوسف تقول ماديا تنجم تكون لانه غالية الأجهزة متاع التخزين. خلينا ناخذوا رئيس شكيب زادة في نفس النقطة.
1: الأجهزة متاع التخزين مازالوا غالية اليوم. ان شاء الله بالتكنولوجيا على خاطر هذه الميدان التكنولوجيا افونس تري فيت كيما اللوحات الشمسيه اليوم يجيوا تقريبا 10% نتاع التكلفه نتاعهم في 2010 و2011. ان شاء الله في الاجهزه نتاع التخزين نراو نفس الحكايه، اما اليوم بالضبط مازالوا غاليين، مازالوا غاليين على المواطن، وينجموا يعاونوه يمكن حتى اذا كان يعمل استثمار على ساعتين ثلاثه نتاع الاستهلاك نتاعو دار كامله باللي كيفاش الفونكسيون، اما اكثر باش تولي غاليه ياسر. يمكن في الفتره الاولى تنجم الدوله تعاونوا بدعم بالفون دو ترانزيسيون انرجيتيك الاف تي او اللي قاعده تحكم فيه الوكاله التونسيه للميتريس دو لينيرجي، ومن بعد ان شاء الله بشويه بشويه بتحسين التكنولوجيا يخلصوا للسوام يوليو يخلطوا له.
0: باش نرجعوا مره اخرى للشارع التونسي، سالناهم زاده ينخرط التونسي في تغيير عادات الاستهلاك والاقتصاد في الطاقه، خلينا نسمعوا الاجابه ثم نعطيكم التعليق.
5: فما ناس مثلا عندها 6 و7 حتى حشيك في التواليت موجود كليماتيزير، حتى في الكوجين موجود كليماتيزير، نحن في الاحياء الشعبيه كليماتيزير واحد. سامحني حاجه اخرى، علاش ديما في المؤسسه في الوظائف العموميه علاش ديما الكليماتيزير يخدم؟ علاش من الصباح لليل؟ علاش؟ ومن بعد تلقى هذاك على حساب شكون؟ في الضوء في الكليماتيزيرات راهو نحكي لك، شكون يدفع فيه؟ المواطن.
11: معناتها بالطبيعه ماذا بيه كل واحد حتى معناتها نيفو بيرسونيل، بيه واحد يحاول يستعمل الطاقات البديله. اول حاجه لمصلحه البلاد، دونك اليوم كان بالعكس يلزمنا في اقرب اجل نقدموا في حكايه هذا،
12: وطلب الدوله تشجع على الطاقه البديله.
11: نشوف دي بوبليسيتي، نشوف اللي هما عاملين كسيستيم نتاع ستيك ترجع لك بارتي، معناتها سوبونسيونيك في تركيب الفوتوفولتايك في دارك، معناتها بذولي فما، معناتها فما تشجيع.
0: الطاقة والتشجيع والاقتصاد وترشيد الاستهلاك. عبد السليم التونسي يقول لك كي تتوفر الكهرباء ونحكيه موضوع الاقتصاد، والدولة والمنطق يقول أنه الاقتصاد لازم يكون اليوم سلوك في عادة التونسي.
4: صحيح، ولابد أن عقل الدولة يكون عقل استباقي في المشكل وفي الحل. الدولة كمفهوم استراتيجي معناها لابد ان هي تعمل لافيكولاسيون معناها للمواطنين نتاعها، مش باللي كومباني دو سونسيبيليزاسيون نتاع لي زاني 80، لا اليوم فما دوتر تكنولوجي، الفو كريت لا بروباغاند نيسيسير في الموضوع هذايا، كيفاش نرشدوا منين نشريو لي زاباري نتاعنا اتسيتيرا. نسمع في انكيت البارح انه معظم الاجهزه مثلا نتاع الكليماتيزور باريكزومبل ماهوش مطابقين للمواصفات معناها الطاقيه ولا غيره،
0: دونك
4: الكونسوماسيون اكثر برشا من عند نتاع الكونسوماسيون. دونك الناس اليوم هذا هو هذا المشترك الطاقي، تشترك فيه الدولة كجزء استباقي، تشترك فيه المواطن كهو المستهلك الأول والرئيسي، يشترك فيه الاقتصاد بوصف الطاقة هي المحرك الأساسي ورافد المركزي للتنمية ورافد المركزي للكرياسيون متاع الريشيس وغيرها، وهذا موضوع متاع أمن وطني
0: وسيادة وطنية. شكرا لك عبد السلام عجينة، الناشط السياسي والباحث في العلوم الإنسانية يوسف شبيل، شكرا رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة شكي بن مصطفى الخبير في الاقتصاد والاستثمار المهتم بالتحول الطاقي، شكرا ليك. شكرا أيضا للنائب محمد علي فنيرة كان معنا على الخط. نرجعوا لكم بعد نشرة الظهر للأخبار مع نعيم الدسولي، وطبعا باش يكون عنا لقاء في أخبار وطنية ومتابعات للشأن الدولي.
13: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
14: الدكتور حكيم،
15: برشا سألونا على العسل ومرض السكر. العسل أنواع وكل نوع مختلف على الآخر في نوعية السكر اللي فيه. تركيبة العسل تتغير زادة مع مرور الوقت. بعض أنواع العسل تطلع السكر أقل من غيرها، لكن مهما كان النوع مريض السكر ينجم يأكل العسل أما بكميات قليلة وحسب نصائح طبيبه.
14: الدكتور حكيم.
16: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
13: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
17: وفي عناوينها، تونس تحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب وحملة وطنية للتلقيح والتوعية إلى موفى أكتوبر القادم. السينما الدور تظاهرة خارج القاعات تجوب الولايات لنشر الثقافة السينمائية. وفي العالم، مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. وفي النشرة، تقرير يطرح موضوع الإجماع الأممي على إدانة جرائم الكيان الصهيوني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تحت شعار معا أقوى ضد داء الكلب، تحيي تونس اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. ويمثل هذا اليوم مناسبة لتجديد الالتزام بمواصلة وتعزيز الجهود الوطنية للوقاية من داء الكلب، بما يساهم في حماية صحة الإنسان والحيوان. وفي هذا الإطار، يتواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية إلى موفى شهر أكتوبر المقبل بالفضاءات العمومية والمدارس. المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهيب المهري يضيف في تصريح لتبر نعيمي:
18: اليوم يوم تحسيسي تثقيفي توعوي بضرورة التوقي من داء الكلب والإقبال، خاصة نحن كمصالح الفلاحة على التلقيح. وعملنا هنا خيمة على التلقيح في الإطار القرب والاقتراب من المواطنين للتلقيح الحيوانات نتاعهم ضد داء الكلب. داء الكلب مقاومته مجانية عند الدولة، هي متكفلة بالموضوع هذا. دعوة المواطنين خاصة في المنطقة هذه باش يقبلوا على النقطة هذه. في باقي المملكة عندنا العديد النقاط موجودة، 197 نقطة موجودة في الإدارات، موجودة على الذمة. اليوم في مستوى اليوم العالمي عندنا 160 نقطة كما هكا خارجية قرب للمواطن وتلقيح وتحسيس، وعندنا 220 تدخل في مدارس ابتدائية لتعزيز الوعي لدى الناشئة وتثقيف الوقاية ضد أداء الكلب.
17: في الأثناء، دعا عدد من المواطنين بالعاصمة إلى اعتماد حلول للكلاب السائبة بهدف حماية الإنسان والحيوان.
19: يتكيوا العبيد ما فيهم، لأن فما مرة كبير مسكين اللي مفت بيبس فيهم، داروا عليه الكلاب ثلاثة ولا أربعة كيك عضوه. الحل شوفوا لهم ملجأ ولا تلهيوا بيهم كيك، ما يخليهم شكيكة في الشارع، اختر على عبيد
20: حيوانات كيثوا نعملوا التعقيم ونعملوا التلقيح، يزمنا نتعاملوا معاهم ككائنات حية نحبوهم.
19: في أي حومة موجودة الكلاب السائبة وكثرت بارتو توا ولات، حتى في وسط البلاد الحبيب ورقيبه موجوده. فما اللي مثل اختر على العباد، وفما اللي العباد لا يبي خاطر تحسوا معناها يحرس لها مثلا في الناجم تاعها ولا كذا، قبل ما يعضوا الفجعه نتاعو قبل كل شيء يغور على العابد ولا
21: طفل صغير مره ماشي يقرا وعرضوا له كلاب وكلاب وزور سبيطار وزرقوا له هذا كان باع الكلب وما شنو. اما سبحان الله كان ما جاش فما عباد بحذاه ولا كان ما جاش يكونوا من كون قراو كلاب وهجم لقى حلول كيف باش نهذبوهم نقصوا منهم شوفوا لهم مأوى دويات رعاية.
17: صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماعه اليوم على نتائج عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر. الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليل المنصري:
22: بالنسبة لنتيجة التصويت الإجابة بنعم كانت نسبتها 52.43%، والإجابة بلا كانت النسبة متاحة 47.53%. هذا يعني وكونه تمت سحب الوكالة من هذا النائب. لم تكن هناك خروقات بطبيعة الحال، دارت العملية بطريقة قانونية وفق الإجراءات وصادق مجلس الهيئة على هذه النتائج. سنمر إذن إلى المرحلة الثانية، هي تقتضي وكونه أولا ننتظر أجل الطعون اللي هي 3 أيام، بطبيعة الحال تصبح النتائج نهائية، يقع نشر هذه القرارات بالمقر المركزي للهيئة بموقع الهيئة وكذلك بمقر الهيئة الفرعية بتوزر وكذلك بالرايد الرسمي للجمهورية التونسية. وبطبيعة الحال سنمر للمرحلة الثانية المتمثلة في إجراء انتخابات جزئية في ظرف 3 أشهر بنفس الدائرة الانتخابية، لكن هذا وفق شرط شكلي المتعارف عليه وهو صدور أمر دعوة الناخبين بعد إعلام رئيس الجمهورية كذلك بهذه النتائج.
17: من جهة أخرى، بيّن الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليل النصري في تصريح لمريم الغربي أن تنظيم الانتخابات البلدية يبقى في انتظار قرار سياسي.
22: من حيث المبدأ نأكد ديما على جاهزية الهيئة في إجراء أي مسار انتخابي، هذا ما فيش حتى أدنى شك على جميع المستويات. 2، الانتخابات البلدية نعرف كل وكوني انتخابات ليست دورية، يعني ليست معلومة بصفة مسبقة التاريخ متاعها باعتبار أن وقعها حل المجلس المحلي، تبقى دائما هي قرار سياسي عندما يصدر أمر دعوة الناخبين. بطبيعة الحال نحن نصادق مباشرة على رزنامة هذه الانتخابات.
17: في الشأن التربوي وبداية من الأول من أكتوبر المقبل سيتم منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفة، إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بهدف حماية التلاميذ، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بالوزارة زكريا الداسي في تصريح لنجاة حسن.
3: بمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات، وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات التي ستنطلق في أول أكتوبر هو منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. يقع التلميذ في المؤسسة وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن الإدارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية، بس باش يخرج التلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو التدويج أو العنف باش يقعد في المدرسة نتاعو وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي أو تحسيس في مادة من المواد أو في نشاط ثقافي معين.
17: هذا ومن المنتظر أن يتم قريبا إطلاق منصة إنصات ومرافقة للتكافل الصحي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ، يضيف زكريا الداسي.
3: بعث منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، مرافقة التلاميذ هذوما والإنصات إليهم. منصة دونك إن شاء الله انطلقنا في إنجازها وستنطلق في القريب العشر إن شاء الله للتلاميذ، يعني أن التلميذ يتصل بالمنصة ويقع مرافقته والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالحالة متاعهم.
17: في ثقافة تواصل تظاهرة سينما الدور لتحط الرحالة بعد غد في ولاية جندوبة، وسيتم بالمناسبة عرض أفلام سينمائية تونسية وعالمية إلى جانب برمجة العديد من الفعاليات الأخرى. مديرة مشروع سينما الدور غفران هراغي أكدت في تصريح للأخبار أن الهدف من التظاهرة وصول السينما إلى الجهات والقرى التي توجد فيها قاعات السينما ونشر الثقافة السينمائية.
8: سينما الدور هو قاعة سينما متجولة تمشي من بلاد لبلاد، وفي كل بلاد توفر تجربة سينمائية وثقافية مختلفة. فكرة كونه نمشوا في البلايس اللي ما فيهمش قاعات سينما ونحاولوا كونه نعرضوا برشا أفلام تونسية أجنبية قديمة جديدة بلغات مختلفة زيدة، ونحاولوا زيدة كونه يكونوا فما ورشات صلان حاجات اللي يحبوا عليهم شباب في البلاصة هذيك، دانس تياتر موسيقى تصوير وكل. وجودنا تو باش يكون في جندوبة أبارتير من هالربع، دونك عنا عرض موسيقي كبير بالشراكة مع سفارة بولونيا يكون فيه 30 أرتيست دانس موسيقى، وبش بقية الجماعتين الكل بش يكون متواجد الكاميون، وبش يكون زادة فما برشا ورشات مختلفة. سينما الدور تحت النجوم اللي هو العروض الأفلام أون بلانير في بنمتير في بوسالم في فرنانة في غار ديماو وفي عين سلطان زادة، دونك تلقوا البرمجة كاملة على الباج متاع سينما الدور.
13: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
17: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بنكفير ومستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية بالتزامن مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى الأربعاء القادم بسبب الأعياد اليهودية. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اعتبرت إغلاق الحرم الإبراهيمي اعتداء صارخا على حرمة المسجد ومساسا بحرية العبادة وحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية. وعلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وجه العالم رسالة إدانة جماعية للكيان الصهيوني، عبر من خلال كلمات وفوده عن رفض سياسة الإبادة والهيمنة في فلسطين المحتلة ولبنان في سياق وعي دولي جديد بتحديات المرحلة الراهنة. تقرير ناجي بن جنات.
9: باحت الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالكثير من الدروس، وأفصحت عن رؤى دولية أكثر إلماما وتبصرا بتحديات المشهد العالمي الراهن في مرحلة بالغة الدقة والخطورة. ويظل الدرس الأبرز والأهم في هذه الدورة مواقف الإدانة الدولية الواسعة للكيان الصهيوني وكلمات الوفود التي فضحت جرائمه وطالبت بوقفها في فلسطين المحتلة ولبنان. وبلغت هذه المواقف أوجه من خلال الانسحاب الجماعي لوفود نحو 77 دولة بمجرد صعود رئيس حكومة الاحتلال على منبر الجمعية العامة، وهي رمزية قوية الدلالات، يقول أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي.
6: الاحتلال لم يعد مقبولا من قبل الدول، معنى ذلك أن الاحتلال أصبح يشعر أنه لم يعد محميا كما كان في السابق، هو نتيجة ما حصل في غزة، الإبادة الجماعية. العالم أصبح ضد إسرائيل رمزية قوية، هناك شعور بأن الفلسطينيين من حقهم أن يستقلوا ويكونوا دولتهم.
9: قد تكون مخرجات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد توصيات، لكن رمزيتها تتخطى ما سبقها من دورات، لأنها عبرت عن تبلور وعي دولي جديد في منعطف تاريخي سيحدد مصير الشعوب ومستقبل العالم.
17: ختاما، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا اليوم بأنه لا وجود لمحادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان عقدها خلال هذا الأسبوع. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تونس تحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب وحملة وطنية للتلقيح والتوعية إلى موفى أكتوبر القادم. السينما الدور تظاهرة خارج القاعات تجوب الولايات لنشر الثقافة السينمائية. وفي العالم مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. وفي النشرة تقرير يطرح موضوع الإجماع الأممي على إدانة جرائم الكيان الصهيوني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
16: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
13: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: المشهد الآن من المصدر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الساعة الثانية من المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ماضي ساعة 21 دقيقة. الفقرة اللي نبدأ بها الساعة الثانية من المصدر، من المصدر اليوم في متابعة لوجيه النمر، والحديث باش يكون على الذكاء الاصطناعي في تونس. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
2: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في من المصدر باش نرجع على منتدى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني اللي كان تنظم نهار الجمعة في مدينة الثقافة. أهم المحاور اللي تم الحديث عليها في المنتدى هذا، خاصة فيما يتعلق بالمهن الجديدة اللي تخلقت مؤخرا بفضل الذكاء الاصطناعي. كنا تحاورنا مع هيثم المير المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

0: تشوفوا ببعض الشركات بدأت تستغنى على بعض الاختصاصات وتعوض فيها بالذكاء الاصطناعي، وهذا مجر عليه إلى معناها التخلي على عدد كبير من خاصة المهندسين والعاملين في مجال التكنولوجيا. وفما حتى بعض الشركات اللي كانت تقوم بنوع من المناولة مع شركات كبيرة اللي أغلقت أبوابها، حتى في تونس فما بعض الحالات شركات اللي أغلقت تماما لأن تم تعويضها بالذكاء الاصطناعي. هذاك علاش ولينا نشوفه في تأثير كبير برشا على عديد من المهن، لكن هذا ما يقتصرش على مجال تكنولوجيا المعلومات، لكن كل المجالات. اليوم أغلبية معناها المهن، حتى المحامات، حتى في مجال الطب، بعض اختصاصات الطب، في عديد المجالات الذكاء الاصطناعي أصبح معناها يشكل بديل، ولينا الناس تلتجئ للذكاء الاصطناعي بدلا على الخبرات، لأنه الذكاء الاصطناعي بالنسبة لهم يتكلف أقل فلوس ويعطي نتائج ونجاح أقوى برشا من البشر. إذا احنا اليوم في مرحلة ظهر لي مفصلية كبيرة، لأنه قاعدين نشاهدوا في التحولات هذه، لكن مازلنا ما نعرفوش وين مآلها التحولات هذه. هذاك علاش من المهم برشا أن الناس كل تستعد وتحاول تدرس التحولات هذه ونستبقوا، خاصة في مجال التكوين، كيفاش باش نكونوا معناها ناس قادرة أنها تجاري هذا التحولات. أغلبية الناس معناها يقولوا اللي فما بعض المهن باش تندثر، فما بعض المهن باش تتحول، وفما بعض المهن باش تقعد، خاصة المهن اليدوية. وفما خطر حتى على المهن اليدوية، لأنه اليوم أصحاب المهن هذه اليدوية اللي هما مثلا اليوم يخدموا وعندهم كفاءات وعندهم سوق يشتغلوا فيها، كان باش تختفي بعض المهن الأخرى، باش يلتجئ العديد من الناس أنهم يمشيوا حتى للمهن اليدوية. معناها باش يكون فما معناها فما كونكورونس أقوى برشا، وفما عدد أكبر. اليوم مثلا نحكيو على مهنة البلومبي، مثلا يقولوا ممكن المهن ما تتمسش، أوكي باش تقعد، لكن اليوم كان عندك 1000 بلومبي في تونس، بعد عامين باش تلقى عندك 10,000، وهذا بنجم يأثر سلبيا على عديد من المهن. معناها التأثير راه باش يمس كل المهن.
1: حكيت على التكوين سي هيثم، واقع التكوين حاليا في تونس سواء الذكاء الاصطناعي أو الأمن السبراني، يعني حاليا تونس وين بالضبط؟
0: أنا كيقارن تونس ببعض الدول اللي مجاورة ولا في نفس المستوى. احنا نسمى التكوين بدا على بكري برشا، معناها كنا فما نوع من الاستباق اللي صار، وتكونوا برشا ناس في تحليل البيانات وفي الذكاء الاصطناعي على بكري. معناها نحكي راهو معناها 5-6 سنين التالي حتى اكثر، اللي بدات بعض الجامعات تكون في الطلب على خاصة تحليل البيانات، وبداوا من بعد بالذكاء الاصطناعي. وهذاك علاش اليوم تلقى معناها عديد من المهندسين والخبراء التوانسة في اكبر الشركات في العالم، لانهم تونس بدات على بكري. لكن المجهود هذا انا حسب ما لاحظت قامت به الجامعات الخاصه، لان عندها نسبه من المرونه اللي تخليها انها تنجم تأقلم برامجها، على عكس الجامعات العموميه اللي فاهمه اللونجو لكن ما عندهمش الامكانيه انهم يأقلموا بسهوله، لازم يتعداو باجراءات معقده برشا مع وزاره التعليم العالي. لكن هذا العمل بداوا فيه، وبعض الجامعات العموميه بدات هي بيدها تبدل في البرامج بتاعها لمجارات التغير.
2: إذن كما كنا نسمع ليلى هيثم المير المختص في الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني تحدث يعني أنه في تونس القطاع الخاص يعني بدأ يواكب نوعا ما في التطورات، لكن القطاع العمومي الجامعة التونسية ما زالت يعني نوعا ما متأخرة، ما بدأتش يعني الاختصاصات هذه تدرس. خاصة يعني أهم نقطة تم الإشارة لها في المنتدى هذا ليلى هي مسألة يعني فترة التكوين، يلزم يكون تكوين سريع، لأنه شخص يعني متخرج من الجامعة ويخدم يمارس في المهام نتاعو ما ينجمش يقص على الخدمة لمدة 3 أو 4 سنين باش ياخذ شهادة، يلزم يكون تكوين سريع بتاع 6 شهور 7 شهور، وهذا اللي صاير في أغلب الدول الأوروبية.
3: بخلاف أنه عالم الذكاء الاصطناعي تطورات قاعدة، فالتقنيات قاعدة تصير بسرعة كبيرة، معناها حتى التكوين لازم يكون يواكب نفس السرعة هذه. وحكيه زادة في المؤتمر على المهن المهدة اليوم بالذكاء الاصطناعي، هذا الحوار العالم سبقنا فيه من سنوات يحكيه على المهن، ولكن اليوم باش ناخذ تعليقك النشط السياسي عبد السلام عجينة، العالم يحكي على مخاطر أخرى، مش فقط المهن مهدة، الدول مهدة بالاختراق، مهدة أيضا بالفيروسات، وهذايا اللي قاعدين نشوفه فيه في الخطاب السياسي العالمي، مخاوف من فقدان البشرية السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم.
4: تأكيد لدي مؤخرا أستراليا قدمت قضية بشركة ميتا معناها لاختراق الحكومة الأسترالية، وصارت الامباكت متاعها كبير برشا. نحب نرجع بالموضوع، وحدها العلوم الإنسانية قادرة على تفكيك مثل هذه المواضيع الحقيقة، لأنه نحن نعيش الآن وفق أفق إنسان جديد على أعتاب إنسانية جديدة في مراحل تطور كما سبقنا التاريخ معناها.

0: ثورة المكننة بدلت شكل الإنسان وتغيرته وميولاته وحتى غرائزه. الألفية الجديدة غيرت الإنسان مع تطور تكنولوجي وغيره. اليوم الإنسان قاعد يتغير، ماهية الإنسان بدها قاعدة تتغير، لابد أن ننصت إلى الفلسفة ماذا تقول في الموضوع هذا بالذات. فما مقال علمي حلو برشا كتبه في آخر عمره ولا إدغار مورا. إدغار مورا تقريبا عنده عامين قبل ما يتوفى، يعني بسنة كتب مقال مهم جدا اسمه الإنسان في الأفق الجديد، اللي هو الأفق أنه الإنسان يقتحم جيل سادس من تكنولوجيا، تكنولوجيا سريعة المدى وقوية جدا. كيف سيكون شكل الإنسان؟ كيف سيكون عقل الإنسان؟ الكوجيتو الجديد هو سماه، كالكوجيتو الأول مع لحظة ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود اليوم، إذ لم ما عنديش القدرة على استعمال مثل هذه وسائط معلوماتية ومع استعمال بيانات بالقوة هذه باللي بيج داتا معناها اليوم نتكلمه، إذن أنا غير موجود. فالمقدرة الإنسان على تكيف وجوده اليوم سواء أنا كان في مهنة أو حتى في تشكل حضاري أو في تشكل إيتيقي معناها اليوم أخلاقي، اليوم تشكله الإبستيميتيك معناها الإبستيمولوجي
1: قدام الذكاء الاصطناعي اللي هو صناعة بشرية في النهاية.
0: نعم صناعة بشرية، وفي الأصل صناعة بشرية لكنها صناعة بشرية متطورة جدا.
1: نعم.
0: تفوق الإنسان في عدة وظائف. أوكي لا مانيبيولاسيون إيمان باش تقعد ديما موجودة أو حاضرة، لكن بنسبة قداش؟ من 1% أو 10% أو 20%.
1: نعم.
0: اليوم عدد الوظائف المتروكة اللي هي الوظائف العقلية وهذا الاختير، لأنه الوظيفة المركزية والحقيقية هي الوظيفة العقلية، من صحافة إلى محاماة إلى طب إلى غيره.
1: كلها مهددة اليوم بالاي اي بالذكاء الاصطناعي. كي نلقاو انه ايلون ماسك
2: لكن
1: يقول
2: البعد الابداعي
1: نعم
2: يبقى محصور العقل البشري
1: يبقى يعني مخصص فقط للعقل البشري، ولكن كي نقول لكم راهو ايلون ماسك يقول 5 سنوات تفصلنا عن تفوق الذكاء الاصطناعي على ذكاء مجموعه البشر الكل، والسياسيين يقولوا احنا في حاجه لاليه امان لوقف الكارثه اللي ممكن يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي. دونك اليوم فما مخاطر حقيقيه، إذا كان البلدان اللي سبقتنا بخطوة تجاه الذكاء تسبقنا اليوم بالتحذيرات، شنو نجم نعمل احنا كمستهلكين لأننا مازلنا في مرحلة الاستهلاك؟
0: سنعود مزارعين فقط، سنعود إلى مهد الإنسان الأول اللي هو الزراعة، سنأكل ما نزرع، ما عاش نأكل ما نفكر فيه وما وذيرا، ومش جديد على فكرة. معناها راو الناظر إلى البحوث العلمية المتواجدة اليوم تقول شنو في شنو قاعدين يكتبوا لي سوسيولوج ولا لبسيكولوج ولا لفيلوزوف اليوم، فاش قاعدين يخدموا حول خان البحث في الذكاء الاصطناعي باش تتستر العجب. معناها
2: فما حتى المسألة الأخلاقية، هما عدد من المهندسين اللي استقالوا من شركة كبرى للذكاء الاصطناعي باعتبار انه اعتبروا يعني فما تجاوز الاخلاقيات او الضوابط الاخلاقيه في اللي تقوم بها الذكاء الاصطناعي.
0: وهذا هو انه الانسان الجديد يفرز نفسه اخلاق جيده باليات جيده بسلوك جديد بفلسفه جديده.
1: يظهر لي محتاجين نحلوا ملف على الذكاء الاصطناعي وتوظيفاته في تونس واخلاقيته في كل العالم. شكرا ليك عبد السلام. شكرا وجيه. بعد شويه باش نحكيوا عما يحدث في العالم، باش نمشيو للمشهد الدولي وباش نبداوه بقراءه عن مفهوم السيادة الوطنية من خلال إدارة الحدود. بعد الفاصل نتعرفوا على قراءة من عند المحلل السياسي عماد العيساوي.
3: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم
4: محمد الجاموسي. عز دين

0: ما وراء المشهد.
1: ما وراء المشهد هي بطاقة سياسية كل مرة باش تجينا من عند كاتب من عند محلل سياسي باش نحكيو نظريات وباش نحكيو على تطبيق هذه النظريات على أرض الواقع. اليوم باش نحكيو على السيادة الوطنية من خلال إدارة الحدود. القراءة باش تكون للكاتب والمحلل السياسي عماد العساوي اللي يقول إذا كان للدولة قلب لا يجوز أن ينام فهي الحدود. باش يفسر لنا مفهوم السيادة الحدود وكيفاش تتصرف الدولة في إدارة فكرة الحدود سواء كانت برية وإلا بحرية وإلا جوية والعلاقة بالسيادة الوطنية. نسمعوه.
2: إذا فما موضوع لازم يرجع إلى قلب النقاش الوطني اليوم فهو بالتحديد يكون موضوع السيادة والحدود. الدولة تبدأ من حدودها، والحدود مش مجرد خط مرسوم على الخريطة ولا حاجز في معبر ولا أعوان واقفين على نقطة تفتيش. الحدود هي المكان اللي فيه الدولة تمارس سيادتها فعليا، تعرف شكون يدخل وشنو اللي يدخل وشكون يخرج وشنو اللي يخرج وكيفاش تتحرك السلع والأموال والأشخاص. ولهذا أخطر ما يمكن أن يصير الدولة مش بالضرورة الغزو العسكري، الأخطر هو أن تبقى الحدود موجودة على الخريطة بينما تتراجع قدرة الدولة على التحكم فيها على الأرض. الدولة ما تعرفش بدقة شنو اللي يعبر حدودها ولا شكون يمول شبكات التهريب ولا وين تمشي الأموال وعلى شكون ولا شكون اللي يدخل البلاد حاجات مجهولة وبأي شروط، فالمسألة ما عادش مجرد خلل إداري أو أمني. هنا تبدأ مشكلة السيادة. السيادة معناتها أن الدولة تكون هي صاحبة القرار في حدودها من غير ما تتحول الحدود إلى حصار، من غير ما تتحول في نفس الوقت إلى ممر مفتوح للمجهول. ولهذا يلزم التفريق بين حدود مغلقة وحدود قوية. الحدود المغلقة شنو معناها؟ يعني تعزل الاقتصاد وتضر بالمناطق الحدودية. أما الحدود القوية فهي حدود مفتوحة للتجارة المشروعة وللجيران ولحركة الناس وفق القانون، لكنها مغلقة أمام التهريب المنظم والجريمة العابرة للحدود والسلع الخطيرة وكل من يحاول تجاوز سلطة الدولة. وهنا نحب نعرج على علاقتنا مع الجارة الجزائر. الجزائر جارة وشريك، وبين البلدين تاريخ ومصالح واتفاقات، والعلاقة الصحيحة بين دولتين جارتين ما تقومش على منطق التبعية ولا على منطق الخصومة، وإنما تقوم على المصلحة المتبادلة والاحترام المتبادل والحقوق الواضحة. مثلا في ملف الطاقة والغاز العابر للتراب التونسي، الدولة التونسية عندها حقوق ينظمها القانون والاتفاقيات، وبالتالي لغة الدولة ما تكونش لغة المنة أو الجميل، تكون لغة الكونترا اللي هو العقد المبرم بيننا والحق والمصلحة. لكن السيادة الطاقية ما تتبناش بالاعتماد على مصدر واحد، كلام هذا موجه لدولتنا. يعني تنويع الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة وتحسين الشبكة والتخزين والربط الكهربائي مع الخارج، كلها عناصر تدخل في الأمن القومي، لأن الدولة اللي عندها أكثر من خيار تكون عندها مساحة أكبر في القرار. ونفس المنطق ينطبق على الحدود مع الجارة ليبيا. الحدود التونسية الليبية مش مجرد خط أمني، هي فضاء اجتماعي واقتصادي تعيش منه مناطق كاملة، والتجارة القانونية عبرها عندها أهمية كبيرة برشا. ولهذا الحل مش في غلق الحدود، بل هو الحل في تنظيمها وتقويتها. كيفاش تقويها؟ كما موجود في الدول المنظمة واللي بالحق كان عندها سبق في تنظيم الحدود متاعها عبر معابر ذكية، رقمنة الإجراءات، تتبع للسلع، تحليل للمخاطر، مراقبة لحركة الأموال، والتسهيل للتجارة القانونية. وفي المقابل يلزم تتبدل طريقة محاربة التهريب. ما يكفيش أن نوقف واحد برك في السلسلة، يعني تجي انت الاخر واحد وتلبسوا كل شيء معناها. سؤال حقيقي، شكون يمول؟ شكون يورد؟ شكون يخزن؟ شكون يوزع؟ وشكون يستفيد ماليا؟ الدولة الجدية ما تحاربش الصندوق، الدولة تحارب الشبكة اللي تخلي الصندوق مربح. الحدود التونسية ما هيش برية فقط، فما حدود بحرية، فما موانئ، مطارات، مياه إقليمية، مجال جوي. وهذا يعني أن السيادة الحدودية تشمل البحر كما تشمل البر، وتشمل الميناء كما تشمل المعبر الحدودي. الدولة اللي تراقب حدودها البرية وما تعرفش بدقة شنو يدخل عبر البحر تظل سيادتها ناقصة. ثم نتعداو للعلاقة مع أوروبا. تونس وأوروبا عندهم مصالح اقتصادية وجغرافية كبيرة برشا، والهجرة واحدة من أكثر ملفات حساسية في هذه العلاقة. المطلوب هو التعاون، لكن على أساس واضح تونس مسؤولة عن حماية حدودها وأوروبا أيضا مسؤولة عن حماية حدودها، والتعاون بين الطرفين يكون على أساس المصالح والالتزامات المتبادلة. مكافحة التجار بالبشر جزء مهم برشا، تبادل المعلومات، دعم التجهيز، مكافحة الشبكات الإجرامية، تنظيم العودة وفق القانون، وفتح مسارات قانونية للهجرة، كلها مجالات يمكن أن تكون فيها شراكة حقيقية. أما تونس فلا يمكن أن تتحول إلى منطقة عازلة بين أفريقيا وأوروبا.
0: المشهد في العالم.
1: نمشي مباشرة للمشهد في العالم، طبعا من تونس في محيطها الإفريقي وفي شمال إفريقيا، باش نحكيه على إفريقيا كقارة. إفريقيا لليوم فما جهود باش تستعيد سيطرتها على ثرواتها وتنتقل من تصدير هذه الثروات كموارد أولية إلى تصنيعها وإلى السيادة الاقتصادية. باش نفصلوا في الموضوع هذايا مع صهيب المزريقي المحلل السياسي. مرحبا صهيب، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا ليلي، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: نبدأ من مجموعة من المؤشرات. غانا تقول اللي هي معاش باش تصدر الذهب والمواد الخام باش تصنعها محليا. زامبيا منعت تصدير النحاس الخام. زيمبابوي تمنع تصدير الليثيوم. نيجيريا تمنع تصدير الكاكاو الخام. مجموعة من الدول الإفريقية اليوم تحاول تتجه إلى السيادة الاقتصادية. فما المعطى الاقتصادي لهنا، ولكن فما المعطى السياسي. هل يسمح اليوم لإفريقيا باسترجاع مواردها الخام؟
3: نعم ليليا، وغير بعيد يعني عم كنا نستمع إليه، يعني عن السيادة الحدودية نأتي هنا إلى السيادة الاقتصادية والسيادة على الثروات الطبيعية وأيضا الثروات المتجددة التي تزخر بها القارة الإفريقية. خاصة لهنا يلزمنا نذكر أنفسنا ونذكر السيادة المستمعات والمستمعين أننا اليوم يعني نعيش على شكل أو على نفس الوتيرة التي عشنا عليها في بداية القرن التاسع عشر في 1881 حينما استحتدم الصراع على القارة الإفريقية بين القوى العالمية. حينها نتكلم على أوروبا، نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية. وتذكرني كثيرا هنا يعني ما قاله جومو كينياتا الرئيس الكيني حينما قال عندما جاءنا المستعمر جاءنا ومعه الإنجيل وكان معنا الأرض، ولكن بعد مدة قصيرة صار معنا الإنجيل وصار معهم الأرض. بالتالي هنا في عملية عكسية صارت هنالك يعني عملية إعادة برمجة جديدة للأفكار وللمعتقدات، ليست الدينية فقط بل السياسية، من ناحية يعني أنهم سلموا في ثرواتهم وسلموا في أرضهم. وإلى حد هذه اللحظة نحن نعيش على تلك التركة التي كانت يعني قد جاء بها المستعمر. هذا من جهة. من جهة ثانية لابد بأن نقول بأن القارة الإفريقية اليوم تزخر بثروات كبيرة، ونتكلم مثلا هنا عن الطاقات الأحفورية، نتكلم بالأساس على النفط اللي تمثل القارة الإفريقية 12% من الإنتاج العالمي، خاصة يعني متواجد في كل من ليبيا 48 يعني مليار برميل، وهي الثامنة يعني عالميا. نتكلم على نيجيريا،
1: ولكن بالنسبة للمعادن إفريقيا اليوم فيها 30% من مخزون العالم في المعادن.
3: نعم هو كذلك ليلي، هنا نتكلم على الألماس، نتكلم على الذهب، نتكلم على اليورانيوم وغيره من هذه المعادن. ولكن المفارقة ليلي أنه اليوم القارة الإفريقية تنتج أو تمتلك بالأساس 30% من الاحتياطي العالمي، ولكن في مقابل ذلك عائداته لا تتجاوز 10% فقط. ومن خلال هذه المقاربة وحينما استدللت بالبعد التاريخي هنا، يعني اليوم نحن نعاني ذلك الإرث الماضوي القديم من جهة، أيضا نعاني الاستعمار، نعاني إلى حد هذه اللحظة في القارة الإفريقية يعني الصراعات العالمية على القارة من جهة، أيضا اليوم حينما نتكلم على هذه الدعوات التحررية إن صح التعبير أكثر أو في إطار الاستقلال الوطني أو التحرر الوطني الذي تعيشه القارة الإفريقية اليوم، نتكلم بالأساس على هذا البعد السياسي الذي تجاوز الحواجز الاقتصادية الكلاسيكية المرسومة من قبل دول الاستعمار. اليوم يعني التحرر الذي تشهده القارة الإفريقية هو في حد ذاته نقطة بداية نحو إعادة تأسيس يعني عالم جديد مبني على الإنصاف وعلى العدالة.
1: نعم، احنا مازلنا في مجال النظريات، مازلنا في المنع القانوني محاولة تصنيع هذه المواد الخام، ولكن فعليا هذا محتاج إدراك للتكنولوجيا، محتاج امتلاك للتكنولوجيا، سيادة وقدرة تفاوضية، لأنه مش بالسهل اليوم باش تحول هالمواد الخام هذه إلى مواد مصنعة، ومش بالسهل باش تكون عندك بنية تحتية لتصنيع هالمواد.
3: بطبيعة الحال ليلي، احنا نذكروا مع بعضنا يعني منذ سنة 2022 على الأقل، باش ما نمشوش برشا للتاريخ، على الأقل من سنة 2022 كان هنالك زخم كبير من القمم التي تعاقبت على القارة الأفريقية، من ضمنها القمة الأفريقية اليابانية، من ضمنها القمة الأفريقية الصينية، من ضمنها القمة الأمريكية الأفريقية، نتكلم أيضا على القمة العربية الأفريقية، نتكلم أيضا على القمة الصينية العربية، القمة الصينية الخليجية، كل هذا عنده انعكاس كبير على القارة الأفريقية، بحيث اليوم أمام هذه المعادن وأمام هذه الثروات نشهد بالأساس يعني توظيف لهذه الكفاءات اللي متواجدة مثلا اليوم في الصين وغيرها، على أنه اليوم تجد لها موطن قدم على القارة الأفريقية وعلى الثروات، لأنه ليلي اليوم وقت نتكلم وإحنا على أنه غانا بحلول سنة 2030 يعني لن يكون هنالك تصدير للذهب الخام، وبش تكون يعني هنالك أكثر من 20 يعني مليار عائداتها على غانا، أيضا نتكلم على زامبيا، زيمبابوي، ونيجيريا وغينيا، أنهم نسجوا على هذا المنوال من ناحية يعني أنهم لن يصدروا المعادن النفيسة يعني في شكل مواد خام، هو في حد ذاته اليوم يعكس رؤية جديدة على القارة الأفريقية. اليوم القارة الأفريقية إن صح التعبير أكثر تطلق الحليف الكلاسيكي أو الذي تراه بين ظفرين هو المستعمر، وتتوجه إلى الصين، من حيث أن الصين اليوم تبحث على منطقة رابح رابح.
1: هذا على مستوى النوايا، على مستوى النوايا أفريقيا تبحث عن استرجاع مواردها، ولكن زاد في الواقع عنا حروب أهلية، عنا مناخ صعيب في أفريقيا، عنا بنية تحتية ضعيفة، فنعرفش إلى أي حد يمكن تحقيق هالحلم الأفريقي في استعادة الموارد الخام.
3: ممتاز جدا ليلي، خاصة اليوم احنا نعرفوا أنه هذه الجماعات اللي متواجدة اليوم خاصة في الساحل الأفريقي، نتكلموا على الجماعات الإرهابية، نتكلموا على الجماعات العرقية المدعمة من الدول الأجنبية، من الدول الأجنبية بالأساس، هنا نتكلم على أن الصراع اليوم نقل من المشرق إلى القارة الأفريقية بصورة أوضح من جهة، من جهة أخرى ليلي احنا نعرفوا أن هذه الدول الاستعمارية لا يمكن اليوم في هذه اللحظة الراهنة خاصة أمام التغيرات والتحولات العالمية لا تدخل يعني بصفة مباشرة إلى الحروب المباشرة، وإنما تستعمل وإلا تعتمد على بعض الجماعات اللي هي بتكون مطايا في وظيفية. إطار وظيفية في إطار يعني أنها تكون هي الزارع الأساسي لعدم الاستقرار داخل هذه الدول، ثم تأتي الدول الأجنبية الأخرى المتحكمة في العالم وتنبث الثروات. اليوم ليلي وقت نشوفوا إحنا هذا الصراع العالمي، فإنه باش نشوفوا على الأقل الجماعات الإرهابية المتواجدة اليوم في الساحل الأفريقي تمتلك أعتى التكنولوجيات المتقدمة، نشوفوها أنها تستعمل في الذكاء الاصطناعي في إطار يعني عملياتها الإرهابية، نشوفوا أنها اليوم أصبحت مدعمة بالأقمار الصناعية، بالتالي من أعطى هذه الجماعات الإرهابية كل هذه التطورات التكنولوجية؟ هي الدول التي ستستفيد من عدم الاستقرار، من عدم الاستقرار في الساحل الأفريقي. حينما نتكلم على عدم الاستقرار فبطريقة مباشرة سنتكلم عن يعني إيقاف عجلة الاقتصاد، سنتكلم على عرقلة هذا المنهج التحرري اليوم في إطار بناء يعني دول مبنية بالأساس على السيادة الوطنية، والسيادة الوطنية هنا تقتضي أن تكون هي سيدة على ثرواتها. وأيضا ليليا في ضم هذا الصراع العالمي نشوف إحنا يعني هنالك قوى جديدة اليوم تتواجد في القارة الأفريقية.
1: تحدثت على الصين، تحدثت على روسيا، وانا باش نختم بهذه النقطة، لماذا افريقيا؟ ماهوش فقط من اجل الذهب والنحاس، ولكن ايضا من اجل المعادن النادرة والمعادن اللي مستحقينها اليوم في صناعة التكنولوجية، في صناعة البطاقات الشرائح، الهاتف الجوال، السيارات الالكترونية، وكل ما هو محل تنافس اليوم بين القوى الصناعية الكبرى.
3: بطبيعة الحال اللي خاصة اليوم احنا باش نحكيه على اللوثيوم اللي هو يعني يعد المعدن النفيس والثمين في هذا اليوم، خاصة يعني أنه يعد منه يعني الأسلاك تاع الكهربائية تاع السيارات، تعد به أيضا البطاريات، تعد به حتى الهواتف الجوالة وغيره، وإحنا نعرفوا أنه العالم اليوم متوجه بالأساس إلى التكنولوجيا، متوجه إلى الرقمنة، متوجه إلى الذكاء الصناعي كما كنت نستمع منذ قليل، متوجه يعني إلى مواكبة هذه التطورات الحاصلة. فبالتالي اليوم القارة الأفريقية خاصة في الكونغو الديمقراطية تمثل أكثر من 35% من امتلاك هذه المادة وهي مادة اللوثيوم في العالم العالم بصفة عامة. إذن اليوم حينما يحتدم الصراع كما هو معلوم أن الصراع اليوم تكنولوجي بالأساس يعني توجهت هذه الدول إلى أنه توجه الحرب متاحة اليوم بشكون في القارة الإفريقية. علاوة على ذلك أنه اليوم القارة الإفريقية يعني عندها أو تزخر بكفاءة بشرية كبيرة ورهيبة جدا.
1: نعم بإمكانيات بشرية وإن شاء الله تكون عندها الكفاءة لهذه الموارد البشرية. شكرا لك صهيب المزريقي، شكرا لحضورك.
3: شكرا لك.
1: نعم احنا وصلنا هكي الختام لقانا بكم في المشهد الآن. بعد شوية موعدكم على موجاتنا يكون رياضي ويلتقيكم لطفي خالد.
0: المشهد الآن مع ليلى حسين.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% بدايتنا الوطنية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: فلاش سبور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المنتخب الوطني التونسي لعب الليلة مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكان 2027 تنزانيا كينيا وأوغندا. مباراة هامة الليلة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب بوتسوانا. تنطلق 8 متاع الليل في ملعب حماد العاقر ببيراد. سبقية الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا. هامة جدا المباراة كما قلنا بالنسبة لنسور قرطاج من أجل تحقيق الانتصار وثلاثة نقاط بعد التعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب الأوغندي. مدرب المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني يتحدث عن هذه المواجهة أمام المنتخب البوتسواني.
3: مباراة مهمة جدا نلعبوا في الديران بتاعنا، بس أنا معناش خيار ذي الانتصار. إن شاء الله ربي يوفقنا ونربح ونعمل كل شيء نربح الماتش. شوالي وش يصير في الإكيب ديما تو ديبون دو الادفرسير. الادفرسير عنده دي كاليتي بيان بريسيز، كان شفتو كونتر ليبيا قلق المنتخب الليبي. دونك إن شاء الله نحطوا لي جوار اللي نجموا يعطيونا مفاتيح لعب في دي سيتواسيون معينة، كيل سوا سور لو بلان أوفونسيف ولا خاصة في الإكيب أو نيفو ديفونسيف.
2: كذلك مدرب المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني كان حكى في المؤتمر الصحفي ليسبق هذه المباراة عن الحالة الصحية لبعض اللاعبين.
3: الحالة الصحية خلينا نقول لجميع اللاعبين نبدأ بعلاء. علاء قبل ما يجي كنت تعرف التعرض إصابة فيفا مع الفريق بتاعه، اتصلنا به وقال اللي هو لباس رجع يجري ورجع يترنى. كونتروندو نتاع الطبيب نتاعه يقول اللي هو لباس وما عندوش مشكل ونجم يسونترين ونجم يلعب لي ماتش يكون كومبيتيتيف. ستاف ميديكال عمل كونتر فيزيت طلع لي فما ريسك المشاركة نتاعه. دونك سي ان جوار انترناسيونال صحته معناها تهمنا بيان سور، دو با بروند دو ريسك. كان نجم يترنى ويلعب ولكن بالمفاهمة مع اللي صار الطبي بتاع ليكيب نتاعه خيرنا انه ما ناخذوش ريسك. نجم يرتاح مدة قصيرة ويرجع احسن من اللي يصير مضاعفة. عيسى العيدوني لابي نتاع ماتش اوغندا وصيف نزل برد كبيرة معناها سخانة ولازمتو ايامات، رجع معنا بتدكتيل لونترمون ان شاء الله يكون موجود. شوفوا حالته الصحية اسكو الي 100% دو سي مويان. ونحكموا النصراوي لاباس ما فما حتى حاجة. حاجة برك قديده في اول لونترمون جوست من بعد شوفوا حس بوجع ونيفو دي زاديكتور وشفت الطبية مع الدكتور نزيد نشوفوا نثبتوا. فكيف بالنسبة لنا صح لاعب مهمة جدا ومبا با بروندو دو ريسك على الجور نتاعنا ومع اللي طارت نشوف شنو نجمو نعمل.
2: كذلك معين الشعباني كان يتحدث على واقع كرة القدم التونسية وضرورة النهوض بها خاصة في هذا التوقيت بالذات اللي تعيش بعض الأزمات خلينا نقول بين ظفرين. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يرجع لمسار النجاحات.
3: احنا في بيريود نتاع جينيراسيون تبدل يعني عندها مدة عام ولا عامين نويو نتاع ليكيب ناسيونال قاعد يتبدل. نحب نفهم العباد خاطر الناس يلوموا ومن حق يقول لك باهي باش نبدلوا في وينو التبديل. نحب نذكر العباد اللي راهو فما دي كاتيجوري هما الاي 20 والاي 23 عندهم دي كومبيتيسيون تري امبورتون. تورنوا في مصر الاي 20 وخذاو دي جوار من الاي 23 انا بيه فما دي جوار اللي نستنى فيهم في ليكيب ناسيونال موجودين. فما دي جوار ولا تروا جوار كانوا كومبوكي معايا وتفهمنا معناها مع أنيس اللي تلعبوا كاليفيكاسيون للجوز أولمبيك. دونك هذايا جوست توضيح. حاجة أخرى السيتواسيون اللي احنا فيها راهو مش كن فيكون، ماهيش نتاع شهر وشهرين وثلاثة أربعة مخصوات. رأي معناها خدمة اللي تحب لها صبر اللي تحب لها وقت. مثلا أنا وقت اللي جيت في أول كونفيرونس الناس كل كانت مجتمعة ومعظم الأسئلة الكل كوتش ما عناش الشامبيونات، ما عناش جوار التاهين في الشامبيونات وما عناش اللي بي ناسيونو في مستوى كبير. اي باهي اللي ريزلتات باش يجي هاو ما عناش. باش نطالبوا يلزم شويه صبر يلزم شويه وقت. كي باش نحكموا احنا مثلا على جوار زاد يحدث في اول مباراه مباراة دي ونحكم عليه ما عملنا حد شيء. دونك سي ان مومون دو سوليداريتي من الناس الكل. سي ان مومون باش نقفوا الكل مع المنتخب مع تونس. انا بدي في بيريود نجم نقول اوبسيرفاسيون عندي برشا ملاحظات واكيد كل ستاج وكل سيونس دونترينمون كل ماتش باش ناخذوا منه برشا دروس. بالنسبه لي انا اللي باش يكون مفيد للليكيب ناسيونال ويعطي ان بلوس للليكيب ناسيونال ونحس انه جاي باش يعطي ان بلوس كان سواء جاي من الشامبيونات تاع تونس ولا من برا باش يكون موجود اللي باش نحس انه بيني اكيد مش يكون موجود.
2: علي معلول واحد من لاعبي المنتخب الوطني التونسي وجه رساله لجمهور المنتخب الوطني التونسي.
4: احنا الميساج نجم نوصلوا للجماهير التونسيه انه راهو مصلحه المنتخب قبل اي واحد. اذا كان لبسنا قميص المنتخب رانا كلنا عندنا مهمه واحده ينتبه على الترابط تاع بلادنا. ان شاء الله نحيوا الانتماءات نتاعنا ونكونوا كلنا ورا المنتخب خاطر مصلحه المنتخب قبل كل شيء. ممكن الحاجه اللي صارت سمعناها الناس كل في الديره ما طرقنا لهاش بعد حكينا فيها في الوكيل وتعدينا الحكايه ما شفنا انه فما تضامن كبير مع دحمان كيما نجم يكون مع اللاعب ياخذ خاطر احنا كل عائله واحده واللي مس واحد منا اعتبره مس ناس كل.
2: نذكر بنتائج الجولة الفارطة الجولة الأولى في المجموعة نتاعنا المجموعة الثامنة تعادل 1-1 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأوغندي والتعادل 2-2 بين المنتخب الليبي ومنتخب بوتسوانا. غدوة الموعد مع المباراة الثانية في المجموعة هذه مع الخمسة نتاع العشية أوغندا يستضيف المنتخب الليبي. بالنسبة لجمهور المنتخب الوطني التونسي اللي تمناه أن يكون بأعداد غفيرة لمساندة المنتخب الوطني التونسي في هذا اللقاء الهام الليلة أمام المنتخب البوتسواني. مباراة والتذاكر ما زالت موجودة بالنسبة لهذه المباراة على الموقع الرسمي الإلكتروني سبورتيك نقطة APP. بالنسبة لشبابيك ملعب المنزه كذلك موجودة للخمسة متاع العشية الأسوام 5,000, 10,000, 15 دينار و30 دينار. اليوم الموعد كذلك مع مجموعة من المقابلات لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للكان. الخمسة غينا الاستوائية مع سيراليون. الخمسة كذلك زيمبابوي مع الكونغو الديمقراطية. والخمسة كذلك جمهورية أفريقيا الوسطى مع بوركينا فاسو. المهم أن المنتخب التونسي إن شاء الله ليلة مع المنتخب البوتسواني ينتصر ويحقق 3 نقاط بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ونذكر أن المباراة ستكون منقولة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج الشوط الثالث انطلاقا مع 7 متاع العشية مع زميلنا رفقي بوستة. مشكور انا موجود في ملعب حمد العاقر برادس صحبة زميلنا محمد الحبيب قويسن في نقل مباراة تونس بوتسوانا. المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلباني واصل التحضيرات في سوسة لمباراة يوم الغد أمام المنتخب البنيني. مباراة ذهب الدور الأول من تصفيات الكان أقل من 23 سنة غدوة إن شاء الله المباراة ضد المنتخب البنيني كما قلنا في ملعب سوسة تنطلق مع 7 متاع العشية. اليوم العشية الموعد مع ندوة صحفية للمدرب أنيس بوجلبان مع الأربع غيربة في قاعة الندوات الصحفية لملعب سوسة للحديث على هذه المباراة. النجم الرياضي الساحلي دخل اليوم في طرابلس تحضيري مغلق في سوسة استعدادا لعودة نشاط البطولة. طرابلس يتواصل لغاية يوم 3 اكتوبر القادم. 28 ملاعبي وجه لهم الدعوة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني لهذا طرابلس. في المتلاوي اليوم الصباح كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للفريق بحضور الجماهير اللي طالبت بحلول جذرية من أجل حل الضائقة المالية اللي يعيشها الفريق. عاجز مالي 1,600,000,000 لفريق نجم المتلاوي. هذا ما جاء في الجلسة العامة التقييمية اليوم الصباح. فريق الأولمبي الباجي دخل اليوم في طرابلس تحضيري مغلق في عين درام يتواصل لغاية يوم 2 أكتوبر القادم مع برمجة مباراة ودية يوم السبت القادم أمام فريق المستقبل الرياضي بهالمرسى في ملعب باجا. في المنستير غدو الموعد مع الجلسة العامة التقييمية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. جلسة عامة تقييمية تنطلق مع 5 متاع العشية في مقر الفريق. في كرة السلة يوم الأربعاء القادم الموعد سيكون مع مقابلات الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني أليف. مثلاثة نادي الإفريقي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. بقية المقابلات مع الستة الاتحاد الرياضي المنستيري مع نادي الرياضي الصفاقسي. شبيبة المنازه نادي حمام سوسة. النجم الرادسي مع شبيبة القيروانية. ديليا الرياضية بجرومبيل اتحاد الأنصار. والملعب النابلي مع النجم حلق الواد. دوري الأمم الأوروبية الجولة الثانية أبرز المقابلات الليلة. 8 غيربا مواجهة بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الفرنسي ومواجهة بين المنتخب التركي مع المنتخب الإيطالي. قبل هذا مباراة تنطلق مع 5 مواجهة بين جورجيا وأوكرانيا. ثم 8 غير 4 إيرلندا الشمالية، المجر، رومانيا، البوسنة والهرسك، والسويد وبولونيا. كان كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
5: فلاش سبور. زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
6: أمي شبي بنت
5: عندي ما نقول.
6: هي يحكي هالناس مع فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري يؤكد استعداد الهيئة لتنظيم أي مسار انتخابي، وذلك في تعليقه على موعد إجراء الانتخابات البلدية. محمد التليلي المنصري أضاف أن تنظيم الانتخابات البلدية يبقى في انتظار قرار سياسي، مبينا أن هيئة الانتخابات ستضبط الرزنامة فور صدور أمر دعوة الناخبين. تحت شعار معا أقوى ضد داء الكلب، تونس تحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب وتواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية إلى موفى شهر أكتوبر المقبل بالفضاءات العمومية والمدارس. حادث مرور جد صباح اليوم بالقرب من معهد الأحداث بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروسة أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وتسجيل عدد من الإصابات، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروسة سالم اليوسفي. وفاة الفنان المسرحي محمد البلطي اليوم، وهو من مؤسسي الفرقة المسرحية لحبيب الحداد بباجة، شارك في عديد البطولات المسرحية للفرقة من بينها مقامة لم يكتبها البديع وغيرها من الأعمال، كما توج بجائزة أحسن ممثل بالمغرب عن دوره في مسرحية نيران صديقة. وفوز مسرحية حياة لمعز العاشوري بثلاث جوائز في الدورة 16 لمهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، دورة الفنان المصري محمد سعد التي أقيمت من 20 إلى 26 من هذا الشهر بالإسكندرية بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية. في العالم، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير ومستوطنون يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. إيران تؤكد استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة بقدر جاهزيتها لمواجهة أي عدوان، والمستشار العسكري للمرشد الإيراني يحذر واشنطن من فتح جبهة جديدة في حال اندلاع الحرب. ختاما، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول إن السلطة اللبنانية مسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب في لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نعيم الدسولي، في أمان الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفلكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
9: المجلة التربوية.
12: يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
13: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
12: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار،
14: الخبر الصحيح
12: مع نورة بوعلاق.
15: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من المجلة التربوية، 28 سبتمبر 2026. في إطار الخطة الوطنية لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر بداية من أكتوبر 2026 يمنع منعا باتا خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. تندرج الخطة هذه في الإجراءات ضمن الإجراءات المتخذة لحماية التلاميذ من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، مع التنصيص على تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية وإيجاد منصة للإنصات عن بعد. عنوان جميل ومهم، مثير للاهتمام وللتساؤل أيضا عما تم توفيره من أنشطة حقيقية واقعية داخل المؤسسات التربوية. هل توجد قاعات كافية لإيواء التلاميذ، خاصة وأن الشغورات في صفوف المدرسين ملف ثقيل لا يزال ثقيلا؟ هل أن هذا القرار إشارة نحو تجربة الحصة الواحدة؟ هل أن المؤسسات التربوية تحتوي كلها على قاعات للمراجعة؟ وهل أن عدد القيمين كافي للمهمة؟ قرار مهم وجريء، والأهم هو أن يتلائم مع البنية التحتية والموارد البشرية للمؤسسات التربوية، وخاصة انخراط الإطار التربوي في هذه الأهداف. وحتى لا تبقى هذه القرارات حبر على ورق، من الضروري جدا توضيحها للرأي العام وتبسيطها لجمهور التلاميذ لننأى بها عن كل التأويلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: المجلة التربوية.
1: المجلة التربوية.
0: صوت التلميذ والمربي.
2: عدد جديد من المجلة التربوية، إن شاء الله يكون ديما صوت التلميذ والمربي. العدد هذايا يمضيه فاتن حسني في الإخراج الإذاعي، رامي المجولي في التنسيق العام، ونورة أبو علاق الشيخ تقول لكم مرحبا. كالعادة مناش وحدنا، ديما نحاولوا نقدموا المعطى التربوي باستعانة بعدد من المختصين والمهتمين. اليوم سعيدة جدا أني نستقبل الزميلة الصحفية منال حارزي، الكاتب العام للجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام. أهلا وسهلا منال.
3: مرحبا. أهلا وسهلا نورة، مرحبا بك مرة أخرى، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: ديما الحقيقة نحس بأن شركاء في المسألة التربوية، لأنه اللي تشتغل عليه الجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام هاجس كل التربويين والمختصين في الإعلام التربوي على وجه الخصوص. اليوم مناش باش نحكيو على أكل، كيفاش باش نقول، هنا ما نقولش وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي تعتبر أحياناً قنابل موقوتة في أيادي بارئة. اليوم باش نمشي للحلول، خاطر ينجموا يعطيونا وذنيهم أصدقائنا الشباب واليافعين والأطفال، أيضا الأطفال المنخرطين في هذه العالم الافتراضي. ونحاولوا معاكم كجمعية مختصة نقدموا بعض الحلول اللي يربحوا بها وقتهم، يربحوا بها رواحهم، يربحوا بها تفكيرهم، وخاصة يربحوا بها وقعهم التربوي اللي نجموا ينجزوا عدد كبير من مهامهم من واجباتهم بالتكنولوجيا الحديثة. منين ندخلوا؟
3: صح نورة، على الموضوع موضوع مهم برشا، وديما تواكب الأحداث الجديدة والتكنولوجيا فيما يخص ديما الطفل والشباب والناشئة. نحكي حلول اليوم
2: نحكي حلول.
3: نحكي حلول، وما نجموش نحكي حلول من غير ما نعملوا تذكير بالمخاطر. شنية هي المخاطر؟ يعني في عجالة نجموا نحكي على مخاطر التكنولوجيا الحديثة على الطفل وعلى الشاب، وحتى توا ولينا نحكي على المخاطر التكنولوجية بالنسبة للكهول زيادة، خاطر
2: صحيح
3: كما نشوفوا توا في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات نشوفوا يعني مستهلكين جدد اللي هما الكهول والعباد في عمر
2: ونشوفوا اللي تراند اللي عاملينهم الكهول
3: تيك توك فيسبوك انستغرام
2: في المواقع الكل
3: في المواقع الكل. كما كنت نحكي نذكر بعجالة يعني بالمخاطر، يعني نتعدوا فيس على الحلول. المخاطر كما كنا نحكي، وهي أكثر حاجة هي السرعة، يعني في تبديل الفيديوهات، يعني ما عادش عندنا وقت يعني باش نتفرجوا في فيديو. يعني ما تنجمش تقول توا اللي انا ما عادش نجم نستغنى على الهاتف الجوال والا على وسائل التواصل الاجتماعي، اما ولينا وقت، يعني عطيني اقل وقت باش نستهلك اكثر ما يمكن من المعلومه، وهذيك تضر بيان سور المخ نتاعنا، تضر التفكير نتاعنا كصغار وكشباب وككهول،
2: كل يعني شرائح
3: العمريه. يعني هذه دراسات حديثه يعني طبيه وعلميه اكدت انه الاستعمال المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وكل كيفاش تبدل انت الفيديو يعني بسرعه فائقه، يعني توا فما وقت محدد نتاع 20 ثانيه و 30 ثانيه لاستهلاك المعلومه، يخلي المخ ما يخدم بسرعه رهيبه، وهذا ياثر حتى على ملكات التفكير وملكات القراءه
2: وعلى التركيز
3: خاصة
2: خاطر موجهين الخطاب نتاعنا اساسا للجمهور التلاميذ، فنلقاو برشا صغيرات تضروا.
3: صحيح برشا صغيرات تضروا، يعني في مشكلة التركيز، مشكلة القراية، تراجع النتائج المدرسية يعني ولا في المعاهد كيف من التليفون. حتى كما ولينا نشوفوا حتى صغيرات في عمر معين ولاو يتبعوا، كما كنت تحكي انت على تراند اخر مره البارح نتفرج في استاذه قاعده يعطيها الصحه، يعني قاعده تعمل في توعيه للصغيرات يعني
2: في القسم
3: بخصوص الهندام، راهو فما هندام معين يعني
2: عجبتني برشا،
3: هندام معين يعني ما تتبعوش التراند اللي على وسائل التواصل الاجتماعي
2: والمضامين اللي قدمتهم معناها للبنات خاصه. معناها حكيت على الهندام وأكدت على الطبليه والشوافر لا والذوافر لا، راهو الحاجات اللي قالتهم الاستاذه هذه من المفروض معناها كل أم تتبناهم وتحكي فيهم مع بنتها ولا مع ولدها.
3: لأن عنا مسؤولية أسرية ومسؤولية يعني في العائلة قبل ما تخرج صغير يعني للشارع وإلى المجتمع. يعني أنا ما نصورش يعني أم وإلا أبو قاعد يراقب، يعني نحكي بمعنى المراقبة الإيجابية يعني للأطفال،
2: مرافقة
3: يعني إذا كان أنت ترى بنتك تتبع في تراند معين يعني على الفيسبوك، وإنا نرى في برشة تلميذات صغيرات يعني عمرهم 14 و15 وحتى أقل، تراند متاع جيت ريدي وذ مي، حضر روحي باش نمشي للليسي تحل هكا لايف ويجا نوريكم مكياج متاع الليسي، مكياج
2: والمكياج متاع الليسي منال شريته الأمهات وباهظ الثمن
3: صحيح.
2: والحقيقة كي نحطه في متناول أيدي الصغارة ذومة المكياج هذية واللبسة هذية إيش خلينا لمبعد الحقيقة
3: ما نحكيوش إيش خلينا لمبعد، يعني فهم صغارة وحتى هذيك مواد يعني ما تصلحش لعمر متاح، مواد كيميائية يعني
2: تأثر حتى على النمو،
3: حتى على النمو على البشرة، يعني تلقى بنية صغيرة وجهها مازال هكا محلية تبدأ تستهلك هي في مواد التجميل، تنجم تأثر حتى يعني مع العمر
2: وجهها بلاش مكياج أجمل ببرشة،
3: أجمل ببرشة بالمكياج يعني
2: نحكي، وحتى استيتيقيا جماليا هربنا على المقاييس الجمال معناها. أنا الحقيقة هذي علاش معناها استضفت منال الحارزي، لأنه مهم جدا اليوم باش نحاولوا نقدموا وظائف بديلة لهذا الهاتف الجوال وللحاسوب،
3: المخاطر نحاول نلقاو الوظائف البديله اللي هي تنجم تقلل من المخاطر. كما كنت نحكي بكري قلت لك نورا، ما نجموش نمنعوا استعمال الهاتف الجوال وما نجموش نمنعوا استعمال التكنولوجيا،
2: وحديثنا على المنع راهو يخلي ردة فعل عكسيه،
3: رينا برشا صغار يوصلوا حتى للانتحار يعني بسبب المنع يعني متاع الهاتف الجوال. فما في الهند يظهر لي وإلا في بلدان أوروبية يعني بو منع بنات وزوز من التليفون، يا أخي عملوا عملية انتحروا يعني بسبب الهاتف الجوال. فما تأثير على الأعصاب زي ده كيف يعني يدخل في تشنج صغير يعني إذا كان تفكلوا أنت التليفون. يعني المنع لنا ما هوش حل، ديما نمشيو للحلول البديله اللي هي تنجم تعاون.
2: وصيحات الفزع على المستوى الدولي، نشوفوا ماكرون قلت امبارح شنو هو الخطاب نتاعو موجه للمختصين معناها الساهرين على الاعلام، وكيفاش قال ولو انها متاخره صيحه الفزع اللي اطلقها، ولكن رسميا يعني تأخير تقديم الهواتف الذكية للأطفال وللناشئة. فاليوم احنا في وضعية حرجة الحقيقة،
3: وضعية حرجة وناقص الخطر قاعد يدق عنده مدة. والمشكلة اللي احنا نفيقه كان بعد ما تصير المشاكل، ما نعملوش حلول وقائية قبل ما نقراوش يعني المشاكل اللي باش تجي ونقراو لهم حلول من قبل باش نقللوا من المخاطر هذوما. انا يعني من ابرز الحلول اللي هي تبدا من العائله، يعني قبل ما نبداو يعني في الحلول التكنولوجيه والا الكنترول والا المنع، ديما نبداو من العائله. اول حل انا نقترح ديما هي وضع قواعد عائليه، يعني ما نجمش نمنعك انا من التليفون صحيح، اما نحطوا قواعد عائليه، راهو عندك وقت معين لاستعمال الهاتف الجوال وللتطبيقات.
2: الوقت
3: تحديد الوقت يعني نجم نقول انا عندك في النهار سويعة من زمان عندك الحق تستعمل فيه الهاتف الجوال، وانت عندك الحق هاكا تشوف لي زابليكاسيون. بيان سور ديما الكونترول موجود، لازم نتبع شنو ولدي والا بنتي تتفرج، شنو تتبع شنو تشوف، مش تخليها هاكا انت عندك ساعة عندك الحرية التامة والمطلقة من هكاكا ما عملنا حد شيء.
2: وفي الوقت هذا شنو نعملو؟
3: في الوقت هذا نجمو احنا نبدلو نعملو حوار نقاش ما بيني وما بين ولدي ولا بنتي، نسألو احنا رينا تو برشا والدين يستعملوا الهاتف كبديل للراحة متاعهم، خلنا نعطيه التليفون باش يفك عليا ولا باش يبعدني ولا باش ما عادش يقلقني ولا خليني نرتاح، عديت نهار كامل وانا لبرا خليني نرتاح انا هاكا نعطيه التليفون يتلهى فيه، علاش انتي السويعة هذيك خصصها لولدك والا بنتك للنقاش للحوار، نحكي وشنو صار اليوم، احكي لي على دروسك كيفاش كانت المعامله برا، احكي لي كان فما مشكله، تكون انت صديق لابنك والا لبنتك، تخليه هو يعني يفضفض لك يعني بالاسرار نتاعو وما تخليش يعني فما حاجز تقول انت خليني نرتاح بالتليفون، اما راهو اون كونتر بارتي يعني عندك مشكله قاعده تتكون في عائلتك وانت ماكش قاعده تفيق بها المشكله هذه.
2: مشكله كبيره هي حتى الادوار نتاعنا الحقيقه. منين نفتح قوس، الام تحب تكون معلمه ولا استاذه، والبو كيف كيف معناها يروح هو يكون من في المؤسسه التربويه يقرا، يروح اللي قابله يقريه، معناه يحب يزيد يتفقده شعمل في قرايته، يزيد يعطيه خدمة، يزيد يستعمل معناها الكتاب الموازي، يزيد فالحالة النفسية هذا التلميذ المرهق المستنزف ماذا بينا زادا ما نتعسفوش عليها. علاش حكينا مشينا للحلول، والحلول اللي بالحوار وبالسلاسة وبالمرونة، لأنه هذا التلميذ متعب ومرهق، واحنا قاعدين نمارسوا عليه في ادوار
3: في ضغط كبير،
2: في ضغط كبير برشا. معناها الناس الكل تحب تقري، تحب تلبس الكاسكيت نتاع المعلم والمدرس في الوقت اللي هو مستحق لك ام، مستحق لك اب، مستحق لك صديق، كرفيق، كمعناها شخص باش نكون في الحلمه نتاعه وفي المستوى الفكري والذهني نتاعه.
3: صحيح كلامك. احنا ولينا كما قلت لك نمشيو للحلول السريعه اللي هي نفركسوا على راحتنا ونضحيو براحه اولادنا ونضحيو بالنمو خاصه نتاع اولادنا وبالتركيز نتاع اولادنا وبقرايه اولادنا. من بين الحلول زيدا نجمو نستعملوا التليفون، مش نمنعوه، نجمو نستعملوه بالعكس يعني ايجابيا.

0: فما زاد نستعملوا الهاتف يعني بطريقه ابداعيه، نقول ما بين قوسين طريقه ابداعيه، كيفاش يعني الهاتف ما عادش فما منه مفر. فما دورات تكوينيه احنا كجمعيه تونسيه قاعدين نقوموا بها دورات تكوينيه في كيفاش تحول الهاتف الجوال نتاعك لصناعه محتوى هادف. فما برشا صغار تو يمشيوا للبودكاست لصناعه الفيديو، نعلموهم مونتاج كيفاش انت فما ظاهره معينه تنجم تحكي عليها وتكون انت تخلق الحاجه هذه، يعني تخلق فيديو تخرج تصور حتى بينك وبين اصحابك حتى في عائلتك، وتكون هذه يعني حاجه توعويه وبلوس لك انت، يعني حاجة إيجابية. نجم أنت تعمل شين يوتيوب، تعمل قناة على تيك توك،
1: تصنع التعليم اللي تحب عليه،
0: ومنها الانطلاقة تكون من عندك أنت. وبالعكس هوكا استعملنا الهاتف في حاجة تنفع، وفي حاجة بالعكس تزيد توعي أكثر وحاجة تنفع، يعني نقولوا احنا مش ضر.
1: كيف زيدة تنجم تستغنى على كل الأجندة والجدول الأوقات المعلقة قدام بيروك؟ مش تستغنى عليهم، هما حضورهم مهم، ولكن في التليفون فما جدول الأوقات، في التليفون فما الواجبات متاعك اشتغلت عليها وخزنت حتى هاك الخارطة، معناها تلخيص الدروس نجم تخزنها
0: بطريقة تفاعلية زيدة، يعني تكون فيها متعة،
1: معناها فما برشا خدمة نجم تكون بالتليفون، قرايتك الكل مراقبنا موجودة معاك على التليفون متاعك، يعني تيسر لك ثقل البرامج الدراسية.
0: صحيح.
1: أي لهنا في جانب قراية نمشيه شوية، جانب إبداعي وفنون،
0: جانب إبداعي فنون كما كنا نحكي، وتستعمل الهاتف لصناعة المحتوى، تستعمل الهاتف فما توا تطبيقات زادة للرسم وإلى للتلوين مثلا للصغار نحكي، فما تطبيقات أنت كيفاش تصنع حتى ألعاب فكرية، يعني فما تطبيقات تعاون يعني الصغار، توا نراو برشا صغار مغرومين بالروبوتيك وبالتكنولوجيا وصناعة التطبيقات، يعني أنت تنجم تعاون ولدك باش يدخل النوادي هذوما، تعاونه هو باش يكون صانع يعني متحكم في الهاتف ومتحكم في التكنولوجيا قبل ما هي تتحكم فيه زادة التكنولوجيا. نجمو زادة فما نقولوا احنا بدائل يعني للهاتف الجوال في الوقت اللي انا ما نستعملش الهاتف الجوال، علاش انا ما تكونش عندي نستغل الوقت مع صغاري، مثالش نجي على روحي مثلا نخرجوا نعملوا سبور، هيا اليوم عنا باش نعملوا سويعه مارش، هيا اليوم عنا باش نعملوا سويعه نعملوا تلوين والكرياسيون بتاع العاب يدويه خاصه للصغار، يحبوا برشا الصغار حاجه هذوما ونشجعوا عليها برشا احنا، يعني هذه يعني في وقت انت تستعمل بدائل يعني
1: أهم البدائل
0: اللي هي تنمي الفكر وتخلي الصغير يكون خلاق ومبدع وينجم يصنع حاجات، يعني يخدم القول وإحنا المادة الشخمة متاع التفكير متاعه، وتعاونه حتى على التركيز، يعني فما ألعاب يعني يدوية تعاون الصغير على كيفاش يركز وكيفاش يتعلم حاجات تنفعه يعني في المستقبل،
1: حاجات كيمسها بيديه معناها تحدث توازن، معناها روحي وتوازن نفسي عند الطفل الصغير، كيما التين كيما في مثلا في الفن التشكيلي، كيما التراب وقت اللي يمسه الصغير في البستنة، كيما كذلك الأعشاب، فما برشا حاجات، الرياضة انت حكيت على الرياضة، فما المطبخ، فما صغار تغرموا بالقديه بالمطبخ،
0: اي صحيح،
1: لهنا نجموا نستغلوا الهواتف الذكيه في انه نطوروا مواهبنا في المطبخ.
0: صحيح. فما برشا مواهب يعني كما قلت انت في المطبخ، في الرسم، في تعلموا سبور، تعلموا برشا حاجات، يعني ألعاب ينجم حتى يشارك مع أصحابه، يعني مش لازم تأوكا انت نفعت صغيرك ونفعت يعني أطفال أخرين، يعني شاركتهم انت في النادي هذا، وإلا حتى يكون مع أصحابي سالش اليوم أنا ولدي جيب أصحابك زوز ثلاثة أصحابك معاك للدار، هيجا أعمل هكا ألعبوا هكا، أنا شريت لكم لعبة فكرية هكا تعاونكم كذا، علاش ما توريهاش انت لأصحابك باش تستنفع انت وتنفعهم هما، ويكون هو كما نقولوا احنا القدوه يعني لاصحابه وينجموا يتعلموا منه.
1: صحيح. كيفاش نجموا نستغلوا الهواتف الذكيه في تحديد الملمح المهني لصغارنا؟ معناها اذا صغيري عنده

0: ميولات علمية وإلا عنده ميولات طبية وإلا أدبية، كيفاش أنا نخليه يشوف نماذج، يشوف قدوة باش يتبع وباش يولي الاستعمال متاع الهاتف في بلاسته وفي مكانه، يعاونوا على التخطيط، يعاونوا على البرمجة، كيفاش نجم نقوم بالعمل هذايا في إطار تحديد ملمح مهني واضح للتلميذ هذا وإلا للصغير هذا.
1: بطبيعة نورة فما برشا قروينا قدوة في المجالات الكل، يعني في المجال الطبي وإلا حتى في المجال العلمي، في المجال الثقافي، في مجال إذا نحاول يعني صغيري باش نكتشف الموهبة متاعه وين، يعني هذا ما يجيش بالتليفون، إذا نحاول بالنقاش نحكي معاه نكتشف هو أكثر حاجة وين الميولات متاعه، ومن خلال يعني انا كي نعرف انا وين يميل الصغير متاعي نحاول انا نوجهه. بيان سور احنا نعرفوا برشا عندنا قدوات في المجال العلمي، في المجال الثقافي، والا في المجال، في اي مجال، في المجال الرياضي، ونقتديو بهم. هاكا يجا مثلا نتفرجوا في المفكر الفلان الفلاني، والا طبيب شوف كيفاش بدا من الصغرى متاعو، شوف كيفاش نجح في الصغرى متاعو، شوف كيفاش توا ولا طبيب مشهور، وكيفاش يعني حتى يعني عالميا، مش حتى يعني على النطاق الضيق، نقولوا احنا هاكا نختاروا قدوات يعني نجحوا ونجموا هما ياثروا في في المجتمع والا حتى في العالم الكل.
0: المهم نعرفوا، نوصلوا، نعرفوا الشيء اللي يحبوا صغيرنا.
1: صحيح.
0: حتى ولو كان كوره، اي كوره، معناها قدم،
1: اي نوع من الرياضه يعني، مش حتى الكوره،
0: نمشي معاه للملعب يشوف يتفرج يقرب لك الحلمة هذيك. نجم خطر الميدان ينجم يعطي رسائله ويعطي كما نقولوا احنا الطاقة الإيجابية للصغير هذا. باش نختموا، وقتاش دوراتكم التكوينية؟ وقتاش نجموا ندخلوا على صفحة متاع الجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام ونستفادوا من مختلف هذه الإشارات؟
1: جست قبل ما نختموا نورة يعني باش نحكي وزاد على حل اللي هو مرتبط بالمدرسة يعني وبالمؤسسة التعليمية. انت بكري حكيت على القرار متاع
0: منع الخروج،
1: منع الخروج وكل شيء. القرار هذا يعني نجم راهو يأثر على الصغيرات، يعني انت كي تربطهم ولا كي تمنع خروجهم يعني باش يزيد استعمالهم اكثر يعني لوسائل التكنولوجيا ولا وسائل التواصل الاجتماعي. ما تنجمش نقترح هنا مثلا اذا كان فما مقترحات يعني تخصيص يعني فضاءات خاصه يعني للتدريب، للتعليم،
0: للتواصل والتبسيط،
1: للتواصل، للمطالعه، مثلا علاش لا ما تكونش في كل مدرسه والا في كل ليسي مثلا نادي متاع اذاعه والا متاع. نراو برشا تو صغار يميلوا اكثر يعني انتاج المحتوى الاعلامي، يعني تكون مثلا فما نوادي في كل مدرسه والا في كل معهد اللي هي تشجع الصغار هذوما على الخلق والابداع وانتاج محتويات يعني تكون هادفه. هاكا انا نكون ساهمت يعني بال بال بالموجود اللي عندي، ونكون هاكا جاريت القوانين اللي قاعده تسن فيها الوزاره.
0: مهم جدا،
1: مهم.
0: القرار مهم ولكن يستحق التبسيط والقرب من الواقع، واقع المؤسسات التربويه من بنيتها التحتيه، امكانياتها، برشا حاجات لازمها
1: حاجات.
0: لازمها تكون قريبه من الواقع. كيفاش نجموا ندخلوا للصفحه نتاعكم باش نستفادوا من مختلف هذه الاشارات؟
1: احنا موجودين على صفحه الجمعيه، جمعيه التونسيه للتربيه على وسائل الاعلام، يعني صفحه على الفيسبوك، يعني ننشروا فيها كل النشاطات نتاعنا وكل دورات تدريبيه. عندنا الاتفاقيه مع وزاره التربيه، مع وزاره شباب ورياضة زيادة، يعني قاعدين نخدموا في خدمة هيلة وجبارة برشا، يعني فما نوادي يعني للتربية على وسائل الإعلام، يعني قاعدين نقوموا في مجهودات يعني وأنشطة لدعم الأطفال يعني وتوجيههم توجيه حسن.
0: شكرا لك منال الحرزي، الكاتب العام للجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام، على كل ما تفضلت به. دخلوا واستفيدوا من مختلف هذه الإشارات والمعطيات والدورات التدريبية، خاطر نجم تعاون خاصة الأولياء والمربين. بعد شوية نحكيه تربية بيئية.

0: المجلة التربوية.
1: نجد التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. هذه المجلة التربوية وفقرتنا الثانية باش نمشيو فيها للتربية البيئية، لأنه متكاملة التربية على وسائل الإعلام مع التربية البيئية نجمو نكونوا مشينا خطوة لجمهور التلاميذ كيما نحبوهم ديما معانا في الوطنية. في مداخلتنا الثانية باش نرحبوا بضيفنا الأستاذ عبد الرجاء الصالحي عن الإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة البيئة. مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا، تحية ليك مدام نورة ولكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. معاك باش نحاولوا نقدموا بمشروع رائد. المشروع هو مشروع التربية البيئية في المؤسسات التربوية، واللي فرحنا به برشا هو محاولة تعميم هذا المشروع الرائد على أغلب المؤسسات التربوية.
2: شكرا سيدة نورة. في الحقيقة هو التربية البيئية ما هوش خيار، يعني أمام التحديات البيئية اللي راوها اليوم اللي تواجه بلادنا ما عندنا حتى خيار آخر إلا أنه نعولوا على التربية البيئية، خاصة أمام سلوكيات يعني أصبحت لا مسؤولة ولا سليمة. صغيراتنا من اليوم صغار نعلموهم، أول حاجة نعلموهم يمكن في المراحل الأولى متاع الابتدائي نعلموهم سلوك سليم أو سلوك غير سليم. لهنا يعني في الإطار هذا تخدم وزارة البيئة على النهوض بالتربية البيئية. ممكن سيدتي يتسائل المستمع الكريم ما هي التربية البيئية؟ ما هي أهدافها؟
1: اللي يسمعوا فينا يقول لك التربية زعما كيما التربية البدنية والفنية والتشكيلية،
2: التربية المدنية، التربية البيئية،
1: التربية البيئية مادة قائمة الذات وإلا نشاط داخل مؤسسة تربوية.
2: ممكن في مش نعرجوا تعريج بسيط على التعريف متاع التربية البيئية ويجيب على سؤالك سيدتي.
1: تفضل.
2: التربية البيئية هي كل المعارف والمهارات اللي نتلقاوها منذ السنوات الأولى في التعليم الدراسي متاعنا وخلال طول المسار الدراسي والتعليمي متاعنا. هنا نحكيه على التربية البيئية النظامية، يعني كل المعارف والمهارات اللي نتلقاوها في البرامج الرسمية التربوية والتعليمية. هنالك ما هو تربية بيئية لا نظامية، يعني يكون مؤطر مبرمج منظم عن طريق الجمعيات عن طريق النوادي اللي البيئية خارج القسم خارج القسم. وهنا نحكيه على تربية بيئية نون فورمال. ثم اللان فورمال هذيك اللي ينجم يكون حتى واحد وهو يشوف في برنامج معناها ثقافي، شريط وثائقي ينجم يتوعى منه، ينجم يكون في حلقة صغيرة ما بين أصدقاء يتبادلوا الحديث حول التربية البيئية، حول التحديات المناخية، يعني لا إرادي، ينجم تكون تربية بيئية لا إرادية. نرجع للتربية البيئية النظامية،
1: يعني ضمنية باش تكون فما رسائل ومضامين تتقدم خلال الدرس.
2: بالضبط. هذه نحن نسعى وفي إطار اتفاقية شراكة مع الشريك متاعنا الأول هو وزارة التربية في إطار شراكة اتفاقية شراكة إطارية للنهوض بالتربية البيئية، نسعى لإدراج مراجعة وإدراج المفاهيم التي تتعلق بالبيئة بالتحديات المستجدة للبيئة ضمن البرامج الرسمية، لكن مش بالضرورة أن يكون إدراجها كمادة أبار. علاش؟ على خاطر نراو اللي زاد لو كان كل تربية باش تاخذ مادة وحدها، يعني برشا زملاء في وزارة التربية وأخصائيين ويعني يقول لك كان كل مادة باش نفردها بمادة، كان كل تربية عليها نفردها بمادة سنثقل كاهل التلميذ. نحن يا سيدي حاجتنا بالتربية البيئية تدرج في كل المواد، حتى في التاريخ في الجغرافيا والتجارب في الدول المتقدمة مدرجة المبادئ التنمية المستدامة مدرجة في كل المواد
1: في البرامج الدراسية. هو كلامك معناها منطقي جدا. فما برشا نداءات، خلينا نقول هي نداءات عقلانية جدا اللي تنادي بتخفيف البرامج وتخفيف العبء على التلميذ. العديد من التربيات مدرجة ضمن البرامج الدراسية، ولكن كان فما إمكانية أنه تكون هالتربيات هالأساسيات تقدم ضمن برامج دراسية في اللغات، في الأدب، في الدروس يعني الخاصة بالتاريخ بالجغرافيا. نحن مستحقين تربية على الاختيار، التربية على التربية المرورية، التربية البيئية اللي هي أساسية، التربية على تطوير الذات والاعتماد على النفس، كلها مذبينة تكون وهي موجودة، ولكن الاشتغال عليها وتقديمها للتلميذ بأي شكل، هذا اللي باش نخوضوا فيه في مستوى التربية البيئية. اليوم كيفاش التلميذ باش ينتبه الكون قاعد يتكون بيئيا من خلال النشاط اللي يلقاه في مؤسسته؟
2: نقولوا اللي التربية البيئية والتربية بصفة عامة ما تنجم توصل للهدف متاعها كان لما تكون تشارك التلميذ في المشاريع متاعك. يجب يشارك التلميذ في مثال على مستوى وزارة البيئة، نشتغل بالشراكة مع وزارة التربية.
1: نعم.
2: في مشروع شبكة المدارس المستدامة. شبكة هذه وصلت حاليا ما يقارب 440 مؤسسة تربوية من عن مرحلة التعليم الابتدائي الإعدادي والثانوي.
1: مثالش نفسر شوية للسادة المستمعين شنو نقصدوا بالمدارس المستدامة؟
2: المدرسة المستدامة يتم التنسيق مع وزارة التربية في اختيار المؤسسات أو في ترشيح المؤسسات للانضمام للشبكة هذه. شنية مكونات المشروع هذا متاع شبكة المدارس المستدامة؟ المكونات هو أو الهدف، خلينا نقول الهدف، جعل المدرسة أو المؤسسة التربوية جاذبة للتلميذ. كيفاش باش يكون هو يتنمى عنده هيك الروح نتاع الانتماء للمؤسسة التربوية هذيك، ويولي غيور عليها كيما نقولوا، ويولي يحب يمشي يقرأ، يحب يمشي ياخذ تعلمات وقت اللي يمارس أنشطة ميدانية تخليه يحس معناها تحديات بيئية. باختصار المشروع المدارس المستدامة ندخله في الشبكة هذه بإحداث حديقة بيئية تربوية تعليمية وين الصغيرات يمارسوا من عن قرب زراعة أشجار زينة، زراعة أشجار نباتات زينة، نمدوا نادي البيئة بمستلزمات البستنة للحديقة البيئية التربوية البيداغوجية، كيف كيف نكونوا الإطار التربوي الناشط في التنشيط النوادي هذه، نمدوهم بالمستلزمات، أدلة توجيهية، معلقات، كتيبات
1: باش نزرعوا ونستحفظوا، مش اللي باش يزرعوه السيد سدل يقلعوه السيد سجيم.
2: بالضبط. كانت عندنا تجربة في إحدى المؤسسات سيدة نورة، وين الصغيرات في إطار نادي البيئة عملوا شرطة تلمذية وين ينجموا بيحافظوا يلبسوا دي جيلي وهم اللي يحافظوا على الحديقة البيئية، وليت نويت فعلا فستك الإطار التربية هذيك، الإطار المؤسسات هذيك للتربية، وأصبحوا فاعلين مؤثرين إيجابيا في المحيط المدرسي هذيك.
1: البرنامج هذي علاش ما يتمش تعميمه على مختلف المؤسسات التربوية؟ لأنه الحقيقة مبدأ تكافؤ الفرص يخلينا ديما نتسائلوا على أي إضافة تضاف لمؤسسة تربوية علاش ما يتمش تعميمها، لأنه من حق زاد التلميذ اللي في مدرسة المجاورة يكون عنده مدرسة مستدامة ويكون عنده مشروع حديقة بيئية ويلامس هالنشاط البيئي عن كثب.
2: صراحة الحديقة البيئية تركيز جهاز الفرز الانتقائي، تركيز منظومة لتثمين وتجميع مياه الأمطار، تنشيط النادي البيئة هو مطلب من أغلبية المؤسسات التربوية للانضمام للشبكة هذه. راعينا
1: شنو الصعيب باش ما ينضموش أستاذ عبد الرجيم؟
2: راعينا الجانب هذا، لكن حسب الإمكانيات المتاحة ندخلوا يعني إيكيتابلومون على كامل المندوبيات وعلى كامل الولايات بنفس المعدل اللي ندخلوا به سنويا بالتنسيق مع المندوبيات. الشروط متاعنا ما هي الشروط كبيرة ياسر، يعني حديقة يلزم تكون مساحة مخصصة للحديقة ما يقارب 400 متر مربع تقريبا، ونادي ناشط فيه معناها مسؤول مربي قادر باش ينجم ينشط نادي البيئه، ندخلوا ندعموا نادي البيئه ونحاولوا نكونوا الصغيرات، نكونوا المربين في المجال التربيه البيئيه.
1: مهم جدا. خليني نسطر تحت تكوين نادي بيئه داخل المؤسسات التربويه.
2: التربوي نعم.
1: لانه المساحه تنجم ما تكونش عائق، ولو مساحة صغيرة نجمو نعملوا فيها برشا حاجات، معناها عندنا حتى بعض النفايات اللي تم تثمينها واللي تم استغلالها، ونجمو معناها نعديو رسائل أخرى جديدة تليق وتتماشى مع جيل اليوم.
2: نعم، لأنه الهدف هو تربوي، هو تربوي بامتياز.
1: نعم.
2: يعني جهاز لتثمين النفايات، لفرز النفايات، جهاز لتثمين النفايات العضوية منها يصبح سماد، تلامذة صغيراتنا هم اللي يمارسوا عملية التسميد،
1: ترشيد استعمال الطاقة،
2: ترشيد استعمال الماء والكهرباء وكل شيء. هذا يتورك سيدة نورة باش نتعديو بتاتر ترشيد استهلاك الطاقة، الماء والكهرباء بالأساس باش نلقاوه في المشروع الجديد واللي لاقى رواج كبير برشا ونجاح وطلب، باش نتعدى من بتاتر من شبكة مدارس مستدامة للمسابقة الوطنية. باش نوصل على
1: في شكل مسابقة، هو سمحني المشروع الوطني الجديد اللي باش تتعاملوا فيه مع المؤسسات التربوية.
2: بالنسبة للمشروع الثاني اللي نلقاو رواحنا باش نحكيو فيه، هو خاطر جبدت على ترشيد الماء والكهرباء. هي مسابقة وطنية، مسابقة وطنية اسمها مسابقة كأس البصمة البيئية. علاش اخترنا الاسم هذا؟ لأنه محاكاة يعني محاكاة للتنافس الرياضي. على خاطر الصغيرات إذا كان ما تزرعش فيه روح التنافس وروح التحفيز، هذيك خليته يتسأل بالحق. المتوج بالمرتبة الأولى ياخذ كأس كما في المسابقات
1: الرياضية،
2: ميداليات.
1: أي.
2: المسابقة انطلقت 2024-2025، وين خدمنا على 8 ولايات. بعد صارت مجلس وزاري بتاريخ 3 مارس 2025، أقرت بضرورة تعميم المسابقة هذه على كافة الولايات الجمهورية وكافة مندوبيات التربية. 2025-2026 انطلقنا في التعميم التدريجي بحكم الإمكانيات وكل شيء. التعميم التدريجي يعني شملت المسابقة في السنة الفارطة 2025-2026 شملت 16 ولاية من تراب الجمهورية. وسنا خليني نعلن من الإذاعة الوطنية، واللي نعاود نشكركم على قريبا إن شاء الله باش ننطلقوا في تعميم المسابقة على كافة الولايات، 24 ولاية و26 مندوبية، بحكم عنا تونس فيها زوز مندوبيات وصفاقس فيها زوز مندوبيات.
1: معناها 26 مندوبية مشاركين في مسابقة وطنية
2: سنة باش يشاركوا في المسابقة الوطنية
1: من أجل الفوز بهذه
2: الكأس
1: اللي معناها تمكن من بصمة بيئية.
2: نحن نقولوا ديما نقولوا اللي الكأس هذه ما هيش هي الهدف في حد ذاتها. مدام نورة الهدف هو ديما نقولوا حتى في حفل الاختتام نقولوا للصغيرات ونقولوا للمربين رانا فخورين بيكم برشا، راكم أظهرتوا يعني روح متاع مسؤولية
1: طبعا
2: تجاه يعني بالحق تخلينا مشاريع يعني مبتكرة فيها حلول، ظهر الوعي متاع الصغيرات.
1: أي.
2: أنه يعني في مرتبة يزمنا نسيروهم ويزمنا أكثر إحاطة بهم، لأنهم أظهروا مشاريع مبتكرة. ما هيش كان مشاريع، على خاطر خليني نرجع ممكن التوضيح حتى للسادة المستمعين، كأس البصمة البيئية شروط متاعه هو الاقتصاد في الماء في الكهرباء، فرز التجميع النفايات، فرزها وتثمين العضوية منها. والشرط الرابع والعنصر الرابع هو مشروع متجدد. أذكر في بعض المشاريع كانت مسرحية، وهنا نربط بين الثقافة وبين التربية البيئية. يعني راو النجم نمروا الرسالة متاعنا حتى عن طريق مسرحية.
1: أكيد.
2: وكانت 2024-2025 كان معهد تحصل على المرتبة من الأوائل، وهو بمسرحية كمشروع متجدد وفيه ابتكار. المشاريع الأخرى كانت الحقيقة مبهرة برشا. على خاطر وين الصغيرات يستعملوا في الذكاء الاصطناعي، يوظفوا في الذكاء الاصطناعي، يعني مشاريع مبتكرة ما تخلينا ما نجموا ندخروا حتى جهد باش نرافقوهم باش نمشيوا معاهم لبعيد.
1: المسابقة سنة تم تعميمها على كل المندوبيات التربية، 26 مندوبية، وإن شاء الله معناها نشوفوا مشاريع جديدة فيها تجديد. والأهم من هذا الكل هو انخراط التلميذ عن وعي وعن مسؤولية في النشاط البيئي، لأنه هذايا التلميذ معناها في المؤسسة التربوية باش يكون عنده الأثر واضح وبارز، ولكن هو مواطن، هو باش نشوفوه هو نفس التلميذ في الحدائق العمومية،
2: نعم.
1: باش نشوفوه في المؤسسات العمومية، باش
2: نعم.
1: نشوفوه في كل الفضاءات العامة. التلميذ اللي متشبع بالمضامين البيئية باش نلقاوه معناها في كل هذه الفضاءات مواطن مسؤول.
2: نعم.
1: فاليوم التربية البيئية هي من أهم التربيات والأساسيات اللي نجم نعلموها لصغارنا. شنية الشروط أنه تنجح مؤسسة تربوية في تقديم هذه المضامين البيئية؟
2: يمكن التحديات يعني الحالية بالنسبة لنا وشركائنا في وزارة التربية باتصال بهم ديما في اجتماعاتنا في لجاننا المشتركة بيناتنا، هو أنه جيل اليوم أصبح جيل شاشات، جيل رقمنة، يعني كيفش نجمو نمشيو للصغيرات؟ يعني صغيرات توا وليو عندهم عالم يعيشوا، حتى كانوا باتصال ببعضهم، لكن فيه شوية انفراد وراء معناها يقابلوا شاشات وراء الرقمنة، يعني هذا تحدي كبير. كي نرجعوا للثلاث عقود في التربية البيئية، في الحقيقة التربية البيئية في بلادنا ما هيش جديد، راهو من أواخر الثمانينات وإحنا نخدم على التربية البيئية، وكانت عدنا بعض المبادرات الرائدة حتى على مستوى عالمي كيما مشروع القافلة البيئية اللي هو قافلة جوب، يعني كافة الولايات تشارك المجتمع المدني في مشاريع بيئية مدرسية، تشارك الصغيرات في التعامل الميداني لابرونتيساج بار لاكسيون، لكن يلزم نواكبوا التطورات هذه متاع الصغيرات اللي أصبحوا قلنا جيل شاشات، جيل رقمنة، كيفاش نجموا نمشيو لهم، كيفاش نجموا نقربوا لهم، ما نستناوهمش هما اللي باش يجيونا، لا، يلزمنا نحن نمشيو لهم للعالم متاعهم الرقمي هذا، وكيفاش نجموا نأطروهم وهما في العالم متاعهم الجديد هذا. يتطلب منا تحديث وتطوير الآليات متاعنا والأساليب متاعنا. خلينا نحكي معاهم اللغة متاع الرقم أنا متاعهم هذونا، باش نجموا نوعيهم، كان مكونوش قراب منهم ما همش باش يقبلوا منا نصيحة، على خطر الصغيرات راهم ينجموا يسمعوا نصيحة أما راهم يقلدوا، زادة يقلدوا الكبار. وهنا مدام نورة الحقيقة وبصدق، في البصمة البيئية قلنا الصغيرات يزمهم يجيبوا الفاتورات متاع الماء والكهرباء من المنزل يجيبوه لنادي البيئة. علاش؟ على خاطر هنا خطوة منا لتشريك العائلة بصفة غير مباشرة، خلي يشاركوا، خلي يفهموا الصغيرات اش يعملوا في نوادي البيئة. هذا من ناحية باش زادة باش احنا كأولياء يلزمنا نشجعوا صغيراتنا على الانخراط في النوادي بصفة عامة. النوادي راي ديما تأثر صغيراتنا، تخليش عندها مكل فراغ ذاك، تأثر صغيراتنا بما فيهم النوادي البيئية. قلنا الفاتورات هذونا يعني الأباء بيدهم ينجموا يولوا يعرفوا تيان هاو الصغيرات والله هم هاي فما مبادرات باهية، كيفاش باش ينقص في الماء، كيفاش باش ينقص في الكهرباء، في استهلاك الماء والكهرباء. يعني صغيراتنا راهم صحيح ينجموا يقلدونا، أما راهو يلزمنا نحن نكونوا يسمعوا منا نصيحة، أما يلزمهم يقلدونا زادة، يلزم احنا زادة في ديارنا وين ما كنا، في ديارنا، في شارعنا، في الأماكن العمومية، يلزمنا نعطيهم المثل، يلزمنا نعطيهم المثل. وبصدق أنا ديما نقولها، رانا نبنيو في نواية فوسط النوادي البيئية، ماذا بينا كي تخرج لبرا، كي تخرج للوسط العائلي، زيد نخدموا عليها كالنواه هذيك باش تتنمى مع بعضنا يد في اليد. راهو كان تلميذ يتكون في نادي البيئه يخرج لبرا، بوه ولا امه ما يكونش عنده نيكوجيست، يعني تصرف يعني بيئي مسؤول، راهو هو بيدو بشي ولي ما عادش يقتنع، يلقى روح في كونتراديكسيون،
1: لازم عنده
2: بين
1: قدوة
2: بين اللي كان يتكون فيه وبين اللي راه في بوه وامه ويلا جاره ويلا قريبه يعمل فيه في الشارع.
1: الحقيقة مهم جدا الحديث على المشروع، وهذا المشروع من المشاريع الرائدة الفكرة، لأنه الثورة في حد ذاتها هي فكرة، فما بالك بهذه التربية اللي تبني الأجيال. احنا التربية البيئية هو من المشاريع اللي نديو بها معناها كمرفق عمومي، ونحب نشوفوا الأثر متاعها في الواقع متاع التونسي في كل الفضاءات العامة، في المؤسسات التربوية هي بيدها، في الطريق العام، يعني السلوك متاع الصغير اللي تلقى تربية بيئية يعني بعمق وبسلاسة وبذكاء، نتصور باش يكون عنده الأثر الإيجابي والأثر المسؤول في الواقع التونسي.
2: نعم.
1: نشكرك برشا أستاذ رجاء الصالحي، عبد الرجاء الصالحي، الحقيقة أعطيتنا نبذة على المشروع الرائد هذا، وإن شاء الله نرجعوا له في قادم الأيام في المجلة التربوية باش نواكبوا خطواته وباش نواكبوا أيضا نجاحاته في الوسط المدرسي.
2: ممكن رسالة بسيطة في آخر حديثي، هو التربية البيئية تبدأ من البيت وتترعرع في المدرسة، هنا راهي مسؤولية مشتركة بين سيادتكم كأعلى، ومشكورين نجدد شكري لكم. دعوة للأولياء ليكونوا قدوة لأبنائهم في سلوكياتهم اليومية، لأن الطفل قلنا يقلد ما يرى ولا يطبق ما يسمع فقط. أتوجه بالشكر كذلك للإطار التربوي، وأعتبره يحمل هذه الأمانة، وهنا دعوة زادة لزملائنا في الإطار التربوي باش يدعموا صغيرات أكثر، يرغبوهم أكثر في الأندية في النوادي البيئية. ونحن في وزارة البيئة لنا ندخر جهدا قلت في معادلة مجهود النوادي البيئة بكل السبل المتاحة لنا.
1: شكرا لك الأستاذ عبد الرجاء الصالحي عن الإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة البيئة. إن شاء الله في المجلة التربوية وعلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية نتابع خطوات هذا المشروع الرائد، مشروع التربية البيئية داخل المؤسسات التربوية.
0: يا الحوت شوقتيني في اللقاء، رانا نغني وحدنا لازم يغنوا معانا. يا الحوت شوقتيني في اللقاء، سهر الليل مبات مقابل البحر.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام الثالثة ظهرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري وأكد جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية على المستويات البشرية واللوجستية والتشريعية، مشيرا إلى توفر الإطار القانوني المنظم لها. وشدد المنصري من جهة أخرى على أن صدور أمر دعوة الناخبين يمثل الشرط الأساسي والوجوبي للانطلاق في المسار الانتخابي، باعتباره يتيح للهيئة ضبط الرزنامة الانتخابية والشروع في مختلف مراحل العملية. علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية والتأكيد على أهمية العمل على مزيد دعمها وتطويرها في المجالين القانوني والقضائي بما يستجيب لتطلعات البلدين، محور لقاء وزيرة العدل ليلى جفال اليوم بمقر الوزارة بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالبيزي والوفد المرافق له. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. وتعتزم الوكالة تمويل اقتناء 24 سيارة أجرة كهربائية كحد أقصى، على أن يتم اختيار الملفات المطابقة للشروط حسب أسبقية الإيداع وبالتناصف بين الجنسين. في العالم، استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالتزامن مع استمرار خروقاته واستهدافاته لمناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي ينفذ اليوم تفجيرا ضخما في بلدة المنصور بقضاء صور جنوب لبنان، مما أدى إلى ارتجاجات قوية في المنطقة ومحيطها. والقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفي تصريحات الحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرة إيران الكاملة على مضيق هرمز عبر قواتها البحرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدان. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر للمباراة.

0: سابعة مساء. كونوا في المواد.
1: المجلة التربوية.
2: علمني علمني.
3: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
4: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
3: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
5: الخبر الصحيح
3: مع نورة بوعلاق.

0: في فقرة في رحاب الجامعة نقول لكم مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في استوديو خمسة وعلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نمشي للمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية بمنوبة. ديما معانا معناها طلبة هذوما على خاطر عندهم أنشطة، على خاطر عندهم نشاط بالتوازي مع الدراسة متاعهم، كيف كيف عندهم تظاهرات متعلقة بالروبوتيك. الكلمة ليك فاتن، تفضل.
1: في رحاب الجامعة،
0: في رحاب الجامعة اليوم كما أشرنا منذ قليل ماشيين المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية بمنوبة. ومنين يجيونا ضيافنا طالبات روبال أنس العياري، هي مديرة العلاقات والاتصال بجمعية الروبوتيك بالمدرسة. مرحبا روبال، أهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام نورة، وميرسي على الاستضافة.
0: يعجبوني الصفات هذوما معناها والمسؤوليات اللي مديرة العلاقات والاتصال، معناها إن شاء الله التيتر يقعد يتبع حتى في مهام أخرى مهم.
2: إن شاء الله، إن شاء الله.
0: مرحبا بك روبا، كيف كيف نقوله أهلا وسهلا بفرح الحاجي، طالبة جديدة في المدرسة وعضوة في الجمعية. مرحبا.
3: عسلامة ومرحبا بكم الناس كل، مرسي على الاستضافة ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
0: مرحبا بك فرح، عجبتك المدرسة؟
3: أي الحقيقة تجربة مزيانة برشا وتجربة جديدة، إن شاء الله يا ربي تعديوا 3 سنين بهين وتوفى إن شاء الله بتتويج وبالتخرج يا ربي.
0: مهندسة في الإعلامية؟
3: أي مهندسة في علوم الإعلامية.
0: في علوم الإعلامية؟ أيوة.
3: دونك وفي تروازي ماني إن شاء الله عنا عدد اختصاصات.
0: هذه هي الحلمة الكبيرة، جيت من معهد عالي للدراسات التحضيرية هكا ولا؟
3: أي المعهد العالي للدراسات التحضيرية بالمنستير. أيوة. عديت كونكور بريباراتوار
0: ونجحت
3: الحمد لله بروم 103.
0: معناها مهم النجاح، محفز يخليك زادة في الدراسة متاعك تتحمل مسؤوليات وتحلم حلمة كبيرة. دخلت طول في النشاط الجمعياتي في الروبوتيك وفي الصحيحة، كنت تسمع بها الجمعية قبل تلتحق؟
3: الحقيقة المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية كانت حلمة بالنسبة لي. ملي أخذت الباركور متاع الهندسة كنت نحلم باش ندخل وننضم المجال الهندسة وبالتحديد في مجال الإعلامية. وكما نعرفوا أن لونسي هي من أحسن ليزيكول دانجينيور في مجال الإعلامية وفي شمال أفريقيا ككل.
0: علاش الهندسة في الإعلامية؟ شنية الحاجات اللي شجعتك؟ شنية الحلمة متاعك من الأول كي جيت للمدرسة الوطنية هذه؟
3: والله هو غرام الحمد لله، يعني بداية من الصغرى كان عندي غرام كبير بدومين الانفورماتيك. بديت كبنية صغيرة نسائل شنية التكنولوجيا، شنية الويفي، شنية الدومين الروبوتيك. دونك كبرت معايا بشوية بشوية الحمد لله يا ربي، كلقيت روحي هكا نجم نجيب نوتات بهين ومايين بهين والكل. اخترت انه نكمل في دومين الهندسة والإعلامية بالذات خاطرها دومين ياسر متطور وياسر توا يفيدنا في حياتنا اليومية ككل،
0: مطلوب في مستوى سوق الشغل معناها التونسية وإلا العالمية. تقرأ وانت مثمان اللي بلاستك تستنى.
3: أي حمد لله يا
0: فرح. به يلا معاك نتعرفوا على الجمعية، خطر مع روبال أنس وإلا ناخذوا مع روبال أنس منين جيت للمدرسة انت، خطر أقدم منها في المدرسة وفي الجمعية.
2: اي صحيح، انا كنت نقرأ في بريبا المنار. نجحت parmi les meilleurs في كونكور MP. بعدك بيس كان نحب الانفورماتيك من قبل ديجا، كملت في الدومين نحب عليك، اخترت لونسي. بعد دخلت لونسي بديت الخدمة نتاع لي كلوب. الحقيقة نعرف لاسوسياسيون مسيف، بديت لي ريغيرش شنيا ثما لي كلوب الموجودين في لونسي شنيا لي. عجبتني لاسوسياسيون والخدمة نتاعها ودومين الروبوتيك اللي هو ياسر امبورتون وماشي يتطور في دو نو جور. بور سولا قلت ايا خليني ندخل مومبر، ومن مومبر بدات الحلمة تكبر اني وصلت directrice de communication et communauté.
0: سنة ثانية ولا ثالثة؟
2: ثانية.
0: الثانية. الحلمة اللي تحب تحققها من خلال المسار الدراسي الجامعي متاعك روبا؟
2: والله هو اني نمي مهاراتي في الهندسة الإعلامية، اني نكتسب مهارات جديدة من الباركور متاعي. كيف كيف نولي ستوديونت بوليفالونت، دونك نعرف برشا حاجات كو سوا روبوتيك اي برشا حاجات تعاوني نهار اخر في خدمتي والا في اي باركور نتاعي
0: اللي هي اساسيه اليوم في سوق الشغل. معناها ما نتصورش فما شكون ماهوش باش يعتمد الذكاء الاصطناعي والا ماهوش باش يعتمد الروبوتيك والا باش يقعد بعيد شويه على الرقمنا وعلى الاعلاميه وعلى الاجواء هذه. ان شاء الله بالتوفيق لكم. يلا نبدا مع فرح الحاجي طالبه المدرسه الوطنيه لعلوم الاعلاميه بمنوبه. لو كان معاك نتعرفوا على هذه الجمعيه اللي تستقبل في كل سنه طلبه جدد ينخرطوا اراديا ومعناها بكل شغف في النشاط نتاعها. تعرفوا على الجمعيه
3: باهي لاسوسياسيون روبوتيك اون سيت استت عام 2006 من قبل دي جون انجينيور دونك
0: عمرها 20 سنه معناها
3: عريقه والحمد لله. دونك وين بدات كحلمه؟ بدات ككلوب وبعد في 2018 خذت التيتر نتاع اسوسياسيون دونك انتقلت من تيتر كلوب لتيتر اسوسياسيون. دونك البيت اسونسييل نتاعنا هو انه نجذبوا العباد نخلوهم مغرومين بدومين الروبوتيك وبدومين الاختراع والابتكار ككل
0: والبرمجه
3: والبرمجه اكيد ودومين الروبوتيك باش يكونوا هكا فعالين في دومين الانفورماتيك.
0: اولاد المؤسسه الجامعيه نتاعكم اكهو الا هي مشعه؟ هي جمعيه مشعه على بقيه النسيج الجامعي مثلا في منوبه ولا في تونس؟
3: دونك لاسوسياسيون روبوتيك انسي محلوله للناس الكل بويسكو عندنا 4 اكس اي 3 بول. دونك بالكيفيه هيك نكونوا منفتحين على كامل الطلبه والا كافه الفئات العمريه اللي موجودين على كامل تراب الجمهوريه وهذاك علاش دونك نشجع الناس الكل باش ينتميوا لاسوسياسيون روبوتيك انسي. وكما قلنا انه عندنا 4 اكس اي 3 بول. دونك بالنسبه للاكس نبدو بالاكس دو فورماسيون واللي زوت جون تاعنا دونك نوفروا لهم دي وركشوب اللي هما ورشات تعليميه اللي البيت اسونسييل نتاعهم باش ننتجيوهم في دومين الروبوتيك
0: تكونوهم.
3: صحيح نكونوهم دونك نو سيلمون في دومين نتاع الروبوتيك mais aussi في دومين دو لانفورماتيك نحكوا على الاي على ديفلوبمون والماشين ليرنينغ. عندنا زاد الاكس نتاع دونك الكومبيتيسيون بين نكونوا موجودين في تظاهرات عديده على كامل تراب الجمهوريه
0: منافسات.
3: صحيح منافسات نمشي ونشاركوا ونقوموا يعني ب دونك نعملوا دي بروجي ونربحوا بهم.
0: تمثلوا المؤسسه نتاعكم.
3: صحيح نمثلوا المؤسسه نتاعنا وكما نعرفوا ان لو ستوديون دو لانسي سو سون لي زيليت. دونك الحمد لله يا ربي كل عام فما دي بري نجيبوهم الكل. عندنا زاد دونك لاكس لايرونوتيك او ما يعرف بالطيران الحاجه هذه اللي تستهوي برشا عباد. دونك نشدوا لي ستوديون نتاعنا نعملوا لهم ونعلموهم لي باز دونك فوندامونتال سواء في الايرونوتيك ولا الايروديناميك ونعلمهم كيفاش يعني يبتكروا يعملوا الكونسيبسيون والفابريكاسيون دي درون. وفي الاطار هذا دونك الفو مونسوني كو الحمد لله يا ربي لي ستوديون دو لانسي نجحوا باش يعملوا درون اللي نجموا يتحكموا فيه عن بعد واللي هو سي ان غران اكسبلوا بالنسبه لي جون انجينيور. دونك عندنا زاد لاكس ايفينمونسييل ونقوموا بتظاهرات خاصه بينا في وسط المدرسه الوطنيه للعلوم الاعلاميه وابرز ليفينمون نجموا نحكوا على البوت كامب على الروبو داي واللي هي الاهم تاع اللي هي الروبو كاب سنا دون سا نوفيوم اديسيون روبو كاب 9.0 واللي ان شاء الله يا رب تكون ناجحه كيما بقيه
0: الدورات. ان شاء الله انجح معناها الكل تقريبا عدد كبير منهم مروا من الفقره هذه من رحاب الجامعه وكنا معاكم ان شاء الله نجاحات افضل. يا هل ترى فما معناها تقييم لمختلف التظاهرات اللي تقدموها سواء للطلبه والا لعموم التوينسه اللي شاركوا فيها؟ فما تقييم للتظاهرات هذيا؟
3: صحيح هو فما تقييم دونك بالاجماع دونك اغلبيه لي زيكول دانجينيور والا المؤسسات اللي شاركوا معنا يجزموا بنجاح نتاع الروبوكاب كل سنه. دايور عملاو شاركوا معنا اكثر من 1700 مشارك ما بين بارتيسيبون وسبيكتاتور وين فات عدد لي بارتيسيبون 600 دونك واللي هو دونك يثبت نجاح دونك روبوكاب.
0: تربحوا شركاء جدد معناها في كل تظاهره تربحوا شركاء جدد سواء معناها من النسيج الاقتصادي اللي عاون برشا على انجاح التظاهرات والا من النسيج الجامعي اللي عاون علميا معناها في تطوير مستوى هذه التظاهرات اللي تخلي الطالب يدخل مجال ابداع.
3: صحيح دونك كل عام نربحوا برشا دي سبونسورين. نقول هنا دونك نستغل الفرصه باش نحكي على لي تغوا بول تاع لاسوسياسيون اللي هما عندنا البول الاول بالكل اللي هو ديفلوبمون كوميرسيال، ونلهو بالطلبه نتاعنا ونخرجوهم من كادر القرايه وندخلوا بهم للحياه العمليه. دونك نخرجوا من توسكي دونك نظري الى التطبيقي من خلال لي فيزيت دونتربريز والكونتاكت ديريكت افيك لي بارتنير. دونك اللي هي حاجه ماهيش ايفيدونت جمله، وتعاون الطالب باش انه يكون دونك في الحياه العمليه اون طونك طالب يعني. بالنسبه للبول الثاني دونك نحكوا على البول بروجي، يعني لو ممبر في وسط لاسوسياسيون تاعنا يتقسموا دي جروب ويدخلوا في كومبيتيسيون دونك، وكل عام يصير التقييم تاعهم من قبل لي زيكسبير، ودونك والبروجي السيليكتيف دي زون ياخذ الجائزه نتاعو. وفينالمون دونك عندنا البول ميديا اللي جراس ليه نحن اليوم موجودين معاكم، دونك الميدياتيزاسيون والا الاعلام اللي تصير اترافير لي باساج تيلي والا لي باساج راديو، تصير اترافير لي زافيش اللي نلقاوهم بارتو، دونك روبوكاب توا مشهور والحمد لله. زاد عندنا لي ريزو سوسيو، دونك كيما تنجموا تتبعونا على الباج فيسبوك، باج انستغرام، باج لينكدين، ونكونوا زاد متواجدين اوفلاين يعني نكونوا موجودين في ديستون ونحكيوا ونعرفوا بالاسوسياسيون دو روبوت تاعنا باش ديزون العباد الانتريسي يزيدوا يتغرموا اكثر، واللي مش انتريسي علاش ليه ما تكونوش البالولة في المجال الجديد هذا متاعو.
0: شكرا فرح الحاجي على كل ما تفضلت به في تعريف معناها مهم لهذه الجمعية، جمعية روبوتيك بالمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية بمنوبة. احنا نهار 11 اكتوبر عنا موعد مع روبيل أنس العياري مديرة العلاقات والاتصالات بالجمعية باش تعطينا فكرة شعنا نهار 11 اكتوبر 2026.
2: نزيد على كلام فرح اللي قالت الديسيون التاسعة هذه بيان سور بعد ما نجحوا 8 سنين دي زيديسيون ورا بعضهم كي بالاجماع كيما قالت، السنه رجعنا بروح جديده بإديسيون جديده كالعاده مستوحات بالواقع نتاعنا، وخدينا التيماتيك نتاع البوليسيون بعد ما شفنا اللي صار في قابس والتلوث اللي عاني منه برشا عبيد والتلوث اللي عاني منه العالم الكل. دونك اخترنا انه نحكيو التيماتيك نتاعنا تكون على البوليسيون على الجرين تيك، يعني كيفاش التكنولوجيا تنجم تكون تسيفي الواقع نتاعنا وتعالج الواقع اللي ديجا اندوماجي، باش يكون عن طريق التوعية نتاع لي ماكيت اللي باش نخدموهم لي ديزاين. دونك العب هي جورني بورت اوفيرت، دونك العب اللي باش يجي فريمون باش يخرج فكرة انه لازم ياخو با ويعالج البوليسيون الموجودة اليوم ويكون فاعل في المجتمع.
0: شكون شركائكم في هالأهداف النبيلة؟ معناها مهم جدا انه نمشيو للإيكولوجي، نمشيو للبيئة، نمشيو كيفاش نجمو نربطو الرقمنا ووسائل التكنولوجيا الحديثة بأهداف كبيرة كيما الحد من معناها التلوث، وإلا خلينا نقولوا المظاهر البيئية والانعكاسات السلبية اللي التغيرات المناخية اللي ألقت بظلالها على حياتنا اليومية.
2: الحقيقة نحن ديما كأسوسياسيون نحاول نختاروا لي تيماتيك نتاعنا من حاجات قاعدة تصير وقاعدة يعاني منها العبيد، وإلا حتى نحن اون فان كونت حبوا سونسيبيليز العبيد بالامبورطونس نتاع اون في فاس الحكاية نتاع البوليسيون والتلوث، وإلا كيما عملوا كانت ليا والبروغراسيون اللي قاعدة تصير رابيدمون وكل. وديما نلقاو عباد كيما مثلا لي سبونسور نتاعنا وكل يؤمنوا بالتيماتيك نتاعنا. ليكيب نتاعنا نتاع لاسوسياسيون حتى نحنا توت اون ايكيب نختاروا تيماتيك ونخدموا عليها ونحضروها دو ا جوسكا زيد. دونك هذيك علاش اخترنا سني انه يكون التيماتيك نتاعنا ايكوفيرس اللي هو سيف ذا وورلد.
0: شعلنا في البروغرام في البرنامج
2: بكل عادة في الروبو كاب شكون عنا 4 كومبيتيشن كومبيتيشن سوفر دو ليني اللي هما اللي العبيد أكثر من 18 سنة اللي هو نحكيو على روبو تيلي روبو بروغرامي بالكود يتبع دي ليني نوار موجودين على ماكيت بلانش باش يكون 1v1 معناها ستيل ريس اللي يخلط يكمل الماكيت الأولاني في أقل وقت هو يكون الفانكور. عندنا الكومبيتيشن تاع جونيور اللي هما الأقل من 18 سنة اللي هما صغيرات اللي ديجا انسكري في دي كلوب دو

0: كما حنا نقولوا لي كوب لي حاجات الكومبوزون تاع الماكيت اللي فريمون تريبريزونت التيم تاعو هو. وعندنا الكومبيتيسيون الاخرانيه تو تيران اللي هي
1: تعملوا عليه هدايا معناها
0: اي
1: ما فماش مخاطر
0: اللي هو فيت الروبو هذه يكون ديجا في كود اما نجم ياخذ ديسيجن وحده في وسط الماكيت يتحرك يمين يسار يقدم يوخر كل شيء
1: حاجات مدروسه معناها
0: اي بالبلي بال بالماشين ليرنينغ كل شيء والكومبيتيسيون الاخرى اللي هي توتيران اللي هما نحكيوا على لي روبو الكبار لي روبوست اللي يتحطوا في دي ماكيت كبار واللي اكبر لي ماكيت اللي عندنا وين يبداو اربعه كونتر بعضهم شكون ينجم يكمل الماكيت بالليميسيون صعاب اللي فيها لوليني ويكون هو الفانكور بيان سور باش يكون ثم التصفيات في الخلال نتاع الكومبيتيسيون الاربعه الكل وشكون في اخر الجورني باش يكون الفانكور في كل كومبيتيسيون من الكومبيتيسيون الاربعه اللي عندنا
1: في المسابقات هذوما الكل شكون اللي نجموا يشاركوا هات نذكروا نعملوا دعوه خفيفة للناس اللي تسمع صغيرات
0: صغيرات اللي انسكري في دي كلوب دو روبوتيك بيان سور اللي اقل من 18 سنه لي ستوديون الموجودين في لي زيكول دانجينيور كل ولي فاكولتي كيف كيف ثم زاد ينجم يشارك وحده كيف في ليكيب نتاعو ثم عباد ديجا مغرومه بالروبوتيك وتعمل في دي كومبيتيسيون وحده زاد كيف كيف مرحب بهم باش انهم يشاركوا وحتى العباد زاد اللي ما عندها حتى فكره بالروبوتيك وتحب تجي تحضر لو جور جي وتتفرج وتاخذ فكره وتكون سبيكتاتور وكل شيء زاد مرحب بهم خاطر هو جورني بورت اوفيرت والناس الكل مرحب بها
1: من الى
0: من 8 نتاع الصباح الى 6 7 نتاع العشيه.
1: احكي لنا شويه على الجوائز في خاتمه كلامك معناها الجوائز تقريبا كيفاش باش تكون
0: هما الجوائز ديما يكونوا سوربريز نتاع روبوكاب دونك نحطوهم لو جور جي والا ليله الروبوكاب نختاروهم مي مهمين بارابور العاملين مثلا كي نحكيو على دي سوم كيما نتاع 1000 دينار ولا 800 ولا 900 اللي هما بالنسبه ليتوديون تسمى سوم به سنيزد اون اسبير انه باش يكون تما دي بري يعجبوا البارتيسيبون نتاعنا وتليق بالايفينمون نتاعنا.
1: توا اللي يسمعوا فينا خاصه من الطلبه يقول لي خي زعما الهندسه في الاعلاميه قرايه سهله هو معناها التلامذه الطلبه عندهم الوقت باش يبرمجوا باش يشاركوا باش يخصوا وقت للجمعيه وللنوادي سهله قرايتكم صعيبه شنو احوالها؟
0: والله هو كيما قريت الكل دونك ثم الصعيب وثم السهل احنا عرفتها خاطر عندنا ديما عشيه الاربعاء فارغه دونك نحاولوا انه تكون اكثر لي كلوب
1: نستثمروا وقت الفراغ نتاعكم
0: نعملوا ورشات تعليميه نعملوا حاجات انه تفيد فريمون لي ستوديون الموجودين ونحنا زاد كيف كيف لي ويكاند كيف كيف ثم دي زكتيفيتي دونك تحس فريمون انك قاعد تقرا في الانفورماتيك والانتجاع على خاطر اللونسي او ميم طون ثم لي كلوب اللي فريمون تستفيد منهم في السوفت سكيلز نتاعك الكل.
1: شكرا لكم. اذا نهار 11 اكتوبر عندكم روبوكاب في منوبه من 8 نتاع الصباح تنجموا تمشيو وتشاركوا امشيو وشاركوا واللي حتى ما عندوش حتى فكره امشي وتفرج والاسر تنجم تهز صغارها وتستفيد من مختلف ما يتم تقديمه في اليوم هذايا. شكرا لكم روبيل أنس العياري وفرح الحاجي من المدرسه الوطنيه لعلوم الاعلاميه بمنوبه.

0: شدة مالتي اللي صار لي ما صار لي اللي صار لي ما صار لي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ملامح ومهن.
2: مرحبا بكم في فقرتنا الختامية ملامح ومهن، نتعاملوا فيها أساسا مع الوكالة التونسية للتكوين المهني، ونتعاونوا خاصة لإبراز نجاحات منظومة التكوين المهني في تونس. اليوم وين باش نمشي؟ باش نمشي لمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالكرم. سعيدة باستقبال ضيفنا سي محمد جلول جبلة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، عن إدارة المركز نورتنا. كيف معنا متكون متميز سعيد قيسي، أهلا وسهلا سعيد، أقرب الميكرون، حبوا نسمعوا صوتك. مرسى
3: عليكم، مرحبا بك.
2: مرحبا يا سعيد، معك باش نتعرفوا على أجواء التكوين من منظور الشباب متاعنا الخريجي، وإلا اللي قاعدين قداش مازالك على التخرج؟
3: مازالوا لي شهرين ونص بالضبط.
2: شهرين ونص، وعديت عديت سنتين؟
3: عديت عامي.
2: عامي، إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. إلا نجيو معاك سي محمد، المركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالكرم، شكون يستقبل المركز هذا؟ هل ترى مفتوح لأولاد الكرم، وإلا مفتوح لكل من يرغب في التكوين في اختصاصات المتعددة اللي موجودة عندكم، ونتعرفوا على المركز وين موجود تحديدا؟
4: إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى.
2: العفو.
4: مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالكرم موجود كما يذكر الاسم تاعو بالكرم. دونك جيست نحن موجودين، اللي يعرف معرض الكرم نحن موجودين بحذا ليست تكنيك اللي وراء معرض الكرم.
2: اي خليك ديما قريب للميكرو،
4: جنب ليست تكنيك تاع الكرم.
2: اي مش بعيد، معناها
4: مش بعيد. دونك ترانسبور موجود،
2: جغرافيا الوصول سهل برشا، معناها اللي يوصل معرض الكرم هاكا يلقاها
4: الكار ولا تران ويهبط الكرم وين معرض الكرم. دونك نحن جيست اكوتي، مانيش بعد برشا.
2: المركز هذايا شنية فرص التكوين اللي وفرها الشباب التونسي؟ شنية الاختصاصات الموجودة؟ خل ندخلوا هذايا أهم عنصر، معناها يقول لك أنا باش نمشي نتكون، فشنو موجود من فرص تكوين؟
4: بالنسبة لمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالكرم، يأمن ثلاثة شهادات اللي هي مستوى سي أ بي،
2: كفاءة المهنية،
4: ومستوى بي تي بي، شهادة مؤهل تقني
2: مهني
4: بالطبيعة، وسيرتيفيكا دو كومبيتونس سي سي اللي هي شهادة مهارة نسميوها بالعربية،
2: شهادة مهارة اللي متاحة. شنو هي المستويات
4: بالنسبة لهذه؟ متاحة اللي نقولوا نحن اللي عندهم صنعة في يدهم، ما جاتوش فرصة باش يقرا، دونك يجي يعمل نحن نقولوا كما التيست دو كاليفيكاسيون، اثبات المهاره نتاعو،
2: اثبات الكفاءه المهنيه
4: نتاعو.
2: اي مهم برشا هذه، تعاون الحرفيين اللي يتقنوا الصنعه وفي ديهم صنعه
4: بالطبيعه، سيرتو ماك تعرف مع الظروف الماديه صعيبه شويه، حتى باش يتقدم بقرض ولا بحاجه بالشهاده هذه نجم يعطيوه قرض،
2: ينجم تسهلوا
4: برشا،
2: نجم تسهلوا. ان شاء الله على كل، معناها الشباب اللي يسمعوا فينا
4: ان شاء الله
2: يجيوا يتكونوا في الإطار هذا، خطر يعاونهم في حياتهم المهنية. ما عندناش بتيس.
4: بتيس لا،
2: مازلنا
4: احنا في المراكز الأخرين موجودة.
2: موجود. شنية الاختصاصات متاع التكوين سي محمد؟
4: الاختصاصات الموجودة في المركز عندنا بالنسبة لمستوى السي ابي خمسة اختصاصات، اللي هي كهرباء ميكانيكي، في كهرباء ميكانيكي الكتروميكانيك نحن نسميوها سي اندستريال، وعندنا الحداده، وعندنا الالومنيوم
2: نجاره الالومنيوم
4: والبي في سي، وعندنا زاد مركب اسلاك كهربائيه اللي هي تهم توسكي الباتيمون نقولوا نحن، يعني مركب اسلاك في الباتيمون، وعندنا زاد مركب تبريد تجاري.
2: تبريد تجاري،
4: مركب تبريد في هذا، يعني مركب مصلح يتسمى.
2: أي.
4: في الروا اندستريال، فهمت. وعندنا ثلاث اختصاصات في المستوى الثاني البي تي بي، اللي هو صيانه المصاعد.
2: اي صيانه ولا صيانه وتركيب؟
4: بون هم كنقولوا نحن صيانه بعد تشمل التسكيه تركيب فما موديول في وسط الصيانه يقراوا كيفاش يركب كل شيء
2: من المهن اللي قاعده تستقطب في الشباب واللي هي فرضتها معناها طريقه البناء العمودي اللي اكتسح البلاد التونسيه معناه اي.
4: وعندنا زاد اختصاص اخر اللي هو زاد مهم جدا في السنتر يستقطب في برشا شباب زاد اللي هو الصناعه الصناعيه الصيانة الصناعية فهمت
2: الصيانة الصناعية
4: تقني سامي
2: للمعامل وين بالضبط هذوما موجهين
4: هذوما الوجه نتاعهم سيرتو في المعامل
2: في المعامل
4: في المعامل اي
2: على اختلاف معناها انواع المعامل الموجودة
4: هو التقني في الصيانة الصناعية اللي ابت باش يخدم في اي مجال
2: في اي بوست
4: في اي بوست
2: يعني انتم يتخرج من عندكم بوليفالون ينجم يقوم بالمهام هذه الكل والا هو في التربصات اللي يقوم بهم يتكون
4: بالنسبه للصيانه الصناعيه هي تتقسم الى اجزاء
2: ايوه
4: كل جزء في يقرا فيه بريود معينه في السنتر كما نقولوا ناخذ اكزامبل مثال ميكانيك هي يقرا بارتي ميكانيك فما البارتي هيدروليك يقرا بارتي زاد من الهيدروليك خاطر اللي اب باش يصلح
2: اي
4: ويفهم خاطر توا الماكينات في المعامل ما تلقاش فيها بارتي واحده ميكانيك بارك تلقاها شامله
2: كل
4: فيها
2: شيء
4: فيها الكهرباء فيها الهواء فيها الهيدروليك فيها
2: معناها ما ينجموش ينتدبوا عامل على جزئيه معينه
4: واحده صحيت يلزموا اللي دوات اتر بوليفالون نقولوا احنا فهمت يعني كي يقف قدام ماكينه يفهمها دو ا جوسكا زيد
2: فهمت بقيه الاختصاصات ولا اتينا عليهم
4: معناها هذوما هما تاع ديجا تعدينا عليهم ويقعد كيما سي سايت دونك هو من اختصاصه هو مركب اسلاك بليتو تبريد تجاري هكا
2: تبريد تجاري
4: تجاري وتكييف
2: توا نحكي تفاصيله مع سعيد خلينا ناخذ فكره على مده التكوين شهاده المهاره قداش تدوم التكوين نتاعها
4: شهاده المهاره اللي هي سي سي دونك هذيك 6 شهور
2: اي
4: ستة شهور دونك عندنا في الحدادة المجال اللي نعملوا فيه نحن في الحدادة يجي يقرا ستة شهور يعدي وياخذ الكفاءة نتاعو
2: وياخذ شهادته معناها شهادة الكفاءة المهنية
4: اي وشهادة شهادة الكفاءة المهنية السي اي بي هذيك تدوم عام
2: عام
4: اي يجي يقرا وياخذ شهادته
2: يقرا عام نظري ولا تطبيقي
4: فيها شهرين ساعة خلنا نبدأ متفاهمين هي اون الترنونس شهرين في السنتر وشهرين في شركه
2: في
4: ولا في مؤسسه فما بارتي تيوريك نظري وفما بارتي براتيك تطبيقي اللي يقرا في السنتر فما عندنا لي موايا نحن واللي لي بون ديسي كل شيء باش يطبقهم في السنتر وهذا ما يمنعش لي فما حاجه تكميليه لازم يشوفها في المعمل
2: ومن بعد العام هذايا يقدم مشروع تخرج اي يقدم مشروع تخرج
4: نحن ناخذ له خاطر هو كي يمشي للمؤسسه باش يعدي ستاجيت وكل فما ليفري يزمو يتعمر
2: اي
4: نحن على ضوك الليفري هذاك نسالو اسئله نشوفوه فاهم فما حاجات يبدا هو فاهم على اساس هو فاهمه مش فاهمه
2: متابعه كبيره
4: متابعه ديما موجوده وعلى هذيك هو ياخذ بعد الشهاده نتاعو ان شاء الله.
2: اي وليداتكم اللي تخرجوا من عندكم يخدموا الكل بسرعه تشغيليه شنو حوالها سي محمد؟
4: بالنسبه للمجالات اللي عندنا اللي نقريو فيهم بنسبه كبيره باش ما نقولش نسبه كبيره تخرج تخدم.
2: اي تشغيليه عاليه.
4: اي يخدم. مش ما نقولوا ما نقولكش 100% كما نبداو اما بنسبه عاليه يخرجوا يخدموا
2: خلينا نعملوا طلع على معناها الشباب اللي يتكونوا في مؤهل تقني مهني اللي هما يجيوكم من سنه ثانيه ثانوي منهت نعم
4: هذوما يعني في الحاجه
2: مده التكوين
4: مده التكوين عام سنتين
2: عامين
4: اون الترنونس كالعاده دونك شهرين في السنتر وشهرين
2: والتربصات معناها في المؤسسات
4: كيف زاد نحن نعطيهم الحريه باش يختاروا المؤسسه اللي باش يمشيوا يعديوا فيها ستاج في صوره ما لقاوش يرجعوا للسنتر نحن نوجههم عندنا شركات خاصه نتعاملوا معاهم نوجههم ديريكت للشركات هذوما اما ديما نخليهم اللي هما الحريه باش يختاروا من الاول
2: فما المعدات اللازمة، كل شيء متوفر. شنية الوسائل المحفزة باش الشباب اللي يسمعوا فينا يجي ويتكونوا عندكم في الكرم؟
4: بالنسبة لمركز التكوين، مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل في الكرم، عنا اللي موايا نيسيسير باش نقريو بيهم الوليدات متاعنا.
2: أيوة.
4: موجودين أبسط الحاجات موجودة والأساسيات موجودة، فما لي بونديسي، فما لي ماكيت، فهمت؟ وحتى كان حاجه مش موجوده نحن نحاول نوفرها. انا واحد من الناس نسعى باش نجيب حاجات مش موجوده، حتى مش موجوده نسعى باش نجيبها وباش نوريها للصغيرات باش يتعلم.
2: انت مهم جدا،
4: اجتهاد خاص.
2: فما معناها شكون يقراو بالمبيت، معناها يباتوا في المركز؟
4: موجود مش في المركز،
2: في الوحده القريبه، اقرب وحده
4: في جمرت. أيوة. موجوده في جمرت. دونك عاملين تعاقد معها، دونك يجونا صغيرات من كامل التراب الجمهوريه. كما سالتني ما جاوبتكش عليه، راهو المركز
2: يستقبل
4: وليداتنا الكل.
2: أي. من كامل التراب الجمهوريه
4: مرحبا بهم، يجونا ويتقايدوا. مرحبا.
2: طاقة الاستيعاب مهمة سي محمد لهنا، معناها قديش تقريبا طاقة الاستيعاب تاع المتكونين في السنة التكوينية؟
4: في المركز توا حاليا في المركز الموجودين 17 مجموعة.
2: اي كل مجموعة
4: و 13 مجموعة في الترابس، حسب تقريب في 255 حاليا موجودين في المركز.
2: أي.
4: 255 استاجير.
2: ان شاء الله بالتوفيق ليهم. وباش نرجعوا معاك شويه على المهارات الجديده واللي سوفت سكيلز اللي ضروريه جدا للمتكونين، خاصه سوق الشغل اليوم تطلب الشروط هذه وهالكفايات هذه. من جديد مرحبا بك سعيد قيسي. شنو احوالك؟
3: الحمد لله.
2: كيفاش مشيت للتكوين سعيد؟
3: والله كنت قاعد نقرا. انا واحد من الجماعه اللي عملوا الدوزيام اني منهات.
2: اي
3: كملتها. مشيت صبيت على تكوين. انا
2: مش كنت تعمل ثانية علوم؟
3: ثانية علوم.
2: علوم.
3: كنت من اللي انا قاعد نقرا فيها ثانية علوم، عامل حسابي باش نعمل تكوين، جوست قاعد نكمل في كل عام.
2: اي
3: باش نعمل تكوين
2: باش تتقبل.
3: في الاول كنت ناوي نعمل انفوغرافي.
2: اي
3: لقيت روحي مشي باش ناخذ راحتي فيه، مشي باش نحبه. سالت عليه لقيته مش حاجة اللي
2: ما تشجعتش،
3: مش الحاجة نلقى فيها روحي اكثر.
2: اي
3: انا خاطر بيسكو انسان مغروم، يحب نبربش، نحب نمس، نحب نفهم. نحب نفهم هذه علاش وهذه علاش. انفوغرافي ما لقيتهاش حاجه تعجبني.
2: اي
3: المنظور يا اخي. وليت قعدت نسال، تعرفت على الاختصاص تاع الفروا كوميرسيال، التبريد التجاري في الهواء.
2: اي
3: سالت عليه، نلقاه فيه غرامي بانواعه، توسكي ضوء، فيه تبربيش، فيه مس، فيه معناتها في برشا حاجات، في برشا اختصاصات اخرى تقولش عليه. هو تحسه اختصاصات اخرى تلمد مع بعضها خرجت الاختصاص هذا.
2: اي
3: دخلت صبيت، لقيت دخلت على السيت لتي اف بي نتاع الاداره
2: تاع التكوين. سجلت
3: عمي. سجلت على البلاصه والحمد لله يا ربي تقبلت.
2: اي
3: وتوا في اخر عام لي.
2: عديت عامين، كيفاش تعداو؟ شنو تعلمت في العامين؟ شنو هي الحاجات الاساسيه اللي انت تحس روحك اكتسبتها حقيقه في المركز هذا؟
3: أكثر حاجات بخلاف الخدمة، أكثر حاجات بالرسمي حسيت بروحي استفدت فيهم، كونه كان تصير حاجة في دارنا مثلا. أي. كليماتيزوري ما حبش يخدم، حالته متعجبش، فريجيدير ما يشي مرتاح، ما يشي قاعدة تعمل فيه حس، ما يشي مولمتنا، بريسك شطر ليبان اللي في الدار كلهم نصلحهم وحدي.
2: تتدخل أنت؟
3: نتدخل وحدي.
2: أي.
3: ما نستحقش حتى حد باش يجي، يكون مصروف زايد، تعب زايد، شوف يطلع بالرسمي صناعي ولا اسكو يصلح لي بالرسمي القطعه هذه، كي يرجلها لي يرجعها لي كم يلفو، يستاهل حقها ولا عاد نولي بيديا خير لي.
2: اي لقيت روحك قريب للمهنه هذيا، معناها لقيت روحك ناجع تصلح الحاجه اللي تمسها، معناها ما تسيبهاش الا ما تصلح.
3: يعطيك الصحه.
2: اي اليوم مازالك شهرين وتتخرج، واضحه الرؤيه وين باش تخدم، شنو هي البيبان اللي باش تدقها بعد ما تكمل تخرج؟
3: الحقيقه قاعده خمس نكمل بي تي اس.
2: اي
3: نعمل بي تي اس، مازلت قاعده خمم بالضبط شنو باش نعمل في البي تي اس، خاطر فما برشا شوا.
2: فما
3: نجم نعمل الطاقات المتجدده، نجم نعمل كيما قال مسيو الاندستري،
2: الاقتصاد
3: الاندستري
2: هكا
3: ما فما برشا اختصاصات
2: صيانه صناعيه، معناها
3: صيانه صناعيه
2: تولي اشمل التكوين نتاعك، يولي اي مطلوب برشا.
3: هذيك نجم نعملها، فما برشا اختصاصات اخرى تكمل الاختصاص نتاعي. بيسكو قلت لك الاختصاص تاعي وتحسه عباره عن برشا اختصاصات. دونك مازال قاعد نخمم فيهم قاعد نعمل في راي نشوف فيهم انا خير لي انا نجم نلقى روحي خير من بعد انا يتوفر لي بلايص نختم فيهم نهار اخر خير
2: فرص تشغيل
3: مستقبل ما خير يقربوا لوبجيكتيف نتاعي في الدنيا
2: شنو لوبجيكتيف نتاعك في الدنيا
3: الحقيقه لوبجيكتيفي كيما بريسك العباد الكل تحب تكون فرحانه تعيش لاباس علام مستوره وما تماكل شارب على الاقل ليسونسييل على الاقل
2: ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه الحياه التكوينيه في المركز هذايا صعيبه فما معناها حزم فما هكا يعني مسؤوليه شنو فما شنو لقيت في المركز
3: فما شويه صعوبات
2: أي.
3: انا واحد من الناس نسكن في المنزة 5 مثلا منزة 5 ترسيلي ناخذ نقل جامعي
2: نقل
3: ناخذ يا تي سي في سامحني والا الكار نهبط بها لتونس من أي. تونس نمشي للتي جي ام نقل جامعي نهبط في رومبوان لايروبور من رومبوان لايروبور للمعرض نمشي على سقايا ابري 5 كيلومتر هكاك
2: فما مشكله نتاع
3: نقل شويه ماشي اما أي. عادي تستاهل التضحيه اما
2: اي
3: الاختصاص هذا بالنسبه لنا يستاهل التضحيه هذه وبالعكس شويه فيه كي نلقى نزيد نضحي اكثر
2: ان شاء الله بالتوفيق ليك ان شاء الله زينه وان شاء الله معناها تشوف تلقى روحك في البلاصه اللي حلمت بها وخاصه تنجح في المناظره وتواصل التكوين شكرا لك سعيد قيسي باش نرجع مع سي محمد بن جلول جبلة في خصوص المهارات الإضافية والكفايات اللي يستحقها المتكون من لغات من تعامل مع الذكاء الاصطناعي من معناها المنظومات المراقبه هذه هل ترى المركز يقدم فيها تكوين خصوصي في السوفت سكيلز والا هذا يقعد من تخليه باش يجتهد الخريج المركزي
4: نحن ديما ننصحوهم صغيراتنا كيلقاو دورات توا على الانترنت برك الله كل شيء متاح ساعه ساعه تلقى على الانترنت تلقى دورات مجانيه
2: صحيح
4: ديما ننصحوهم باش يدخلوا يشاركوا فيهم في الدار قاعد تشد تليفوني تلعب ولا تقرا خير لك حاجه تستنفع بها وتاخذ شهاده منها اونترطون وزارة التكوين المهني قاعدة تعمل في دورات فهمت تشارك فيها صغيراتنا تعطيهم شهادة في التسكية سوفت سكيلز وحكايتها
2: في مراكز أخرى
4: مراكز أخرى ديجا هو مشارك في دورة وماخذ فيها شهادة
2: ما قالناش سعيد شنو هي الدورة اللي شاركت فيها سعيد اقرب شوية الميكرو
3: في روم في مدينة الثقافة عملناه
2: في
3: جوان اللي فات 21 22
2: 23 ايوا
3: في مدينه الثقافه وش اسمه عملونا معناتها كل فورم واحد اخر في شو اسمه في جرومبيليا في السنتر تاع
2: شنو تعلمت فيه؟
3: علمونا فيه على سوفت سكيلز كيفاش نأطرهم كيفاش نتحكم فيهم كيفاش نصرفهم فاصون صحيحه وعلمونا كيفاش نقدروا الهارد سكيل نتاعنا نحترموا الهارد سكيل نتاعنا ونتاع غيرنا نحترموا نقاط ضعف غيرنا ونقاط ضعفنا نحن زاده في توسكي هارد سكيل ولا في سوفت سكيل
2: تعرف معناها مهنيا يعني ما لك وما عليك هكا ولا
3: وعلمونا شويه عطاونا فكره باهي على سوق الشغل كيفاش يمشي
2: متطلبات باش تنجح اش لازمك ان شاء الله موفق باش نختم معاك في كلمه سي محمد للشباب اللي يسمعوا فينا مازالوا ما جاوش للكرم وما مشاوش لمراكز اخرى لسناتر اخرى شنو تقول لهم؟
4: انا نقول لهم ديما صغيراتنا ننصحوهم راهو ساعه راهو صغارنا كلنا عندنا اولاد وعندنا صغار راهو ساعات الصغير تحسوا تسكرت عليه قولوا له راهو البيبان كلها راه ديما محلوله ديما التكوين
2: راهو عمرك ما تأيس
4: عمرك ما تأيس وراهو فما عباد تاخذ ديجا ستان شوا عملته في حياتها مش خاطر صار لها اون ديفايونس في الباركور نتاعها يقول لك لا هاي تعدى التكوين راهو حتى من غير حتى ديفايونس تتعدى ديريكت ستان شوا تاخذه تمشي تعمل تكوين تختصر الوقت وتضمن اللي عندها شهاده وما حاجه واحده نقول لها لهم راهي شهاده معترف بها من الدوله ومعترف بها يعني دوليا وتخدم بها بارتو
2: هذا لافونتاج سوق الشغل الوطنية والا العالمية
4: ولو باب الشغل مفتوح
2: شكرا لك سي محمد جلول جبلة عن مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالكرم ان شاء الله موفقين كذلك كل التوفيق وكل النجاح لسعيد قيسي اللي شهرين اخرين ان شاء الله ويتخرج يكون لنا معناها تقني في مجال
3: تبريد تجاري في الهواء
2: التبريد التجاري في في الهواء. هذا معناها التنوع والتميز نتاع التكوين المهني اللي هو منفتح على كل الاختصاصات اللي يطلبها سوق الشغل. احنا وصلنا لختيمة اللقاء. شكر كبير للفريق اللي كان معانا، رامي المجولي، فاتن حسني، بعد شوية العشوية مع ريم بن شعلية وبقية الفريق، الشوفي عبد الستار، كل الأيام على الكيف، كلام على الكيف، كلام على الكيف، تصلح لي فاتن، باقي ماشية العشوية قاعدة مسيفة مسيفة يا فات. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ والطلبة والمتكونين. إلى اللقاء.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقولك.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. أكثر من 800 مشروع تم تمويلها من قبل فرع البنك التونسي للتضامن بالقسطين خلال سنة 2026 باعتمادات جملية قدرت ب 16 مليون دينار، وذلك في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والخصوصية التي أقرتها الدولة. تونس تحتضن غدا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويمثل المؤتمر الذي يمتد على 3 أيام مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الصناعي وحوكمة البيانات والأمن السيبرني والبنية التحتية والتمويل وبحث آليات تعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول قابلة للتطبيق بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في النفاذ إليها. غدا اختتام الصالون الدولي للأغذية والمشروبات الذي ينتظم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتسجل المشاركة التونسية التي يقودها مركز النهوض بالصادرات في هذه الدورة حضور 20 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية ضمن جناح وطني يمتد على مساحة 216 مترا مربعا. في العالم، شهيدة برصاص الاحتلال وإخلاء طاقم مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة عقب توغل آليات جيش الاحتلال الصهيوني بالمنطقة. إيران تنفي ضلوعها في مخطط لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية، في إشارة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي. ومنظمة الصحة العالمية تعلن مقتل 838 شخصا في اليمن جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين منذ 6 أوت الماضي، وتواصل الاشتباكات بين طرفي الصراع بمحافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. دمتم في رعاية الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغنية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
2: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: الأربعة وأربعة دقايق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. بداية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة لكم الكل. برنامجنا واضح في مخاخنا، بادينها دبة دبة في عقلنا. وأنا والله العظيم أكثر حاجة قاعدة نترين عليها ليمتى ذي هو أنه نبدأ نهاري ونفيه في هدوء، خاطر ياسر عنا الجري ياسر من اللي نقوم صباح وإحنا نجري، وهي تشيع الصغار، ولا هي تأخلت أنت على الخدمة، ولا هي تأخذي أخلت على القضية الفلانية، والمخ ديما يخدم ديما يخدم ديما يخدم. في الأخير بكل ما يتم لنا كان ليقدر ربي، وربي باش يقدر لنا كان الخير، وما فما كان الخير، وإن شاء الله عشوية خير وعشوية زينة هك محليها بموزيكتها بجوها، بأنه واحد دون فخرج من الخدمة رميها وراه سيي ماشي داخل الريتم آخر. هذا هو متها، هذا هك نحب نبدأ جمعتي، وهكا إن شاء الله مع بعضنا نبدأ جمعتنا، وإن شاء الله تكونوا عديتوا ذا ويكاند مزيان هكا تفرهتوا فيه الناس الكل.
2: نهارك زين داريم،
3: هاي نهارك أسعد.
2: خذ معاش تقول هكا يظل تربيت. أيام مسيكم بخير الناس الكل. أما تعرف دي طبعا تحكي على حكاية نبدأها معنا في راحة وسكينة وكذا، فكرتني في طرفة صارت بالمجد هوك عام 56 كي تونس الأمن التونسي عاش فما جدارمية في حلق الواد، فما بناية اللي كانت فيها جدارمية الفرنسيس الجندارمي. جاسي على بلهوان الله يرحمه علي بلهوان الشهير مش يعمل لقاء مش لتونسة معناها متاع، فوقف في البركون وبدأ وبطحة قدامه الناس ملمومة بتبيع السكان وقتها 56 معناها نسبة الأمية كانت مرتفعة جدا، وخاصة حق الولاد أغلبهم معناها عايشين مع الطلين وكذا، فما يكلموش العربية الفصيحة وهو يتكلم الفقهي. فوقف في البركون وبدأ يخطب عليهم المساكن ما فاهمين حتى شيء. في الأخر بالكل قال وانصرفوا في سكينة فردا فردا بسكينة.
3: ايه
2: قالوا ما حبوش يروحوا
3: عليه عليه
2: على خاطر هما قالوا فرد فرد وسكينة سكينة مش هيبالوا، قالوا استنوا مش يعطيهم فرد وسكينة مش يفهمهمش اللي السكينة هي الراحة معناها،
3: وهي انا عندي انا اكثر من راحة، هي طمأنينة لدي
2: اي نفس
3: الحقيقة، هي طمأنينة مستحقينها الناس الكل انه واحد يسلم في يد ربي ويخليها تجيب تبيعتها والخير الكل جاي راه. انا نمن اللي فما برشا خير جاينا بقدرة الله سميع العليم، كل واحد يسمع فينا اللي يهلوا وليداته العائلته الام والبو جاينا بقدره ربي برشا خير، بركه انت سلمها في يد ربي واستبشر وكها ولاباس
2: ولاباس.
3: اي سيدي كلامنا ان شاء الله يا ربي يعمل الكيف كما كل يوم الاثنين الخميس من الاربعاء حتى السبعه نتاع العشيه مع موزيكتنا، مع الحقيقه اكثر فقراتنا هكا شدوني في برنامجنا اليوم. اليوم اولا ساعه فقره وسع بالك اللي احنا اليوم مش نحكيو فيها كجمله معاش خالط
2: الوقت
3: ليه مش الوقت عبد ستار، الفلوس ماك تعرف خرجنا من الصيف من الخلايع من مصروف الصيف دخلنا على مصروف المكتب توا مصروف الباسكولير وليتوديت وغيرها، فيقول لك معناها مد هدا فيش يقول لك مد ما ترد
2: جبال
3: تتهد. احنا نحبوا ننظموا امورنا ونمدوا ونردوا وجمالنا مازال تتهز والخير مازال موجود. بعد شويه صابرين الهمامي خبيره في تطوير الذات تعطينا الحلول باش تهزنا ديريكتومون لي كومون فير كيفاش نعمل الهدايا. زيد الحقيقة الفريجيدير هذية وين نحطه في الكوجينة وكيفاش نستحفظ عليه أطول فترة ممكنة، وكيفاش هاو الضوء قصها ورجعها وكذا يقعد هو لباس، وكيفاش ننظف ويقعد لونتخوتيام تاعو به وصحيح. هذا إن شاء الله بشوفوه زيدا بعد شوية. زيدا نحب نحكي على الصحن متاعنا اليوم اللي باش نعدلوه بطريقة ياسر مزيانة وباش تعجب ياسر لسبورتيف، وباش نهزكم الفيلم باش تسرحوا فيه في دنيا اخرى باش تلقاو فيه رواحكم سيغمون. انا متاكده اللي باش تعيشوه
2: بحواسكم
3: يعني مستحيل واحد يتفرج فيه وما يدغدغوش استحاله. دونك هذوما انا ميكوت كور بالنسبه لليوم، ونستدعاكم منكم تبعوهم وتبعوا بقيه فقرات حصتنا وموزيكتنا زيدا، ومرحبا بكم.

0: برد على القلب الغنية هذي. انت حد ما وزيد على حد لكونه ولد 9 أشهر
1: صحيح. اي ما فما اللي ولد 6 و7 و8
0: اي الاغلبنا عب ستار شنو تا هكيكة زعيم كان تجيني لينا في كلمة في حلقة هكيكة
1: اي هكيكة فما شكون وصاني
0: اه بالله وانت تسمع الكلام صحيت عب ستار صحيت هذيا الاغنية الجاية تفهموا فيها
1: شكر قال لي
0: انا يا جماعة حبيت نبدا حصة اليوم بخبر داولناها احنا برشا وداولناها من برشا زوايا مختلفة. نهار 28 سبتمبر وزارة التربية التونسية على لسان السيد وزير التربية والتعليم قالوا أنه بداية من أكتوبر التلامذة باش يبقاو في المؤسسات معاهد أو مدارس إعدادية وما عادش يخرجوا فكل ليزاغ كروز وألا وقت اللي يغيب الأستاذ متاعهم وقالوا أنه هذا باش يتم بالتنسيق مع قطاعات أخرى كما شباب الرياضة وكما الثقافة زادة باش كي يقعد ما يقعدش في المعهد ما يعمل في حتى شيء ولا ما يحسش كأنها غوتونو. هذه أخبار الحقيقة معناتها مدروس راقي جدا استنيناه برشا نحن التوانسة. دخلت هكا شوية قريت بعض التجارب اللي تشبه هكا سنغافورة مثلا نشحت 100% تقريبا في إرساء النظام هذايا وبالنسبة لها ما خدمتش أكثر على الاكتيفيتي يعني ما خدمتش أكثر على الشباب والرياضة والطفولة قدر ما خدمت على أنه التلميذ كي يقعد يخدم دروسه فبالنسبة لها هكا السوية اللي في الوسط هذوكم هما كأنهم تبعين جدول الأوقات باش تلميذ يحفظ غادي وهو في المقعد متاعه وما يقومش من كرسي وما يحاولش من قاعة لقاعة تقعد غادي وأنا نجيب لك معناها السورفيون حتى الغاديك. ثم نلقى في بروكسل عملوا تجربة كيفنا نحن تقريبا بالضبط معناها الساعة متاع لوركروز استغلوها باش أنها تكون دي كلوب سواء كانت برعة يدوية معناها صنعة متعيدين وألا تطوير ذات وألا معناها سبور معين وألا موهبة منسقلوها لك فك السويع هذوكم. وفما زاد اليابان اللي عملت جدول أوقات كما اللي قال عليه وزير التربية في بداية السنة الدراسية قال باش نعملوا جدول أوقات يخدم التلميذ ولا يخدم الأستاذ يعني في معنى أنه مش معناها هو ضد الأستاذ هو في معنى أنه باش نبجلوا الصغير الكبير النجم يقد روحه باش نبجلوا الصغير بطريقة أنه يكون جدول أوقات متواصل من غير دي زوغ كروز. أنا حتى لهنا أحترم هذا القرار جدا ولكن حبيت نقول له سيد الوزير كمل لنا فرحتنا ماذا بينا ما تقعدش شطر فرحة كما قرارات أخرى قاعدة شطر فرحة مثلا نتذكر أن الدروس الخصوصية وقت اللي تخذي فيها قرار وقالوا انتهيت الدروس الخصوصية وانتهي هذي هني قري في جراج وقري في درشنو فما المعاهد الأساتذة تقري فيها بكل احترام وما انت بأسوان معقولة وتلميذ يكون فرحان والأستاذ يكون فرحان ومن بعد ما تملنا حتى شيء. نتفكر وقت حكي وزده كيف على غياب الأستاذ وإحنا نعرفوا أنه حاشا اللي ما يستاهلش بطبيعة واحتراماتي للناس اللي قراونا وردونا عبيد نعرفوا نتكلم ونعرفوا نكتب ونعرفوا نتقنوا لغات ولكن زده فما الغيابات المبالغ فيها وللتلميذ تلقاه البرة في الشارع ش عملتونا في هذي عامل تالي وقت اللي مشينا مجموعة من الأولياء مشينا للإدارة باش نشكيو على ليزوغ كروز وعلى الأستاذ وقت اللي يغيب تلقاهم ليزوغفين يقول لك خرج علي برا خرج برا ما تعطليش صير الدرس متاع القاعة اللي بجنب مثلا مشينا قالوا احنا ما عندناش عدد الكافي متاع القايمين. فسيد الوزير ماذا بيا كان تخرج في بلاغ آخر أو تصريح آخر يطمن التوانسة يعطيهم الكيفة لو كومون تطبيق القرار هذا كيفاش باش يكون هل اليوم احنا انتدبنا عدد كافي من القايمين هل اليوم ولات عندنا قاعات بما فيه الكفايه هل فما قرارات اتخذت تجاه غيابات الاساتذه باش تكون احنا نحترموهم هم يحترمونا والاولاد يحترموا المدرسه باحترامهم لاستاذهم يعني هو كله يتبع بعضه في الاخر بكل احنا كيفنا كيفكم كيف كل واحد احنا شعب يقدس القرايه ودوله تقدس القرايه وهذيك علاش اولادنا مشهود لهم البرة احنا اللي عشناه القرار هذي احنا عشناه عبد الستار قبل جيلنا احنا جيلك جيل السيد الوزير زاده عاش انه ما نقعدوش البرة في الشارع عندنا استاذ يغيب قايم يشدك في القاعه اللي انت فيها وتعمل دروسك وتعمل دنيتك وكنا نحترموا الوقت ونحترموا الانضباط ونحترموا الهندام ونحترموا الكلام ونحترموا الصوت العالي ونحترموا كل شيء. أنا الخطوة عجبتني برشا ويزمنا نثمنوها ويزمنا نقولوا برافو عليها ولكن معناها من فضلكم معناها
1: فهمونا
0: ما تخليولناش فرحتنا ناقصة وما تخليوهاش تر فرحة وما تمنيناش وبعد تجبدوا بينا البساط خليوا الفرحة كاملة أعطيونا بالضبط وقتاش باش يبدأ كيفاش شنو الخطوة الأولى يا سيدي راه تنجم تبداها في في في مجموعه نتاع معاهد كنموذج
1: اللي عندهم امكانيات
0: مثلا كنموذج وبعد نعموها بشويه ونعمو احنا صابرين. اللي استنى درا قداش من عام ولاده لبرا للخطر وللعنف وللعنف اللفظي ولكل شيء راه مازال يستنى وقت اللي راه فما بوادر خير. فانا نقول قرار تحمد عليه وشكرا، ولكن تطبيقه نحب نراه في الايام القادمه. معناها تصريح إجا بحذنا الاذاعه الوطنيه سيد الوزير، إجا بحذنا
1: وفهمنا
0: ونفرحوا برشا كي تكون بحذنا وتفهمنا كيفاش باش يتم تطبيق هذا القرار. شكرا لكل من قاعد يبذل في مجهود على هالدوله هذه باش ترجع تقف على ساقيها في النقل، في الصحه، في التعليم، في المرافق الاساسيه. وكهو ان شاء الله ولادنا بخير يا عبد الستار، شو نحبوا احنا في الاخر؟ ان شاء الله ولادنا بخير.
1: امين. اما ريم انت خذيت التجارب نتاع دول اخرى. انا مش نقول لك كانت عندنا تجربه في بلاد.
0: ايش قلت انا؟
1: في بلاد قبل. لا مش اللي تحكيها فيها انت. في المدرسه الصدقيه. استناني. ما كناش ما فما حاجه خطوه مشاوها، مش القيمين هما اللي يتلاقوا. هما التلامذه في الكلاس سوبيريور. ولاد سيكيام اني وسيزيام اني وسيتيام اني هما اللي تلاقوا زملائهم اصحابهم تاع بروميير اني ودوزيام اني.
0: فانا فتره سمحت.
1: نحكي لك بالستينات والسبعينات.
0: اي
1: فهمت. كان هو يتلهى به، هو ريبيتيتور يتسمى وتلميذ نتاع العام النهائي معناها ستماني بالمفهوم الواحد القديم عام بكالوريا ولا القبل بعام ولا القبل بعام على الخامسه والسادسه والسابعه كانوا هما يتلهوا بالسنوات الاولى.
0: احنا فتناها المرحله هذيك عبد الستار، المرحله نتاع قيمين موجودين.
1: لا لا لا سامحني، تعرف علاش تضرب عصفورين بحجره واحده؟ تعطي الامكانيه لك التلميذ هذاك اللي في سانكيام اني ولا سيزيام اني ولا سيتيام اني اذا كان عنده امكانيه مؤهلات نتاع تعليم باش يولي استاذ نهار اخر تعطيه ديجا التجربه من قبل. تعطيه علاقته بالتلامذه من قبل.
0: تبدلت الدنيا عبد الستار.
1: لا التجارب ممكن ان تعاد على ضوء اللي موجود تويكا.
0: على كل ما هو الا اقتراح من جمله اقتراحات، احنا في الاخر اي اقتراح يعجبكم خذوه، اي خطوه تعجبكم خذوها، المهمه التنفيذ والمهم على ارض الواقع. ما عادش نلقاو ولادنا لبرا لليوم. لليوم ما زلت التلامذه لبرا، استاذ غايب والتلامذه لبرا والقايم قال لهم اخرجوا خاطر تقلقوا سير الدرس. فهذا مازال معناها غدوه لو 1 اكتوبر يظهر لي ولا بعد غدوه؟
1: بعد غدوه
0: دونك احنا تقريبا نهارين على لو 1 اكتوبر. فهاو نهارين قبل هاوش مازال يتقال، هاو استاذ غايب وهاو التلامذه لبرا مثلا. فان شاء الله يتم معناها بصوره فعليا تطبيق هذا. يا يا جماعه ان شاء الله تكونوا بخير، عشويتكم مزيانه كيفكم انتوما، موزيكتنا تعجبكم ان شاء الله يا ربي، ونقدموا شويه باش من بعد نكونوا في وسع بالك مع صابرين الهمامي ونشوفوا هالميزانيه هذيا نغلبوها ولا تغلبنا. انا نقول نغلبوها.

0: رانا يا ربي العمل عليك سنه
1: مرتي.
0: اولى والثانيه
1: يتشري مرتي
0: باش تنسوا لي ستيلو الازرق ما تعطيهش وذاك ما تسلفوش معناها نجموا في الجمعه الاولانيه نجموا معناها نحطوا ربع شهريه عند المكتبه فهذه هي جمله التعب وتعب النفسيه خاصه نقول لك مد ما ترد جبل تتهد انا نحب معناها هذا يمكن قاسم مشترك بين برشة توينسا بين الأغلبية مش الناس الكل أي بين الأغلبية مش الناس الكل أنه كيفاش نجم نخلص إذا كان عندي ديون مثلا نخلص فيها كسوة كرهبة كسوة دار كسوة خلاعة كسوة حاجة وفي نفس الوقت نوفي ونززي في وليداتي أنه طلباتهم على الأقل الأساسية ونخلط للزوز ولباس من غير ما نبدا مع عصابي وستريسي
1: قدرة ربي لباس وما فما كان الخير وسهلها التسهيل لكن ناس بكري ايش قالوا قالوا افرش تلقى ما تتغطى
0: اي والله
1: احنا فرشنا احنا ليه احنا صرفنا في الصيف وصرفنا في الخليعه وفي الافراح وفي المناسبات وتواجد فاتوره الماء والضوء والغونتري والمصروف هذيك الكل ديما شهر سبتمبر اكتوبر من اصعب الشهر اللي تعدى بها تونس
0: صحيح
1: خاطر برشا مصروف وكله كالمصروف نتاع الشيخات يبدا من الاول والتفرهيد بعد كي بداش قاري بحسابه يلقى روحه مخسور وشنو هي الحاجه اللي يمشي يستسهلها اول حاجه
0: قرض
1: يمشي ياخذ قرض يقعد يعاني فيه بقيه العام معناتها ديما ما يلقاش التوازن نتاعه بالكل
0: صحيح
1: قل له إجا قسم الشهرية ما يقسمهاش
0: يقول علاش
1: ما يقسمهاش ما نخلطش لا تخلط
0: وعنا كلمة أخرى نقول له شكر الشهرية الهيلة
1: شكر الشهرية الهيلة اللي باش نقسم صحيح هو حقرها هو حقر شنو اللي عنده معناتها أنت كيفاش تحب تقول له لا يلزمك هذيك تحمد ربي عليها غيرك ما عندوش
0: وكالكلمة وكالكلمة بربي يا صابرين أعطينا هذيك وين تهزنا ككلمة حسب شكر الشهرية الهيلة محسوب معناها الدنيا ماشيه وتغلى واحنا شهرينا هذيك هي وين كالشكوى كثرة الشكوى من غير ما نغزل الشطر
1: معاك هذيك ما فيهاش كلام وانت اصلا ماكش معناتها ماكش حاس بالنعمه اللي انت فيها خلينا من احساسنا بالنعمه وخلينا من الشكوى وخلينا من الكل نجيو توا كيفاش باش نتعديو هالمشكله هذيا كيفاش نتعديو هالغصره اللي احنا فيها واغلب التوانسه فيها وتغصرنا فيها وعديناها واكثر منها لكن بشويه عقل ربي عطانا عقل كيفاش باش ننظموه شهريتك ساعة الشهر هذا بالذات باش نعملوا حاجه سبيسيال للشهر هذا اللي فيه برشا غصرات وفيه برشا مشاكل وكل شيء ولكن الحمد لله يتعدى وسع بالك بركه
0: تبعنا فيتن تبعنا
1: وسع بالك كاع
2: ليه ما تتخسرش ما عنديش غصرات
0: فيتن
2: اللي ما شاء الله عليها حاذقه عندها شقاقه
0: تتخسر ولا لا عندها الخروج بالزيد الطفله هذيك هاي غوندوني هاي في الجبل هاي في الحر
2: هاي حتى عندها شقاقه تخبي فيها كل يوم تخبي فيها مكتب تصيبها
1: فوالا احنا ناخذوا الشهريه نتاعنا توا فما شكون صبت له شهريته وفما شكون راس الشهر باش تتصب تاخذ هكا الشهريه وباش تقسمها الشهر هذا بالذات باش ناخذوا 65% للمصاريف نتاعنا وامورنا وقضيتنا وكل شيء باش ناخذوا 10% للادخار هذوك محسب روحك نقصوهم لكم الشهريه تمشي ديريكت تحطهم في بانكا وبعيده على الدار زيد البنك وماذا بك تضيع المود باس نتاع الكارت
0: على 10% ماناش قادرين نحطوا 10%
1: مش قادر اغلبنا كان جينا قادرين نحطوا في 10% رانا ما نتغسروش في سبتمبر
0: والله العظيم يا صبري وسامحني كان قصيت عليك وسامحني زاد الناس اللي تسمع فيا تقول وتتنظر ولا والله العظيم كان نحيك كسكروتات الشارع الكسكروت ب 10000
1: شو تقول وانا هذا
0: صحيح
1: مريم تفكري في افكاري
0: لا ما وانت قلت لي ما ناخذوش
2: في الخدمه نعرفها سابوتاج هذا اسمه
0: بسم الله ما شاء الله والله ما غير ما نشعر حتى
2: هذوك الحقيقه
0: تقولهم صابرين
1: الحاجات اللي باش نقولوها
0: اي دولي اللي جرب اللي باش تقولوا صابرين وفما شكون مجربوا
2: طويل قال الحقيقه
0: خلينا تجربته يخلينا ان كومونتير يشجعنا خلينا نشجعوا بعضنا خلينا نضمروا احنا
1: بالحق اللي عنده ميزانيه نجحت علاش ليه ما يحطهاش في الكومونتير خلينا نبارطاجيو مع بعضنا 10% للاستثمار وفما 10% اخرى اللي هي للمتعه الخارجيه ودرشنيه اللي
2: شفناهم
0: كمان خليتهم لنا الخارجيه
1: في الشهر هذا بالذات 10 الاستثمار و10 الترفيه اذوكم باش نحطوهم في الميزانيه باش نخلصوا شنو عندنا لي شارج
0: جست
1: باش نحيو نخليو الادخار بركه باش نخبيوه
0: باهي
1: وباش 5% نتاع الصدقه هذيك لازم تخرج الصدقه هذيك هي اللي باش تنزل لك البركه، هذيك هي اللي باش تخرجك من احساس انا مستحق ومحتاج، اللي انا راني قادر نعطي حتى وانا مغسول، باش ربي يفرجها عليك.
0: يعني 65% يمشي مصاريف،
1: مصاريف
0: باهي، و10% يمشي ادخار،
1: يمشي ادخار،
0: و10% نمشي استثمار، نستثمر في روحي،
1: ما يسالش الشهر هذا ما نستثمروش،
0: و10%
1: نغطيو به في بلاصه نمشي ناخذ كريدي باش ناخذ كذا،

0: نغطي بك الاستثمار ونغطي بك
1: الفريده و10% ترفيه.
0: صحيح.
1: هال20% هذوما هذوكم نهزهم نخلص بهم واحد
0: نخلص بهم واحد من كريديتي في بلاصه ما نستسهلش. القرض ممنوع، حط في مخك احتمالية القرض غير ما واردة.
1: محلية فكرة 5% صدقة، خاطر احنا ساعات كي تقول له شيك ما تعطيش قولي كما نعطاني انا، وهو في الاخر معناها كل حاجة تحبها
0: من تنال البر حتى تنفق مما تحبون، ما تكسرش مخك معناتها انفق باللي عندك. فما حاجة اخرى زيدة باش نزيدوا نتفتفوا شنو عنا باش ندخلوا اكثر ما يمكن فلوس باش ما نسحقوش القرض. عندك حاجة ما تبيع بيع، عندك لبسه زايده لبستها ما عادش حاجتك بيها والا سمنت عليها ضعفت عليها بيع.
2: قاعده لوين لبسها
0: قلاص قاعده لوين بيعها. عندك
1: ماشي بينا هذيا راهي
0: يقول لك انا ما نعرفش نبيع، ما عنديش العقليه هذيك، انا عقليه نشري وما نبيعش.
1: يقول لك ما نعرفش نبيع،
0: اي نشري معناتها نحب نصرف وما نحبش
1: على خاطر
0: نقبض كان من اللي متعود نقبض به، كان من شهريتي كان من خدمتي، اما مصدر جديد انا نخلقه في مخي باش نجيب منه الفلوس هذيك مش موجوده برشا. ففرصه بالعكس، وقت اللي انت تبدا مغصور مخك يخدم يلقى حلول أخرى. حاجه بركه بعد القرض، خاطر هذيك اسهل حل مخك يمشي له. وقت اللي انت تنحيها الاحتماليه هذيك باش تلقى احتماليات اخرين تفتح لك الباب. عندك اي حاجه زايده برابيحه ما عادش تستهلكها برابيحة، عندك سكيلز معينة تنجم أنت مهارة أي حاجة تكتب تعمل جرافيك ديزاين تعمل أي حاجة تمشي تبيع
2: حاجة مانيويل
0: صحيح تمشي تبيعها، تعرف تطيب حاجة معينة طيبها وامشي بيها مصروف زايد هذيك يدخل لك متى برشا حاجات. وحاجة أخرى وقت اللي نجي في الماكلة متاعنا في مصروفنا اللي هو 65% بغمي الحاجات اللي احنا فما حاجات نجمو نسيطروا عليهم، على خاطر احنا يلزمنا نتعلموا في تنظيمنا كون احنا نسيطروا على المال مش المال هو اللي يسيطر علينا. باغ اكزامبل تكون عندك ليستة اسبوعية في الجمعة شنو باش تقضي، لما انت تقيد وتعرف مستلزمات قبل ما تمشي سوبر مارشي وتمشي المغازان وتمشي المرشي وتبدا تتشهى وتشري هذه وتشري هذه في الاخر ما تستهلكهمش كلهم، يطيب بالزيت والماكله تتلوح يتقعد في الفريجيدير اللي تفسد وانت ما استهلكتيش. لا تولي هوني فما ارشاد فما حوكمه تدخل في عاداتنا اللي كونا احنا نعرفوا كل حاجه تتحط في بلاصتها. وقت اللي انت تنظم روحك جوست الشهر هذا اكهو كونك انت باش تخلي الاستثمار وكل هذوكم باش تدخلهم فت الشهر هذي هذي لازم تقول لك وقفه مع روحك، خاطر احنا اكتوبر وسبتمبر كل عام راهو موجود، كل عام فما العروسات كل عام فما البحر كل عام فما الغونتخي كل عام فما علوش العيد كل عام فما
2: ما شاء الله رمضان
0: رمضان افراحنا موجوده. لكن يلزم مش كل فرحه من بعدها احنا نتغسروا. كل فرحه وقت اللي احنا نرجعوا للمثال الاولاني افرش تلقى ما تتغطى، معناتها نحذر انا تكون عندي خطه استباقيه المصروفي ونكون انا مسيطر على مصروفي باش انا نلقى الحلول. هذاك هو معناتها اللي نجم يكون
1: معقول ياسر، معناها الحلول بالنسبه لك انت زوز صابرين الهمامي، الحلولين انه انا معناها نرشد استهلاكي
0: صحيح،
1: انا نعرف وين نحط فلوسي.
0: نقول انا فما ديفويت الفويت اللي عندك سكرها، كنت تعمل في 3 قهاوي اعمل قهوه، كنت تشري في باكو في 2 باكويت دخان اشري باكو، كنت مثلا تمشي لي ريستورون تفطر البرا لا جيب فطورك من الدار، نقص هذوكم الكل نقص الماكسيم. كنت مستانس تخرج مره في الشهر، الشهر هذيك ما تخرج بس خلص الناس خلص روحك من بعد انت حتى كي باش تستمتع بك ال 10% نتاع اللي نحيتها من الشهريه نتاعك تبدا شيخ ما تفرج ماكش فماش حمل عليك.
1: اغلب
0: الناس تمشي مثلا تصيف تعدي السيجور نتاعها بكريدي، تعديها عام كامل وهي تعاني فيها كالكريدي على 7 أيام ولا 3 أيام مشات صيفتهم. ليه باركونت كي تبدا محضر انت مقبل عامل خطه استباقيه فانت تمشي العام الجاي ان شاء الله بفلوسك ومصيف وامورك واضحه وتبدا مرتاح. ليك باش تتخسر في غونتخي، ليك باش تتخسر في اكتوبر وفي حتى بلاصه.
1: فما كلمة قاعده سيق على سيق في بيرو يمدا نكماندي في الانترنت.
0: صحيح. كله هذيك راهو شراء عاطفي.
1: شلل في الميزانيه ذاك، شلل.
0: ولا دوبا ما تاخذ الشهريه رقدها شويه. خليها 24 ساعة مش ديريكت تمشي تجبدها، خل تاخذ هكا راحتها وبعد تبدا تشوفها
1: قسمها. فما نقطة نحب نرجع نحكي فيها معاك في مرة أخرى إن شاء الله. هذيا هلي أنا عندي حاجة زايدة عليا. ونجم نبيعها، مش نقول لك عليه خاطر اولا ما عندناش عقليه البيوع. ايه. عندنا ساعه كلي الله لي يبيعك في حويجك، عندنا بيع بصدار من قبل باش تبيعني في جرودي، باش تبيعني في حويجي، وعندنا كلي يقول لك وانا منين ليا البيوع، انا حيت عمري استاذ مثلا جامعي ولا مهندس ولا طبيب ولا
0: الجروبات. ايه. موجودين، لا يعرفوا فم لا يعرفوا وجهك، لا يعرفوا كان. ايه. انت تحشم بيه معناتها جست. ايه. تحط الارتيكل نتاعك، تحط كيفاش توصله لهم، والسلام عليكم، الحلول موجوده. اما العيب هو كونك تبدا الناس تسالك، مش العيب كونك انت تتصرف،
1: مش عيب، مش عيب، لا مش نحكي على العيب،
0: في حاجه من نتاعك.
2: اي متحرج مش مستانس،
1: مانيش نحكي لا على عيب ولا على حرج. نحكي على انسان ما يعرفش يعمل الحاجه ذيك. ايه. ويظهر له.
0: حكينا على مثال الله اللي بيعني في جرودي.
1: اي عندنا هذاك الاولاني. ايه. الله اللي يبارك فيه، نحب حاجه عزيز عليا هذيك. وعنا الثاني انا ما نعرفش نبيع، وتظهر لي اني ويظهر لي اني كان ما ندخل الخطوه ذي وانا ما نعرفهاش وانا ما جربتش قبل، نمشي شي نفشل ولا نفشل او غيرها. فهذه ان شاء الله نرجعوا له مره اخرى. شنو رايك؟
0: ان شاء الله.
1: على كل، انا خرجنا اليوم بحويج، انا والله عجبتني التقسيم هذا،
2: ميزان. اي تقسيم ميزانيه.
1: انا كتبت وانا على ورقه عجبتني على الاخر.
2: امشي حسبها تو شوفها. انا راس الشهر مش حسبها. انا عجبتني الميزانيه كتقسيمها تقريبا تقريبا نعمل بها
1: فلا.
2: تقريبا
1: فلا. انا ما نعملش بها لا
2: خاطر خاف من انا من كريدي وخاف من البنكاج نتاعي. تو عنده قداش من سنه يقول لي عمرك ما خديت من عندنا قرض. خاف
1: منظم منظم،
2: ما عنديش شيكي وما عنديش كارد بنكير وهذوك كله ما عنديش دخل.
1: خاطرك منظم، تعيش مرتاح، تعيش كيما انت كيما
2: امكانياتك
1: وانت شيخ وعامل ان بنكي.
0: العبد ساعات يفوت حده في امكانياته خاطر يحب يرضي غيره.
1: لا مش بارنسيسي.
0: والله العظيم اغلب الناس اغلب الناس تفوت حدها في امكانياتها خاطر تحب تشوفها الناس بصوره اخرى.
1: ممكن او
0: في كرهبتها في لبستها. ايه. في اللي هو
1: من عرش. انا صابرين انه مانيش ياسر موافقه
0: موجوده دابخي اللي انا.
1: ايه. يمكن انت تاع. ايه. انا نرى بتيتخ يخرجوا شويه من من من الميزانيه نتاعهم على خاطر يحب يززي عائلته، يحب يززي واجباته، يحب ما يراش النقص في عينين عائلته. انا نرى في ذوما اكثر. دونك بون، على كل حال احنا هكا ولا هكا، الحل اعطيناه في وسع بالك، وسعوا بالكم، ان شاء الله بركه في مالكم، ان شاء الله في بركه في اقسامكم، استبشر بالخير، قول جايني الخير، ابدا 65% اصرفها ان شاء الله بالصحه والعافيه، 10% خبيها، وال20% الاخرين ابدا خلص بيهم الشر هذا. عبد ستار الشهر اللي بعده صابرين، الشهر اللي بعده فاتن وحنا ماشيين
0: باش تتفرهد راهو لراحتك انت
2: نفسك. المثل الفرنساوي يقول كي باي سي ديت سون ريشي.
0: صحيح.
1: اهي نختموا
2: هذه مش نختم انا. ايه. دوي نختمها. ايه. فين فين الكويز دوي. ايه. بكري ولا مش بكري انت باش تجاوب تابع شكون فركس على شخصيه تونسيه
1: ولد عبد القويس
2: عائلته من باب القويس في. ايه. تونس العاصمه. ايه. هلو مره مش تقول ذات نيسانس. اه. يقول لك شو يحذق من اللغات، يحذق العربيه. الفرنساويه، الانجليزيه، الايطاليه، الاسبانيه، الالمانيه، الفارسيه، البربريه، الحميريه، اضافه الى اللاتينيه والاغريقيه والعثمانيه القديمه، يتكلمهم ويكتبهم ويقراهم. شكونه؟
0: ما شاء الله عليه وشاء الله
1: ولد بلقويس.
2: داروا في بلقويس.
1: شو حليم تنطرت
2: كان حبيت عاد
1: عندها الإجابة.
2: كان حبيت داروا في بلقويس.
1: أحلام قاتك ذولي تشات جي بي تي
2: هذا إنسان وعندنا علاقة. هالدار هذية عندها علاقة متينة به. دار كمؤسسة مش حتى البناية برك، كبناية والمؤسسة عندها علاقة متينة جدا به.
1: باهي نجم تو نتعداو نعملوا موسيقى ترتيحة قصيرة مع الموسيقى ونمشيو للحكاية وما فيها.
2: باهي. الله يبارك.

0: لحكاية وما فيها.
1: اي سي عبد الستار دوختنا 800 لغه شكون قراهم له؟
2: والله
1: شخصيه لوجوا على شخصيه يا جماعه اللي توا حلوا راديو وخلطوا علينا توا لوجوا على شخصيه تولدت في باب القويس.
2: لا ما تولدتش في باب القويس اما اصيل باب القويس ما تولدتش غاديكا حتى كان مش نقول فين تولد مش يعرفوه مباشره خليه شويه
1: يقول ما نعرفوش
2: لا سسبانس شويه اما عائلته اصيل باب القويس في مدينه تونس يحذق العربيه والفرنسيه والانجليزيه والايطاليه والاسبانيه والالمانيه والفارسيه والبربريه والحميريه اضافه الى اللغات الميته اللاتينيه والاغريقيه الحميرية اليمنية القديمة وإضافة إلى اللاتينية كلغات ميتة اللاتينية والإغريقية والعثمانية
1: إعلامية
2: لا مش إعلامي أما عنده علاقة متينة بالمؤسسة
1: مالا شنو يعني
2: هات نشوفوا
1: برك نشوفوا
2: بعداش
1: باش
2: نزيدك باش نزيدك عنده تولد اي تحب تعرف عام 1903 تولد لكن تولد في باب القويس في دارهم تولد في جمرت في مدينة في قرية جمرت
1: بالليل العظيم بدي قطر علينا في المعلومات
2: ايه هكيكة ماك تعرف بدا نشمت فهمت
1: ايه الحكاية متاعنا وما فيها اليوم باش تهزنا فيها
2: الخروفة تعرفها؟
1: لا
2: تعرفش خروفة؟
1: ولا ما نعرف
2: به خروفة ساعة اسمها تذكر مؤخرا في لأن فيها محمية طويلة وقت اللي في الصيف جاتنا الكوارث نتاع النيران اللي شعلت في غابات وكذا خروفة من البقايا اللي تأثرت محمية نتاعها تأثرت بحريق لكن الحمد لله جاء بلطف معناه حاجة بسيطة خروفة هذه تقع تقريبا
1: مس الحيوانات اللي في المحمية
2: في سمحني
1: مس الحيوانات
2: لا الحمد لله لا هي
1: على الأطرف
2: حاجة قليلة برشا معناها فيسع سيطروا عليه الحمد لله خطر المرتفع مش عالي برشا هو 680 كيلو متر تقريبا فقدروا الحمد لله جماعة الحماية يعطيهم الصحة قدروا يحميوا المنطقة المنطقة هذه خروفة توا كما قلنا محمية لكن في القديم كانت قرية مسكونة مع أهل بالسكان ويقولوا الوجودها كان قديم العصر الروماني لكن شهرت باسم خروفة يقولوا بعض مؤرخين نسبة إلى عالم العلماء وسليمان بن عمران اللي هو كان صديق معناه تابع من أتباع أسد بن الفرات واحد من تلامذته المقربين وكان فين يمشي أسد هو في جرته وكان طيب يقولوا كان مسالم على الأخر أسد بن الفرات كان صعيب فكان نهارته يتبع فيه فالناس اللي كانوا يضد ما يحبوش أسد بن الفرات وما يحبوش أتباعه الكل سموه خروف معنى كل كل كل
1: يتبع في مولاه
2: كالخروف الصغير يتبع في مولاه وكان السيد هذا سليمان هذا كان يعيش معنى عنده أملاك في المنطقة ذي فيقولوا أن تسميت خروفة نسبة إلى خروف لكن فما أسطورة أخرى
1: نسبة إلى السيد
2: اللي
1: هم سليمان عبارة
2: كانوا خروف فهذه تفسير لكن فما تفسير آخر يقولوا أما لما الأندلس استوطنوا المنطقة باعتبارها على مجردة هي 12 كيلومتر تقريبا في ولاية باجة 12 كيلومتر على تستور تو فاستوطنوها المنطقة وزرعوها وكذا وزرعوها بالكروم تقول الأسطورة أنه كان العنقود العنب قد الخروف على ما هو كبير عنقود العنب على ما هو راوي فسماها خروفة نسبة الفرتي معنى أن أرضها معطاء لكن للأسف الشديد خروفة هذه كثرت على سكانها أو سكان المنطقة والفلاحة نتاعها كثرت عليهم المجبة كثرت عليهم الأداءات فبشوية تخلوا على زراعتهم ثم تخلوا على المدينة أصل القرية دي اللي كانوا يسكنوا فيها تخلوا عليها وبقيت أثرا بعد عين ما عادش عندها وجود كمدينة أهل بالسكان برشا من سكانها انتقلوا إلى مدينة تستور والأخرين تفرقوا حتى في العاصمة مثلا جاءوا مشاو البيجة وقاعدة خروفة مكان فضاء مكان لكن اللي يميز خروفة ذي وذا يدل على أن قدم السكان فيها أن فيها برشا ولية برشا مقامات مفرقين في الجبل في المنطقة فما برشا مقامات سيدي المزوغي سيدي مسعود سيدي مرعي وغيرهم من الأولياء اللي تلقى قبة فهكا في مكان وهكا منها ربي معناه
1: والتو ما فيهاش سكان
2: والتو ما فيهاش سكان معناه فيها فلاحة فما فلاحة فما أراضي فيها لحية يملكوها ناس يخدموا فيها
1: وينجوا فيها
2: وينجوا فيها بالطبيعة لكن ما عادش فما كالمدينة كما معناها قرية وكذا
1: معناها ما تقولش بلاد حية وناس تعيش وعطارة وخذارة ودنيا وكل
2: قاعد الذكرى فقط في التاريخ والموقع هذايا اللي كما قلنا هو محمية طبيعية جميلة برشا كي تواتي في الربيع تمشيو الخروفة راهو عندكم تشوف
1: وإحنا معاك عبد الستار أنك ينوى رغم اللي ما قعدناش ما حكيناش فيه الموضوع ويمكن من الاول الكونسيبت بيدو مش هكا، كانك مشيت للبلايص اللي ما عادش فيها برشا عبيد ولكنها تنتمي لنا وننتمي لها.
2: عندنا معاها تاريخ يلزمنا نفكروه
1: بالضبط. وما تنجمش تعرف يا عبد الستار راهو بلايص كيما هكايا، راهو ما تنجمش تعرف شنو الاسباب اللي تخلي البلاصه هذيك تعمل هاكريت. تو انت فما بلايص هنا في تونس في العاصمه كانت تقبل الاراضي ومهجوره، تو معناتها
2: عمرت
1: وسكنت وحتى لا فاش خذيت فيها وعطات، معناتها اللي اليوم موجود غدوه الله اعلم، اليوم مش موجود غدوه الله اعلم. وان شاء الله يا ربي الفتره اللي نعديوها في الدنيا هذيا نعديوها متفرهدين راضين راضين راضين للاخر،
2: نفيدوا ونستفيدوا
1: هذا هو. هذه حكايتنا اليوم. حكايتنا اليوم هي الخروفه، بلاصه فيها محميه. الولي انا نقول زاد ممكن ما قبل كانوا يعملوا الاعتكاف نهار نهارين وشهر بتدخ معناها باش يبعدوا على العباد بتدخ. فهذه الحكايه ما فيها اليوم، حكايتنا في الخروفه وعلى الخروفه. وبعد شويه باش يكون بحذانا سفيان الزرلي باش نحكيوا شويه على فريجيديرتنا. ربي بقى عليهم الستر
2: امين يا ربي
1: بعد القصيفه اللي تعدت عليهم. باش نعطيو استوس
2: هو
1: تك في ساعه في ساعه كيفاش تستحفظ على الفريجيدير.
2: يعني كارو اللي عنده قاعده الفريجيدير لاباس يشعل لها شمعه
1: والله العظيم والله
2: يتبخت بيها
1: والله العظيم

0: رأيك أصلح.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، هذه آخر سفيعتنا الأولانية. نكملوها بنصيحة ليا وليكم وللناس الكل، على خاطر الإلكتروميناجي في الدار كي يتمس يتكلف برشا نفسانيا وماديا، ما انت ماذا بينا ملي نشريوه يبدا معانا يكمل معانا. ماذا بيا ما تعاودش تقول لي شري بريسبان ولا شري فريجيدير ولا شري ماذا بيا، ولكنك هاو كل شيء عنده عمره.
2: صحيح.
1: احنا مع سفيان الزرلي باش نشوف كيفاش نجم نطول له في عمره أكثر من نجم، خاطر احنا ساعاتك الاستعمال هذاك في غير محل
2: عشوائي
1: اي حل الفريجيدير خليه ساعة وانت تثبت شنو باش تهزم الفريجيدير ساعة إلا ما تلقاهك الحاجة المتركنة، ساعات حتى في طريقة النظافة متاعو ساعة في قصان الضوء اللي صار سيف السنة هلك برشا إلكتروميناجي. دونك سوفيان تعطينا بعض النصايح في هذا كله كيفاش نطولوا عمره سي الفريجيدير يا سوفيان.
3: نجم نطولوا له عمره إذا كان نعرفوا نستغلوه.
1: أيوه هذا هو
3: كيف. لكن الفريجيدير متاعنا تويكا ورينا نشوفوها كي الخزانة، ما عادش فريجيدير، كل شيء نحطوا فيه، كل شيء ولا يتحط، كل شيء ولا يتخبى.
1: أيوة.
3: دونك الاستحفاظ متاعو يتقسم إلى أجزاء، أول حاجة المكان متاعو.
1: أيه.
3: يجب الفريجيدير يكون بعيد على الغاز خاطر هو يعمل فيه ديجاج مون شالور والغاز بحذاه بشالور.
1: أيه.
3: الفور ولا مع جنبه كيف كيف على خاطر أيه. ولا في الديزاين نتاع لي كويزين ولينا باش نحطوه ديما بحذا الفور.
1: أيه.
3: دونك ولات مشكله. أيه. الديجاج مون شالور نتاع الفريجيدير مع الفور ولا ماشي قابل بعضه في. أيه. عود يخدم في نص ساعه ولا يخدم في ساعه غير ربع ساعه، ولات كونسوماسيون دينيرجي ولا ديوري دفي نتاع الموتور ولا نتاع الفريجيدير ولا ينقص.
1: ايوه
3: هذوما الحاجات. أيوة. الاولاني. ثاني حاجة، ثم الناس منين ناخذوا الفريجيدير ما يتفقدهاش كومبليتمون اونتروتيان. شنو هو الانتروتيان نتاع الفريجيدير؟ كون لازم نخرجوه من بلاصتو نعملوا له تنظيفة من تالي، سورتو اللي يخدموا هذوما نسميهم اير فونتيلي، لي كوندونسور اير فونتيلي بالمروحة. هذوك يلموا الغبرة نتاع الكوجينة ونتاع الواحد وكل شيء، لازم مرة في العام ما نتفقدوه.
2: بعده من الحيط
3: يعطيك الصحة، نتفقدوه ونطفوه من الغبرة باش هي الروندمون نتاعو يكون 100%.
2: هو أصلا ما يلصقش في الحيط برشا هكا.
3: ثم موديلات يلصقوا ثم موديلات لا. القدوم اللي كان تذكرهمش أنت بالكرياج من تالي أكحل، هذوك يقول لك خلي 10 سنتيمتر على ياغاسيون وجدد ولاو اير فونتيلي نجموا نلصقوه شوية. لكن يلزموا التنظيف نتاعك الغبرة هذيك باش الموتور يخدم في دي بون كونديسيون. ثالث حاجة هكا الجوان نتاع الباب هذاك ديما نتفقدوه ما يسالش، فهمتني؟ بروس ادون الحرف نتاعو نظفوه من الزيوت ولا من الغبرة كل شيء باش لي طونشيتي نتاع الباب تكون 100% يعطيك الصحة وما يقعناش بيغ دينيرجي، فهمتني؟ هذه حاجة. رابع حاجة كونوا الفريجيدير ديما يكون بعيد على الحيط في الجناب نتاعو 5 سنتي على اليمين و5 سنتي على اليسار. تقول لي علاش؟ هو يعني في ديجاجمون شالور باش الغاز يبرد باش يتنقل من ليتا فابور بالنسبه للتكنيسيان يفهموها اكثر ليتا ليكيد باش يعطيني الروندمون الباهي. يعطيني الروندمون الباهي الفريجيدير في ساعه تبرد وفي ساعه ترتاح، فهمتني؟ وقال ديما نرجع ديما الكونسوماسيون ديال
2: الانرجي.
3: اذا كان زاد حاجه اخرى قص الضوء ما فيها باس كان نحيوك البريز ما يسالش، نحيو البريز حتى يرجع الضوء، بعد ما يرجع الضوء بربع ساعه نرجعوه، وهكاك نكون استحفظنا على الفريجيدير نتاعنا من هالعوامل هذه.
1: لو طونسيون سوفيان سامحني، فما كالاباري صغيره اللي تركب في ال
3: بيان سور
1: في في
3: تويكا خرجت يعطيك الصحه ذكرتني فيها، ثم اجهزه جديده خرجت هذه نتاع بروتيكسيون، فهمتني؟ هي معناتها تعمل لي ليكيليبراج دو كورون، فهمتني؟
1: يعني حتى كي يرجع الضوء
3: يعطيك الصحه،
1: معناها يقص علي الضوء رجع ما يرجعش بتونسيون تهلك لي فريجيداري.
3: اللي يخلي المثال الفريجيدير هذاك يتحكم لنا في التونسيون تاع
2: الازرق هذاك
3: اللي صغير ولا حتى ولا ديزاباريز ولا
1: ديزاباريز في المونجيلا، في المونجيلا المونجيلا نتاع الضوء تحميلك الكل الفريجيدير
2: دبل الفريجيدير
3: يعطيك الصحه.
1: بل
3: هذاك اللي ترونسفو
2: اي واحد ازرق هكا
3: هذاك ترانسفورماتور يبدل من 110 ل 220
2: داك
3: هذاك حاجه، اما لا هذا بروتيكتور هذا يعني بروتيكسيون للقطعه اللي نخدموا عليها باش الاستابيليتي دو كورون تقعد هي
2: نفسها.
1: هذه يا عبد الستار قطعه صغيره تركب في المونجيلا مش غاليه 80,000 تقريبا، اما وقت اللي الضوء يقص عليك في الدار ويرجع ما يرجعش اقوى من العاده فيتضرب لك يحمي الالات الكل في الدار باش ما تضربش، سورتو احنا في الصيف يقص عليك وكليماتيزور يخدم مثلا الفريجيدير يقص عليه وهو يخدم، معناه ينجم بعد في رجعه الضوء يرجع بقوه يهلك الاباري.
3: يعطيك الصحه يفوت مثال 240 و250 فولت، دونك يولي ريسكي باش الموتور هذاك يتضرب، والتكلفة تعرفها سي عبد الستار انت ما شاء الله
1: ما عادش حتى شيء رخيص
3: ولات صعيبة حتى على المواطن.
1: معناها كان نلخص شعطيتنا اليوم ديزاستوس يا جماعة متاع حلول باش انا خلي فريجيداري احسن ما يطول في عمره معايا اكثر ما ينجم وين وصلوا عمره اما اكثر ما ينجم. اولا ساعة نحك اللي حل سكر حل سكر نضرب ساعة كاينه خزانة مش فريجيدير. اثنين نبعدوا على الغاز ما يبداش فريجيداري بجنب الغاز وما يبداش فريجيداري بجنب الفور.
2: اي سورس نتاع دو شالور
1: يبدا بعيد شوية على الحيط من تالي وبعيد على اليمين وبعيد على اليسار حتى 5 سنتي منا
3: ميسالش
1: ايغاسيون. الجوان تاع الباب ينضاف حتى بغوسة دون باش تبدا معناها باش يطبع مليح مع الباب فلي تونشيتي تكون
3: يعطيك الصحة فيه اذكير هو واذا كان فيه تقطيع ولا حاجة لو بلوتو بوسيبل نبدلوه راهو هذاك يضيع زاد برودة واكثر فلوس.
1: هذا معنا
3: ان شاء الله اليوم
1: معنا. شكرا ليك سفيان الزرلي. ان شاء الله المره الجايه نمشيو للموضوع اللي حابت عليه احلام اليوم المساح لي وكانه مش كاتب موضوع اما هو مهم ياسر كيفاش نحط ليزيكتروميناجي نتاعي في الكوجينه وحتى في الدار زيدا لون بلاسمون نتاعهم مكانهم مهم برشا.
3: صحيح وعندها الحق.
1: احنا اليوم عطينا استوس للفريجيديرات اما ان شاء الله مره اخرى نتوسعوا في هذا
3: ان شاء الله.
1: بعد شويه تكون الموعد مع الاخبار كالعاده الموجز يجيكم بعد شويه موزيكتنا نرجعوا بها بعد 5 وبقيت فقراتنا زيدا مرحبا بكم ديما معنا.

تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدانه. ملعب حمادي العقربي برادس، تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر.

0: كونوا في الموعد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الخامسة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية إلى غاية موفى أوت 2026 ب 14.5%، حيث بلغت 51.9 ألف طن بقيمة 669.2 مليون دينار، أي بزيادة تقدر ب 19.8%. وبحسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، تم تصدير هذه المنتجات إلى 46 بلدا عبر 69 مصدرا بيولوجيا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بعد غد الأربعاء بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات، وتهدف الدورة إلى تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، والتعريف بآليات الانتفاع به، ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن. اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي اليوم في نيويورك وسطاء المفاوضات مع واشنطن لدفع محادثات فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. نزوح أكثر من 145 ألف شخص في 8 محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي بين الحوثيين والقوات الحكومية، وفق أرقام جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. وبدء عملية انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة حرير في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق. دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
3: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
4: تب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك

0: شوية من الدنيا.
1: أي سيدي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. كلوا وليدات إن شاء الله يكونوا في فورمة، عدوا نهارهم زيان. بعد شوية نحكي شوية على دغوسات متاع شاي خفيف تك تك فيسا تعملهم، فيهم برشا منفع ويحبوهم الصغار، باش اللي عدى نهاره في الكونتين واللي عدى نهاره في الغيستوران واللي ما افترشش بالكل يأكل حاجة صحية صحية ونظيفة معمولة بدين لميمة زادة. أما هالميمة هذه اللي باش طيب واللي باش تخدم لكم كوتش دو في بعد ما تروح على خاطر فما شويه مشاكل قلقتني في وسط النهار، واللي باش تهز وتجيب ساعات ليتيديت باش تخدم شوفور
2: والفطار ومن عشرة واللي تمش مد سفيقاتها
1: ترتاح تاخذ شويه من الدنيا.
2: ايوه
1: تاخذ شويه من الدنيا توا بعد في الليل. المهم كي تاخذوا خذوا ليك، ومرا ولا راجل اي انسان تعب لازمه شويه من الدنيا باش ياخذ السوف يكمل بيه نهار غدوه. وهذا راهو نجم يكون قاعدة مع عبد حتى متاع نص ساعة متفرهدك، تنجم تكون فيلم فرهدك، ينجم يكون ماكلة بنينة في هكا نسمة في قاعدة مع عبيد مزيانين تفرهدك، مش لازم بالكبير، ساعات حتى حاجات صغار بكل، حتى طرف قلوب على البحر ساعات يفرهد.
2: ساعات حتى تليفون فهمت في تقطيع وتاريخ كيما نعرفين. يا
1: زي عبد غايبة.
2: اسمها تتفرهد بيها، ما هو الحق نتاع ربي.
1: بيه سيدي، أنا اليوم جبت لكم يا عبد ستار فيلم. باش يفرهد لك على قلايبك. الفيلم هذايا طوله ساعة و43 دقيقة وتخدم في 2002. مش ركز ياسر على الأمور التقنية والإخراج والصورة، خاطر هو حاجة عادية الحقيقة، ماهيش حاجة معناتها
2: واو.
1: واو مش كمان باش نحكيو عليه غدوة ومن بعد غدوة مثلا، ولكن في حكايته تعرفهم الأفلام اللي تتفرج فيه باش تعدي الوقت، والأفلام اللي يقعد لك
2: في حاجة
1: في الذاكرة ما يتنساش بالكل. هذا من أنواع الأفلام اللي مستحيل تنجم بعده هو تنساه، ومستحيل ما تنصحش به، ومستحيل ما يخليش فيك الأثر. اسمه سيت جوغ اي اون في. الفيلم هذايا هو رحلته قصيرة، خذينا في رحلة قصيرة 7 أيام رحلة، ولكن المعنى متاعها كبير برشا ويقعد في القلب برشا
2: حياة كاملة.
1: البطلة متاعنا تمشي في الشارع، عرضها إنسان يقرأ الكف أو يقرأ الطالعة احنا نقوله، فقال لها أنه راهو مازال في حياتها 7 أيام أكها، ومن الجملة أعطاها برشا مؤشرات كما مثلا المطار باش تصب غدوة 9 و6 دقائق، باش يصير حريق في البلاصة الفلانية.
2: يعني أدلة على صدقه معناها
1: صحيت. المرأة كل يوم الصباح تقوم على دليل آخر جديد يثبت وأنها باش تموت بعد 7 أيام. فملي الإنسان يكون معناها يتفرج في الفيلم فقط للتشويق أو باش يعيش الحكاية، باش يولي عايش حكايته، باش يولي يطرح على روحه الأسئلة، باش يولي يقول أنا كيفاش عايشة هالدنيا، هل أنا عايشة بالصحيح ولا لا، خاصة كي باش تهزك هي في الرحلة متاعها.
2: تولي هي معناها أنت تولي هي اللي بتفرج، يولي هي هكا
1: هي من بعد ما خذت الإثباتات الكل سألت روحها قالت شنو قيمة الحياة إذا كان أنا ما نعيشش بالحق، وبدأت تشوف هالدنيا ذي شو ما الحاجات اللي ناقصينها. مشيت لبوها وقعدت بحذا بوها اللي عندها برشا ما شفتوش، عملت رحلات مغامرات اللي هي اشتهيت أنها تعملهم في حياتها. في 7 أيام بدلت نظرتها لهالدنيا هذية، وغيرت أولوياتها وغيرت مهامها، وكان هذا كافي أنها تعيش 7 أيام عاشتهم وكأنها باش تموت بعدهم قد. ففهمت في الاخر وانه السعاده نتاعها ما كانتش مربوطه راه بفياج غالي، ما كانتش مربوطه بكونجي طويل، ما كانتش مربوطه بشهريه غاليه برشا، كانت مربوطه بتفاصيل صغيره ناقصه في حياتها. ما كانش مجرد فيلم ياخذنا للموت على قد ما كان فيلم ياخذنا للحياه، ياخذنا للوقت المزيان نعديوه في حياتنا واللي ما نجيبولوش خبره يا عبد ستار. احنا ما نركزوش ياسر مع الوقت المزيان اللي باش نعديوه، احنا عطينا الوقت يتعدى، عطينا المهام تتعدى، عطيني نعمل الواجب نتاعي، عطيني ما يلوم عليا حتى حد، عطيني خدمتي تكون في الوقت. وانت في هذا هل طرحت السؤال هذا على روحك؟ انا اش مازال ناقصني؟ كان انا كيما المراه هذه بعد 7 أيام يقولوا لي راك باش تموت، هل نكون راضيه على الباركور نتاعي؟ هل فما حاجه في قلبي مازلت قاعده نحب نعملها؟
2: شهوه
1: قيدها قيدها، قول مازلت شاهيه السفره الفلانيه، مازلت شاهيه والله كاني قصرت مع فلان، كاني غلطت في حق فلان، ظلمته، هي اللي ظلمته مش طلبت منه السماح، واللي قصرت معاه مش تكملت مهامها معاه، واللي عندها برشا مراتوش وتوحشته مشيت له، والخدمه بدلتها رغم اللي مازلها 7 أيام، اشتهيت خدمه اخرى عملتها، وكما قلت له كل مغامره اللي حبت تعيشها عاشتها. من بعد 7 أيام هي عاشت الحادث وفعلا يعني حسابوها في عداد الأموات، وكي هزوها من بعد للغيام يعني باش ينقذوها قعدت فتره طويله برشا باش رجعت هو ديجا معناها معجزه انها قعدت حيه بعد الحد هذيك. فقالوا لها شفت معناها في الاخر كذب المنجمون ولو صدق قالت لهم لا
2: صدقوا في
1: هذه على خاطر انا قعدت على قيد الحياه اما ما كنتش حيه تو كاين حياه جديده
2: اي معناها تبدلت هي اصلا
1: بالضبط بالضبط
2: انا يعني اخذت شويه من الدنيا هي
1: اخذت شويه من الدنيا اخذت شويه من عمرها واخذت شويه من الدنيا وتعلمت كيفاش تجيري عمرها كيفاش تجيري وقتها كيفاش تجيري احساسها رغباتها كيفاش تكون هي اولويه قلت لك عاودت رتبت اولوياتها يا عبد ستار شكون فينا مش محتاج توا انه يعاود يرتب اولوياته اللي يسمعوا فيا واللي ما مش يسمعوا فيا واللي هو يقعد مع روحه عنده كدرجه الوعي واللي ما يقعدش مع روحه راهو جينا لحظات ونقولوا زعما نعم فيه هذا صحيح
2: زعما هذه ثنية ولا
1: زعما نضيع في عمري زعما نضيع في وقتي زعما ليه تتطرح علينا السؤال ولو ما نفيقوش بيه راهو بطريقه مباشره او غير مباشره في المره هذيا هزتنا باش نواجه واقعنا ونواجه حياتنا وخليتنا نحلموا معاها ونسرحوا معاها ونبكيوا معاها ونعيشوا لي زيموسيون المشاعر الكل عشناهم معاها وكيفاش وهي قاعده تكمل في اياماتها اما بحب ورضا كاينه عطتنا درس كاينه قتلنا متها حب روحك حب اللي تعمل فيه شوف نص الكيس المعبي ارضى على اللي تعمل فيه اعمل اللي انت شيء انك تعمله حط روحك في الجدول مع في اولويه مع بقيه اولوياتك ما تمحقش روحك وسط الدنيا وسط متطلبات الدنيا وعيشهم سيتي 7 جوغ اي اون في ساعه و43 دقيقه رحله قصيره في الايامات طويله برشا برشا في الدروس وفي المعاني وفي الحياه وفي دروس الحياه نستدعاكم انكم تعيشوها سورتو الناس اللي تقول لك نحس حاجه في حياتي ما زلت كالهكا هذيك نحس حاجه صغيره ناقصه كان تكمل
2: ولي على الكيف
1: فانا نقول لكم تفرجوا فيه الفيلم هذايا عندك برشا ما تشوف وبرشا ما تتبع 7 جوغ اي اون في
0: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمه متخمم في حتى شيء احنا معاك ونسوك الثنية الكل حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل برنامج نتنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعلية تعرفوني بموجتي الإيجابية نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي
2: أيهاني جيت تحب تعمل كيف تبانة في كلام على الكيف

0: بكليك.
1: حاجه اكسبسيونيل شوي بكليك على تويتر. انا وياك لازم نركزوا فيها بالزيت
2: وان شاء الله نفهم
1: خاطر مش جونا مش جونا برشا احنا. اما توا كان شاكر يوري فيا في الفيديو معناها دي مليون اي دي مليون دو فو يعملوها الفيديو هذوما اللي معناها الكرتونيه
3: هكا فيديوهات الكرتونيه 900 مليون فيو
1: الله الله
3: اكثر من 900 مليون فيو
1: ما شاء الله. ايش معناها العالم الكل يتفرج ولا شنو؟
3: العالم الكل يتفرج والصغيرات الكل يتفرج حتى الكبار يتفرجوا.
1: هو ايش نقول لك خلينا نوضحوا حاجه. احنا اليوم باش نحكيوا على الفيديو هذوما الكرتون معناها باش نحكيوا على الكرتون باش نحكيوا على كيفاش انت من دارك وبكليك تتعلم تعمله
3: باهي
1: و اون ميم طون خلينا نحكيو مع بعضنا نبارطاجيو المعلومه هذه خاطر احنا كل واحد يتفرج وحده راه الكل نتفرجوا فيها. انا مثلا كنت نحكي له قلت انا ما نتفرجش في الكرتون الكرتون اما الشورت دراما نتفرج فيها مثلا اللي هي بريسكو سي بريسكو سا
2: ديسانيمي
1: الكرتون ديسانيمي او كل ما هو انيمي هكا ولا

0: راح له انا عجبني
1: قال لي سي حمد بي كان هكا ينجم يوافقنا في المشروع هذا ونجم يمشي معاه خاطر يحب الابتكارات ويحب اللي هو اللي دخل السينا
2: فوالا ها وعبسه ترجم لك مشروع على قياس
0: فكره
2: محليه على كل احنا نحطها في اطارها شنو نقصدوا شنو شكون موجه وكيفاش
1: دونك نحن سيبل نتاعنا المبدعين العباد اللي يحبوا يعملوا ديشين كوسوا سور يوتيوب والا ديشين على المنصات الرقميه اللي يحبوا يدخلوا في عالم المستشارين حتى في الماركتينغ زيد تنجم تمشي دونك نعملوا دي باز نتاع دي فولور ومن بعد نجموا ندخلوا مستشارين معانا دونك دون هذا وكله دونك الكونتوني هذا يجيب في نسب مشاهدات عاليه دونك نقولوا نسب مشاهدات عاليه معناها مدخول محترم يجي كل كل شهر
2: تو هذا اللي شافوه 900 مليون واحد زعما قد يدخل
1: انت وراهو اليوتيوب يدخل انت والكونتري اللي انت فيها انت والبلاد اللي انت فيها
2: هي ما اما لهنا برهان مش كان اليوتيوب يخلصك يعني انت كان الفيديو نتاعك عم 900 مليون على تيك توك يخلصك زيد
1: تيك توك يخلصك
2: كان انت 900 مليون تعملت على انستغرام مش يخلصك زيد دونك تصور السيد هذا يعمل الفيديو ويجي يدورها على الكل يحطها تيك توك انستغرام بيان سور أيوة. مش طويله يحطها شو المشكل تصور انت كان كل معناها منصه وحدها تخلص
0: غدوه نحكيو
1: على شيء كبير
2: غدوه نصبحوا احنا والبيت
0: غدوه نصبحوا على
1: غدوه دونك هالعبيد المبدعين هذوما دونك الفكره اللي انك تنجم تمزج بين الابداع والتكنولوجيا دونك شنو لازمك في هذا الكل لازمك سكريبت ولازمك ادوات ذكاء الاصطناعي دونك كيفاش باش نبداو
2: ميسيرش نعقب على حاجه انا لهنا يظهرلي مش كان مبدعين كها احنا اليوم الكلنا مستحقين ان نسوقوا للماركه اللي احنا نخدموا عليها او اللي عنده بوتيك واللي عنده ماركه واللي هو يحب يكون شخص معناتها معروف اكثر يحب يوصل افكاره بطريقه خير يحب يمس كل الشرائح العمريه فما ناس مغرومه برويحه وتلقاه هو مثلا ما معلم او ما عنده حتى علاقه بالاي اي او حتى من عشنا ولا طبيب ولا اللي هو ولكن في المجال اللي هو فيه يخدم حاجات باش يسوق معلوماته وخدمته والاهميه الحاجه اللي هو يعمل فيها دونك عباره عن مسيو تو الموند هذي
1: بالضبط الناس الكل بالضبط مسيو تو الموند وداير نشوفوا في سور لي ريزو سوسيو تلقى مثلا اكل يعالجوا مثلا البشره والشعر
2: يعني
1: مثلا كعبه قرنفل هي اللي تحكي يقول لك راني انا نعمل هكا وهكا يعمل لك كعبه قهوه تحكي يقول لك راني انا نعمل هكا هكا ويبيعوا في لي برودوي نتاعهم دونك طريقه ذكيه طريقه جديده تفرهد على المشاهد تزيدك معلومه
0: وتجلب الانتباه
1: وتجلب الانتباه دونك هذا
2: احنا كعطيناكم قداش نسب المشاهده واهميه الفكره هذه اعطينا شكون الناس اللي يجيونا سمعونا راه باش نعطيكم تويك الادوات وتو نجم نعطيو الادوات برهين هكا ولا
1: دونك نحن في سكريبت نجمو سكريبت نعملوه النص نعملوه بتشات جي بي تي اللي هو ايلو احسن اي اي اللي نجم يكتب لك
2: شو نقول له تشات جي بي تي ما قالك اذا عنده لغه تحكي بها معاها السيد
1: عنده لغه هذيك في البروفيسيونيل اما انت كي تقول نحب نعمل راني قصه نتاع انسان طفل صغير يمشي من البلاصة الأولى حتى كشي يوصل للبلاصة الثانية يتعرض شوية مضايقات واحد هو ينجم يبروبوزي عليك للسكريبت كامل
2: وزيد كي تقول له راني حاجتي بيه إشهار ولا حاجتي بيه التلامذة صغار ولا نجم يزيد هو
1: بالضبط توضح له تعطيه لي بوان نتاعو دونك من بعد نكملوا يوسفي عملنا السكريبت نتاعنا نمشيو ونخرجوا لو بيرسوناج نتاعنا دونك كيفاش نتصوروه
2: البطل نتاع القصه
1: البطل لو ايغو نتاعنا كيفاش شعره كيفاش عينيه كيفاش الفورمه نتاع وجهه نتاع بدنه الكود فيستيمونتير نتاعو شنو لاب الاطار الزمكاني مهم على الاخر معناه هو وين وفين وقت
2: هذايا شكون يعطيونا تشات جي بي تي
1: هذايا يعطيونا مثلا الميد جورني
2: عاود لي
1: الميد جورني يعطيهولنا نانو بانانا اللي تبع الجوجل نجمو حتى بالكانفا نجمو
2: نانو بانانا هكا
1: نانو بانانا
2: هذوما هذوما مجانا
1: هذوما فما المجانا فما اللي يعطيك تنجم تجرب تجرب اما النصيحه للمستعملين نتاع الاي اي قد ما تخلص قد ما يعطيك حاجه بلو بروفيسيونيل خاطر ولينا نحكيو على اي ار شي نتاع
2: ديزوكي اوكي انا تو مازلت كي بادي ربي العمل عليك ونحب حاجات غراتويت بلاش فلوس مجانا اش تنصحني تو تشات جي بي تي هكا مجانا
1: باهي
2: تشات جي بي تي ماي جورني مجانا

0: تنجم تجرب بيه. الكانفا تنجم تجرب بيه زاد يعطيك
1: مجانا. الكانفا بريسك مجانا ما انت العام ب 20,000 ولا قديش ولا 50,000 هذول.
0: والله بلوتو ليزوتي نتاع الاي اي راهم رخاص ماهمش غاليين برشا. مثلا في جوجل اي اي ستوديو تنجم على $20 في الشهر تستعملوا برشا ويصلح لك برشا.
2: يا ما كنت مشكلتنا ما نجموش نخلصوا احنا من تونس. ليه؟
0: نحن نجموا نخلصوا عنا الادوات
1: عنا
0: التكنولوجيا موجوده في البنوك وموجوده في المؤسسات التونسيه اللي تنجم
2: تخلص فيها حاجات هكا البر.
1: اي الخطوه ذي يظهر لي من عمني ولات موجوده.
0: موجوده بالكدا. دونك نخرجوا التصويره نتاعنا نخرجوا لو بيرسوناج نتاعنا ونمشيو نهزوهم لي زوتي نتاع فيديو جينيريشن لي زوتي اللي باش يخرجوا الفيديو
2: نحركوا معناها
0: صحيت اللي باش يحركوه لنا نجموا نعطيوه مثلا ليماج دو ديبار ليماج دو لاريفي كيفاش هو باش يمشي من نقطه اي يوصل للنقطه بي
1: نعطي له كيفاش حديث ولا
0: نعطيه له في التصور اللي انا السكريبت اللي عملته بالشات جي بي تي تحط له تصويره حاضره وتحط له سكريبت وهو باش يخرج لك الفيديو ينجم يخرج لك من 10 حتى كشي ل 15 دقيقه انت واللوتي كل لوتي قداش يعطيك يتخرجها الفورما كيما تحب انت متخرجها الفورما نتاع التليفون ولا تخرجها الفورما نتاع اللي تشوفها على اليوتيوب تدخل الماتير نتاعك تجي تعملها ان بوتي مونتاج تدخل لي سيكونس نتاعك تعملها ان بوتي مونتاج ومبروك عليك اول حلقه تنجم تهبط تنجم تبعثها لاصحابك لحبيباتك تشوفها شنو باش تعمل سور لي ريزو سوسيو وبشويه بشويه كل مره نشوفوا خطه ابداعيه نشوفوا حاجه ابداعيه اللي انت باش تسوقها للعبيد باش توريها للعبيد وكان انت عامل حاجه بالكدي باش يطلبوها للعبيد الكل وعلاش ليه مثلا نبداو من تونس ونمشيو للخليج ونوليو حتى نجموا نفسه راهو للخليج
1: ما فماش كل نفس ما شكون نفس ما نريد في الاخر راهو اكل يظهر لك انت حاجه كبيره هكا غول معناها كيفاش منين باش نبداه هو ينجم يبدا بخطوات بسيطه معناها انا اليوم كان نحب على فيديو معناها انيمي سواء كان في الطب ولا في التعليم ولا في اي حاجه النجم نبدا بسكريبت نعطيه للتشات جي بي تي خرج لي هو التصويره نبعثها انا لزوتي اللي يخدموا لي فيديو يرده لي انيمي
0: يرده لك انيمي
1: تو سامبلومون نبدا نهبط ونبدا نكتشف في, في في في انتاجي ومنتوجي سهله الحكايه
0: سهله فما منصات تعليميه زيد اللي يعطيوك دي سيرتيفيكاسيون في في المحتوى هذايا نتاع لي ديسان انيمي اللي هي كيما معارف.com اريبيان سكيل
1: هذوما مجانا
0: اديت ماستر سكول لا ماهمش مجانا
1: معارف مجانا
0: معارف في بلي 50 دولار لقيتها في
1: عملناها وخدمت عليها مجانا
0: لقيت بلي
1: مفتوحه مجانا
0: بالك شي حاجه اخرى عملوها خاطر مازال كي شفتها 50 دولار فما الهيرات تتكتب بالاش وبالهاء دونك هذوما المنصات التعليميه فما اللي تشارك فيهم تتعلم فما يوديمي زيد تعطيك لي فيديو تعليميين خرج دي فيديو تتفرج في دي فيديو ديريكت دونك فما حاجات نجم تتعلم منهم باش تخرج ان كونتوني بروفيسيونيل
1: على كل حتى كان هما مثلا ب 20 دولار عامهم ولا 50 ولا اللي هو ماهوش معناه مش مبلغ كبير كمان فما الفتره المجانيه اللي انت يعطي لك من الاول باش تجرب باش تفهم باش
0: تشوف
1: في انتظار انه يعطينا كاريمون تطبيقات مجانيه
0: ان شاء الله
1: جيبهم لنا مجاني باش نتعلموا مجانا كيما نتعلموا لغات مجانا يقعد ديما بطبيعه الحال كل ما حاجه محطوط فيها راهي فلوس تعطيك ديما روندمون خير وديما احسن وديما تكون معناها تكمل معناها الصوره تكون كامله كما يجب معناتها بفلوسك في الاخر ديما المجاني يقعد ناقص حاجه صغيره اما خطوه الاولى نتاع التعليم علاش لا نبداوها باش نجربوها كهو مجانا باش من بعد كي نحط فلوسي نبدا انا تغرمت وفهمت وعارف كيفاش نحط فلوسي ونستثمرها كما يجب شكرا لك برهان شبيل يعطيك صحه كل مره هكا نجيكم على حاجات تستصعبوهم ولكن نجموا نعملوهم مش برشا فلوس انت واش قلت
2: سيدي شينوا
1: معناها باش نمشيو في مشروع البيت ولا
2: سيدي شينوا كان هو يخدمها نعطي المعلومه ودبر راسه
1: باه
0: اعطيني انت تاريخ البيت
2: وانا هي نعطيك المعلومه وانت تصرف ما تصرف على روحك
1: ما نتعلموش كيما الانجلي ليه
2: لا لا لا الانجليزي نتعلمو
1: ليه هذا ترفض انا نتعلموها
2: بين قوسين احنا حكيت الانجليز استاذي واحد من اساتذتي نتاع الانجليز مستر قاسم سمعنا في هو استاذ قراني انا وقتها معناها معناها تو معناها ولا يقري في الجامعه ثم توه ما عادش يقري بعث لي مع ولده قال لي حشمتني معناها قد ما قريت ووريت معناها وتعبت وسيحت ريقي ظهرت معناها
1: لا غالب دي فرانكوفون احنا توه الجيل هذا هو اللي انجلوفون اكثر وضيع الفرنسي متاعه شوي
2: اي هو ضيعوا فرنسي
1: شويه ضيع الفرنسي
2: بتاعي لان حق الحق راني من اصلي فرانكوفون لكن الانجليز كنت من منش ليه بيه قد من ليه بالطليان الحق الحق
1: اغرام
2: لا ميا لينغوا ايطاليان
1: اغرام على كل حال انا نجم ناثر عليه باش يبدا معاك فيديوهات
0: الجايات استنيونا
1: استنيونا هداري تونس الكل تلقاها في الانيمي
2: هكا
1: ما عم ستار احنا قررنا
2: انا
1: برهين قررنا هي هاي سيدي بعد شويه الاثر ملي تقعد معانا طلعش الشخصيه زعما يا برهين تجيب لي زوتي اي اي نتاعك الكل والله لا طلع الشخصيه نتاعو اليوم
2: سهل لا لا سهل
1: لا يا عم ستار انا نعرف عادش عندي
2: تولد في 15 اكتوبر 1903
1: شديت عندك 1903
2: باهي هو أصيل عائلته أصيل تحومت باب القواس في مدينة تونس لكن هو تولد في مدينة قمر في قرية قمرت
1: هاي خطر وقتها قرية
2: لتوى قرية رسميا اسمها قمرت القرية ما حبوش يبدلوا اسمها خطر أقدم قرية لا تزال مسكونة في تاريخ تونس يحذق العربية والفارسية والفرنسوية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية والألمانية والفارسية والبربرية والحميرية إضافة إلى اللاتينية والإغريقية القديمة والعثمانية القديمة عنده علاقة كبيرة وأساسية مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية مش نزيدك معلومة أخرى توفى نهار 15 جويلية 1976 بعنابة الجزائر
1: هاو عندك موزيك عابش نسمعوك موزيك استعين بصديق
0: نستعينه بالبليزوتي

0: الأثر وموليه.
1: يا جماعة اليوم احنا غلبنا عبد الستار، انا وبرهان شليل غلبنا عبد الستار.
2: قلت له احنا لا انتم صديق،
1: لا لا لا واحنا
2: صديق،
1: اي صديقنا
2: الله غالب عليه،
1: راهو عندنا الحق نستعينوا بصديق.
3: برهان شبيل وليزوتي نتاعو
2: فوالا جوستومون.
1: ايش نقول لك حاجه، احنا دخلنا في ديفي مع الصديق نتاع برهان، قلنا له راهو غلب علينا عبد الستار وهو وشاكر، خاطر شاكر ما تكتبليش لسامي في الكونتور شنو نقعد نطلع هابطه طالعه هابطه طالعه. يا اخي قال انا نضحك عليهم، قال لك نضحك على عبد الستار ولا ليه؟ قال ولا ليه؟ قال على خاطر ان نجم نطلعوا وطلعوا.
2: قال لنا راهو عملنا احتراز، قال لك بالمعلومات اللي عندي انتم قلتوا لي انا ما ريتوش هذا ما نعرفوش.
1: قلت
2: قال النجم يكون تطبقوا على برشا اشخاص اخرين.
1: اي ما قال لك انا طلعت لي طلع لي ملول هو عثمان الكعك ولا
2: قلت لك اللي هو ايه؟
1: ليه هو طلعهون؟
2: اي داكور، اما كنت هو بيدو عنده شاكك.
3: اما تصور معناها اللي يغلط وسي عبد الستار يصلح له.
1: ينجم
3: ينجم
2: لا هي فيها غلطه دكتور، المعلومه اللي عطاوها فيها غلطه،
3: الستار يصلح لل
1: ينجم على الاخر
3: ينجم
1: عليه شديته بغلطه.
3: هو
1: أيه
3: هو اي الخطا وارد راهو في
2: فيها خطا ديجا،
3: مازال قاعد يتعلم اللي توا. دونك طلعت انا للسيد هذا شكون وقلت لسي عبد الستار، قال لي راهو هذيا معلومه غلطه اللي هي
2: قرر في جامعة الزيتونة.
1: قالك راه ما قراش.
3: قال لي سي عبد الستار راهو ما قراش في جامعة الزيتونة.
1: هاوش نسمعوا احنا المعطي عثمان الكعك، هي شخصيتنا نلوجوا عليها اليوم. واحنا قبل بشوية طلعناها بالاي اي راهي شميتة، معنا حتى هدف اخر كان هدف تاعنا شميتة.
2: تقولي زعما بالاي اي
1: ولدي نحبوا نغلبوك. اغلبناك.
2: ما نقتنعش خاطر ما يعطيش معلومة صحيحة.
1: من بعد ما غلبناك احنا نحبوا نسمعوك بصراحة من عند عبد الستار حكاية أخرى.
2: معلومة غالطة ولذا لا بالطبيعة. خاطر هو يظل المعلومات اللي يلقاهم مش يعاودهم معنا اللي وثيق.
1: انت برهان ما عادش تقول له كل شيء، تو انا وياك فريق هو وحده فريق، وريني نقول لك شنو تقول لعبد الستار شنو تقول له. باهي تو شد علينا معلومه هذيك تو باش يشدها لنا لاخر الشبكه تو.
2: الشخصيه كما قلنا اللي نفركسوا فيها اليوم هو العلامه المؤرخ سي عثمان الكعاك، اللي هو واحد من ثلاثه اخوان مشهورين جدا مشهورين جدا، اللي هو خوه الكبير سي عبد الرحمن الكعاك اللي هو كان مدير الخلدونية أول جمعية ثقافية في تونس، وأخوه اللي أكبر منه زادة معنى البين الوسطاني اللي هو سيدي مصطفى الكعاك، اللي هو في نفس الوقت رئيس الرشيدية ثم الوزير الأكبر في الحكومة التونسية في وقت ما. سي عثمان تولد نهار 15 أكتوبر 1903 في جمبرت، في قرية جمبرت، بينما العائلة أصيلة حومة باب سويقة بالضبط في باب القويس. قرأ في هو عائلة أندلسية كما تعرفوا، قرأ في كتاب سيدي شريف اللي كان موجود في باب القويس ما عادش عنده وجود، ثم انتقل للمدرسة الصدقية حيث أتم الدراسة نتاعو وخذ دبلوم دو صديكي. بالدبلوم انتقل إلى فرنسا.
1: دبلوم صديقي
2: معناها
1: معناها الصديقية وحدها دبلوم
2: عندها، هي عندها دبلوم خاص بها
1: هي عبد الستار تو كي تقف قدامها تحسها هايبه والله.
2: بالدبلوم صديقي انتقل لفرنسا، مش انتسب للسوربون ومعهد اللغات الشرقيه وكوليج دو فرانس. قرا في ثلاثه مؤسسات فرد وقت، في ثلاثه مؤسسات علميه
1: فرد عام
2: فرد وقت، هي فرد وقت معناها قراهم فيهم مع بعضهم.
1: هي فلتم فلتات الزمن.
2: اي هو فلتم بالحق، وتحصل على اجازه في اللغه العربيه وادابها وحضارتها. درس التاريخ في المدرسه الخلدونيه من بدايه عام 1928 يكون اخوه الكبير كان رئيسها، وبعد وقرر في المدرسه العليا للاداب واللغات العربيه المعروفه بالعطاري. ومن عام 1938 عند التاسيس حتى 43 كان الكاتب العام للإذاعة التونسية.
1: هذيك علاش قلت عنده باع وذريعة.
2: اي كي نقول كاتب عام راهو بمعنى رئيس القسم العربي، بمعنى مدير الإذاعة.
1: مدير إذاعة
2: خاطر الإذاعة الفرنساوية فيها مدير فرنساوي اللي لهب الارتسي اللي كان أم الارتسي، وسي عثمان الكعاك عام 48 تسمى مدير القسم العربي في الإذاعة التونسية، وهو اللي مش يفتح أبواب للإذاعة في الإذاعة التونسية قدام المطربين التوانسة مش يغنيوا بالتونسي. علي الريحي لما أو في أول عهد جاب أغاني شرقية رفضهم، قالوا سيد علي لحن تونسي ليجا اما مدام تلحن شرقي لا تونسي، هذه اذاعه تونسيه
1: يعني ادعم الموسيقى التونسيه والفنان التونسي يعني ولغتنا التونسيه.
2: ومشي يكون مؤسس لبرشا حاجات في الاذاعه، ثم من عام 56 لعام 65 مش يكون مدير دار الكتب الوطنيه خرج من الوطنية. خرج بتبيع من الإذاعة ومشى ولا مدير دار الكتب الوطنية حتى 65 وتاريخ اللي خرج في التقاعد، ولا مستشار فقط. عنده كثير من المنشورات، كتب في الجرائد كتب في الجرائد، وكان عنده كثير من المنشورات، وإليه يعود فضل تأسيس علم التاريخ في الجزائر، علم تاريخ الجزائر، لأنه مشى في مشى مرة يضيف معناه هو نسيبه سي حسين محسن، فرجل بنته، فنهار متعدين يلقى ندوة، يلقى هو يحكي لنا، يقول لقيتهم يتبكي ويتشكي، يقولوا احنا ما عندناش تاريخ وكذا. تخلق على كيكة في بال ما حدش تخلق كيف ما عندكم تاريخ،
1: هو مؤرخ
2: وكذا وكذا وكذا. فكل عام يعيطوا له في المؤتمر بتاع تاريخ الجزائر، وهو اللي نجم يقول حطوا الأسس تاع تاريخ تاريخ المنطقة الجزائرية، وكتب كثير من الكتب في في المعلومة ذي في الجزائر، في تاريخ تونس، في التقاليد والعادات التونسية. عمل محاضرة قدام فيسع فيسع، عمل محاضرة حتى مهمة رعلا غالد
1: اللي احنا نحبوا نسمعوا خمستها.
2: كان رئيس الحبيب بورقيبة كل ما يجي نظيف يعمل محاضرة قدامه، فجاب شيخ إيران، جانا الشيخ محمد رضا بهلوي، وطلب بورقيبة من رئيس من سي عثمان الكعاك يعمل محاضرة، مفروض تكون محاضرة بالعربية ويقعد ترجمة للضيف. عثمان الكعاك قعد وعمل المحاضرة بالفارسي ففهموا الكل
1: الا التوانسه اللي حاضرين
2: الحاضرين صح يترجمون من يومهم. كان شخصيه فريده من نوعها بخلاف اللغات اللي كان يحفظهم، كان يلقى في الجواب للسؤال. ساور حاجه مثلا كيسمى بناته هو جاب كان البنات ربي يرحمهم الكل، مثلا تلقى ام العلاء، تلقى العباسة، معنى أسامي بيدهم جايين من التاريخ، معنى أسامي بناته. ثم عم سي عثمان كان يلقى الجواب لكل سؤال حسب الشخص، بمعنى نهار
1: مع حكمة
2: عرضوا نهار من شخص من قرنباليا، قالوا سيدي باللي راجل فلاح بسيط معنى مش بتعلم، قالوا قرنباليا إيش معناها؟ قالوا سيدي القرون البالية، القرون القديمة، بلادكم من القرون القديمة. الرجل فرح وهذا كلام صحيح، لكن قرنبيل مش هذيك معناها، بالكولوم جاي من الكولوم،
1: يعني كل واحد يعطيه ما يطيب خاطره
2: بالمعلومة التاريخية الصحيحة، معناها ما تكلمش عليه
1: أما مش كاملة
2: يقولوا لي كولومب وراو كانوا في التور دو كولومب وداش مش يفهمها برشا. فقالوا راهي مدينة قديمة. الله يحفظنا الكعك اللي توفى كما قلنا في الجزائر نهار 15 جويليه 76 ان شاء الله.
1: مرة تفضى مع رجل مختار قبل ما تدخل اخبار الرياض، فضها ترى
2: تفضى مع رجل يعني مع المدير كنت جرب تكلم قدام مدير الاذاعه. ايوه
0: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شافية ورشدية.

0: شتغل في حد
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: معنا احنا بدات الحكاية
4: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
4: محلاها عشرة
5: فلاش سبور
6: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثالث على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة أخبار منتخبنا الوطني التونسي كابر لكرة القدم الذي يستعد بعد حين تقريبا بعد ساعتين وعشر دقائق من الآن ليخوض مباراة الجولة الثانية في تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. منتخبنا الوطني التونسي سيستضيف انطلاقا من الساعة الثامنة في ملعب حمادي العقربي بيرادس منتخب بوتسوانا. زوز منتخبات عندها نقطة تعادل، تونس بعد التعادل مع أوغندا في الجولة الأولى وبوتسوانا بعد التعادل مع ليبيا في الجولة الأولى. نذكر المباراة الثانية في هذه المجموعة ستدور يوم الغد الثلاثاء 28 سبتمبر. المنتخب الليبي انطلاقا من الساعة الخامسة مساء سيستضيف المنتخب الأوغندي لحساب الجولة الثانية في هذه المجموعة. تشكيلة المنتخب الوطني التونسي كيف ستكون في هذا الظهور الثاني بقيادة المدرب معين الشعباني؟ التشكيلة الأساسية للمنتخب التي ستخوض المباراة ستكون على النحو التالي: أيمن دحمان، علي معلول، منتصر الطالبي، آدم عروس، محمد النصراوي، الفرجاني ساسي، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، سيف الله الطيف، وعلى مستوى الخط الأمامي كمهاجم حازم المستوري. هذه هي التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب الوطني التونسي بعد حين مباراة أمام بوتسوانا. نذكر المباراة منقولة في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج الشوط الثالث اللي تعودت به كل أسبوع انطلاقا من الساعة السابعة مساء. هذه المرة الشوط الثالث مع رفقي بوستة وضيوفه سيكون خاص بمباراة تونس بوتسوانا. في الوصف والتعليق سيكون لطفي خالد ومحمد الحبيب قويسم. كل كبيرة وصغيرة، التصريحات، الكواليس، المباراة، الوصف والتعليق والتحاليل الفنية، الكل باش تلقوها بعد حين انطلاقا من الساعة السابعة مساء إن شاء الله في الشوط الثالث. هذا طبعا إلى جانب المتابعة على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك، تلقوا ما قبل المباراة والمباراة وبعد المباراة، صور تجيكم مباشرة إن شاء الله من ملعب حمادي العقربي بيرادس والفيديوهات الخاصة به هذه المواجهة الثانية على مستوى الجولة الثانية لتصفية كأس إفريقيا الأمم لكرة القدم. وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتدارك عثرة مباراة الجولة الأولى وتعادل الجولة الأولى ويحقق انتصار سيكون هام وثمين على مستوى بقية المشوار. من منتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة القدم إلى المنتخب الوطني التونسي الأولمبي أقل من 23 سنة الذي يواصل تحضيراته لمباراة يوم الغد انطلاقا من الساعة السابعة مساء في الملعب الأولمبي بسوسة. سيستضيف المنتخب البنيني ضمن الدور الأول مباراة الذهاب لتصفية كأس إفريقيا للأمم المؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. أنيس بوجلبين كان منذ حين في الندوة الصحفية ما قبل الحصة التدريبية الأخيرة لعناصرنا الوطنية وتحدث عن أجواء المنتخب الأولمبي وكذلك تمنى التوفيق لمنتخب الأكابرة. ونسمع أنيس بوجلبان في تصريحه منذ قليل في الندوة الصحفية.
7: نتصور أن الماتش هذا ما حضرنا لهش، كان الجمعة هذا صحيح بدينا بكري وجمعنا من أول أسبوع اللي فات، لكن أعتقد أنه عنا بريسك عام وحنا نحضره في المنتخب هذا، حتى كان ترجع للكونفوكاسيون 24 لاعبي اللي تم دعوتهم فيه 21 متعودين بينا، أما ثلاثة لاعبين برك جدد على المنتخب وممكن أول دعوة. تكلم على عمار عبد الحق بيوسير وميراس بن حسن والمدافع الأيمن جبريل مؤمن، ثلاثة لاعبين جدد الباقي كلهم متعودين ويعرفوا طريقة اللعب وخدمنا مع بعضنا. زوز دورات فيهم أكثر من 12 ماتش مع بعضنا، دونك حضرنا كما يلزم، نقول إنه حضرنا كما يلزم للجورجي للنهار هذايا. عندنا مدة حنا نحضروا إسبيرون بيان إن شاء الله نكونوا حاضرين غدوة وتبدأ رحلتنا إن شاء الله بنجاح. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا من الأول اللي يلعب اليوم في الليل إن شاء الله ويحقق الانتصار، لأنهم محتاجين الانتصار هذا كيف كيف. نتمنى التوفيق للمنتخب الإيفان اللي موجود في مصر وزين عنده ماتش مهم إن شاء الله حتى هو يكون متألق ويترشح. دونك نجاحهم من نجاحنا الكل مع بعض، نتعرف انه فما تنسيق كبير بيناتنا الكل، وهدفنا انه كلنا نلعبوا ككوس افريقيا.
6: نذكر ايضا وانه مباراه يوم الغد تونس البنين المنتخب الاولمبي انطلاقا من الساعه 7 مساء ستكون مباشره على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في رياضه واهداف مع النجوى طالبي ومهدي عبيد على مستوى الوصف والتعليق لهذه المباراه. في حين منتخب أقل من 20 سنة اللي تحدث عليه منذ قليل أنيس بوجلبان يخوض مباراة الجولة الثالثة في إطار تصفية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 20 سنة التي تدور فعالياتها بمدينة الإسماعيلية المصرية. منتخبنا الوطني التونسي بعد تحقيقه لتعادلين، تعادل الأول أمام المنتخب الجزائري في الجولة الأولى وتعادل الثاني أمام المنتخب المغربي في الجولة الثانية، ثم تونس تواجه يوم 34 سبتمبر منتخب مصر انطلاقا من الساعة 6 مساء. مفتتح الجولة الثالثة سيكون يوم الأربعاء في 2:30 ظهرا بتوقيت تونس، سيجمع الجزائر بالمغرب. مباراة تهمنا أيضا لأنه تهمنا على مستوى الترتيب، نذكر الأول والثاني في هذه المجموعة يتأهلوا مباشرة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا 2027 المقررة بغانا. من أجواء المنتخبات الوطنية وكل التوفيق إن شاء الله والنجاح لمنتخباتنا الوطنية إلى الأندية التونسية، ترجي رياضي التونسي اللي واصل استعداداته في عين دراهم لخوض بقية مباريات البطولة وخاصة مباراة الذهاب بالنسبة للدورة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، وتم تحديد موعدي مباراة الذهاب والإياب. الذهاب سيكون في ليبيا يوم الجمعة 16 أكتوبر بالنسبة للترجي، والإياب سيكون يوم السبت 24 أكتوبر في تونس في ملعب رادس أمام السويحلي الليبي، مباراة الدورة الثانية بالنسبة لتصفية دوري أبطال إفريقيا قبل الدخول في دوري المجموعات. نذكر بالنسبة لآخر أخبار الترجي في انتظار قدوم المدرب الجديد الإسباني للترجي، الترجي سيخوض مباراة ودية ثانية في طرابلس بعين درهم يوم الغد انطلاقا من الساعة 3 ظهرا، وهذه المرة الودية باش تجمعوا باتحاد بوسالم. في المقابلة نادي الإفريقي هو الآخر يواصل تحذيراته لمباراته لحساب الدورة الثانية لدوري أبطال إفريقيا أمام تيبي مازامبي الكونغولي. تيبي مازامبي الكونغولي منافس النادي الإفريقي ليخوض خلال هذه الأيام مباراة دورة دولية ودية ينظمها هو، حقق انتصار في المباراة الأولى، تعادل في المباراة الثانية، واليوم تعادل في المباراة الثالثة هدف مقابل هدف في دورة ودية كما قلت ينظمها تيبي مازامبي في إطار استعداداته هو الآخر لمواجهة النادي الإفريقي في الدورة الثانية بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا. النادي الإفريقي اللي نذكر سيخوض مباراة ودية هو الآخر خارج تونس في ضيافة أهلي بنغازي الليبي يوم 3 أكتوبر. النادي الإفريقي سيتحول إلى ليبيا يوم 2 أكتوبر لخوض المباراة ثم العودة إلى تونس للإحتفال بالذكرى 106 لتأسيس النادي الإفريقي. إن شاء الله كل عام والنادي الإفريقي مدرسة عريقة وكبيرة تشرف الراية التونسية والرياضة التونسية في مختلف الرياضات. الأولمبي الباجي يدخل في طرابلس بعين درهم بداية من اليوم، وسيجري مباراة ودية أمام مستقبل المرسى يوم السبت. في آخر أخبار نجم رياضي الساحلي، اليوم الفريق دخل في طرابلس إعدادي مغلق، والاتحاد المونستيري سيخوض مباراة ودية أمام أمل حمام سوسة يوم السبت 3 أكتوبر انطلاقا من الساعة 3 ظهرا. نمشي إلى مباريات كأس الاتحاد الإفريقي، ترجي رياضي الجرجيسي في إطار الدورة الثانية من تصفيات طبعا كأس الاتحاد الإفريقي مباراة الذهاب ستكون يوم 17 أكتوبر في ملعب طيب الميري بصفاقس. ترجي رياضي الجرجيسي سيواجه ريال باماكو المالي، ومباراة الإياب ستكون يوم 24 أكتوبر في الملعب المالي بباماكو انطلاقا من الساعة 5 مساء. في نفس الإطار ممثل كرة القدم التونسية لجانب ترجي رياضي الجرجيسي نادي رياضي صفاقس في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي سيخوض مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر بأبيجان انطلاقا من الساعة 4 بتوقيت تونس، ومباراة الإياب بالنسبة للنادي رياضي الصفاقسي ستكون في ملعب طيب المهيري بصفاقس يوم 24 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
8: فلاش سبور.
9: الدكتور حكيم،
10: برشا سألونا على العسل ومرض السكر. العسل أنواع وكل نوع مختلف على الآخر في نوعية السكر اللي فيه. تركيبة العسل تتغير زادة مع مرور الوقت. بعض أنواع العسل تطلع السكر أقل من غيرها، لكن مهما كان النوع، مريض السكر ينجم يأكل العسل أما بكميات قليلة وحسب نصائح طبيبه.
9: الدكتور حكيم.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
12: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. بداية من يوم غد، قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية للوقاية من مخاطر المخدرات. في اليمن، آلاف النازحين جراء المعارك المتواصلة بين القوات اليمنية والحوثيين. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآلية تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي تتحدث في ميكروفون زميلة كفية الفرشيشي.
13: في الكيف نهار 28 سبتمبر، مستير نهار 6 أكتوبر، كفسة 22 أكتوبر، نعملوا لقاء في تونس نحوصلوا فيه الجولة هذية ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في إطار البرنامج متاعنا. الهدف متاعنا أن نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز آليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعنا آليات دعم تتعطى لبرامج الإحاطة والتسريع اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقة وتسريع، ومن بعد يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
12: مدير عام التصرف في صناديق الاستثمار طارق تريكي أكد جاهزية صناديق الاستثمار من أجل تمويل المؤسسات الناشئة.
14: تمويلات بالنسبة لينوفاتيك توصل تقريبا 1,000,000 دينار، المشاريع متاع 2,000,000 دينار وأكثر، هذا المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الهدف من أنه نستثمر في صناديق مختلفة أنه يكون عنده استراتيجيات مختلفة للاستثمار اللي تجم تتلائم مع مختلف المشاريع الناشئة باختلاف حجمها وباختلاف اختصاصاتها.
12: أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري أهمية قطاع المناجم في تونس، حيث يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تونس تعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة على استعادة مكانتها عالميا في قطاع الفوسفات. جاء ذلك لدى مشاركته اليوم بالقاهرة في فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين الذي ينتظر بمشاركة ممثلين عن 50 دولة. يواصل سعر برميل النفط تسجيل ارتفاع في ظل تطور المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الامدادات ليتجاوز $100 وسط توقعات بمزيد ارتفاعه بأسعار قياسية. تداعيات ذلك على ما تبقى من ميزانية السنة الحالية لتونس وميزانية 27 و2000 في تقرير خول سليتي.
15: ارتفاع كلفة دعم المحروقات والضغط على مخزون احتياطي تونس من العملة الصعبة هو من بين أبرز تداعيات ارتفاع سعر برميل النفط بالنسبة إلى تونس، وفق رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري.
16: أولا عندك الدعم قاعد يكثر بين 15 و 16 مليار دينار، رقم 2 الضغط على الدينار والمخزون اللي عنا بالنسبة للعملة الأجنبية هذا باش يكون عنده تداعيات على قيمة صرف الدينار وزاد كيف الواردات. شفتوا كيفاش البنك المركزي خرج منشور للضغط على الواردات، زاد صعب توريد كل البضاعات.
15: وترى المختصة في التحاليل والسياسات الاقتصادية خلود التومي أن الدولة مطالبة بالبحث عن موارد جديدة في ظل توقعات بلوغ سعر برميل النفط $200.
17: تونس تعاني من أعلى عجز الطاقي على مدار سنوات. هذا العجز في ظل عدم القدرة إلى التوجه إلى الأسواق المالية الخارجية وتتكبدوا كذلك ميزان المدفوعات، كذلك دخولنا إلى قانون مالية لسنة 2027 باش يغير من تركيبة الموارد للدولة. لازم الدولة تقرأ فرضية أنه سعر برميل النفط عالميا سيصل إلى 200 دولار، لأنه لازمها توفر تمويلات لسد عجز 2026 وقانون مالية ل 2027 والتأثير الأكثر. هل الدولة لتجد تمويلات أخرى من الخارج أو إيجاد اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
15: ويشدد رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري على ضرورة اعتماد الدولة سياسة تقشف انطلاقا من جملة من الإجراءات.
18: رقم واحد، ثم برشا نفقات نجم ننزل عليهم، الحوكمة متاع وزراء التنقلات، الحوكمة متاع الشركات والمنشآت العمومية، لأن نعرف برشا شركات ومنشآت عمومية بسبب حوكمة ماهيش داهية قاعدين خاصين فلوس. كي الشركة تخسر فلوس الدولة تعطي، بما أنها هي شركة عمومية. لكن ما تعرفوا ضد أن يكون ثم زيادة في كل ما هو جباية، عندنا قطاع موازي مثل بين 30-40% من الاقتصاد التونسي، نمشي ونجيبوا الأموال من القطاع الموازي اللي ماهوش قاعد يخلص في الأداءات نتاعو، ماهوش قاعد يخلص في المساهمة في الصناديق الاجتماعية اللي عندها برشا إشكاليات.
15: وبين سعر برميل النفط المعتمد في ميزانية 2026 بما يعادل 63 دولار وسعره الحالي الذي يفوق 100 دولار، لا يزال الغموض يحوم حول اعتماد الدولة قانون مالية تكميلي من عدمه في انتظار عرض ميزانية 2027 على البرلمان.
12: مئتان وثلاثون عدد متفقدي الشغل في تونس، وقريبا تعزيز السلك بانتدابات جديدة، وفق ما أكده اليوم المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين التريكي، معلنا خلال حضوره في برنامج يوم سعيد عن منصة جديدة لمراقبة المؤسسات وتسهيل عمل المتفقدين.
19: اللي موجودين توا في حدود 230، فما انتدابات بعنوان 2025، فما 25 متفقد، وزاد كيف مش يكون فما انتدابات بعنوان 26، 230 باش نضاف لهم 25 و40 ما همش كافين. ولكن الآلية اللي توا طرحت منصة تم احداثها بالشراكة ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، فما طفرة رقمية على مستوى العالم، دونك اذا كان ما سيروش احنا باش نلقاو روحنا، معناها جوزتنا الاحداث. المعطى الثاني هو انه عندنا في الدستور في الفصل 46 انه يزم يكون فما ضمان ظروف عمل لائقة والأجر عادل، وهذا بالطرق التقليدية باش يصعب علينا برشا، وخاصة في ظل التطور تاع العلاقات الشغلية والأنماط الجديدة تاع التعاقد. المعطى الثالث المهم هو أنه المتفقدين باش يكون فما آلية اللي تسهل عليهم، معناها يربحوا الوقت وفي نفس الوقت تكون أعمالهم معناها دقيقة في الجانب المتعلق بالإحصائيات، وتكون عندهم أكثر وقت في فض الملفات اللي عندهم. والهدف هو شنو راه؟ ضمان معناها مقاومات العمل اللائقة.
12: منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعة الجوفة بداية من الأول من أكتوبر المقبل، إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بهدف حماية التلاميذ، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بالوزارة زكريا الداسي في تصريح لنجاة حسن.
20: بمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات، وقع وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات، من أهم هذه الإجراءات التي ستنطلق في أول أكتوبر منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفة. يقع التلميذ في المؤسسة وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية من حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية، بس باش يخرج التلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو التدويج أو العنف باش يقعد في المدرسة نتاعه وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي. بعث منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، مرافقة التلاميذ هذوما والإنصات إليهم، منصة انطلقنا في إنجازها وستنطلق في القريب العشر.
12: نرفع إلى حضراتكم الآن مستمعينا الكرام أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
21: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: عودة مستمعينا لبقية الأخبار ولمبادرة وزارة التربية المتعلقة بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفة بداية من الأول من أكتوبر المقبل. المبادرة استحسنها عدد من الأولياء مطالبين بتوفير الشروط الملائمة لتطبيقها. فاتن توجاني.
1: استبشار بهذا القرار الذي اعتبره عدد من الأولياء خطوة مهمة لتعزيز سلامة التلاميذ.
2: قرار باهي مضبين التلاميذ ما عاش يخرجوا سبحان الله على الأكسيدون يحمي التلميذ من جميع ما يبقوا في الساحة يبعدوا على المخاطر الكل.
3: وقرار باهي
4: أحسن قرار اللي اخذته الوزارة لحماية التلاميذ.
5: فرحت حتى ما نبدأ مقامي على صغير اللي هو فلوس مؤسسة تربوية إذا ما يقراش على الأقل بعيد على الشارع.
6: أعز قرار عجبني لكونه تلميذ كما يقرأ ولا اللي هو في الساحة ما يخرج للشارع لحماية الصغير.
1: هو قرار لحماية الأبناء من عدة مخاطر وهو مرتبط بتوفير عدة شروط.
6: معلم يراقبه، مدير، معناها أنا ولدي مطمئن عليه.
7: أما المهم يوفرون دي سيرفيون باش يحد من سلوك العنف اللي موجود البرا والكل. أما زادة لازمك باش توفر لي سال بيرمانونس،
4: يوفروا القاعات ساعة بيرمانونس تعمل لهم قاعة.
1: بين حماية التلاميذ والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر يدخل الوسط المدرسي بداية من غرة أكتوبر مرحلة جديدة من الإجراءات الوقائية.
0: قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات تنظمها غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت شعار صحتك أولا. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبدالله أفاد في تصريح لبرنامج يوم سعيد أن هذه القوافل تهدف إلى وقاية الأطفال والمراهقين والشباب من آفة المخدرات عبر أنشطة ثقافية وتحسيسية تستهدفهم أسرهما.
8: الهدف من القوافل هذه تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذه، تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها من خلال القوافل هذه باش تفهم شنو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة. يلزم يفهموا بعض المؤشرات، بعض الأساليب اللي يتم بها استدراج صغيراتنا. لازم العائلة التونسية تعرف الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل نتاعنا، راهو هذاك مؤشر لازم نركزوا فيه. باش يكون فما أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم. من جهة أخرى باش يكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء. باش يكون فما فضاء مخصص يحترم السرية. بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما باش يكون عنا مجموعة من الأنشطة الموجهة يأسسوها نوادي الأطفال المتنقلة باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر تاع المخدرات مع احترام خصوصيات المرحلة العمرية.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في العالم استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون اليوم برصاص جيش الاحتلال بالتزامن مع استمرار خروقاته واستهدافاته لمناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصلت هجمات المستوطنين المتطرفين على بلدات عدة في وقت تتواصل فيه اقتحامات الأقصى. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي سيلتقي اليوم في نيويورك وسط المفاوضات مع واشنطن. وقبل ذلك توقعت مصادر إخبارية مطلعة أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا في نيويورك حول نسخة معدلة من المقترح الأخير الذي قدمته طهران لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري قبل أن تسارع طهران بنفي التقارير التي تتحدث عن محادثات مع واشنطن. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم مقتل 838 شخصا في اليمن جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين منذ 6 أوت الماضي. يأتي ذلك فيما قالت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 145 ألف شخص نزحوا في اليمن جراء المعارك. في الأثناء تواصلت الاشتباكات بين طرفي الصراع في أكثر من محور لا سيما بمحافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. بداية من يوم غد، قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية للوقاية من مخاطر المخدرات. في اليمن، آلاف النازحين جراء المعارك المتواصلة بين القوات اليمنية والحوثيين. شكراً مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
3: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: ايوه شوفي لنا فيت انه برب يدين بعد نعديها ايه ايه ولا لا لا, لا كلمه واحده الثانيه لا اهلا وسهلا بيكم اهلا وسهلا بيكم الستة وستة وعشرين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في كلام يعمل الكيف. انا ريم بن شعلية وعبد ستار عمامو معاكم حتى للسبعة مستنى نصيف ساعة هاوش نحكي فيها كهو باش نعدلوا صحنا فيها ونعملوا هكا غوسات سهلة وسريعة وصحيه خاصه وبنينه سباقه جريه ما تاكلش شعير. عندنا دوره في اخبارنا اللي بثيناها اليوم من يوم سعيد حتى التو على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه باش اللي هي نهار كامل
1: يفطن
0: الاخبار الكل نجيبوها لكم حتى لعندكم ونختموا بالستوديو 8 بالغنيه اللي اختارها لنا عبد ستار واللي مش مختاره هكاك راهي كل حكايه عندها علاش
1: فوالا.
0: نحب نستقبل اسماء العاشوري. شايف شنو الاحوال يا شايف؟
2: الحمد لله. شنو احوالكم؟
0: حاضره للصحن باش نعدلوها؟
2: حاضرين.

0: من روسيت يا عبد الستار.
1: هاني نستنى هاني
0: نستنى. انا في الاوف شو قلت لك؟ قلت لك نحبها ياسر. انا اسماء العاشور ضيوفنا الكل الحقيقه محليهم ونحبهم. اما اسماء ياسر نتشابهوا في الكوجينه دايوغ كي نتقابلوا
1: تقعد كان تحكي على ما تعمل كي اللي حط عليها ما نعرفش تكبر وين القاسي.
0: لا يزم ما هي اسماء كي تجي
2: عجبتك الغسيت
1: ولا ايه؟ هي بالحق
0: ليه حاجه ما بنها ما نجمش نعملها على طريقه اسماء هنا ولازم نهار نحكيوا عليها الغسيت اللي عطيتها لي قبيله في الاوف خاطر تبدل لنا شوي فكره السلطه من شوي صحيح. تو الفلفل الاحمر موجود ماهيش سر يا جماعه راه عطاتنا سلايطه بالفلفل الاحمر مش الاخضر في الفلفل الاحمر المشوي اكاو اللي فما لانغريديون الوحيد المشوي هو الفلفل الاحمر
1: دونك اتاو الاضافات
0: اي البقيه نعطيها لهم من بعد احنا علاش خلي السلطه المشكله المره الجايه واعطيهم السلطه
2: هذه هذه مشكله
0: هذه مشكله زاده برا سيدي نبداو لهم بها باش ما تقعدش في قلوبهم
2: نبداو بها بيسك فما تاع الفلفل الاحمر بيان سيغ نعملوا فيه في الهريسه العربي ونعملوا فيه الهريسه المفوره ونعملوا به برشا حاجات ونشويوه ونرقدوه في الزيت هذوما الكل باش ناخذوا الفلفل الاحمر مشوي نشويوه ننظفوه بيان سيغ باش نحطوه دون دي ساشي سوا كونجيلاتور ولا في الزيت نمدو نعملوا به سلطه اللي هي فلفل مشوي كما قلنا قبيليك باش ناخذوا الفاريانت نقصوه جويد باش ناخذوا بصل وطماطم جويدين زادة كيف كيف كونتيتي باهية نتاع معدنوس وباش ناخذ انا الثوم ونشوى باش نهرسهم ثوم مشوي زادة
1: ثوم ونشوى
2: ونهرسهم بالقدا.
0: عندك قد ايه ما سمعتش كلمة نشوى في الحياة؟
1: نسمعها ديما انا نقول نشوى ولات نادرة شوية.
0: انا الحقيقة ما عندي قديش نحبها خاطر كبرت عليها عندي قديش نشريها ما عادش قبل كنت مثلا امي قبل كنا نستل 5 كيلو مثلا تو ما عادش ترقد قبل
2: فوالا باش ناخذوا الكبار بيان سيغ قلنا باش ناخذوا الكبار والثوم نهرسوه مع بعضهم
0: ونشوه
2: ونحطوا نشوه بيان سيغ هذيك باش نحطوها في الزيت باش نبداو اول حاجه نحطوا البصل نحطوا فوقه كجو اللي عملناه اللي هو نشوه وثوم مشوي وكبار مهرسين بزيت الزيتون
0: خليهم يرقدوا
2: اي بالملح لا جست شويه البصل باش البصل يقعدش يحرق عرفت يعني ياخذ بنه نتاعو نحطوا الطماطم كيف كيف بيان سيغ باش تقرميها معاه ونزيدوا بعد كونتيتي باهيه نتاع المعدنوس نتاعنا الفلفل نتاعنا بيان سيغ باش نسطروه ولا نقصوه مشوي احمر
0: سول هكا
2: سول مسطر نقولوا نحن مسطر كونتيتي باهيه نتاع معدنوس زيتون ليمون ونخلطوهم كل ببعضهم وتزين من فوق بالفلفل اصمت العظم برشا زيتونه الوان اخضر واعمل يبدا منظره مزيان كعبيت طماط سوغيس كعبيت نشوى محطوطه
1: حتى المطعم نتصور المطعم يكون بنين
0: اي رغم اللي هو ماهوش تعديله نتاع الصحن هذايا هذايا ضروره صافي كل ليل
1: لا مش ضروره عمل جاي جاي
0: ضروره برشا ملح فيها اما انا علاش قلت لها قولها مثالش تلمو ما بنها تحسها بنينه
1: الملح لازم يكون مخلى
0: اي باش تكون مخلى وي
2: نجم تحطها في الماء سخون
1: ممنوع عندي الملح سكي ضل الملح كل الزيتون يكبر وكل شيء مخلل
2: اي في بالك في الماء سخون
1: نرقدوا في الخل والخل ما يقلقش
0: وفي بالك اللي هذاك معناها ياسر مهم ومفيد فيه البروبيوتيك الكل اللي بريبيوتيك يعني وقت رفقة المولي بحذنا خبيره في صناعه الغذائيه قالت لك هذايا معناتها المخلل فيه الدنيا الكل بروبيوتيك بريبيوتيك الدنيا الكل اللي تخلي الفلور انتستينال تكون في صحه جيده. هذه سلطتنا على كل حال ياكلها باش خبز
2: سامحني نزوها شويه عظم ناخذوا عظم نحبوا نزينوها تولي
1: بروتيين معناها
2: اي فوالا لا باهي بنين
0: برشا ياكلوا سلايط بلاش خبز هذه والله يا عبد الستار برشا ياكلوا سلايط بلاش خبز هذه راهو انفحت فيها كونتيتي باهيه نتاع معدنوس وتاع عظم راهو سيء وعملت الكبار وكل عملته على

0: طريقة عبد الستار يمحلل مخلل مش مملح حاجة تعمل كيف به. وعنا معاها شربة عدس
1: بيبشي شربة عدس فما زوز أنواع فمشكون يعمل العدس اللي هو ناخده الأصفر ولا الأحمر ريكا نغسلوه مليح نحط شوية يتنفخ في الماء هو في سما يتبرع جيت ياخذ الماء بتاعه بعد ما نغسلوه مليح فمشكون يطيب بس في النار يا برك فمشكون يحطها بطاطا برك أنا جربتهم الزوز عطل حاجة يسر بنينة كعبة شوية بطاطا مش برشا ونحطوا كعبتين في النار فلا هذيك فاش نعملها أنا ناخذ الماء نحط العدس نتاعي نحط البطاطا نحط الثوم نحط البصل اوكي سنه برك راه ثوم خليها كل فما شكون يحب يزيد طرف الدجاج يزيد انا نطيبها بلاش
2: خضرة
1: عجبتني بلاش الحم ولا الدجاج ولا حتى شيء نحطها كل الطيبه بعضها بعد نرحيها نزيدها لا كريم فريش لا حتى شيره جوست هي تترحى بالقدا نحط لها شويه ملح نحط لها فيل زيت زيتونه ني ونفوحها بشويه فلفل احمر نزين هكا فلفل احمر ولا كليك واحد شكون يحب يزينها وتتاكل من غير ما نزيدوها لا كريم فريش لا جاي باش تقعد صحيه خاطر نشوفوها تو ياسر زيدوها لا كريم فريش ولا تزين هكا كعبه كاروت غابي جست على الزينه اوكي هكا
0: دونك انا لهنا العدس نتاعي نختاروا اصفر اورانجي اللي نحبينا
1: ولا احمر
0: ولا اي ولا احمر نحط بطاطا نتاعي والسفنيريا والبصل
1: شويه بطاطا السفنيريا اكثر من البطاطا باش تعطي ابن ولون ازيد
0: بصل وثوم يغليوا مع بعضهم نهبط البلونجور نتاعي
1: فوالا
0: نحط شويه ملح شويه
1: نحط شويه برك ملح
0: زيتونه
1: اي فما شكون يرش الكمون بنينا برشا بالكمون اما زيت زيتونه ني حطها من الفوق زيت زيتونه بتاعك وبعد تهز تعبي يسر بنينا على الاخر
0: هذا مثلا تعديل سخن
2: وبه مفيده جدا
1: نجمو نعملوا لها شويه اللي يحب ياكل خبز القمح بتاعنا ينجموا يقصوا دي كوب فوحوه بالكليل وكل نحطوه شويه هكا في الزيت زيت زيتونه بيان سور يبدا كروكان تحط في وسطها وتاكل تشبع سي بون
0: دونك هذه بالحق رسالة تعديل
2: ولا الصحة ولا مش نرجع لها كل تفكر اللي قال عملنا مرة شو اسمه ذيك اللي تحطها مرحة وحلوة شو اسمه اللي كريب الكريب اللي كنا بالشوفان
0: بالشوفان
2: بيتك اللي بيتك هذيك ما نفرقوهاش
0: صحيح عبد الستار
2: والله يعطيك الصحة بيتها عندي
0: والله لا
2: نضيع نضيع حاجة عندي
0: والله يعطيك الصحة عبد الستار اللي ذكرتها كريب شوفان
2: نفرقوها فيها باهية كروكونت وباهية
0: دونك هذايا عدل صحنك لليوم سهل برشا معناها انت اي مره تسمع فيا تويك عندها عندها العدس في
2: الدار اكيد
0: تدخل تحط كل شيء مع بعضه ويغلي في الماء وتولي الدار وترتاح وتصلي وتاكل ترجع تضرب البلونجور وتسربي الجبن
1: باهي باش نعطيك غوسيت نتاع براوني اما هي ماهيش بالفارينه بالشوفان هذه سويت نتاع زوزة اللي سمعت الدكتور هدى بن عثمان
0: هذه راهو توا
1: انا كنت نبرمج
2: حكيت حكيت الكريب
0: كنت سمعت ما حبش نقول لك عليها ما
1: انا سمعت الدكتور هدى بن عثمان جات معك على الزوزة
0: نهار الجمعة
1: حكيت معك على الزوزة سمعت الباساج نتاعها سمعتها صحة
0: سلم عليها برشا هدى
1: باش ناخذوا الشوفان نرحيه في عود الفارينة وتعمل به اي غوسيت نتاع جاتو مشى يمشي بالكدا ما تحسش اللي هو شوفان ما تحسش به كومبليتمون نعرف الفارينة تبان نعرف السكر يبان بالنسبه للبراوني شنو باش نعملوا لها باش ناخذوا مثلا 200 غرام شوفان نرحاهم بالكدا ولا حتى كونتيتي اقل شوكولا نوار بيان سور شنذوبوها باش نحطوا معها الزبده باش نذوبوا معها الزبده بيان سور ثلاثه عظمات 200 غرام شوكولاته 100 غرام زبده نذوبوهم ببعضهم وناخذوا معهم ثلاثه عظمات
2: نركبوهم باش يكون الكوتي نتاعهم غدوه
1: ان شاء الله
0: ستار حفظني حفاظه
1: ناخذوا ثلاثه عظمات نركبوهم في عود السكر ناخذوا زوز مغارف عسل واللي يحب عنده سكر اسمر ولا تمر ولا حاجه ينجم يعوض باللي يحب نركضوهم بالكدا بالكدا لو طون الشوكولا نواغ نتاعنا ولا اوليت دوب معها 100 غرام زبده نزيدوا الميلونج نتاعنا نحطوا 120 غرام شوفان مرحي اون فارين خميره ونفك الملح باش تعمل لك الشوكولاته عرفت الشوكولاته لازمها ديما الملح باش الجول تاعها ونحطوا بزيد نوا بزيد نوا لو ماكسيموم تحب تحط نوا باش تجي عاليه زوزه فوالا باش تجينا عاليه كيما الفارينه وكل اما بنينه وصحيه
0: ونذكر اللي ونذكروا اللي هو
1: هي ما فيهاش خميره البراونيز فيهاش بالكم اما نحن نحط شويه خاطر الشوفان مع ما فماش فماش سكر وفماش واحد فارينه الوغ ماهيش باش تطلع
0: هي تجي واطيه سي فغي هو بركه تذكير بما انه مش حطوا فيها برشا زوزه معناها هدى بن عثمان حكيت على كم المغنيسيوم اللي في الزوزه وعلى معناتها كم الفيتامينات اللي في الزوزه ومعناتها وقداش نافع للمخ هذاك علاش في شكل المخ وقداش نافع ايضا للقلب وللشرايين فانا مش نعطي حاجه كان للصغار حاجه يركز بها ويكون معناها ذاكره خير وتركيز خير وكان الكبار ومستحقين انه يكونوا القلب والشرايين تكون لباس والباساج تاع هدى بن عثمان تلقاوها على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية، والباساج تاع الشيف أسمى العاشوري اللي خذيت من العيادة وجبت من من الكليم يعمل الكيف، عطتنا غوسيت تعمل الكيف قوتي لصغيراتنا. وبما أنه احنا هنا في استوديو عندنا أحلام ما تاكلش السكر،
2: أيوة هذيك
0: علاش نجم تبرمجها لنا خاطر احنا عبد ستار نتشرطوا عليه، ما انت ليزي هو يجيب لنا الجو والقاتو والمالح وكل شيء وزيدوا نتشرطوا عليه ونقولوا له نحبوه جو ناتوريل، نحبوها بلاش سكر. الله يعبد ستار بفضلك لينا
2: يعيشك
0: انا انا ولدت لنا العشويه هذيك مع عبد ستار ما قريب نجيب الجمعه والسبت. شكرا لك اسماء العاشوري، شكرا لك شايف كلامنا مازال يعمل كيف من بعد شويه بتوقيت الوطنيه نعطيكم فيهم الاخبار اللي فاتتكم.

0: التوقيت الوطنية.
1: فتونا اخذت بخاطرنا، قالت لنا نسمعكم كان ايه ايه,
2: إيه ولا لا. أه؟ برافو.
1: قالت كلمة ليلة ما تساعدناش.
2: لا ايه
1: ايه اكهو إيه. نحن يا سيدي بتوقيت الوطنية عنا فيها برشا اخبار، بما فيهم اخبار تهم وزارة التربية والفيديو اللي حكينا عليه احنا بدينا به، ولكن تداول بصفة كبيرة وبرشا تعليقات اليوم جت عليه. المخدرات والتوعية بها زيدة، الطاقة المتجددة اللي احنا تويكا نحكيو عليها بزيد، وان شاء الله حتى على مستوى التعليم العالي يتم التوعية التلامذة متاعنا متاع البكالوري بأهمية التوجيه المهم ذي الطاقة المتجددة. أما أنا يا عبد ستار حبيت نبدأ من المؤسسة متاعي، حبيت نبدأ من الإذاعة التونسية بصفة عامة اللي بدينا فيها دورة تدريبية من اليوم حتى لنهار 1 أكتوبر. دورة ذي تهم الإخراج الرقمي للإذاعة التونسية اللي اليوم معناتها نعرفوا احنا عاشوا معنا توينسة تدشين إذاعاتنا أو تدشين استوديواتنا جديدة برقمنا جد متطورة، واللي اليوم باش نجم نستغلوها كما يجب يلزم يكون تكوين الإطارات. أنا حبيت الحقيقة نحيي كل من نخدم على التكوين هذايا، خاطر احنا عندنا مدة في المؤسسات الكل العمومية، وهنا نقولوها وهنا نقولوها، أراه في مؤسساتنا العمومية الكل رانا محتاجين تكوين صحيح. مستمر
2: صحيح.
1: أراه أنا تخرجت عام 2000 ولا 2004 ولا 2010، أراه برشا حاجات بعد هي فاتتني. ما تقوليش الميزانية وما الميزانية، أراه باش يكون عندك موظف معناها فاعل ويعطي أورا، ونعرف
2: عنده
1: أنا
2: إنتاجية
1: صحيح هي. ونعرف برشا موظفين يقولك شخص كان يعملون كانوا قبل يعملون التكوين، شخص كان نرجع شخص كان توا نرجع للتكوين وكان توا فاليوم تحت إشراف رئيس المديرة العامة الإذاعة التونسية وحضروا إطارات من اتحاد الدول اتحاد إذاعات الدول العربية وباسم كبير ياسر اللي هو طارق المصراتي اللي يأمن التكوين هذا، هو خبير في الإخراج التلفزيوني. قال من سيب الأولاد كان ما وقت اللي تحلوا باش فيسبوك باش تفرجوا على التصويرة تلقاو تصويرة تعمل 66 كيف
2: طارق راو مش يعني خدمت معاه عام 97 ديجا وقتها بالكاميرا واحدة برك
1: صحيح.
2: خرجنا وقتها مع تدا المجلبي أصل وفصل خرجنا خدمة يحسبونا نخدمنا بثلاثة كاميرات على ما هو فنان وعارف وبلوس معناها تقنيا عارف ما شاء الله عليه.
1: فاحنا جوستومون باش نخدموا تقنيا الموارد نتاعنا سواء كان البشريه والا التقنيه باش ان شاء الله نخرجوا للمستمعين نتاعنا في صوره احلى وفي صوره ابهى بضوء خير تقنيات خير. التقنيات موجوده وتفعيلها مهم ياسر، فالتجربه بدات هنا من الاذاعه التونسيه وان شاء الله نسمعها في كل مؤسسات الدوله مستحقين الحقيقة في كل مؤسسات الدولة. وين قبيلة حكيت على الطاقة والطاقة المتجددة، واليوم في المشهد الآن مع ليلى الحسيني كان فما أمبلاتو ياسر ثري بضيوفها وبالتسجيلات اللي كانت موجودة. أنا مش لخص لكم أكاوت نجيبش نرجع نعاود نسمعكم التسجيلات وكل، أنا مش لخص لكم فقط، وأنه اللي تقال اليوم أنه هالطاقات المتجددة هذه مش تربح في الفاتورة دونك في مكتوبي
2: صحيح
1: باش تربحني في استهلاكي وباش تربحني زاده في مواطن الشغل. اليوم توريد الطاقه يكلفنا 55,000 مليار حتى 2035 احنا باش نقعدوا نوردوا طاقه تقريبا 55,000 مليار في حين اذا كان نعولوا على الطاقات المتجدده هذه الجديده والمتجدده باش نوفروا 18,000 موطن شغل. سمعتوا الرقم 18,000 موطن شغل وينجم يتوسع اكثر راهو هذا شيء يطلب يا عبد الستار يطلب وعي بالاساس يطلب وعي. يزمني انا اليوم نحسب انا في داري هاوش عملت عبد الستار حسبت فاتورتي ما كل 3 شهور تجي لمها كل 3 شهور شوف اش تعطي وانا متاكده توينسا الكل فوق زوز ملايين جينا او تقرب لزوز ملايين ذو خاطر الصيف وحده في 1.5 مليون و300 به زيدها الشتاء وزيدها الربيع وزيدها الخريف وكل شيء. اذا كان انا نستثمر في الطاقه الشمسيه بالبطخيه نتاع الطاقه الشمسيه او معناها نوفر طاقتي لروحي وما عادش يقص علي الضوء وستيك بيدها تولي تاخذ الطاقات اللي انا نلم فيها فهذا ساعة على مستوى الاستهلاكي وشوف على زاده مستوى التشغيل معناها حسابيا خبراء تكلموا قالوا راهو 18,000 موطن شغل. هنا نعاود ما يصيرش نفس الملاحظه اسوقها بكل محبه الدنيا راهو في التوجيه الجامعي عندنا الطاقة المتجددة كليسانس وموجودة حتى زادة برشا برشا اختصاصات في الطاقة موجودة كليسانس وموجودة حتى سيكل انجينيور. اليوم ولادنا ما يفهم ما يعرفوهاش حاجة جديدة. وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي سمحني السنين عملت مجهود رهيب، هي كل عام الحقيقة تقدم مجهود كبير باش تقرب للطالب باش توعيه باش تفهمه. وانا تبعتهم السنة صيف كامل تبعتهم خطوة بخطوة الحقيقة، ندوات ولقاءات ويمشوا لهم الليسيات ويلموهم في مدينة العلوم حاولوا، لكن باقي نقول حتى على طوال العام حتى في الليسيات نتاعهم احكيوا لهم عليها. ما احنا مستحقينهم توا نحبوا عليهم غرموهم
2: اي من توا معناها حتى من قبل عام البات ما فيها بيت
1: غرموهم
2: سنة قبل والحزاكي تبدا من الاول هكا تحط له فكره وتوريه هكاك هكاك يولي هو يولي شغوف بالحكايه.
1: والوالدين زاده بجاه ربي زينه من طبيب ومحامي ومهندس بجاه ربي يخليهم
2: تنجم تخرج مهندس منهم معنا من الطاقه المتجدده ولا تنجم تخرج
1: اي اما اما اما يزينا ماك الحاجات اللي تربينا راهو فما برشا اختصاصات محليهم راهو الصغير كان هو اختار اختصاصه راهو يبدع فيه راهو يصور خير وبركه ما راهوش كان طبيب بركه يصور ولا محامي بركه يصور فسيبوهم ولادنا يختاروا راهم واعيين. واحنا معناها مؤسسات الدوله مطالبه انها زاده تزيد اكثر المجهودات. التصريح وزير التربية عمل معناها جدل كبير برشا فما استحسان كبير من عند الأولياء ونرجع وذاك علاش هنا في الإديدو متاعي في الافتتاحية قلت له سيد الوزير ما تخذلناش رانا فرحنا خلينا نكملوا فرحتنا خاصة أنه فما نواب خرجوا في إذاعات خاصة قالوا صعيب تطبيق هالقرار هذايا لوجستيا ما عندناش الإمكانيات باش نطبقوا القرار هذا. أنا كولي نفرح كي أنت تخرج تفسر لي وتفهمني ومن بعد نسمع معناها الفيرسيون الاخرى اللي راهو لوجيستي ما نقدروش وما نجموش
2: اسكو نقدروا ولا ما نقدروش
1: يخرج صحيت كي يجي تصريح كامل ومتكامل ووزير التربيه او من يمثله يجي ويحكي كيفاش باش تكون الامر وكيفاش تطبيقه وين وكيفاش وما عشكمش خلي ولدي راهو تولي الصوره كامله ونولي انا نصدق الفيرسيون ديك خاصه نرجع نقولوا انه راهو يا سيد الوزير لي زومبلوا راهو جداول الاوقات نتاع تلمذتنا فيهم لي زورك راس يا سيد الوزير راهو ما فماش حصه واحده وراهو للعشية نهار جمعه العشية مازالوا يقرا راهو الغيابات تاع السيده مازالت موجوده هنا مازلنا يا ربي العمل عليك جمعتين تسمعوا استاذ غايب. دونك باهي توضيح باهي كمل لنا فرحتنا بتوضيح. فما خدمه كبيره تتم على التوعيه من استعمال المخدرات. اليوم مندوب حمايه الطفوله سي منصف بن عبد الله كان معنا في تصريح للاخبار وقال وانه من غدوه الحيكن عشنا فما انشطه باش تكون موجهه ونوادي توعويه باش تكون موجهه للتلامذه في مختلف الاعمار. ونجموا لهنا نزيدوا تصريح وزير التربيه اللي قال راهو في التربيه المدنيه حصه التربيه المدنيه وحصه التربيه الاسلاميه باش يكون فيها حلقات حوار مع التلامذه باش نوعيهم نسمعوهم ونرجعوا لهم ونستفسروا منهم ويستفسروا منا. دونك باش يكون بقدره الاله حلقات الحوار هذوما موجودين توعيه لاولادنا من المخدرات ومخاطر المخدرات. يا ريت يكونوا دي كوتش دو في موجودين يا ريت يكونوا
2: اولياء
1: موجودين
2: يعطيك الصحه كل ولي بيدو كيفهم حتى ساعات نجم يكون مش فاهم الوضعيه يولي فاهم الحكايه يولي نجم يراقب ولده ولا يمشي بعده المراقبه مش مراقبه مش يقصيه من حاجه يمشي بعده على ضرر يكون الولي عارف
1: كي تبدا معناها التوعيه مع بعضنا
2: مع الناس الكل
1: ديما لو بارتاج محلاه. تصلح لي احلام المسيح اللي توا تقول لي ريم راهو تصريح السيد مندوب حمايه الطفوله سي منصف بن عبد الله كان في يوم سعيد معنا بالعبيد ثم خذيته الاخبار هنا خذيناه نحن زاده فنفرحوا الحقيقه بانشطه كيما هكايا وبتوعيه كيما هكايا في نفس السياق. اليوم في سوسه مثلا جهويا تم القبض على 5 مروجين وحجزوا معاهم كميات نتاع مخدرات وانا قلت الاخبار بالذمه باش الناس تفهموا انه راه فما مجهودات قاعده تتعمل ونحبوا نثمنوا المجهودات هذيا ونسمعوهم بالصوت العالي زاد. سامحوني كان تعطيني شويه موسيقى كان ممكن فاتن شويه موسيقى. نرجع اخر اخبار عايشك علي. سامحوني ما خرجت من غير ما نشعر. نختم باخر اخبار اليوم الريح باش تكون قويه قرب السواحل يردوا بالهم البحاره الحراره باش تكون من 17 و25 درجه اليوم وغدوه الحيكن عشنا دونك ردوا بالنا في هذا. يلا نختموا بعد شويه مع استوديو 8 عبد الستار
2: باهي الله يبارك.

0: تري هالموجة خايفة علينا منك يا هوا ومن أهالينا.
1: وين طاي؟
2: وين ما كنت قلت صماريح سمعك سي محمد رشدي سمعك
1: فاتن. هي الحقيقة
2: هي سبب
1: اليوم مش هندست تفنت
2: عيب عليك
1: تفنت في اللقاء مش هندستو استوديو ثمانية الفقرة اللي عبت ستاري شيخ عليها برشا
2: صحيح.
1: على خاطر يدخل الخزينة بتاع الإذاعة ما عادش يخرج
2: أي بذبية خاطر نكتشف الكنوز غادي.
1: أيوة
2: اليوم خذينا أغنية متاع بيا بيا الفل زنار ومرجاني. عرفت الزنار متاعه أحمر معناها يا بلع الفل الحقني ويجاني خطر هو شنية يحب يهدي الفل المحبوبة فهمت فيعيط
1: عليهم كيفاش كانوا
2: بيع الفل. الأغنية دي من بصوت نسمعها بصوت سي عز الدين يدير اللي هو صاحبها اللي تسجلت في الخزينة نتاعنا نهار 15 ديسمبر 1978.
1: هو عز الدين يدير عنده حكاية معاه.
2: هي أول حاجة تأليف المختار سحنون اللي مش يكون نهار من النهارات موضوع الكويز نتاعنا وألحان سي توفيق الناصر اللي زاد كيف مش يكون موضوع
1: لازم
2: تاع كويز.
1: لازم
2: الاثنين هذوما قمم في الميادين نتاعهم. لكن سي عز الدين يدير بعجالة. عز الدين يدير بفضله يبقيه البقية الباقية من الجيل الجميل
1: وسميع للوطنية روا
2: سميع للوطنية اسمعنا ديما. سي عز الدين عندي شخصيا عندي لي حب خاص فهمت لأن عرفته مني ليه. لكن سي عز الدين اللي برشا الناس ما يعرفوش يعرفوا الفنان يعرف المطرب الصوت الرخيم الصوت الجميل الحضور الطيبه طيبه الاخلاق راجل طيب ياسر وياخو بالخاطر برشا. لكن ما يعرفوش اللي سي عز الدين مناضل ما نعرفش اذا كان تعرفوا تراو في حفلات القديمه سي عز الدين كيمشي يكوع شويه هكا عنده عرج في ساقه عرج في ساقه لانه ساقه مضروبه ويحمل ساق الصناعيه. وعلاش ضربت الساق هذايا ضربت خاطر ما كان لبسنا عليه لكن ضربت احنا عاش فتره الاستعمار هو الموسيقى وهزته لحميه في وقت ما وكان يخرج في المظاهرات وكان يخرج في النضال معنا في النضال الحركي معناه تضرب في ساقه تضرب في ساقه خسر ساقه دفاع عن البلاد التونسيه.
1: وهذاك علاش هما نحكي على الجيل هذاك حتى اول ما دخلت انا معناها تلاقيت معاهم برشا فما غيره كبيره على البلاد
2: حبوا تونس
1: حب كبير على البلاد للفنانين نتاعها لكل من قدم حتى هكا تفصيله صغيره يغيروا حتى كي انت مثلا تجيب اخبار تقول مثلا انا عبد الستار نعطيك على سبيل المثال مثلا نقول والله اليوم في روسيا مثلا ولا في الهند ولا في كذا عملوا كذا وكذا يقول لك مش غريب عليهم يجيب لك من تاريخنا حتى احنا عملنا كذا بغيره وينجم يتشنج وينجم الانتماء الانتماء حب البلاد هذية بانتماء على خاطر نحبها خاطر انا منها وهي مني وراو هذا كانت جدي عبد الستار
2: تولي لاباس
1: تو برشا ريت النظافه اللي نحكيو عليها وهل البيرمانونس وهل شنو كله يخدم
2: حاجه واحده نحب نختم بها قبل الاغنيه انه سي عز الدين يدير يعود له الفضل في انه جزء كبير من الخزينه الغنائيه نتاعنا اللي تو نجبدوا منها احنا في حاجات ممكن اللي يقدم شويه خاطر نحكيو على سوق 8 الحاجات اللي صارت تسجلت انا لكن الحاجات اللي تسجلت في الاذاعه القديمه تاع ساحه العمله راو كان مفروض باش تتلف او على الاقل باش يقع الاستحواذ عليها
1: من قبل الفرنسيين
2: الاستعماريه يعني قلنا اذا كان سيطر عليها هما
1: فسي
2: عز الدين يدير من الناس اللي هربوا كارتين من الوثائق خاطر فما كانوا قبل يتعاملوا على الفضه
1: بون
2: فضه ففرانسيس فما شيء حبوا يهزوه فما شيء حبوا باش يبيعوا للصاغيه
1: باش يعملوا
2: به فهو هرب جزء كبير من الخزينه القديمه جابها لهنا مش نجمنا نستنفذ
1: احلام قبيله تحكي لنا قالت لك السوجو هذيك كانت فيه المرمه خبى اللي بوند في المرمه
2: خف اللي ذاعه كانت مازالت مرمه
1: شكرا
2: الله يفضله ان شاء الله
1: وان شاء الله نسلموا عليك برشا سي عز الدين نسلموا عليك برشا
2: من التسجيل نتاعو الجميله جدا
1: وشكرا مره اخرى سي عز الدين يدير ان شاء الله يكون يسمع فينا تويكا وعلى كل حال هنا مع بعضنا باش نسمعوا اغنيه
2: يبيع الفل
1: يخدموها
2: بالفل
1: هكا ولا هكا ولا
2: هديه
1: عسى ترعمي وشكرا ليك فاتن حسني شكرا في الاخراج اليوم معنا قاعده تثبت ما غلطتش في اللقب فاتن اول مره ما نغلطش فهمتش علاش مفجوعه قاعده هكا تثبت فيا زعما غلطت في اللقب
2: عمل عمل.
1: لي قلت فاتن حسني معناها بكل معناها وعي
2: اريحيه
1: رامي مجولي في التنسيق شكر بالقاسم احلام مسيحلي في الاعداد ريم بن شعلي وعبد ترعمي كانوا معكم لهنا في استوديو 5 من الميكرو ونقول لكم ليتكم زينة، إن شاء الله يا ربي تصبحوا على خير الناس الكل.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الإقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادق وعلى إسناد هذه الحوافز لفائدة مشروعين ينشطان في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت 3 ملفات لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة وفق بلاغ صادر عن الهيئة التونسية للاستثمار. جاء ذلك خلال الجلسة 3 للجنة لسنة 26 و2000، والتي نظرت في 5 ملفات بقيمة استثمار جملية تفوق 100 مليون دينار. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح أزواري يؤكد لدى مشاركته اليوم بالقاهرة في فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين، يؤكد أهمية قطاع المناجم في تونس حيث يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تونس تعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة على استعادة مكانتها عالميا في قطاع الفوسفات ومشتقاته. النائب بالبرلمان ومقر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة يؤكد خلال تدخله في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية أن التحول الطاقي أصبح ضرورة وليس خيارا، وأن الأولوية حاليا هي تسريع تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة.
4: اليوم ماهوش خيار، ما عادش نجمو نحكيو على عجز طاقي. اليوم العجز اصبح عجز في الميزان التجاري، اصبح عجز في الاقتصاد. اليوم القيمه المضافه اقتصاديه ولات مسك. هذا اليوم اللي خلينا ما ثماش حلول غير الانتجاه الى الطاقات النظيفه. اليوم ثم اولويات عجز، التوجه الى تسريع مشاريع الطاقه الشمسيه، المشاريع الكبرى اللي انطلقت في البلاد، والا الانتاج الخاص اليوم اللي موجود على مصانعنا وعلى منازلنا وعلى مؤسساتنا العموميه اللي لازم يتسرع، ولازم اليوم تبسيط هذه الإجراءات أكثر ما يمكن. خلي نمشي من هنا قبل صيف 2027 في نسق كبير، تقريبا نحن نكبو في حدود 100 ميجاوات في السنة على المنازل ولا على المصانع، كان نخلطوا نعملوا تقريبا 200 ميجاوات. هذا كله ربح للدولة التونسية.
3: في العالم، توقعات بإجراء أمريكا وإيران محادثات منفصلة بوساطة قطرية في نيويورك اليوم أو غدا، ستركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام 7 الذي قدمته طهران لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. 100 المستوطنين الإسرائيليين يتقدمهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، ويؤدون طقوسا تلمودية في باحته في 3 أيام ما يعرف بعيد العرش اليهودي. وختاما، نزوح نحو 16,000 شخص جراء التصعيد العسكري في اليمن خلال أسبوع واحد، وفق ما أوردته اليوم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل برفق بوستة في الشوط الثالث. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. معنا بدأت الحكاية
5: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد.
5: بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للـ9 في صباح الخير يا تونس.
6: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
5: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
6: نهار السبت من 9 للـ10 موعدكم مع أرض الخير،
5: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
6: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
5: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
6: من 10 للماضي ساعة نحلو الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
5: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
6: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
5: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
6: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
5: في رياضة وأهداف،
6: ويحلو المساء
5: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
7: معنا بدايه الحكايه،
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

تعالي تعالي تعالي ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حالي. الناصر صمود.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحاليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من الشوط الثالث. موعدكم الاسبوعي مع الرياضه، واليوم عدد استثنائي خاص بتغطيه مباراه المنتخب الوطني التونسي امام المنتخب البوتسواني ضمن الجوله الثانيه تصفيات كاس امم افريقيا لكره القدم. 8 متاع الليل الموعد مع المواجهه بين المنتخبين بعد تعادل أوغندا 1-1. إن شاء الله انتصار من نصيب المنتخب الوطني التونسي خلي حظوظ وافرة لضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027. تحية كبيرة لكل الفريق العامل في الشوط الثالث، كريم المدب، فاتن حسني، رامي المجولي، وتحية كبيرة لثنائي التحليل اليوم كل من طارق الحذيري وأمين الباجي. أمين، مرحبا بك.
4: مرحبا رفقي، ومرحبا بجميع متابعي ومستمعي الإذاعة الوطنية.
3: عندك مديدة على الإذاعة الوطنية.
4: أي صافي
3: طولهين بالمنطقة الفنية مع شبيبة العمران، وميسالش كي تلقى الفرصة باش تكون إن شاء الله موجودة معنا للتحليل. مرحبا.
4: أكيد الإذاعة الوطنية بدينا ولهنا، ومعنا وديما الحضور يكون أكيد فيه إضافة للناس الكل، سواء ليلي، وأكيد كيفاش نكون موجود لهنا معناها يعتبر شرف لي.
3: شكرا لك أمين، إن شاء الله موفق، تجربة ناجحة إلى حد الآن مع شبيبة العمران، إن شاء الله تواصل النجاحات. وسعيد جدا بحضور طارق الحذيري ابن الإذاعة الوطنية، أيضا تعودت به وأكيد الإضافة حاصلة. طارق مرحبا بك.
5: مرحبا بك رفقي، مرحبا بخونا أمين، مرحبا بكل المستمعين، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي. إن شاء الله
3: بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله المباراة ستكون منقولة على موجات الإذاعة الوطنية بصوت لطفي خالد وأيضا محمد حبيب قويسم. أكيد المداخلات في الإبان، أجواء المباراة، أجواء ملعب رادس، أيضا تصريحات ما قبل المواجهة، وإحنا مواصلين بأركاننا في الشوط الثالث إلى الركن الأول. ريكاب، هات نرجع على أبرز مسار في الجولة الأولى. نعرفوا الشهر هذا بداية تصفيات الكان، أبرز النتائج، قراءة في النتائج الحاصلة في الجولة الأولى ما قبل الجولة الثانية. نسمعوا هذا التقرير اللي عدوا زميلنا شهير الكيفي.
6: المنتخبات العربية في الجولة الأولى من تصفيات كان 2027 حققت نتائج متباينة، بين اللي أقنع وأمتع، بين اللي كان ماهوش جاهز وخرج بأخف الأضرار، وبين اللي تعدى بجانب الحدث. الجزائر أفضلهم بالفوز على زامبيا 3-1 بعد ما كانت النتيجة متعادلة 1-1، عودة الخضر والانتصار بثلاثية كاملة، ونفس الشيء بالنسبة للمغرب اللي ربح الجابون بثنائية نظيفة، في حين حققت السودان أيضا انتصار هام على أثيوبيا 1-0، وتعادلت تونس مع أوغندا 1-1 في أول مباراة مع المدرب معين الشعباني في رادس. تعادلت أيضا مصر مع أنغولا 0-0 رغم حضور كل النجوم محمد صلاح وأيضا مرموش، والجميع كان حاضر لكن غابت الأهداف على الفراعنة، في حين خسرت جنوب السودان 2-1 مع ملاوي في انتظار ما ستؤول إليه نتائج الجولة الثانية.
3: ونتائج الجولة الثانية اللي يهمنا نتيجة مباراة الليلة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني، خاصة مع احتساب نقاط مباراة أوغندا في الجولة الأولى. ما نحبش نرجع برشا لمباراة أوغندا لأنها ذكرني بأداء الحقيقة لم يكن في مستوى الانتظارات، وذكرني بالخطأ اللي صار. كنا نعتقد أنها مباراة شكلية ولكن النقاط محتسبة، إلى حد الآن في رصيد منتخبنا نقطة، كيف كيف نقطة البوتسوانا، كيف كيف نقطة أوغندا وليبيا. طارق يظهر لي يلزمنا ننساو الأداء نتاع مباراة أوغندا في الجولة الأولى، والنتيجة أيضا 1-1 لأنه لعبنا في رادس وأمام جماهيرنا، لازم ننساو حتى الخطأ اللي صار، لازم تركيز كلي على مباراة الليلة.
5: صحيح بالنسبة للخطأ اللي صار هذيك أمور معناها إدارية، صحيح تحس معناها تقلق وتأثر على الجانب الفني وخاصة على الجانب النقاط. اليوم مباراة أخرى، مباراة أوغندا معناها برشا ناس تكلمت عليها في الراديوات في التلافز، على الأداء متاع اللاعبين، على الاختيارات متاع معين شعباني، على الصبغة اللي كانت الناس تفكر فيها وأنه ماتش أميكال. لكن اليوم مباراة مهمة، مباراة معناها ما فيهاش قسمة على اثنين، مباراة المنتخب التونسي يلزمه يتحصل على 3 نقاط، مش نلعبوا ضد فريق بكل أمانة معناها فريق أكثر من المتوسط، معناها فريق ما عندوش إمكانيات، ما نجموش نقارنوه بالإمكانيات متاع المنتخب التونسي، فريق منتخب كلاسي 147 في الفيفا، منتخب معناها 80% من اللاعبين متاعه ينشطوا في الدوري المحلي، عندهم لاعبين يلعبوا لبرا لكن في بطولات ضعيفة، تفرجنا فيه ضد المنتخب الليبي، معناها فريق متواضع ومتواضع جدا،
3: رغم أنه كان قريب من تحقيق الانتصار وكان متقدم 2-0.
5: صحيح، لأنه معناها المباراة انت كان تشوف معناها نسبة امتلاك الكرة للمنتخب الليبي والفرص اللي جات للمنتخب الليبي معناها فرص كبيرة برشا، لكن على دو كونتر اتاك وعلى غلطة خطأ صار بين الحارس وقلب الدفاع صار معناها كانت متقدمة 2-0. لكن كما قلت لك ليبيا كانت قادرة مش تسجل 3 و4 و5 لو الهوني واللاعبين اللي كانوا موجودين معناها ما ضيعوش الفرص اللي جاوا. واليوم نتصور وأنه المنتخب في رادس بالإمكانيات الفنية متاع اللاعبين، بالروح اللي يلزم تكون موجودة
3: واللي كانت غايبة في المباراة
5: اللي فقدناها في مباراة الفارتة، معناها بالثقة، خطر نحسه أنه معظم لاعبين المنتخب معناها فاقدين للثقة، فاقدين للتركيز ممكن على الضغط الكبير اللي مسلط عليهم. لكن اليوم المباراة هذه ما فيهاش قسمة على اثنين.
3: طيب نرجع بأكثر تفاصيل على المباراة، وأكيد خيارات معين الشعباني لأنه فما التغييرات في التشكيلة، طيب بعد انسلطوا الضوء على التشكيلة، قراءة فنية، خيارات المدرب معين الشعباني، الفرق بين مباراة أوغندا ومباراة بوتسوانا. نبقى مع الجولة الأولى أمين، صحيح نحبوا ننسي مباراة أوغندا، ولكن كيفاش ينجم ملاعب ينسى الأداء السيء اللي قدمه، لأنه الحقيقة أداء سيء جدا، فاقدين الآليات لعبنا مع الخطأ اللي صار، لأنه الحقيقة مدرب اللي ما لوموش عليه ولكن يجي يقول لك راني تعاملت مع المباراة كأنها مباراة ودية، هذا ما يزموش يأثر على مباراة الليلة. خلينا نبدأ في النقطة هذه ثم نفتح بعد شوية ملف مباراة بوتسوانا، خاصة دراسة التشكيلة، القراءة الفنية وخيارات المدرب معين الشعباني.
4: رفقي، أول نقطة نجم نحكيه عليها خاصة في المقابلة متاع اليوم هو الرهان، سيرتو بعد المقابلة متاع أوغندا الحقيقة، والنتيجة اللي كانت مخيبة الأمل، وزاد كيف كيف ممكن الوضعية اللي تحطينا فيها اليوم، دو ماتش سكسيسيف باش نلعبوهم يعني على أرضية ميدان، زوز نقاط خسرنا زوز نقاط فيهم، دونك معناها المقابلة الثانية ما عادش عندنا حتى معناها هدف هو إلا غير ننتصروا في المقابلة متاع اليوم، من منافس الحقيقة شفته في مقابلة ليبيا ما هوش منافس الكبير اللي ممكن حتى ممكن قارنوه بأوغندا، أوغندا أفضل الحقيقة على جميع المستويات. يبقى اليوم أكيد باش يكون كان عمل ما نقولش باش يكون على خاطر كان هو العمل الكل صار بعد مقابلة أوغندا، تحفيز اللاعبين زاد نتصور شعارين بالمسؤولية اليوم ولينا الناس
3: بخلاف كل الجانب الفني والتكتيكي مهم جدا نركزوا الجانب الذهني بالضبط
4: الذهني أكيد سيرتو وقت اللي أنت اليوم مهدد معناها بتحط روحك في وضعية لا قدر الله معناها تنجم تكون وضعية خايبة مقارنة بالمجموعة ولا بالمقابلات الجايين. المنتخب اليوم يلزمه يأكد الشيء ذي بالانتصار على بوتسوانا، وأكيد التحذير بالنسبة للمقابلة ذي ما كانش صعيب خاصة بعد النتيجة متاع أوغندا، وأكيد الناس الكل متحملة مسؤوليتها. شوف عندنا ظهر لي رقم قياسي في الحضور في منافسات كاس افريقيا، دونك ما نتصورش انا كاس افريقيا بدون تونس، ان شاء الله ما نحطوش روحنا
3: لكن نردوا بالنا
4: اكيد اليوم يلزمنا. المنتخب صحيح فما تراجع على مستوى الفني منذ مده، فما بعض التراجع، لكن مطالبين على الاقل فما ثوابت نحافظ عليها هي تواجدنا في كاس افريقيا، هي العمل زاد كيف كيف، ونديما نغزروا برشا امل للقدام. ان شاء الله اليوم المنتخب يكون أمو على الأقل يكون يقوم بنتيجة معناها متاع الانتصار والفوز تخلينا حظوظنا كبيرة باش نكونوا متواجدين في كاس افريقيا.
3: عكس لدى مين السيء في مباراة أوغندا برشا حاجات سلبية، منها موضوع أنه مباراة نقاطها تم احتسابها وصار خطأ الحقيقة ما نحبش نرجع، ولكن برشا حاجات سلبية منها مثلا ما صار الأيمن دحمان، هذا اللي باش نسلطوا عليه ضوء في الركن الموالي. نسمع الشارة ثم نعود.
2: تصريح وتعليق.
3: التصريح باش يكون لعلي معلول اللي كان حاضر في الندوة الصحفية قبل مباراة تونس بوتسوانا، علق على اللي صار الأيمن دحمان بعد نهاية المباراة، وإحنا عندنا من علقه وأيضا عينة من الجمهور التونسي عندها ما تعلق. هات نسمعوا علي معلول ثم نعود.
7: احنا الميساج نجم نوصلوا للجماهير التونسيه نراه مصلحه المنتخب قبل اي واحد، اذا كان لبسنا قميص المنتخب رانا كلنا عندنا مهمه واحده ينتابع على التراب وتاع بلادنا، ان شاء الله نحيوا الانتماءات بتاعنا ونكونوا كلنا ورا المنتخب خاطر مصلحه المنتخب قبل كل شيء. ممكن الحاجه اللي صارت سمعناها الناس كل في الديره ما طرقنا لهاش، من بعد حكينا فيها في الوكيل وتعدينا الحكايه، ما شفنا انه فما تضامن كبير مع دحمان كيما نجم يكون مع اللاعب ياخذ، خاطر احنا كل عائله واحده واللي مس واحد منا اعتبره مس ناس كل.
3: من نقاط السلبية في مباراة أوغندا اللي صار الأيمن دحمان في ملعب رادس، ولكن تبقى فئة قليلة ما تمثلش الجمهور التونسي واللي يمثل الجمهور التونسي الحقيقة العينة اللي باش نسمعوها توا، عينة من بعض الجماهير اللي حكيت في الموضوع. نحبكم تنتبهوا للجمهور شنو هو قال الحقيقة. الجمهور راهو الجمهور التونسي ماهوش الجمهور اللي كان في مباراة أوغندا واللي كان سلوكه الحقيقة مشين تجاه أيمن دحمان. هذا الجمهور الرياضي اللي نحب نسمعوه، وهات نسمعوه في العينة هذه.
8: أمر مش مقبول وما هوش معقول في نفس الوقت، لأنه في الوقت ذاك هو حامل زي القميص الوطني والراية الوطنية، دونك لهنا تتنحى كل الألوان متاع الجمعيات الكل، ولازم كلنا وراء المنتخب يعني مهما كان اسم اللاعب أو الحارس، مهما كانت جمعية جماهير ما عليها كان معنى التحلي بالروح الرياضية وبالوطنية.
9: احنا كنا ورا المنتخب، كنا ورا الملاعبيه، كل سؤال يلعب ولا ما يلعبش لازمنا نكون وراه، لازمنا نحاول ديما نغزو القدام ونحاول نتنساو الفئه هذه ويكون ماجوريتي اللي داخله تفرج. اكيد ماهيش داخله بالذمه باش تسب الكارتيان ولا تسب مدرب، في الاخير هي فيها معينه تحمل مسؤوليتها، ويكون لازم هذه ما يعكرش الاجواء، ويحاول المنتخب ديما يركز على مقابلاته، لازم في الاخير يعرف الجمهور التونسي ديما وراه في وين يمشي.
10: اللاعب يمثل الراية التونسية، يمثل المنتخب التونسي، هو جندي من جنود تونس، يعني لازمنا نتجاوز خلافات بين النوادي هذه، لازمنا ننساوها. المنتخب يمثل بلاد كاملة، يمثل نوادينا الكل، خاصة احنا تو حاليا في فترة انتقالية، لازم نهيئوا الأرضية للمدرب، ولازم تتكاتف الجهود بين الجامعة وبين المدرب وبين الجمهور. احنا دورنا لازمنا نوعيوا الناس انه راية المنتخب فوق الناس الكل، راية المنتخب فوق اي ملاعب وفوق اي نادي، لازمنا نتوحدوا.
3: يلزمنا نتوحدوا. هات نبدا من الكلمه الاخرى للواحد من الجماهير نتاع المنتخب الوطني التونسي. الحقيقه هذا المطلوب طارق، انه راهو ماهوش الفئه اللي كان سلوكها الحقيقه سلبي برشا، وموقف الحقيقه ما حبيناش يكون موجود تجاه ايمن دحمان. هي فئه قليله ولكن الجمهور واعي، يقول لك راهو مصلحه المنتخب فوق كل اعتبار، ومهما كان اسم اللاعب راهو ديما احنا وراي الوطني ولازمنا نتوحدوا. هذه الكلمه والمساج اللي وصلها المحمد،
5: هذيك اهم حاجه. معناها اكيد في جمهور تونسي، معناها فما عدد كبير من الجمهور التونسي يفهم في الكوره، وناس معناها تعرف وانه اليوم نلعبوا معناها باسم تونس، واليوم نحن كنا معناها خلف المنتخب، خلف اللاعبين، خلف الاطار الفني، وخاصه وانه الاطار الفني اطار فني تونسي. معناها نلوجوا مش الفريق نتاع المنتخب نتاعنا يكون معناها في احسن حالاته. الفئه هذه ما تمثلش الجماهير الكبيره نتاع تونس، لكن فما حاجه معناها زاده احنا يلزمنا نلوموا عليها رواحنا ونكونوا صراحه مع نفسنا، وانه فما زاده تاجيج في بعض الراديوات وفي بعض التلفاز وفي بعض القنوات،
3: منابر اعلاميه،
5: منابر اعلاميه معناها
3: عندها دور فيها،
5: عندها دور كبير. معناها ساعات تسمع في كلام تحس اللي فما كلام معناها سيبلي، معناها فما كلام ماشي في بلاصه معينه.
3: واكيد وانه فئه باش تتبع
5: اكيد اليوم 80% اليوم واحد كي يقعد في راديو ولا يقعد في تلفزه قدام الشاشه راهو هذيك يتفرج فيها يمكن 10 نقولوا نحن يتفرجوا فيها زوز ملايين، لكن باقي الشعب راهو يتفرج فيها في الفيسبوك. راهو الفيسبوك تقعد اسبوع كامل والكلام هذاك يدور في ذهن الجمهور وفي سمع الجمهور وكذا، يوليو الناس فما فئه صغيره صغار في العمر ما عندهمش خبره، ما همش فاهمين ايش معناها المنتخب وايش معناها نتائج المنتخب، يمشي وراء الكلام هذا.
3: تعليق امين؟
4: اكيد اليوم الجماهير الكل مطالبه باش اني تدفع مع المنتخب، خاصه انه اليوم منتخب مش في افضل حالاته الحقيقه، واكيد ما يكون كان الدفع الجماهيري كان حافز ايجابي بالنسبه للاعبين ويخليهم يكونوا اكثر جديه واكثر تفاني. وخاصه اليوم صحيح فما مشاكل في كرة قدم التونسية، لكن بتضافر جهود الناس كل والجمهور هو طرف من الأطراف هذه في اللعبة، دونك معناها مطالب باش يكون وراء المنتخب، باش يكون معناها يكون في كل مرة بغض النظر عن النتائج. اليوم الرأي الوطنية هي اللي المطلوب أن نكون ندافع عليها الناس كل. ان شاء الله اليوم الجماهير الكل تكون واعيه بالشيء هذايا، واكيد النتائج
3: اكيد
4: والنتائج والنتائج توجي بحول الله. معناها اكيد حتى بعد باش تكون فما فترات خايبه، لكن النتيجه بعد في وقت ما باش تكون موجوده
3: ان شاء الله. رساله للجماهير التونسيه، احنا حابين نسلطوا الضوء على اللي صار ما بعد مباراه تونس اوغندا، ما صار تجاه ايمن دحمان. ايمن دحمان ولا اي لاعب اخر، النادي الرياضي الصفاقسي ولا اي فريق اخر، لازم الالوان تنتفي وراء الرأي الوطني. ما هوش كلام شعار، ولكن يلزم يطبق على أرض الواقع بالحقيقة. بالمستوى الفني اللي أقل من المتوسط، أحيانا ضعيف للمنتخب الوطني التونسي، يلزمنا نخمو في تطوير الأداء ونخمو أن نكون وراء المنتخب الوطني التونسي من جميع الجماهير، وأيضا الأطراف الكل لازم تتحمل مسؤوليتها حتى نرجعوا نكونوا موجودين في القارة الأفريقية، لأنه الحقيقة لا مرتبتنا ولا أدائنا في النسخة الحالية الحقيقة برشا نقاط استفهام. تراجعنا برشا، كنا نتذكروا النتائج اللي صارت في المونديال، احنا ماذا بينا نرجعوا. صحيح يلزم وقت، ولكن يلزم نوفروا ظروف. دور الاعلام مهم جدا كما قال طارق الحذيري، دور الجمهور مهم جدا كما اشار لذلك امين الباجي، وايضا كل الهياكل اللي تسير لازم تتحمل مسؤوليتها من اجل ان نرجعوا بريق المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله. بعد شويه اكيد الحديث على خيارات المدرب والناخب الوطني معين الشعباني، ما نعرفش اذا كان رامي يتصل كل من لطفي خالد وحبيب قويسم من ملعب رادس. اكيد ورقه المباراه، برشا تغييرات قام بها معين الشعباني في مباراه اليوم، خياراته الاساسيه ايمن دحمان يحافظ على مكانه في حراسة المرمى، منتصر الطالبي، آدم عروس، محمد النصراوي، علي معلول، أساسي علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، اسماعيل الغربي، انيس بن سليمان، سيف الله الطيف، وحازم المستوري. تو بعد شويه ايضا مداخله من ملعب رادس مع لطفي وحبيب يعطيونا اجواء الملعب رادس. ان شاء الله ايضا الجمهور يكون حاضر، وهنا دور كبير للجماهير في ملعب رادس من اجل المسانده، من اجل دعم المنتخب الوطني التونسي، لانه نعاود نذكره انا بعد

0: انه يكون علي معلول هو الملاعب اللي باش نسلطوا عليه الضوء ونسمعوا بورتري علي معلول ابرز الارقام مع المنتخب الوطني التونسي ونرجعوا نعلقوا في البلاتو.
1: موضوع عودته لتعزيز صفوف ناديه الام نادي رياضي الصفاقسي بعد تجربه احترافيه ناجحه مع الاهلي المصري، اكد علي معلول علو كعبه وقدم مره اخرى اوراق اعتماده كواحد من افضل اللاعبين المحليين. أداء عجل بعوته لتعزيز صفوف المنتخب الوطني رغم بلوغه 36 سنة. معلول اللي باش يكون خيار أساسي في مباراة الليلة ضد بوتسوانا باش تكون المباراة عدد 94 في مسيرته مع المنتخب الوطني التونسي، وعلاش لا يسجل فيها الهدف الثالث مع النسور. علي معلول اللي يرجع لتقمص زي منتخبنا بعد آخر مباراة شارك فيها كان ضد المنتخب القطري شهر ديسمبر الفارط ضمن كأس العرب. أول مباراة المعلول مع النسور كانت يوم 6 جويلية 2013 في سوسة ضد المنتخب المغربي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين. الظهير الأيسر الطائر اللي كان قائد منتخبنا في 8 مباريات شارك في الكان سنة 2015 2017 2022 2024، وكان في قائمة سامي ترابلسي في كان 2026 لكنه ما لعبش في حتى مباراة. معلول أيضا سجل حضوره في كأس العالم في زوز مناسبات، مونديال روسيا 2018 وقطر 2022.
0: مشكور جدا زميلنا عماد الكيلاني اللي أمدنا ببعض المعطيات والأرقام على علي معلول اللي باش يكون حاضر في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، خيار أساسي بالنسبة لمنتخبنا بالنسبة للناخب الوطني معين الشعباني. برشا تغييرات، ركزوا شوية على علي معلول لأنه اخترناه في فقرة بورتري ومن بعد نحكيه بأكثر تفاصيل عن قية الاختيارات. أمين، عودة علي معلول للتشكيلة الأساسية، عودته للمنتخب في مرحلة أولى ما كانش حاضر ضد أوغندا، اليوم يستعين به معين الشعباني، يظهر لي الأداء اللي قدمه مع النادي الرياضي الصفاقسي بداية هذا الموسم وحتى الموسم الفارط، وانت واجهته حتى كمدرب مع شباب العمران ضد النادي الرياضي الصفاقسي، يظهر لي الأداء والأرقام اللي يقدمها الحقيقة مع إشكالية المركز الظهير الأيسر اللي عندنا منطقي جدا يكون موجود في التشكيلة الأساسية الليلة.
2: علي معلول يعتبر من أفضل ما موجود على الساحة، خاصة ك نجم نقولوا إكسونتري غوش، معناه وين موجود هو خاصة في النادي الصفاقسي. تقريبا علي معلول منذ تواجده في تشكيلة النادي الصفاقسي من الموسم الفارط حتى الموسم هذا فما ثبات كبير على مستوى المردود نتاعو، يعتبر ممكن الأكثر لاعب مؤثر في النادي الرياضي الصفاقسي، دونك معناه تواجده باش يكون في المنتخب استحقاق. الحقيقة اليوم ماهوش العمر عادي، معناها ما نتصورش كان باش يكون حاجز اليوم، زاد كيف كيف على مستوى المركز هذا عندنا بعض النقص خاصة في الكاليتي نتاع اللاعبين اللي موجودين. علي معلول يعتبر ممكن اللاعبين اللي تنجم تقدم إضافة خاصة على المدى القصير، نقولوا خاصة انه بخبرته بالمعرفة نتاعو بالمجموعة بتأثيره كقائد فريق، هذوم الكل العوامل الذي الكل تنجم تخلي علي معلول معناه لاعب مؤثر في المنتخب الوطني التونسي وعلى مستوى المجموعة وعلى المستوى زاد كيف كيف اللاعب ينجم يكون تواجده في التشكيلة إيجابي ويكون من اللاعبين اللي نجموا يعطيوا حلول، خاصة نعرف عليه معلول على المستوى الهجومي معناه قادر ينجم يخلق الفارق، وخاصة وإحنا كما حكينا منذ البداية قلنا راهو اليوم مقابلة يلزمها تكون 3 نقاط هما الأهم حاجة، دونك معناها تواجد علي معلول نتصور باش يخدم التوجه هذا متاع معين الشعباني، وإن شاء الله يقدم الإضافة اللي قاعد يقدم فيها خاصة على مستوى نادي الصفاقسي ولا حتى سابقا على مستوى الأهلي المصري، وإن شاء الله ولو حتى لفترة قصيرة إن شاء الله. فما مشكل كبير كان موجود ديما مقارنات بين مردود علي معلول في النوادي ومردود علي معلول في المنتخب، إن شاء الله علي معلول على الأقل قبل ما يعتزل نقولوا أنه يقدم يكون مردوده في المنتخب
0: يقدم أفضل مردود
2: يقدم أفضل مردود، وزاد كيف كيف يكون مردوده في المنتخب ما يوازي ما هو موجود في النوادي.
0: وهذا قبل ما نعطي الكلمة لطارق الحذيري نمشي الملعب رادس حبيب قويسم، مداخلة أولى الأجواء والتشكيلة. مرحبا بك حبيب.
3: مرحبا بك رفقي، تحية ليك تحية لكل مستمعي إذاعة الوطنية. الفريق

0: أعمل أيضا ضيفيك كمين الباجي وأيضا طارق الحزيري أكيد يأثوا هذا النقل المباشر من ملعب راس صحبة زميلي لطفي خالد إن شاء الله بشوالي والتعليق على هذه المباراة، مباراة الجولة الثانية من تصفيات الكان ضمن منافسات المجموعة الثامنة، الكل بعرفس عدد النقاط، تونس بوتسوانا أكيد مواجهة أكيد إن شاء الله منتخبنا بطبيعة يتجاوز قولوا خيبة الأمل في المباراة الأولى والتعادل هنا في ملعب رادس. نمشي قبل ذي نحكيك على الأجواء في ملعب رادس، تحقيق الجماهير بأعداد قليلة عكس المباراة الأولى، أكيد إن شاء الله مع اقترابنا من انطلاقة المباراة الأعداد تكون أكثر من أجل مساندة المنتخب التونسي إن شاء الله، واقتلاع ثلاثة نقاط تكون مهمة جدا على درب التأهل إن شاء الله للكان. سأمر تشكيلة الفريقين، نبدأ بالضيوف المنتخب البوتسواني في المرمى واتسيني شيشيما، أربعة وقائد فريق موشا غاو لالولي الفورد فيلافي غابي إدوين راموس أولي بوغان كوينتس كاغما نياني فرانسيس تيرو أوراي بيوني توميسانغ مودينغواني غواديراوني كوبيلانغ تيبوغو وبينسون مانغولو. هذه تشكيلة المنتخب البوتسواني وبولو باولا انتقى. نلقاه أيضا على بنك الاحتياط ضد حراس مرمى فيكتور جيمز وأيضا تابو موسواغول بوتيل ساكانا نونو نونوفو تاتو رونالدو فورتون غاوني جابان شيفاسي كاسيكيلي كوبير موتشو وكوابونو رانينا ديتسيل ليبوغانغ وشيكو مولاف ولوك لوزيكا راتشولو دو. هذه تشكيله المنتخب البوتسواني. نمشيو لتشكيله المنتخب التونسي والمدرب معين الشعباني، سته تغييرات مقارنه بالمباراه الاولى امام المنتخب الاوغندي، 16 ثابت في المرمى ايمن دحمان مع محمد النصراوي يرجع للتشكيله الاساسيه للمنتخب، كيف علي معلول نلقاه حاضر في هذه المباراه، منتصر الطالبي هادم عروس عيسى العيدوني ايضا في تشكيله المنتخب في مباراه اليوم، فرجاني الساسي ايضا ثابت، اسماعيل غربي كيف موجود مقارنه بالمباراه الفارطه، انيس بن سليمان سيف الله الطيب وحازم المصوري أيضا من الوجوه الجديدة في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم. على بنك الاحتياط نلقى مهيب الشامخ حارس مرمى الثاني، محمد أمين بن حميدة محمد علي بن رمضان إلياس العاشوري حمد رفيع خليل العياري سامي شوشان سيباستيان تونكتي يان فاليري أمين الشيرني ريان الرومي ومعتز لنفيت. يدير المباراة طاقم تحكيم من تنزاني بقيادة الحكم أحمد علي أرجيكا.
1: نرجع لك حبيب بعد شوية، سامحني نرجع لك حبيب بعد قليل. مستمعينا الكرام يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الشوط الثالث. الشوط الثالث مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: تخبر الله صلاة الجميع. قبل ما نرجع لطارق الحذيري ومين الباجي نرجع لحبيب قويسم في ملعب رادس واستكمال لورقة المباراة ووصف أيضا لأجواء ما قبل بداية مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا. مرحبا بك حبيب من جديد.
2: مرحبا من جديد رفقي. أكيد الأجواء إن شاء الله هنا في ملعب رادس الحقيقة الجماهير مش موجودة بالأعداد اللي شفناها المباراة الأولى من المنتخب الأوغندي، تقريبا ما يتجاوزوش 4000 متفرج، خاصة العدد الأكبر من جهة منصة التعليق. أرضية ميدان الحقيقة ممتازة لملعب رات، زوز منتخبات على أرضية الميدان. المنتخب التونسي نزل منذ تقريبا ربع ساعة للإجراء حركات الأحمائية، كيف كيف المنتخب البوتسواني كيف كيف موجود قاعد يقوم بالحركات الأحمائية. منتخب ما هوش يصير، خاصة أنه كان متقدم على ليبيا 2-0، لكن المنتخب الليبي يرجع في آخر المباراة ويعدل النتيجة 2-2. منتخبنا نتيجة نقوله دون المأمولة من منتخب الأوغندي اللي فزنا عليه في آخر مواجهة في الرسميات، تحكيه على كان المغرب 3-1. على كل إن شاء الله معين الشعباني في مباراة اليوم بالتغييرات اللي عملها ونذكر بهم رفقي محمد النصراوي، علي معلول، أنيس بن سليمان، عيسى العيدوني، سيف الله الطيب، وحازم المستوري، مكان محمد علي بن رمضان، خيل العياري، سيباستيان تونيكتي، يان فاليري، أمين الشيرني، وريان اللومي. أكيد هذه أسماء جديدة أقامها المدرب معين الشعباني من أجل إن شاء الله تحقيق 3 نقاط كل مهمة، خاصة أنه فريق منتخب فقط سيتأهل للنهائيات باعتبار أنه أوغندا واحد من البلدين المنظمة للكان. أكيد صحبة كينيا وتنزانيا يعني منتخب وحيد عن هذه المجموعة، المجموعة الثامنة تضم أسماء أخرى كيف كيف أيضا ليبيا وأوغندا. إن شاء الله بشلقاو غود وإن شاء الله 5 متاع 10. وقفت عند التحكيم رفقي، الحكم التنزاني أحمد علي أرجيكا، يساعده محمداني سعيد علي، علي رمضاني رجب، وحكم رابع نصير سالم، مراقب المباراة كراش أحمد، مراقب الحكام بونوفونسيكا كوجا. قلت إن شاء الله الجماهير تساند المنتخب الوطني.
1: طاقم التحكيم والنطق أسهل من لاعبي بوتسوانا حبيبة.
2: والله صعب يا رفقي، أنت يمكن علقت ذكر مرة أمام المنتخب البوتسواني تقسمهم على 4 جمل.
1: هو حبيب هو حبيب يعني. يزمك تطلب الاعتذار من العائلات في بوتسوانا لأنه ما نسوي
2: كده معفينا يعني نطلب الاعتذار، نحاولوا على الأقل نقتصروا باسم اللقب فقط، لو أنه أبرز لاعب فيهم أورايبوني تومي سانك مهاجم الوديد اللي كان سجل ثنائية أمام المنتخب الليبي. زوز منتخبات والمنتخب البوتسواني يغادر أرضية الميدان في اتجاه حجرات الملابس، مثل منتخبنا قاعد يقوم بالحركات الأحمائية. إن شاء الله موفقين في هذه المواجهة، أكيد الانتصار سيكون مهم جدا لمنتخبنا الوطني التونسي. إن شاء الله نتقابلوا بعد قليل صحبة زميلي لطفي خالد للتعليق على هذه المباراة.
1: شكرا لك حبيب، بعد شوية الوصف والتعليق مع لطفي خالد. نذكر أن المباراة ستكون منقولة على موجات الإذاعة الوطنية 8 متاع الليل، موعد المباراة المهمة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. نذكر بالتشكيلة الأساسية: أيمن دحمان في حراسة المرمى، منتصر الطالبي، آدم عروس، محمد نصراوي، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني سيسي، إسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان، سيف الله الطيف، وحازم المستوري. ديما يتفاعل معنا زميلنا وصديقنا العزيز عماد الكيلاني، يقول لي وأنه معدل أعمار لاعبي المنتخب الوطني التونسي 28 سنة وشهر، المباراة الأولى لمحمد النصراوي، المباراة الرابعة لآدم عروس، رقم 103 للفرجاني ساسي، رقم 94 لعلي معلول، كما تابعنا في البورتري وتسليط الضوء على علي معلول اللي يرجع للتشكيلة الأساسية بعد 9 شهور. يرجع علي معلول كأساسي بعد 9 شهور، كما علق أمين على بورتري الخاص بعلي معلول. نعطي الفرصة لطارق الحذيري باش يحكينا ويعلق على خيار علي معلول في التشكيلة الأساسية الليلة. طارق،
3: علي معلول كما قال أمين معناه ممكن من أحسن ما أنجبت الكرة التونسية، خاصة عنده ساق يسار معناها مزيانة برشا في اللي بالاريتي، سلاح من الأسلحة القوية في أي فريق يلعب فيها. علي معلول الكاليتي متاع السنتر متاعه، علي معلول معناها أنا نتذكره معناها من اللي بدأ المسيرة متاعه، أول حاجة ما كانش يلعب في البلاسة اللي يلعب فيها تو، كان يلعب في وسط الملعب، يلعب ريليور يعني يلعب قدام البيفو. علي معلول معناها تو في الوقت الحالي معين الشعباني راه وأنه يقدر يكون موجود في التشكيلة الأساسية لعدة أسباب، خاصة في من الناحية الهجومية، يعرف وأنه علي معلول قادر مش يعطي تمريرات ممتازة، قادر مش يرفع ويعمل لسونتراج ديسيزيف، خاصة وأنه حازم المستوري زادة موجود ويضرب بالرأس بالقداء، يعرف وأنه عنا قامات طويلة كما منتصر طالبي وآدم عروس ومحمد النصراوي في الكورنير في الباليريتي قادرين مش نسجلوا للفريق هذايا. علي معلول عنده معناها ميزة وأنه يعرف يسيطر على الكرة متاعه، يعرف وقتاش يطلع في النسق وقتاش يطيح في النسق. علي معلول زاد عنده الخبرة متاع المباريات هذوما، العودة متاعه بعد 9 أشهر أكيد بعد العمل الكبير اللي قام به في النادي الرياضي الصفاقسي، ويستحق مش يكون موجود. ترى وأنه زاد من التشكيلة، ترى وأنه وجود علي معلول ونلعبه بثلاثة في اللاكس معناه يمشي يعطي حرية أكثر لعلي معلول، مش يحاول يستعمل علي معلول أكثر في الناحية الهجومية، أكثر في 30 أو 40 متر الأخيرة متاع الملعب. ممكن يكون اختيار معناها باهي، اختيار في مصلحة المنتخب، وإن شاء الله معناها ننجحوا في الاختيار هذا، ينجح فيه معين الشعباني.
1: أكيد معين الشعباني يستعين بلاعب الخبرة منهم علي معلول. قراءة في التشكيلة أمين، برشا تغييرات، شنو الرسم التكتيكي ممكن الأقرب في ظل الأسماء اللي قدمها معين الشعباني؟ هل أنه تغيير تغيير في الأسماء مع الحفاظ على طريقة اللعب، ولا تغيير في الأسماء وأيضا اعتماد رسم تكتيك جديد؟
4: أكيد فما رسم تكتيك جديد مقارنة بالمقابلة السابقة متاع أوغندا. اليوم اللي نشوفه فيه أنه فما ثلاثة محاور اللي هما الطالبي والنصراوي وعروس، على مستوى وسط الميدان فرجاني وإسماعيل الغربي و ونيس بن سليمان، النجم زاد كيف كيف يكون معاها مع علي معلول على مستوى وسط الميدان، بعد يكون هو اللاعب معناه الحر في الرواق الأيسر. دونك أنا نشوف اللي أقرب على مستوى الدفاعي في خطة 3-6-1، على المستوى الهجومي في الفاز دو بوسيسيون معناها في فترة امتلاك الكرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تكون 3-2-5 بثلاث محاور عروس وطالبي والنصراوي، يبقوا على مستوى وسط الميدان متواجدين عيسى العيدوني وفرجاني ساسي، والخماسي يبدأ متوزع بشكل معناها متوزعين بشكل في كل لاعب في كل منطقة معينة، مع الانيماسيون باش تكون أكثر نتصور موجهة على الأطراف، خاصة من ناحية علي معلول وسيف الله الطيف اللي أكيد باش يحاولوا يستغلوا خاصة العرضيات متاع علي معلول والدقة الكبيرة اللي عنده متاع التوزيعات، مع زاد كيف كيف سيف الطيف اللي نجم يكون في زاد كيف كيف على مستوى التوزيعات في الكونتربي نجم يتعدى ويكون معناه ساق اليسار، معناه تكون فما توزيعات داخلية على مستوى ال 16-50. إن شاء الله نكونوا معناه نقول بالجاهزية خاصة الذهنية مع ونتعاملوا بالكدا مع المقابلة مهما تكون النتيجة نتاع المقابلة، خاصة في الأول ولا في الأخر. دونك مطالبين باش يكونوا مركزين وباش زادة كيف كيف نحاولوا نستغلوا أكثر ما يكون الفرص اللي باش تنجم تكون عنا تو لزاتو معناه باش نجموا اليوم إن شاء الله نربحوا مقارنة ب منتخب البوتسواني، والثلاث نقاط إن شاء الله تكون إيجابية باش تعاود ترجع منسوب الثقة بالنسبة للمنتخب.
1: وهذا خيارات معين الشعباني طارق، حكينا على علي معلول ولكن فما تغييرات أخرى، هل أنه الخيارات هذه واضح أنه تخمام في الناحية الهجومية، لأنه وقت اللي مدرب يقول لك يلزم ننتصر ويظهر لي ما تنجم تنتصر، خاصة أمام منافس الحقيقة شفناه ضد المنتخب الليبي وانت اكدت هذا متواضع، تشكيلة هجومية تعتبرها
3: أكيد أكيد تشكيلة معناها يعطينا فكرة على التفكير متاع
1: الاستحواذ والضغط منذ البداية
3: شنو يحب معناها يحاول مش يكبر التيران على ليكيب أدفيرس يحاول مش يجري برشا كورة لأنه فما نقطة مهمة وأنه الفريق ذا رغم اللي لعب عدة مباريات في الدوري البوتسواني لكن بدنيا تشوف الحارس عنده يمكن 10 كيلو زايد في الميزان فما من الجانب البدني ما كانوش معناها ضد المنتخب الليبي ما كانوش جاهزين اليوم يقول لك معناها معين شعباني بنى الفريق متاعه على لاعبين يعرفوا يلعبوا كرة مع توازن كبير في الخط الخلفي معناها ثلاثة في خط في معناها في اللاكس منتصر وآدم عروس ومحمد النصراوي مش يعطي حرية أكثر للطيف ويعطي حرية أكثر وممكن حرية مطلقة لعلي معلول عيسى العيدوني بتاتر مش يكون موجود دائما أمام
1: الثلاثة مدافعين مهم جدا عودة العيدوني
3: أكيد عيسى العيدوني يعطيك استابيليتي في الوسط خاصة في افتكاك الكرة خاصة
1: لهذا كان مفقود في مباراة أوغندا صحيح
3: لأنه راول اختر في كرة القدم وقت اللي أنت تبدأ تبني لازم يكون عندك ملاعبي في وسط الملعب اللي يعرف وين يتمركز في حالة تضاعت لك الكرة يكون هو الأولاني اللي يمشي يحاول ما يخليش الهجمة المرتدة أو الهجمة المعاكسة للفريق المنافس
1: عيسى العيدوني سامحني طارق يقول لي عماد الكيلاني الليلة يلعب المباراة رقم 60 مع المنتخب الوطني التونسي ويرجع للتشكيلة الأساسية بعد 11 شهر آخر مباراة لعيسى العيدوني مع المنتخب الوطني التونسي كانت ضد ناميبيا شهر أكتوبر 2025
3: صحيح كما قلت لك عيسى العيدوني بوتيتر الجوار اللي مش يكون موجود امام ثلاثه محاور فرجاني ساسي والغربي مش يكونوا متقدمين ومش يكونوا معناها يعطيوا معناها اكثر جانب هجومي حازم المستوري وانيس بن سليمان مازلنا ما نعرفوش على حسب التشكيله كيفاش باش تكون مش يلعب 3 4 3 مش يلعب 3 5 2 في وقت اللي تبدا المباراه ونفهموا بالضبط التوجه نتاع معين لكن اهم حاجه وأنه معين فاهم ودارس المنافس عارف وأنه فريق يلعب على الكونتر خلى سيكوريتي في الخط الخلفي معناها ديما كي تبدا عنا الكره ونبداو نبنيو في الهجمه ونبداو نهاجمو فما توازن دفاعي يكون موجود اللي هو نتصوروا 3-1 اللي هما 3 قلوب دفاع وامامهم العيدوني معناها التشكيله هجومية لكن معنا إن شاء الله يكون ينجح في الخلية
1: أنه هو ديما المعادلة في مثل المباريات هذية صحيح أنت مطالب أنك تنتصر مطالب أنك تسجل أما ترد بالك دفاعيا
3: خاصة أنك تلعب ضد فريق يضرب الكونتر بالكدية خاصة المهاجم اللي يلعب عندهم اللي مركز ضد ليبيا زوز أهداف معناها على كل كرة في الإسباس تلقاه موجود جور رابيد لكن ما نتصورش باش نكونوا متهورين كيما الدفاع نتاع ليبيا نحن معنا عندنا 3 قلوب دفاع من معناها ممتازين ما نحبوش نقزموا اللاعبين نتاعنا الحقيقه اليوم منتصر الطالبي قائد فريق في لوريان ادم عروس يلعب اساسي معناها
1: النصراوي عنده امكانيات
3: محترمه لاعبين صغار في العمر معناها اليوم احنا عندنا 3 قلب دفاع اللي قادرين مش يخليونا اون سيكوريتي شويه ثقه وبرشا تشجيع وبرشا معناها اون كادرمون وان شاء الله بقدره ربي المنتخب بيكون في معناها في كاس افريقيا
1: ان شاء الله مطالبين بتسجيل اهداف المركز اللي في وقت من الاوقات كان شغل شاغل لاي ناخب وطني الحقيقه تعددت الاختيارات في المده الاخرى مركز قلب الهجوم اليوم يرجع حازم المستوري امين صحيح إذا كان نحكيه على هجوم نحكيه على منظومة كاملة يلزمها تشتغل بالشكل المطلوب ولكن مهم جدا أن يكون مهاجم قادر على تحويل الفرص الأهداف
4: حازم المستوري حاليا في الوقت يعتبر من أفضل المهاجمين اللي موجودين في الرابطة المحترفة الأولى خاصة بالعودة متاعه للترجي الرياضي التونسي وحتى على مستوى تواجده في المنتخب منذ فترة ويعتبر تقريبا من اللاعبين اللي موجودين في جميع تربصات المنتخب ويعتبر من اللاعبين الأساسيين عنده من الخصال متاعو حسن التمركز متاعو خاصة في الـ 16-50 نعرفه زاد كيف يستغل مليح الضربات الرأسية زاد على المستوى الدفاعي من المعنى من المهاجمين اللي يكون هو من أول المدافعين دونك ما هي من الخصائص متاعو عموما عنده معناها صفات شاملة الحقيقة على مستوى البدني ممتاز، على مستوى زاد كيف كيف الفني تواجده طيب في المراحل البناء ولا حتى في الانهاء، دونك معناها يعتبر من الحلول الممتازة بالنسبة للمنتخب في الفترة هذه. زاد كيف كيف عمل التجربة اللي متاع روسيا ونتصور أفادته في على المستوى هذا. اليوم المنتخب محتاج حازم وجميع المهاجمين بزادة كيف كيف باش يحاولوا أنهم يكونوا أوبورتينيست. احنا اليوم زادة ما يهمش شكون اللي باش يسجل، حازم أو مدافع، المطلوب هو أنه ثلاث نقاط أهم حاجة.
1: واضح إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. قبل تقريبا 7 دقائق على انطلاق المباراة وإحنا مواصلين فقراتنا، فقرة كويز أكيد نطرح بعض الأسئلة على طارق الحذيري وأيضا أمين الباجي، نمر للفقرة الموالية. كويز، بعض الأسئلة في علاقة بمباراة تونس بوتسوانا. أمين، ظل مش كان تحليل، نبعد شوية على الأمور الجدية والتحليل لأنه نقدمه في معلومات من خلال طرح الأسئلة اللي تهم مباراة تونس بوتسوانا، واللي يسمع أكيد ينجم حتى هو يجاوب، يسمع الإذاعة الوطنية ينجم يجاوب مع أمين وأيضا طارق. نبدأ بالسؤال الأول، المواجهة بين تونس وبوتسوانا أمين، هل هي المواجهة الثامنة، السابعة، أم المواجهة التاسعة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين؟
4: السابعة، الثامنة، التاسعة هيك؟
1: إما السابعة، الثامنة، ولا التاسعة؟
4: نتصور السابعة.
1: هذه إجابة خاطئة من
3: إجابة التاسعة. المباراة التاسعة،
1: مواجهة
3: التاسعة،
1: مرة أخرى إجابة خاطئة. المواجهة لا صحيح، التاسعة في وقت سابق 8 مرات تواجه المنتخبين. ونستعين حتى بأرقام زميلنا عماد الكيلاني، نستعين بأرقام زميلنا عماد الكيلاني، في السابق تواجهنا 8 مرات
3: وهذه التاسعة.
1: بالضبط 8 مرات وهذه التاسعة. سامحني طارق، أنت الإجابة نتاعك صحيحة، إجابة أمين غالطة. الليلة هي المواجهة التاسعة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. أمين، قداش من مرة ربحنا المنتخب البوتسواني؟ نعطيك اقتراحات، 2، 3، ولا 4؟
4: نتصور هذه المرة الرابعة.
1: ربحناها
4: 4 مرات و
1: المرة هذه اللي جابنا صحيح،
4: ربحتنا مرة
1: يا يعطيك الصحة أمين، فزنا على المنتخب البوتسواني 4 مرات. طارق، ربحنا احنا منتخب بوتسوانا 4 مرات ايضا، هو فاز علينا،
3: فاز علينا يذولي في
1: مرة ولا اثنين؟
3: ماتش ودي في بالي فاز علينا.
1: جاوبني، مرة ولا اثنين؟
3: مرة برك.
1: إجابة خاطئة،
3: مرتين.
1: فاز علينا مرتين، مباراة في 2010 فزنا، فاز علينا هدف دون مقابل، وأيضا سنة 2010 أيضا في جابورون فاز علينا 1-0 منتخب بوتسوانا. توا متعادلين، تعادل بين طارق ومين
3: إن شاء الله في استوديو برك.
1: السؤال الموالي، آخر مباراة بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا، شكون المدرب سنة 2023 مباراة هذه، شكون كان المدرب؟ وكا سهلت، نبدأ بأمين، هل هو صبري لموشي، المنظر الكبير، أم جلال القادري؟ آخر مباراة بين تونس وبوتسوانا المعتمدة من قبل الفيفا، لأنه ثم مباراة لعبت في عين دراهم
3: ما تحسبتش.
1: صبري لموشي، جلال القادري، وإلا المنظر الكبير؟
4: نتصور منظر الكبير.
1: أنا سهرت لك، إجابة خاطئة يا أمين.
3: 2023 جلال القادري
1: في تاريخ لا ما نحسبهاش فعلا هو جلال القادري سنة 2023 كان واجه المنتخب البوتسواني آخر مدرب. نختم بسؤال أول مدرب واجه المنتخب البوتسواني. احنا توا حكينا على جلال القادري سنة 2023 أول مدرب واجه المنتخب البوتسواني، هل هو أوري كاسبارجاك، جورج ليكانز، أم روجي لومير؟
4: نعطينا
1: لا ما عاش نعطيك الدات هكا تكون سهلة. كاسبارجاك، لومير، أم جورج ليكانز؟ كاسبارجاك. وإجابة أو ينتظر كريم إجابة خاطئة من أمين زاد إجابة خاطئة من طارق، هو روجي لومير أول مدرب واجه المنتخب البوتسواني. النتيجة وقتها المنتخب الوطني التونسي 4-0 مقابل 1. روجي لومير هي الإجابة الصحيحة. هكا كملنا كويز الليلة من الشوط الثالث، تعادل ميسالش ولو أنه أسبقية طفيفة لطارق الحذيل. شكرا لك طارق أمين. احنا لنا عودة بعد موجز أنباء الساعة الثامنة لنقل مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. الوجهة ستكون ملعب رادس، صوت الزميلين لطفي خالد وحبيب قويسم. نعود بعد قليل.
0: الشوط الثالث، الشوط الثالث مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
5: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
0: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
0: متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدليات المركزية، مشددة على أن ضمان توفر الدواء يجب أن يظل أولوية، كما دعت إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدليات المركزية والصيدليات الخاصة لما توفره من شفافية وسرعة ونجاعة، وإلى تطبيق القانون وإحكام الرقابة على جميع مسالك التوزيع والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية. المصحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. صادرات تونس من المنتجات البيولوجية ترتفع ب 14.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 لتبلغ نحو 52,000 طن. وزيت الزيتون البيولوجي يستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الصادرات وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية زو إياي تؤكد حرص البنك على توطيد تعاونه مع تونس واستعداده لدراسة مقترحات المشاريع المزمع إنجازها في مجال البنية التحتية في إطار المخطط التنموي للخماسية القادمة والعمل على توفير الدعم لها. جاء ذلك خلال لقاء جمعها بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش مشاركته في الدورة 11 الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة تحت شعار البنية التحتية الأثر والابتكار. جمعية سفراء السلامة المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كم في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وتطالب الجمعية في بلاغ لها اليوم بمراقبة السرعة وردع المخالفين، وذلك تبعا لحادث مرور جد صباح اليوم قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس، وأسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وعدد من الإصابات. القبض بجهة سوسة على 50 من مروجي المخدرات وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكمية من الكوكايين كانوا يعتزمون ترويجها في صفوف الشباب والتلاميذ. في العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت اليوم مخيم نصيرات ومدينة غزة. القوات الحكومية اليمنية تكثف قصفها على مواقع تابعة للحوثيين في منطقة الربيع غربية محافظة تعز، ومجلس النواب اليمني يقر إعلان التعبئة العامة في ظل التطورات التي تشهدها البلاد. وختاما، منظمة الصحة العالمية تعلن مقتل 838 شخصا منذ بدء التصعيد في اليمن في 6 أوت الماضي. نهاية هذا الموجز والمشوار، يتواصل وصل مع رفقي بوستة وكامل فريق الشوط الثالث. إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحاليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: مرحبا بكم من جديد في الشوط الثالث. عدد خاص بنقل مباراة المنتخب الوطني التونسي منتخب بوتسوانا ضمن الجولة الثانية تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 مباشرة إلى ملعب رادس، إلى صوت الزميلين حبيب قويسم لطفي خالد الوصف والتعليق على المواجهة التاسعة تاريخيا بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا. حبيب لطفي، لكم الكلمة.
10: تحية ليك رفقي، تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو ملعب حمد العقربي برادس، 3 دقائق لها في هذا الشوط الأول هنا في ملعب رادس، والتعادل 0-0 بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا. مباراة في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكان 2027. دعواتنا من أجل الانتصار هذه الليلة وتحقيق 3 نقاط أمام المنتخب البوتسواني. نرجع لتشكيلة المنتخب الوطني التونسي. أيمن دحمان في حراسة المرمى، علي سار، علي معلول في علمين، نلقاو محمد النصراوي في محور الدفاع، منصر طالبي وإيد معروس، وسط الميدان فرجاني ساسي، عيسى العيدوني ويقرب لهم كذلك إسماعيل أنيس بن سليمان، وفي الهجوم إسماعيل الغربي، سيف الطيف، حازم المسوري. وهذه تشكيلة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تشكيلة هجومية باعتبار أنه اليوم إن شاء الله حقه 3 نقاط بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في حسابات المدرب معين الشعبين. على بنك البدلاء مهيب الشامخ حارس مرمى ثاني، كذلك محمد أمين بن حميدة، يان فالورين تبع العملية هذه والعرضية من إسماعيل الغربي، يمشي علي معلول يخلط عليها على الجهة اليسار، علي معلول معلول كورة ولا تميد فرجاني ساسي كورة مقطوعة، فما رفع ساق كل الحكم التنزاني محمد علي أراجيغا ولا مخالفة لصالح المنتخب البوتسواني. قلت فيما في بنك البدلاء بالنسبة للمنتخب التونسي مهيب الشامخ، محمد أمين بن حميدة، يان فاليري، معتز النفاتي، أمين الشرني، محمد علي بن رمضان، سامي شوشان، حمزة رفيع، خليل العياري، سيباستيان تونكتي، رياس العاشوري، وريان ألومي. برشا تغييرات مقارنة بالمباراة الأولى والتعادل أمام المنتخب الأوغندي، 6 تغييرات كاملة قام بها المدرب معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي. في المقابل تشكيلة المدرب تالوبا نكا مدرب المنتخب البوتسواني، في حراسة المرمى فوكو رقم 23، على اليمين فيلوفي، على اليسار مانغولو، كرة ترجع من دفاع المنتخب التونسي، في المحور جول والي هذا قائد المنتخب البوتسواني رقم 4، كذلك 20 كوبيلانك، في وسط الميدان 3 ملاعبية مودينغ والي موتسيا وكذلك راموتس رقم 8، وفي الهجوم أوروبونيا وسيتسلي وكمان يعني الرقم 9 رأس الحربة في هذا المنتخب. يلزم اليوم الانتصار بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، حاجة نتفرح لأنه جمهور المنتخب بأعداد محترمة سيحة بديت منذ وقت اللي شاهدناه 6 متاع العشية في ملعب محمد العاقل بنانس، لكن الأعداد في تزايد للأمانة، وقاعد نشوف ونشاهد لحد الآن دخول جماهير المنتخب الوطني التونسي اللي قاعد يشجع للأمانة في المنتخب الوطني التونسي منذ بداية المباراة. هذه كورة وهجمة لصالح المنتخب عيسى، العيدون كورة الفرجان ترجع لأنس بن سليمان، هذا التمهيد والتمهيد فما الراي، الرايه موجوده ضد اسماعيل الغربي موجود في التسلل، كانت لمسه من انيس بن سليمان الى اسماعيل الغربي عريق اليمين، حب يوزع اسماعيل الغربي لكن موجود في التسلل، يرفع الرايه المساعد الاول في هذه المباراه حمداني سعيد علي، مساعد الحكم الاول محمد علي راجيق. ارجع كورة في وسط الميدان فرجاني، قاد المنتخب الوطني التونسي في هذه المباراة، فما رفع الساق وفما مخالفة للمنتخب الوطني التونسي حبيب، هذه المواجهة التاسعة بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني، الأسبقية لتونس ب4 انتصارات إن شاء الله الخامس ثابت هذه الليلة. أكيد مباراة مهمة بين المنتخبين، منتخب الوطني يلعب بالأزياء الحمراء والأرقام البيضاء، هذه كورة يانس بن سليمان تمرير إسماعيل الغربي ولكن ما توصلش، تعليل معلول. في المقابل المنتخب البوتسواني بالأزياء الزرقاء السماوية بعض الخطوط البيضاء والتبابين السوداء، هذه كورة للمنتخب التونسي، حاسم المصوري يطلب الغرب، مصوري يلا غربي مصوري كاد يسجل، حازم المصوري اختار الحل الفردي، كورة ياخذها من عند انيس بن سليمان ثم الى جيب اسماعيل الغربي سدد، ولكن موجود حارس المنتخب البوتسواني غواتسيوني شيشيما، اول تهديد قوي للمنتخب التونسي وابرز فرصة حذاري في الدفاع يخلي كرة ترجع للخلف، هذا معروس وليه محور صحبة منتصر الطالبي، على اليمين الاصلاوي، على اليسار علي معلول، هذا محور وظهيرة المنتخب التونسي، كرة في وسط الميدان للمنتخب البوتسواني، راموس أولي بوغانغ، ثم ترجع للحارس عنده ثقة في نفسه بعد ما تصدى كورة للمصوري. هذه كورة الهجمة المعاكسة لأوياني موتي سانك صاحب ثنائية الجولة الأولى أمام المنتخب الليبي. كورة للفرجاني ساسي يطلب علي المعلول الغرب يطلع على ريق ليسر الغرب يخلط على الكورة يوزع الحارس موجود يوزع والحارس كان موجود. بداية قوية للمنتخب التونسي والملاحظ الأبرز كما قال لطفي الجماهير العدد متاعها تزيد ولكن قاعد يجج على المنتخب رغم أنه البداية كانت بزوز تمريرات خاطئة ولكن الجماهير تساند وهذا المطلوب. كورة في وسط الميدان مصر الإدارة المركزية وسط الميدان العيدوني عيسى العيدوني إضافة مهمة جدا في تشكيل المنتخب الوطني التونسي. ثم لمحمد الناصراوي من الرواق الأيمن يرجع لوسط الميدان يطلب علي معلول في الرواق الأيسر. علي معلول أكيد عنده الحلول من الجهة اليسرى. العيدوني متمركز كما يجب. المنتخب البوتسواني صعوبة ولكن التفكير ولا موجود في الرواق الأيسر بين الغربي وأيضا الفرجاني. فرجاني ممتاز الكرة علي معلول موجود في موقع تسلل باهي لو انه صحيح موجود في موقع تسلل ولكن ممتاز الهجوم التونسي منذ انطلاقة المباراة في 10 دقائق لعب قاعدين يقدموا الهجوم بين الاصرار ان شاء الله من اجل تحقيق 3 نقاط مهمة ومهمة جدا. لطفي ما شاء الله عليك علي معلول للامانة الى حد الان على مستوى الايسر شفت علي معلول مرتين صعد على الرواق اليسار قلق دفاع المنتخب البوسوني. ذي كره حذاري والتغطيه موجوده من ادم عروس براف التغطيه موجوده ضد سيت سيلي الرقم 10 اللي تسرب من الرواق اليسار دخل داخل منطقه الجزاء كان في المتابعة ادم عروس وبمبدا السلامه خرج الكره للركنيه مدافع المنتخب الوطني التونسي. تحدثت على نقاط ممتازه بدايه محترمه للمنتخب الوطني التونسي ان شاء الله قبل دخول لحجرات الملابس يسجل المنتخب الوطني التونسي مع الثبات على مستوى الدفاع. في كره خطير القى مرة سلامات القام لمنتخب بوتسوانا ومرة سلامات تسديدة كانت من مودينغواني الرقم 14 كانت كرة ومرة سلامات على دفاع المنتخب الوطني التونسي بعد ركنية نفذها راموس رقم 8 تسديدة وجت على القام. ان شاء الله كما قلت يلزم الثبات لان المنتخب هذا تبع عليه المنتخب البوتسواني في مباراته الاولى امام المنتخب الليبي كان سجل زوز اهداف وكان سباق بالتسجيل 2-0 ثم عاد وقتها في المباراه المنتخب الليبي وتعادل 2-2 في المقابل المنتخب الوطني التونسي. نذكر انه تعادل هنا في رادس 1-1 مع المنتخب الأوغندي. إن شاء الله اليوم الانتصار يكون حريف زملاء عيسى عنده كل الكرة الآن عيسى العودوني فرجاني ساسي التمرير علي يلا معلول علي دخل منطقة الجزاء علي معلول والتغطية الدفاعية من بوتسوان ورمي التمس حاجة الفاية اللي تفرح أن نشاهد في صعود مستمر من علي معلول. علي معلول في فورمة كبيرة إن شاء الله اليوم نسجل هذه كرة يتصدر مرة أولى. اسمع إلى الغربي الكرة الثانية أو أنيس بن سليمان في مرة أولى تسديدة سيف الله الطيف ومرة ثانية جاء قدام أنيس بن سليمان وعالية الكرة بالنسبة منتخب الوطني التونسي. الكرة الثانية كانت من سيف الله الطيف عالية مشيت ضربة مرمى للمنتخب البوتسواني. الحاجة الباهية كما قلت ثم الجمل التكتيكية الهجومية من عناصر المنتخب الوطني التونسي. قربنا من دفاع منتخب بوتسوانا ان شاء الله تجسيم الكرات الى هدف. ارجع كرة اسماعيل غربي ترجع كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. منصرة طلبي رجع كرة لإيدماروس. إيدماروس ثابت في محور الدفاع مع منصر التالبي، يتقدم التالبي يربع الأمتار، يتجاوز خط وسط الميدان، ترجع لإيدماروس من جديد. إيدماروس مطلوب السرعة، أرجع كورة لصالح المنتخب الوطني النتوس، يطلف الكورة فرجاني ساسي ياخذها، فرجاني رجع لعيسى العيدوني، عيسى عيدوني فرجاني ساسي، ساسي يبعد على موتسويا، ترجع كرة من جديد لصالح المنتخب الوطني التونسي ورمي التماس، نفذ كرة بسرعة ترجع للفرجاني ساسي قائد المنتخب الوطني التونسي. وصلنا لتيك 15 حبيب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 هنا في ملعب حمد العقرب برادس، ونتمنى أن المنتخب التونسي يسجل بعد قليل. أكيد مهم جدا أنه تأخذ الأسبقية في هذا الشوط الأول للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب بوتسواني، الحقيقة عنده هجمات مرتدة سريعة كاد يسجل لنا هدف، ولكن كرة من الطف اللي ضربت في القائم، ولكن منتخبنا هو الأفضل منذ انطلاقة المباراة. الفرص كانت من مستوري سيف الله الطيف وانيس بسليمان، ضربة ركنية للنصور ممتاز جدا، سيف الله الطيف قاعد يتحرك من جهة اليمين، اعطيكم الوصف الإذاعي أيضا عيسى العيدولي منذ انطلاقة المباراة يمشي الجماهير سالت أكيد مهمة جدا مساندة الجماهير، وأيضا في هذه اللحظة نفس الإشارة اللي يقوم بها نفس اللاعب المخضرم، وأيضا تحية موصولة كيف علي معلول، مهم جدا دور أصحاب الخبرة، نعرف المنتخب كان أفضل منذ طلاقة المباراة، كانت فرصة كيف لبوتسوانا، لكن الحاجة الإيجابية لمنتخبنا كان يسجل بعد فرصة المنتخب البوتسواني. علي معلول في القائمة الأول، ترجع من الدفاع يبقى الضغط تونسي، يلا بالراس ترجع من الدفاع ثم يخليها لحارس مرماه غواتسينيل سيسيما، الكرة ستعود، فما لاعب ملق على أرضية الميدان، أكيد منتخب بوتسواني يملك من الدهاء الشيء الكثير، وأقصد هنا بتغيير ملعب المباراة بطبيعة بين الذهاب والإياب، مباراة الذهاب كانت في جابورون ولكن أصبحت في رادس، ويمكن عامل يخدم برشا من المنتخب البوتسواني باعتبار أنه خاض الجولة الأولى أمام المنتخب الليبي، أكيد اللاعب متوقف. ناخذ لمحة تاريخية على المواجهات بين المنتخبين، نبدأ بتصفية كأس العالم 2026، الذهاب في تونس 4-1 هي منتخبنا الوطني، خوزي كلايتن على الزيتوني وثنائية لكريم الحقي، الياف في جابورون 3-1 لتونس، النفطي مهدي سيلفا دو سانتوس ووسام العابد، اكيد حوار مع المدربين اللي تداولوا على تدريب المنتخب التونسي، اكيد منظر لعوني يعطيني الأسماء مع روجي لومير أنا ذاك في تصفية 2006، كيف في تصفية كان 2012 في تونس واحد بلاش لبوتسوانا في جابورون، أيضا لبوتسوانا أنا ذاك برترو مارشان هو مدرب المنتخب الوطني التونسي. أكيد نرجعوا للتاريخ، ولكن نرجعوا للمباراة، الفرصة لبوتسوانا يسقط عرضية الميدان، الدفاع موجود خطير جدا رقم 10 فرانسيس تيرو، لكن الدفاع على تونس كان موجود اسماعيل غربي حورة لحاسم المصوري، المدافع اسبق على الكره، كانت تمريره ذكيه من اسماعيل الغربي، المصوري عمل اللي عليه خلطت من الكره، ولكن الدفاع كان اسبق. موتشاغاو لالولي قائد الفريق او قائد المنتخب البوتسواني رقم 4، كره بالراس ترجع من نفس اللاعب اللي ذكرته القائد، ثم تعود في وسط الميدان لعيسى العيدوني قريب من دائرة وسط الميدان، التمرير يخليها المدافع يمشي رويدا رويدا يرمي 6 امتار، خليها اللاعب كوبيلانج تيبوغو. قلت 2015 تونس فاز على بوتسوانا، دائما نحكي على تصفية الكان 2-1 الخزري وياسين الشيخاوي، والتعادل في جابورون 0-0، ايضا تصفية كان 2023 بوتسوانا تونس 0-0، معلش لطفي لقطة هي عندك عليها تعليق، لقطة تعريفة انه بدل الشارة اللاعب منتخب بوتسوانا التبال متاعه يعني في وسط المباراة، خلى ارضية الميدان ومشي لذاك الاحتياط، يمكن مشيت للزاوية الاخرى، اكيد لطفي زي التكامل مع بعضنا في الوصف والتعليق على المباراة، لقطة تعريفة اكيد في هذه المواجهة. نرجع للرسميات، مباراة اليوم مهمة جدا، يمشي لعلي معلول، كانت من اسماعيل الغربي، فرجان يساسي يفتح الزاوية الى العيسى العيدون، يسدد ترجع من الدفاع. قلت 2023 صفر مقابل صفر، تصفيات كانت 23. ثم في تونس ثلاثة بلاش، ليمسور قرطاج ثنائي ليسر مساكني وهدف بمساعدة المدافع لمحمد علي بن رمضان. الرواق الايسر يشتغل علي معلول، الغربي ممتاز، اسماعيل الغربي يتجاوز لكن موجود الدفاع، دفاع متواجد في كل مكان الحقيقة، الدفاع البوتسواني رغم قيمة اسماعيل الغربي وفنيات اسماعيل الغربي، لكن ثلاثة لاعبين كانوا موجودين. هذه هي فرصة للمنتخب التونسي، سيف الله الطيف يفتح الزاوية يقرب العيدوني، التوزيع كما جات من مستوري قاعد يعمل في الدور متاعه، يلزم مهاجم يضغط على الدفاع البوتسواني حتى يرتكبوا الأخطاء، ويسهل أيضا دور الأروقة الطيف والغربي من الرواق الأيسر مع صعود لاعبي الوسط بقيادة بالنسبة سليمان فرجان ساسي وعيسى العيدوني، وملقى على أرضية الميدان اللاعب رقم 11 ورايبوني تومي سانج. هذا المهاجم مهاجم سجل زوز أهداف أمام المنتخب الليبي، مهاجم الوداد البيضاوي المغربي. أكيد مباراة لطفي، وصلنا لعشرين دقيقة لعب منذ انطلاقتها، دائما تعادل صفر مقابل صفر لحد الآن، مردود محترم لكن حذري من منتخب البوتسواني، كان قريب أيضا من أن يسجل الهدف. يلزم الانتباه على مستوى الدفاع في هذه المباراة من أجل عدم قبول الأهداف، وإن شاء الله الأهداف تأتي من جانب المنتخب الوطني التونسي اللي نشاهد فيه اللي نلاحظ فيه دورة ثلاثي بالنسبة لخط وسط الميدان محترم جدا، سواء فرجاني أو عيسى أو كذلك أيضا أنيس بن سليمان. مع الانتباه أيضا برافو في محور الدفاع لمحمد النصراوي، خرج كورة من التماس قبل ما تمشي لسيتسيلي الرقم 10، حكم يقول تماس ينفذها، سيتسيلي تمشي الكورة لكامانياني رقم 9، والحكم ماذا يقول؟ كورة لعيسى العيدون، برافو عيسى، جريت كبير يمشي للجمهور، ترى فيهم بالتشجيع، يربح المخالف، نفذ كورة بسرعة، ترجع كورة لأيمن دحمان، دحمان إلى منصار طلبي، يتقدم منصار لمسة إلى الفرجاني ساسي، يلا الأولاد إن شاء الله الهدف يأتي بعد لحظات. هذه كورة للفرجاني ساسي، استلام عيسى العيدوني، ترجع للفرجاني، فرجاني كورة الحازم مستور، اسماعيل مع سعود العلي، يلا يا علي، كورة مقطوعة من جانب خط دفاع المنتخب البوتسواني. ترجع كورة، دائما نذكر بالتوقيت والنتيجة في 23 في قراب في هذا الشوط الأول هنا في ملعب رادس، يلتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تتابعون مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكان 2027 مواجهين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. دائما تعادل صفر مقابل صفر، ونتمنى الأهداف تأتي من نصيب المنتخب الوطني التونسي. ترجع كورة لعيسى العيدوني، يلا عيسى، استلام من اسماعيل الغربي، ترجع كورة لعيسى العيدوني من جديد، تكتل دفاعي نشاهدوه من جانب منتخب البوتسواني، اكيد يعرف الباقي ملاعبية المنتخب الوطني التونسي. بالرسم التكتيك نشاهد فيه 4-5-2 في هذه المباراة. ترجع كورة لصالح المنتخب الوطني التونسي، هذه كورة عرضية بالرأس، بالرأس ترجع كرة وتمشي للركني بالرأس من موسى لوي، بعد الكرة كانت ماشية لحازم المصور، كرة ترجع للركنية، ركنية والتنفيذ من اسماعيل الغربي، صفق عليه الجمهور هنا في ملعب حماد العقل ببراد سيذل بي. هذه الموجات الإيجابية اللي نحبوها، أن جمهور المنتخب يلتف ولا وراء المنتخب التونسي. مغاس ماذا درت يا فرجان يا منصر الطالبي، منصر الطالبي سعد بالرأس داخل منطقة الجزاء، ضرب كورة كانت عالية مشات ضربة مرمى، كان ممكن يكون الهدف الأول بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. نشاهدوا في الحارس ملقى الأرضية الميدان، ما مسوا حد للأمانة، هذه صحيح انه جاي في الوقت وحسابات تدخل فيها من جانب لاعبيه المنتخب البوتسواني. المهم انه نعاودوا نخدموا، مش مشكل نعاودوا نخدموا هجمه وراء هجمه. اكيد سياتي الهدف الاول بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، نشاهدوا فيه لحد الان للامانه به اللي نشاهدوا فيه من جانب المنتخب الوطني التونسي يمين يسار. كذلك ثم كرة ثابتة، ثم ركنيات، ثم الرغبة أنك تسجل منذ بداية الشوط الأول. هذا هو، هذا اللي نحبه المنتخب الوطني التونسي، هذه الصورة الجميلة.

ثلاثة نقاط. هذا المفيد في مجموعة معقدة نوعا ما، أنه فيها منتخب متأهل مباشرة، ورغم هذا نقاط تحتسب. أرجع كور من أيمن دحمن، كورة طويلة لحاسم المصوري، مصوري إسماعيل، وانزلاقية من جول ولي، خرج كورة للتمس يخلق ويخرج كورة خارج الميدان. التغطية موجودة كذلك من علي معلول، ما شاء الله عليك علي. في هذه الدقائق الحاضرين وصلنا للدقيقة 28 من الشوط الأول هنا في ملعب حمد العقربي برادس، ودائما التعادل 0-0 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. تيكا 26 عفوا في هذا الشوط الاول. ارجع كورة للمنتخب الوطني التونسي، يلا عيسى مطلوب بسرعة، تمشي اسماعيل، يلا اسماعيل اسماعيل كورة، يلا الطيف، هذه كورة خطير، سيف الطيف، وزا كورة مقطوعة من الدفاع. لو مرت لحازم، لو مرت العرضية من سيف الطيف الى حازم المصور، يسمى الردوبان من الهجمات المرتدة. كورة والعرضية، خليها دحمان، خليها ايمن دحمان بعامل الخبرة، تخرج خارج الميدان، تمشي ضربة مرمى حبيب لصالح المنتخب الوطني التونسي. لقطة اخيرة، سرعة على مستوى التمريرات، هذا اللي نحبوه من جانب عناصر المنتخب الوطني التونسي. خاصة الدور الارق او ارقى، وايضا الاظهرة الحقيقة، المنتخب التونسي قاعد يكون خطير في الجهة اليمنى وايضا اليسرى، ولكن دور وسط الميدان كيف يلزم يتحسن اكثر ويسرع الكرة، خاصة في مد المهاجمين. كرة في وسط الميدان من لاعب رقم 14 بودين جواني، الكرة تعود المنتخب البوتسواني في محور الدفاع. الضغط التونسي ما ولد الاخطاء، تعود يعني لمعلول، هذه فرصه لحازم المصوري، يطلب اسماعيل الغربي في الريق الايسر، يلا اسماعيل يفتح حزام، يطلب علي معلول، يلا يا علي، ضربه جزاء، فرصه كانت لتونس من بن سليمان، تضرب المدافع، مطالبه بضربه جزاء ثم تعود لعيسى العيدوني، وضاعت الكره وضاعت الفرصه. ولكن منتخبنا كيد يلعب الهجوم، الهدف ينجم يجي في اي وقت في بداية المباراة ولا في اخر المباراة. يلزم نسجلوا، يلزم ننتصروا، عندنا تقريبا من 29 مارس الفارق منتخبنا لم ينتصر لا في مباراة رسمية ولا ودية، امام عيتي هدف مقابل صفر، هدف سيباستيان تونيكتي. ان شاء الله بتبيع هاتي الفترة السلبية ما تطولش على منتخبنا في مباراة اليوم، يضع حد لنتائج السلبية وانتصر اكيد على نقاط، ستكون مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي. علي معلول قبل نسبة سليمان، ثم فرجاني الساسي، دور كبير في وسط الميدان، يغير في الرياق الايسر الموجود علي معلول. ذكري من تحقق الان 29 دقيقة لاعب لحد الان، التعادل 0-0 بين تونس وبوتسوانا، جولة ثانية من تصفيات كان 2027، مش لعب في ثلاثة بلدان، اوغندا تنزانيا كينيا، يعني كل مجموعة تحتوي بلد عن بلد منظم او منتخب منظم يتأهل من خلاله منتخب واحد منهم مجموعة المنتخب التونسي، مجموعة الفيلم. هذه كورة ترجع من الدفاع، مستفيقة الدفاع البوتسواني، نعطيه حق الدفاع البوتسواني، صحيح هجوم المنتخب قوي. هذه كورة اسماعيل الغرب، اسماعيل يفتح الزاوية، يسدد بعيدة بعيدة الكورة من اسماعيل الغربي. ممتاز المنتخب التونسي الحقيقة، ما هوش قاعد يمل من الهجمات، قاعد يلعب، قاعد يعمل اللي عليه، ولكن الامتياز ايضا للدفاع البوتسواني، الحارس جواسيوني شيشي مالي يرجع كورة رمية 6 امتار، يربح بعض الوقت، يخلي الكورة للقائد موشاقاو لالوي. الكورة للمنتخب البوتسواني، صعبة هي المباراة، صعوبة اسماء المنتخب البوتسواني الحقيقة، اسماء صعبة في النطق متاعها. الكورة ترجع لحارس شيشيما، يغير

0: الى القناه مع الفود في لافي في اتجاه رقم 9 ويتسوس كاغمان ياني. تعود المنتخب التونسي لكن موجود الدفاع البوتسواني كالعاده. القائد لالوي يرجع لحارس سورميه يهدى ايقاع المباراه وهذا ما يحبه المنتخب البوتسواني. وصلنا في 30 دقيقه لعب الكره في الدفاع من الرواق الايمن ياخذ الكره الفرود في لافي يخسر الكره من عيسى العيدوني في الرواق الايسر للدفاع المنتخب علي معلول يرجع للطالبي فرصه كبيره ضيعها منتصر الطالبي تقريبا على خط الستة امتار كان توزيعه ركنيه طريق يسعد بالراس ولكن الكره ضاعت على المنتخب التونسي. هذه كره اسماعيل الخربي اسماعيل يسعد مازال وجه لوجه وجه ماذا ضاعت يا اسماعيل كورة تبقى للطيب سيف الدين منتخبنا قاعد يعمل مباراة محترمة فرصة كبيرة يخرج وجه لوجه شوكة شوية على اليسار هجوم المنتخب ولكن الحارس شيشيما قام باللي عليه اكيد سكر الزاوية امام اسماعيل الغربي المنتخب التونسي الحقيقة الى حد الان الى حدود دقيقة 31 قاعد يعمل ويقدم في مباراة محترمة
1: بلي يعمل فيه المنتخب الوطني التونسي لحد الان ما ينقصنا كان الهدف في الامانه. هذه كوره ارجع لعيسى العيدوني كوره لدماروس دماروس كل لاعبيه المنتخب التونسي برسك موجودين في مناطق المنتخب البوتسواني ضيعنا عديد الفرص للامانه الى حد الان. هذه كوره سيف الطيف الطيف يمر الطيف يمر الطيف يرفع هذه كوره مقطوعه من الدفاع مره اخرى الدفاع يتدخل من جانب المنتخب البوتسواني يلزم الاولاد تجسيم الفرص ان شاء الله ما نندموش على الفرص الكبيره اللي جات للمنتخب الوطني التونسي اللي نشاهد فيه انه ان شاء الله نسجلوا فما هدف جاي بحول الله. هذه كور يلا يا الطيف سيف الله الطيف كره مقطوعه من جانب الدفاع يصلح سيف الله سيف الله وين الكفره يزفر كفره بالفعل يزفر مخالفة بالفعل الحكام التنزاني محمد علي أراجيغا لسيف الله الطيف المخالفة قريبة من خط الركنية وخط التماس على يسار الحارس فوكو حارس مرمى المنتخب يمشي ملك الحلول إن شاء الله علي معلول في تنفيذ المخالفة أكيد قاعدين تسمعوا في الأجواء أكيد قاعدين تسمعوا في تصفيق جمهور المنتخب الوطني التونسي الموجود في المدرجات وهذه الصور الجميلة اللي نحبوها موجودة من جمهور المنتخب. 34 دقيقة في هذا الشوط الأول دورة تعادل 0-0 وإن شاء الله في هذه الفرصة نسجل أولى أهداف المباراة. علي معلول في التنفيذ علي معلول في التنفيذ باليسار معلول معلول ومقطوع الكرة مرة أولى ثم ترجع لي معلول من جديد يرفع الكرة علي معلول بالبوكس الحارس فوكو ثم ترجع الكرة من جديد حذاري من المرتدات كرة لي كمان ياني حب يوزع على مستوى الرواق اليمين إلى أوريب بونيه لكن متفتر حارس مرمى أيمن دحمان ترجع كرة من جديد لصالح المنتخب الوطني التونسي. علي معلول عند الكرة إلى إسماعيل الغربي يلا يا إسماعيل لعب لجانس هذه كرة إسماعيل كرة حازم وين يا حازم وين يا حازم ممكن فكر أنه في المهاجم الثاني شاف أنيس بن سليمان داخل منطقة الجزاء لكن بعيد بخطوة أنيس بن سليمان على الكرة زاعت أيضا الفرصة هذه فرصة خطيرة للمنتخب الوطني التونسي. يستلم علي معلول كرة يتحرك قاعد يجي في الخطر إسماعيل الغربي ترجع للفرجاني الساسي عيسى العيدوني صمم الأمان في وسط الميدان إلى حد الآن دفاعيا متميز عيسى العيدوني لاعب خبرة يفيد المنتخب ترجع كورة من جديد علي معلول ما تمرش متفتن فينو فيه الظهير الأيمن لمنتخب بوتسوانا. فيلو في الى مودينغواني، مودينغواني رقم 14 وزع كرة يبحث على سيتسلي رقم 10 مقطوع من جانب المنتخب التونسي. يلا يلا يا الاولاد ان شاء الله ندخلوا لحجرات الملابس متقدمين واحد ليش، لكن حذر على مستوى الدفاع. ترجع كرة كمان يعني ترجع لوسط الميدان الى راموست، قاعد يدور في الكرة المنتخب البوتسواني وقت لي ياخذ الكرة رويدا رويدا، يعني يكسب في الوقت يربح في الوقت. ارجع كرة من عيسى الايدوني، عيسى يقطع الهجمة، كرة ولا توزيع، ارجع من جديد لعيسى الى الفرجاني ساسي. يلا يا فرجاني، فرجاني وزع الكرة لكن بعيدة كرة فرجاني ساسي. حبيب كان ممكن خير من هكا فرجاني، كان ممكن يمرر لسيف الله الطيف موجود على الرواق اليمين، لكن خاطئة التمريرة. 36 في كلاب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0 مقابل 0 هنا في ملعب محمد العقربي برادس، ونتمناه 3 نقاط للمنتخب التونسي. أكيد 3 نقاط مهمة جدا إذا منتخبنا حققها في مباراة اليوم أمام منافس، أكيد سيكون هو المنافس الأول لمنتخب التونسي من أجل البطاقة الوحيدة في هذه المجموعة، باعتبار أنه حقق نتيجة طيبة تعتبر أمام المنتخب الليبي خارج قواعده، عادل سنين مقابل سنين. كورة من منتصر الطالب يطلب علي معلول، يلزم التركيز في الرواق الأيسر لهجوم المنتخب، يصعد كل اللاعبين في مناطق المنتخب البوتسواني. فرجاني ساسي في وسط الميدان، دائما تعادل صفر مقابل صفر. علي المعلول خاطئ التمريره، مع علي معلول منذ قيد تمريره على عرضيه كانت خاطئه، وايضا هذه التمريره في اتجاه اسماعيل الغربي طويله نوعا ما. نعرف قيمه علي معلول والدور الكبير ينجم يقوم به علي معلول، لكن يلزم التركيز، يلزم التركيز لاخر المباراه. المنتخب البوتسواني تو قاعد يلعب في التكتيك نتاعه، قاعد يحب يرزم المباراه نوعا ما، يحب يكبرها على المنتخب التونسي على كل ذي حق وبطبيعه على المنتخب البوتسواني، ولكن المنتخب التونسي اللعبيه يلزم يركزوا في على المباراه. مباراه طويله ما زالت، وصلنا الى 37 دقيقه لعب في شوط اول. كما قلت الهدف نجم يتسجل في هذا الشوط، نجم حتى في اخر المباراه، لكن المهم 3 نقاط. حذيري من الدفاع البوتسواني، يصعد الهجوم الظهير الايمن الفريد، ارجع الكره في وسط الميدان راموس اولي، هذه كره في الرواق الايمن الفريد في لافي يوزع الكره كاديو خط مرمى، هدف اول، هدف اول للمنتخب البوتسواني. شاهدوا صاحب الهدف على ما يبدو رقم 11، الكرة المدافع كادي غالط مرماه في مرحلة أولى منتصر الطالبي، يخرج وجه لوجه على أعتقد رقم 11، يبدو أن حاولوا نقربوا رقم 9، رقم 9 الويتنس كاجمان، يعني رقم 9 يسجل الهدف الاول وسط باتا. قلت الحقيقه دور الدفاع على البوتسواني، ظهير ايمن يقود الهجمه الفورد في لافي، وزع الكره المحظور يقع فيها المدافع منتصر الطالبي، كره عكسيه كانت امام المهاجم ويتنس كاجما، يعني سدد الكرة في الشباك التونسية. الحقيقة هدف في توقيت 38 دقيقة لعب، في توقيت يعني قريب عن نهاية الشوط الأول، مهم جدا دقائق هاتي. يلزم يرجع المنتخب التونسي إذا بطبيعة يحب 3 نقاط، يلزم يلعب كل ثقل نتاعه، ما عندك ما تخسر المباراة في راس تلعب لهنا تأهل، يلزمك تلعب من غير حسابات. الكرة لسيف الله الطيف للمنتخب التونسي، وزع ترجع من الحارس، يسد الحارس غواتسيوني شيشيما فوكو، يسقط على أرضية الميدان. الحقيقة ما لمسه حد، ولكن قلت هز المنتخب التونسي الاثنية اللي يحب عليها المنتخب البوتسواني. الحقيقة كما قلت ضغط كان لأبناء معين الشعباني، لكن بكل برود الدم برود التعصاب تعامل معها الحارس وايضا الدفاع، هي كلها منظومة، يعني كان خطة متاع كرة يد، يعني كلهم يصعدوا وكلهم يرجعوا الى الخلف في الهجمة المرتدة. شوفوا عدد كبير من لاعبية المنتخب البوتسواني في الدفاع كيف كيف، الكلهم يرجعوا
0: من اخر مهاجم الى اخر مدافع يلعب بكل راحة. المنتخب البوتسواني للحارس تشيما فوكو يلزم الضغط الكرة للمنتخب البوتسواني وصلنا لاربعين دقيقة لعب. هذه كرة الطالبي من غير اخطاء ما يلزمش اخطاء ترجع من العيدوري خاطئ. هذه الكرة خطير على الدفاع التونسي يبقى للضغط رغم تدخل هذا معروس خطير المنتخب البوتسواني. حذاري حذاري بالراس ترجع من منتصر الطالبي على الاقل ما تخطأش على الاقل حاول انك ما تخطأش. الكرة هجمة المعاكسة لكن ترجع من الدفاع رغم ضغط حازم المسطول ثلاثة لاعبين يا ساتر. كرة لمنتخب البوتسواني يلعب كل رياحية بعد تسجيله الهدف. ماذا يحصل للمنتخب؟ ماذا يحصل في التلاونة؟ يلزم نركز وفيق وميسالش هدف قبله. يعني ربما يكون التخوف من هدف محذور وقع وحصل لمقبل الهدف. طوري واش عندكم الولاد؟ ضربة تماس للمنتخب البوتسواني في مناطق المنتخب التونسي من جهة اليسار للهجوم البوتسواني. يعني قاعد نشاهد ربما في بعض الحوارات بين بنك التونسي من سيف الله حسني مدرب المساعد للمنتخب التونسي واحد من بنك احتياط المنتخب البوتسواني لطفي. هذه اجواء محيطه بالمباراه لازم نعملوا لها كل اعتبار. هذا ما حبيناش انه المنتخب البوتسواني سجل اخباري لكن للاسف في توقيت 41 دقيقه لعب هدف مقابل صفر. هدف سجله المهاجم ميتنس يعني منذ دقيقه 38. هذا السيناريو خفرة منه نبه الاليين تبوا العملية. هذه سيفانا الطيب سيفانا خاطئ التمرير خاطئ التمرير يا سيفانا. هذا السيناريو خفنا منه حصلنا فيه أسبقية لمنتخب بوتسوانا. الآن وصلنا لدقيقة في هذا الشوط الأول في 42 من المباراة من المباريات دائما أسبقية منتخب بوتسواني. هدف مقابل صفر هدف سجله كمان يني في دقيقة 38.
2: ونثبتوا قاعدين نشوفوا حتى الصور التلفزيون الأقرب أن يكون محمد النصراوي في مرماه طبعا للتأكيد. مبدئيا محمد النصراوي هو اللي يحول وجهة الكرة نحو مرمى دحمة.
0: واضح عندك الصورة رفقي. إذن محمد النصراوي زيد مرمي في دقيقة 38 لصالح منتخب بوتسوانا. سيناريو خفنا منه وحصلنا فيه إن شاء الله الأولاد يصلح إن شاء الله الاتفاق بين المنتخب الوطني للتونس. قلت إن شاء الله من الدموج على الفرص أثناء التعليق قلت فرص كبيرة جت المنتخب إن شاء الله من الدموج عليها في هذه المباراة. يلا عايز العيدون نعرف زيني نعرف زيني متقدمين علينا واحد ليش اكيد مش فخ. وين ذا انجار على عيسى هلا عيدوني يا وشكون حبيب
3: يا عبرك
0: مصر ستة ادوين قابي من جانب المنتخب البوتسوان. يخيم الصمت على جمهور المنتخب التونسي حابينها بونتو للمنتخب التونسي جات للمنتخب البوتسواني رغم انه نبهنا رغم انه شاهدناه ضد المنتخب الليبي كان سباق بتسجيل الاهداف كان سجل نص اهداف وعاد وقت المنتخب الليبي في المباراه. اكيد حسب مشاهد الفرص اللي جات للمنتخب الوطني التونسي قادر انه يسجل لكن ما يحصلش التركيز من لاعبين المنتخب في كل مره. هذه كوره التمرير يلا براس جول حازم المسطوري يعدلها للمنتخب الوطني التونسي. يا نونات يا نونات هذا المطلوب في توقيت 44 في كلام يعدلها بالراس حازم المسطوري. قلت وتحدثت انه في كل فرص لجات للمنتخب الوطني التونسي انه قادر المنتخب الوطني التونسي على التسجيل لانه دفاع للأمانة عنده ارتباك. الاسيست من منصر التلبي وبالراس من حازم المسطوري ضرب بالراس دي تصحيحة يقدر يحبوها الفرحة الموجودة الان في المدرجات.
1: واحد واحد فسخ وعاود من جديد الهول بعد ما كان منتخب بوتسوانا سباق بالتسجيل في الدقيقة 38 عن طريق نصراوي. قلت لي رفقي زيد مرماه عدل حازم المصوري منذ قليل في الدقيقة 44. هلا نتيجة واحد واحد ونطالب بالمزيد. يلا الطايف الطايف انطف لينا صيف انا الطايف صيف انا الطايف انا التمرير من فرجاني ساس مقطوع الكرة من منتخب بوتسوان. حبيب سيناريو حبيناه انو نعدلو قبل نهاية الفترة الاولى صار بالرأس من حازم المصطول. مهم جدا هدف في توقيت مهم في دقيقة 44 رغم قبول هدف في دقيقة 38 يعني بعد 6 دقائق منتخبنا يسجل هدف التعادل. فسخ وعود من جديد الان المسيرة نحو 3 نقاط و3 دقائق وقت بديل اضافهم. الحكم التنصاري احمد علي ارجيكا كورة للوصول المنتخب الوطني التونسي خلال الثواني الاولى من وقت البديل. كورة من علي معلول اسماعيل الخربي يفتح الزاوية ليه 3 لاعبين ترجع من فرجاني ساس علي معلول مش متسلل يلا يا علي وزع الكورة يلا يا مستوري ضاعت ضاعت. الحارس كان موجود قبل المستور فماش المخالفة لا فما مخالفة. الحارس رجع الكورة أنيس بن سليمان يعترضها بالرجل غضب من الحارس ولكن الكرة ستعود بمخالفة للمنتخب البوتسواني. وشاهد الأقدار أن منتخبنا يعدل في دقائق مهمة جدا في دقيقة 44 الآن مازالوا عندك دقيقتين وبعض الثواني وشوط ثاني كامل لأجل تسجيل هدف وعدم قبول الأهداف. يعني ثلاثة نقاط ستكون مهمة ومهمة جدا لعناصر المدرب معين الشعباني. الكرة بضربة مخالفة للمنتخب البوتسواني. الحارس غواتسيولي شيشيما فوكو محمد النصراوي ضد مرماه في دقيقة 38 وحازم المصوري في دقيقة 44 يسجل هدف التعادل المنتخب التونسي. النصراوي إلى يد معروس يد معروس يطلب الطالبي من الرياق الأيسر صاحب الأسيست لحازم المصوري يعمل الترويض بالرأس ثم التوسيع في قائم ثاني كانوا فيه ثلاثة لاعبين منهم صاحب الهدف حازم المصطوري. الكرة ستعود للمنتخب الوطني التونسي من عيسى العيدولي ثم فرجاني ساسي ترجع للعيدولي بالرواق الايسر اسماعيل الغربي. اسماعيل عنده الكرة تفتك ترجع من الدفاع ثم ضغط تخرج كرة رمية تماس. دقيقة وحيدة عن نهاية المباراة في الشوط الاول عن ثواني على اقصى تقدير 50 ثانية باختبار الوقت الاصلي والوقت البديل. كرة من عيسى العيدوري في اتجاه اسماعيل الغربي يلا يا غربي يسدد كرة ولكن قريبة من الشباك الصغير على يمين الحارس شيشيما فوكو وضيع فرصة للمنتخب التونسي ليبقى تعادل هدف مقابل هدف بين المنتخبين بين بوتسوانا والمنتخب التونسي. بوتسوانا فتحت التسجيل في دقيقة 38 بعد تسديدة وينتس كما نياني وهدف ضد مرماري محمود النصراوي محمد النصراوي وهدف التعادل من حازم المصوري في دقيقة 44. كرة بالراس فما تعود الدفاع التونسي فما خطا ولكن يدير العيدوني نصراوي يطلب الكرة الطيف واحدة في نختيرة ذي على الدفاع البوتسواني فرصة كتيرة ثمينة ضاعت ضاعت الكرة على نسبة سليمان. كانت عملية ممتازة بدأت بالنصراوي ثم سيف الله الطيف فرجاني ثم نسبة سليمان يسدد وضاعت الكرة على المنتخب التونسي وضاع ثاني في هذه الثواني الأخيرة. أعتقد الحكم التنزاني سينهي الشوط الأول باعتبار أنه جوزنا 3 دقائق البديلة ببعض الثواني. أكيد سيؤمر الحارس يرجع رمي 6 أمتار من أجل إعلان صفيرة نهاية الشوط الأول. أكيد في هذه اليوم بالضبط الحكم التنزاني أحمد علي أرجيكا يعلن نهاية الشوط الأول مباراة الجولة الثانية من تصفيات كان 2027 بين تونس والمنتخب البوتسواني تعادل هدف مقابل هدف
0: زوز اهداف جاءوا في مع نهايه الشوط الاول. دقيقه 38 محمد الرسلاوي ضد مرمية وحازم المصوري عدل لتونس. دقيقه 44 هذه حصيله الشوط الاول. اكيد رجعك الخط رفقي ان شاء الله نتقابلوا مع انطلاقه الشوط الثاني صاحبه زميلي لطفي خالد. الى اللقاء.
2: شكرا لك حبيب قويسم، ايضا شكرا للطفي خالد. ثنائي الوصف والتعليق على شوط المباراة الأول، مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. المباراة اللي شوط المباراة الأول اللي انتهى بالتعادل 1-1 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. واحد واحد محمد النصراوي. دقيقة 38 بدر بالتسجيل لمنتخب بوتسوانا بالخطأ في مرماه، وحازم المستوري تمكن من تعديل النتيجة. دقيقة 44 شوط طارق، نعود الرحب طارق الحذير يمين الباجي. نذكر ثنائي التحليل طارق، شوط أول سيطر فيه منتخبنا بالطول والعرض، ممكن كان ينقص طبعا نقطة مهمة تجسيم الفرص، والنقطة السلبية كالعادة الأخطاء الدفاعية ما زالت موجودة، وخطأ دفاعي كلفنا قبول هدف دقيقة 38.
3: ساعة أول حاجة المهم أنه رجعنا قبل نهاية الشوط الأول، رجعنا في النتيجة، معناه مهم جدا مش تدخل الغرفة الملابس وانت متعادل وماكش خاسر، هذا مهم جدا حتى من الجانب الذهني للاعبين والنفسي. كما قلت انت معناه ال 45 دقيقة تعدى وشفنا سيطرة كلية للمنتخب التونسي، تعدينا على اليمين، تعدينا على الطيف، تعدينا على علي معلول، معناه فما حلول اعطوها بن سليمان والغربي في وسط الملعب. ممكن كنا قادرين لو معناه سجلنا هدف من بداية، جسمنا فرصة من الفرص الأولانيين اللي جاونا، ممكن المباراة كانت تسهل علينا أكثر. الحمد لله كما قلت لك معنا رجعنا في المباراة، هدف معنا كان ضد مجرى اللعب، هدف قبلناه معنا غلطة متاع تمركز قبلنا فيها هدف، ممكن كنا نجم ونتفادوه. رجعنا في المباراة إن شاء الله، معناها الفريق والمنتخب في الشوط الثاني يعرف كيفاش بشي معنا يدخل الشوط الثاني، لأنه كما شفتوا المنتخب البوتسواني فريق ما عندوش معنا إمكانيات كبيرة، لكن مخطر برشا في الكونتر، يعني مخطر برشا وقت اللي يلعب على الأخطاء،
2: أنت ولي مخطر
3: يلعب على الأخطاء متاع المنافس، يلعب على السرعة متاع التنقلات متاعه من التنقلات الدفاعية الهجومية، يفتك الكرة بسرعة ويحاول معناها يمشي بسرعة للخط الأمامي ويحاول يمشي بأقل لمسة ممسكنة، يعني ينجم حتى بكرة طويلة تلقاها في العشرة متر الأخيرة متاع الملعب، متكتل دفاعيا، لكن دفاعيا معناها متوسط، معناها كل ما فما موبيليتي في التحرك وفما تحركات بين اللاعبين وفما تغيير في المراكز، إلا ما لقينا معناها فرص وإلا ما خلقنا فرص، يلزم معناها نكثروا من طلب الكرة بين الخطوط خاصة بن سليمان والغربي، يلزمنا ندخلوا في ظهر الارتكاز متاعهم، نخلقوا أكل مساحات هذوك، نحاولوا الهالف سبيس نحاولوا معناها نستغلوه كوم يلفو. الطيف قاعد يعاضد ويعطي فينا في حلول في الخط الأمامي، علي معلول نفس الشيء، لكن ما فماش معنا الرفعات والمعنى العدد متاع اللاعبين اللي موجودين في 16 متر و50 متاع المنافس ما يكفيش. اليوم وقت اللي الطيف يرفع يمين ولا علي معلول يرفع يسار، يلزم تلقى حازم المستور ويلزم تلقى بن سليمان ويلزمك تلقى فرجاني ولا العيدوني واحد منهم
2: مساندة
3: صحيح، يلزم يكون فما زيادة عددية في وقت الرفعات اللي على اليمين وعلى اليسار، ويلزمنا نحاولوا نلعبوا على أخطاء المنافس ونحاولوا نربكوا المنافس ونحاولوا معناها ندخلوا لهم للمنطقة متاعهم بأسرع وبأقل لمسة ممكن.
2: أمين قراءتك للفترة الأولى؟
4: تقريبا المنتخب دخل بتشكيلة هجومية الحقيقة، نشوفوا ثلاثة في المحور وتقريبا أربعة لاعبين على مستوى وسط الميدان، مع في الأربعة هذوما فما معارضة كبيرة من علي معلول وسيف الطيف للهجوم. دونك تقريبا نلقاو منتخب في التركيبة الهجومية موجود بخمسة معناها يهاجم. لكن الملاحظة الأهم والكبيرة اللي هي غياب العمق الهجومي، يعني ما فماش عمق هجومي، ما خلقناش فرص كبيرة الحقيقة، معناها تقريبا كلها محاولات على الأطراف رفعات ما وما كانتش فما، معناها ما كانش فما البحث على العمق تقريبا، حتى الاستحواذ سلبي معناها تقريبا 65% معناها بارابور البوتسوانا اللي قاعدة تلعب على موية متاحة برسم تكتيكي تقريبا 4-1-4-1 متكتلة دفاعين، عندهم البوان فور متاحهم اللي هي الحقيقة السلاسة في الخروج بالكرة والسرعة، يلعبوا على إمكانياتهم، فريق يلعب على إمكانياته. أحرجنا منكم في مرتين، المرة الأولى كرة على القائم، المرة الثانية جاء الهدف تقريبا نسبة نجاعة كبيرة، معناها كي نشوفوا في زوز فرص كرة على القائم وكرة وهدف. دونك معناها لهنا احنا قدام منتخب واقعي متسامح مع روحه، عارف شنو ما له هو ما عليه. برغم هذا الكل فما برشا مساحات على مستوى الدفاع والنجم نستغلوها. منتخب مطالب، ممكن نتصور مطالب نوعا ما بعض التغيير على مستوى الهجومي، مطالبين ممكن لاعبين اكثر نزعة هجومية على حساب بن سليمان، على حساب الغربي
2: بن سليمان اللي كان قريب من تسجيل الثاني في اخر لحظات.
4: صحيح، هو بن سليمان قاعد فما متواجد على مستوى وسط الميدان اكثر، على مستوى الهجومي تقريبا حتى توفرت بعض الفرص لكن موش بالنجاع.
2: ترى أنه التغييرات تاع الفترة الثانية منذ بداية الفترة الثانية ولا يزيد يصبر شوية يعطي فرصة؟
4: هو من مطلوب أول حاجة ممكن نراه فما تغيير، أقل شيء تغيير لازم يكون اللي هو تغيير متاع بن سليمان، يكون معاه لاعب آخر مع المستوري أكثر في الهجوم باش نحاولوا نستغلوا أكثر ما يكون المساحات اللي قاعدة موجودة اللي تنجم من بعض في نهاية المقابلة. إذا المنتخب البوتسواني مثلا يبدأ قريب من نتيجة ولا قريب من التعادل، ممكن النجم يعمل يزيد تكتل الدفاعين تاعه أكثر، وقتها معنا معاش باش يسمح لنا مش باش يعطينا برشا مساحات. بعد احنا يلزمنا نحاولوا نستغلوا البداية متاع الشوط الثاني باش نحاولوا انه نسجلوا ونكونوا بالفاعلية المطلوب.
2: الحلول تاع الفترة الثانية من اجل تحقيق الانتصار تو بعد موجز انباه الساعة 9 نرجعوا مع زميلنا زياد حسني، نرجعوا للشوط الثالث وحلول ما قبل الشوط الثاني حتى يتمكن المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله من تحقيق الانتصار امام منتخب بوتسوانا.
5: معنا بدات الحكايه
6: ومعنا يبدا النهار من الاثنين للجمعه.
5: من الاثنين للجمعه يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
6: من الاثنين للخميس صباح التوانسه مع منى المجري، والجمعه نتقابلوا في العياده الطبيعيه.
5: حنان بن جماعه جيكم في هذه غنايه ليكم.
6: المشهد الان مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس، ونهار الجمعه المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتيه طيله الاسبوع تبدا بالمجله التربويه توانسه وعلينا الكلام،
5: استشارات قانونيه،
6: اصحاب الهمم،
5: وتكملوا الجمعه ببرنامج رحمه للعالمين.
6: ومن الاربعاء للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعليه وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
5: من 7-8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
6: ويحلو المساء من 3-5 ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
5: يوميا برامج من 8-9 وأخرى من 11:30 الليل.
6: من 9-11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
5: أما بعد نهار الثلاثاء
6: تاج الأقمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
5: والجمعة أيام لا تنسى.
6: الإذاعة الوطنية
5: معنا بدايت الحكاية.
6: معنا بدايت الحكاية.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المساحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، وتحذر من تداعيات الأزمة المالية. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد في بيان تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، داعية إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدلية الخاصة. جمعية سفراء سلامة المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، بهدف وضع حد للسلوكيات المتهورة لبعض السواق. وحدة الأمن الوطني بسوسة تتمكن من القبض على 5 من مروجي المخدرات من العناصر الخاطرة المفتش عنها، وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكمية من الكوكايين في إطار حملات ضد العناصر الإجرامية الضارعة خاصة في مجال ترويج المواد المخدرة. برمجة تمويل 800 مشروع سنة 26 و2000 بكلفة 16 مليون دينار من قبل البنك التونسي للتضامن بالقصرين، وذلك في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين شبان. في العالم، موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران، وذلك مقابل تنازلات في برنامجها النووي. ختاما، اجتماع أزمة طارئ في بريطانيا، وذلك على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. نهاية هذا الموعد الإخباري، والآن عودة مع رفق بوستة في برنامج الشوط الثالث على الإذاعة الوطنية.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ الشوط الثالث. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحاليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. الشوط الثالث. مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
2: عودة من جديد للشوط الثالث، واليوم عددنا مخصص لتغطية مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام منتخب بوتسوانا، وتابعنا الفترة الأولى التعادل 1-1 بين المنتخبين. محمد النصراوي دقيقة 38 في مرماه سجل الهدف الأول لبوتسوانا، وحازم المستوري سجل هدف التعادل دقيقة 44. بعد لحظات نرجع لطفي خالد وأيضا حبيب قويسم متابعة للفترة الثانية. شنو المطلوب طارق من أجل تحقيق الانتصار؟ لازم نلقاو الحلول. صحيح سيطرنا في الفترة الأولى، نوعنا اللعب كما حكيت أنت، ولكن لقينا بعض الصعوبات.
3: يلزم أكثر إفكاسيتي قدام الكاش، يلزم الفرص اللي
2: نجاعة.
3: نجاعة، يلزمنا فرصة اللي تجي من نصف فرصة، يلزمنا نسجل هدف، لأنه المنافس راهو معناه مش يقعد يستنى فيك ويستنى فيك حتى اللي تغلط. ما يلزمكش معناه تدخل، يلزم تدخل في الشوط الثاني هذا وفي العشر دقائق الأولانيين بكل قوة وكل معناه حماس وبكل الطرق، مش تسجل الهدف الثاني، ولما لا تسجل الهدف الثالث مش تخلي الفريق المنافس يخرج من المناطق نتاعهم ويحاول يخلي لك المساحات في القلب. الخلف لازم لاعبين معناها لازم اكيد نتصوروا انه معين مش يعمل تغييرات. التغييرات لازم تكون تاع لاعبين قادرين مش يخلقوا الفارق في الواحد ضد واحد, يخلقوا يجيبوا لك الفاولات المخالفات, يجيبوا لك ضربات الجزاء, يجيبوا لك معناها نقربوا نلعبوا اكثر في 30 متر الاخيره نتاع الملعب وفي المناطق نتاع المنافس ونحاولوا نجبروهم مش يخطئوا. وذا الكل ما يصير الا ما نكونوا معناها تكون عندنا سرعه في التنقل بالكره بين اللاعب واللاعب, السرعه في التنقل بين الخطوط, ويزم فما برشا موبيليتي وفما برشا تحركات, ونحاولوا معناها مش نخلقوا الفرص ونجسمهم
2: دفاعيا. مين مشكل متواصل يعني حتى مع منافس قلنا متواضع على اخطاء دفاعيه ديما موجوده وديما نقبلوا, قاعدين نقبلوا في اهداف قبلنا ضد اوغندا في ميداننا امام جماهيرنا كيف كيف. اليوم المنتخب الوطني التونسي قبل مره اخرى مشاكل دفاعيه وخطا دفاعي كلفنا قبول هدف.
4: هو رفقي رايي غير معناها صحيح قبلنا هدف لكن الراه في تونس افضل من المقابله الفارطه خاصه على مستوى التمركز الدفاعي وعلى مستوى الحضور في الكرة الأولى في الكرة الثانية تقريبا عيدوني وفرجيني ساسي معناها الخط ذا كان ديما موجود وكانوا نقصوا برشا معناها اختر على المنتخب خاصة وحتى الفرص اللي جات تقريبا عدد الكرات ضئيل وضئيل جدا. دونك لهنا يلزم الملاعب ديما يكون فايق ما نعطيش فرصة للمنافس برغم أنه فما تحسن الحقيقة في المنتخب خاصة في النواحي الدفاعية وحتى هجوميا, لكن يبقى هذا الكل نقص كما قلنا احنا مطالبين بالانتصار ويلزمنا نكونوا مركزين لآخر مقابلة. ممكن زاد كيف كيف فما معطى بدني, شفنا منتخب بوتسوانا في المقابلة الأخيرة قبل زوز أهداف تقريبا في آخر وقت, دونك معناها نجمه ممكن
2: كي نبقى مركزين مشاكل بدنية
4: بالضبط
2: بالنظر السيناريو مباراة
4: نبقى مركزين للأخير بالضبط. لازمنا نكونوا زاد نكونوا أوبورتونيست ونحاولوا أنه زاد كيف كيف المعاوضين يلزمهم يعطيوا الدفع اللازم, ومع انه زاد يلزم بعض الأنانية نقول خاصة في المحاولات متاعنا في البوكس في ال 16 و50 قاعدين نشوفوا في برشا معناها قل الثبات, حتى الفرص اللي جات ما فماش دي ديسيزيون معناها واضحين معناها فيهم وعليهم. نقولوا مطالبين باش يكونوا فما لسيديتي قدام الكاج ونكونوا أكثر ثبات مع زاد كيف كيف التنويع أكثر ما يكون, وإن شاء الله نكونوا شوط ثاني يأكد التحسن النسبي اللي في الشوط الأول.
2: واضح حكيت على التنويع تفضل طارق
3: رفقي. هو يقول لك تلعب ضد إيكيب تلعب لك البلوك با وتلعب لك ديفونس رونفورسي وتبدأ فما كثافة عددية, يلزمك ملاعبية تكنيك, يلزمك ملاعبية اللي يقدروا يخلقوا الفارق, يلزم ملاعبي اللي يقدر يعدي لك ملاعبي واثنين
4: تغيير النسق
3: صحيت بحاجتين بتغيير نسق كيف ما قال أمين, يا بالدريبل يا بالباس والمعنى بالسرعة ويلزم نلقاه حلول ما شوتناش من بعيد. معناها حل من الحلول هو الشوت, حل من الحلول هما لي بالاريتي
2: والبالاريتي في فيني مباراه نسجلوا على كره ثابته
3: صحيت. والهدف نتاع بوتسوانا الاولاني ضدنا راهو نسخه مطابقه للاصل للهدف الاول نتاع بوتسوانا ضد ليبيا الكولوار يمين انغوشي يدخلها معناها الكره سونتراج داخل هي ما تصير لخبطه في وسط ال 16 يسجلوا الهدف.
2: واضح مباشره لصوت لطفي خالد حبيب قويسم الفتره الثانيه مباراه المنتخب الوطني التونسي امام منتخب بوتسوانا. حبيب لطفي لكم الخط من جديد تفضل.
9: تحية ليك حبيب, تحية لطارق, تحية كذلك أمين. الدقيقة الأولى في هذا الشوط الأول هنا في ملعب محمد العقربي برادس مواجهة بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني والتعادل 1-1 هي نتيجة الشوط الأول. نتمنى أن الحظ يكون حليف المنتخب الوطني التونسي من أجل الانتصار في هذه المباريات, مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكان 27
1: دون تغييرات بالنسبة لمعين الشعبان وبالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ثبت التشكيلة اللي نزل بها أيمن دحمان في حراسة المرمى، على اليمين اليسار علي معلول، كذلك نلقاو كل من آدم عروس، محمد النصراوي ومنصر الطلبي، فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، كذلك نسبة سليمان، سيف الله الطيف وحازم المستوري. في المقابل تشكيلة المنتخب البوسواري، فوكو في حراسة المرمى، فيلوفي على اليمين، على اليسار مانغولو، في محور الدفاع كوبيلونغ، وكذلك ايضا قائد المنتخب البوتسواني جولوالي رقم 4، في وسط الميدان مودونغواني، كذلك موسويا وراموست، وفي الهجوم سيتسلي كامانيامي واوروبونيا. ارجع كور اسماعيل غربي الى ليمانو، وزع عليه معلول، ترجع لإسماعيل داخل منطقة الجزاء ورجع عليه الكورة، ضاعت الكورة إسماعيل الغربي، ترجع كورة منذ البداية وهاجم المنتخب الوطني التونسي. أكيد فما كلام، أكيد فما حديث في حجرات الملابس بين الإطار الفني والملاعبية، أكيد ثم شحنة معنوية نوعا ما، أكيد كذلك بمساندة جماهيرية، وقاعد أنه نشوف الأعداد في ارتفاع بالنسبة لجماهير المنتخب الوطني التونسي القريب لنا من ملعب حماد العقري في رادس، مرحبا به، ونجم يساند نصور قرطاج في هذا الشوط الثاني، وإن شاء الله زينة، إن شاء الله ثلاثة نقاط، هذا المهم. أرجع كور علي معلول يربح تمس، علي معلول أساسي منذ البداية، علي معلول ممتاز كانت في الشوط الأول، صاحب الحلول، علاش لا يعطينا أسيست علي في الشوط الثاني ويكون الهدف الثاني. هاي الأولاد، ما زالت المباراة ما هيش سهلة، ما هيش صعبة، المهم هي ثلاثة نقاط وجول جول جول جول، المهم ثلاثة نقاط يا مستور حاسم المستور، نصف طاير نصف طاير، اوه ما لبوتو هيك، روز الكورة طلعت معاها شوية، عمل نصف طايرة حاسم المستوري، كورة مجنبة شوية كانت لعلي مانول على الرواق اليسار، قلب الكورة علي مانول داخل منطقة الجزاء، وكما قلت انه المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله يزهينا ليلة ان شاء الله، وكما قلت هدف ممتاز، هدف ممتاز، لمسة من سيف الله الطيف، ترجع من دفاع المنتخب البوسواني، تجي قدام حاسم المستوري، كنترول صغير، تطلع مع الكرة شوية، نصف طائرة من حاسم المستوري، يسجل ثاني هدف المباراة تحبيب في دقيقة 49. القوة البدنية هي اللي صنعت الفارق في الهدف، حط المدافع القائد موسى جاهو في ظهره ويسدد الكرة في الزاوية بعيدة على مرمى الحارس، شيشيما فوكو يعني مهاجم استعان بالقوة البدنية بالذكاء والدهاء، ثم الفينيش كان ممتاز أيضا، الهجمة هدف كان رائع للمنتخب الوطني التونسي في نهاية المستوري في توقيت مهم جدا، فوز هدف تعادل دقيقة 40 وهدف ثاني في دقيقة 49، يعني قبل دقيقة عن الوقت الأصلي في الشوط الأول، وأيضا بعد 4 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني،
10: حبيب
1: دقائق مهمة جدا قافها المهاجم حازم المصري، كورة
10: حبيب
1: خبر بوسواني أرفود في لافي،
10: حبيب تسمع فيه يا حبيب،
1: تفضل
10: تفضل، فقط نتفاعل معاك، ثنائية حازم المسوري اليوم هكا يرفع رصيده من الأهداف 7 أهداف بقميص المنتخب الوطني التونسي، قبل مباراة اليوم عنده 5 دوبلي، اليوم أصبح في رصيده 7 أهداف مع المنتخب الوطني التونسي،
1: 7 أهداف لحازم المسوري مهاجم المنتخب الوطني التونسي، بزوز أهداف اللي سجلوا اليوم، ان شاء الله حزينه ترتفع لبقيه ملاعبيه المنتخب ولحازم المصري، ان شاء الله شاهدوا اهداف اخرى، اهداف اضافيه، واذا قلت اخر مباراه فزنا فيها وهي بتابع ودي امام المنتخب هايتي في مباراه دوليه وديه تحذيرا للمونديال 2026، هدف سيباستيان تونيكتي. أيضا تغييرات من جانب المنتخب البوتسواني، لوزيكا راتشو لودو رقم 22 باش ياخذ مكانه بعد قليل في تشكيلة انتقى تالوبا مدرب المنتخب البوتسواني. كورة بالراس ترجع من دفاع البوتسواني ممتاز، ولكن الدفاع موجود قاعد يقدم في أداء رائع بخلاف الأهداف اللي سجلهم، قاعد يقلق في الدفاع البوتسواني. يلزم الضغط من رأس الحربة، هذا ما يسهل دور الأروقة أكيد لما يعمل الضغط يتراجع الدفاع البوتسواني. يلزم وصل لميدان التوس يصعد كيف كيف من الهجوم. ماذا رقم 18 يوبو جانك، زوز ملاعبية باش ياخذوا مكانهم في التشكيلة الأساسية. رقم 9 ويتنس جما نيامي اللي كان وراء هدف المنتخب البوتسواني، اللاعب رقم 9 سيغادر، لكن الحكم يرجي لتغيير التوزيع. من علي معلول بالراس ترجع من الدفاع، هجمة معاكسة للمنتخب البوتسواني كيما جات، فما العيدوني بالراس بيع من العيدوني، لكن الكرة تبقى للمنتخب البوتسواني. الهجمة المعاكسة في الريخ الأيسر يطلب الكرة راموس أولي بوغانغ ممتاز الفرجاني يرجع، وبن سليمان يفتك الكرة ترجع لحالة سيمن دحمان. دحمان يغير العيد معروس أو منتصر الطالبي، طالبي خاطى الكرة ترجع المنتخب البوتسواني. حذاري في الدفاع، فهم علي مع الكرة تخرج رويدا رويدا إلى رمية تماس تسعة رقم تسعة كما قلت يخرج ويقنس الجيجما نيابي ياخذ مكان رقم 22 لوزيكا راتشولو دو، وايضا رقم 8 راموس أولي بوغانك يخرج وياخذ مكان رقم 18 ديتسيل لي بوغانك. التماس المنتخب التونسي علي معلول، منتخبنا يقلب النتيجة بعد تأخر هدف مقابل صفر، هدف محمد النصراوي ضد مرمى في دقيقة 38 عدلوا في دقيقة 44 عن طريق الماستوري، نفس اللاعب يسجل الهدف الثاني في دقيقة 49. كورة المنتخب البوتسواني ما يلزمش ياخذ ثقة في نفسه، يلزم هدف ثالث باش يلعبوا مرتاحين. كوبي لانج يوزع الكورة ترجع من الدفاع من علي معلول، ثم الماستوري بالراس، فما مخالفة، فما مخالفة على الماستوري، مخالفة للمنتخب البوتسواني. يمشي القائد موشي قاو لالوي يخلي الكرة في وسط الميدان بعيدة شوية على الدائرة المركزية في مناطق المنتخب التونسي، يربح بعض الأمتار اللاعب البوتسواني. ضربة المخالفة يلزم عدم قبول الأهداف، يلزم تسجيل هدف آخر حتى نطمئن على مصير هذه المباراة، مباراة مهمة جدا. المنتخب وحيد يصعد إلى نهائي باعتبار أوغندا هو بلد منظم. هذه كرة بالراس ترجع من الدفاع التونسي على الضغط، ممتاز الغربي بالراس، يبقى الامتلاك للمنتخب البوتسواني. هاو اللمس من ديستيل يوبوغاك رقم 18 يخير الرق الأيسر والموجود بينسون مانجولو رقم 21. تبقى الكرة لفرانسيس تيرو، فرانسيس يبحث على التمرير، فما ضغط من لعبية المنتخب، ممتاز الضغط، ولكن تبقى الكرة بين أقدام لعبية انتقى تالوبا المدرب البوتسواني. أكيد يلقى روحه متأخر في النتيجة، ممتاز فرجاني بالراس يرجع كرة، قاعد يحتكر ويحتفظ بالكرة في تناولنا المنتخب البوتسواني. هجمة معاكسة لتونس، اسماعيل الغرب يطلب الماستوري، يلا يا اسماعيل سيب الكرة، التمرير ولكن تعود المنتخب البوتسواني. حذاري من تمركز الدفاع على تونسي يرجع إلى مكانه، فما توزيع في اتجاه أورانيوني، يبقى الضغط لفرانسيس، فرانسيس هذه الكرة ترجع من الدفاع التونسي، ممتاز اسماعيل الغربي باهي لعلي معلول في الرواق الايسر 2-1 لتونس في 56 دقيقة لعب في المباراة. شو طول 1-1، شو الثاني هدف لتونس، فرجاني ساسي يخسر الكرة للمنتخب البوتسواني، ممتاز العيدوني، ممتاز عيسى العيدوني، ترجع لمحمد النصراوي على الرواق الايمن يطلب الكرة، سيف الله الطيف، الطيف يربح التماس، يخسر الثنائي لكن يربح التماس. تماس في تونس يمشي يقدم محمد النصراوي لأجل تنفيذ رمية التماس. الجماهير كان عندها ثقة في اللاعبين وشرجع في المباراة رغم قبول الهدف تخاب واللاعبية ما حسبوش عدلوا ثم سجلوا الهدف الثاني. الكرة لتونس إلى محور الدفاع بأكثر ثقة بعد تسجيل الثاني. المهم والأهم المهم حصل في دقيقة 44 والأهم في دقيقة 49 في انتظار الأهم إن شاء الله والأهم 3 نقاط إن شاء الله للمنتخب الوطني للتونس. وصلنا ل 57 دقيقة لعب. لطفي مزت إلى آخر المباراة منتخبنا أصبح متقدم 2-1 بفوز ثنائية حازم المصري. دائما سباقية لصالح المنتخب الوطني التونسي هدفين مقابل هدف أمام المنتخب البوتسواني. هنا في ملعب محمد العقربي بيرادس مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكان 2027. هذه تمريرة من الفرجين ساسي خارج الميدان تمشي رمي التماس للمنتخب البوتسواني. المنتخب البوتسواني اللي كان سبيق بالتسجيل بكرة في بنيران صديقة محمد النصراوي كان سجل لبوتسوانا ضد مرمى في تيكا 38 ثم عدل حازم مستوري في مناسبة أولى في تيكا 44 وما بداية الشوط الثاني نفس اللاعب سجل ثنائية حازم المستوري أضاف الهدف الثاني في تيكا 49. حاليا نلعب في التيكا 59 من المباراة 2-1 لتونس 83 نقاط. يلا سيف الله الطايف دي علي الكورة ويربح رمي ضربة مرمى يربح ضربة مرمى أو أنيس بن سليمان. أنيس بن سليمان في الدائرة المركزية لملعب محمد العاقل يرادس يربح المخالفة يزفرها الحكم التنزاني محمد علي رجيقة في هذه المباراة. المخالفة للمنتخب الوطني التونسي منصر طالبي ينفذ كرة مع إدم ماروس. عروس عند الكرة للنصراوي. نصراوي كرة يستلم الطيف ارجع كرة لبن سليمان مقطوع الكرة من موتسويا والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة لصالح المنتخب البوتسواني. مباراة هما مباراة ان شاء الله في مجموعة كما قلت معقدة شوية للحظ جاء وقال انه منتخب يكون منظم للدورة القادمة يكون في المجموعة متاعنا وما يترشح كان منتخب وحيد ذيك عليش والنقاط تحتسب مع المنتخب الأوغندي. عملنا تعادل معه 1-1 في الجولة الأولى هنا في ملعب حماد العقربي بيرادس. وقتها في ليبيا المنتخب البوتسواني تعادل مع المنتخب الليبي 2-2. اليوم ذيك علاش قلت الانتصار يكون هام وهام جدا للمنتخب الوطني التونسي ونعرفوا ان مباراة العودة مع هذا المنافس المنتخب البوتسواني في كابورا. ترجع كورة لأيمن دحمان جمهور يصفق الحاج البي لجابي ان الجمهور منذ بداية المباراة لحد الآن يعني نشاهدوا الموجات الإيجابية يساند يصفق في كل هجمة في كل لقطة جميلة. وحذار حذار هدف التعاط هدف التعاط هذا اللي خفنا منه هذا اللي خفنا منه البديل نوزيكا. نوزيكا سجل أو ديسيلي ديتسيلي لبونغان عدل النتيجة للمنتخب البوتسواني في تيكا 60. يعني في بهتة دفاعية من جانب عناصر المنتخب الوطني التونسي ياخذ الكرة داخل منطقة الجزاء ويرفع بها الحارس أيمن دحمان. يرفع بالكرة حارس أيمن دحمان تدخل لشباك المنتخب الوطني التونسي 2-2. يعني نبهنا وقلنا عدم ما نخليوش مساحات لهذا المنتخب. المنتخب هذا اللي سجل زوز أهداف في مرمى المنتخب الليبي حاليا سجل زوز أهداف في مرمى المنتخب الوطني التونسي. ممكن أبرز منافس للمنتخب التونسي من اجل المرور للكاب. نبهنا وقلنا ان المنتخب البوتسواني مش سهل يلزم الردو بال. الان فسخ وعاود من جديد 2-2 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. ما زال التوقيت، ما زال الوقت، ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي حبيب يستفيد ويسجل الهدف الثالث. خاصة فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة مهم جدا، نجم يكون لصالحنا ونجم يكون علينا أيضا في نهاية المطاف، خاصة أنه مواجهة الإياب كما ذكرت لطفي باش تلعب إن شاء الله في جابورون في آخر مباراة، يعني جولة سادسة نواجه هذا المنتخب اللي هو منافسنا الفعلي على الاتحاد دون اعتبار بطبيعة المنتخب الأوغندي، كيف كيف أيضا المنتخب الليبي، كيف كيف نقرأ له حساب. هذه كل المنتخب البوتسواني عيسى بلال العيدوني والمخالفة يرتكبها على اللاعب البوتسواني، كانت هجمة واعدة، هجمة معاكسة للمنتخب البوتسواني. قلت هذه الجولة الثانية، الجولة السادسة إن شاء الله في التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، أكيد الجولة الثانية.

0: بحسبها كما يجب. هذا بالنسبة لتخطيط نتاعهم. ثم سوريا الدفاع موجود، الدفاع موجود، تغييرات أيضا من جانب المنتخب التونسي. ياسر عاشوري قاعد نشاتي، محمد علي بالرمزة، زوز تغييرات في الأفق بالنسبة للمدرب معين الشعباني قاعد نشوف فيهم في حافة الميدان. يلزم منتخبنا يرجع ويسجل هدف آخر، قلت يلزم الثالث وقت كانت النتيجة في واحد مع عدم الأهداف. الحقيقة منتخب بوتسواني عنده هجمات مرتدة تحدث الفارق. فرجاني ساسي غاد القائد، فرجاني ساسي يغادر، وأيضا أو رقم أنس بن سليمان يخرج قبل رقم 13، ما عرفش إذا تغيير صحيح ولا. على كل بن سليمان يخرج وياخذ مكانه محمد علي برمضان، ثم العاشوري، كيف كيف فرجاني ساسي. بالفعل هذوما زوز تغييرات بالنسبة للمدرب معين الشعباني. التوقيت يمر 65 دقيقة لعب، سنين مقابل سنين، بوتسوانا سجلت أولا، ثم تونس وعدل وتضيف الثاني عن طريق المسوري، وبوتسوانا تضيف الثاني وتعادل النتيجة. هذه كورة للمنتخب التونسي للغربي، تضرب كورة بضربة ركنية للمنتخب التونسي، تجي على يمين الحارس تشيشيما فوكو. أهداف تنجم تجي على كرات مرتدة، كرة ثابتة، وأيضا على هفوات مثل ما صار في هدف الثاني للمنتخب التونسي. رجع كره بالخطا استغلوا المسؤول بطريقه فنيه سجل الثاني. في انتظار هدف اخرى ان شاء الله للمنتخب التونسي،
1: ان شاء الله الهدف الثالث ياتي من جانب المنتخب الوطني التونسي. 2-2 نذكر التحق بنا الان على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. تسابق وتلاحق بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني بصراحه مش بهذا الوجه، يعني تمنينا يكون المنتخب الوطني التونسي. يعني مقلقة المباراة نوعا ما بالنتيجة بالكيفية هذه. 2-2 نسجل المنتخب المنافس، يعني هو الأول ثم تعدل وثم تضيف الثاني ثم يرجع يعدلك، مقلقة نوعا ما للجمهور التونسي. إن شاء الله يصلح المنتخب الوطني التونسي في قادم الدقائق، وإن شاء الله يضيف الهدف الثالث في هذه المباراة. وقلت مباراة مرسال، علي معلول ذا شارة القيادة بعد ما خرج الفرجاني سيس. علي معلول في تنفيذ المخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي، يقرب منه محمد علي بن رمضان، الحكم علي معلول يطالب أنه لاعب بوتسوانا يبتعد نوعا ما. يتفتن حكم المباراة التنزاني محمد علي راجيجا، التنفيذ علي معلول يقول له خليه بعد شويه، والحكم يقول ولع. علي معلول ينفذ الكوره بتضرب في مدافع بوتسوانا، ترجع لصالح المنتخب لياسر عاشوري. علي معلول، علي معلول وزع الكوره وين الراسيه الاولاد، ترجع من دفاع المنتخب البوتسواني، ترجع من جديد ويزفر الحكم، يزفر المخالف، يزفر المخالفة لصالح المنتخب البوتسواني. إن شاء الله ما ندخلوش معنا، إن شاء الله التركيز يكون موجود لآخر اللحظات، لأنه عادي أنك تسجل حتى في الدقيقة الأخيرة أما بحظوظك، يعني واصل على مستوى الهجمات لازم أنك تسجل الهدف الثالث بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، مع الانتباه أيضا على مستوى خط الدفاع، لأنه عنده تحولات خطيرة المنتخب البوتسواني من الدفاع الوسط الميدان في العمق للهجوم. يعني في كورة 2-3 يسجل، وهذا اللي شاهدناه في زوز فرص جاوه سجل الأهداف المنتخب البوتسواني. ما جاتوش برشا فرص المنتخب البوتسواني، لكن وقت اللي جاتوا فرص، يعني قل لي حبيبي 3 فرص، وهذا اللي شاهدناه، سجل من خلالها زوز أهداف، واحدة على العرض، واحدة كانت ممكن تكون هدف في الشوط الأول. يعني بصراحة علاش قلت التحولات خطيرة وقت يكون عنده الكرة في الهجوم، يعني يقلق أيمن دحمان ويقلق الدفاع. هذه كرة لأن عاشوري ومقطوعة الكرة من جولد ولي، أرجع كرة رمي التماس للمنتخب الوطني التونسي. علي معلول إلى بن رمضان، علي معلول، معلول يلا يا معلول، علي معلول عند الكرة لمسة للياس عاشوري، للياس وكرة مقطوعة من دفاع المنتخب البوتسواني، فما لمسة يد من حازم المصطوري، وفما دفع والزافرة موجودة بالنسبة للمنتخب.

0: تخبى البوتسواني، ضربت الكرة في حكم المباراة وعطاها من الأسبقية الكرة ورجعها للمنتخب البوتسواني. يعني هنا هذه هي اللي نشاهدوه على مستوى المباراة، كما قلت مباراة متعبة مقلقة نوعا ما، على مستوى هي مباراة أعصاب، تفكير في النتيجة، تفكير في ثلاثة نقاط، سواء بالنسبة لنا نحن كعالميين معلقين المباراة نحب تونس تربح، أو كذلك الجماهير هنا في المدرجات أيضا تراقب، رغم أنها ما قصرتش للأمانة وساندت المنتخب وقاعدة تصفق لحد الآن، وكذلك أيضا اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان أو أيضا الإطار الفني اللي الكل واقف نشاهد في معين الشعباني والمساعدين أيضا الموجودين الكل واقف لهنا في ملعب حمد العاقل ببرادس. يعني شوف قيمة هذه المباراة، قيمة كبيرة برشا. وحذير ترجع كرة من الدفاع مرة سلامات الكرة، يلا يا نصراوي كرة تمشي، يلا الأولاد كرة مقطوعة ترجع من المنتخب البوتسواني، إسماعيل ما مشيتش معها الكرة، وعلى فكرة ليك ناس منهزم اليوم فريقه الإسباني ممكن خلى مكانه لأنه سجل زوز أهداف في 6 مقابلات وكان حاسم في المباراة الأخيرة، كان فاز 3-2 وقت سجل هدف الثالث في 90 زايد 4. إن شاء الله اليوم يسجل ويفرحنا. يلا الأولاد، هذه كرة وهجمة لصالح المنتخب الوطني التونسي، هذه كرة لصالح المنتخب التونسي، يلا سيف الله سيف الله سيف، تمشي الكرة لصالح المنتخب التونسي، رمضان محمد علي، عيسى العيدوني، لمس علي معلول، علي عنده الكرة، علي معلول، الطيف الطيف يا الطيف يا الطيف يا الطيف يا الطيف، كرة ركنية، كرة ركنية لصالح المنتخب التونسي المطالب بضرب الجزاء. فما العرقلة سيد الحكم، ما عطيتناش ضرب الجزاء في الشوط الأول، ما عطيتناش في العرقلة هذه البرمضان. ترجع كورة علي معلول، يلا يا إسماعيل، إسماعيل عالي الكورة، عالي الكورة من إسماعيل الغربي، تمشي ضربة مرمى. يعني حكم التنزاني محمد علي أراجيقا كان ممكن يزفرها اللقطة الأخيرة حبيب، رغم أنه كذلك شاهدنا ضربة الجزاء ولمس اليد كان ممكن مستحق للمنتخب التونسي في الشوط الأول. تبقى النتيجة على حال اللحق بنا الآن على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في توقيت 71 دقيقة لعب في المباراة 2-2. 71 دقيقة لعب، دخلنا للثواني الأولى بدقيقة ذكورة للدقيقة 76، محمد علي برمزان كاد يكون الثاني، اسماعيل الغربي او الثالث، كاد يكون الثالث، توزيعة واسماعيل الغربي والدفاع كان موجود، الدفاع البوتسواني، ثلاثة تعيين، اثنين ثلاثة، المهم ثلاثة نقاط للمنتخب التونسي، اسماعيل الغربي ثم ثقل بطء في وسط الميدان التونسي يلزم يديركو، تعرفش هل هي خطة ما هي خصال لعبية وسط ميدان المنتخب التونسي أو تمركز المنتخب المنافس. أكيد رفقي أنت محلليك أمير الباجي طلق الحذيني عندكم ما تحكيه، خاصة في النقاط هذية في البطة اللي قاعد يصير في وسط ميدان المنتخب التونسي والتحذير للمهاجمين. هذه كورة من مستوري بالراس، تبقى للطيب مستوري على مرتين، ممتاز أداء حازم مستوري في هذه المباراة الحقيقة، قدم مستوى متميز جدا كما قلت بخلاف زوز أهداف اللي سجلهم العيدوني، باهي دفاعيا ثقيل هجومي والمساندة، كرة عريقة الأيمن لتونس دائما لسيف الله الطيف للغربي، اسماعيل الغربي في التفكير رزين شوية الغربي لكن فنيا ممتاز جدا، يلزم يسيب الكرة في أسرع وقت للهجوم وللأروقة، خاطئ من علي معلول، يعني خذ عليه الثنائيات فرانسيس تيرو رقم 10 على علي معلول وشكل اختر في الرياق الأيمن لهجوم دخل بوسواني الطايف، سيف الله الطايف ما فلاش المخالفة، يلا يا الطايف على الحمرتي، عالقائم عالقائم الأيمن، كرة لتونس مازال اختر مسورة، كادي يكون الثالث، ما حبش الكرة ما حبش الكرة في مرحلة أولى، فرصة برمضان أعتقد الدفاع الحارس كان موجود، الطيف ما يعملش المخالفة يوزع ترجع من الحارس، أعتقد أنه محمد علي برمضان ثم ترجع والتوزيع من علي معلول المصوري والحارس بكلاكات ممتازة جدا في الزاوية البعيدة على اليمين
1: منا على هدف الثالث، والهدف الثالث ايضا من نفس اللاعب للمصوري. تونس في هاته الآن في الدقائق الأخيرة قريب جدا من إضافة الهدف الثالث. بلوغة الكرة عكست في الزوز محاولات الأخيرة، فرص بالجملة ولكن تألق الحارس البوتسواني غواتسيوني شيشيما فوكو. مازال تقريبا 16 دقيقة عن نهاية المباراة في الوقت الأصلي دون اعتبار الوقت البديل. علاش نقول هكا؟ خاطر ياما مقابلات حسمت في الدقائق الأخيرة حتى في البديل، كل شيء محسوب، ولكن بين الموجود والمنشود يلزم هدف آخر المنتخب التونسي دون قبول هدف آخر. أيضا المنتخب البوتسواني يلزم المنتخب التونسي حقق 3 نقاط، تقول يلزم باعتبار تاريخ وقيمة وعراقة كرة القدم التونسية، حتى منتخب وحيد يمر على المجموعة يلزم يكون منتخب تونس. راهو تاريخنا أفضل منهم، أفضل من ليبيا وغاندا وبوتسوانا. يلا الوليد نجيبوها، ضربة ركنية اسماعيل الغربي على الجهة اليسرى لهجوم تونس. الكرة في القائم الأول، تضغط فما الدفاع، فما الطيف، سيف الله الطيف هز الكرة، يا سيف الله مدينة سخونة هز الكرة، يعني هجمة معاكس، أعطيها لهم الكرة للمنتخب البوتسواني، ممتاز العيدوني لكن تبقى للمنتخب البوتسواني. حذاري للدفاع التونسي، سريع برشا سريع يهاجم بوتسواني. الحقيقة نلعبوا أمام منتخب ما صحيح الكرة ما حبتناش، صحيح يمكن اخطأنا في بعض المحاولات، ولكن منتخب منافس حقيقة لطفي ممتاز جدا. اللي يشاهد المباراة يقول لك نلعب اليوم امام منتخب صحيح بالاسماء ما عندوش يمكن اسامي كبيرة برشا تلعب في بطولات كبيرة، ولكن الحقيقة على رؤية الميدان كان ممتاز ممتاز جدا في توقيت 75 دقيقة لعب. دائما تعادل 2-2 بين تونس والمنتخب البوتسواني، دائما التعادل حبيب 2-2 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. وان شاء الله نتمنى ليلة تونسية بامتياز بتحقيق الانتصار و3 نقاط. قلت متعب المباراة مرسال امام منتخب اتلتيك، منتخب عنده مجموعة طيبة، منتخب عنده مجموعة عندهم قوة بدنية ممتازة هجوميا دفاعيا يعني بصراحة، وسجل 2 أهداف في مرمى المنتخب الوطني التونسي لحد الان. 2-2 لحد الان، وان شاء الله ثالث يأتي للمنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله الثالث ياتي للمنتخب التونسي. ارجع كوره، واعتقد ان معين الشعباني يفكر في تغيير اخر، تغيير ثالث مش يكون بعد قليل، اعتقد امين الشيرني سيكون امين رقم 21. الشيرني ممكن مش ياخذ دقائق في هذه المباراه، وصلنا للدقيقه 78 في المباراه، دائما تعادل 2-2. ان شاء الله الختام يكون مسك بحول الله، الختام يكون 3 نقاط بحول الله. دعواتنا هذه الليلة الكل واقف لنا، الجمهور يترقب يساند، الجمهور عمل عليه بصراحة في هذه المباراة اليوم. هذه كورة ولا التوزيع، هذه كورة بالبوكس مرة أولى ومرة ثانية، فما الدفع سيد الحكم. علاش هكا بربي؟ علاش يا حكم؟ علاش هكا؟ تم ضربة جزاء، البنك الكل تحرك، جمهور الكل طالب بضربة الجزاء سيد الحكم، ثم دفع على لاعب المنتخب الوطني التونسي، ثم مسك مجذب من القميص وما يصفرهاش حكم التنزاني محمد علي أراجيغا. أرجع كورة معليش مش مشكل، حط الكورة في الشباك، نواصلوا الأولاد على نفس وتيرة التركيز إن شاء الله. أرجع كورة لصالح المنتخب التونسي، برافو يا عيدور، يلا يا عيدور. ترجع كرة المنتخب التونسي لطايف، كرة فيها مخالف، ترجع لي اسماعيل، اسماعيل هتزفر هذه سيد الحكم، اسماعيل تاه على ارضية الميدان، ان شاء الله تكون الاصابة خفيفة، عرض لي اصابة ان شاء الله تكون خفيفة. فما جذب لمحمد علي بن رمضان حسب ما نشاهد في الاعادة قريبة مني الصورة التلفزية، ثم الدفع من المدافع فيها وعليها، لكن تتزفر حبيب
2: مسح المستوري
1: وكذلك محمد علي بن رمضان ايضا قلق شويه فقد التوازن. على كل حال
3: تربنا من نهاية المباراة 88 تفضل
4: معاك لطفي سكر. صحيح ركزنا برشا على محمد علي بن رمضان، صحيح فما مسكي نجم يكون عادي ولكن الجذب على المصوري يمكن انا نتبع وانت في تعلق يمكن نثبت شوي المصوري من الجهه الاخرى فما جذب من القميص يمكن نجم يعاونوه اذا عنده مصوره تلفزي. ادانه ثانيه للحكم التلفزي
3: هذا هو يعني بصراحة كان ممكن يزفر فيها الحكم ضربة الجزاء. على كل حال نعيش الوقعة متاعنا إلى حد الآن في المباراة 2-2 يعني في تنفيذ المخالف علي معلول بالرأس مرعون ثم ترجع لبرمضان إيمان إسماعيل غربي يسدد باليسار يجيب ركنية يجيب ركنية إسماعيل يجيب ركنية إسماعيل الغربي غير سيباستيان تونكتي شاهد فيه رقم 17 بعد ما كروب الشيرني سيباستيان تونكتي مشاهد فيه يحكي معاه معين الشعباني الان في المنطقة الفنية ممكن سيكون ورقة من ورقات معين في قادم اللحظة الكل في الكل الان بصراحة يعني ان شاء الله يجيبوها الولاد. الركنية اسماعيل الغربي في تنفيذ الركنية للمنتخب الوطني التونسي اسماعيل باليمين نفذ كورة بالرأس من دفاع المنتخب البوتسوان ما نخليوش مساحات يلزم الولاد تغطي دفاعي تكون موجود كورة من عيسى العيدون عيدون تمشي بالرمضان يلا بالرمضان بالرمضان بالرمضان بالرمضان سدد كورة والركنية سدد بالرمضان باليمين كورة والركنية ايوه بالرمضان كان مشيت الكورة لو ما المسهاش جولد والي خرجها للركنية هذه ركنية على التنفيذ بالرأس من جولد والي من جديد يلا اسماعيل دي علي صلح يا علي معلول غاد صلح غاد ثلاث براف الله يقطع الكورة ثم الجذب وثم المخالف ثم الجذب لسيف الله الطايف وثم مخالفة ولياس العاشور ارجع كورة لعيسى العيدون يلا يا عيسى عاود من جديد يا عيس من زيرو 10 دقائق نعملوا حويش نسجلوا الثالث علاش لا يعني في كرة القدم حتى في الثواني الأخيرة نجم تسجل أرجع كورة للمنتخب الوطني التونسي وصلنا لدقيقة حبيب 81 من المباراة دورة تعادل 1-1 2-2 نتيجة التعادل منذ لحظات أيضا بطاقة صفراء للقائد مشجعو لالوي الكورة لتونس دائما محمد علي بن رمضان ثم يقرب للعاشوري فما مخالفة بالفعل حكم متسامح متساهل مع المنتخب البوتسواني زوز بطاقات صفراء فقط رغم العديد من اللقطات اللي كما قال فيها كما قال لطفي فيهم وعليهم على كل ضربة مخالفة لعلي معلول زوز تغييرات الشاذلي تونكتي الكل في الكل معين الشعباني من اجل التسجيل هدف ثالث يساوي 3 نقاط اذا منتخبنا ينتصر في هذه المواجهة ضربة مخالفة جيب الخط العرضي لل 18 وخط التماس قريبة من بنك احتياط المنتخب التونسي الى جانب علي معلول معين الشعبان كورة من علي معلول في القائم الاول ترجع من الدفاع ثم الحارس هذه الهجمة المعاكسة حذاري هجمة معاكسة للمنتخب البوتسواني لوزيكا راتشولودو رقم 22 حقيقة سريع جدا دخل المدرب البوتسواني كورة في اتجاه فرانسيس تيرو الى نفس اللاعب الكارتو منذ قليل لوزيكا يدور كورة المنتخب البوتسواني ينتظر في هفوة في الدفاع التونسي يلعب على هفوات المنتخب التونسي فما لاعب متوقف بعد إصابة أعتقد النصران هو على أرضية الميدان شلقوم لباس كما قلت علي معلول الحقيقة في الثنائيات خذاهم عليه فرانسيس تيرو زي دفاعي لكن هجوميا ما شاء الله عليه علي معلول يقدم مباراة محترمة جدا ولكن يمكن الشيرني يرجع يغطي خير مع سيباستيان تونكتي أيضا اللي باش ياخذ مكانه بعد قليل مكان من؟ مكان الغربي أم سيف الله الطيف ولا باش يزيدوا كحل آخر في الهجوم سيف الله الطيف بالفعل يخرج خادر أرضية المدينة يدخل سيباستيان تونكتي الكرة بين أقدام اللاعبين ما زالت دقائق قليلة ولكن تنجم تحمل في طياتها الكثير تنجم تحمل الخبر السعيد لكل التونسيين صحيح المردود ما هوش صحيح يمكن المنتخب ما هوش بأفضل حالاته في المقابلات الأخيرة ولكن انتصار بعد 29 مارس
4: الفارط ينجم يرجع ثقة للملاعبية وأيضا لإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. لأربعة يخرج هو محمد النصراوي، قد يكون تغيير اضطراري. بالفعل يخرج النصراوي، علي معلول يبقى، هذه القاعدة شاهد فيه، شارة القيادة ثابتة موجودة بالفعل. ويمكن معين الشعبين كان باش يحط الشيرني من الجهة اليسرى، ولكن بعد إصابة النصراوي يغير النصراوي يخرج. فما تسلل بالفعل في موقع تسلل لعب لوزيكا راتشولودو، وقيمة التغييرات نطفي زوج تغييرات اللي قام بهم المدرب انتقى تلوباق بالهدف الثاني، هدف تعادل يعني بيتسل رقم 18 وسجل هدف تعادل، ولعب قاعد يقلق برشا في الدفاع التونسي ورقم 22. نحكي على لوزيكا، هذه كرة للمنتخب التونسي، باسيان تونيكتي تبقى لعلي معلول، علي معلول يبحث عن الحلول، علي معلول يقرب له محمد علي برمضان، برمضان يرجع الى الخلف الى الدفاع التونسي، متسرد طالبي يغير للجهه اليمنى، حذيري من الاخطاء، بريد معروس دون ارتكاب الخطا، يرجع لعبد الرحمن يمشي الكره للجهه اليسار، منتصر الطالبي يبحث عن المسانده، يخير التمرير الى محمد علي بن رمضان، خاطئه من سيباستيان تونيكتي، لكن يبقى الضغط ممتاز، العمل اللي قام به علي معلول، سيباستيان تونيكتي خاطئه من تونيكتي، ترجع للغربي، غربي ممتاز الكره في اتجاه الشيرني، تبقى لتونس، العيدوني خاطئه التمرير ما كانش للعيدوني، لكن يرجع الطالبي، هذه كره يمشي الشيرني لكن الدفاع موجود، يخرج كره رمي التماس، تماس لتونس قريبه من دكه البدلاء الى جيل معين الشعباني، كره لمحمد علي برمضان، برمضان يتجاوز يخمم في التوزيع، يوزع سهله في دين الحارس غواتسوتي، غواتسوتي شيشيما فوكو، يمكن من اكثر الاسماء اللي ذكرناها في هذا الشوط الثاني، الحارس البوتسواني كان تالق امام المصير قبول الاستهداف من نفس اللاعب، قلت كره تصديلها كانت ماشيه في الزاويه 90، يبقى للضغط تونسي، علي معلول يلعب الكل في الكل، منتخب التونسي علي معلول ترجع لهم بن رمضان في الريق الايسر، بدايه الهجمه يطلب الشيرني من تونيكتي، الشيرني شو شعره بالكوره يوزع في القائم الاول، ترجع من الدفاع، الهجمه المعاكسه سريع، حذاري الدفاع التونسي يلزم يرد باله، يلزم يرد باله، لوزيكا راتشولودو، راتشولودو سريع بين ثلاثة لاعبين الحقيقة رقم 22، لكن التمريرة نتاعو خاطئة، خاطئة اللي كانت لبنسون ما يقولوا، يرجع الغربي يفتكها، ثم هذا معروس إلى جانبه محمد علي بن رمضان، يهز الكرة يرجع للدفاع والشيرني إلى محمد علي بن رمضان على مستوى الدار المركزية للميداني، غير الجهة اليمين عيسى العيدوني، عيسى العيدوني يبحث عن المساندة ما يعطيش الغربي، يرجع يهد معروس بدو إلى منتصر الطالبي، بدنا نقرب من نهاية المباراة، 2-2 كورة لعلي معلول، الشيرني أمين الشيرني وزع الكورة طرف الدفاع وتخرج ضربة ركنية، 2-2 ثنائية تونس الجلال المصوري، دقيقة 44 49 دقيقة 38 محمد النصراوي ضد مرماه، ودقيقة 60 ديتسيل لبوغانك يسجل الثاني للمنتخب البوتسواني، والتعادل دقيقة 87، الغربي على اليمين الحارس شيشيما فوكو، ضربة ركنية لتونس، اسماعيل الغربي الكورة في القائمة الثاني، يبقى الضغط، التسديد بعيدة بعيدة بعيدة على مرمى الحارس البوتسواني ملعاشوري، رجعت الكرة، وهذا شنو يحب المنتخب البوتسواني، ملاعبي يسقط ارضية الميدان داخل ال 18، اكيد يحب يربح الوقت، رقم 22 ريان اللومي ايضا باش ياخذ مكانه بعد قليل، اللاعبين الكل في مناطق بوتسوانا، ولكن حذاري من هجمة مرتدة، منتخب يعمل تعادل في ليبيا 2-2 كان متقدم 2-0 ويقدم في مستوى محترم، عيسى العيدوني سيغادر ارضية الميدان، ريان الليلي يعني خرج ملاعب وسط ميدان ومهاجم آخر وسط تسويق على شوف الحاجة اللي تجلب الانتباه الجماهير التونسية الحقيقة في مباراة اليوم، يعني رغم التعادل رغم النتيجة السلبية تعتبر ماتش أوغندا وأيضا ماتش بوتسوانا، يصفقوا على بلال عيدوني لطفي في توقيت 88، عيسى بلال عيدوني في دقيقة 88 في مقابل 2
1: 2 2 إلى حد الآن، دقائق حاسمة لتكون المنتخب التونسي من أجل تسجيل الهدف الثالث. إن شاء الله على إشلام، إن شاء الله على إشلام. نلعبوا في دقيقة 89 من مباراة التحق بين الهلال على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مباراة الجولة الثانية والتصفية المؤهلة لكان 2027. النتيجة 2-2 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسوان. هذه كرة وركنية للمنتخب البوتسوان، ركنية يجيبها لوزيكا اللي دخل في الشوط الثاني، لوزيكا اللي دخل مكان كمان يني عطال إضافة. أرجع كورة للمنتخب البوتسواني. 2-2 تحدثت عن مباراة ما كانت سهلة، مباراة صعبة بامتياز، مباراة تسابق وتلاحق، تمنينا سيناريو خير من هكا للأمانة. كرة من أوري بوني نفذ بالرأس، ترجع من جانب المنتخب الوطني التونسي، إسماعيل غري ما يخذهاش، ترجع الاستحواذ الحذاري، هذه اختير البوتسوان، هذه اختير الموسيقى، مرت سلامات، مرت كرة سلامات للمنتخب الوطني التونسي، مشات ضربة المرمى، لوزيكا يبعد على الشيرني، يضرب الكرة باليمين مقوسة لكن عالية، الكرة ضربة المرمى، ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي. ونشوف الحكم قديش مش يزيد وقت إضافي، قديش مش يزيد وقت إضافي في هذه المباراة. كرة ترجع ليمين الشيرني، الشيرني يطلب الكرة اللي معلول، يطلب الكرة لمارون ياخذها علي علي علي علي علي، مقطوع الكرة من جانب الدفاع البوتسواني، جسمانيا مودغواني عملاق بصراحة يخرج كرة من الدفاع. 2-2 تبقى النتيجة لحالها، مش مشكل، يلا نعاودوا نعاودوا هجمة جديدة على شليه يجي الهدف، يلا يا أمين الشيرني، الشيرني الشيرني علي معلول، علي معلول مقطوعة من جود مهني، ترجع كورة من دفاع المنتخب البوتسواني، يمشي لها الدحمان، هاي من دحمان يخرج من مناطقه، رجع كورة لثمانية دقائق، به به التوقيت 8 دقائق، الجمهور يصفق لهنا، به يسارد الجمهور، هاو الجمهور هاو الجمهور يوقف معاك حتى 8 دقائق، نجم نسجل لونين، يلا كرة مقطوعة من الدفاع، ترجع كرة من جديد لصالح المنتخب البوتسواني، تشتيت الكرة من جولدوالي، ترجع لي المنتخب التونسي، تمشي لأيمن الدحمان، حذار يا دحمان، تمشي لإسماعيل الغربي، خذوات مع محمد علي برمضان، يلا علي تبعيد لبرمضان، برمضان بالهو سباستيان تونيك، تضيع عليك الكرة يا سباستيان، تضيع الكرة وتمس، لا سيد الحكم تمس لي أنا، يعطي تمس البوتسوان. الدقيقة الأولى في الوقت الإضافي، 8 دقائق نذكر كوقت إضافي في هذه المباراة، والتعادل 2-2 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. فما لاعب من بوتسوانا ملقى لأرضية الميدان، الحكايات اللي نفهموها نعرفوها، يعني قاسينا منها بقوسين من الفرق والمنتخبات والفرق اللي تلعب للنوادي التونسية، يعني نعرفك أن تضيع في الوقت ايش جديد هذا، لكن أكيد إن شاء الله الحكم يعمل وقت بديل على البديل. 8 دقائق لعبنا منهم دقيقة، ملاعبي تاه على أرضية الميدان، سرعة النقلة تخرجوا من الميدان ليسعافوا لعب المنتخب البوتسواني، وخلنا النقلة ورجع قام من نقل، قام من نقلة الإسعاف، رجع للميدان يطلب باش يرجع للميدان. على كل حال يلزم يتفطن كذلك الحكم وقت يرجع تينذر، يعني كنت مصاب وقت اللي نزلتك نقلت الإسعاف ثم تحب ترجع بسرعة. على كل حال إن شاء الله من وادي نرفزة، كذلك النرفزة لأنه نشاد في المدرب والمساعد، يعني فك الكور كان تماس أو الكورة المنتخب الوطني التونسي مشان هتونكتي حاب يرجعها بسرعة، فكان مسؤول أو مدرب المساعد أو المدرب بتاع منتخب بوتسوانا، يعني مش معقول يتدخل معين الشعباني، يمشي معين يحكي مع الحكم، يعني مش معقول، يعني لا دورك
0: دور الملتقيتي الكره نتاع المباراه الوليدات التوانسه يعني نفيقوا شويه كذلك ها وليديه معناتها مقابلات قادمه ما ثماش مشكله انه نوصي ولادنا ملتقيتي الكره كولا يا حبيبي يعني
4: هذا هو بتبيعه دور الناس كل دورنا نحن كمعارقين دور اللاعبين دور ملتقيتي الكره ترجع كره ثانيه
0: ترجع الكره بسرعه وقت الكره تكون المنتخب التونسي يعني ما تقليش هذا هو فوالا الكره عند منتخب بوتسوانا يعني تبات ام شو تبات
4: يعني انت خبيله على الدقيقه الاولى الوقت البديل هي قصه قصيره لعبنا دقيقه تحفه اللاعب البوتسواني مره دقيقه هذه ملخص دقيقه
0: وعملنا شويه نرفزه وزوز دقائق تو ملعبنا فيهم هذا شيء هذا هو هذا الواقع الى حد ثلاثه دقائق خلنا دقيقه الرابعه ورقه حمر صفرة ورقة صفرة لا كل اخرج الثاني هي ورقة صفرة الثاني بالفعل ورقة حمراء لانه عنده ورقة حمراء
5: اذا كابيل اذا رقم ستة اقصى
0: اقصى
5: اقصى لا رقم 21 اللي اصيب لطفي
0: اصيب اصيب ورقة صفرة
4: جاء معناها دون اذن وعطاه ورقة صفرة
0: هذا هو
4: اما ورقة صفراء بالاسم كابيل ادوين رقم ستة ومشا قاول لا الولي رقم اربعة لكن هو لاعب رقم 21 اللي قلنا لك القصة القصيرة
0: اسمان الحكم وعطاه ورقة صفرة هذا هو تفضل ومنساش وعطاه ورقة صفرة هذا هو نرجع للمباراة اللي يهمنا اللي تبقى من توقيت 8 دقائق وضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي 8 دقائق وقت إضافي نذكر في هذه المباراة تعادل 2-2 لعبنا داخلين في الدقيقة الرابعة في الوقت الإضافي هذه كورة لإسماعيل الغربي إسماعيل كورة تمشي لسباستيان تونكتي سباستيان تونكتي يحل الكورة لبر رمضان يلا يا بر رمضان مطلوبة السرعة مع سعود لآدم عروس عروس كورة لصالح المنتخب الوطني التونسي يطلب الكورة أمين الشيرني وريان اللومي كورة لصالح المنتخب التونسي مع سعود لمنتصر النطالبي أمين الشيرني عند الكورة على اليسار يلا يا أمين يطلب الكورة عليه لا يوزع الكورة هذه كورة بالرأس في الدفاع بالرأس كانت ماشي لريان اللومي مقطوع الكورة من جولد ولي للركنية يمشي اسماعيل الغربي يمشي اسماعيل في تنفيذ الركنية ان شاء الله تجيب الهدف الثالث يا الولاد ان شاء الله تجيب الهدف الثالث يا الولاد ان شاء الله تجيب الهدف الثالث يا الولاد اسمعوا الجمهور يساند للدقائق الأخيرة هذه توزيعة والحارس فوكو ياخذ الكورة حبيب
4: ياخذ الكرة بين اللاعبين الكل يسعد والقامة قدم مباراة ممتازة 6 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني وقت بديل حكام أضاف 8 دقائق الكرة لمنتصر الطالبي ترجع من الدفاع اسماعيل غربي يعمل ترويف ملعبه في 90+6 الكرة سيباستيان تونكتي الوقت البديل توقف دقيقة أكيد في زينا دقيقة أخرى تبقى لتونس لآدم عروس ثم في الجهة اليمنى للعاشوري خاطر أجمل معاكسة كما جات ترجع من لعب البوتسواني حكم يقول تماس توسي التماس المنتخب التونسي بين نقب ولاية المباراة أيمن دحمان زوز دقائق وقل شويه على نهايه المباراه في وقتها الاصلي والاضافي الحكم اضاف 8 دقائق علي معلول بريق الايسر محمد علي برمضان معلول سلم الشرط القياده بعد فما مخالف الحكم ليه ما يرجعش ما يعطيش المخالف تبقى الكوره مخالفه من رضيه مخالف قاعد نتبع فيه الحكم يعطي المرضية مخالفة بالفعل إلى منتصر الطالبي الدقائق الأخيرة في 90+7 كورة لتونس فماش ورقة زي ضربة مخالفة بسرعة ما يمكش في الوراق امشي واصل مهم الهدف شيرني إلى علي معلول في غزة ترجع من الحارس كانت سهلة في دين الحارس شيشيما فوكو ياخذ وقت واكيد قبل الصفرة الاخيرة دخلنا للدقيقة الاخيرة على نهاية المباراة 2-2 هذه كورة حذيري الطالبي حذيري فماش المخالفة باهي هذه منك الحكم ما كانتش مخالفة على لوزيكا كان حوار مع منتصر الطالبي الثواني الاخيرة تبقى الكورة لمحمد علي بن رمضان يوزع على الكورة هذه خطيرة على دفاع بوسوال كان بيكون الثالث. سيباسيان تونكتي تسديده سواجيه والحارس يتألق. كاد يكون هدف جميل. توزيعه على برمزار والمصيري ترجع من الدفاع كما جاءت الركنيه لتونس بعد الزواجيه ممتازه من سيباسيان تونكتي. الحظ مره اخرى لا يخدم مصلحه لاعبي تونس. الثانيه الاخيره 90 زائد 8 دخلنا في التسعة دقائق الأخيرة. القائم الأول ترجع بزرف ضغط يسدد بعيدة بعيدة بعيدة على مرمى المنتخب البوتسواني. رمية 6 أمتار في هاتي الآن بالضبط الحكم التنزاني أحمد علي أرجيكا ينهي المباراة بتعادل. هو إيجابي ولكن سلبي بالنسبة لمنتخب التونسي. 2-2 منتخبنا كان سجل زوج أهداف عدل عن طريق المصوري في الدقيقة 44 نفس اللاعب أضاف الثاني في الدقيقة 49 قبل الهدف الأول بنيران صديقة محمد النصراوي في الدقيقة 38 وعدل ديسيل ليوبونغانغ في الدقيقة 60. مازالت لنا مباراة وحيدة على أرضية ميداننا في ملعب رأس المنتخب الليبي. بقية المقابلين يلعبوهم خارج الميدان. منتخب وحيد يتأهل عن المجموعة. مهمة صعبة ولكن ما فماش حاجة مستحيلة. إن شاء الله الأمور تتحسن أكيد في قادم المحطات. رجع لك الكلمة أجمل تحياتي تحيات لطفي خالد وأيضا نافع الغزوين. تقابلوا بعد قليل إن شاء الله في الاستجوابات.
6: شكرا لك حبيب قويسم. أيضا شكرا للطفي خالد. نهاية مباراة تونس بوتسوانا التعادل 2-2 نتيجة الحقيقة مخيبة للأمارات. وبعد شوية نرجع للتفاصيل الفنية مع طارق الحذيري وأيضا أمين الباجي ونرجع ملعب رادس بعد قليل لرصد الانطباعات والأراء ما بعد نهاية المواجهة بالتعادل. قبل هذا موجز أنباء الساعة 10 مع زياد حسني في هذا الوقت الاستثنائي ثم نعود.
7: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأها بالكلمة الطيبة الغنية المزيانة المعلومة من مصدرها.
8: يوم جديد يوم سعيد.
7: وكان قصد ربي نحن نسهلو لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية خطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلم أنه تبعا لأشغال صيانة بمحطة تحلية المياه بالزارات مبرمجة يوم الأربعاء 30 من سبتمبر سيتم تسجيل اضطراب في توزيع المياه بعدد من معتمديات مدنين تطاوين وجابس على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الأول من أكتوبر. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 14.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 2000 ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. برمجة تمويل 800 مشروع سنة 26 2000 بكلفة مالية تقدر ب 16 مليون دينار من قبل البنك التونسي للتضامن بالقصرين وذلك في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين. تونس تحتضن غدا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. في العالم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يلتقي اليوم في نيويورك وسطاء المفاوضات مع واشنطن بهدف دفع مفاوضات فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. نزوح أكثر من 145 ألف شخص في 8 محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي وفق أرقام جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. بدء عملية انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة حرير في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق. نهاية هذا الموعد الإخباري، والآن عودة مع رفقي بوستة وكافة ضيوف برنامج الشوط الثالث على الإذاعة الوطنية.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. الشوط الثالث، الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات، تحليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث، الشوط الثالث، مع رفقي بوستة للمباريات بقية.

0: الشوط الثالث. الشوط الثالث مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: مرحبا بكم من جديد في الشوط الثالث. حصتنا اليوم مخصصة لتغطية مباراة ملعب رادس الليلة بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا اللي انتهت منذ قليل على نتيجة التعادل 2-2 بين المنتخبين. ثاني تعادل في ثاني مباراة ضمن تصفيات كان 2027 بعد تعادل أمام أوغندا و الاكتفاء بنقطة واحدة. اليوم أيضا الاكتفاء بنقطة أمام المنتخب البوتسواني صعبناه على رواحنا الحقيقة، خاصة وأنه نحب نوضح وأنه مباراة اليوم من المفروض وأنها تتلعب في غابورون العاصمة البوتسوانية، ولكن بعد اتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة البوتسوانية المباراة تلعبت في ملعب رادس، ما يعني وأنه المنتخب الوطني التونسي الجولة الرابعة الخامسة السادسة باش يلعب أو الثالثة الخامسة السادسة باش يلعب خارج ملعب رادس. الحقيقة مع الظروف اللي نعيشوا فيها مع نعاود نأكد وأنه تم احتساب نقاط مباراة تونس وأوغندا نقطة وحيدة، مع تعادل اليوم الحقيقة الأمور صعبت. ومن بعد شوية أكيد نستمع لموقف الناخب الوطني معين الشعباني اللي قبل المباراة يأكد على ضرورة تحقيق الانتصار ضد بوتسوانا، ولكن طارق اليوم غاب الانتصار الحقيقة في وقت اللي كنا ننتظره أنه الفترة الثانية المنتخب الوطني التونسي قادر حتى لتسجيل أكثر من هدف. سجلنا هدف ولكن مرة أخرى ندفع ضريبة الأخطاء الدفاعية، والحقيقة احنا قلنا منتخب متواضع قبل المباراة، ولكن خليني نقول أنا منتخب لعب على إمكانياته، منتخب ذكي بإمكانياته اختلع نقطة التعادل الثامنة أمام المنتخب التونسي.
2: صحيح نتيجة الحقيقة مخيبة للأمال متاع التوانسة الكل. بعد الشوط الأول كنا ننتظر وأنه في الشوط الثاني البداية متاعه مش تكون معناها نسجلوا هدف، وسجلنا وصلنا للمبتغى متاعنا، سجلنا هدف لكن ما عرفناش نحافظوا عليه وما عرفناش ندعموا النتيجة. نلعبنا ضد فريق مخطر كما قال مين، يلعب على الإمكانيات متاعه، عارف روحه وين يحب يوصل، عارف شنو يلزمه يعمل، لعب على الأخطاء متاعنا. احنا حطيناهم الفرصة معناها خطأ في افتكاك الكرة، معناها كرة كيف نكاكة تتفك الفرجاني ساسي بلمسة واحدة يخرج معناها المهاجم راس راس ويهزها بالحارس، هدف معناها ما يصيرش في النيفو هذايا، خاصة في الوضعية الحالية متاع المنتخب. خسرنا الحقيقة 4 نقاط يوجعوا برشا، 4 نقاط معناها اللي كانوا يخليونا في أريحية، لكن توا حطينا رواحنا في مأزق، حطينا رواحنا في ظرف صعيب. الشوط الثاني معناها ما ريناش المنتخب كيما كيف ما يلزمه يكون، معناها فما برشا ديشي تكنيك، ما فماش معناها الخط الأمامي خاصة في 30 متر الأخيرة ما خلقناش فرص، وما خلقناش معناها فرص في الشوط الثاني كيما في الشوط الأول، وما كناش حاسمين قدام المرمى. الملاعبية اللي لعبت في معناها وهبطت في الشوط الثاني زادة ما عطاوش الإضافة، تونكتي ممكن الكرة الخرانية ذيك اللي حبها ازدواجية، سينو مربح ما تعدى في حتى ان كونتر ان، معناها ما تعداش في الواحد ضد واحد، كيف معناها ما لقيناش معناها ما فماش توازن في الفريق، قعدنا نلعبوا بثلاثة في قلب الدفاع، ما عطيناش حرية أكثر للوسط الميدان مش يعطينا أكثر حلول لقدام، معناها تحس فما ضغط كبير على اللاعبين، وتحس كما قال كما الناس كل تحكي في تونس الروح معناها مفقودة. مفقودة الروح متاعك القتال على كل كرة، على حتى في الديوال معناها في 18 متر وفي 30 متر والخرانين كل ديوال يربحوها علينا، في كل ديوال ياخذوه هما، معناها خلينا رواحنا في وضعية صعبة برشا.
1: بالضبط طارق، وضعية صعبة أمين. الحقيقة قبل ما نحكي على الصعوبات الفنية نحكي في علاقة بالملاعبية وأيضا في علاقة بالإطار الفني، صعبناها على رواحنا فنين، وأيضا عاود نذكر وأنه الحقيقة ما نجموش نحكيه على نتائج بمعزل على اللي صار قبل مباراة أوغندا والمكتب الجامعي اللي ما يعرفش أنه مباراة تونس أوغندا النقاط تحتسب، هذه نقطة أولى. وأيضا يغير مكان إجراء المباراة، تكون في جابورون ربحا ممكن
2: راحت
1: الملاعبية أنه خير، خاصة أنه نقطة تساعد منتخب بوتسوانا اللي يلعب في طرابلس الأسبوع الفارط، زاد صعبناها حتى على مستوى الأمور التنظيمية صعبناها. مباراة أوغندا النقاط تحتسب، اليوم نلعب أنا نستقبل بوتسوانا وبعد باش نمشي نعمل تنقلات، يعني عندي زوز نقاط وعندي زوز تنقلات باش تكون صعيبة، ومازلت ما واجهتش المنافس الأصعب خليني نقول اللي هو المنتخب الليبي اللي راهو ما يعنيش وأنه تعادل 2-2 في طرابلس أمام بوتسوانا وأنه منافس باش يكون سهل، لا، منتخب ليبيا نعرفوه قادر أنه يحقق نتائج إيجابية وقادر أنه يقلقنا برشا. ما نجموش نحكيو على الامور الفنيه بشكل او بمعزل عن الامور هذه امين بالطبيعه.
3: هو اليوم كان تحب تنجح اول معناها خطوه يلزم فما نجاح اداري
1: بالضبط.
3: نجاح الاداري ينجم هو يعبد الطريق باش تكون فما نجاح فني، فما استقرار، فما فكره واضحه. اليوم المشاكل الكل تقريبا تلمت باش انه المنتخب يكون الحقيقة في وضعية الحقيقة حرجة وحرجة جدا. مازلنا ماتش ليبيا لهنا في تونس ومن بعد تقريبا في 3 جولات نستحقوا معجزة باش نجموا نكونوا في كاس افريقيا القادمة، معناها في الصيف القادم. دونك معناها اللي ديما احنا نكونوا معناها هنا الاسبوار باش نشوفوا منتخبنا
1: قبل مباراة اليوم. حتى المتابعين والملاحظين وحتى الملاعبيه والاطار الفني يقول لك اذا كان تحب تمشي كاس افريقيا لازم تربح ماتش اليوم.
3: اكيد اليوم نقصنا من الحظوظ نتاعنا، كيما عندك كانيوت تجبد منها، اليوم انت جبت من الرصيد نتاعك زوز نقاط معناها اللي نجم يكونوا مؤثرين من هنا لنهايه المسابقات، معناها باش يكونوا مؤثرين ومؤثرين جدا. المنتخب خسر زوز نقاط مهمين، ممكن لو سول فافور انا اللي راه انه التقارب على مستوى اللي فهمته اليوم بعد ما تفرجت تقريبا في لي تروا ماتش، معناها كي نحكي ليبيا بوتسوانا
1: منتخبات المجموعه
3: تقريبا كلهم، اوغندا افضل شويه لكن البقيه تقريبا 3 منتخبات اليوم، منتخب التونسي الليبي ومنتخب بوتسوانا تقريبا بنفس ما فماش تفاوت كبير في ظل تاريخ المنتخب الوطني التونسي. فما أفضلية الحقيقة فنية على مستوى الفردي بالنسبة لتونس، على مستوى الإرث اللي نحكيه القديم بالنسبة للمنتخب،
1: تقاليدنا في القارة
3: لكن اليوم التقاليد،
1: لكن الواقع مغاير،
3: الواقع مرير مش مغاير الحقيقة، نسميه الأمور بمسميات، الواقع مرير شوية على مستوى النتائج، على مستوى الأداء المجموعة. ما علينا، كان ديما نقول فما مازال 4 مقابلات دونك معناها يلزم برشا مراجعات الحقيقة على مستوى المجموعة اللي موجودة، على مستوى الفكر زادة كيف فما برشا حاجات لازم أعرفوار، زادة على مستوى الإداري معناها من موقعي هذا نجم نقول زادة كيف على مستوى التحضير الذهني منش شوف في برشا، فما برشا حاجات اللي أول طابع ماذا بينا نشوفوه اللي هي الروح الكبيرة الجرينتا، الروح العزيمة، شوفوا حلول يا نلقاو حل يا داخلي معناه في وسط المجموعة هذه، يا نلقاو حل خارجي نجيبوا ملاعبية بلغتنا احنا اللي ما كانتش عندهم نومبر دي كومبيتيسيون كبيرة في المنتخب، ما كانوش متواجدين، خليوا يعطيوهم الدم الجديد في المنتخب هذا، خلي تعاود تتحير لديان بتاع المنتخب اللي هي تحب ولا تكره المنتخب الوطني التونسي. من الحاجات اللي كانت سبب في نجاح المنتخب هذا تقريبا من 96 حتى 2004
1: هي الروح
3: اللي ميزت المنتخب هذا، اللي القوة متاعنا في الليدويل على المستوى الهجومي، نقولوا احنا كل كرة نلعبوها معناها نقاتلوا عليها للاخر، كل مقابلة تلقانا مركزين للاخر. فما بعض مقابلات ممكن نتذكر قدام عيني مقابلة ليبيريا الترشيحية لكاس العالم دقيقة 93 معناها قبل ما يزفر الحكم بدقيقة، فما حاجات اللي تخليك أنت معناها
1: ثم ثواب
3: تنعش الذاكرة الإيجابية نتاعك،
1: ثم ثواب
3: اللي هي الروح الكبيرة بالضبط. اللي كانت تكون موجود في المنتخب اللي نشوفه فيه حاليا الحقيقة بعيد كل البعد على الشيء هذا. ما نعرفش، نجم يكون كما قلت لك نجم تكون أمور داخلية، ودونك مطالبين باش نحاولوا نصلحوا الحاجات هذه. إذا المجموعة هذه صي نتعدى نشوف حلول أخرى من داخل البطولة، فمن لاعبية اللي تستحق وين نلقى أنا الفورميلا الصحيحة متاع المنتخب، ونتصور معين معناها في التجربة متاعه هذه مع المنتخب ساعة يحب ينجح، معناها ما نتصورش أنه عنده هدف بخلف أنه النجاح هو ممن بروحه وكل شيء. دونك معناها مطالبين أنه المنتخب هذا يكون أفضل على جميع المستويات،
1: مطالبين وأنه يكون أفضل، وإحنا في انتظار طبعا صوت تحبيب قويسم مباشرة من قاعة الندوات الصحفية في ملعب رادس. نعرف أنه بعد قليل إن شاء الله يكون حاضر. شكرا لك كريم المدب، وأيضا شكر لي عبد اللطيف السيد. ننتظر صوت تحبيب قويسم بعد قليل. حكى أمين على ثواب تفقدناها، وأهم نقطة اللي احنا ديما نقولوا انا ومنتخبنا ما فهمناش الفرديات الكبيره، ما عندناش النجوم، وذايا خطاب اللي عشناه ونعيشوا فيه في السنوات الاخيره. كنا نقولوا انا ومنتخبنا الوطني هو منتخب جماعي بالمجموعه، وفما ثوابت تاع الروح نتاعك العزيمه، فما ملاعبيه اللي الحقيقه ما عندهاش فرديات كبيره، ولكن بك الخصال هذيك عملنا مباريات كبيرة وعملنا رقم قياسي أنه تأهلنا للكان. اليوم واقع مغاير طارق، اليوم ولا شبح المغادرة متاع التصفيات يخيم على المنتخب الوطني التونسي في ظل هزوز تعادلات هذومة. أسباب غياب هالثوابت هذية حسب رأيك طارق؟
2: أغزل لي أنا مش نعقب شوية على
1: بتعقب بعد ما ناخذ حبيب، لأنه الأولوية طبعا للتصريحات. مباشرة يا حبيب قويسم من قاعة الندوات برادس والندوة الصحفية لمعين الشعباني.
4: أهلا بك رفقي، نسمع معين الشعباني مدرب المنتخب يفسر في أسباب التعادل.
5: دوز فرص بالنسبة للمنتخب وكان الأهداف على العموم في المجمل. اليوم كنا في ست مباريات الحقيقة ما تحقوش بنقطة واحدة على كل هذا الواقع نتاعنا اليوم. فما ماتش غدوة زادة بين أوغندا وليبيا، لعبنا دو ماتش مازالوا كات ماتش تبري فيهم بروا ديباتمون، بس مازالوا 12 بوان جوي ونقعدوا مامنين بحضورنا حتى الاخر ان شاء الله.
4: إذا معين الشعبين يتسمع رفقي حتى النبرة متعصوته متأسف متحق.

0: نوع من اللعب، تعدينا على الجناب، تعدينا فلات، يعني الأخطاء الدفاعية رو ما تطلعش في نهار واثنين، يزم برشا خدمة عليها، يزم تخدم ديفونسي كليبري وكليبري. على كل كما قلت مازال برشا تصليح ومازال برشا خدمة.
1: أكيد تحدث على الأخطاء الدفاعية اللي قبلنا من خلالها أن تعادل في المباراة الأولى، كيف اليوم أخطاء دفاعية خليت منتخبنا يخسر نقاط أخرى جديدة على ملعب رادس. أكيد معين شعباني عمل كبير خاصة على مستوى الدفاعي، يمكن أهم نقطة بكل عام تحدث عليها معين الشعباني. نذكر لمتحقق من الآن تونس بوتسوانا اليوم الجولة الثانية من تصفيات الكان، تعادل سينا في رفقي أكيد مازلنا مواصلين. معين الشعباني حاضر بتبعان الإجابة على الأسئلة تاع مختلف الصحفيين، تعرف بروتوكول أنا زاوية الصحفية، يعني بعد شوية بتبعان باش ناخذوا يبدأ صوت واضح المدرب معين الشعباني وتوصل هكا الصورة والكلام بتاعه يكون واضح، أيضا الإضافة تاع المحللين معاك طارق وأمين باش ينجموا أكيد ياخذوا نوعية صوت باش ينجموا يحلوا بتبيع على كلام معين الشعباني على عدة نقاط أهمها بتبيع الهفوات الدفاعية واللي في زوج مقابلات ثلاثة هدف حاجة كثيرة يا بابا.
0: قلنا راهو ليكيب ناسيونال قاعدة تبدل، فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين في تبكي، فما دي جوار شدي جوار اللي خرجوا، فما غيابات كثيرة برابور العام اللي فات ولا العام اللي قبله. دونك اون فوا بور توت فما برشا خدمة، برشا خدمة. دونك الحاجة اللي قلتها البارح قلت راهي ماهيش خدمة متاع شهر ولا شهرين ولا ست شهور ولا أنا باش تعاود من الأول جديد. فما فرق زادة أخرى اللي تتعدى بديفيكولتي وعندهم معناها تاريخ كبير حتى في الأوروبا، وقت اللي يصير حكاية فاز كونديتوار يزم برشا وقت ويزم برشا صبر. أنا اللي عندي سؤال، فإحنا قاعدين نصبروا، فإحنا عارفين مقتنعين وفون دو نو ميم يعني مقتنعين اللي كيب ناسيونال قاعدة تبدل وليزمها شوية وقت. دونك هذاك هو الواقع، هذاك هو الواقع الموجود.
1: أكيد الواقع رفقي من شهر مارس اللي فات منتخبنا الوطني التونسي حقق يعجز على تحقيق نقاط الفوز. أكيد مدة طويلة عقد معين شعباني لغاية 2030 يحكي على مشروع مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني. أكيد مازال يجاوب في الزملاء الصحفيين اللي نسمعوا مع بعضنا في المباشر على موجات الإذاعة الأخرى.
0: عندك مثلا بارابور للكيب اللي فات فما علي العابي غايب، فما ديلان برون غايب، فما ليس خيري غايب، فما حنبع الغايب. دونك هذوما الكل كي نحكيو على منظومة دفاعية ما نحكيوش على الدفاع برد.
1: حوار بين أخ ورد بين سؤال ساعات يسأل معين شعباني بين إجابة جاوبها نفسه بطبيعة كمدرب وطني ما عندوش برشا وقت رأس المنتخب. تقريبا أول زوز لقاءات جوز لقاءات رسمية ومصيرية ومهمة جدا. أكيد مازلنا مواصلين نعرش رفقي إذا نواصلوا مع المصحفين معين شعباني
2: نواصلوا
1: نعطيه معين شعباني.
0: معنا ديبيت سيزون مانيش عارف معنا خطر كيفش نحكيه بدنيا نحنا معنا ما نعطو سولو برون فيزيك في دو تروا جور ما عندكش تخدم برشا فوقاردي زاد الفريشور بتتر مع الكمبيتسيون بتتر مع مع المباريات اللي بشلعبوها الولاد ناخدو أكثر ريتم تستقيهم للمباريات الجاي يكونوا إن شاء الله أكثر لازم زادا يخدموا أكثر في الليزيك بتاعهم.
1: المباراة قادمة إن شاء الله مباراة ودية أمام المنتخب المالي يوم السبت المقبل، ممكن فرصة شيء يزيد يخدم من خلالها أكثر معين الشعباني أيضا خاصة على الأسماء اللي بتكون دائما حاضرة في تشكيلة المنتخب خاصة في مباريات الرسمية. أكيد مثلا مواصل مع معين شعباني
0: الجواب

0: اليوم الماتشات ما عادش مش ما عادش ما فما بوسيبيليتي ان تمشي تربح على الاكستيريور نجم تحافظ على الادفرسير تلعب على الكونتر نجم تخدم على ليباراريتي من هنا نوفمبر من هنا المواد مارس اللي باش يكونوا فيه زوز مباريات حاسمين اللي هما الاخرانيين مازالوا فما بريسك 5 موا في الكومبيتيسيون تاع الاولاد فاسويفر معناها دوت جوار زاد كيف كيف اما خلينا نقولوا نكونوا واضحين عبر الفوليوم اللي صار اليوم يظهر لي عنا فتره مش شفناش فوليوم دو جو نحكي فوليوم دو جو اغريسيفيتي الرياكسيون على بيرت لا بال نوعا اللعب ثم حاجات اللي لازم يصلحوا سيسور في البلان ديفانسيف وخاصه ترسيم الاهداف لانه جاتنا اليوم برشا فرص ضايعه
1: تحكي على الفوليوم دو جو اللي صار في مباراه اليوم على الكفارات هذا وايضا اضاعه الفرص وخاصه النقطه اللي حكينا عليها ايضا في نقل المباراه رفقي وايضا حتى يركز عليه معي شعبان في اكثر من اجابه هو الاخطاء الدفاعيه الاجدر باش يكون في محور دفاع المنتخب الوطني يظهر لي مهمه ماهيش تكون سهله خاصه في انتقاء الاسماء في التركيبه الجامعة مع بعضها يعني طالبي وشكون تقريبا أكثر مدافع هو ثابت في خطة المنتخب التونسي تقريبا مع عدة مدربين هو اللاعب الأبرز اللي يكون موجود شكون الثاني معاه أكيد عمل كبير نكملوا نسمعه معين الشعباني يمكن حتى فما بعض الغضب من الزملاء الصحفيين تعرف نتيجة تعادل ومسؤولية تاريخية منتخب وحيد يتأهل على هذه المجموعة نفهمه يمكن حتى بعض الغضب حتى في على طريقه الاسم
0: هذاك اللي جيت عليه ديريكتومون ما كانش عندنا وقت مثلا تاع دي ماتش ميكو ولا على الاقل عندك جمعه ولا جمعتين باش تخدم مع نفس الجروب هما الكل بالماتش اوغندا 2-3 ماكسيموم زاد كيف كيف بالماتش هذا معناها ما فماش وقت اللي فريمون باش تخدم فيه برشا حاجات ما انا جو بونس الاولاد لازم يخدموا دافونتاج في ليزيكيب تاعهم اكثر سورتو لي بلان تكنيك تكتيك هذاك هو الواقع مش نقص كل هذاك
2: واضح نكتفي بهذا القدر حبيب شكرا ليك يعطيك الصحة كنت في الوصف والتعليق مع لطفي خالد و انقلت لنا أجواء الندوة الصحفية وتصريحات الناخب الوطني معين الشعباني تنرجع عليها فقط تجاوبني على سؤالي نتاع من شوية طارق علاش غابت الروح علاش ظهرنا بالمستوى هذايا خاصة الحقيقة كنا ننتظر ردة فعل ثم تغييرات صارت ثم غيابات وثم أسماء ترجع من جديد كنا نعتقد أن المنتخب الوطني التونسي فما روح جديدة باش تكون موجودة وفما ردة فعل خاصة بعدك الأداء المخيب ونتائج الكارثية في المونديال
3: هو لما حالة بعد كاس العالم معناها المجموعة تغيرت بنسبة كبيرة معناها ذوما لاعبين جدد فما لاعبين مازالوا كيدخلوا فما لاعبين بعض اللاعبين اللي رجعوا صحيح الروح كما قال امين ما فماش روح ما فماش ما ريناشك الروح اللي المنتخب معروف بها باللاعبين لكن فما ضغط كبير بكل امانه فما ضغط كبير فما لاعبين راهو امين يعرف عايش في تيران ويعرف راهو مش الملاعبين الكل عندهم نفس الكاركتير راهو فما ملاعبي عنده بيرسوناليتي وينجم يخرج من الظروف هذيا وفما ملاعبي ما نجمش فما ملاعبي كي يتحط في الظرف هذيا يولي يتخبى حتى مش تعطيه باس شفت في وسط التيران مش تعطيه باس يولي ماذا بيه ياخذ باس ويتخبى ويبعد من المشاكل المجموعه اللي عندنا توا في الوقت الحالي ما نجموش نقارنوها بالمجموعات اللي كانت عندنا توا انت شفت عام 94 كانوا عندنا دي ستار ومرجم عملنا شيء في الكوب دافريك اللي نظمناه في 96 وقت اللي تغيرت الأمور وجات ناس ناس أخرى وملعبية أخرى وكانت تسميهم البوعزيزي والشيحي وحسن القيبسي وسامي الترابلسي ومهدي بن سليمان وعماد بن يونس وشكري وتوفيق الهيشري معناها فما ملعبية كلهم ممكن قراب حتى في الكاركتير كلهم عندهم شخصية كلهم ما يخافوش، كلهم عندهم يلعبوا على راية الوطن، كلهم معناها تحسهم اللي هما عندهم أوبجيكتيف وأنهم مش يوريوا اللي هما قادرين مش يكونوا منتخب قوي فنيا وبدنيا وتكتيكيا، رغم اللي تتذكر في الوقت ذاك مع المدرب البولوني كاسبرجاك التركيبة متاعنا كانت تركيبة دفاعية بحتة، معناها نلعبوا الكونتر وكل جمعية في الديويل نقتلوه، في اللي ديويل في القاعة في الهواء في قدام الكاج ما نرحموش، وكان عنا عادل السليمي وكان عنا فوزي الرويسي
4: مهدي بن سليمان.
3: مهدي بن سليمان معناها نوعية اللاعبين تختلف تماما على نوعية اللاعبين اللي موجودين هنا اليوم، لاعبين عايشين حياتهم الكل البرة، يلعبوا في ظروف أخرى في أجواء أخرى في فورماسيون أخرى. اليوم جي تحطهم أنت في الوضعية هذية ما مش قادرين مش يتحملوا الضغط هذا الكل، ضغط إعلامي كبير، ضغط جماهيري كبير، ضغط ممكن إداري زاد في وسط المنتخب كبير، هذاك الكل اللي يلموا أنه الملاعبية تلقى وأنه ترى الصورة متاع المنتخب ما فيهاش. بكل أمانة أنا مريتش أن ليدور في الإكيب ناسيونال، حسيتك الملاعبي ممكن العيدوني اليوم شوية كل يتغشش ويتنرفز ويحط الكونتاكت وفماش، فهمت معناها اليوم يزمنا نعاولوا نغرب له
2: يعني النقاط السلبية أكثر من النقاط الإيجابية بكثير
3: قبل ما نحكيه فنيا وقبل ما نحكيه كل شيء راو
2: حتى لما تحكي شكلا دون الدخول في المضمون.
3: طيب أنت اليوم كي تشوف الفريق متعادل 2-2 تحس اللي معناه ما فماش كل الأجريسيفيتي
4: الرغبة
3: وكل اللي كيب مش رغم اللي جبنا فرص رغم اللي خلقنا فرص لكن ما يكفيش، خلقت فرص يزمك تمركي مركيت الثاني يزمك تمركي الثالث ضد منتخب محترم لكن مش في قيمة المنتخب
2: بالضبط. وهذا اللي الحقيقة يطرح أكثر من سؤال، ولينا نلقاو مشاكل مع منتخبات في وقت سابق، حتى كان نرجع أنا ممكن ربحنا مرتين منتخب بوتسوانا، ولكن مثلا آخر مواجهة سنة 2023 ربحناها في رادس 3 أهداف دون مقابل، معناها منافس صحيح يلعب على امكانياته، والحقيقه نوجه له تحيه لانه واضح يعرف شنو يعمل كما قال امين، ولكن قاعدين ناكدوا انه باش نوليو يبدو انه منتخب صنف ثالث في القاره الافريقيه مش حتى صنف ثاني للاسف، وقت اللي تلقى مشاكل مع بوتسوانا وقت اللي تلقى مشاكل مع اوغندا واضح انه الحقيقه قاعدين ماشيين في ثنيه خايبه، ولكن ان شاء الله احنا نقولوا كما قال معين الشعباني داونت بعض الملاحظات وبعض المفردات اللي استعملها، قال برشا خدمة تستنى فينا، برشا خدمة تقريبا عودها مرتين ولا ثلاثة تأكيدا على أنه الحقيقة مستوى المنتخب الوطني التونسي يحتاج برشا عمل لتطوير الأداء. أخطاء قال واردة ولكن مش في وقت وجيز باش تصلح الأخطاء هذه، لأنه الحقيقة أنك تقبل 3 أهداف في ملعب رادس ضد أوغندا وضد بوتسوانا الحقيقة نعتبره أمر خطير، ويأكدوا أنه مستوى المنتخب الوطني التونسي في تراجع كبير يلزم نفيق الناس الكل، ما هو صحيح يغيب العابدي يغيب الصغيري يغيب برون يغيب حنا بعد المجبري، ولكن هذا منتخب يلزم يكون عندك البدلاء باش تنجم أنت تلعب حظوظك كاملة، لأنه يعني الحقيقة وليت نشك أنا حتى في ورقة العبور للدور القادم أنه هل قادر منتخبنا أنه يحجز مكان في كأس أفريقيا أم لا، الحقيقة خطر كبير هذا بالنظر للمستوى اللي قاعد يقدم فيه أمين المنتخب الوطني التونسي. خلينا نسمع تعليقك على كلام معين الشعباني في الندوة الصحفية.
4: بالنسبة للمعين الكلام اللي قالوا لوجيك الحقيقة أنه مطالبين ببرشا عمل، لكن لهنا صحيح العمل ماكش باش تلقى الوقت الكافي على مستوى منتخب باش تلقى ديما عندك تربصات في فترات قصيره، دونك حتى المجال نتاع انك باش تصلح ولا باش
2: صحيح هو مارس قريب معناه
4: بالضبط معناه ما عندكش
2: ونوفمبر انا مشيت اكثر من نوفمبر
4: على مستوى المده ما عندكش مده كبيره معناه باش تنجم تلقى انك وقت باش تصلح، دونك معناه لهنا
2: تلقى 60-70% من نفس الاسماء
4: اللي يلزم فما تواصل زاد ما بين المدرب الاول والمدربين بتاع النوادي باش يحاول زادة كيف يخدم معاهم ويخدم زادة كيف ديما نعاود نقول ونركز العمل الذهني اللي العمل في الإطار هذا لازم يكون معناها كبير برشا، مع زادة بمراجعة بعض الحقيقة بمراجعة بعض الاختيارات فيها بيس وقت اللي نراجعوا الاختيارات متاعنا ونشوفوا أنا من اللاعبية اللي نجم يكونوا نجم يوصلون للهدف متاعنا خاصة في الفترة دي.
3: خاصة أمين سمعني اللي فما برشا ملاعبية عطاء جاتهم الفرصة مش واحدة ومش اثنين ومش ثلاثة وما كانوش في المستوى. معناه ممكن فما لاعبين في الدوري التونسي معناه لو جاهم الفرصة يكونوا
2: أحسن. يظل نحب نطرح سؤال طارق وأمين، هل أنه جاء الوقت لمراجعة الخيارات هذه متاع ملاعبية اللي على أمل وأنه يعطيونا الإضافة المتكونين في أوروبا ولا مزدوجي الجنسية اللي استعنا بهم، ولكن الحقيقة منيش قاعد نشوف في إضافة من غير ما نسمي أسماء، ولكن على الأقل في وقت سابق عاوننا على ملاعبية اللي قدمت الإضافة اللي ساهمت في تتويج قاري لأول مرة للمنتخب الوطني التونسي مثلا سنة 2004. الفترة هذه وكأنه الأسماء اللي جينا من أوروبا الحقيقة منيش تقدم في الإضافة، هل حان الوقت لمراجعة الخيار هذا يا مين؟
4: أكيد
2: ونجم ناخذ رأي طارق.
4: أكيد أنا بالنسبة لي اللي مش ما نجموش يبقى ديما باب المنتخب مفتوح الملاعب اللي
2: يأكد
4: بالجدارته، لكن يلزم زادة كيف كيف فتح باب المنتخب أكثر اللاعبين اللي موجودين في البطولة التونسية، وللحقيقة معناها فما حاجات النجم تتعوض. فما ملاعبية وقت اللي تشوف أنت المردود متاعهم ما فماش فوارق كبيرة، دونك تنجم أنت العقلية متاعك تنجم حتى بالكومينيكاسيون لهنا أقرب كذا، فما حاجات تنجم تخدمهم حتى على مستوى الداخلي ومع المجموعة. المنتخب في الفترة هذه حاجته بملاعبين أكثر جاهزين أكثر زادة كيف كيف على المستوى الافريقي، نشوفوا في برشا اندفاع، فما برشا كي نشوفوا مقابلة اليوم معناها خاصة على مستوى وسط الميدان يلزمك ملاعبية أتليتيك وعندهم معناها البوتنسيال باش ينجموا يمشيوا لقدام أكثر وباش ينجموا يضغطوا. علاش؟ خاصة أنت اليوم تلعب مع منتخبات أنت أفضل منهم، معنى المنتخب الوطني التونسي أفضل منهم، دونك كنا مطالبين باش نجموا نكونوا لازمنا نكونوا نضغطوا معناها على المنتخبات هذه ونحاولوا أنه نخليهم يغلطوا، مش نستناو مش هما يستناونا احنا نغلطوا باش احنا نكاس معناها لي بيوت بغلات فردية. فما برشا حاجات برشا مراجعات في المنتخب الحقيقة. زاد كيف كيف نسأل سؤال وين عمر بن علي الحقيقة اللي من المفروض ديما لولوي المنتخب الأول، معناه حسب تقديري الشخصي
2: هو النقطة اللي
4: حسب تقديري
2: كان أشار لها معين الشعبين الناخب الوطني قال بالاتفاق مع أنيس بوجلبان عمر بن علي كان موجود في المنتخب الأول، ولكن تم الاتفاق أنه يكون موجود مع المنتخب الأولمبي. زاد راه المنتخب الأولمبي عنده غدوة مباراة مهمة دور تمهيدي أول ضد البنين، اذا كان التاهل نواجه الجابون للتاهل بطولة افريقيا المؤهل للعب الاولمبيه، لان يعني راهو زاد المنتخب الاولمبي عنده استحقاق، ولكن تراو انه مشكله في عمر بن علي يمين مشكله اعمق.
4: ما اكيد اعمق، لكن انت جبت علي معلول اللي هو معناها فما برشا كومبلومونتاريتي ما بينه هو ما بين عمر بن علي، شفناه عامله في السي اس اس.
2: تقصد ينجم يكون حل
4: اليوم حل كبير مش حل فقط حل كبير كان ينجم يكون فما زاد الطرابلسي نتاع السي اس اس اللي عامله الموجود، وعطى معناها نشوف فيه الحقيقة أفضل من عدة لاعبين اللي قاعدين يلعبوا في المنتخب. فما زاد حاج محمود مش معناه مش نحكي زاد ولو أني معناه ملاعبي موجود معايا في المجموعة عودي اللي قاعد يقدم فيه نجم يكون حل معناه من الحلول في المنتخب. فما زاد كيف كيف حارس عمنا والكنت قدامي شفته معناه وخدم معايا منتصر السيد اللي زاد نجم يكون حل في المجموعة، ديما نقول في المجموعة ويبقى ديما الاختيارات المعين الشعبيري هو يعرف معناه هو يعرف أكثر المصلحة متاع المنتخب، ولو أنه الناس الكل احنا
2: هو بيدو يكتشف
4: بالضبط لما لا نوسع شوية القائمة
2: باش يقدم حلول باش ينقذ
4: نوسع
2: المنتخب
4: القائمة شوية رفقي متاع المنتخب ونشوفوا ملاعبية اللي عندهم أكثر أنفي. فما ملاعبية موجودين في الاتحاد المنستيري، فما ملاعبية موجودين في الترجي الجرجيسي، دونك معناها في نجم متلوي ما يكونش المنتخب حكر على اللاعبين فقط بعينهم، دونك معناها لازمك تحاول تشارك أكثر للاعبين البطولة الوطنية واعطيهم فرصة ياخذوا فرصة. النجم يكون ف فما حاجات نجم تعوض حاجات، معناها النجم نحكيه احنا على التكوين والتكوين، النجم يكون هو تكوين وطيب وفي في مستوى عالي، لكن من بعد النجم إذا كان اللاعب وقت اللي يبدأ عنده الروح ويبدأ عنده الانفي والرغبة النجم يعوض هذا.
2: إذا كان فما تكوين على أسس علمية وفي مدارس تكوين أوروبية ولكن الرغبة غير موجودة، معناها توصلنا أنه مثلا ملاعب يطلب عدم دعوته لتعزيز صفوف المنتخب الوطني التونسي، أنا من رأيي تم عدم دعوته
3: مدى الحياة.
2: لأنه مش معقول هذه، أنت شكون اللي يعرفك للعالم؟ المنتخب الوطني التونسي مشاركاتك القارية والعالمية. أنا من رأيي لازم زادة مراجعة هل الخيار هذايا متاع ملاعبيه اللي ترفض منتخب الوطني التونسي في فترة ما، ونمشي معاك طارق في إجابة على سؤالي، هل حان الوقت للمراجعة اليوم؟ مش أي ملاعبي متكون في أوروبا ولا يلعب في أوروبا ومزدوج الجنسية باب المنتخب مفتوح، لكن يلزم فما شروط وفما مراجعة على الأقل.
3: غزولي مش نبدأ واضحين وأنه البطولة التونسية متاعنا فيها لاعبين يقدروا يعطيوا الإضافة أكثر من اللاعبين اللي موجودين حاليا في المنتخب،
2: لأنه جاء وقت من الأوقات طارق حتى في المنابر الإعلامية نفس الخطاب، لا ما فماش ملاعبية في البطولة محليا، نراه المنتوج البطولة من نجم يقدم الإضافة.
3: كان 15 جمعية ولا 14 جمعية في في في الممتاز، وما تنجمش تطلع منها 7-8 ملاعبية، 7-8 احنا ما نهاش نحكيه على 20 ولا 30، نحكيه على 7-8 ملاعبية في مراكز معينة اللي هما قادرين مش يعطيه الإضافة في المنتخب، والمستوى متاعهم ما هوش بعيد عن المستوى متاع اللاعبين اللي يعطيناهم فرصة واثنين وثلاثة واربعة. اليوم من اكيد يلزم معين الشعباني يلزمه يغزر، هو قال في الندوة الصحفية متاعه في الليزانترفيو
4: قال المنتخب قاعد يتغير،
3: قال المنتخب قاعد يتغير، وقال المنتخب معناه مش ننظروا للشامبيونه متاعنا، مش نشوفوا اللي يستحق مش نعيطوا له، ومعناه ما نشبش نسكروا الباب على حتى حد، وهذا اهم نقطه، لانه اليوم وصلنا الى ما عادش نجموا نعملوا خطوه التالي. اليوم عندنا كوب دافريك وعندنا تصفيه كاس عالم وعندنا معناه تو
4: يلزم عندنا راي تونس زاد الحقيقه وقت اللي معناه مش مسموح انه باش نغيبوا على كاس افريقيا للحقيقه. أنا الواحد الناس كل ولينا خايفين معناه، خطر مكش متأكد أنك باش تكون موجود في كاس افريقيا، خاصة وقت اللي تراتي دو ماتش أدوميسيل،
2: الوضع خطير كروية الحقيقة. وأنا استعملت كلمة لإنقاذ المنتخب، لأنه الحقيقة منتخب يحتاج الحلول باش ننقذ المنتخب هذا اللي تبع المنتخب الوطني التونسي ضد أوغندا 1-1 وضد بوتسوانا 2-2، اكيد باش يشعر بالخطر، يعني شبح مغادرة التصفيات وعدم التأهل للكان يخيم بالمنتخب الوطني التونسي، وهذا امر خطير. احنا ما نفقدوش الامل، ان شاء الله نلقاو الحلول كما سمعنا الناخب الوطني معين الشعباني اللي بيدو هو زاد يكتشف المنتخب الوطني التونسي، واكيد صحيح ما عندوش برشا وقت ولكن مطالب ايضا بايجاد الحلول كل الاطراف. زاد راهو اللي نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، حتى الهياكل الرياضية المشرفة على المنتخب الوطني التونسي مطالبة أن زادة تخدم خدمتها، كيف الناخب الوطني مطالبة أن يخدم خدمته، النوادي التونسية زادة، النوادي البطولة مطالبة أن زادة تحسن من مستوى الملاعبية التوانسة.
3: هو راهو عندنا مشكلة رفقي، راهو إذا تحب نحكيه معناها لوجيك ونكونوا صادقين حتى مع نفسنا ومع الناس، راهو أنت كان تشوف مثلا، نحكي لك مثلا على البوست متاع لي بيفو متاعنا، اليوم يلعب فرجاني ساسي ويلعب العيدوني صحيح ولا؟ أعطيني في الستة جمعيات اللي تنافس الستة الأولانيين، شكونهم لي دو، شكونهم لي بيفو متاع لي كلوب هذوما؟ ليسبيرانس
2: أجانب تقصد؟ أجانب بالضبط،
3: ليتوال
2: اللي في وقت من الأوقات احنا مختصين في البيفو،
3: مختصين
2: في تقديم لاعبي الارتكاز.
3: انا كنسمي لك بالضبط منذر بواب، ونسمي لك مع سامي النصري، ونسمي معنا انا كنا المركز هذاك ما نتدبوش فيه، نتدبو راس اتاكون دربو نجيبو كولوار
2: بالضبط.
3: اما احنا اليوم مثلا زاد يلزمنا نراجعوا المستوى نتاع التكوين نتاعنا في تونس، ونفهموا أنه راه المنتخب ما ينجمش ينجح من غير بطولة تونسية ومن غير المنتخبات متاع الشبان وبدون تطوير وبرمجة صحيحة للمستقبل متاع الكرة التونسية.
2: بالضبط. مدية مالي شنو تتوقع السبت القادم؟ مالي مدجج بنجومه، منتخب مالي اللي فوقنا في الترتيب وفي التصنيف الدولي، شنو باش مطالبين؟ نركزوا على الجانب الذهني، نحاولوا نقدموا مباراه محترمه في ظل هالنتائج الحقيقه السلبيه. يظهر لي مش في وقتها حسيت المباراه.
3: والله انا تو فكيتها من فضلي الحقيقه، المباراه نتاع مالي حسيتها معناها في جايه في ظرف، وزيد باش تزيد تكبر الضغط على الاطار الفني، لانه اليوم
2: يا نعملوا رده فعل ونتفرهدوا شويه بلغه الكوره ولا تتواصل الأزمة لقدر الله.
3: ومعين الشعباني اليوم يندرامش يجرب لاعبين اللي ما لعبهمش، يندرامش يلعب اللاعبين اللي لعبهم في الدو ماتش هذوما، يندرى الناس ما خاطرك تعرف ناخب وطني ما العباد ما ترحموش، فهمت؟ هو معين مسكين سمحني في الكلمة جاء في وضعية اللي حتى مدرب ما يحبها هو والإطار الفني متاعه، لكن يلزم يلقى شكون اللي معناه بجنبه وشكون اللي يوقف معاه وشكون اللي معناه يسهل له الطريقة، لأنه الوضعية اللي يخدم فيها عمل 4 سيونس ولا 5 سيونس ولعب مثلا زوز ماتشوات وغندا وبوتسوانا، ليكيب ماهوش متأكد منها 100%، في التصريح متاعه قال لك فما لاعبين شفتهم في التمرين ماهمش كيما في الماتش، معناه هو بيدو قاعد
4: يكتشف
3: قاعد يقيس في اللاعبين.
2: بالضبط. ودية مال يمين نبحث على تقديم الأداء نتيجة.
4: بون، أي مقابلة بالنسبة لي تمثل حاجة إيجابية، معنى المنتخب ينجم يبني عليه خاصة في الوضعية متاع معين الشعباني مازال كي خذاه معنى للليكيب، دونك معنى نتصور فما فايدة بالنسبة تكون بالنسبة أكثر للمعين الشعباني. كنت نتمنى يكون فما يزيد كلك جوار، إذا فما بوسيبيليتي في اليوم غدوة يزيد كلك جوار 3-4 جوار حتى موجودين من الشامبيونا، وفرصة باش نزيد ينجم يشوفهم وينجم يزيد يوسع القائمة بتاع المنتخب. ما نعرفش هو أدرى معناه يبقى بالنسبة لي، أما أكيد فما إفادة باش تحصل من المقابلة هذه. نتصور حتى على مستوى اكتشاف المجموعة ممكن يقل الضغط
2: بغض النظر على نتيجة غامضة
4: بوتسوانا، يقل الضغط على الرسميات للوديات، ويكون زادة معناه هو قراراته أكثر حاسمة في الفترة الجاي. أكيد نتمنىه معين إن شاء الله ينجح مع المجموعة، ونتمنىه لتونس أن تكون موجودة معناه في كأس أفريقيا، وخاصة أنه الشيونس قريبة معناه ما هيش بعيدة برشا، مع لكن الناس الكل تتضافر الجهود الكل باش الناس الكل تنجح المنتخب في الفترة الجاية. فترة قصيرة بتاع الأربع مقابلات اللي مازالوا يلزم برشا تركيز وبرشا عمل، برشا زاد الساكريفيس من العباد اللي موجودة، ونحاولوا انه المنتخب زاد نكونوا واقعين، راهو فما تراجع بالنسبة لكرة القدم التونسية، لازم نكونوا باش نحاولوا ننجحوا. أول حاجة يلزمك تكون صريح مع نفسك، فما تراجع لكرة القدم التونسية، ما التراجع هذا من نجم
2: اما ما تقعدش تتفرج، لازم تلقى حلول.
4: ما التراجع هذا من نجم نصلحوه الا بالعمل، ونكونوا صرحاء مع انفسنا.
2: برشا خدمه تنتظر الناخب الوطني معين الشعباني، ومباراه تنتظر المنتخب الاولمبي غدوه ضد المنتخب البنيني، تصفيات كاس امم افريقيا الدور التمهيدي الاول. تسمع انيس بوجلباني يتحدث قبل المباراه يوم غد.
5: نتصور انه الماتش هذا ما حضرنالوش، كان الجمعه هذه صحينا بدينا بكري وجمعنا من اول الاسبوع اللي فات، لكن اعتقد انه عندنا بريسك عام احنا نحضروا في المنتخب هذه، حتى كان ترجعوا للكونفوكاسيون 24 لاعبي اللي تم الدعوه فيهم 21 متعودين بينا، فما 3 لاعبين برك جدد على المنتخب ممكن اول دعوه، تكلم على عمار عبد الحق بن سير وميراس بن حسن والمدافع الايمن جبريل مؤمن، 3 لاعبين جدد، الباقي كلهم متعودين ويعرفوا طريقة لعب وخدمنا مع بعضنا، زوز دورات فيهم أكثر من 12 ماتش مع بعضنا، دونك حضرنا كما يلزم، نقول إنه حضرنا كما يلزم للجورجي للنهار هذايا، عندنا مدة احنا نحضروا، نسبيرون بيان إن شاء الله نكونوا حاضرين غدوة وتبدأ رحلتنا إن شاء الله بنجاح. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الأول اللي يلعب اليوم في الليل إن شاء الله ويحقق الانتصار، لأنه محتاجين للانتصار هذا كيف. نتمنى التوفيق للمنتخب الإيفان اللي موجود في مصر، وزين عنده ماتش مهم إن شاء الله حتى هو يكون متواجد يتألق ويترشح. دونك نجاحهم من نجاحنا الكل مع بعض، نتعرف انه فما تنسيق كبير بيناتنا الكل، وهدفنا انه كلنا نلعبوا كروس افريقيا.
2: هذا كان أنيس بوجلبير مدرب المنتخب الأولمبي. مهم جدا أمين في 30 ثانية ولا أقل استحقاق قاري مؤهل للعب أولمبي، ولكن قبل هذا يلزمنا نترشح على البنين وينتظرنا الجابون في الدورة التمهيدي الثاني إذا كانت أهلنا بطبيعة.
4: أكيد باش تكون معناها الكومبيتيسيون ماهيش سهلة، خاصة أنه نعرفوا التطور الكبير على مستوى المنتخبات الإفريقية، و وما وإحنا نحكيو بكري على نجاح كرة القدم التونسية، ما تكون فما نجاح بتاع كرة القدم التونسية إلا ما يكون فما نجاح على مستوى المنتخبات
2: الشبان
4: لي 23 لي 19 ولي 20 ولي 17 اللي قاعدين يخدموا إن شاء الله بهم هما. فما نواة طيبة الحقيقة موجودة على مستوى المنتخب.
2: كلمة على المنتخب الأولمبي.
3: أنيس بوجلبان كان صريح، قال لك أنا عندي عام نحضر في الفريق هذايا ونستناه في اليوم هذايا، معناها المباراة نتاع البنين. عنده ثقة ظاهر من الكلام نتاعو في المجموعة نتاعو في اللاعبين نتاعو، وإن شاء الله نتمناه أنه الفريق المنتخب معناها يترشح ويربح البنين ويربح الجابون ويمشي للأولمبياد إن شاء الله.
2: إن شاء الله الأولمبياد اللي غبنا عليها منذ 2004 لم نتأهل للألعاب الأولمبية، ولكن خطوة بخطوة نتأهلوا للكانو، بعد إن شاء الله نتأهلوا للألعاب الأولمبية. عندنا ثقة في المنتخب هذا بقيادة أنيس بوجلبان. هكا نكملوا الشوط الثالث، العدد اللي كان مخصص بتغطية مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا اللي انتهت بالتعادل 2-2. شكرا طارق الحذيري، شكرا أمين الباجي. هكا نكملوا الشوط الثالث، أجمل تحية رفقي بوستة، إلى اللقاء.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تطوير التعاون في التطبيب عن بعد وتكوين الفرق الصحية وتبادل الخبرات خلال لقاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظرائه من الجزائر وليبيا وموريتانيا. هذا وتحتضن تونس العاصمة بداية من يوم غد المؤتمر الدولي للصحة الرقمية لهيلث كونكت 26 بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. المبادلات التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية تتجاوز عتبة 1.1 مليار دينار تونسي خلال السنة 25، حيث سجلت الصادرات التونسية نحو المملكة ارتفاعا بنسبة تقارب 136%. تنطلق الإربعاء المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لأكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان سنة 26. بالعالم، ارتفاع حصيلة ضحايا النزاع في اليمن إلى 4481 حالة، من بينها 838 قتيلاً. ودول الاتحاد الأوروبي توافق على خطط لخمسة مشاريع دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري والبري. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
10: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ قيس القربي. مرحبا بك سي قيس.
11: مرحبا.
10: وأنت الباحث في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول الحياة السياسية التونسية خلال السنوات الأولى للاستقلال، يعني تقريبا من 1956 إلى 1964، تحديدا من مارس 1956 إلى أكتوبر 1964. ومن الواضح أنه من استقلال تونس تقريبا إلى مؤتمر الحزب أكتوبر في بنزرت. مستندين في ذلك إلى أطروح الدكتوراه أنجزتها بإشراف الأستاذ يحيى الغول الذي نتوجه له بالتحية، وهو الذي ساعدنا لإعداد هذه الحصة. وطبعا الأطروحة أنجزتها بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. وكالعادة نحن في هذا البرنامج نسأل ضيفنا عن مصادره، ولكن لابد من تنبيه أن هذا الجزء الأول من لقائنا معك، سيكون لنا معك لقاء ثاني لأن الموضوع ثري جدا، ورغم أن الفترة تبدو قصيرة 8 سنوات، ولكن تعدد الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقة بالمنظمات هذا ما ستذكرنا به، ولكن سنركز على الباب الأول حسب الذي اشتغلت عليه أو في أطروحاتك المتعلق بالأزمة البرجيبية اليوسفية، أسباب الخلاف البرجيبي اليوسفي وكيف تم التصدي كما بالنسبة للبرجيبيين الحركة اليوسفية. ولكن هناك في جزء ثاني، باب ثاني اشتغلت على الواقعية، ما أسميته أنت الواقعية السياسية وتركيز النظام في علاقة بالمنظمات القومية، معنا الاتحاد العام تونسي الشغل، الاتحاد القومي فلاحين التونسيين، الاتحاد القومي النسائي، ثم الاتحاد العام أيضا العلاقة بالاتحاد العام طلبة تونس وغير ذلك، إلى جانب نظرة دورة الاستقلال للتدين وكيفية التعامل مع الأجانب والأقليات، وهذا موضوع أيضا مهم جدا، وما أسميته أنت حرص دولة الاستقلال على الاستقرار الداخلي سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي والاقتصادي، أيضا العوامل الدبلوماسية وبعض ظروف الحياة، تطرقت حتى إلى ظروف حياة التونسي في السنوات الأولى من الاستقلال مثل العناية بالأطفال المهملين، تركيز برنامج حضار الشباب، توفير المسكن اللائق، هذه كل برامج كانت في دولة الاستقلال، أيضا حتى الجانب الخارجي والتضامن مع حركة التحرير الجزائرية وغيرها، وصولا إلى بناء الدولة العصرية، يعني بكل ما يتعلق بالإدارة والشرطة والحرس وغير ذلك والدفاع الوطني، وأيضا الجانب الدبلوماسي والمجلس القومي التأسيسي وغيره. إذن مواضيع شاسعة، غطيت تقريبا كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ليس بالعمل السهل، ولذلك اليوم اسمح لي أستاذ قيس القربي أن نركز فقط في هذا الجزء الأول من اللقاء معك على الباب الأول من أطروحتك حول الأزمة البرجيبية اليوسفية، وستطلعنا ربما على أسباب، نبدأ بأسباب الخلاف البرجيبي اليوسفي، والتاريخ يقوم على التفاصيل والدقة في التفاصيل وليس بالعموميات أو بالشعارات وغير ذلك. ولكن قبل ذلك سؤالنا المنهجي الأول يتعلق طبعا بالمصادر التي اعتمدتها في هذا البحث التاريخي، بعض الأمثلة وبعض المصادر التي اعتمدتها أستاذ قيس.
11: بعض المصادر التي وقع الاعتماد عليها، اعتمدنا على المركز التوثيق الوطني سيديين، واللي وجدنا فيه برشا معناها عديد الوثائق المهمة اللي ساعدتنا في البحث، كما بسلسلة المحورية مثلا الشؤون العسكرية، كذلك الخطب للحبيب بورقيبة مركز التوثيق الوطني، كذلك اشتغلنا على المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر اللي وجدنا فيه عديد التسجيلات المهمة
10: شفوية،
11: ايه كانت في موجود دي كاسات تسمحها
10: مثلا مثال في التسجيلات او اللي اعتمدتها المعهد، كان اسمه وقتها قبل كان اسمه كان معهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية، والآن معهد العالي
11: لتاريخ تونس المعاصر.
10: معناه بعض الشخصيات
11: مثلا المقاومين مثلا المناضلين مثل حسين التريكي مثلا، تجد تسجيل حسين التريكي الله يرحمه، تجد عديد التسجيلات الموجودة.
10: حسين التريكي إذا كان في ألمانيا
11: حسين التريكي كان هو من المساندين في الأول لصلاح بن يوسف في الصراع
10: المغرب العربي مع رشيد إدريس،
11: هو
10: وكمل حياته في الأرجنتين، أعتقد واشتغل كثير معناه وناضل كثير من القضية الفلسطينية، ومات في حادث على ما أذكر سنة 2011 أو 2012، وكان ضيفنا في الإذاعة في 2011 رحمه الله في برنامج آخر في الإذاعة سنة 2011، هو سنه فوق 90.
11: هو حسين التريكي في أول الصراع اليوسفي كان منحاز، كان مع منحاز لصلاح بن يوسف، وبعد إمضاء اتفاقية الاستقلال التام في 20 مارس 1956 صار تراجع عن المساند لصلاح بن يوسف، لكنه خير الخروج من تونس، ما بقاش في تونس، ما بقاش في تونس وخرج للجزائر في الوقت ذاك. وهنا شهادات اخرى مثلا شهاده محمد صالح الكعفار موجوده غاديكا موجوده في المركز.
12: محمد صالح
11: الكعفار
12: هذا يوسفي
11: ايه
12: مادام اسمه مش معروف برشا.
11: ايه شهاده حمادي غرس
12: معروف سي حمادي.
11: سي حمادي غرس موجود موجوده الشهادات موجوده واللي وقعنا للاعتماد عليها
12: وكان يوسفي يوسفي
11: كان يوسفي هو
12: عندهم تسجيلات في المعهد العالي تاريخ تونس
11: اي موجود موجود موجود
12: واكيد راك اعتمدت مادام تحكي على المعهد العالي الارشيفات الفرنسيه نسخ منها في
11: موجود
12: اعتمد ذلك
11: موجود وكذلك مشينا للارشيف الوطني التونسي عديد السلسلات من سلسله مثلا صندوق واحد الملف واحد مثلا رساله احتجاج من اهالي الجنوب التونسي هذه موجوده هذه مدنين في بني خديش التاريخ مذكور في الدكتوره مش
12: اذا معناها
11: ورساله كذلك من المقاومين الهمامه الى الباي كذلك واعتمدنا كذلك على الرائد الرسمي التونسي كذلك
12: من جانب القانون حتى
11: القانون
12: اللي جان وحتى محكمه المحكمه هذيك اللي تعاملت الخاصه هذيك تاع القضاء
11: مثلا القوانين تتعلق بالتنظيم العقاري كذلك قانون التعليم موجود في الرائد التونسي
12: اذا الرائد الرسمي
11: اللي بعد
12: 57 ولات الرائد الرسمي الجمهوريه التونسيه
11: واعتمدنا كذلك على عديد الخطب للحبيب بورقيبه لانه
12: اما سلسله فما كتب اجزاء من كتاب بمجلدات عديده في بالي فوق 30 مجلد كل الخطب موجود حتى في المكتبه الوطنيه
11: موجود موجود
12: لمن يريد ان يطلع على خطب الرئيس
11: الحبيب بورقيبه
12: يمكن الاطلاع على هذا الكتاب الضخم مجلدات عديده اصدرته يبدو لي كتابة الدولة الأخبار أو شيء من هذا قبل
11: خطب كذلك واعتمدنا كذلك على الصحافة كما مثلا جريدة الصباح جريدة العمل ورجعنا حتى لجريدة الزهرة وجريدة البلاغ جريدة المزعج سنة 1906
12: رجعت حتى
11: رجعنا حتى 1906 رجعنا لجريدة المزعج كذلك
12: فما جريدة اسمها المزعج
11: ايه المزعج موجود ايه واعتمدنا كذلك عديد المراجع أخرى من الكتب مثلا
12: المذكرات الشخصيات السياسية
11: اي ما اعتمدنا كتب مثلا محمد طاهر بن عاشور مثلا
12: في الجانب الديني مثلا
11: عديد
12: يعني الكتب حتى يبدو لي الجانب الديني انا تطرقت
11: اليه موجود لان هي الدكتوره
12: وثيرة شاملة عديد القضايا
11: نعم.
12: حتى المظاهرات يبدو لك عندما تصبحت وتروحتك تعرضت
11: في هي
12: منها الى تلك المشاكل خاصه في القيروان المتعلقه بالصوم رمضان وغير ذلك
11: في الجانب الديني
12: ايوه
11: في الجانب الاجتهاد عنده موقع الاجتهاد في الجانب الديني نعرف جيدا في سنه 1955 56 الفكر التقليدي مسيطر على
12: صدور مجله الحوادث
11: الشخصيه اثرت
12: اذا هناك مصادر متعدده
11: لدراسه ومتنوعه
12: الفترة الأولى من بعد الاستقلال السنوات الأولى اللي أنا قلت السنوات الثمانية الأولى التي ركزت عليها
11: وأنا قبل أنت سألتني سؤال وحكيت على الدكتوراه شملت عديد الجوانب
12: طبعا
11: الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب السياسي والاختيار هذا كان مقصود لأني في عدة المرات وقع حتى
12: في نقاش
11: في 2020-2021 عاد معنا حاولت اجتياز المناظرة انتداب الأساتذة المساعدين في الجامعة وقع السؤال لماذا معناها لماذا لم يقع التركيز على جانب واحد مثلا هو الباب اليوسفي يمكن يكون تروح الدكتوراه
12: طبعا وفما شكون اشتغل عليه
11: انا كان الهدف نتاع الهدف
12: فما جانب تأليفي كحسم
11: الهدف منه وانه اردت ابراز الدور الهام اللي قامت به الحكومه التونسيه بين الاستقلال رجالات الدوله التونسيه تبيع على رأسه من حبيب بورقيبة لكن مش وحده حبيب بورقيبة كان معاه عديد الرجالات اللي ساعدوه في العمل لكن هو بين هو في الصورة من المشهد الأول الهدف كان مش إبراز العمل الذي قامت به هذه النخبة الحاكمة بين الاستقلال
12: الدولة الحديثة
11: والإنجازات السريعة اللي قاع إنجازها كما جت الحوادث الشخصية كما التعليم كما الصحة عديد الإنجازات التي وقع منها عدم الانتظار مباشرة بعد الاستقلال مباشرة وقعت الإنجازات هذه
12: صحيح الكل كانوا متحمسين
11: خضم
12: ما يعرف بمشروع وطني
11: في خضم الصراع اليوسفي بورقيب يعني الدولة في خضم ذلك احنا وصلنا في تونس في اقتتال داخلي في تونس صراع داخلي
12: نركز عليه اليوم ونبدأ بأسباب
11: الخلاف البورقيبي اليوسفي
12: أنت بدأت بأسباب الخلاف البعض يقول إنها مسألة زعامات صراع زعامات من يتزعم أمين عام الحزب ورئيس الحزب البعض الآخر يقول إن عنده غياب بورقيبة هذا شفناه مع سي لطفي الشيبي وعديد ضيوف هذا البرنامج فهمنا لأنه تطرقنا هذه المسألة هامشيا أو لم نركز عليه ولكن تطرقنا إليه في بعض الحصص إنه عندما غاب بورقيبة وسافر إلى مصر فسنة 1945 إلى غاية 1949
11: بالضبط
12: ازداد النفوذ السياسي لصالح بن يوسف وايضا مع تاسيس المنظمات مثل اتحاد العام تونس الشغل واتحاد الصناعه كانوا يسمى اتحاد الاعراف واتحاد الوطني للفلاحه اذا لعب دور كبير في تطور ايضا هيكليه الحزب وأصبح كأنه ينافس جديا. لا أتحدث عن الثلاثينات، أتحدث عن نهاية الأربعينات، وخاصة مؤتمر يبدو لي دار سليم 1948 فرض نفسه هو كأنه بورقيبة تم يعني التغاضي عنه، وحتى مراسلات نقصت، حتى الأموال اللي كانت ترسل عن طريق باريس مع الحبيب ثامر وصراع وكذا، هو بيدو كان عنده مؤاخذات حبيب ثامر، الدكتور حبيب ثامر رحمه الله مات سنة 1949 في حادث الطائرة، وبيدو كانت عنده بعض المؤاخذات أيضا على الرئيس في مصر أقصد، فهمتني في اللجنة متاع
11: هو كل فترة سمحني سي عادل الفترة اللي قضاها الحبيب بورقيبة بين 45 وبين 49 في كواليس الجامعة العربية في القاهرة من المسكوت عنها، لأن قلة من يعرف هذه الفترة، قلة من التونسيين، وأنا من الناس اللي نحب لو كان الناس الكل تعرف الفترة هذه، لأنها هي تفسر تفسير واضح للفكر البورقيبي في التعامل مع السياسة الخارجية. لأن الحبيب بورقيبة عندما اتجه سنة 45 وقضى 4 سنوات في القاهرة، كان الهدف متاعه الأول هو البحث عن الدعم العربي للقضية التونسية، وبعد 4 سنوات اللي قضاها في القاهرة تأكد مما لا شك فيه وأنه الجامعة العربية لن تدعم القضية التونسية
12: كما يريد،
11: لن تدعم لكان هو عرف اللي راهو
12: لن تأتي لنا بالاستقلال طبعا،
11: لا لن كان التركيز أكثر على القضية الفلسطينية.
12: أي صحيح.
11: وعندما عاد إلى البلاد التونسية قرر بعد 4 سنوات، هو في الأول اتجه نحو الجامعة العربية، لم يتجه إلى فرنسا ولم يتجه بالله. يا سعاد الحب نحكيها، هذه موضوع مهم، موضوع مهم جدا جدا جدا، لأنه الحبيب بورقيبة لم يتجه إلى فرنسا منذ الأول، الحبيب بورقيبة ولم يتجه إلى المفاوضات الأحادية مع فرنسا من الأول.
12: الأربع سنوات لم يبقى بورقيبة في مصر فقط، وسافر في عديد مناطق العالم، الولايات المتحدة على الأقل زيارة أو زيارتين،
11: لكن بعد هو
12: مشى أيضا بلدان أخرى. نقوله مصر مش معناه 4 سنين قاعدة في مصر. لو عدنا لو سمحت أستاذ قيس القربي إلى اندلاع الأزمة البورقيبية، وليس الجذور ربما العميقة وما أشرنا إليه في نهاية الأربعينات وغير ذلك، هما في نفس الحزب طبعا، صلاح بن يوسف والحبيب بورقيبة، وهم قيادة الأولى وقيادة ثانية الحزب. أنت بدأت برفض صلاح بن يوسف لاتفاقيات الاستقلال الداخلي ومطالبته بالاستقلال التام، فيما تمثلت يعني حجاج صلاح بن يوسف في رفض الاستقلال الداخلي؟
11: هو صلاح بن يوسف رفض الاستقلال الداخلي بعد أن وافق عليه مسبقا، معناها في قبل الرفض هنالك كان صلاح بن يوسف مع المفاوضات الأحادية مع فرنسا من أجل تحقيق الاستقلال الداخلي ثم البحث عن استقلال التام التونسي، معروفة هذه، وخاصة كما ترأس حكومة، كان في موجود في حكومة محمد شنيق، وعنده خطابات صلاح بن يوسف، له خطابات
12: حكومة شنيق يعني 1950-1951 انتهت في ديسمبر جام في 52 مع ذلك الإعلان التعيس لوزارة الخارجية الفرنسية الذي يعني أسقط كل التفاهمات الأولى حول الحكم الذاتي أو الاستقلال الداخلي.
11: الاشتغال في المال في الأزمة اليوسفية بورقيبية، أنا حاولت قدر الإمكان وأن أقدم الأمانة العلمية، معلومة تكون كاملة لا تكون لأنك أنت لا إحنا سي عادل اليوم لو تنزل الشارع التونسي وتطرح سؤال ما هو سبب الخلاف البورقيبي اليوسفي، ستكون الإجابة عند عامة الشعب 90% هو حول اتفاقية الاستقلال الداخلي.
12: لماذا رفضها إذن في 55؟ نذكر هي 3 جوان عودة بورقيبة، تذكير فقط، 3 جوان 1955 إلى تونس، وفي 3 جوان طاهر بن عمار يمضي على كرئيس حكومة في عهد الباية، لمين باية وقتها ملكية تونسية، يمضي على اتفاقية الاستقلال الداخلي ويصادق عليها في أوت. وفي هذا البرنامج نميل إلى قرطاجنة، اسم قرطاجنة العربي صحيح وليس قرطاج، وهو اسم فرنسي لا أعرف اليوم لماذا نستعمله، وملاحظات لا أحد علق عليها. أمضيت بقصر قرطاجنة اللي هو بيت الحكمة توا في أوت اتفاقية الاستقلال الداخلي. لماذا لماذا رفضها بعدما أشرت أنه كان في حكومة، يقال أنه فرق ما بين ظرفية حكومة شنيق 50-51 تغيرت مع اندلاع الثورة الجزائرية في 1954 وأيضا ثورة الضباط الأحرار في مصر وتغير نظام الحكم في مصر، يعني فما تغيرات جرى ماء كثير في الساحة المحلية الوطنية والإقليمية والمغربية والعربية كانت معناها لصالح تيار التحرر الوطني، وأن يطالب بأكثر قوة من عام 50، يعني بين 55 وخمسة، ولا يمكن المقارنة بين موقفه صالح. هذا يجيبك ربما أحد أنصار صالح بن يوسف.
11: أنا لست من أنصار
12: بن يوسف، نعرف
11: هو أنا مؤرخ وأحاول تقديم معلومة
12: نعرفه هذا خاصة في التاريخ المعاصر، لا يمكن أن يكون يعني في معزل عن موضوعه ولمواضيع الكل في الحقيقة. لأنه كما يقول كروتش الإيطالي ذلك عنده قولة شهيرة مزعجة نوعا ما، أنه كل التاريخ هو تاريخ معاصر حتى التاريخ قديم، لأنه التاريخ المؤرخ يختار ينتقي مواضيعه ويختار وجهة نظر معينة وعنده خلفية معينة. يعني كما العلوم الإنسانية كل اجتماعية من الصعب طبعا، المواضيع مطلوبة لكن الحياة صعب. إذن لماذا في 55 ووضح لنا رفض الإستقلال؟
11: هو الظهر عندما ألقى الخطاب، معروف الخطاب الشهير لصالح بن يوسف في جامع زيتونة.
12: قبل خطاب جامع زيتونة عند عودته، هو عاد بعد برقيبة هكذا، برقيبة عاد في 1 جوان، وهو عاد في سبتمبر، عاد صالح بن يوسف لتونس في سبتمبر. الواحد عاد عن طريق الباخرة وحلق الواد وكذا، والآخر عاد في مطلع عوينة يعني عن طريق طائر. ولكن قبل ذلك وخطاب جامع الزيتونة والتصعيد في الخطاب، هو أنت تشير في صفحة 14 من طروحاتك إلى أن صالح بن يوسف منذ سبتمبر 54 صرح في القاهرة، تقول أنقل عنك أن الاقتراحات الفرنسية تفضي إلى تخلينا عن الدفاع وعن شؤوننا الخارجية، يعني السيادة غير مكتملة تماما،
11: غير مكتمل.
12: لذلك نرفض التفاوض على أساس حكم داخلي يعتبر كمرحلة نهائية لتحرير تونس. لو فشلت المحادثات فإنه على الشعب التونسي أن يكافح من جديد من أجل الاستقلال، واضح أن يكافح من جديد لأنه سلمه بدأ تسليم السلاح ولو سيكتمل في ديسمبر، ومش الكل، فما ناس حافظوا على سلاحهم المقاومين اللي سميهم بورقيبة وفرنسا، خاصة فرنسا هي الاستسمية الفرنسية الفلاقة. ولكن تقول اشترط من جنيف حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه، هذا يعني قبل عودتي إلى تونس وخطاب جامع الزيتون في جانفي 55. وقلت أنه فما 5 نقاط هذه في جانفي 55، لو تذكرنا بالنقاط الخمس التي ركز عليها صالح بن يوسف.
11: النقاط الخمسة: تحديد موعد الانتهاء العمل بكل اتفاق ينتوي على الحد من السيادة، إقامة حكومة تونسية متجانسة مع نقل المسؤولية الكاملة إلى التونسيين، إعادة جميع السلطات القضائية التي تولاها المحاكم الفرنسية إلى القضاء التونسي، أن تتولى الحكومة التونسية جميع شؤون المؤسسات التربوية، وأن يكون للحكومة التونسية كامل الحرية في انتهاج السياسة التي تراها في ميدان الاقتصاد. وبناء على هذه النقاط اتهم صالح بن يوسف، اتهم بالتصلب، معناه وقع اتهامه بالتصلب، أنه أصبح متصلبا في مفاوضاته مع الفرنسيين بعد أن كان مرنا في هذه المفاوضات، بعد أن كان مرنا. ويجب أن ننوه هنا وأنه صالح بن يوسف أعرب في سبتمبر 1954 من القاهرة عن ثقته التامة في الوزير الأول طاهر بن عمار، مبرزا أنه بالإمكان تأجيل مسألة الدفاع والشؤون الخارجية إلى مفاوضات أخرى قبل، معناها في سنة 54
12: أنا كان موافق،
11: كان موافق. وقد سبق له في 16 جويلية 53 أن أكد في خطابه أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقدة بستوكهولم بالسويد على ضرورة إيجاد حل عادل ومنصف للمشكلة الفرنسية التونسية، وطالب بدعم الحل الذي يحقق الاستقلال الوطني مع التوافق الكلي وضمان واحترام المصالح العليا لفرنسا في تونس. وخلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم 18 جويلية 53 على هامش المؤتمر بمقر البرلمان السويدي، قبل هذه نقطة هامة جدا في يوم 18 جويلية 53 على هامش المؤتمر بمقر البرلمان السويدي، قبل بمرحلة الاستقلال الداخلي صالح بن يوسف، كان قابلا وكان مرنا في المفاوضات مع الفرنسيين، وقبل بها بمرحلة الاستقلال الداخلي، وألزم الحكومة التونسية بتحديد مصالح فرنسا العليا ومصالح فرنسيي تونس على أن تليها مرحلة الاستقلال الكامل للتونسيين. يعني هو
12: تغيرت الظروف،
11: تغيرت
12: مع اندلاع الثورة الجزائرية وهزيمة فرنسا في أقصى شرق في الهند الصينية، الحرب الهند الصينية أصار لها يعني هزة كبيرة الإمبراطورية
11: وخاصة
12: الاستعمارية،
11: وخاصة صعود جمال عبد الناصر في القاهرة.
12: وجمال عبد الناصر منذ 52، أما حتى كلامه الذي أشرت إليه في 53 تعزز بعد ذلك بأحداث أخرى يفسر هذا التغير في الخطاب ما اتهم به بالتصلب. ولكن أشرت أنت أيضا لأن في 55 كان صالح بن يوسف طبعا تقول أنه تابع المفاوضات من جنيف بتنسيق مونجي سليم، وسيكون لنا حصة حول المونجي سليم اللي هناك أطروحة أنجزت، سنستضيف صاحبها قريبا حول المونجي سليم نخصص له حصة. أنه كان منشغلا صالح بن يوسف في 1955 بمؤتمر باندونغ يعني الفريق الآسيوي اللي نقل وبرز فيه جاء زعيم المصري جمال عبد الناصر وكذا. وهنا تشعر أنه بدأ يصرح في تلك التصريحات
11: وأصبح متصلبا
12: بين ظفرين. هو وصف هذا متصلب يعني نعرف ما معنى التصلب هنا. ولكن بدأ يتضح معارضته التام لاتفاقية 3 جوان
11: وظهر هذا الرفض التام كما قلت لك يوم 7 أكتوبر 1955 في بالخطاب الذي ألقاه في جامع الزيتونة الذي وهو ذكي صالح بن يوسف اختار المكان المناسب جامع الزيتونة ووصف
12: تقصد 7 أكتوبر 1955 لكن هو عاد كما قلنا 13 سبتمبر 1955 قادم من جنيف وفي 7 أكتوبر هالخطاب ماذا قال في هذا الخطاب؟
11: وصف الحبيب بورقيبة بالخائن والكافر وبأنه عميل الغرب
12: هكذا كافر
11: وعدو الإسلام والعروبة موجود
12: الخطاب
11: موجود بالخطاب
12: غريب
11: اي موجود. وهو المعجم المستعمل هنا يحيل الى ذكاء صالح بن يوسف لان يعرف مجتمع التونسي في ذلك الوقت مجتمع
12: طريقه غير مباشره
11: مجتمع تقليدي
12: هكذا برجيل
11: لا وصف بالخائن والكافر
12: لا ربما لأن من يدعو الى فهو كذا مش معناها انا ليس امامي الان الخطاب ولكن استغرب ان يكون وصفه مباشره هكذا ربما يقول من يقبل بكذا فهو ربما بمثابه المتخلي عن ديني ربما ولكن يقول انت
11: هو خطاب الذي ألقاه في جامع الزيتونة كان خطابا مفصليا وخطاب هام
12: وين هل نشر هذا الخطاب أين نجد هذا الخطاب مثلا في بعض الصحف الصحف فما صحف كانت
11: في أحمد أنا وجدته في إستوار دو تونيزي ليبوك كونتمبورين أحمد القصاب اللونغ فرونسيز
12: ولكن بالنسبة أعتقد أن الصحف حينها نقلته تماما كاملا ولو أنه
11: لا موجود حتى مش موجود
12: ونشير طبعا أنت تعود حتى إلى بعض المراجع مثل الأستاذ عمير علي صغير اليوسفيون وتحرر المغرب العربي عديد المراجع التي تطرقت إلى هذه الفترة عمار الصوفي عواصف الاستقلال رؤية في الخلاف اليوسفي البرغي بجذوره وتداعياته من الحبيب ثامر لزهر الشرايتي هذه تقريب في 2006
11: وبعد سعادة
12: في الاستقلال سعادة. يعني صالح بن يوسف صديق الأستاذ المصف الشابي أيضا له كتاب مرجعي حول صالح بن يوسف وهو
11: ومن أحسن الكتب التي قرأتها هي للمصف الشابي
12: طبعا
11: لأنه رجل علمي ويقدم المعلومة كاملة أنا أحترم الكتب التي تقدم معلومة كاملة
12: ولكن من المراجع الهامة أيضا سعادة بن عبدالله التي اعتمدتها الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة 1830-1956 وهو أيضا محسوب على الحركة اليوسفية هذا الكاتب
11: هو اختيار المراجع والمصادر هو لا يجب أن نقتصر على مصادر
12: سنواصل بلجيبي. الحديث في هذا السياق أستاذ قيس القربي ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم

مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفنا اليوم الأستاذ قيس القربي، وموضوعنا حول الحياة السياسية التونسية خلال السنوات الأولى للاستقلال، مع التركيز في هذا الجزء الأول من لقائنا مع الأستاذ قيس القربي على الأزمة البرجيبية اليوسفية، على أن نتناول في حصة أخرى بقية مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتركيز دولة الاستقلال والمشاريع التي اهتمت بها سواء محلية داخليا وأيضا المواضيع الدبلوماسية وغيرها في لقاء آخر. اليوم إذا فهمنا تعدد مصادرك، سواء مركز التوثيق الوطني، الأرشيف الوطني، تسجيلات بعض المناضلين والسياسيين في أيضا في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وأرشيف الوطني التونسي وغيرها ومصادر صحفية عديدة والرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فهمنا منك أن جذور الخلاف البرجيبي اليوسفي تعود إلى أربعينات، يعني بدأت تظهر يعني في نهاية الأربعينات عندك ما كان زعيم برجيبة الحبيب برجيبة في مصر يدافع عن القضية التونسية لدى الجامعة العربية ويعمل على نشر على المستوى الدولي قضية تونسية، وعندما عاد أشرت إلى أن كان صالح بن يوسف كان قابلا للحكم الذاتي عندما كان في حكومة شنيق، كان وزيرا العدلية. وثم ملاحظة يبدو اللي لفتنا إليها انتباه أنه تغير موقفه الذي أشرت إليه في 1955 مع إعلان الاستقلال الداخلي في 3 جوان اتفاقية، أنه تغير الظرفية أيضا الدولية جعل من ربما الدعوة إلى الاستقلال التام لها حضورها، وهنا تختلف وجهات النظر، وليس هذا المهم بالنسبة للمؤرخ أن ينقل واقع. 3 جوان اتفاقية الاستقلال الداخلي، عاد برجيبة قبل يومين 1 جوان، عاد صالح بن يوسف إلى تونس من جنيف في 13 سبتمبر 1955، ألقى خطاب والخلاف أصبح واضحا معلن، وكان حضوره فما صور موجودة حتى في الأرشيفات على استقبال كبير وحافل لا يقل أهمية عن استقبال برجيبة في حق ويدو في تونس العاصمة. كبير، وكانت له جماهيرية واسعة أيضا صالح بن يوسف، هذا لا ننسى، خاصة في تونس العاصمة وجامعة تونس وشعبة الدستورية في تونس العاصمة والشعب، يعني كانت لصالح بن يوسف يعني حظوة كبيرة. ستلعب ربما عوامل أخرى أيضا في حسم ربما الصراع، هذا ما سنراه معك بعد قليل، ولكن ألقى خطاب أشرت إليه أنه كان متصلبا، كان متشددا، معناها هاجم فيه مباشرة الزعيم حبيب برجيبة، لم يكن له أي منصب سياسي حينها برجيبة، كان طاهر بن عمار رئيس حكومة والباقي موجود، لم يصبح بعد رئيس حكومة. إذن قلنا في خطاب 8 أكتوبر في جامعة زيتون 7 أكتوبر، ولكن مباشرة بعد

0: ذلك الخطاب يبدو أن الحزب رئاسة بورقيبة اتخذ قرارا ضد صلاح بن يوسف.
1: هو الاتخاذ القرار
0: ما هو هذا القرار؟
1: هو عزل صلاح بن يوسف عن الحزب. وهو قد معناها في قبل وقع اقتراح على صلاح بن يوسف تأسيس حزب بمفرده، لكنه رفض تأسيس حزب، وأصبح هنالك الديوان السياسي وأصبحت هنالك الأمانة العامة.
0: ما هو كان أمين عام؟
1: إيه بتبيع.
0: يعني بتبيع. تم رفضه من الأمين من الأمانة العامة وهو أمين عام.
1: إيه تم رفضه لأنه بان بالواضح وأن الصراع بين الحبيب بورقيبة وصلاح بن يوسف أصبح واضحا من أجل الزعامة. أصبح صراعا زعامتيا وليس كما يروج له هو من أجل معناها من أجل رفض اتفاقية 3 جوان 55. أصل الصراع ليس كما يروج له عند عامة الشعب، وأن هنالك رفض الاتفاقية 3 جوان 55، وأن هذه الاتفاقيات هي اتفاقات أحادية وأخرجت تونس عن الصف العربي وعن النضال العربي وعن الشعارات التي رفعت في ذلك الوقت. أصل الصراع هو الصراع من هو رقم واحد ومن هو رقم اثنين في الحزب، وهو صلاح بن يوسف عندما تأكد من أن فرنسا اختارت الحبيب بورقيبة رقم واحد
0: كمحاور جديد
1: وأنه هو
0: جدير
1: كمحاور جدير، وتأكد مما لا شك فيه وأن الحبيب بورقيبة أصبح هو الاختيار الأول وأنه هو رقم اثنين. صلاح بن يوسف كان يرفض رفضا تاما أن يكون رقم اثنين في المعادلة، وهذا هو حسب البحث الموجود في الدكتوراه هذا هو السبب الرئيسي الذي تسبب في اندلاع الأزمة اليوسفية البرجبية والتي أثرت على الساحة الداخلية، وصلنا حتى الاقتتال في تونس. راه
0: أنت تشير أنه كان رد فعل لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة اللي تأسست في نهاية الأربعينات 47-48 رد فعل على تجريد صلاح بن يوسف من الأمانة العامة ورفضه من الحزب. في 14 أكتوبر قامت بفصل الحبيب بورقيبة ورفاقه في الديوان السياسي من عضوية اللجنة هذه في مصر. طبعا واضح هنا تأثير المصري، وأكدت أنه لا خلاص لتونس إلا بالعودة للكفاح المسلح متضامنة مع مراكش كانت تسمى المغرب الأقصى يعني والجزائر. ولكن أيضا يبدو أنه واصل تصعيده حسب ما فهمت من بعض متابعتك لمجريات الأمور في هذه الأزمة تدريجيا
1: تطور
0: قصيرة يبدو أنه تابع يوم بيوم يعني أحيانا مهم لنفق. بعد 10 أيام كانوا يزيد خطاب آخر بعد خطاب جامع الزيتونة في 7 أكتوبر واختيار له مغزى مكان له مغزى جامع الزيتونة وكذا في جانب الهوية وجانب كذا ونعرف أنه حتى قبل 50 عاما كان صالح الشريف واسماعيل الصفيحي من الشيوخ الذين قاطعوا فرنسا وذهبوا إلى المشرق وفي الحرب كذا وأعلنوا لجنة استقلال تونس والجزائر. هذا معروف في 1916 برشا ينساو أنه راهو عندنا زادة وواكب معهم ووافقهم على ذلك علي بشحامبة وشقيقه محمد بشحامبة. 17 أكتوبر تقول أنه ألقى خطاب جديد صلاح بن يوسف أمام جبع غفير من الناس يبدو يأخذها في داره أو خدم داره حاجة معك. وماذا يقول فيه هذا الخطاب لكي نفهم الأسلوب الذي استعمله صلاح بن يوسف؟
1: كما قلت
0: بالضبط ماذا قال؟
1: في 17 أكتوبر 55 ألقى صلاح بن يوسف خطابا أمام جمع غفير من الناس، لأنه في تلك الفترة كان له مؤيدين
0: طبعا.
1: كما للحبيب بورقيبة مؤيدين. على الساعة 4:30 مساء قال فيه: سأواصل رسالتي حتى آخر قطرة من دمي، لقد خطبتكم من محراب جامع الزيتون المعمور ولازلت أخاطبكم وأصرح لكم بأني مصر على موقفي واثقا من نفسي معتقدا أنكم ستفهمون موقفي. الاتفاقيات ضررها أكثر من نفعها.
0: هذه اتفاقية استقلال داخل
1: 3 جوان 55 هي اتفاقية 3 جوان قبل من مواصلة هذا الخطاب. اتفاقية 3 جوان هي كما يقال هي القشة التي قسمت ظهر البعير.
0: أشرنا إلى ذلك.
1: الاتفاقيات مكنت الاحتلال من اكتساب حقوق أبدية ومن ربط الصلة بدولة لا تريد أن تعترف لنا بسيادة مطلقة من سائر القيود. لما رجعت إلى تونس رأيت الشعب في غفلة وتضليل، رأيته لا يفهم ويصفق ولا يفقه، وإيقنت أن الخطر يداهمنا صباحا مساء وأننا على شفاء جرف هاون. إن الشعب التونسي ليس قطيعا من الغنم وواجبي أن أنبه هذا الشعب.
0: إذن هذه مقتطفات من هذا الخطاب، وفهمنا منه هنا يتهم بورقيبة والبورقيبيين أو القادة أو طبعا بورقيبة ليس وحدة، عديد زعماء بين ظفرين كل واحد عندهم حتى تسمى كما علي بلهوان يسمى زي الشباب مثلا ما زال موجود وقت علي بلهوان طبعا وهو بورقيبي في الخط البورقيبي مثلا أنه يتهمه بتضليل الشعب، يعني كأنه تسويق أو ترويج أو تنويم الشعب أنه هذه الاتفاقيات ممتازة في حين أنه يكشف خفاياها. تحريف كانوا يقوم بتحريف هنا وتقول أنه استقبل الوفد من الاتحاد العام للفلاحة التونسية مباشرة بعد ذلك خطاب. فما صور أعتقد أرشيفية موجودة والدور حتى اليوم حتى في مواقع التواصل لذلك الخطاب جمع غفير فعلا يعني خطاب 17 هذا أكتوبر. الناس تتحدث عادة عن خطاب 7 أكتوبر فقط ولكن هناك خطاب آخر بعده ذي اللي كنت أنت بصدده أو مقتطفات منه مهم وأوردت تأخذ ذلك عن الزهر. هذا مصدر مثلا الخطاب نجده في الزهرة بعنوان خطاب عظيم للزعيم الكبير لأنه هذه تسمية صلاح بن يوسف بورقيبة المجاهد الأكبر طلعتش بعد الاستقلال وصفة المجاهد الأكبر موجودة من نهاية الثلاثينات والزعيم الكبير تقال عن صلاح بن يوسف هذه في 18 أكتوبر الزهرة يعني بعد يوم نقلت ذلك الخطاب ثم تنقل عن نفس الجريدة أنت عن الزهرة أيضا مقال بعنوان معالي صلاح بن يوسف يخطب في وفد اتحاد فلاحة وزراعة 18 أكتوبر إذن هناك وفد به إذن واصل في نفس اليوم كان نشاط حثيث يعني يقابله وماذا قال أيضا صلاح بن يوسف اليوم ربما سنركز عليه لأن يقال أنه تاريخ يكتبه المنتصرون والذي انتصر في النهاية الحبيب بورقيبة طبعا والخط البورقيبي ولكن لا نقول أنه انتصار للمهزوم ولكن خطب بورقيبة مطبوعة وسهل العثور عليها يعني عشان الليل فما خطب يعني مجلدات صلاح بن يوسف ربما أقل خلنا نفهم الخطاب وتوجيهات الرئيس وكذا بتاع بورقيبة يعني نعرف نوعية الخطاب فخلنا نسمع شوية النبرة متاع صلاح بن يوسف ولو من خلال ما يكتب قراءة وليس ماذا قال في الوفد متاع اتحاد الفلاحة الاتحاد العام في الاتحاد الوطني يبدو لي اسمه الفلاحة التونسية
1: يقول لقد عدت لأقاوم ولن أترك أبدا المقاومة وسأرفع معنويات هذا الشعب ليرمي هذا المصير الذي أقرته له الاتفاقيات الفرنسية التونسية. ولهذا الحرص على المقاومة عند صلاح بن يوسف بعد أن تأكد من الدعم من دعم جمال عبد النصر لأنه يعني فما حاجة هامة يجب أن نتحدث عنها. الصراع الداخلي بين التونسيين المجتمع التونسي انقسم إلى شقين واضح. أنا ما يؤسفني في هذا العمل هو الانقسام الداخلي التونسي. أنا دائما من الناس الذين أبحث الذين نبحث دائما عن لا أريد الانقسام هناك الوحدة ماذا بي دائما البحث عن الوحدة الداخلية.
0: المؤرخ هنا بصفة العالم لا مشاعر له
1: لا مشاعر
0: ولا يبحث لا عن توفيق ولا عن سلم اجتماعية لكن هذا تهم السياسيين.
1: لكن
0: المؤرخ عادة يكون بارد الأعصاب ولو موضوع وطني وغير ذلك هو موضوع ليه تو 75 سنة انتهى أمره ولو مخلفاته
1: مازال اليوم الناس مخلفاته
0: إعادة بنائه والنظر يعني الماضي من خلال
1: هو سعادة
0: وإثارة بعض المواضيع مواكبة الأحداث السياسية الجارية ولكن
1: هو لا سمح لي سعادة
0: لا علاقة نقطة
1: يجب ذكرها لا علاقة العواطف نقطة لكن الحواطف منوش نحاها احنا والإحساس منوش نحوه سعادة فمن نقطة هامة يجب ذكرها السلطات الفرنسية كانت تدعم لحبيب بورقيبة في الصراع بالسلاح وبالعتاد وبكل شيء
0: وفي نفس الوقت عند منجسليم وقت
1: في نفس
0: لا بورقيب بعد الاستقلال الداخلي الداخلية اخذتها الدولة التونسية الجديدة الحكومة التونسية
1: لكن هناك
0: كان خارجية والدفاع مع الناشط الجيش ولكن في منذ تولي طاهر بن عمار الحكومة الثانية بتاعه بعد الاستقلال الداخلي ما هو تولى في 54 فما الحكومة الأولانية وبعد الاستقلال الداخلي تولى الحكومة الثانية منجي سليم كان وزير الداخلية يعني الداخلية عند التوانسة ولعبوا دور طبعا داخلية
1: لكن كان مثل ما كان هنالك أنا حبيت أردت الإشارة إلى أنه مثل ما كان هنالك موجود دعم من السلطات الفرنسية لحبيب بورقيبة في هذا الصراع كان هنالك كذلك دعم مسلح من القاهرة لصلاح بن يوسف
0: ولكن حدث
1: تطور أنا هذه معلومات سعاد هذه معلومات مهمة يجب ذكرها
0: هناك تطور أثاب بالدعوة إلى انتخاب مجلس قومي تأسيسي متى تمت الدعوة إلى انتخاب مجلس قومي تأسيسي لإعداد دستور للمملكة التونسية كانت مملكة متى تمت الدعوة إلى انتخاب لأنه هذا سيغير كثير من الأمور أيضا
1: هو كما عرض اتفاقية 3 جوان 55 فأنه فعل نفس الشيء مع كل قرار صدر بعدها وعلى إثر إصدار أمر 29-55 القاضي بانتخاب مجلس القومي التأسيسي 29 ديسمبر 55 وتحديد موعد الانتخابات يوم 25 مارس 56 وذلك تطبيقا لأحد توصيات مؤتمر صفاقس
0: اللي هو صار في نوفمبر
1: أي.
0: من 15 تقريبا إلى 18 نوفمبر والذي أكد نحن لم نشر إلى ذلك منذ قليل لابد منه صحيح والحزب كقيادة كرئاسة الحزب اتخذت قرار أو ديوان سياسي بعزل أو رفض ولكن من صادق على ذلك لأنه أمين عام من صادق على ذلك قرار هو نسينا احنا ما وقفناش عنه لأنه شارنا له حصص كثيرة حتى مع الأستاذ أحمد بن صالح رحمه الله كان ضيفنا في شهادة شفوية في هذا البرنامج منذ سنوات في نوفمبر بدعم اتحاد العام تونس الشغل والحبيب عاشور خاصة في صفاقس استم تنظيم لأن تونس ما كانتش مؤمنة لأنه كانت يقال أقرب إلى صالح بن يوسف في نوفمبر كانت كما قلت أنت جماهير غفيرة وعنده شعبية كبيرة في تونس العاصمة اللي أمن ربما معناها سير لصالح بورقيبة للمؤتمر الحزب الحر الدستوري جديد نقوله جديد لأنه ما زال الحزب الحر الدستوري القديم موجود هو الاتحاد العام تونس الشغل ولم يحضر خوفا على حياته وقال أنه صالح بن يوسف رفض الحضور أو الدفاع عن نفسه لأنه قال أنه كانوا مسلحين المؤتمرين أو الذين حرسوا المؤتمر وبالتالي خاف من الاغتيال لم يحضر وتم طرده صادق الحزب في المؤتمر نوفمبر ولكنه صادق أيضا عدة لوائح وبرامج منها البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي قدمه الاتحاد العام الشغل عن طريق الفيلالي مصطفى الفيلالي أعتقد ومن جملة ما صادق عليه هذه تأسيس معنى
1: إصدار الأمر
0: معنى دعوة إلى انتخاب مجلس قومي تأسيسي لدستور هو حزب دستوري أخيرا جاءت الفرصة لكي نضع دستورا للبلاد رمزا للسيادة الوطنية
1: هو كما قلت يا عادل معناها المؤتمر صفاقس الذي وقع كان له معناها طلب إصدار أمر 29 ديسمبر 55 انتخاب كذا فصالح بن يوسف واصل معارضته لهذه القرارات والتنديد بها فألقى خطابا جامعا يوم 23 جانفي 56 حدد فيه موقف الأمانة العامة من المجلس التأسيسي والانتخابات القادمة كما طالب بإقالة الحكومة التي انحازت حسب تعبيره إلى شق دون آخر وبعد منع انعقاد مؤتمر الأمانة العامة الدستورية عقد ندوة صحفية في 12 جانفي 56 شهر فيها بقرار الحكومة وانحيازها إلى الديوان السياسي وتجاوزها لسلطتها
0: إذن حكومة برئاسة طاهر بن عمار هي في الحقيقة كانها حكومة بورقيبة ولو أن بورقيبة ما زال ما ولاش رئيس حكومة ولكن كأنها تمر بتعليمات رئاسة الديوان السياسي يعني
1: ولم يكتفي بالتحريض والتنديد بل فتح مكتب الأمانة العامة في أكتوبر 56 بنهج الجزيرة بتونس وكون عديد الشعب الدستوري
0: جديد
1: جديد
0: محسوبة على الأمانة
1: على الأمانة العامة
0: ولات عنا زوز عنا ديوان سياسي
1: ديوان سياسي
0: اللي برئاسة بورقيب وعنا الأمانة العامة لأنه كان أمين عام قبل أن تيقع عرفته نذكروا أنه تم رفته في 7 أكتوبر ولكن تم المصادقة على رفته في مؤتمر صفاقس بدعم اتحاد عام تونس الشغل
1: وفما نقطة هامة يجب ذكرها
0: ولكن الاغتيالات بدأت في الأثناء
1: بدأت
0: لأنه لابد أن نتوقف عند بعديد هي أزمة يوسفية بنظر مثلا احنا قلنا جزء من أطروحتك ولكن حتى هذا الجزء رأوا فيه تفاصيل عديدة وفما كتب كتبت وذكر عديد الأعمال في الحقيقة على الاغتيالات السياسية ولكن البعض يظن أن الاغتيالات السياسية بدأت بعد 2011 عنا ولكن الحقيقة بدأت لما 55 اغتيالات داخلية نتحدث وليس مع الفرنسيين ومقاومة المستعمر وغير ذلك وحتى اغتيال العملاء كان فما اغتيال العملاء ما فيهم ولي العهد هكا ولا كان عز الدين باي مثلا تم اغتياله في جويليا في قصره في المرسى هكذا في جويليا لا نتحدث تونسي تونسي بين الوطنيين بين الظفرين لا واحد يزيد على الوطنية ولكن اختلاف في وجهات النظر وربما بحث على الزعامة وغير ذلك وذا ربما لا نقول طبيعي ولكن هذا حدث أعتقد أنه هل صحيح ما أسمعه من بعض اليوسفيين أنا شخصيا ويبدو أنها موثقة أنه أول اغتيالات سياسية طالت اليوسفيين قبل البرقيبيين يبدو لي في بداية ديسمبر 55 وهل صحيح أنه أول من نالته هذه موجة الاغتيالات والاغتيالات متبادلة بس تواصل حتىش بعد المجلس القومي التأسيسي حتى مارس 56 كما أبو زيان مثلا
1: كما أبو زيان
0: ولكن يقال أنه رد فعل وقتها لأنه طلع ولا نائب في المجلس القومي التأسيسي في انتخابات 25 مارس واغتيله في قفصة
1: في قفصة
0: مسمية باسمه تو المركز المسرح والنهر
1: سيمبو زيني
0: في تونس العاصمة هل صحيح أنه يبدو لي واحد يوسفي أول من تم
1: اختيار أعتقد
0: لكن سائق تقريبا ومصور متاع صالح بن
1: يوسف أعتقد كيك
0: في 5 ديسمبر تقريبا وبداية ديسمبر هو نهاية نوفمبر بدأت الموجة إذن هل يقال من جو من الترهيب أنه الانتخابات المستقمتيس التأسيسي تمت في جو غير عادي هل صحيح هذا هل شارك مثلا اليوسفيين قاطعوا فقط دعوا إلى مقاطعة
1: دعوة الانتخابات أي خاصة بعد مؤتمر صفاقس اللي انحاز انحياز تام للديوان السياسي لكن أنا ما أعرفه هو أنه كان هناك اقتتال متبادل بين الطرفين كما وقع الاغتيال وقتل اليوسفيين كذلك وقع اغتيال وقتل البرقيبيين
0: أنا كما شكون دخلوا للقسم
1: أنا هو أنت ذكرت الاغتيالات السياسية اللي بعد 14 جانفي هو حتى عمليات الذبح التي صارت في بعد 14 جانفي لجنودنا كانت هنالك كذلك عمليات ذبح صارت بعد في الخلاف البرقيبي اليوسفي موجودة حتى في ما بين ديسمبر 55 وجوان 56 هنالك قرابة 40 برجيبي الذين وقع قتلهم فيهم 13 من تم ذبحهم.
0: ولكن في نقطة أخرى أنت أشرت طبعا نذكر أنه تم تسليم السلاح من قبل المقاومين في نهاية معناها 54 ولكن بقي جزء منهم يحملون السلاح المعروفين معناها أسامي عديدة الطاهر الأسود وغيره. ولكن تقول أنه تقول أنه المقاوم صولة بالصادق مثلا تنقل عنه هنا بحضور الطاهر الأسود مالوا إلى بني واتفقوا معه بعد مقابلته في جيبس تقول سنة 55 بحضور طرس على الرجوع إلى الجبال من أجل استقلالتين. إذن كانوا بايعوه ضد بورقيبة مواصلة حمل السلاح لفرنسا. وهذا ما يؤكده تقول مقاوم علي بن محمد قرماسي وحاج محمد بن فرج السبوعي. وأنت تنقل هنا عن عدنان أيضا المنصر مرجع اليوسفية من خلال المصادر الشفوية دراسة في الخطاب. وجه تحية للأستاذ عدنان المنصر في مجلة روافد سنة 96 اشتغل على موضوع اليوسفية من خلال المصادر الشفوية. تطور الأمر وحازت تونس على استقلالها التام. تم إعلان الاستقلال 20 مارس. ماذا بقي اليوسفية إذن؟ أنا حصلنا الاستقلال.
1: هذا المهم. هذا السؤال المهم.
0: في الأثناء عاد هرب. تم يقال أنه فتح الباب لكي يهرب من تونس وانتقل عن طريق ليبيا واستقر به الحال في مصر. بالنسبة لصالح بن يوسف في نهاية تقريب جانفي.
1: هو السؤال المهم. لماذا تواصل هذا الرفض وهذا الانقسام خاصة بعد توقيع اتفاقية الاستقلال التام في 20 مارس بعد سنة فقط من اتفاقية الاستقلال الداخلي. وكنت أشرت لك وأن من أهم الداعمين لصالح بن يوسف حسين التريكي بعد توقيع اتفاقية الاستقلال الداخلي عدل عن موقفه المناهض للحبيب بورقيبة وتراجع واختار الخروج من التونسي.
0: إذن الذين كانوا مع الوسط الزيتوني ونوعا ما المحافظين ويقال أنه حتى قريب حتى العائلة المالكة ربما صالح بن يوسف أكثر من بورقيبة لعائلة البيات كانوا معه واتحاد الوطني الفلاح بورقيبة كان رد الفعل متاعه طبعا عملوا اتحاد آخر خصصنا له حصة للمزارعين لأن الاتحاد يبدو لي عن طريق معناه رئيسي هي حينها كان مع صالح بن يوسف. هناك جانب الخارجي قلنا مصر وأيضا حتى الثوار قادة مقاومة جزائرية كانوا أقرب لهم طبعا صالح بن يوسف. تشكل جيش التحرير التونسي تقول في فيفري من قبل منشور للطاهر الأسود تذكره بيان من القيادة العامة جيش التحرير الوطني. ولكن بعض كما قلت للمقاومين تواصل طبعا هناك حملة شرسة ضد اليوسفيين بعد الاستقلال و إعدامات عديد المحاكمات الكثيرة جدا معناها قضاء قضاء استثنائي محكمة كما نقولوا عليا واتهامات يعني كما نقولوا بأعلى بأقصى
1: مثل ما وقع لنزهر الشريطي مثلا
0: وتم تهريب السلاح طبعا عن طريق ليبيا من القاهرة وغير ذلك. ولكن انتهى هذا الصراع طبعا نذكر أنه تم اغتيال صالح بن يوسف متى تم تقريبا في 1962
1: تقريبا
0: في أوت 1960 بعد تقريب أسبوعين أو ثلاثة من معركة الجلاء معركة بنزرت
1: بالضبط بالضبط
0: في أوت يعني تقريبا 13 أوت 1900 و... أو 12 أوت 1961 ويقال أنه هو بيدو لأنه صالح بن يوسف كان يعد لاغتيال وفما رسالة في الداخلية وطيب مهيري وغير ذلك لم نتقرر إلى ذلك لأنه بعديد البرامج والحصص تناولت ذلك. إذن آخر كلمة أستاذ قيس قربي حول هذه الأزمة البرجبية وهل أثرت في مسار الدولة التونسية في سنواتها الأولى مسارها السياسي؟
1: هو هذا ما أردت الإشارة إليه معناه اقتتال داخلي صراع حاد بين التونسيين لكن حسب اعتقادي هذا الصراع لم يؤثر في اختيارات الدولة وفي سرعة الإنجاز خاصة في عملية التحديث وفي الجانب الاقتصادي وفي الجانب الاجتماعي وهذا ما يحسب للنخبة الحاكمة بالاستقلال.
0: شكرا جزيلا أستاذ قيس القربي وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: في عناوينها: قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم بكافة الولايات للتوعية بمخاطر المخدرات وأهمية التوقي منها. بمشاركة أكثر من 30 دولة، تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. في العالم، ترامب يعرض على إيران تخفيفا للعقوبات مقابل تنازلات في برنامجها النووي. وفي تفاصيل الأنباء، وتحت شعار صحتك أولا، تنظم اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، تنظم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة الولايات تهدف إلى وقاية الأطفال والمراهقين والشباب من آفة المخدرات عبر أنشطة ثقافية وتحسيسية وفق المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله.
4: الهدف من القوافل هذه تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذه، تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها باش تفهم شنو هو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة. يلزم يفهموا بعض المؤشرات، بعض الأساليب اللي يتم بها استدراج صغيراتنا. لازم العائلة التونسية تعرف الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل نتاعنا، راهو هذاك مؤشر لازم نركزوا فيه. باش يكون فما أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم. من جهة أخرى باش يكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء. باش يكون فما فضاء مخصص يحترم السرية. بالتوازي باش يكون عندنا مجموعة من الأنشطة الموجهة يأثرها نوادي الأطفال المتنقلة باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر تاع المخدرات مع احترام خصوصيات المرحلة العمرية.
3: منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء بداية من الأول من أكتوبر المقبل إجراء جديد تشرع وزارة التربية في اعتماده في إطار مجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بالوزارة زكريا الداسي.
5: بمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات، وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات التي ستنطلق في أول أكتوبر منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. يقع التلميذ في المؤسسة وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية تأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. ضعف منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، وستنطلق في القريب العاجل.
3: أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان أصدرته أمس تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، داعية إلى استئناف مسار الرقمنة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة وإلى إحكام الرقابة على مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير كيكا:
6: خرجنا بيان كنا فيه اللي صار في الجلسة العامة، المواضيع اللي تم التداول حولها وشنية الحاجات اللي مقلقة المهنة واليوم تمثل عائق قدام إنجاز الصيدلية المهام بتاعه. أولها نقص الدواء أصبح مزمن، اليوم تقريبا ما تحناش للعام العاشرة وأكثر على التوالي، ما نجموش نعديو كوموند بتاع دواء للفارماسي وتوصل كوموند كاملة، معنا حتى تفيزيون شنو اللي موجود شنو مش موجود سيختو في فارماسي سنترال. دونك نبعثو نوت لي ميديكامون، مره يبعثو لك مره ما يبعثوش، الدواء تقولها سو تونسيون وما نش فاهمين الوضع بالضبط. الموضوع الثاني هو الديجيتاليزاسيون. كان عندنا بروجي طرق من التعامل ما بين الصيادله والصيدليه المركزيه واكثر من يكون شفافيه ويتوزع الدواء على تونس كامله بنفس الطريقه وبالعداله الكامله، وقع ايقافه. لا نفهم الى اليوم علاش وقع ايقاف رغم انه الدوله تشجع على الرقم. حكينا على مش قلت لك نعم كيف ما سمح حتى حتى رؤية واضحة إلى اليوم، رغم أنه قاعدين نحكيه قاعدين نحاولوا نلقى حلول والسيطة ثم تعامل ثم حاجات قاعدين نصلحوا فيها الريال، ما عندناش صورة واضحة، وحتى ركنا نفسها ما عندها صورة واضحة كيف نقعدوا ونحاولوا نخدموا باش نتفاداو تاع كل عام آخر سنة تصيرك الأزمة، إلى اليوم ما عندناش صورة واضحة.
3: طلبت المصحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام منذ 8 أشهر، محذرة في ذات السياق من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدد أو يهدد قدراتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ودعت في بيان أصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة، دعت إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها. وفي الشأن الصحي أيضا، تحتضن تونس بداية من اليوم الثلاثاء وعلى امتداد 3 أيام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية لهيلث كونكت 26 و2000، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. أكد النائب بالبرلمان ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة خلال تدخله في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أكد أن التحول الطاقي أصبح ضرورة وليس خيارا، وأن الأولوية حاليا هي لتسريع تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة.
7: اليوم تم أولوية عاجلة توجه إلى تسريع مشاريع الطاقة الشمسية، المشاريع الكبرى اللي انطلق في البلاد، وإلا الانتاج الخاص اليوم اللي موجود على مصانعنا وعلى منازلنا وعلى مؤسساتنا العمومية اللي لازم يتسرع، ولازم اليوم تبسيط هذه الإجراءات أكثر ما يمكن، خلي نمشي ومن هنا قبل صيف 2027 في نسق كبير، تقريبا نحن نكبو في حدود 100 ميجاوات في السنة على المنازل ولا على المصانع، كان نخلطوا نعملوا تقريبا 200 ميجاوات، هذا كله ربح للدولة التونسية.
3: من جانبه، اعتبر رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل، اعتبر أن تونس سجلت خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في تركيب مشاريع الطاقات المتجددة، غير أن تسريع الانتقال الطاقي يتطلب بالضرورة تعزيز قدرة شبكة ستاج على استيعاب كمية الانتاج.
8: الوضع الموجود اليوم في الـ5 سنين 4 سنين الأخرى صارت أكسيليراسيون كبيرة في تركيب طاقات شمسية، كل كيلوات تركبوا طاقات شمسية تربح به أقل توريد متاع غاز، أقل استهلاك طاقة حفورية، توقع نمو هذا متاع التركيب لازم يقابله نمو متاع قدرة استيعاب متاع شبكة الكهرباء، وهذا الكل موجود في الاستراتيجيات الوطنية من 15 عام التالي. هو كيما قدمنا في التركيب في السنوات اللي فاتت، للأسف ما كانش فيها مواكبة لمشاريع على تعزيز قدرة الإدماج للطاقات المتجددة، وذلك علاش في المستقبل كي نحكيو الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة بصفة عامة هي تقعد ديما مكملة للطاقات الحفورية، ماهيش باش نحاها، وراه الطاقات المتجددة إذا كان حطها في وضعها صحيح ودورها صحيح راهي استثمار هايل ومربح للبلاد.
3: بلغت صادرات المنتجات البيولوجية التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية نحو 52,000 طن، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 14.5%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. بعد فصل قصير ودوليا، ترامب يعرض على إيران تخفيفا للعقوبات مقابل تنازلات في برنامجها النووي.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وتبحث واشنطن وطهران عبر الوسطاء صيغة جديدة لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وسط أنباء عن إحراز تقدم طفيف في الاتصالات، فيما تتمسك الإدارة الأمريكية بالحصول على تنازلات في البرنامج النووي الإيراني. هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الوسيط القطري في نيويورك وسط توقعات بأن تركز الاتصالات على نسخة معدلة من مقترح الأيام 7 والذي سبق أن قدمته طهران. هذا هذا وقال مسؤولان إن المقترح الذي يتم العمل عليه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي ثم رفع العقوبات، بينما تطالب واشنطن بتنازلات نووية تشمل السماح للمفتشين بدخول البلاد. ونقل موقع إكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد الآن لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة، وذلك مقابل خطوات إيرانية ملموسة بشأن البرنامج النووي. وفي اليمن، ومع تصاعد القتال وتدهور الوضع الصحي والإنساني، ارتفع إجمالي الضحايا إلى 4481 حالة، من بينها 838 وفاة منذ بدء النزاع. وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الخامس بشأن تصعيد الصراع في اليمن، أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت ارتفاعا بنحو 24%، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق، بينما يواصل عدد الضحايا الارتفاع بمعدل يقارب 100 حالة يوميا. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم بكافة الولايات للتوعية بمخاطر المخدرات وأهمية التوقي منها. بمشاركة أكثر من 30 دولة، تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. ترامب يعرض على إيران تخفيفا للعقوبات مقابل تنازلات في برنامجها النووي. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: عاشق لال الصفر مداح القمر،
13: أنا بعشقك، أنا كل لك،
14: سأقول لك.

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء الترب، مساء الحنين، مساء الأغنية التي تعرف كيف تلمس القلب قبل الأذن. أهلا وسهلا بكم مستمعينا هنا حين يهدأ الليل وتبقى للذكريات مساحة أكبر، ونفتح معكم دفتر من أجمل الأغاني، نترك للموسيقى أن تحكي ما عجزت الكلمات عن قوله. لكن قبل ذلك تحية للفريق الذي أمن هذا اللقاء المباشر، قيادة الرحلة جميلة مع حمزة صفار، الأجمل كذلك على القلوب طبعا عبد اللطيف السيد معكم في التنسيق، نادر عطية من بعد إذنكم من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية، من تونس إلى كل قلب يعشق الطرب، من أغنية إلى أغنية، من صوت إلى صوت، نلتقي في موعد لا يشبه سواه، هو موال العشاق. هذه المساحة للحنين، للذكريات، للأصوات التي لا تمر بها الزمن. نحن في هذا اللقاء اخترنا مجموعة من الأغاني كان محورها الشمس وليالي الصيف الأخيرة أو آخر أيام الصيفية، باش اسمه مجموعة من الفنانين، مجموعة من الاختيارات الفنية، باش يكون مسك الختام. نهنيكم في كما العادة بصوت الست كوكب الشرق أم كلثوم في سيرة الحب، منساوش صوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فما مجموعة كبيرة من الأغنيات اللي اخترناها خصيصا لموال العشاق، مجموعة من المحطات الفنية. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، صوت من أحلى الأصوات اللي يطرب وله رصيد من الأغاني والذكريات لدى المستمع العربي. ميادة الحناوي

مهما يحاولوا يطفوا الشمس، صوت الفنانة ميادة الحناوي وصلنا توقيت نص الليل و24 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم كل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء الليلي المباشر حتى الساعة الثالثة فجرا معاكم مع مختاراتنا الغنائية. فرحانين برشا زيادة بعودة الفنان فضل شاكر مجددا للغناء، والأخبار تقول عنده حفلة في موسم الرياض، كذلك مجموعة من الفنانين قاعدين توا يقدموا في إنتاجات الموسيقية متاحهم. شعار الموال موالنا هو القليل من الكلام والكثير من الأنغام. نحب نحيي كل المستمعين. نضال سليتي تحية ليك خاصة جدا، وغنية هذه اللي كنتي والكل عشاق الفنان فضل شاكر. إن شاء الله يكون مبرمج عام الجاي في مهرجان قرطاج 2027 فضل شاكر عودة بقوة، رغم أنه ورغم البعد لكن ديما عنده بصمته وعنده جمهوره اللي يحبه. نسمه فضل شاكر أحلى رسمة، وما زلنا باش نسمه إليسا حنغني كمان وكمان، حيجي لي موجوع يا ريتك فهمني. هذوما الكل باش تسمعوهم معانا في موال العشاق.

وين معك الفنان اللبناني فضل شاكر اللي يستعد للعودة إلى الحفلات الجماهيرية والمسرح بعد غياب دام 14 عام من خلال حفل مرتقب ضمن فعاليات موسم الرياض 2026 في شهر أكتوبر المقبل. العودة باش تكون في الرياض يوم 21 أكتوبر 2026. هذه التقارير اللي تعاقد فضل شاكر على إحياء حفل غنائي ضخم

هذا صوت أنغام، صوت مصر، اللقب اللي قاعدين يتنافسوا عليه برشا فنانين مصر كيف شيرين وأنغام. الحقيقة في ندوة صحفية طرحت سؤالي على تامر عاشور بما أنه غنى على ركح المسرح الأثري بقرطاج، قرطاج 2026، قلت له شكون تعطي لقب مطربة مصر ولا صوت مصر؟ فكان صوت مصر لي أحمد رامي صبري، مش أنغام ومش شيرين. هكا خرج من الجدل والمأزق اللي حطيته فيه الفنان تامر عاشور، اللي هو لحن غنيت يا ريتك فهمني، وسمعناها من أحلى وأروع الأغاني، سمعنا له حيجي لي موجوع. ومازلنا مع الأعمال الفنية اللي تجمع ثنائيات هكا جميلة في الفن. مروان خوري تعامل فنيا مع ملحم زين، غنيت لو في ملحم زين اللي جاء وغنى في مسرح الحمامات الدولي صيف 2026، وغنى الغنية هذه لو في على موجات الإذاعة الوطنية، نسمعوها معاكم في موال العشاق.

هذا صوت الفنانة أصالة النصري. وصلنا توقيت نص الليل وخمسين دقيقة، ما زلنا معاكم حتى للمثلثة متاع الصباح معاكم في لقانا موال العشاق. الحقيقة توجتنا النوستالجي باش نمشيو لصوت من أحلى وأروع الأصوات العربية المخضرمة اللي عاشت الجيل الذهبي والأجيال اللي من بعد. هو الفنان اللي رحل ما عندوش برشا عن الساحة الفنية، الفنان هاني شاكر، غنيته نسيانك صعب أكيد.

0: نسيانك صعبي أكيد. صوت الفنان هاني شاكر. ما زلت مختارتنا الغنائية بعد موجز الأخبار مع حبوب باش يكون الموعد مع مختارات غنائية ذكرى محمد عبد الوهاب والإيقاع باش يطلع بشوية بشوية وبرشة برشة مختارات غنائية. خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية. نحب نحيي كل المستمعين اللي يوصلهم صوتنا عبر كل المحامل اللي يسمعوا فينا مباشرة فكرة هبهم في ديارهم إلا حتى على الريزو سوسيو. نحب نسلم على الناس يتبع فيها على تيك توك. شكرا لكم, شكرا لدعمكم لينا على موجات الإذاعة الوطنية. مصري معكم لقانا ديما في مول العشاق.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم, سوسة والمنستير على 94.3 أفهم, في الجسرين على 104.6 أفهم, في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم, في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: معنا أحنا بديت الحكاية
3: ومحليها حكاية,
2: محليها محبة,
3: محليها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تحت شعار صحتك أولا, تنظم وزارة الأسرة اليوم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة في كل الولايات, والهدف وقاية الأطفال والمراهقين والشباب من آفة المخدرات عبر أنشطة ثقافية وتحسيسية حسب المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله. تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيليهيث كونكت 26 و2000 بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. المؤتمر الذي تواصل 3 أيام يهدف بالخصوص إلى بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. في بلاغ شركة استغلال وتوزيع المياه تابعا لأشغال صيانة بمحطة تحلية المياه في الزارات مبرمجة غدا الأربعاء, سيتم تسجيل اضطراب في توزيع المياه بعدد من معتمديات ولاية مدين والتطاوين وجابس, وسنهف التزويد تدريجيا بداية من الأول من أكتوبر. في العالم, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي صحة تقارير إخبارية أمريكية بشأن عرضه تخفيف العقوبات عن إيران لتيسير المفاوضات معها, ولقاء منتظر بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والوسطاء في نيويورك حول نسخة معدلة من مقترح طهران الأخير لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: عاشق لال الصفر مداح القمر,
6: أنا بعشقك, أنا كل لك,
7: سأقول لك